0: جيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكرم فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكرم المختلفة. الرب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا إن احنا مع بعض، انتو وإحنا، نوصل بصوته بلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا إنهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا أو حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الأبدية اللي العالم محتاجها، اللي إبليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو أكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع، زي ما هو وصانا اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب، صوت واحد، صوت المسيح، الكارما All Nations. للرب وحده كل المجد في اللي بيحصل في قنوات الكارما المختلفة. بديله كل المجد من ساعة من في كل حاجة بتتعمل، مش بس على قناة الكارما، في كل حاجة بتتعمل بمجد اسمه وعظمه النهاردة. وبشكر حضراتكم كل واحد وكل واحدة فيكم، لأنه بصلاتكم ودعمكم احنا النهاردة موجودين وبنعمل حاجة جديدة رائعة زي ما سمعتوا في الدقائق اللي فاتت. أنا بشكر ربنا لأنه لما بقول ربنا ادانا الإمكانية، ادانا الإمكانية بالأجهزة، بالتكنولوجيا، زي ما بقول أنه كان في أيام المسيح الإمبراطورية الرومانية أعدت الطرق وحادت اللغة علشان التلاميذ يقدروا يوصلوا بالرسالة للبلاد المختلفة. النهاردة قبل مجيء المسيح الثاني في التكنولوجيا بتوصل بالمعلومات، وبتوصل زي ما حضرتكم بتشوفوا كده. شفت الأيام اللي فاتت كنت بتكلم هندي، كنت بتكلم تركي، كنت بتكلم فرنش، كنت بتكلم انجليش، بتكلم لغات مختلفة،
1: فارسي،
0: أردو، فارسي. ده بنعمله ازاي؟ ده بالأجهزة، بالتكنولوجيا، بالاي اي. فأنا بشكر ربنا لما بقول إن ربنا باركنا بأفضل وأروع وأقوى الخدام على وجه الكرة الأرضية المتخصصين في الأبولوجيتكس. ده حقيقي، وانتوا حضراتكم بتشوفوا البرامج المختلفة. وأنا بشكر ربنا إن جه وقت ناخد الرسالة دي ونوصلها الملايين حوالين العالم محتاجينها. محتاجين رسالة المسيح دلوقتي أشد وقت وأكتر وقت. وإحنا كمان تصل الرسالة إلى العالم أجمع ثم يأتي المنتهى، واحنا على نهاية، خلاص نهاية الأيام، في نهاية الأيام، والرب عايز الرسالة توصل لكل العالم. ويا بختنا ان احنا ربنا بيشرفنا ان احنا نحط ايدينا مع بعض ونوصل بالرسالة لكل العالم. انا بشكر كل واحد وكل واحدة فيكم في الأيام اللي فاتت في وقت عيد الحصاد، وقت متميز جدا. انا بشكر الرب لأجل عيد الحصاد، وقت عيد الحصاد وقت بركة، وقت بنفرح مع بعض ان احنا نكون معاكم كل يوم، وبنفرح وبنرنم وبنشعر بحضور روح الله في المكان. وانتوا كمان بتختبروا ده، حضور روح الله من خلال الشاشات بيوصل لحضراتكم. فانا بشكر ربنا جدا، وكل يوم بيبقى معانا ضيوف وخدام رائعين. النهارده قبل ما نتكلم عن حاجات كتير، خلينا ارحب باولاد الرب الخدام الرائعين الموجودين معانا. بشكر ربنا لأجل أخ بيتر ولأجل موهبته ولأجل وجوده معنا طول وقت عيد الحصاد. فبشكر رب جدا لأجلك أخ بيتر جمال زكي،
1: مرحبا بك يا خصام،
0: مرن مكرم الحلم.
1: شكرا، محبتك الكبيرة وقلبك وكرمة بيتنا يعتبر. أنا برحب بحضرتك وبكل خدام الرب الغاليين بالاستوديو المباركين، هتقدمهم بعد شوية فمش عايز أحرق. يعني أكيد شعب الرب قاعد منتظر يحضر معانا الأوقات الحلوة دي وأيام عيد الحصاد. فعلا ناس كتير بجد بتقول لي دايما احنا بننتظر الوقت ده، بنحس ان احنا في مؤتمر، بنحس ان احنا في وقت جميل وبنزعل لما بتخلصوا. لكن انا بشكر الرب من اجل قناه الكارما.

0: أجل خدمتها، ولا في الأحلام، ولا في الأحلام إن في يوم من الأيام يكون موجود في أرضنا قناة واحدة بتقدم لنا كل الثراء ده وكل الغنى ده وكل الدسم ده من العالم كله. أي مكان أنا عايش فيه هفتح بريموت الكنترول بتاعي وأنا قاعد في البيت، ولا هطلع بره البيت ولا هروح في مكان ولا قدامي كل اللي بحبهم وكل الخدمات بكل اللغات العربية بمختلف نطقها من كل مكان في العالم بيجيني وأنا قاعد في البيت. الحقيقة ده بكررها كل يوم وبقولها، ده دلع فعلا. الرب بيدينا طعام كل يوم مختلف ومتنوع وفريش ولايف وطازة وجميل من كل مكان، كل منبر بنحبه، من كل خادم بنحبه. وكمان في عيد الحصاد بنشوف أبطال الخدمات دي بييجوا كمان يشاركونا، فده حاجة يعني عظيمة جدا. بصلي إن الرب يكمل امتداد قناة الكرمة وخدمتها وتكون سبب خلاص لنفوس كثيرة، وسبب تعزية لنفوس كثيرة، وسبب بركة لنفوس كثير، وامتداد عمله على الأرض يكون من خلالها لكل العالم. All nations.
1: أمين. أمين. مبارك اسم الرب. بشكر رب جدا لأجلك أخ بيتر. كمان بشكر ربنا لأجل بطل رب أقامه معانا في قناة الكرمة. رب بيستخدمه بكل قوة، بقاله 11 سنة بيقول أنا مش كافر ولسه بيقوله، بس المختلف بقى أنا مش بيقولها بالعربي بس، دلوقتي بيقولها بالإنجليزي already، لأن في برامج بالإنجليزي اتعملت وبتتعمل وبتتضب. دلوقتي بقى هنشوف بلغات تانية كتير، نسمعه بالأردن، نسمعه بال إيه
2: تركي والفارسي.
1: إيه مشاعرك يا أخ أندرو وأنت بتتكلم اللغات دي كلها؟
3: هي أولا ربنا يباركك، لأنه البركة اللي فيها العالم بسبب وجود قناة الكرمة وقناة بتقدم رسالة المسيح هي نتيجة للطاعة، وأنك تجاوبت مع صوت الرب. لولا أنك تجاوبت مع صوت الرب ما عرفش كانت الأمور هتمشي إزاي، لكن أن احنا نوصل للنقطة دي نتيجة طاعة ونتيجة تضحية ونتيجة اجتهاد ونتيجة بذل ونتيجة عطاء ونتيجة وقت طويل من السهر والمجهود والمحاربة لأجل أنه عمل كبير يطلع. وطبعا الرب موجود والرب ساعد والرب سند، وانت وكأسرة عديتوا بظروف صعبة كتيرة جدا. الناس مش بتشوف الأحداث والتفاصيل الصغيرة، الناس شايفة قناة مفتوحة عندها في البيت لكن ما بتعرفش القناة دي عشان توصل عندها في البيت مرت ازاي بمرحلة طويلة وتاريخ طويل، يعني 22 سنة ولا 23 سنة. نشكر الرب جدا، و أدي أنا ممتن جدا للرب، لأنه الرب أنه حريص على أن رسالته توصل للناس اللي في تركيا. أنت كنت بتكلم أول مبارح وتقول إن كان الأتراك بتسعين مليون، لكن في مشتركين مع الأتراك بيعرفوا اللغة التركية فوق المية وسبعين أو المية وستين مليون، وهكذا الفارسي وهكذا الأردو وهكذا لغات مختلفة. فده يعني دي نعمة كبيرة قوي، نعمة كبيرة جدا، وقلوبنا ممتنة قوي للنعمة والمعروف اللي الرب صنعه هنا في قناة الكرمة. وده بيقول حاجة للمشاهد اللي موجود معانا وللمشتركين الدائمين لقناة الكرمة، انه اشتراكك ربنا بيستثمره استثمار رائع جدا، واشتراكك موضوع في مكان امين، وموضوع في مكان حقيقي، وموضوع في مكان مثمر، وموضوع في مكان الرب بيكبره ورب بينميه ورب بيعمل من خلاله. اللي يضمنني او يضمن ليا، ناس كتير تقول اللي يضمن ليا انه الفلوس اللي احطها رايحه في مكان حي. اولا استمراريه الخدمه 22 سنه او 24 سنه. اتنين الاتساع الكبير لما نشوف الكرمة في 2004 او 2003 والكرمة النهارده في 2026 شايفين النمو الكبر والاتساع والانتشار. ثلاثة التأثير القوي جدا من رسالة المسيح اللي بتطلع من خلال برامج مختلفة ولايفات مختلفة، وأهم حاجة الثمر الكتير، الناس اللي بتتجاوب معانا وبتصلي في موريتانيا وتشاد وليبيا واليمن والجزائر وتونس والمغرب ومصر. ده أنا بتجيلي رسائل من ناس بقعد أدور على اسم القرية اللي الشخص كاتب لي فيها، سواء في سوهاج او انا او اسيوط او بني سويف او الفيوم او مش عارف الشرقيه. وده اقول له يا رب يعني كان ممكن مين يقدر يروح للقرى والنجوع والشوارع دي؟ مين كان عنده الوقت ومين عنده المجهود وهيلزمه وقت قد ايه وتضحيه قد ايه وهيوصل ازاي للنفوس دي؟ ابن عمده وابن شيخ بلد وابن مش عارف

0: نائب في برلمان وابن قاضي وابن مش عارف ايه وبنت مش عارف ايه. كنا ممكن نوصل للناس دي، لكن الرب لانه بيحبهم موجوده قناه متاسف. عشان كده انا بصلي النهارده تبقى ليله عظيمه
1: باسم يسوع.
0: والاخ صامويل بيقول 790، النهارده عايزين نوصل ل 500.
1: امين.
0: يعني ليه؟ لان في ناس بيحبوا الرب اكتر مني ومن اي حد، ونفسهم يكرموا اسم الرب.
1: امين. مبارك اسم الرب. احبائنا واحنا بنتكلم واحنا بنقدم، احباء انا بطلب منك وبطلب منك لو الرب يحط على قلبك تعمل ماتشنج فند في الدقائق اللي جايه وتعمل حاجه ما حصلتش قبل كده، من فضلك اعمل كده. لو تحب تعمل اوبن ماتش، اوبن ماتش ممكن الليله كلها، ممكن نص ليله، ممكن ساعه ساعتين ثلاثه. خلي النهارده ربنا يتمجد في المكان ده من خلالك ومن خلالك ومن خلال عطايا الرب ليك. انت تقدر تعمل نهضه حقيقيه دلوقتي، فانا بشجعك تعمل كده. خلينا نكمل. الاحباء في الاستوديو معايا صديق غالي من زمان جدا، من اكتر مش هقول كم سنه،
2: عمر
1: عمر بالظبط. فانا بشكر الرب جدا لاجله، القسيس يوناثان سوري يوثام ايميل بطرس. طبعا احنا عارفين الاب، وشفنا الكنيسه الرسوليه في الشرابيه واستخدام الرب ليها الرهيب. والقسيس ايميل بطرس عالم، الرب استخدمه لسنين طويله ورب اجيال منها احنا طلعنا على ايديه. فانا بشكر الرب جدا جدا للقسيس يوثام، بشكر الرب جدا لاجلك، وسعيد جدا انك انت تاخد الوقت ده وانت جاي مخصوص عشان تكون معانا في قناه الكرمه. برحب بيك يا استاذ يوثام.
2: ربنا يباركك يا حبيبي، شرف وامتياز وبركه صدقني سام ان انا اكون موجود معاكم. وانا يعني سعيد جدا وفخور جدا بقناه الكرمه واللي بتعمله القناه واللي بتقدمه من برامج ومن يعني تسبيح وعباده. سبع قنوات فيها كل يعني اللي احنا بنحتاجه. بشكر رب من اجل القناه. انا عاصرت صامويل واحنا اصدقاء من زمان وفي البدايات، وشفت القناه وهي لسه في البدايه في الجراج، وقد ايه رب كان مليء بالرؤيه هو وطيبه الذكر الاخت منى وكل شركاء الخدمه. وفعلا انا شايف قد ايه الرب كان حاطط من مسحته من نعمته عليه. صامويل وقف من اجل الكنيسه من اجل عمل الرب. بشكر رب على مر سنين طويله. العظات بتاعه بابا القسيس كانت بتتذاع، وبعد انتقاله احنا بقالنا 16 سنه العظات بتتذاع على قناة الكرمة، ولسه بسمع رد فعل وبسمع أمور كتير ربنا استخدم العظات دي فيها. برنامج سمر شفاء للتسبيح، صامويل أول واحد حط إيده في ظهري وقال يلا عشان محتاجين نعمل عبادة وتسبيح. وبشكر رب لغاية النهاردة، بشوف من 2006 تقريبا لغاية النهاردة الترانيم بتتذاع، وسبب بركة وتشجيع ليا.
1: بس الجديد بقى كمان مش بنشوف دول بس، احنا بنشوف القسيس يوثام كل اسبوع لايف يوم الحد.
2: ده بركة ليا وما استاهلهاش صدقني. يعني اشكركم جدا، الكنيسة كلها بتوصل تحية لكل المشاهدين، كنيسة مسيحية العربية في ايست برونزويك نيوجيرسي، وبنصلي من اجل قناة الكرمة. انتوا سبب بركة كبيرة انه بتذيعوا الكنيسة، واحنا كنيسة من الكنائس اللي بتتذاع تقريبا كل اسبوع. صامويل كان بيقول 41 كنيسة بتتذاع على القناة. لينا شرف وامتياز انه احنا واحدة من الكنائس، وبنصلي من اجل القناة جدا، ونصلي من اجل عمل الرب الممتد، ومصدق انه ده موسم للبركة، ومصدق انه موسم لسداد الاحتياجات، بالرغم من انه الواضح واللي باين انه ضيق وامور صعبه، مش بس على دوله بعينها لكن على العالم كله، ما بين الحروب وما بين الامور هنا. لكن عايز اقول انه الاوقات دي هي اوقات اللي فيها بنختبر اختبارات عظيمه وبنشوف يد الرب، والاوقات اللي فيها قلوبنا بتتحرك ضد التيار وضد الأمور التقيلة وضد الاحتياج وضد التحديات ديت، إن احنا نكون بنحط إيدينا وبنشارك في عمل الرب، وبنحط

من باكوراتنا انه يبقى فيه امتداد وبركه. انا فارق معايا انه في اكاديميه دلوقتي وفي يعني اكاديميه الكارما وفي دراسه وتعمق لناس كتير قوي في اماكن ما يقدروش يوصلوا لكليات لاهوت ولا يقدروا يدرسوا الكارما بتوصل لهم. فارق معايا جدا

0: شفت ناس يمكن تقابلت مع عرب يعني بيتابعوا القناة، والقناة بالنسبة لهم سبب نمو وبركة، وقد إيه فرق معاهم، وقد إيه بيقولوا إنه إحنا محتاجين إنه تكون باللغة بتاعة البلد. وفرحت قوي قوي بالأخبار الجميلة إنه النهاردة نقدر نوصل للشعوب ديت ونوصل للغات دي. أنا مصدق قوي إنه يوم مبارك، وبشجع كل الحبايب اللي بيتابعونا إنه نفتح إيدينا ونكون أسخياء في عمل الرب، ونكون بنساعد ونشجع في عمل حقيقي صنع تاريخ على مر السنين اللي فاتت، ولسه الأيام اللي جاية هتشهد عن أمور عظيمة ومجيدة جدا جدا. كارما فعلا ملت الهوى من معرفة الرب، زي ما الكتاب كان بيتكلم، زي ما المياه بتغطي البحر، الكارما بنشكر الرب بتغطي العالم كله وبتغطي تقريبا كل البلاد. وأنا مصدق إنه في امتداد، ففي امتداد بيا وبيك، وفي امتداد بايدينا لما تتحط في ايدين بعض، وفي استمراريه لما احنا تبقى قلوبنا على عمل الرب ومن احتياجاتنا. وانا مصدق انه الله بيفتح قوى السماوات وبيفيد بركات حتى لا توسع على كل نفس النهارده بتحط قلبها وبتحط من احتياجها وبتحط لعمل الرب ده عشان يمتد ويكون بيوصل للعالم كله.
1: امين. الرب يباركك قسيس ويستخدمك. شكرا ليك. صديق قديم فوق 40 سنة.
0: مبارك.
1: مبارك اسم الرب. كنا ثلاثي، كان معنا الأسيس يوناثان، فكنا ثلاثي. فنشكر الرب جدا، عمالقة الرب بيستخدمهم ويستخدمهم أكتر. فبشكر الرب لأجل الكنيسة، وكمان أنا عايز أشكر الكنيسة لأن الأسيس يسام هو جايب معاه تقدمة من الكنيسة. فأنا بشكر ربنا جدا لأجل الكنيسة، والتقدمة دي هنقدمها في الماتشنج فند دلوقتي، هنحطها في عندنا ماتشنج فند تاني 5000 تقريبا، الماتشنج فند اللي عندنا 10,000 دولار. فأنا بشجعكم أحبائنا أنه نقدم ونبعت تكست مسجز، وخلينا نكمل تعارف مع الأسيس دكتور شادي العواد. أهلا بك أسيس. الأسيس شادي العواد صديق من أيام الجراج بردك، وسجل في الجراج أكشلي، والرب استخدمه من زمان جدا، وانا بثق في استخدام الرب لي، والرب استخدمه في تاسيس كنيسه كبيره اسمها كنيسه الحياه الفياضه في لبنان، كنيسه ميجا تشيرش، وربنا بيستخدمه دلوقتي ما بين امريكا ولبنان. فاهلا بك يا اسيس.
2: انا فعلا ما بعتبر حالي ضيف، بعتبر حالي جزء من البيت. طبعا بعتز بالصداقه اللي بتربطني بخيي ساميول، ومبسوط كثير كمان ان اشوف الاسيس يسام، لان بعرف الوالد، وكنا مع بعض بتركيا اخر مره من حوالي اكثر يمكن من شيء 15 سنه بروبلي او شيء. كنا بتركيا بمؤتمر الخدام، وكان الوالد طيب الذكر الاسيس ايميل، ونشكر رب لهذا الموضوع. انا اليوم هيك متوقع ليله تكون ليله غير عاديه باسم يسوع. ومن جديد بدي اشكر رب على هذه القناه، بدي اشكر رب انه الشيء اللي كان عم بقوله خينا أندرو البطل، أنا بسميه البطل أندرو، شيء حقيقي جدا، أنه قديش مهم أنك تكون عم تستثمر أو عم تزرع بأرض جيدة، لأنه الأرض الجيدة هي اللي بتثمر 30-60 و100. وكيف تعرف أرض جيدة؟ من إثمار هذه القناة، لكن أيضا ديمومة هذه القناة، ثبات هذه القناة على نفس الرسالة، على واهم عامل ايضا يعني الثبات الديمومه 22 سنه بنفس الرساله بنفس الزخم، لكن واحد والاسمار طبعا، لكن واحد من اهم الامور الرائعه اللي بتفرجينا كمان عمل الله بهذه القناه، هو بالحقيقه قديش يعني تنوع السبع قنوات، وهلا الاول نيشنز الاول نيشنز، يعني القلب هذه القناه هو فعلا اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالبشاره. وطبعا النمو يا احبه، هذا اللي انا عم حاول اقوله، لانه ما في شيء صحي لا ينمو ولا يكبر. الشيء الصحي ينبغي انه يكون في نمو، اذا في شيء ما عم ينمى يعني في مشكله. والشيء الصحي دائما يثمر ايضا، لانه الشجره مش بحاجه ل تشد على حالة لكي تعطي إثمار، فقط ينبغي لها أن تكون بصحة جيدة. وبشكر الرب انه

0: هذه القناة هي بصحة جيدة أولا لأنه الرب موجود في هذه القناة، لأنه هي فكرة يسوع، وكان له الامتياز خينا ساميول أنه يقول نعم للرب ويطيع ويأخذ الخطوة. لكن أنا بقول هيك، بقول أول شيء، بقول شيئين يعني. أولا إن كان لم يقل الأخ صموئيل نعم، كان الرب اختار حدا تاني لأنه ينبغي أن يكون هناك كارما. ولكن الله اختار صموئيل مثل ما اختار كثير أشخاص أبطال في الكتاب المقدس. وشيء آخر بقول أنه هذه ميزة أنه الله عطاها من خلال خينا صموئيل، بأنه يكون مش بس عم بطيع، لكن عم بيكون مسؤول أنه يحط حاله دائما تحت الأكاونتابيليتي اللي هو شو بسموه المساءلة، حتى يكون فعلا كل أمر ينبغي أن يكون بنور الرب. وبدي أشكر الرب على هذه القناة اللي فعلا منتشرف أن نكون جزء من العمل فيها، ودايمومتها المستمرة إلى أن يعود يسوع من جديد. أنا بتشرف كون بهذه الحلقة،
1: وتوقع
0: كل الأحبة اليوم يتجاوبوا معنا بطريقة رائعة باسم يسوع.
1: أمين. مبارك اسم الرب. حب أن احنا هنصلي بعد دقيقة أو دقيقتين مع الأسيس يوسام، وعشان نبدأ حلقتنا. وفي نفس الوقت أنا بنبه وبقول محتاجين ماتشينج فاند، أو محتاجين أوبن ماتش، محتاجين مفاجأة، محتاجين الرب يستخدمك ويستخدم عطاياك النهاردة تعمل نهضة في كل أنحاء العالم. أنا بشجعك وبشجعك كن شريك في عمل الرب في قناة الكارما. وكمان بفكركم إن احنا محتاجين شركاء شهريين، وبشدد على ده كل يوم كل يوم، لأنه بالفعل لو في مشاركين شهريين عدد كفاية، الضغط اللي علينا هيقله، مش هنقعد الوقت الطويل ده على في وقت عيد الحصاد. ليه بنعمل عيد الحصاد؟ لأنه احتياجات الكارما كبيرة، احتياجات الستلايت غالية، احتياجات المختلفة، الكهرباء والأجهزة والإنترنت والبرامج. انتوا عارفين كان عندنا لما كانت القناة 7 قنوات، احنا دلوقتي هنبدأ القناة الكارما اون نيشنز كمان، لكن لما 7 قنوات عارفين كل اسبوع عندنا 1176 ساعة برامج لازم تتقدم، في برامج مسجلة، في برامج من كنائس، في برامج جديدة لازم تتعمل، في برامج للشباب، في ايفنتس مختلفة، في ترانيم بتتزع. لكن طول الوقت احنا عاملين زي المكنة المفرمة في هنا وفي مصر وفي بلاد مختلفة، بنحاول ننتج برامج طول الوقت. كل ده مش ببلاش، بيحتاج مصاريف، ما فيش حاجة ببلاش. اللي ببلاش بس هو انت فتح القناة وتتفرج عليها دلوقتي ببلاش، بس actually ده بيكلف فلوس كتير. فانا كنا ممكن زي ما كنت بقول قبل كده، كنا ممكن بسهولة بنقول اشتراك القناة $20، اللي عايز يتفرج على القناة يدفع $20، صح؟ كنا ممكن نعمل كده ونريح دماغنا. بس الفكرة لو كنا عملنا كده كان كل الناس اللي احنا محتاجين توصل لهم الرسالة ما كانوش هيشتروها. فاحنا قررنا نمشي الطريق الصعب ونقول قناة مجانية، مع ان بتتكلف مبالغ كبيره، تتكلف $400,000-$500,000 كل شهر، ده مبلغ كبير. فاللي بيحصل ايه؟ انه التقديمات الشهريه ما بتغطيش النص، او يمكن بتغطي النص تقريبا في بعض الشهور، وفي بعض الشهور لا، فتقريبا نص الاحتياج غير مسدد. وده بيخلينا كل 6 شهور نيجي نكوم الاحتياج ده ونعمل عيد حصاد عشان نجمع المبلغ المطلوب اللي باقي منه النهارده 790,000. كل 6 شهور بنعمل كده. طب ازاي الحمل ده يخف؟ ان يكون في مشاركين شهريين باي مبلغ الرب يحطه لقلبك. ممكن تقدم $20، ممكن تقدم $50، ممكن تقدم $100، ممكن تقدم اكتر لو تقدر. انا بشجعك وبشجعك، من فضلك شجع كل اللي حواليك. انا بقول على الاقل، يعني ما فيش حد يقدر يقول انا ما اقدرش ادفع $20 في الشهر. يا جماعه يعني احنا بقالنا ايام، امبارح عديت، احنا بقالنا النهارده بقالنا اسبوع، في الأسبوع ده جانا 10 مشتركين، يا إما زودوا الاشتراك يا إما جداد. بس أنا كنت متوقع يكون في أخ أندرو عندنا فيت كده 200-500 واحد يجوا يقولوا أنا هكون شريك، $20 ده هتعمل إيه؟ $20 شهري ده أنت لو قلت لأولادك في البيت، وأنت قلت لبناتك وأولادك وأحفادك وأحفادك، قل لهم اشترك $20، اعمل اشتراك، أدي الكيو آر كود أهو، واعمل باشتراك في قناة الكارما. $20 مش هتفرق معاك، لكن تفرق معانا جدا. 20 و20 و20 و20 و20 يبقى 100 و100 و100 و100، يكمل ارقام نقدر نكمل مع بعض. فبشجعك النهارده واحنا بنصلي مع الاسيس يسام انه تكون
2: يا رب
1: بتحط قلبك، انك تحط قلبك على قلب الرب النهارده، وتحط ايدك معانا وتقول انا هكون شريك شهري، واحباء تاني يقولوا انا هعمل ماتشينج فاند. امين احبائنا، خلينا نصلي.

0: القسيس يوسف.
1: يا رب يا رب نشكرك، نعظم اسمك القدوس من أجل صلاحك، من أجل أمانتك. نشكرك يا رب من أجل امتياز الخدمة والعمل في كرمك. نشكرك يا رب من أجل قناة الكرمة، ونشكرك من أجل رسالتها. نشكرك يا رب من أجل هذه الرؤية يا رب اللي اديتها لأخونا صامويل ولكل الأحباء المشاركين يا رب بالبرامج والمشاركين في القناة. يا رب أنا بعظم اسمك القدوس من أجل يا رب كلمتك الحية اللي من خلال هذه القناة يا رب توصل للعالم كله. بشكرك من أجل الاتساع، وبشكرك من أجل الرؤية يا رب اللي بعد إلى الميعاد. صدقين يا رب أنه أنت اللي اديت الرؤية، وأنت رب اللي ساهر عليها لتجريها يا رب. انت وانت فانتظرها، احنا منتظرينها ومصدقين انها تأتي اتيانا ولا تتأخر. مصدقين يا رب انك انت بتبعت يا رب الاحتياج في حينه. مصدقين يا رب انك انت دايما بتستخدم اولادك، وبتستخدم يا رب امكانياتهم علشان يكونوا شركاء لمجد اسمك. يا رب أنا بصلي من أجل الحلقة النهاردة، بصلي يا رب أنها تشغل نفوس وتشعل قلوب يا رب بعملك، وبالنفوس يا رب اللي بتوصل لها رسالة، وناس تتحرك معانا يا رب المجد اسمك، والسداد كل احتياجات الخدمة في اسم الرب يسوع. بنتكلم يا رب وبالنادي على أبطال يا رب تنهض وتقف في الصغر من أجل مقصدك، ومن أجل هذه القناة، ومن أجل يا رب إتمام العمل في اسم الرب القادر على كل شيء. مصدق يا رب أيضا أنه محدش يا رب يستقل أبدا بأي مبلغ ولا بأي اشتراك، لكن يا رب اشغل قلوب أكتر يا رب، تكون شركاء شهريين، ويكونوا رب بيحطوا أيديهم من أجل عملك ومن أجل امتداد ملكوتك. مصدق يا رب حماية وستر من دمك الكريم يا رب، وسور من نور ونار يا رب حول هذا العمل في اسم رب يسوع. يا رب قوة تخرج منك يا رب تشجع أحبائي، وتشجع يا رب كل القائمين على الخدمة، وتدينا يا رب أنه إحنا نستمر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. صلي صلاة خاصة من أجل هذا الوقت، وصلي من أجل أحبائي الخدام المباركين يا رب قدام الشاشات وقدام الكاميرات. نعمة خاصة يا رب، ومعونة وكلام بالروح يا رب لتعزيتنا ولسندتنا في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء، لكل كرامة وكل مجد.
0: أمين أمين.
2: هللويا.
0: أمين. مبارك اسم الرب. أمين أحبائنا. طيب احنا بقالنا نص ساعة على الهواء، ونفسي الوقت جميل وهيعدي بسرعة، وهنسمع اختبارات ونسمع تعليم ونرنم مع بعض. بس في البداية انا حابب اقول محتاجين الماتشنج فاند. كان امبارح كمان كان في جزء من الماتش ما كانش مسدد، فاحنا حطيناه كمان على النهاردة، فكده الماتش اللي عندنا توتال بتاعه 15,000 دولار. فعندنا ماتشنج فاند نبدأ بيه رايت اوي 15,000، واحنا هنرنم مع الاخ بيتر مرنم الكارما الحلو، و نرجع نكمل مع بعض. وبس اسيب الفرصه
3: الاخيره يعني قبل ما
0: بتفضل
3: في وقت الترنيم رائع، وربنا يبارك الاسيس وسام. يعني واثق ان الرب هيد النهارده كلمات ناريه بالروح القدس والاسيس شادي، لكن نفسي ال15 يبقوا 30. عايزين نكسر ال90 دي وننزل تحت. احنا مش بنتكلم على فلوس يا جماعه، احنا بنتكلم عن رساله حقيقيه بتوصل للناس، رسالة بتغير، رسالة بتحرر، رسالة قادرة ان هي تغير عائلات وتغير شباب وتغير توجه ناس وتغير افكار ناس. لما بنشوف الرسائل اللي بتجينا من ناس يقولك انا كنت امام، انا كنت خطيب، انا كنت زهري، انا كنت بفكر اعمل كذا والرب غير حياتي. لو تشوفوا المعجزات الحقيقية اللي الرب بيعملها في حياة ناس، وحياة ناس بتتغير ويتغير مسارها ويتغير اتجاهها، قلبك هيفرح جدا. أمين. انت بتساهم في ان رب بيصنع تاريخ جديد ونور جديد، وبيعلن نور جديد في المنطقة دي. عشان كده انا بصلي في اسم الرب يسوع انه النهاردة تقدر تحط 5، تقدر تحط 10، عايزين نوصل ل 50 ماتش ونبدأ ننزلها وندخل تحدي تاني. يلا شعب الرب، كل دولار انت بتقدمه هو مستثمر لصالح ملكوت الله، ورايح لأجل رسالة المسيح توصل للناس دي اللي محتاجة تسمع عن الرب، ومحتاجة تتعلم كلمة الرب، ومحتاجة تكبر وتنمو في اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين أحبائنا. هنرجع نتكلم تاني، بس انا بشجع نفس الكلام للاخ اندرو.

0: محتاجين أبطال يعملوا فرق النهاردة. أمين؟ محتاجينك تقول أنا عايز أقدم ماتشنج 10,000 15,000. شفنا من يومين أخي أندرو كان في ماتشنج فاند 35,000
1: أول يوم الجمعة. أنا الجمعة كنت موجود.
0: يس.
1: وفي نفسي في الحاجات زي دي فضل. ماتش واحد يجي إيه ماتش الماتش وهكذا. خلي بالك صدقوني يا جماعة احنا مش بنتكلم على فلوس, بنتكلم فلوس مهمة جدا, لكن احنا شايفين اللي بيعمله الرب من خلال الرسالة وشايفين قوة التأثير, ومفيش وسيلة تانية هنقدر نوصل بيها برسالة المسيح ونغطي المناطق دي والبلاد دي إلا من خلال الإرسال وإلا من خلال قناة الكرمة. عشان كده دعمك معناها أن رسالة المسيح رسالة الإنجيل بتوصل للناس دي. اللي انت بتعمله بتعمله لصالح ملكوت الله, اللي انت بتعمله بتعمله لأجل أن النفوس تتحرر من الظلمة اللي إبليس ربطها جواها, نفوس تتفك ونفوس تتغير ونفوس تتولد ونفوس تنضم لدائرة ملكوت الله. شجعك لو تقدر تعمل أوبن ماتش, لو تقدر تحط 20-30, لو تقدر تحط تقول أنا أحط 35 بس بشرط واحد يحط 35 قدامي. الناس بتتشجع لما بتشوف واحد بيبقى زي القدوة أو المثال اللي بيقدم بشجاعة ويقدم بجرأة إيمان, فبيبدأوا يتشجعوا ويقولوا طب ما نعمل زيه.
0: أمين.

0: احبائنا شكرا لك اخ بيتر، ربي يباركك، وهنكمل وقت تسبيح تاني بعد شويه، بس خلينا نرجع وهرجع مع الاسيس الشادي. اسيس الشادي نشكر ربنا انه ماتشنج فاند عندنا 15,000 ومحتاجين نمشي فيه اكتر شويه، ونشجع شعب الرب على التقديمات كمان. اتفضل.
1: طبعا انا وجاي لهون اليوم حسيت بانه كان نهار الجمعه اصلا كان نهار رائع. بعرف انه نهار السبت والاحد كمان كان في عيد الامهات وكان في امور اخرى الناس يمكن شغلت فيها، لكن اليوم في بدايه اسبوع جديد، وعلينا انه نرجع نتذكر يا احبه بانه الامور ينبغي انه كل واحد ياخذ مثل ما بيقولوا المهمه اللي الله قد القاها على عاتقه. بمعنى من المعاني الرب قد وضع في الكنيسه اشخاص مخصوصين دائما ذوي اختصاص في كل امر. بيقول هيك برساله كورنثوس لما يتحدث طبعا عن المواهب الروحيه، قال واقام الله في الكنيسه اشخاص مخصوصين، يعني ذوي اختصاص. ولذلك انت يعني مثلا انت ولا مره بتروح لعند طبيب مثلا لتظبط اسنانك، بعدين تساله عادة. تخيل رحت عند طبيب اسنان ودخلت لعنده وجلستك على الكرسي وبلش يشتغل، وبعدين طلعت هيك قلت له انا سوري مش شايف شهادات، انت درست فين؟ قال لك لا انا اصلي سباك بس بشتغل بعد الظهر طبيب اسنان. حتفضل قاعد على الكرسي؟ يعني اكيد لا، لانه بالحقيقه انت تبحث عن ناس مختصين، عندك شخص اختصاص تثق بهم. ومش هيك يا احبة، الله قد وضع في الكنيسة ايضا ناس ذوي اختصاص، وزع المواهب بحسب ما هو يرى في هذا الامر. ومش هيك هناك ناس طبعا لكل انسان، يعني مثلا واحدة من من من ثمار الروح القدس، انا ما بسميها ثمار، هي ثمر الروح القدس اللي هي عدة اشكال. واحدة منها هي مثلا المحبة، بس هي طبعا المحبة هي لكل الإنسان. في موهبة المحبة أيضا غير ثمر الروح القدس، وفي أيضا مثلا موهبة النبوءة غير شخص الشخص اللي الله أقامه لكي يكون نبي. عشان هيك الله أخص أشخاص محددة في الكنيسة، والله أقام الكنيسة ككل من أجل أن تعطي ووصل الكنيسة. امبارح كان حدا عم سألني هل العشور هي من العهد القديم أو العهد الجديد إلى آخره. يسوع قد قال، يسوع مش أنا. إذا عندك مشكلة عندك مشكلة مع رب المجد، ما عندك مشكلة معي، ما تطلع فيه وما ما تزعل مني. متى 23؟ لأي 23؟ لك شو تقول؟ تقول قال وكان يسوع يوبخ الفريسيين والكتبة وقال وين لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تأدون عشر النعنع والشبث والكمون. يعني تخيل هدول البهارات نحن مسميهم توابل، بمصر بتقولوا توابل مش هيك، بلبنان بنقول بهارات. وتخيل بانه النعنع والشبت والكمون اللي هن يعني نحن لما بنشوفهم بالسوبر ماركت او بوول مارت او بمحلات تشتريهم بهن هيك بازازه صغيره والى اخره، تخيل بشيل منه 10% ويقدمه للرب. يعني دقيق في عشوره وتقديماته للرب. قال ولكنكم اهملتم اهم في الشريعه العدل والرحمه والامانه. بعدين لك شو قال يسوع؟ كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تغفلوا تلك. مين اللي تحدث عن العشور؟ يسوع المسيح. كان ينبغي أن تفعل هذه ولا تغفل تلك. إذن على الحالتين الرب يريدك أن تفهم بأنه هذا المبدأ هو للكل، لكل الكنيسة ينبغي أن تعطي وتعطي وتعطي وتعطي. لكن اسمعني أحبة، هناك ناس مخصوصين، وأنا هلأ بدي أوصي هيدول الأشخاص بالتحديد لهن الله وضعكم. اسمعني يا احبه، ما تسمعوني، طلعوا في هون كلياتكم.
0: اسمع.
1: في ناس مخصوصين اختصاصهم العطاء، وهيدول انا بقصد فيهم الناس الموهوبين في العطاء. الله اقام قال لمن يعطي ان يعطي بسخاء. هيدول الاشخاص اللي بدنا نشوفهم هلا بهيدا المبلغ هون عم بصير 50,000. ليه عم نقول هذا الكلام؟ لانه عنا ايام محدوده يا احبه في الفاند ريزنج او بعيد الحصاد اللي موجود هلا اللي عم نعمله في هذا الاسابيع. من

أجل أنه نخلي قناة الكارما شوكة بعيون إبليس للسنين العديدة القادمة. إذن بحاجة أنه تقريبا كل يوم يكون عم نقطع إذا كل يوم فينا نعمل ماتش 50,000 منحاول أنه نخلص بأسرع وقت ممكن بثمانة أيام اللي جايين بنعمة الرب. وذلك أحب أطاعوا هلأ مع بعض. أنا عم نادي لأشخاص مخصوصين. أنت بتعرف حالك. اسمعني. عندك ثلاث مهمات هلأ. يمكن أنت قاعد قدامي على طول يا ريت أنا قادر أعمل هيك شيء. أنت قادر تصلي. أكيد قادر تصلي. كون معنا بالصلاة هلأ. رجاء صلي لنا. بحاجة لصلاة لأنه اللي عم نعمله حرب روحية. إبليس بيكره هذه القناة. إبليس بده يعمل كل شيء تيوقف بث هذه القناة. إبليس شايف قديش خطرة هذه القناة على مملكته. وشايف قديش عم تخطف نفوس من جهنم. وشايف قديش الكلمة عم توصل 270 مليون إنسان أو مليون شو بسموها تفاعل صار مع قناة الكارما بسنة واحدة على السوشيال ميديا. هذا عم نحكي ما عم نحكي بعد على الناس اللي عم تحضر على الساتلايتس. عم نحكي على السوشيال ميديا. وبديك تعرف بأنه العالم العربي مش مثلنا بعدنا هون. يعني مش مثل الغرب. العالم العربي بعده بيفتح التيفي ليل نهار. اسمعني يعني العالم العربي هون في ناس يمكن مش كتير بقى تطلع على التيفي. بس أنا بدي لك بالعالم العربي بعده التيفي هو الأداة الأولى ليستقوا منه كل المعلومات ويستقوا منه كل البرامج ويقعدوا قدامه ويسهروا الليالي. وبديك تذكر أنه نحن ما منسمي بالعالم العربي نحن ما منسمي المساء مساء منسميه سهرة. ليه؟ لأنه بيحبوا يسهروا. ولكن اليوم أنا بدي شجعك يا حبة تعرف أنه هاي وسيلة غير عادية تصل لملايين أحبائنا العرب. وكم بالحري اليوم يتصل إلى مئات الملايين من الأحبة المسلمين إن كان بتركيا وإيران بلغتهم وإن كان بإندونيسيا وإن كان بكل اللغات الأخرى. ذلك صلي صلي رجاء صلي معنا وقف معنا بالصلاة. اتفق معنا بالصلاة. قادر تعطي $20 بالشهر؟ هذا مبلغ بيقدر يعمل كتير فرق. خد تليفونك هلأ افتحه هلأ على الكاميرا. افتح الكاميرا على هذا الكيو ار كود وقول أنا حابب أقدم شهريا 20 أو 30 أو 40 أو $50 بالشهر اللي بيعمل فرق كتير كبير بقناة الكارما. لكن ثالث شيء فيك تعمله أيضا فيك تتصل هلأ بأصدقاء بتعرفهم يمكن ما بيحضروا أو يمكن هلأ هني ما بيحضروا بس انت بتعرف ناس يمكن انت بتشتغل مع ناس عندهم امكانيات ومؤمنين وبحبوا الرب ويمكن ما يكونوا عرب. يعني يمكن يكونوا اجانب يمكن يكونوا امريكان يمكن يكونوا كنديين يمكن يكونوا اوروبيين يمكن يكونوا استراليين. شارك معهم بثواني رؤية الكارما وقال لهم شو عم بصير واسألهم قال لهم بتحب انه انا وياك نشترك. يعني يمكن هلأ اثنين يقولوا انا حب اعطي 5,000 انت بتحب تعطي 5,000 معي أو أنا حب أعطي 2,000 بتحط أنت 2,000 معي. وهيك مع بعض منكون شوي ساعدتنا بأنه توصل للناس اللي لازم توصلهم اليوم أو تعمل شير هلأ لقناة الكارما لكل أصدقائك على الواتساب أو على المسجز أو حتى تتصل فيهم تليفون مباشر وتقول لهم ضروري أحب تحضروا وضروري تشاركوا معنا. أنا بحاجة أنك تساعدنا بهذا الأسلوب خي أختي. يمكن أنت عم تحضر يمكن أنت امرأة كبيرة في السن أو يمكن أنت رجل قاعد هيك كبير في السن أو يمكن أنت بتعرف أصدقائك أو بتعرف أولادك أو بتعرف الأقرباء أو الناس اللي في الكنيسة أو الناس بتشتغل معهم. رجاء أن عمول اتصالاتك هلأ وساعدنا بأنه نصل بأكبر عدد ممكن. إذن اليوم أنا بدي شجعك. ليك شو قال الكتاب المقدس يا أحبة مزمور 112 وبسرعة قال هالكلمات قال طوبى هللويا. وهذا طبعا لما بيكون ببلش المزمور هيك هذا بين هلالين بيكون مزمور أشيري يعني مزمور فرح. أشيري يعني فرح. ولك طوبة كلمة طوبة جاي بالجامع تطويبات يعني أفراح شو بدك. هنيئا لمن يخشى الرب ويبتهج جدا بوصاياه. يعني بمعنى هنيئا للشخص الذي يحقق ويعمل في كلمة الله. هيك عم بقول كلمة الله. ذريته تكون قوية في الأرض. جيل المستقيم يكون مباركا. لكن لاحظ شو كمل وقال قال يمتلئ بيته مالا وغنى. مش أنا عندك مشكلة هالكلمة افتح كتابك هذا سؤريا بالفندق جاي رغدا وغنى رغدا مال وغنى. لك شو قال وبره يدوم إلى الأبد. ليش قال يشرق نوره في الظلام للمستقيمين لأن الرب رحيم حنان وصديق. سعيد هو الرجل الذي يتحنن ويقرض مجانا. لاحظ يعطي يتحنن يعطي
ويخرج مجد

مجانا من دون يعني بمعنى اخر يقدم من دون ما انه يطلب حدا يرجع له. لاش كامل قال ويدير شؤونه بالحيطه والعدل فانه لن يتزعزع ابدا. لاش كامل قال لن يخاف من خبر سوء فقلبه ثابت متكل على الرب. قلبه ثابت لا تعتريه المخاوف يشهد عقاب مضايقيه. لاحظ ايه 9 يوزع بسخاء يوزع بسخاء ويعطي الفقراء وبره يدوم الى الابد. كل هذه الوعود هي للإنسان الذي يعطي. صفة العطاء هي صفة إلهية. أنا وأنت الجسد لا يريد أن يعطي شيء. إذا أنت متكل أنه أنا مش حاسس للموضوع ما له دخل بالإحساس لأنه عمرك ما راح تحس. ما اسمعوني اسمعني جيه كثير منيح. الجسد لا يريد أن يعطي شيء. الجسد أناني. الجسد يريد أن يأكل ويشرب وينام ويلتز ويحب وينحب وينسمع وينشاف. هذا هو هاي هي احتياجاتنا الجسدية لكل إنسان في هذا العالم. لكن الشيء اللي بده يعطي فيك هو مش الإنسان الجسدي لكن إنسانك الداخلي روحه. مش هيك أنت بصراع الصراع بين إنه تعطي وما الجسد لما تكون بالجسد. شايف لما شايف إذا بتصلي لدقائق هلأ معي تسمع صوت الرابع بقول لك اسمع منيح لأنه أريد أن أباركك. بدي أفتح كوى السماء على حياتك على بيتك على بيتك على حياتك. أنا أريد أن أبارك فيك أباركك. أنا لا أريد أن أخذ منك أنا أريد أن أباركك. أنا عم بعطيك مفتاح الكتاب اللي علم مش أنا. إذا أنت عندك مشكلة من جديد ما تلومني لقلي طلع بكتابك المقدس هيك بيعلم الكلمة. الكلمة هيك بتعلم الذي يزرع يحصد. وذلك يا أحبة نحن لا نعطي بنية أنه ناخد. يعني انت ما بتروح تقدم هديه لحدا لانه عندك نيه انك تاخد. انت ما بتعزم لعندك ناس لانه بدك شيء منهم عاده. بتعزمهم لانك بتحبهم لانك بدك تكرمهم. وانت ما بتعزم لعندك ناس لانهم فقراء عاده. طبعا نحن بنحب انه نتحنن نعطي الفقراء لكن اسمعني انت لما بتعزم لعندك ناس عندك على البيت لانه تريد ان تكرمهم وتحاول انك تقدم لهم احلى اكل وتحاول ان تخليهم يرتاحوا ويفرحوا ويكونوا تمام. وعادة نحن مجتمعاتنا العربية بنعمل بنعمل بنعمل بنعمل بتقول ما في شيء من قيمتك انت يعني ما في شيء من قد المقام وبتحاول انك تعتذر من الضيوف الى اخره. ليه بنعمل هيك؟ لانه هذا الكرم. طب اليوم عزوم الرب لعندك عزم الرب لعندك على البيت وقال له يا رب انا احب اقدم لك من اللي قليل اللي عندي او يمكن من اللي كتير اللي عندي انت بتعرف. طيب اخر نقطة بدي لك اياها بسرعة يا حبة. اوعى تقدم شيء ما له قيمة عندك. يعني تخيل مثلا انت عازم لعندك على البيت على العشاء لناس وبهمك امرهم طبعا وبتحبهم وبعدين هيك قدمت لهم اكل بايت او قلت لهم سوري انا ما مش عامل شيء بس هيك فتحت الثلاجه وشفت شو في موجود قلت لهم يلا هذا الموجود. عاده ما يمكن الضيوف ما يقولوا لك شيء بس تعرف شو انت قللت من احترامهم وقللت من اكرامهم. هلا انا بتقول لي انا ليش انا عزمتهم لعندي على البيت عشان لانه الموضوع مش موضوع انت شو عم تقدم لهم طعام. انت موضوع اكرام. انت موضوع اكرام. انت لم تكرم اللي ناس اجوا لعندك. وعلى هذا الاساس تذكر معي كتير منيح انت لا تقدم للرب لانه الرب عايزك او لانه الرب ما عنده. انت تقدم لتكرمه لتكرمه. وتذكر كلمة اكرام جاي منها كلمة كرم لتكرمه. وعادة انت لما تعزم لعندك حدا على البيت بتعمل كل الشيء لتقول بالمصري تقول تفتح عينك مش هيك تفتح عينك قدام الناس اللي جايبهم لعندك على البيت. انا تعلمتها من الافلام المصريه. وانا عن جد بدي اشجعكم يا احبه هلا ضروري هلا تعمل هيك. قدم شيء له قيمه عندك. الامراه اللي قدمت فلسين في الهيكل تخيل يسوع قاعد عم بيراقب الناس كيف عم تعطي. تقول يسوع ما بهمه الامر عن جد ليش يسوع اخذ وقت بخدمته على الارض يراقب الناس كيف تعطي؟ ليش؟ ليش الناس ليش يسوع بده يوقف بالهيكل؟ ما مفروض يكون عم بيعلم ويشفي المرضى ويحرر وعنده بس 3 سنين كان بس خدمة على الأرض؟ يعني ما عنده وقت يضيعه. إذا هذا كان وقت ضايع؟ لا هذا كان درس عم بيعلمه لتلاميذه. قال ووقف يسوع في الهيكل يراقب الناس كيف تعطي. واليوم أنا عم بتطلع هيك يسوع يراقب الناس كيف تعطي. هل من فضليته ما لها قيمة عنده؟ أو تعطي فلسان كالأرملة وقال لهم انظروا. الموضوع مش موضوع الكمية كمية ما قد أعطت هذه الامرأة. موضوع نوعية ما قد أعطت بالنسبة لها. واليوم أنا سؤالي لك هل اللي أنت عم بتقدمه

0: له ما أنا عند الرب أو مش عند الرب، عندك أنت؟ لأنه الرب بيعرف إمكانياتك خيي. يمكن فيك تغشني إلي، يمكن فيك تغش الناس كلها. تعرف شيء أخصامي بالنسبة لي فعلا لافتة، شيء اللي حادثة صارت في الكنيسة الأولى لما أجت قال حنانيا وصفيرة وقال بيعوا الحقل وقالوا بقلبهم، قال بنخلي جزء من المال لقلنا ونروح من قلهم للرسل أنه نحن عطيناكم ثمن الحقل. أليس هذا عجيب أنه قال إجا حنانيا وقال له قال له بطرس هل هذا هو ثمن الحقل حقيقة؟ يعني بطرس طبعا ما كان قصده أنه قال له ما كان فيك تبيعه وتخلي كله لألك، أصلا ما هو لألك. ليش عم تغش الرب؟ الله بيعرف شو أنت إمكانياتك، والله بيعرف شو إمكانياتك. قال في الحال سقط حنانية ميتا وبعد شوي سقطت زوجته سفيرة أيضا ميتة بسبب أنه غشوا الرب، بسبب أنه كان الله بيعرف إمكانياتهم، لكن أني بالحقيقة خبوا شيء مثل ما عمل عخان بن كرمي والكتاب هذا خبى تحت الخيمة وسقطت كل إسرائيل بسبب أنه خبى تحت الخيمة وانهزموا بعاي. واليوم أنت يمكن فيها زائم بتلاقي سعالب صغيرة عم تهزمك بحياتك بسبب شيء ما أنت مخبيه تحت الخيمة. رب بقول لك اطلق يدك اليوم، اطلق يدك. عم تخيل أنا مثلا لو رب بعده هلأ في هلأ كنائسنا بعده عم يتعامل بنفس الطريقة اللي تعامل مع حنانيا وصفيرة، كم واحد بيبقى عايش بالكنائس؟ كم واحد بيستشهد اليوم؟ بتلاقي كل لقيته الناس ماتت بسبب أنه بالحقيقة كانت عم تغش الرب بعطاياها. حوا اسمحوني يعني أنا عم نحكي يمكن هلأ نحن بتهريج أو بمزح، بس هاي قصة حقيقية صارت في الكتاب المقدس. عم تخيل لو مثلا في عنده جرأة كل أسيس هيك يطلع بيقول للناس لماذا تصلوا بالله؟ لماذا تسلبين الله؟ أنا بدي شجعك يا خي، موضوع مش موضوع يسلبك، الله يا يريد أن يباركك جدا. قال صاحب المزمور 12 مال وغنى، إلهك مش إله الكافي، إلهك اللي هو أعظم من كافي، أكثر جدا. أنت تعبد الإله اللي بيقول أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر، هذا هو إلهك أكثر من كافي. إلهك إله الفيض، تكون لكم حياة وتكون لكم حياة فياضة، كأسي تفيض. هذا هو الرب اللي متعبده. خايف من شو؟ توقع لما بتفتح إيدك الرب رح يفتح إيده، وإيده كتير كبيرة. وعندما بيفتح إيده الرب قال يشبع كل خير. حبة تاعه هلأ خذ هيدي التليفونك على الكيو ار كود اللي هون وصلي معي هلا لثواني، لانه خلي الروح القدس، لانه مش جديد لك الجسد ما بده يعطي
1: yes.
0: لكن الروح انسانك الجديد جوا اللي ولد ولا جديد اختبرت الرب هلا هو عم يصلي رح لك الرب. حبيبي رب انا هلا بدي صلي، صلي معي، ارفع يدك هيك نحو الشاشه او اذا حامل التليفون او عم تحضرني بالسوشيال ميديا ارفع يدك هيك وصلي يا رب اليوم كلمني غيرني. يمكن انت باحتياج، يمكن انت هلا عندك مشاكل بالعمل، يمكن انت هلا محتار بامرك بالناحيه الماديه. يا رب انا هلا بدي صلي انك تفرجي جودك لهدول الاشخاص، للاشخاص اللي بحاجه لعمل. يا رب انا بدي صلي انه تفرجيه لما يزرع انت رح تفتح له ابواب ما بيحلم فيها، لا بالوقت ولا بالمركز ولا بالمعاش، بالمهيه. أنت الذي يعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب الغنى، غناك في المجد وليس بحسب احتياجاتنا. يا رب أنا بدي صلي هلأ أنك أنت تكلم هيدول وتعلموا وتعلمها كيف يعطي بسخاء، وخاصة ذوي الإمكانيات الكبيرة. أشكرك رب لأنه هلأ نسمع بأنه في حدا عم بيقول هاي 20,000 ماتش، هاي 30,000 ماتش، هاي 35,000 ماتش باسم يسوع المسيح. شكرا يا رب لأنه انت بتعرف كل شاب وصبي، كل عائله موجوده هلا بالسوشيال ميديا او عم تشاهدنا او عم تشارك معنا، لان احنا ما في مشاهدين، في مشاركين في قناه الكرمه. تعال يا رب انت كلم هلا شعبك باسم يسوع، وانت سد كل احتياجاتهم بحسب غناك في المجد باسم يسوع.
1: هللويا. امين يا قسيس، شكرا ليك. كلمات قويه جدا الرب بيتكلم بيها لينا وبيجاوب على اسئله كتير، وكلمات حقيقي اللي يفهمها كويس قوي. دي رسالة قوية من ربنا لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم. أنا بشكر ربنا لأجل كل شخص بيستجيب وشايف التقدمات بتمشي، بس واحدة واحدة. عندنا 15,000 وكمان في 10,000 دولار ماتشنج فاند. خليني اقراكم الرساله اللي جت معاها.

0: الرسالة بتقول أقدم للرب $10,000 بس دي مشروطة أن يكون في 10 أشخاص يقدموا اشتراكات شهرية في 10,000 بشرط أن يكون في 10 أشخاص يقدموا اشتراكات شهرية. يلا بينا أحبانا مين يقدر يقدم؟ أنا لغاية دلوقتي لسه ما شفتش أي اشتراك شهري النهاردة. مين يقدر يقدم اشتراك شهري؟ أقول لك الحاجة، أنت بتقدم سوري خلينا أشوف أخونا المخرج بيقول لي في أول تقدمة شهرية. يس في $50 من يجرسي تقدمة شهرية. أمين أدي أول واحدة منهم، مبارك اسم الرب. يبقى كده عايزين 9 تاني اشتراكات شهرية أو تزود الاشتراك بتاعك. أقول لكم بسيطة خالص، وأنت بتتصل بينا عشان تقدم $1,000 للرب أو $500 للرب أو أي مبلغ أو 10,000 أو غيره، قول أنا هزود اشتراك الشهري مثلا $50، هزود اشتراك الشهري $20 حسب اشتراكك وحسب مقدرتك. بس اوعى تحاول تضحك على ربنا، يبقى مشكله كبيره زي ما بيقول الاستاذ الشادي. تبقى الرب عارف ايه اللي بيديهولك، فتعال نكرم الرب. صدقني انا لسه جالي
1: ياما اشخاص لربما ما ماتوا مثل حنانيا وصفيرة، بس روحيا هن بحاله انقطاع عن جسد المسيح، لانه لما بتقطع مالك يعني انا اختباري كأسيس بعرف انه مين الاشخاص الملتزمه حقيقه بالرب، هن الاشخاص اللي بيعشروا. وعادة ما كيف تعرف انه شخص بطل قلبه بالكنيسة؟ يمكن هو بيبقى بتشوفه بعده عم يجي بس ما بتشوفه بقى مهتم فيما بعد، لما بطل بيوقف عجوره تلاقي في شيء صار، لانه حيث كنزك
2: يكون قلبك،
1: يكون قلبك، قلبك رح يلحق كنزك. انا سمع كتير قصص بيقولوا حيث قلبك هناك كنزك، لا لا لا، حيث كنزك قلبك، هذا قلبك انسانك الداخل رح يلحق كنزك. اسمعني رح يلحق كنزك.
0: امين. وصلني اختبار جميل في شخص مبارك، الرب حط على قلبه امبارح يقدم تقدمه $1,000. بعت لي اختبار دلوقتي وبعت لي صوره الشيك جاله النهارده غير متوقع ب $3,500، وقال لي كمان انه الاي ار اس سامحه في مبلغ $7,000 النهارده، هو قدم امبارح $1,000 للرب. الرب بيكافئ ويبارك حسب واللي يصدق. اهو انا بعت لي على فكره، بصوا اهو انا
2: 7.3 ونص،
0: انا مش طبعا مش هطلع الديتيلز والتفاصيل بيقول عشان تصدق اللي الرب بيعمله في قناتكم وقناه الرب، قناه الكارما، قناه البركه، قناه الكارما اللي الرب بيعمله فوق الخيال. فبتتذكرش ان انت تكرم الرب النهارده وخلاص، لكن الرب بيقول حاشا
1: ما حطعت اكتر من الرب.
0: You can never out give God. ما تقدرش تغضب ربنا في العطاء، انت قدم رب بيكافئك اضعاف اضعاف. ده بضمان مين؟ كلام الله بيقول حاشا لي ان اكرم الذين يكرموني. الله بيقول كده، تكرم ربنا وربنا مش هيكرمك؟ مش ممكن. انا نفسي نتشجع، نفسي ناخد خطوه ايجابيه، يمكن نقعد نتفرج على بعض والله كلام جميل، ويمكن نتعلم على عطاء، بس يمكن السنه الجايه، يمكن لما الامور تتحسن شويه، يمكن لما الدنيا تتغير. لا لا لا لا، ما بيحصلش كده ابدا. تقدم من اللي عندك في وقت الزنقه حتى، وشوف ربنا هيعمل ايه، هيفتح عليك. يعني احنا عندنا اختبارات وبنسمع حاجات وادي الاسس يتكلموا معانا اكتر واكتر. انا عايز النهارده نختبر، مش عايز نسمع وخلاص. ايه رايك تيجي تختبر النهارده؟ هتختبر ازاي؟ مش ممكن تختبر غير لما انت تعمل حاجه. تختبر يعني كانك تحصد، ومش ممكن تحصد غير ما تزرع. تفتكروا في واحد اقدر اقول عليه مجنون يجي يقول انه مفيش في الباك يارد تفاح؟ طلع لي مفيش شجر تفاح، طب ما انت ما زرعتش. طب ازرع عشان تلاقي. طب ازرع، وربنا بيدينا الوقت في تعيد الحصاد ده من سنين عشان نعلم شعب الرب في وطننا العربي كله، عشان نتعلم عن العطاء، اهميه العطاء. يا جماعه خلونا نزرع، خلونا نزرع، خلينا نصدق ربنا بطريقه عمليه مش كلامه خلاص. احنا يعني الكلام بيدخل من هنا ويطلع من هنا، مفيش حاجه بتتغير، ولا تفضل ظروفك هي هي ومفيش حاجه تتغير. عايزها تتغير اعمل حاجه جديده، اعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده. امسك التليفون دلوقتي وقول انا هطلع من حسابي، الرب اكرمني السنه دي ب 20,000، هطلع منهم المبلغ الفلاني للرب، الرب اكرمني السنه دي بالشكل الفلاني. يمكن تقعد تقول لي ده في حرب وفي مش عارف في ظروف احنا عندنا. طب عارف كان في وسط المجاعه اسحاق ارضه اصابت 100 ضعف، صح؟ احنا القوانين الارض غير قوانين السماء. انا عايزك تصدق، عايزك تصدق النهارده وتعمل خطوه ايجابيه. طيب عندنا 10,000 ماتشنج

0: فند، وبشكر ربنا لأجل أحبائنا اللي بيقدموها. ربي يباركك ويستخدمك. وكمان في بعض طلبات الصلاة جاية هنصلي لأجلها بعد شوية، وكده الماتش بتاعنا 15 و10، بس العشرة دي لسه في 9 أشخاص يقدروا يقدموا ماتشنج، سوري اشتراك شهري. زود الاشتراك الشهري بتاعك، اعمل اشتراك شهري جديد. هما بيسجست أحبائنا اللي قدموا العشرة آلاف بيقولوا يا ريت يكون 100 دولار شهري، يعني اشتراكات شهرية 100 دولار. لكن أنا بقول اللي تقدر عليه اعمله، تقدر تقدم 50 دولار اعملها، 25 اعملها، بس من فضلك خد خطوة إيجابية دلوقتي. أمين. طيب هرجع لأحبانا في الاستوديو، ومعانا مكالمة أخونا الأخونا الغالي الأخ يوسف. أهلا بيك الأخ يوسف من ميتشيغان. أهلا بيك.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء يسوع.
2: مساء النور.
3: مساء النور.
2: مساء البركة.
1: سلام السيد المسيح وياكم.
0: امين. ربي يبارك
3: يا حبيبي.
1: اخ صامويل، اللي يشتغل 40 ساعة بالاسبوع، اوكي، مو غصبا عنا اللي يشتغل دبليو 2 مو غصبا عنا يدفع 15 20 بالمية يقطعوه من تشيك ماله؟
0: طبعا
1: غصبا عنا ار اس يقطعوه، مو صحيح؟
0: طبعا
1: غصبا عنا، مو كيف
0: صح.
1: زين، هاي ال 40 اذا نقطع ساعة واحدة للسيد المسيح، هاي ساعة ترى مو عشر، مو عشر، هي عشر أربع ساعات، ساعة واحدة قطعة.
2: عشر الأربعين أربع ساعات.
1: صح. صحيح ولا أخ عنده؟
0: صح صح صح.
1: بس إحنا ذي ساعة ما نريد أربعة.
2: ساعة واحدة. مطلوب ساعة واحدة. مش أربع ساعات.
1: واحدة يشتغل.
2: تقدمها للرب.
1: يشتغل 20 دولار، 25 15 ساعة.
0: مفيش.
1: أنا أدفع 20 فوق. ماكو. بس هذا حكي اللي يشتغلون دبليو 2، بس مو ابو البزنس. ابو البزنس اذا يدفع هيك عيب عليه، خليه يستحي. اوكي، فشيل اخ اندرو.
0: نعم.
1: انا شفت عراقيين اللي هذول جاي يخرجون وينجحون، هذول 39 دوله. لو كل واحد من دوله واحده، واحد شخص واحد يسوي مثلي، هاي صاروا يصيرون ساعات. أمين، كل 20 واحد من كل دولة.
0: خليني أقول يا أخي يوسف اللي أنت حضرتك قلته. الأخ يوسف قال قدام كل واحد بيقدم في الأكاديمية من العراق، من العراق وينجح، الأخ يوسف هيقدم عنه 100 دولار up to 20، يعني لغاية 20 شخص.
1: 20.
2: ربنا يبارك. يا ريت يا أخي يوسف حد يعمل زيك قدام المصريين
0: يا خبر
2: اللي في الأكاديمية، وحد يعمل زيك قدام اللي جايين من موريتانيا واللبنانيين واللي جايين من تشاد او تونس واليمن، ويشجع. وده كانه تعضيد ل او مشروع بناء خدام في اليمن، مشروع بناء خدام مؤهلين روحيا لاهوتيا في العراق، مشروع بناء لخدام في مصر في سوريا. يا ريت انه يا رب يسوع نلاقي اشخاص جواهم الغيرة المقدسة والحمية دي والحماس اللي موجودة جوه أخونا، قلب أخونا يوسف، ويعملوا زي كده، ولا أحد يتصل يقول أنا بتبنى اللي موجودين في الأكاديمية في موريتانيا، أنا بتبنى الموجودين في الأكاديمية من خلال تشاد، أنا بتمنى عشان دول يتصنعوا ويتأهلوا يكونوا مشروع خدام مؤهلين، يكونوا كارزين للرب داخل بلادهم.
1: أخ أندرو
2: تفضل.
1: خلينا نحسبهم 39 دولة على 20، هاي 780 على 100، تقريبا يصيرون 800,000 سنة.
2: في دول ما فيهاش 20، لكن في دول فيها 1 2، انت بتعمل نسبة يعني.
1: اي بس اني اني اني مجبور بعراقيين، ما لي علاقة بغير.
2: بالضبط.
1: هاي مو عنصرية.
2: لا لا لا لا، ده بالعكس بالعكس، انت انت بتزرع لبلدك، وياريت ناس تدخل تقول انا بزرع لمصر، انا بزرع للبنان.
0: امين.
2: ربنا يباركك حبيبنا اخونا يوسف، ربنا يزيدك نعمة وبركة ويعوضك ويكافئ تعب محبتك، ويقيم الرب مثلك عشرات واشخاص جواهم الغيرة المقدسة وجواهم الحماس وجواهم حب انه لعمل ربنا وان رساله المسيح توصل للجميع.
0: ربي يباركك يا اخي يوسف.
1: لك أخصام إرسال.

0: واحدة من 40 ساعة ما رح تأثر على الناس
1: حقيقي. أنا هقول
0: لا
1: هشرح تاني أكتر.
0: إحنا ندفع للحكومة خصب عنا بس لله نصير بخلاء، ما نريد نطلع هاي الساعة ما نريد، بس هذا الله ما يستاهل اللي انطانا روح القدس، ما يستاهل هذا الله نصلب على مودنا،
1: يستاهل طبعا
0: ما يستاهل.

0: Please, Andrew, kas شو اسمه
1: شادي
0: شلون؟
1: اوكي ترجمها بالانجلش ماشي.
0: ليش يعني ليش الله ما نقدر نسوي شيء؟ ليش يعني ال يعني يعني اللي نخاف يعني مثل ما نخاف من حكومة لو مش اسمي يعني إلا بالسيف عند السيف لا تخلي يصير إسلام أحسن.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. أنا أوري لك حاجة بعد شوية يا أخي يوسف ولما تشوفها بأدخل أعمل مداخلة.
1: طيب شكرا لك يا أخي يوسف ربنا يخليك. الأخ يوسف بيتكلم وبيقول شكرا لك يا أخي يوسف. الأخ يوسف بيقول
2: بيحاول يقدم أفكار
1: وده حقيقي على فكرة. أنت عارف على الأقل الحكومة بتاخد 15% من شغلك أو ساعة 20 ساعة 30 ساعة 25
2: في ناس بتوصل ل 35
1: وفي ناس بتوصل ل 35. ببساطة أنت بتشتغل 5 أيام في الأسبوع. الخمس أيام دول كل يوم في 8 ساعات. الحكومة بتاخد ما يعادل من 6 ساعات ل 8 ساعات من ال 40 ساعة دول. يعني الخمس أيام اللي بتشتغلهم الحكومة بتاخد منهم يوم تقريبا تقريبا صحيح. ده متوسط. في ناس بتاخد أكتر في ناس بتاخد أقل. على الأقل بتاخد منك 6 ساعات. الأخ يوسف بيقول نقدر نقدم ساعة لربنا. ساعة لو انت دخلك $25 في الساعة تقدر تقدم ساعة لربنا في الأسبوع يعني 4 ساعات في الشهر. يا عم حتى ساعتين في الشهر يا عم لا ده حتى ساعة في الشهر. في ناس عندها الساعة بتاعتها لو حضرتك بتشتغل محامي أو بعض الحاجات بس تلاقي الساعة $400-$500. أنا بشجعك وبشجعك قدم على الأقل. الأخ يوسف بيقول على الأقل ساعة ساعة للرب ساعة من وقتك ومجهودك للرب. ده هو اللي ادالك الشغل نفسه. هو اللي جاب لك كل الخير. هو اللي بيباركك. ازاي نبخل على ربنا؟ ازاي؟ الأخ يوسف بيقول يا أسيس شادي وأحباء بيقول أنا مش قادر أفهم ازاي إحنا ما بنفتحش إيدينا. ازاي إحنا ما بنباركش الرب؟ ازاي إحنا ما بنديش؟ وازاي إحنا بنسمع كل الكلام ده وفي الآخر قاعدين نتفرج؟ يا جماعة النهاردة عايزين تسابق كل شعب الرب. تعالى وقدم بسخاء دلوقتي. ازاي يكون من بداية حلقتنا في 5 تقديمات ولا 6 تقديمات بس؟ طب وفين احنا بقالنا ساعة وعشرين دقيقة ساعة وعشرين دقيقة اخي اندرو. فاحنا محتاجين حركة وحركة سريعة. محتاجين اشتراكات شهرية. محتاجين الرب يتحرك لينا. عندنا 25,000 ماتشينج فاند. وانا عارف ان في ناس عايزه تعمل حاجات تاني. في حد قال لي انا عايز اعمل اوبن ماتش بس خلصوا المبلغ ال 25 اللي قدامكم ده. انا ما اعرفش ربنا عايز يبارك بس انت حاجز البركه عن نفسك وعننا كمان. فانا عايز اشجعك
3: لازم نتحرك بسرعه يعني لازم يمكن بهذا الوقت القصير مش لازم نطول كتير بهذا المبلغ. انا
2: امين امين.
3: تفضلوا يا احبه يعني حطوا ايدكم معنا لو سمحتوا. وكان عم بيسأل سؤال كتير حلو خينا يوسف قال ما عطي الكلمة طبعا لخينا ما تبخزني
1: حطيت
3: بنص الحديث بس هيك حركني خينا يوسف انه ليش الناس لا بسبب الجسد خي يوسف بسبب الأنانية. وتذكروا بأن أول جريمة قتل صارت بالعالم وسبب الغيرة والأنانية. وأنا حدا كان لنفسه عم بيشتغل لحاله لكن حدا كان عم بيعطي الرب وقدم تقدمة أفضل. بقول كتير مقدس بسفر العبرانيين متحدث عن أبطال الإيمان تحدث عن أول بطلين للإيمان. واحد صار مع الله يعني الشيء اللي ما بتشوفه هلأ في في في الكنائس بنحكى عن بطل الإيمان. نحن بنشوف إنه هزم ممالك وعمل وأقام موتى وصنع معجزات. نحن هذا بنشوفه بطل الإيمان. لكن بالنسبة للرب بطل الإيمان إنه كان يسير مع الله يسير مع الله بس تخنوخ. وتاني أهم بطل مش داود ولا موسى ولا شمشوم ولا كل هدول ولا ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب. كل هدول اللي هن بنسميهم نحن الباتريوتس يعني الاباء اللي بنعرفهم يعني في الكتاب المقدس. لكن شخص قدم تقدمه افضل كان بطل في الايمان. قال وبالايمان هابيل قدم تقدمه شو افضل الذي يجعلك بطل من أبطال الرب. لأن نحن نسميه هذا عبرانيين نحتاج نسميه أصحاح الإيمان مع أنه أنا ما بحب سميه أصحاح كل الكتاب وكتاب الإيمان. أنا بسميه هذا أصحاح أبطال الإيمان. بدك أنت ينضم اسمك لأبطال الإيمان كن من الأشخاص اللي تقدم أفضل تقدمة أفضل تقدمة للرب. أول أطفل للرب هالبكورة أفضل شيء للرب.
1: أمين امين. يلا بينا احبائنا واحنا بنسمع مع الاخ اندرو والاسيس يسام عايز يشارك معانا كمان. فانا بشجعكم احبائنا 24

0: ألف يعني 24 بطل 24 واحد في كل أنحاء العالم. تعالوا أحبائنا في الإيست وإحنا صحيين دلوقتي, تعالوا نشارك. اللي يقدر يقدم ألف للرب دلوقتي من الإيست, من نيويورك, من نيوجيرسي, من فلوريدا, من نورث كارولينا, ساوث كارولينا, ماساتشوستس, كل الولايات اللي في الإيست, أوهايو, ميتشيغان, بنسلفانيا, أريزونا, على الغرب, أوريغان, كاليفورنيا, كل تكساس, كل أحبائنا في كل مكان. الولاية بتاعتك لو أنا ما قلتش اسمها دلوقتي من فضلك قول أنت ما قلتش الولاية بتاعتي, بس أنا هقدم دلوقتي. أنا بشجعك وكمان لكل تقدمة شهرية في قناة الكارما, كل تقدمة شهرية هتوصل لقناة الكارما هيوصلك هدية جميلة جدا. أو لما بتزود الاشتراك الشهري بتاعك, عارف هيوصلك إيه؟ هيوصلك ميدالية رائعة مذهبة مكتوب عليها الشعار بتاع عيد الحصاد ده, ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. بس الظهر بتاعها أو الوش بتاعها في اللوجو بتاع قناة الكارما واسم قناة الكارما وفيها كيو آر كود. عارف كيو آر كود ده بتاع إيه؟ مش بتاع التبرع. كيو آر كود ده لأن الميدالية هتبقى معاك 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في كل مكان كل يوم طول السنة. الميدالية دي لما تسكان الكيو آر كود بتاعها هيفتح يقول لك أهلا بيك, نساعدك إزاي النهاردة, نصلي معاك إزاي النهاردة. فأنت تحط له بتلبط صلاتك وهيرد عليك فريق, في فريق كبير لقناة الكارما يصلي معاك ويصلي تلبط صلاتك وحطينها كاتيجوريز ويبعت لك آيات ويتابع معاك دي عشان تفضل تبقى معاك طول الوقت. وطبعا لو عايز تساهم في قناة الكارما أو تدي هيوصلك اتنين, واحدة ليك وواحدة ممكن تديها لشريك حياتك أو شريكة حياتك, وكمان أو اللي عايز يقدمها لحد تاني يقدم, ولو عايز زيادة قول لنا وإحنا نبعت لك. دي هدية لكل تقدمة شهرية أو زيادة في التقدمة الشهرية هيوصلك اتنين من دول. دي أول حاجة. أي تقدمة $50 أو أكتر بردك هيوصلك الميدالية دي. حاجة كمان, أي تقدمة $200 أو أكتر آخر يوم في أيام عيد الحصاد في تليفون آيفون مقدم هدية للكارما هيكون من نصيب واحد من حضراتكم. وأنا عن نفسي لو كسبت, لأن تقريبا أكتر واحد بحط كل يوم مرة واثنين وثلاثة, أنا مش لو كسبت هسيبه لحضراتكم وهعمل السحب مرة تانية علشان يكون نصيب حد من حضراتكم. أمين. طيب أخي أندرو,
1: في البداية أنا عايز أقول أنا بشجع اثنين ثلاثة كل واحد اثنين منهم كل واحد يحط 10, واحد يحط 5 عشان نوصل من 25 ل50, لأن عايزين ننزل تحت رقم 700. نقدر نعمل كده, نقدر نعمل كده لأن في مسؤولية موضوع علينا, ولأن في ناس بتحب الرب جدا ومتشجعة وفرحانة بعمل ربنا من خلال قناة الكارما. حاجة تانية نفسي أعرض صورة بعد إذن الأخ سامول وأعلق عليها لو المخرج. الصورة دي النقطة الحمراء دي اللي انتوا شايفينها,
0: يا لهوي أنا عارف إيه.
1: ده في المنطقة بتاعتنا بس 20 جامع في المنطقة بتاعتنا بس, مش في كل كاليفورنيا, 20 جامع. وده لسنة 24, العدد ده زاد في 26 6 جوامع زيادة. بنتكلم في المنطقة حوالينا, مربع اللي حوالينا, مش عايز اقول اسم المنطقة بس المربع اللي حوالينا, بنتكلم دلوقتي في 26 جامع. كاليفورنيا بقى فيها كم جامع؟ لسنة 20 فيها 308 جامع ولاية بس كاليفورنيا. لسنة 20 308 جامع, لسنة 26 348 جامع كاليفورنيا بس. نيويورك فيها كم جامع؟ 328 لسنة 20, 328 في نيويورك لسنة 20. العدد ده زاد 42 جامع, يعني بنتكلم في 390 جامع في نيويورك بس.
0: واو.
1: احنا بنتكلم في صورة بعتها للمخرج, صورة تانية لو يجي هيجيب. هي دي لسنة 20 عدد المسلمين اللي موجودين في نيويورك 724,000 عدد سنة 20. هذا العدد زاد 100,000 وجزء منهم عمل دعوي مش هجرة, عمل دعوي إنجاب. لسنة 20 عدد المسلمين اللي موجودين في كاليفورنيا 504.056. هذا العدد زاد 72,000 عمل دعوي مش انجاب, عمل دعوي. يعني عمل دعوي استقطاب ناس من المسيحية بيدخلوا الاسلام, ده عمل دعوي. زاد 72,000. طبعا عدد الجوامع قلت في كاليفورنيا سنة 20

20 308 زاد عدد الجوامع في نيويورك 343 في إلينوي 127 نيوجيرسي عدد المسلمين 321 عدد الجوامع 141 نيوجيرسي احنا بنتكلم في جزء كبير جدا من الجوامع دي كنائس في الاصل كنائس جزء كبير من الجوامع دي في الاصل كنائس اتشرت واتحولت جوامع انا ليه حاطط ده طبعا في صور تانية بتوري باقي الولايات والكلام ده لسنة 20 نسبة الزيادة للمسلمين في أمريكا من زادت وتجاوزت 6.2 مليون في سنة 26 متوقع أن هذا العدد يتجاوز يوصل لفوق 10 مليون بسبب يا جماعة العمل الدعوي مش بنتكلم عن هجرة مش بنتكلم عن إنجاب لو أجيب لكم بقى النسب اللي في أوروبا واللي في فرنسا شيء يشيب ودي نسب معتمدة شيء خطير جدا أقرأ لكم بس حاجة صغيرة كده أنا ليه بقول ده ليه بقول لأنه عايز أقول المسؤولية اللي موضوع علينا إحنا فين من المسؤولية مثلا في فرنسا نسبة المسلمين في فرنسا زاد من 2010 إلى 2026 تجاوز 6.4 مليون بنسبة زيادة 10% ومتوقع أن هذا العدد لسنة 2030 يصل إلى 13.7 مليون من تعداد سكان فرنسا 69 مليون احنا بنتكلم في نسبة خطيرة جدا جدا جدا 69 مليون انت رايح ل 13 مليون نسبة خطيرة جدا وهي أعلى نسبة زيادة بتصل إلى 12.7% في وسط السكان في فرنسا ما فيش إنجاب للسكان فرنسا عدد المسلمين بيزيدوا بطريقة غير عادية عدد المسلمين في ألمانيا تجاوز وصل إلى 5.5% لنسبة زيادة 6.6% بسبب أن قلة الإنجاب فبنوصل لعدد المسلمين اللي وصل في فرنسا ألمانيا لسنة 26 5.5% في إنجلترا العدد رهيب جدا ونسبة الزيادة بتصل العدد كبير جدا جدا في إنجلترا بتصل نسبة الزيادة ل 8% منهم 44% تحت السن ال 34 سنة 44% زيادة في وسط الشباب تحت سن ال 40 سنه حاجه ثانيه ان النسبه بتعلى اكتر في وسط البنات نتيجه للعلاقات ونتيجه للجواز ونتيجه لحاجات كتيره جدا ده بيقول لنا احنا فين اذا كان في المنطقه بتاعتنا بس دي تجاوزنا ال 26 جامعه 26 في المنطقه انا مش بتكلم يا جماعه عن لوس انجلوس ولما بقصد المنطقه الامر ده مستثنى منه لوس انجلوس انا مش بتكلم عن لوس انجلوس ولا ريفرسايد كاونتي ولا سان دييغو ولا اي حاجه انا بتكلم عن المنطقه بتاعتنا اللي هو المربع المحيط بينا في الشوارع اللي ده بيقول لنا انه الناس دي بتدفع والناس دي مموله جدا والناس دي عايزه تزيد والناس دي عايزه تكبر والناس دي بتستغل ناس كتير جدا ما بتعرفش حاجه عن الايمان المسيحي وده بيقول لنا ان الناس دي بتحب تدفع وتكرم الدين بتاعها بتحب تدفع عشان يشتروا كنيسة بتحب تدفع عشان يقولوا ان احنا الشارع ده في شارع مش عايز اقول اسماء شارع بس الشارع معروف هنا الاقسام اللي يعرفوا عدد الجوامع في الشارع ده بس لوحده تزايد عدد الجوامع من 3 إلى 8 اقول الشارع ولا بلاش بروكورست ده الشارع بس لوحده من 3 إلى 8 شارع وحده شارع لوحده ده بيقول لنا ايه بيقول لنا ان الناس دي عارفين هم هيوصلوا لفين عارفين بيعملوا ايه بيخططوا ازاي بينتشروا ازاي وبيتاخدوا من المراكز دي اللي هو طبعا ما بيسموهاش هنا جامع بيسموها مركز اسلامي ده غير انا بقول العدد ده غير عاملين حيلة تانية على الناس هنا والمجتمع الامريكي مجتمع الامن والمسؤول عن الحاجات دي حاجه اسمها مراكز ثقافيه والمراكز الثقافيه دي في 50 مركز ثقافي في المنطقه بتاعتنا بيتحول يوم الجمعه الى جوامع بس مش واخد شكل الجامع مش واخد اسم الجامع يا جماعه الناس دي ما بتلعبش
الناس دي بتخط.

0: والناس دي بتلاقي ناس تدفع فلوس. كنت اتكلمت تقريبا بعتقد شهر 12 اللي فات او حاجه زي كده، انه في رمضان 24 يا اسيس شادي واسيس في رمضان 24 لموا الزكاه في رمضان 24 رمضان بس الزكاه تجاوزت $1 مليار من مسلمي امريكا. الزكاه بس، الزكاه الملمومه جوه الجامع جوه الجوامع بس تجاوزت $1 مليار. احنا مش بنتكلم في ناس بتلعب. لو سكتنا الناس دي بتكسب اراضي، لو سكتنا الناس دي بتشتغل، الناس دي في مولات هنا واماكن زي بلازات مفتوحه، بنروح نلاقي الترابيزات موجوده وعليها القران وعليها عدد كبير وكراتين وبيوزعوا وبيقفوا يتكلموا مع ناس. الناس دي ما بتلعبش، الناس دي في مولات حاطين ترابيزات، في جامعات، في جامعات كبيره هنا انا عارف ورحت وشفت حاطين ترابيزات واخدين اذن وتصريح ان يعملوا زي مركز ديني جوه الجامعه جوه الجامعه ويستقطبوا من خلالها الشباب. ده بيقول لنا ايه؟ ده بيقول لنا ان احنا متاخرين قوي، وده بيقول لنا ان احنا عشان نقعد في عيد حصاد لمبلغ بس 1,200,000 ونقعد فيه 20 يوم و22 يوم، ده بيقول لنا انه السؤال اللي طرحه الاخ يوسف، احنا ليه بطء كده، احنا ليه بطء كده، وليه يعني بنطول في الامور، وليه بنشد، وليه نقعد نقول احنا محتاجين بطل يحط 10. لو انت بتشوف الارقام دي وراجع ورايا، انا ما بقول لا يمكن اطلع على الهواء واقول كلام ملوش، دلوقتي تقدر يعني من اي مكان هتقدر تجيب المعلومات وترجع ورايا، وانا حاطط لكم صوره الخريطه وحاطط لكم ارقام رسميه ومكتوب سنه 20 من 26، 26 الارقام تخض، لو قلت لكم لو عرضت قدامكم الارقام بتاع 26 تخض، وده ايه؟ ده مش انجاب ولا هجر، عمل دعوي. يعني ايه عمل دعوي؟ يعني
1: زي الكرازه كده،
0: زي الكرازه، زي الكراس،
1: تبشير اسلامي،
0: التبشير عمل ده يعني كلمه اسلاميه معناها يقابلها عندنا تبشير. ده بيقول لنا احنا فين، احنا فين. عارفين العدد النقط الحمراء؟ لما بصيت على الكنائس العربيه ما جابوش التلت في المنطقه هنا، تخيلوا ما جابوش التلت، اقدر اعدهم على الصوابع كده، ما يجيبوش 10 في المنطقه حوالي، في 10 كنائس عربيه في المنطقه حوالينا اخ سمون، ما يجيبوش صح بكل الطوائف،
1: لا
0: يجيبوش. خمسة ارزوكس وخمسة انا عارفه
1: مثلا
0: في المنطقه، انا بتكلم مش بتكلم عن سان دييغو، مش بتكلم عن لوس انجلوس، مش بتكلم عن
1: المنطقه اللي انت فيها بتقول على الجوامع.
0: تخيلوا هم بيعملوا ايه
1: تقريبا، صح
0: 10 بالظبط، وبيزيدوا ازاي
1: كل الطوائف،
0: كل الطوائف صدقني مش هيجيبوا 10
2: يعني. مع العلم انه المسلمين العرب الموجودين في امريكا كلياتها ان فقط 35% من كل العرب، 65% من العرب هن مسيحيين
1: بس شغالين،
0: بس فين الشعب المسيحي؟ حد بعت لي صوره للمهرجان تعمل في هنا في نواحي سان فرانسيسكو لمطرب، كان حاضر فيه فوق ال 60,000 وكتير منهم مسيحيين عرب، والتذكرة انت عارف التذكرة هنا بتوصل لكام؟
1: كام؟
0: فوق ال 300 وشوي،
1: يعني يروح عشان يسهر سهرة
3: نص ساعة
0: اغنية
1: فيها شوية اغاني،
0: اغاني
1: يدفع $300 وشوية وكان حاضر فيها
0: كان لا ده في لاس فيجاس حاجة تانية، ارقام
1: عشرات الالاف حاضرين فيها،
2: 60,000
1: 60,000
3: ساعة زمن.
0: احنا يا جماعة محتاجين، مش عايزين نقول احنا مش بنقلد ومش بنغير ومش بنتكلم، احنا بس بنقول استراتيجية العدو بيتحرك ازاي، احنا بنقول ايه اللي بيحصل على الارض، الناس دي بتفكر ازاي، والناس دي عايزة توصل لفين. وخلي بالك، خلي بالك غسيل الدماغ هنا صعب قوي، وانا رحت كذا جامعة هنا وشفت القدرة على التأثير على اولاد، ولما وما بيصدقوا يعني، في حد بنته في جامعة معينة في منطقة هنا حوالينا، وما صدقوا ان هي لقاوها بتتكلم عربي

0: وبدأوا يزنوا على الدماغ، يزنوا على الدماغ. خلي بالك الخطر مش بعيد عن أولادك، مش بعيد عن أحفادك. احنا مش بس بنتكلم عن رسالة المسيح توصل للناس المحرومة واللي عمرها ما سمعت عن المسيح في موريتانيا وتشاد وليبيا وكل البلاد واليمن وكل البلاد دي، احنا بنتكلم عن خطر هنا. لازم قناة الكارما تستمر، ولازم تكبر، ولازم اللغات المختلفة لازم. ليه؟ لان احنا بنواجه خطر. ان سكتنا هم مش هيسكتوا، وان تقاعسنا وان تراخينا هم مش هيتراخوا يتقاعسوا، هم مش هيكسلوا، هم مستعدين يدفعوا، هم مستعدين. لان جزء من عقيدتهم الدفع، جزء من عقيدتهم ان هو يحول الناس الى الاسلام، جزء من ضمانه، عايز اقول التعبير، ضمانه لدخول الجنة انه يتسبب في ناس تانية يقول الاسلام على حسابهم يدخل الجنة. احنا عندنا رسالة حقيقية، وعندنا حق، وعندنا وصية ان احنا نكرز باسم المسيح ونكون سفراء للمسيح. هتعمل ايه وانت بتتفرج على الارقام دي؟ هتعمل ايه وانت اتفرجت على الصورة دي؟ ايه موقفك دلوقتي وانت بتسمعني؟ ايه موقفك وانت بتسمعني دلوقتي؟ هتقولي وانا مالي؟ هتقولي هم حرين؟ هتقولي من حقهم؟ هتقولي خلي بالك من حقهم، بس خلي بالك لان ممكن في يوم من الايام ربنا يحفظ اولادك تيجي تصوت وتقول خدوا ابني وخدوا بنتي.
1: احنا عندنا طلبات كتيرة من ناس يا اخ اندرو بيصرخ.
0: اقول على حاجة بس بدون ذكر اسماء ولا تلميح، اختي كلمتني عن حد شاب قريب درجة اولى لأسيس عربي هنا شبه واخدينه.
1: واو.
0: لو سكتنا هنعمل ايه؟ لو سكتنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تسكت ليه؟ حط ايدك معانا، حط ايدك معانا لان دي حرب، حط ايدك معانا لان دي مسؤولية، حط ايدك معانا لان دي تكليف، حط ايدك معانا لانه هو ده الهدف اللي احنا موجودين لاجله على الارض. في اسم الرب يسوع احنا عايزين نعمل النهاردة تحدي كبير. أمين. عايزين نعمل تحدي. انا بصلي ان واحد يقول حتى 10 وحد تاني 10 وحد 5 وننزل الارقام دي عشان ندخل التحدي التاني. ربنا يشغل شخص يعمل اوبن ماتش مثلا لمدة ساعة وحاجة. انا مش بتكلم عن ننزل فوق 700. احنا يا جماعة بقالنا 8 من الاثنين للاثنين 8 ايام لسه بنتكلم في باقي 790. ليه يا شعب الرب؟ ليه يا شعب الرب؟ وفي ارقام رهيبة لمؤمنين، مش بتكلم عن عدد المسيحيين، عن عدد المؤمنين. صدقوني المبلغ اللي على كارما المؤمنين اللي موجودين في امريكا بس يقدروا يشيلوه واكتر.
1: طبعا واكتر في بزنس بيبل عندهم امكانيه يشيلوا ميزانيه الكارما كلها
0: بالظبط، وما نقعدش القعده دي. يلا شعب الرب، مين دلوقتي هياخد قرار ويقول انا مش اقل من اللي حط 10 هحط 10، انا هحط 5، انا هحط 7، وانا معاكم بقلبي بصلاتي تشجيع بتشجيع بالتعضيد معاكم، لان شايف انه في رساله وفي مسؤوليه وفي تحدي وفي حرب. في حرب. الارض دي ياخدها العدو لا تمتلكها الكنيسه.
1: امين امين. احبائنا خلونا نترجم الكلام ده بطريقه عمليه. احنا بقى لنا ساعتين الا تلت، كويس؟ عندنا ماتشنج فاند 25000، ما بوصلش منه غير 1000 وحاجه بسيط، 1100. يا خبر ابيض، 1100 يا اخ اندرو، 1100 بس اللي وصلوا من بدايه الحلقه. استخدم الكيو ار كود اللي قدامك ده، قدم. انا شفت ايام اشخاص قدموا الايام اللي فاتت 10000 و5000 بالكود ده. بسرعه دلوقتي من فضلك امسك تليفونك قول يا رب بشكرك انك بتشرفني ان احط ايدي في عملك، واكرم اسمك ووصل رسالتك والبشاره للمحتاجينها في الوطن العربي وهنا وهنا. ربنا احنا بيستخدمنا هنا وبنوصل. انا الايام اللي فاتت دي، الاسابيع اللي فاتت، كنت بتواصل مع محطات لوكال في امريكا عشان ياخدوا الارسال بتاعنا ويحطوه، خاصة all nations، علشان يقدر يوصل لكل امريكا ويوصل الحق وتوصل البرامج اللي تنور عينين الناس. بس يا جماعة ده طالبين مبالغ خرافية، طالبين بادجت قد بادجت الكارما تانية. واحنا في يوم من الايام كنا على لوس انجلوس هنا، كنا على اللوكال شانل، جم علوا الاسعار علينا ما قدرناش نكمل. يا جماعه محتاجين. الرب اقامك، ما ينفعش نقول ما فيش، ما ينفعش، لان الرب اقامك انت موجود والرب ائتمن.

0: وادالك الامكانيه انك تساعد معانا باي جزء مهما كان. تقول لي انا ما عنديش الاف، عندك ميات. ما عنديش ميات، عندك عشرات. عندك عشرات الالاف ممكن، عشرات الدولارات ممكن، مش مهم. الاساس الشادي كان بيتكلم من شويه، الرب يسوع نفسه على الارض كان بيشوف رد الفعل ازاي. لو انت بتقول مؤمن حقيقي وجيبك خايف انه يطلع منه تقديمات لعمل الرب ولا لكنيستك ولا للخدمه، يبقى في حاجه غلط، يبقى الايمان بتاعك في حاجه غلط. وانا امبارح قريت حاجات كتير واقوال كتير وايات كتير بتوري ان لو الجبنه ما بيتغيرش مع اللي بنقوله وبنؤمن بيه، يبقى في حاجه غلط. انا عايز ادي الفرصه للاسيس يسام يشارك معانا، وفي نفس الوقت نفسي اشوف الارقام تتغير، والاسيس بيتكلم نفسي نشوف الارقام دي بتتغير واحد ولا التاني. اخر تقديمها انا شايفها $100 من نيويورك اونلاين، مبارك اسم الرب.
1: امين.
0: مين اللي وراه؟ مين اللي وراه؟ مين اللي وراه؟ امين. اتفضل يا اسيس.
1: امين امين. انا بشجع الكل الحقيقه انه احنا محتاجين ان احنا نتكاتف نحط ايدينا. لو انت حاسس انه الارقام كبيره، انا عايز اقول انه الاشتراكات الشهريه مهمه جدا جدا، وحابب اشجعك يعني لو فكرت في الاشتراك الشهري لو هو $50 ده انت بتصرف اكتر منهم قهوه. لو انت بتشتري كوبايه قهوه كل يوم هتصرف اكتر من $50 في الشهر. ولو بتشتري قهوة مميزة من محل مميز بطريقة معينة انت هتصرف اكتر من $100 في الشهر علشان تشرب قهوة بس. لو قررت النهاردة انه المبلغ ده انا هتبرع بيه لقناة الكارما كل شهر، ده هيكون بركة كبيرة. احيان كتير لما بنبص على الارقام الضخمة بنقول احنا مش قد ان احنا نعمل حاجة، لكن عايز اقول النهاردة ابتدي البدايات الصغيرة، الله يعني بيقدرها جدا وبيبارك وبيكافئ على تعب المحبة. ومصدق كمان ان في ناس رب يكلم قلوبهم النهاردة انه يبتدوا يتحركوا في انه يزودوا عشورهم حتى لو الوقت وقت ضيق. من بداية السنة وربنا كان بيتكلم لقلبي من مزمور 20 انه الرب يستجيب في يوم الضيق، يرفعك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسيه. وكنت حاسس ان رب من بداية السنة بيتكلم انه الوقت ده وقت ضيق ووقت جاي صعب جدا، لكن الرب بيستجب في يوم الضيق والرب بيرفع وبيدي معونة. وانا مصدق ان رب يدي معونة ونعمة اولا لقناة الكارما، لانه عشان الرؤية تكمل وتتم باسم بطلبة كثيرة ان نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. احبائي وقت الضيق دوت لما بتقرر انك تكرم الرب وانك تزرع في ملكوت الرب انت بتحصد بركات عظيمه. احيان كتيره بنقف قدام ربنا نقول له لو عملت معايا الموضوع الفلاني انا هزود عشوري، او لو انت يا رب حققت لي الصلوه اللي انا بطلبها منك الايام دي انا هساهم في الحصاد وهدي الكارما، ويبقى العطاء بتاعنا مشروط قدام الرب. انا عايز اقول لك النهارده العطاء بتاعك المشروط عمره ابدا ما يجيب البركه، لكن ايدك المفتوحه حتى في وقت الضيق هي اللي تكون سبب بركة عظيمة جدا لحياتك. أنا ما انساش أبدا بابا الأسيس عودنا أنه العشور مش مبدأ العهد الجديد، لكن أنه الكتاب المقدس بيعلمنا في العهد الجديد أن احنا بنعطي أنفسنا بالكامل للرب وبنودي كل ما عندنا للرب وحياتنا للرب. فمن بدايتي وأنا كنت كل شوية أزود العشور بتاعتي، وإن جيت في وقت كنت عندي سفر وقلت للرب كده لو أنت أكرمتني في المشوار دوت أنا هزود العشور بتاعتي هتبقى نسبتها كذا، وشرطت على رب رايح كل الخدمة دي وأنا باصص على أن الرب يغطي أو يوصلني للحاجة اللي أنا حطيتها قدام ربنا. وكان معايا سلوى مراتي وكان عندنا مارك وكان صغير، وخلصنا وقتنا في الخدمة والشخص اللي احنا كنا بنخدم عنده بكرة الصبح هوصلكم المطار، فجه وانا برضو متحمس وعمال اشوف ربنا هيعمل معايا ايه واللي انا طلبته منه هيتممه ولا لا علشان ازود العشور.

بتاعتي. وصلنا المطار وانا فاكر كان صيف وكان لابس قميص كده في جيب من هنا، راح مطلع 100 دولار من الطبقه كده وراح قال لي مراتي بعتها لك دي، ربنا يبارككم ربنا يحفظكم. وانا استغربت ده، انا يا رب حاطط امل على الامر. دخلت وانا قاعد في الطياره، روح قدس ابتدى يتكلم ليا، هتزود عشورك ولا الموضوع ده خلاص؟ ابتدى الروح القدس يبكتني جوايا، انت عطائك كان مشروط بانه ربنا يباركك ويبقى عطائك رد فعل للبركه اللي ربنا يباركك بيها، لكن هل ينفع انه تعدل الايه بقى، مش تقلبها تعدلها بقى، انك انت تبادر وتزرع وبعد كده تلاقي بركة من الرب من نفس نوع الزرع اللي انت زرعته؟ رب بكت قلبي قوي وانا قاعد وقلت له يا رب انا هعمل اللي انا قلت عليه وسامحني اني عطائي ليك كان مشروط. وعايز اقول لكم ان لما خدت قرار ده جوه نفسي ان انا اعمل كده، انا شفت ايد رب بتعمل امور عظيمة في حياتي اكتر مما اتخيل في الوقت ده. عايز أشجعك النهاردة، لو أنت في وقت ضيقة زي ما كل الناس بتتكلم وزي ما في حروب وزي ما في أمور تقيلة وزي ما الناس كلها بتقول ما شفناش الأيام دي قبل كده، بادر بأنك تزرع. هو ده الاستثمار الحقيقي. تعالى من وقت احتياج، تعالى من وقت ضيقة، تعالى من آخر فلوس عندك شايلها كده علشان خاطر يعني تبقى لأي ظروف، وحطها النهاردة قدام الرب وقول له أنا بزرع زرعتي من وقت الضيقة دي وأنا مصدق في أمانتك. أنا باصص قد إيه الناس من أجل أمور مش لمجدك بتدي وبتدي وبتعمل، زي ما سمعنا من الأخ أندرو يعني كمية المعلومات اللي قالها وكمية الإحصائيات يعني رهيبة، وتخلينا نقف وقفة حاسمة ناخد الأمور بجدية. أحبائي عايز أقول لكم على حاجة، في المنطقة اللي أنا بخدم فيها عندنا جامعة كبيرة، الجامعة دي فيها كرازة بطريقة لا تتخيلوها بأي شكل كان. تبص تلاقي اتجاه من مجموعة معينة، احنا انتوا عايزين ايه؟ عايزين تقربوا ربنا، how to be more spiritual، تعالوا نعرفكم ازاي تبقوا ناس روحانيين اكتر وازاي تقربوا من ربنا اكتر، ويخشوا لهم بنفس الطريقة دي. من ناحية تانية انتوا عايزين الإباحية والامور والكلام ده كله، احنا عندنا ده يعني مقنن ومش هتعمل الحاجة غلط، وهنوري لك ازاي تعمل السكة دي. وقد كده شباب بيروح بالطريقة ديت. يعني عايز اقول انه الخطر حوالينا، الاحصائيات دي مش بعيدة عننا، المدارس دلوقتي شكل الحاجات اللي بتتقدم بقى بطريقة يعني تاخد الولاد في سكة ان يفكروا ويشككوا في الكتاب المقدس، وقد ايه يعني بيهزوا إيمان الأولاد من هم صغيرين، قد إيه في الجامعة بيتحركوا بكل وسيلة ممكنة علشان بس يعني الناس دي تاخد الخطوات دي. ساهم في عمل الرب عشان الرسالة توصل وعلشان الرب يتمجد. بشجع الجميع النهاردة احنا نحس بالمسؤولية، الكارما دي بتاعتنا كلنا، الكارما دي عمل الله اللي بيوصل لكل أنحاء العالم بالشكل الرائع دوت. ولو في ناس بتتكلم وبتقول يعني التلفزيون وقنوات ودلوقتي كل حاجة في إيدينا في الديفايسز اللي بين إيدينا، إيه داعي؟ لسه القسيس شادي كان بيتكلم وبيقول الشرق الأوسط كله وبلادنا كلها معتادة أن التلفزيون يبقى والع في البيت طول الوقت وفي المحلات طول الوقت، ونسهر قدام التلفزيون ونتجمع مع بعض علشان خاطر نسمع. فده مهم جدا جدا أحبائي، وأنا يعني بشجع الجميع. الرب النهاردة مستني تقدمتك الصغيرة اللي تساوي مصاريف حاجات بتصرفها في اليوم تقدر تجمعها وتقول هتبرع بيها بطريقة شهرية لقناة الكارما. مستني زرعتك اللي انت تزرعها حتى في وقت احتياج وفي وقت ضيق، والله لا يبات مديون لأحد لكن يفتح قوى السماوات ويفيد بركات

0: لا توسع، وعايز أقول هتختبر بركات لم تخطر على بالك لما أنت تبادر وتحط زرعتك وباكورتك بين إيدين الرب في اسم الرب يسوع.
1: أمين
2: أمين أمين. أسيس ربنا يباركك، أرجع لك تاني ونكمل مع حضرتك. بس اللي بيقول الأسيس ده حقيقي، والنشاط بتاعهم في الجامعات غير عادي، وعايز من ده تلاقي، عايز من ده تلاقي، عايز من ده تلاقي، كله بتلاقي.
1: سلعة موجودة،
2: سلعة موجودة بالظبط. أنا مرة شفت بيلبورد، عارف عارف الساينز الكبيرة اللي موجودة على الفري ويز دي، شفت عليها ساين عجيبة قوي بتقول إيه؟ عايز تعرف عن المسيح تعال الجامع يوم الحد عشان تعرف أكتر عن عن المسيح في الجامع.
1: ده بغير اللي بيمشوا في الشوارع لابسين تيشيرتات أو رافعين علامات مكتوب على يسوع مسلم.
2: يعني اي حاجه تتعمل، اي حاجه تتعمل يا جماعه. احنا ربنا كلفنا، كلفنا رسميا ووثق فينا ان احنا ناخد الرساله ونوصل بيها للعالم، وادانا الامكانيات عشان نقدر نروح نعمل كده. ربنا ادانا الفلوس، ادانا الامكانيات، جابنا امريكا هنا علشان وثق فينا ان احنا ناخد الرساله ونوصل بيها للعالم اجمع. انا لو كنت موجود في مصر ما كنتش هقدر اعمل قناه الكرم اطلاقا، فربنا جابني هنا، اداني شغلانه ممتازه، واداني امكانيات علشان ابدا العمل، عمل قناه الكرم، وبدات. نفس الكلام، انت جابك ربنا هنا وادالك امكانيات عشان تيجي تحط ايدك في ايدينا وناخد مع بعض الرساله ونوصل بيها. ينفع تاخد الفلوس دي وتخليها لنفسك؟
1: طبعا لا.
2: ربنا ما اداناش الامكانيات لزياده مستوى الرفاهيه بتاعنا، ربنا ادانا الامكانيات لزياده وصول، نوصل برسالة الإنجيل أكتر وأكتر، لزيادة الكرازة، لزيادة توصيل كلمة ربنا للناس. اللي احنا بنعمله بقى ربنا بيكرمنا، بس احنا بنغمى عينينا ونسد ودنا ونخلي الفلوس دي لينا. خوف، طمع، whatever الحاجات اللي كان بيتكلم عنها الأسيس من شوية. يا جماعة خطر كبير جدا، خطر كبير، ومسؤولية، مسؤولية علينا. الكتاب بيقول حاجة تخوف، بيقول ويل، عارف يعني ويل؟ ويل، ويل لي إن كنت لا أبشر، ويل لي. مش ربنا يديني إمكانيات ويديني ناس يجي يقفوا معايا ويساعدوني ويقول تعالى نحط إيدك في إيدينا وأنا أغمي عيني وأغمي وداني وممتلكاتي بتاعتي، أوعى تقرب عندي عض قلبي ولا تعض جيبي. مش إحنا ده بنعمله ساعات؟ يا جماعة خلي بالنا، خلي بالنا. لو أنت تعرف حد صلي له وقول له يعني حط ايدك في ايدينا، حط ايدك في ايدينا. ده احنا بنقول تعال حط ايدك في ايدينا. الاخ اندرو بيطلب 2 اشخاص، كل واحد يقدر يقدم 10,000، وانا عارف انه بدل الاثنين موجودين قدامنا قدام الشاشه دلوقتي في ميات الاشخاص اللي يقدروا يقولوا انا هقدم 10,000 للرب دلوقتي.
1: صحيح.
2: لو لقينا 79 شخص في كل انحاء العالم يقدر يقدم 10,000 النهارده هنقفل عيد الحظاظ. صح
1: صحيح. هي الامور، الناس ما تبصش للرقم، الناس تبص ان دورك ايه. ما تقفش قدام الرقم وتقول ده رقم كبير. حتى في الحياه الروحيه لا تقف في امر شاق، الكتاب بيقول كده في سفر الجامعة صح 8. ما تبصش لظرفك او وضعك وتقول كبير، بص للرب، هو اعظم واكبر من اي مشكله انت بتواجهها. ما تبصش النهارده الرقم 790، لكن بص لحاجه معينه. اولا ان الرب حريص انه القناه دي تستمر. حاجه تانية، دورك ايه في الرقم اللي موجود على الشاشه. ما تقولش معقوله ويقعدوا ازاي ويعملوا ايه. لا، انت النهارده لما تبص للرقم ده قول كده، دوري انا ايه عشان اقدر اساعد اخواتي، وعشان اقدر اضمن ان رساله المسيح توصل للناس دي، وعشان اقدر اعرف انه رساله المسيح تغير الاماكن اللي الشيطان بيشتغل فيها، اللي الشيطان بيحاول يمتلكها ويسود عليها ويسيطر عليها. تعالوا النهارده لان دي معركه، معركه، والرب جعلنا ملح ونور على الارض، والرب جعلنا انه لينا ودانا سلطان ان ندوس الحياه والعقارب كل قوات العدو. أمين. لا يضرنا شيء. تعالوا النهارده لان الرساله اللي معانا رساله حق، لان الرساله اللي معانا مش رساله موت، مش رساله تفجير، مش رساله خداع، مش رساله تضليل، لكن الرساله اللي معانا رساله حياه، رسالة اللي معانا رسالة تغيير، رسالة نصرة، رسالة خلاص، ورسالة نجاة للنفس البشرية والحياة الإنسان. انت النهاردة معاك طوق نجاة تقدر من خلال رسالة المسيح تنقذ ملايين الناس اللي غرقانة، تنقص ملايين الناس.

0: الناس المستعبدة للشهوة والخطية تقدر تكون سبب برق الناس. بعتقد يوم الجمعة كنت أريد بوست على لسان أو على عهدة وزير الصحة في مصر يقول كده 4 مليون مصري بيفكروا في الانتحار. 4 مليون مصري بيفكروا في الانتحار. 20 مليون مصري في وضعهم النفسي واصلين إلى حالة نفسية صعبة زي اكتئاب وغيره. الناس دي محتاجة تسمع عن الرجاء، عن الأمل، محتاجة تتعلم عن يسوع، محتاجة تسمع الرسالة دي توصل ليهم. عشان كده أنا بصلي في اسم الرب يسوع، مش عايزين نقعد وقت طويل، احنا بقالنا ساعتين، بقالنا ساعتين، مش عايز أقول لو حد تاني بيتكلم عن حاجة تاني. في ساعتين دي كانت الأرقام وكانت الناس خلعوا غوايش وخواتم وقدموا قد كده. احنا مش عايزين نبص لحد، احنا عايزين نبص للرب اللي أكرمنا، اللي احنا من إيده ومنه واحنا بنديله، لأن كل شيء في حياتنا هو الأساس عطية من الرب وملك للرب، عطية من الرب وملك للرب. قادر تغير، حط 10 دلوقتي. أنا بصلي الاثنين يتجاوبوا الآن. ما أعرفش أنت بتسمعني منين، من كندا، من أستراليا، من أمريكا، من أي ولاية. الاثنين كل واحد يحط 10 وحد يحط 5 ونقدر
1: في خمسة
0: ننزل
1: أوريدي.
0: في 5 جات و30. دكتورة فضلة
1: غني علينا قدمت 5000.
0: أشكر
1: ربي جدا لأجلك.
0: أمين.
1: بروميس.
0: يبقى كده
1: 30 ناقص 2 30
0: ناقص 2 كل واحد ب 10. من فضلك، من فضلك ما تتأخرش، من فضلك لو تسمعينا تقدر تقدمي 10 ما تتأخريش. حط 10 دلوقتي، حطي 10 دلوقتي عشان نوصل ل50. عايزين ننزل لتحت ال 700. نقدر؟ نقدر. ازاي؟ من خلال ناس بتحب الرب، من خلال ناس تقول الاخ مازن كان معانا يوم الجمعه وحط شعار حلو قوي، انا ممتن للرب، قلبي ممتن جدا للرب. واحنا النهارده بنقول انا ممتن للرب ومش هسمح للدوائر الحمراء دي يا رب تزيد.
2: امين.
0: لكن انا هسمح لاسمك يتعظم، يا الدوائر الحمراء اللي شفتوها تزيد يا اسم الرب يتعظم. تختار ايه؟
1: امين. امين. احبائنا احنا بندور على شخصين الرب يكون بيتكلم ليهم، على الاقل من 79 اللي موجودين دلوقتي بيتفرجوا علينا وبيتابعونا وقاعدين وشايف حضرتك واحد منهم وحضرتك واحدة منهم. تقدر النهاردة تقول أنا أقدم 10,000 للرب. 79 شخص في كل أنحاء العالم يقدم 10,000 النهاردة نخلص عيد الحصاد بأمانة. وعندنا الإمكانية وربنا ادانا كم بزنس بيبل، كم بزنس مان قاعد قدامي دلوقتي، كم بزنس وومن قاعدة قدامي دلوقتي، كم واحد ربنا أكرمه في الأربع شهور اللي فاتوا دول وأكرمه بمبالغ أكتر من 10,000 دي كمان بكتير بكتير بكتير بكتير بعشرات بدل العشر، ويقدر بسهولة جدا يقدر يقدم 10,000 دلوقتي أو 5,000 لو ما تقدرش عن 10. تقدر تقدم 1,000. احنا عندنا دلوقتي 28,000 وشوية لسه باقيين من الماتش بتاعنا 30,000. في أغلبنا يقدر يقدم $1,000 للرب. تعال النهاردة الرب أكرمنا علشان نعمل عمله مرة تانية. الرب أكرمنا على الأرض، جابنا هنا، أكرمنا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا لكن عشان يزيد التزامنا بتوصيل رسالة المسيح. تاني، الرب أكرمنا وبيكرمنا مش عشان يزيد مستوى رفاهيتنا كمؤمنين لكن عشان يزيد مستوى التزامنا بالإنجيل وتوصيل رسالة المسيح اللي بيموتوا. أحبائي المسؤولية كبيرة، المسؤولية كبيرة بس مش مسؤوليتي أنا وحدي. أنا بحاول أحمس حضرتك وأحفزك وأقول لك دي مسؤولية كبيرة زي ما هي عليا زي ما هي عليك. ليه أنا ما جيليش نوم طول الليل وبصحى بنام ساعات قليلة وقلبي بيفرك ويهرك طول الوقت؟ وإزاي نقدر نوصل رسالة المسيح؟ وإزاي نعمل أكاديمية؟ وإزاي نعمل ميدالية نوصل بيها لعشرات الألاف من الناس نقدر نساعدهم في طلبات الصلاة ونصلي لأجلهم ويسلموا حياتهم المسيح؟ ليه أنا طول الوقت قلبي ملتهب وإنت كأنك مش موجود معانا؟ ربنا ادالك الإمكانية تيجي تقف حط كتفك في كتفي، تعالى ارفع إيدي، تعالى ساعدنا في قناة الكرمة.
2: أمين.
1: عندنا رسالة.
2: أمين.
1: عندنا رؤية. عندنا مسؤولية. محتاجين أبطال. الرب محتاج اللي هو ادهولك عشان يمجد بيه اسمه. اسمه. لما الرب جه مثلا، أنا مش بتكلم طبعا على أشخاص ولا على أي حد ولا عايز أتكلم عن نفسي، لكن أنا بقول كمثال لما يجي الرب يطلب منك كل اللي عندك تقدمه ولا ما تقدمهوش ولا تخليه نفسك. وتفتكر لما ربنا يطلب منك كل اللي عندك ربنا مش هيرجعه لك وزيادة؟ ده استحالة. ربنا بيبقى امتحان إيمان زي ما عمل مع إبراهيم لما طلب ابنه اللي غالي عليه طلبوا عشان يحرموا منه

0: بل عشان يباركوا اكتر واكتر واكتر. الرب النهارده لو بيتكلم ليك انك تقدم مبلغ، تعمل اوبن ماتش فاند، تيجي تسدد احتياج عيد الكارما، عيد الحصاد بالكامل. انا عارف في ناس عندهم الامكانيه، الرب بارك باركك وباركك، وما تنكرش وما تنكريش، الرب باركك. ما اعرفش انت فين، في نيويورك، في نيوجيرسي، في بنسلفانيا، في واشنطن، في اي بلد، في اي حته، في كندا، في استراليا، في اوروبا، لو سمعنا، في اي مكان، ربنا اكرمك لوقت زي ده، ربنا اكرمك لوقت زي ده، تيجي وتاخد الرساله وتوصلها للملايين. اقول لك على حاجه، عارف يا اندرو، الوقت اللي فات من كام شهر لما بدانا اكاديميه الكارما، نشكر ربنا في خلال شهور، 6-8 شهور دلوقتي تقريبا، وصلنا بقول في ناس من 39 دوله. هقرا لك الدول، يمكن انت ما سمعتهمش قبل كده، لكن هقراهم.
1: سمعت اول امبارح وانت
0: سمعت. طب حلو.
1: لا يرى عشان المشاهد.
0: بص اللي ربنا بيعمله بحاجات بسيطه جدا، وما مش بنكلف الطلبه سنت، ما بيدفعوش سنت، لكن في ناس شغاله طول الوقت، ومهندسين وناس بيتعبوا.
1: لما عشان بيتاخر درس، يعني النهارده شاب من موريتانيا قال لي اخر 5 دروس مش فاتحين معايا، حد تاني يقول لي الدرس ده ما فتحش، واحد من السودان يقول لي في اخر مش عارف كام درس ما فتحوش. لما بيتاخروا الاقي رسائل قد كده، ايه العطش والاهتمام، ونفسه يبقى اول باول، ونفسه بيلاحق. فده يدل على انه الناس فعلا، ودول كلهم عابرين، متشوقين جدا ان يتعلموا.
0: ده انا لما بشوف الصور، لانه واحده من المتطلبات اللي طالبينها في الابلكيشن ان يقول لنا اختباره، ويقول لنا كنيسته، ويقول لنا بيعرف المسيح ازاي، والكلام ده كله، وطالبين معاه صوره. لما بشوف الصور انا وريتك بعض منهم يا اخي اندرو، طبعا دي حاجات سريه كلها، طبعاً بس طبعاً للمدرسين بس اللي بيدرسوا في الجامعه او في الاكاديميه. الدول دي اللي فيها ناس ملتزمه بدراسه الانجيل، اللي بتتعلم وعايزه تتعلم،
1: ماشيه معانا في الاكاديميه،
0: اللي ماشيه معانا في الاكاديميه، اللي عايزه تتعلم الانجيل غير محرف، اللي عايزه تتعلم عن الثالوث، اللي عايزه تتعلم مبادئ الايمان. لانه لو جبت حد وقال صلى ورايا وقال انا مؤمن وخلاص ورجع في عاش حياته العاديه وما تلمس، يبقى ضاع. لازم يعرف اساسيات الايمان، ولازم يتلمس، والكورسات دي لسه شغاله، احنا لسه قدامنا كتير. الطلبه دول 39 دوله بيدرسوا معانا في اكاديميه الكارما، وغالبتهم من خلفيات مختلفه. مصر طبعا واخده اكتساح، اول دوله، تاني دوله هي امريكا، تالت دوله كندا، بعديها استراليا، بعديها المانيا، بعديها سوريا. ما كنتش متوقع سوريا هتبقى في العشر الاول،
1: مع ان في ناس كتير في مدن في سوريا معينه ما ادريش يجوا، لان عليه حظر،
0: عليهم حظر
1: ما يدخلوش على المواقع دي،
0: عليهم حظر ما يخشوش في بلاد كده، في حتت مقفول
1: في بلاد
0: عندهم.
1: لو كانت اتفتحت في السودان كان ممكن يبقى عندنا فوق 300-400 طالب في السودان، بس في مناطق عليها حظر ممنوع يدخلوا على الحاجات زي دي.
0: زي مثلا ايران دلوقتي مقطوع عنها الانترنت، ايران الحكومه الايرانيه قطع الانترنت عن ايران،
1: ففاقدين الطلبه اللي هناك،
0: ما كل الطلبه اللي في ايران، او في بلاد تانية عامله حظر زي سوريا، في حتت فيها محظوره وهكذا. فاحنا عندنا سوريا، بعديها الامارات، العراق من اول 10 الاوائل، السويد، تشاد، كل دول 10 الاوائل. بعد كده في موراكو، نيذرلاند، افغانستان، النمسا، الجزائر اللي هي الجزائر، الاردن، السعوديه، السودان، فرنسا، اليمن، دول العشرة اللي بعديهم. وبعدين في البانيا، بلجيكا اللي هي ايه،
1: بلجيكا،
0: فنلندا، اسرائيل، موريتانيا، تركيا. انا كنت في تركيا من 4 شهور، وكنت بفتح التلفزيون عند ناس، لقيت او مع ناس لقيت الكارما موجوده شغاله في تركيا على الساتلايت. مبارك اسم الرب، دلوقتي يوصل باللغه التركيه. انغوليا، البرازيل،
1: انغولا
0: ما اعرفش ايه
1: ده، في افريقيا،
0: برازيل، سايبرس، الصحراء الغربيه، دولت
1: الصحراء الغربيه كمان اللي هي بين المغرب وموريتانيا.
0: وبعدين التسعه الاخيره، سبين، اثيوبيا، انجلترا، كرواتيا، اندونيسيا، ايطاليا، الكويت، لبنان، فلسطين.
1: هللويا. 39 دولة.
0: 39 دولة. انا واخدهم سناب شوت من السيستم. اللي الرب بيعمله بالتقدمة بتاعتك، رهيب.
1: أنا عايز

0: بقول احنا وصلنا للوحدة 5 وبكرة هنتكلم في المحاضرة 11 وبينزل قدامها محاضرة 12 على الموقع. خلال الخمس وحدات دي يعني اول وحدة كانت 13، تاني وحدة كانت 15 يبقى كده 28، تالت وحدة كانت 24 يبقى كده بنتكلم في 52، رابع وحدة برضو تجاوزنا وصلنا لحاجة 20، خامس واحدة احنا بنتكلم داخلين تقريبا فوق 80 محاضرة.
1: وعلى فكرة
0: 80 محاضرة في الخمس واحدة دول.
1: على فكرة دي حاجة مهمة قوي انه مفيش حد يقدر يدخل المحاضرة اللي وراها او درس اللي وراها غير ما ينجح، غير لما يدرس وينجح الدرس اللي قبل كده. يعني لو ما نجحش مش هيتفتح له الدرس اللي وراه.
0: يعني مش موضوع الناس بتسمع وخلاص، لان الناس بتهتم وبتقرأ. ده لما بيكون مثلا لو شاهد كتب غلط بيبعتوا لي اخندر الشاهد ده كان المفروض يبقى كذا، دي ملاحظات بسيطه خالص، وده بيدل على ان الناس مدققه ومركزه في كل كلمه وفي كل حاجه بتقراها.
1: الناس بتتعلم بجد.
0: نعم.
1: طيب نرجع تاني لموضوعنا لان انا اخذت وقت كتير ونفسي ارجع لحبانا في الاستوديو، وكمان معانا معانا الدكتور سامي جرجس على الزوم. اهلا بيك يا دكتور سامي، سوري اتاخرنا على حضرتك. سعداء جدا تكون معانا ونسمع منك لانك وحشتنا وكان نفسنا تكون معانا. انا طلبت من القسيس رائف انه يتواصل مع حضرتك وعشان تيجي عشان تيجي معانا.
2: انا اسف للظروف ما سمحتش، لكن انا دايما بيسعدني وشرف اكون معاكم.
1: ربنا يخليك يا دكتور، سعداء جدا.
2: شكرا، تحرمش منكم ابدا، ربنا يبارككم ويستخدمكم. يعني حكايه الاكاديميه واللغات المختلفه اللي كانوا متصل بيها والتوسع اللي ربنا بيديهولكم دي او بيديهولنا عشان ساي ريلي، لان احنا كلنا الكرمه مش انتوا بس.
1: ربنا يبارك.
2: صح، يعني الواحد عايز يعني يحترم ويكنولج الهارد ورك اللي بتعملوه، لكن في نفس الوقت الواحد ما ينساش ان كل واحد بيساعد الكرمه بطريقه ولو بسيطه جدا او مبلغ بسيط جدا هو مشترك في هذا العمل.
1: نعم.
2: فعشان كده وانا بشترك معاكم كفريق الكارما، انا بضم معاكم كل الكونتريبيوترز اللي بيساهموا وبيشجعوا في الخير. انا حابب اشترك معاكم في يعني اشجعكم اخواتي وحبايبي اللي بيشتغلوا ليل نهار زي خليه نحل البلاد، يعني لا تهدى ابدا في الكارما، ان انتم بتعملوا عمل رائع جدا، بس بتتمموا وصية الرب يسوع له المجد، اذهبوا إلى العالم أجمع واركزوا بالإنجيل الخليقة كلها، لكن أنتوا بتفكروني بشخصيتين بيعملوا عمل دايما بيأسر القلب. شخصية والاثنين فيهم حاجات متشابهة خالص. في تكوين 37 قصة يوسف لما أبوه إسرائيل أو يعقوب بيقول له أليس إخوتك يرعون عند شاكين؟ تعال فأرسلك إليه، وهو بيرسله فقال له هانذا immediately، هانذا ما فيش طيب حاضر أسيبني في إيدي بعد شوية، لا هانذا. فقال له اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي الخبر. وراح من حبرون إلى شاكين مشوار بعيد. وبعدين في واحد راجل شاف يوسف كده شكله تايه ومش عارف بيلف حوالين، فساله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال له انا طالب اخوتي، اخبرني اين يرعون. قال له انا سمعتهم، هم فعلا كانوا هنا، وسمعتهم بيقولوا ان هم يمشوا من هنا وهيروحوا عند دوثان. فلما ابصروه من بعيد فعلى طول حالا ذهب يوسف وراء اخوته فوجدهم في دوثان. كلنا عارفين بقيه القصه وزي اخوه يعني ما استقبلهوش المقابلة اللي كان يستاهل الأخ رايح يتفقد سلامة أخواته. لكن نهاية القصة ما كانتش كبير، ولا نهاية القصة كانت بيت فوتيفار عبدا، ولا نهاية القصة كانت في السجن، لكن نهاية القصة مجد يقول عنه الرب يسوع وتتميم لمشيئة الله الصالحة اللي يقول فيها عن هذا الصبي يوسف الأصغر في إخوته أو صغير بين إخوته، يقول عنه في مزمور 105 أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا. إذن هذا يوسف العبد الذي بيع بإخوته كان رجلا مرسل من قبل الله. أنا أشجعكم إخوتي في الكرمة وأشجع نفسنا كلنا إن إحنا سواء كنت يعني

بتدي دولار ولا بتدي 1000 او 10 او 100، او انتم اللي ليل نهار بتشتغل في الكارما اللي بيقدموا البرامج بتاعته. كلنا كده زي يوسف اللي بيفتقد سلام اخوته في كل هذه الدول، مش بس ال 39 وبقاع كثير من البعض. الشخصيه الثانيه اللي مشابه ليه جدا هي شخصيه داوود. داوود الصغير ايضا في وسط اخواته، لياس اللي عنده 8 اولاد الكبار منهم في الحرب في صفوف اسرائيل، بيواجهوا خطر جامد جدا من الفلسطينيين في الوقت ده، وهم يعني في وادي دول من هنا ودول من هنا، والفلسطيني الاغلب في العمل يقول انا عيرت صفوف اسرائيل. ده هتلاقوه ده في تكوين 37، لا انا اسف، في صمويل الاول 17، تكوين 37 قصه يوسف. في صمويل الاول 17 يقول انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم، اعطوني رجلا فنتحارب معا، ويفضل يعاير. في نفس الوقت ده كان ياسا بيرسل ابنه الصغير داوود ويقول له خذ لاخوتك ايفه من هذا الفريق وهذه العشر خبزات، واركض الى المحله الى اخوتك، وهذه العشر قطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف، طمني عليهم، افتقد سلامه اخوتك وخذ منهم عربونا. كلمه حلوه تطمني عليهم، او يعني سلام يوصلني منهم اطمن عليهم. داود ما كتبش خبر. فبكر داود صباحا بسرعه وترك الغنم مع حارس وذهب وخبر من اخوته. لما وصل هناك وسمع اللي بيحصل من الفلسطينيين ما قدرش يستحمل حاجه زي كده. لكن تلاقيه هذا الطفل الصغير يقول ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن اسرائيل؟ لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ انا عايز اقول لكم ان هذا الولد الصغير بين اخوته المرسل لابيه في مهمه بسيطه انتهى به الامر انه رجلا يقف في الثور امامه. فالشخصيتين دول شخصيات ذهبت لتفتقد سلامه اخواته. احنا في الكارما، انتم في الكارما بتفتقدوا سلامه اخواتكم. النهارده اتكلمت مع اكثر من شخص عشان اقول لهم كيف تاثرت حياتكم بالكارما، والشخصيات اللي اتكلمت معهم اكدوا لي انه هم بسبب الظروف المختلفه اللي بيبقوا موجودين فيهم في البيت مش قادرين يخرجوا كتير ويحضروا مؤتمرات واجتماعات زي ما كانوا بيعملوا في السنين اللي فاتت، لكن قادرين يستمتعوا يتفرجوا على الكارما لايف، تاخدهم على مؤتمرات، تاخدهم على اجتماعات، تربطهم بالمجتمع المسيحي، تساعدهم على التغذيه الروحيه اللي هم فيهم، حتى يعني في اصعب الظروف اخواتكم انتم بتفتقدوهم، مش بتروحوا لبلاد بعيده وتوصلوا بكلمه الله لكثيرين، لكن حتى اخواتكم القريبين منكم فيزيكلي لكن بعيدين بسبب الظروف المختلفه قادرين ان هم يستمتعوا بكلمه الله ويتغذوا غذاء روحي ونضمن سلامه بعضنا البعض لغايه ما نوصل بالسلامه الى بيتنا الابدي. انا عايز اقول انتم بتعملوا عمل عظيم، وبيصعب عليا وبالساعات وبالمناهده، وعايزين نشجع الناس تشترك وتحط ايديها، وانا معاكم عايز اعمل كده، لكن في نفس الوقت عايز اقول تشجعوا، لان داوود برضو ما كانش فريسه لهذا الرجل ذو الستة أزرع بلس، لكن الفلسطيني الأغلف، لكن الرب ادى انتصار وادى له قوة وكان رجلا حسب قلب الله وقدر أن يتمم مشيئة الله وابنه يبني بيت الله. باي أول مينز عايز أقول للكارما، أنتم ابتديتم حسنا وتستمرون حسنا وهتكملوا إلى مجيء الرب يسوع. اللي بتعملوه عمل عظيم، وأنا بشجع كل إخواتي المستمعين وكل الأحبة إن هم يكونوا شركاء في هذا العمل، ولو بأي قدر نستطيع إن احنا نشارك به، أي حاجة قليلة، لأن لا بالقليل ولا بالكثير الله يستطيع أن يخلص بالقليل كما في الكثير. أنا عايز أشجع إخواتي في الكرم، وعايز أشجع إخواتي يشجعوا الكرم ويبقوا جزء منها بقدر المستطاع. سمعت يعني مقولة يمكن معروفة لدينا كلنا، بيقول لك زي ما حضرتك قلت يا صمويل، إن الرب مش بيدينا علشان نحسن من مستوياتنا.

0: معقولي ان ان لم تعطي بقدر دخلك سيصير دخلك بقدر ما تعطي. لو الرب مكرمك كثير لكن انت بتدي قليل، هتنتهي بك الامر انك تعطى قليل بقدر ما تعطي. فرب يساعدنا نكون فعلا كرماء في العطاء، لان الهنا سخف في العطاء وكريم في التوزيع. فربنا يساعدنا نحن نقول يا رب ادينا نعمه العطاء، ادينا قوه وقدره على ان احنا ننزع عننا اي قلق، اي اضطراب، اي خوف، اي انزعاج من ان لو الواحد اعطى. يعني اوقات الناس بتهولد اون تو ثينجز بسبب الانزايتي، بسبب القلق والاضطراب والخوف. انا بقول يا رب شجعنا وساعدنا وزيل مننا اي انزعاج او خوف او قلق، ودينا بالايمان والاطمئنان لانك المعطي فبسرور والمعطي فبسخاء، والرب من يده واعطينا، احنا مش بنديله اي حاجه لما اعطاه. ربنا يبارككم ويشجعكم ويشجع اخواتي يشجعوكم، ونستمر كلنا الى يوم مجيء المسيح بكرم وبسخاء وبعز لنفسي لوسي. ربنا يبارككم حبايبي.
1: امين امين امين. شكرا ليك يا دكتور سامي، كلمات مشجعة جدا، بشكر رب جدا لأجلك، وفعلا بفتخر بعمل الرب من خلالك. بشكرك الدكتور سامي قدم معنا في قناة الكارما برامج، وبنشوف من وقت للتاني وبيساعد معنا. رب يباركك ويستخدمك يا دكتور، دايما بركة لكل حواليك ودايما بركة للكارما أيضا. شكرا ليك
0: مرة تانية. ربنا يبارككم ويستخدمكم دايما للأمام بنعمة الرب. شكرا جزيلا
1: حبيبي. أمين في اسم المسيح. شكرا ليك. سلام. باي باي. كلمات مشجعة. وبشكر الرب جدا لأجل الدكتور سامي، وبشكر الرب جدا لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. ونرجع تاني ونتابع مع الأسيس يسام ومع الأخ أندرو والأسيس شادي، وأكيد بيتر عايز رنم، بس عايزين نشوف وصلنا لغاية فين يا أخ أندرو. وصلنا لغاية ساعتين وتلت فاتوا، و$30,000 ماتش، وباقي منها 28,448.
2: يعني بساعتين وثلث ما تفخزني خي أندرو، أنا دائما بحب أني أدخل على المداخلة ده. بس مزعوج قاعد هيك ومزعوج، شاعر بقلبي أنه لازم نصلي.
3: في شيء خلينا نصلي. أنا كنت أقول كده، لأن في شيء معطل،
2: في شيء معطل، يعني في شيء مش طبيعي أنه ساعتين وثلث والتقديمات اللي وصلت تقريبا $1,550. يعني يعني انتوا شايفينا طبيعيه احبى المشاهدين، او بدي اسميكم مشتركين، مشاركين او مشاركين بهذه الحلقه. يعني في شيء مش طبيعي احبى، في فعلا يعني الشيء اللي كان عم يحكي عنه خينا اندرو، انا بعتقد انه في عالم روحي عم بيعمل تسكير
3: يا رب
2: على على ال ال ال القناه من وراء الشيء اللي عم نشوفه. يعني بتعرف انا عم طلع على الاحصاءات اللي عم بيقولها
1: خينا اندرو، خطوره اللي بتعمله القناه خطير على ابليس، فابليس بيعطل باي طريقه كانت.
2: يعني بس انا شيء كثير كثير مهم كان عم بيحكي خينا اندرو الاحصاءات، بس واحده من اكثر بلدان العالم واول بلد بالعالم مسيحي في ناس مؤمنين او مسيحيين بيقولوا عن حالهم مسيحيين، هو الولايات المتحده الامريكيه. على فكره هذا بالاحصاءات، من بعده بيجي البرازيل، من بعده بيجي الدول الاخرى، بس أكثر بلد بالعالم مسيحي هو الولايات المتحدة الأمريكية. بالولايات المتحدة الأمريكية تقريبا لكل 1000 إنسان في كنيسة، يعني حوالي 400,000 كنيسة موجودة في كل أمريكا. وبتعرفوا هلأ بحسب الإحصائيات اللي عم يحكيها خينا أندرو، لكل 1000 مسلم أيضا في جامع. تخيل هاي بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني عم بحكي طب هل هيدا الشيء موجود في العالم العربي؟ بتعرفوا قديش في غير غير مصر، لانه مصر انتم بتعرفوا انا بسميها قاره، ما بسميها بلد. بالنسبه للدول العربيه ككل، يعني لبنان نحن 5-6 مليون، 5 ملايين بالحقيقه بلبنان، او 4.5 مليون، كمان بمصر 120 مليون. ما شاء الله، رب يبارك ويزيد. لكن كل العالم العربي بحسب خينا اندرو يعني 450 مليون تقريبا. اذا بدك تطلع على 450 مليون، يعني مصر تساوي تقريبا ثلث العالم العربي، والباقيين كلياتهم، يعني بين كل 4 عرب في واحد مصري. هاليلويا. لكن طلع بكل العالم العربي ما عدا مصر، كل العالم العربي ما عدا مصر، لكل مليون عربي في كنيسة، لكل مليون عربي في كنيسة. واليوم كم كنيسة من هدول 400 الموجودين في كل العالم العربي، مع انه انا بعرف انه يمكن اقل كمان، كم كنيسة منهم فعلا كنيسة حية وكنيسة فعالة وكنيسة تعمل وكنيسة تشهد، مش كنيسة بس

0: عمل خدمة نهار الأحد وكل واحد بيروح على بيته. يمكن بينعدوا على الأصابع، بينعدوا على الإيد الواحدة، يمكن ما بعرف بصراحة. إذا أنا هلويك نقعد بنعد الكنائس المؤثرة في العالم العربي، الله بيع. أنا ما بدي أقول شيء لأنه
1: مش بنحكم، لكن مش في نفس الوقت عدد المسيحيين يعني المؤثرين جوا المجتمع، مؤثر روحيا
0: يعني. هذا الشيء اللي أنا عم حاول أقوله خلينا أندرو، أنه قديش مهم الكارما،
1: فين تأثيرنا،
0: قديش مهم الكارما. يعني معقول لولا الكارما شو قادرة تعمل الكنيسة؟
1: وزي ما يا أسيس صدقني يعني المبلغ اللي الكارما بتحتاجه كل 6 شهور لا شيء، لا شيء قدام قنوات تانية وقدام منصات تانية وقدام أعلام تاني. بنسمع عن أرقام خيالية بتتبناها قنوات وبتبث تدمير وتضليل وأكاذيب، ومنصات هنا بيصرف عليها ملايين وكلها قائمة على أكاذيب وتضليل الناس. يا جماعة ما ينفعش أنه يكون في احتياج للرب وإحنا قاعدين نتفرج، ما ينفعش أن ما ناخدش خطوة. احنا لازم ناخد خطوة مرة واثنين وثلاثة واربعة. انا نفسي للي بيشاهدونا دلوقتي، اتصل بناس تانية. انت عملت دور عليك، اتصل بناس تانية، ما تسكتش. انت ما تتكسفش لانك مش بتطلب لنفسك، انت بتشارك ناس وبتدلهم الفرصة ان يتباركوا من خلال اللي هيعملوه، انه هيتباركوا، انه هيكونوا شركاء في مجد الله بيصنعه في بلادنا وفي العالم الإسلامي وفي العالم كله. مجد الرب بيسمعه، أنت هتكون شريك في صناعة المجد ده. فأنت يعني ناس كتير هتقول أنا كسف أتكلم مع حد. تتكسف تتكلم على حد مع حد لو أنت بتطلب لنفسك، لكن أنت بتشارك وبتدي فرصة أن الشخص يتبارك. امتناعك أنك تشارك الآخرين أنت بتحجز بركة كبيرة جدا عن الآخرين. اللي انت بتقول هيقولوا علي ايه، هيفهموني ازاي، هيحكموا علي ايه، لا، انت بتفتح ليهم باب للبركة، انت بتفتح ليهم باب عظيم جدا ان الله يستخدم تقدمتهم ليصنع مجد في العالم. انت بتفتح ليهم باب عظيم جدا ان يعرفوا ان بسبب تقدمتهم مئات الناس اللي بتؤمن بالمسيح في موريتانيا او تشاد او في ليبيا او في اليمن او مئات الناس اللي كانت رايحة للهلاك ورسالة المسيح أنقذتهم وعمل الرب أنقذهم. عشان كده امسك التليفون بتاعك وفكر تشارك مين دلوقتي، تشجع مين دلوقتي، تتصل بمين، تقول لمين لا عليك دور. ما تتكسفش انك تقول للناس، تقول لها بسلطان، تقول لها بمحبة، تقول لها بقوة. يا جماعة احنا بنتكلم عن عمل المسيح، وانت بتتكلم خليك فخور انك بتشارك لعمل المسيح، خليك فخور انك بتتكلم عن عمل المسيح، تتكلم عن ان اسم الرب يتمجد ويتعظم. اوعى تكون خجلان، اوعى تكون مكسوف، تقول وشي في الارض وانا بكلم فلان، ليه وشك في الارض وانت بتطلب حاجه لنفسك؟ لا، فخور وانت بتتكلم. بولس كان بيتكلم بسلطان لاهل غلاطيا والبلاد دي عشان الاحتياج في اورشليم، كان بيتكلم بسلطان. عشان كده يلا يا شعب الرب عايزين نغير الارقام دي. انا ما زلت ومؤمن ان في 2 كل واحد يقدر يقدم 10، وفي 50 واحد كل واحد يقدر يحط 1000، واحد من كل ولايه يحط 1000، ماتش ال 50 النهارده يخلص باسم الرب يسوع. الدور عليك، ما تنتظرش حد تاني، الدور عليك انت بالاسم، والدور على حضرتك بالاسم، ما تنتظرش حد تاني. متأسف يا أسيس،
2: بس هنرجع يعني ونصلي تاني. أسيس يا أخ أنجو، بس أنا بشكر ربنا، أول تقدمة من بنسلفانيا $1,000، مبارك اسم الرب،
1: ربنا يبارك اللي عمل كده
2: باسم ولاية كل الولايات.
1: بنسلفانيا سددت الدين اللي عليها. لو في حد تاني هناك يقدر اعمل كده، لو انت تقدر تتصل بحد تاني هناك اعمل كده، من فضلك ما تتأخرش.
2: في أخت مباركة من كاليفورنيا قدمت بالزل $2,000، مبارك اسم الرب،
1: هي عملت الاثنين في كاليفورنيا.
2: امين.
1: يلا يا شعب الرب اسم يسوع
2: كده بقى 25،
1: كل واحد يحط 10 عشان نوصل ل 50، و50 قدامها تبقى 100 النهارده في اسم الرب يسوع. النهارده 100 بطل يكرمه الرب، النهارده 100 واحد، سواء انت نيابه عن 2 او 3 او عن 10، لكن 100 رقم يدخلوا يكرموا اسم الرب، بس رقم ب 1000 عشان نقدر نغطي ال 100,000.
2: امين امين. في 2 الرب بيتكلم ليهم زي ما كان بيقول الاخ اندرو، يقدروا يقدموا 10,000 للرب. آمين.

0: تقدر تعمل كده، تقدر تعملي كده، ممكن حد يقول طب انا هقدم نصها وحد تاني نصها، مفيش مشكله، بس خلينا نتسابق احبائنا لان الوقت بيجري، بقى لنا ساعتين ونص تقريبا واحنا عندنا وقت محدود، مش هنقعد لغايه الساعه 12 بالليل، فمن فضلكم تعالوا نتجاوب بسرعه. هطلب من الاخ اندرو ياخدنا في الصاله بعد دقائق، بس بشجعكم احبائنا اتنين يعملوا يزودوا الماتش، واشخاص من كل ولايه، من كل ولايه في امريكا.
1: احنا جالنا بنسلفانيا ونيويورك. احنا مش بنتكلم عن اول حلقه
2: كاليفورنيا،
1: سوري بنسلفانيا وكاليفورنيا، مش بنتكلم عن اول حلقه، احنا بنتكلم من لحظتها
0: دلوقتي.
1: يبقى لسه في كام ولايه؟ 48 ولايه،
0: وكمان الشهري في اتنين بس قدموا شهري، واحد 25
1: محتاجين 8 يا يزود يا جداد.
0: بالظبط،
1: ويفضل جداد.
0: بالظبط،
1: باسم الرب يسوع.
0: اتفضل يا خالد.
1: يا رب احنا جايين قدامك واحنا فخورين انك انت الهنا وسيدنا.
2: نعم يا رب.
1: فخورين ان احنا منتسبين لاسمك. نعم. فخورين، وفعلا يا لطوبانا يا رب، لان مكتوب طوبى لاناس اعدهم بك. يا لطوبانا انك انت الهنا سيدنا، قدمت الغالي يا رب. قدمت دمك اللي سفك لاجلنا على الصليب، قدمت جسدك نيابه عنه. الموضوع ما كانش فلوس، فدائنا يا رب ما كانش قائم على تيوس وعجول زي العهد القديم، ولا فضه وذهب، لكن يا رب فدائنا وخلاصنا كان قائم على دم كريم سفك لاجلنا على الصليب. لم تبخل بدمك من اجل نجاتنا، لم تبخل ان تضع جسدك الكريم الطاهر الشريف من اجل انقاذنا يا رب. وضعت جسدك على الصليب وسفكت دماءك على الصليب من اجل خلاصنا يا رب.
2: نعم.
1: ايه المال يا رب؟ ويجي الوقت يا رب احنا مش بنرد الجميل، لان عمرنا ما هنقدر نرد الجميل، لان معروفك وجميلك واحسانك يا رب فوق الوصف، احساناتك ومعاملاتك معانا لا نستطيع ان نحصيها او نعدها يا رب، من قطرتها جدا زادت جدا عن ان تعد او تحصى يا رب. لكن بنشكرك يا رب، بنشكرك لانك بتدينا فرصه انك تباركنا من خلال عمل العطاء في رسالة وإرسالية بتقدم اسمك لملايين الملايين على مستوى العالم، من خلال إرسالية واقفة ضد الظلمة، واقفة ضد كل روح ضد المسيح، واقفة ضد كل روح زيف وكذب وتضليل بيخدع الناس، وكل روح خداع ومكر بيخدع الناس. عشان كده بصلي الآن يا رب، بصلي الآن يا رب، بصلي الآن الأجواء الروحية تتغير يا رب، كل روح معطل، كل روح معيق بيعيق النفوس انها تتشجع وتتقدم، بننتهرها بقوه اسم الرب يسوع، بننتهي روح الاعاقه والتعطيل، روح اللامبالاه، وروح الكسل والتراخي، وروح الخوف اللي بيسيطر على ناس كتيره جدا وخايفه انها تقدم، تقول اعيش ازاي، هكمل ازاي، هعمل ازاي، مش عارفين الايام اللي جايه تحمل لنا ايه. لكن احنا عارفين ان الرب هو امس واليوم وإلى الأبد.
2: نعم.
1: الأيام اللي جاية فيها يسوع، واللي حاضر في يسوع، والماضي كان في يسوع اللي عبر بينا أزمات كتيرة، واللي تمجد معانا أمام تحديات كتيرة جدا. الرب مش هيسيبك، ما تخافش ما تخافش، لا تهين اسم الرب عندما تجعل الخوف يسود عليه. اكسر روح الخوف يا رب، اكسر روح الخوف اللي مسيطر على الناس، اكسر روح الخوف يا رب، وروح البخ، وروح البخ، وروح احساس بالعوز، وروح احساس بالقله اللي مسيطر على ناس كتيره، شايف اللي في ايديه قليل قوي وحاسس نفسه انه قليل نتيجه للي موجود في ايده. افتح الايادي بسخاء، افتح القلوب اولا يا رب، افتح القلوب يا رب، افتح القلوب يا رب، وافتح الايادي الان يا رب. نحن نعلن بالايمان يا رب ان 20,000 يا رب هتيجي من خلال 2 أو 3 أو 4، ونحن نعلن بالإيمان يا رب أن 50 هيجي قدامها 50، ونحن نعلن بالإيمان أن الليلة ليلة مجيدة، لأنها ليلة إكرام الرب يسوع، لأنها ليلة لتمجيد شخص الرب، لأنها ليلة لتعظيم اسم الرب، لأنها ليلة ليكون اسم الرب عالي، ليكون اسم الرب عظيم في وسطنا. عظم العمل يا رب، ومبارك اسمك إلى الأبد يا رب. نعلن أن في الدقائق دي هنشوف نهضة غير عادية، وسباق وماراثون من الأشخاص اللي داخلين يقدموا بحب وإكرام للرب، في اسم الرب يسوع. أمين
0: أمين أمين أمين.
2: هللويا.
0: أمين في اسم المسيح. أمين أحبائنا، يلا بينا واحنا بنسمع مع الأسيس يسام، وبعدين هرنم مع الأخ.

0: بيتر، شوف كلاب بسيط، يكون الارقام دي بتتغير دلوقتي. في اثنين رب بيتكلموا بعشرة، في اشخاص بألف دولار من كل ولايه. دلوقتي وقت العمل قعدنا ساعتين ونص نسمع ونستمتع ونعرف معلومات ونتشجع، لكن دلوقتي يلا بينا نغير الارقام اللي على الشاشه. انا مش بغيرها، حضرتك اللي بتغيرها. وحضرتك جرب كده، روح على الكيو ار كود اللي موجود قدامك ده على الشاشه وافتح الكاميرا، الكاميرا سكان الكيو ار كود، يعني بس حطه كده قدام الكاميرا هتلاقي فيه لينك طلعت، اضغط عليها هتدوس تلاقي طرق التبرع كلها. تقدر تقدم باي عمله في العالم، تقدر تقدم بالابل باي، جوجل باي، بالباي بال، بالزل، ارقام الزل وبيانات الزل، بالكريدت كارد، بالبنك اكاونت، باي طريقه ممكن، ومن اي دوله من دول العالم، حتى كمان بتطلع بلغات المختلفه. فانا بشجعكم احبائنا نقدر نقدم لكل تقدمه شهريه جديده او زياده في الاشتراك الشهري، هيوصلك ميداليتين من الميداليات الجميله اللي بتطلع من وقت للتاني قدام حضراتكم على الشاشه. ميداليتين هيروحوا لحضرتك، واحده ليك واحده لشريكه حياتك او لشريك حياتك او لاي حد تقدر تقدمها له هديه عشان تشجعه يدي تقدمها لعمل الرب في الكارما. امين احبائنا. كمان اي تقدمه 200 دولار او اكتر هيكون في سحب في اخر يوم في ايام عيد الحصاد في ايفون مقدم لينا، هنقدمه لواحد من حضراتكم هيفوز بيه. بشجعكم يلا بينا، مش عشان هدايا لكن عشان نحس بالمسؤوليه ونشترك. والميداليه دي اكشلي معموله عشان تكون سبب بركه ليك وسبب بركه ليكي. كل يوم كل يوم ان شاء الله كل يوم يكون عندك تلبيه صلاه، تطلب تلبيه صلاه. كل يوم عندك موقف صعب، عندك ابنك محتاج مساعده روحيا، عندك مشكله، عندك اي حاجه، تقدر 911 في ايدك على طول، تقدر تسكان بالتليفون بالتكنولوجيا ويكون في فريق بيصلي معاك طول الوقت. بعد ما تبعت الطلبه بعدها بدقيقه هيكون حد بيتواصل معاك. امين احبائنا، تكون بتصلي لاجل عمل الرب في قناه الكارما. طول الوقت بنفكر ازاي نكرم ربنا، ازاي نخدم ربنا، ازاي نوصل للناس، ازاي هتلاقي في طلبات الصلاه اللي هتوصل اللي انت هتطلبها دي. اول طلبه من فوق عايز اسلم حياتي للمسيح، احنا عاملينها علشان الناس تتواصل معانا وتسلم حياتها للمسيح حتى من خلال الميداليه. يس احنا بنشتغل بالتكنولوجيا بكل الطرق عشان نمجد اسم يسوع. تيجي تقف معانا، تيجي تقف معانا، يلا بينا. واحنا بنسمع مع الاسيس يوسام. اهلا بك يا اسيس مرتين.
1: امين، ربنا يباركك.
2: سوري الاسيس جون بيقول لك في رساله مهمه.
0: حاضر،
2: لو تقدر تشارك بيها وتقراها.
0: حاضر هشوفها.
2: هو بيناشد الخدام.
1: امين امين.
2: سوري يا اسيس.
1: لا اتفضل. انا مصدق انه ناخد خطوات ايمان احبائي. ما تقعدش تفكر، لانك لما بتفكر انت بتتشكك وتقعد تحسبها يمين وشمال، لكن خد قرار النهاردة. أنا أقدم، أنا هكرم الرب. العطاء جزء من العبادة، العطاء تعبير عن الشكر والامتنان للرب، وزي وزي ذبيحة التسبيح وزي أي ذبيحة أنت بتقدمها. وأنت بتقدم للرب أنت بتقول له أنا بشكرك، أنا بشكرك، أنا بعظمك، أنا رب بدي لك كل الإكرام والمجد. في حاجات في حياتنا كتير نشكر الرب عليها. استبقاء حياتنا لليوم اللي احنا موجودين فيه ده انما بيشهد عن امانة الرب. عشان كده افتح قلبك وافتح جيبك النهاردة وقدم حتى لو من احتياج. وانا مصدق انه الرب بيفتح الابواب وبيفيد. انا مصدق انه الرب من الامور الضيقة ديت يخرج امور عظيمة جدا جدا. أنا بحب الاختبارات الحقيقة، وفاكر قوي مكان مشروع الكنيسة في الشربية، وكان الوقت صعب جدا ومهم جدا أنه يكون في مبلغ بيتسدد. وبابا الأسيس إميل وقف الصبح وبيقول كده أنا بكلم كل واحد موجود في الكنيسة النهاردة، اتشجع كده وحط ايدك، طلع كل المبلغ اللي في جيبك وحطه في العطاء. وهو قال انا النهارده واخد المرتب بتاع الشهر، فانا بطلعه زي ما هو كده وانا هحطه اول حاجه، وانا مصدق ان الرب يصنع امور عظيمه. احنا اختبرنا قد ايه ربنا علنا في الشهر ده. انا كنت صغير وفي الكنيسة، لكن فاهم كويس قوي اللي كان بيحصل. لكن أنا منساش أخ كان شغال ترزي وكان حاضر الكنيسة يوم الحد ده. يوم الجمعة المحل بتاعه اتحرق بالكامل.

0: مكن اللي كان بيطرز بيه كان بيشتغل في التطريز، واتكلم هو ومراته فقال لها انا عندي 1000 جنيه في البوسطه، يوم الحد الصبح هعدي قبل ما اروح الكنيسه اسحبهم علشان يوم الاثنين نحاول ان احنا نوضب المحل علشان هو ده اكل عيشنا. وراح سحب المبلغ وقاعد حاضر في الكنيسه، والقسيس بيقول بالايمان حط ايدك في جيبك، طلع الفلوس، فراح حاطط ايده على جيبه، حس انه الألف جنيه تطير هتخش في العقد. بس الرب راح مكلمه جوه قلبه وقال له لو قطعت وحطيت المبلغ، قال يا رب ده انا هصلح المحل، المحل اتحرق ومفيش عندي اي حاجه. حس قوي قوي بدافع من غير ما يفكر، عشان كده بقول لك من غير ما تفكر ولا تدي فرصه للجسد ولا للعدو انه يعني يرجعك عن قرارك. حط المبلغ في العطا وروح اتغدى مراته، بتقول له سحبت الفلوس؟ قال لها سحبتها وحطيتها في الكنيسه. وبكل ايمان قالت له ربنا هيتمجد، ما دام حطيناها في المشروع احنا مصدقين ان ربنا هيتمجد. ثاني يوم الصبح واقف قدام المحل بيطلع كل الرماد، بقى المحل كله اتحرق، ولا عربيه واقفه قدام المحل، وشابه نزلت قالت له انا جايه لك عشان تطرز لي كل الجهاز بتاعي. قال لها انت شايف المحل محروق؟ قالت له مفيش غيرك هيعمل لي كل الجهاز بتاعي، وانا هدفع المبلغ كله مقدم، وروح صلح المحل واعمل لي الجهاز بتاعي علشان مفيش غيرك هيعمل الجهاز بتاعي. واختبر انه الرب ينفع يفتح طريق حيث لا طريق. حط البذرة بتاعتك، ازرع بإيمان. انا بتكلم باختبارات النهارده عشان نشجع إيماننا ان احنا نتحرك. الرب ما بيباتش مديون لأحد، يعني يوري لك امور مجيدة جدا تكون سبب تشجيع لإيمانك وثبات، وايضا تشجيع للنفوس اللي حواليك في اسم الرب يسوع.
1: مجد للرب.
2: امين. اختبارات حقيقية. انا متشوق اسمع الاختبارات دي، اسمع ارجع لك تاني عشان نسمع تاني يا قسيس. وانا عارف حقيقي بنحب نتشجع باختبارات حقيقيه. بشكر رب جدا لاجلك، وهنرجع نكمل تاني مع حضرتك. وصلتني رساله من القسيس دكتور جون نمور بتقول الاتي، ثانيه بس افتحها. بس دوني ثانيه. بتقول أخ الغالي صموئيل، الرب يباركك ويشددك في المسؤولية اللي اختارك ليها تعملها في الكارما. الرب الذي سندك سيكمل معك للنهاية. رجاء رجاء رجاء تشجيع جميع المؤمنين والمؤمنات والعاملون في الكارما والذين يقدمون برامج في قناة الكارما ليعملوا شير لحلقات عيد الحصاد بالفيسبوك والإنستجرام باستمرار. بهذا الأمر تتسع رقعة الإعلان عن عيد الحصاد، لأن للأسف كثيرين يتهربون من متابعة الكارما في أيام عيد الحصاد لألا تتعب ضمائرهم من عدم المسؤولية بالعطاء لدعم عمل الرب في الكارما. الرب معك. شكرا جدا دكتور القسيس جون نمور، ده كلام حقيقي. احنا بنسمع الكلام ده كتير، في بعض الناس بيقولوا كده بالفعل، لكن أنا بوجه نفس النداء للقسيس. أنا Yes. نفس النداء، اعمل شير، اعمل شير للكليبات الصغيره اللي بتطلع، للستوريز، بنقطع الحلقه لو طويله بالساعات الطويله يمكن صعب ان اعملها شير، لكن في اجزاء. واطلب الشباب الرائعين، شباب الكارما، يعملوا لنا مقاطع كثيره بالاختبارات، بالكلمات، باقوى الكلمات، 5 دقائق، 10 دقائق، ومعاهم الكيو ار كود، ومعاهم كن شريك معانا في قناه الكارما علشان نقدر نوصل باكبر عدد ممكن. لان انا عارف بالفعل في بعض الناس قالوا ان احنا عشان ما نقعدش نسمع حاجات عن العطاء واحنا مش عايزين ندي، فبيقفلوا القناه او بيدوروا على اي حاجه تاني، او بيروحوا على قناه الكارما تسبيح ويقعدوا يتفرجوا عليها عشان يتعزوا.
3: كان بتعرف انا بقول هيك اخ سامويل، انا بالنسبه لي يعني عم بحكي هلا وبكل محبه لكل شعب الرب، انتم كلكم ابطال ورائعين، ورب يبارك بكل بيت، ورب يبارك بكل عائله وبكل كنيسه من كنائسنا الرائعه العربيه. لكن انا بقول هيك بكل بساطه، صرت ما بعرف كم سنه بيجي وبختبر هون بقناه الكارما العيد الحصاد، وبعرف انه بالاخر بشكل من الاشكال الهنا صالح
2: بانه

رح يحرك الناس بشكل من الأشكال إنه يسدد لهيدا. هلا طال الوقت أسر الوقت نحن قاعدين لكي هذا المبلغ ينسدد. بس الشيء اللافت بالنسبة لي إذا أنت ما عم تعطي من كل قلبك ما مش رح نحاول إنه يعني مش رح ناخد منك فلوس بالقوة. يعني ده مش حيحصل ولا حيحصل. لو هذا الموضوع ما فيه فرح لأنه بيقول هيك المعطي المتهلل المسرور يحبه الرب. إذا نحن مش رح نركض وراء حدا هو أصلا ما بده يعطي. إذا أنت ما بدك تعطي عندك مشكلة بحياتك عود قدام الرب خلي الرب هو يستفل فيك يعني يتعامل معك. لأنه أهم طابع من يعني إذا بتلاحظ معي لاحظ بأنه الله شو اسمه. الله بيقول كتاب مقدس بيقول عنه الله هو روح. إذا هو ليس جسد هو روح. عم نحكي عن طبيعة الله. الله هو مش كأب هو أب. ولاحظ قال الله محبة. الله محبة. مش هيك قال كتاب مقدس؟ على فكرة كلمة محبة لما بتحكي ما في حدا ما في إله في العالم اسمه محبة غير إلهنا. الله محبة. بتعرف لما بتقول محبة المحبة هي فعل وليست صفة. هي فعل. يعني انت لا تستطيع مش هناك واحدة من لما بتدرس لاهوت بتعرف بأنه مستحيل يكون الله محبة إذا هو منه سلوس لأنه حيحب شو ومين. اسمعوني. وعلى هذا الأساس لأنه هو محبة تتجلى هذا الحب. كيف قال هكذا أحب الله العالم فنزل أعطانا قبلة كل واحد هيك وقالنا استفلوا بها. لا قال فقدم لنا شو ابنه الحبيب. قال إن كان لم يبخل علينا بالبرومة وأعطانا ابنه الحبيب كيف لا يهبنا كل شيء معه. إذا مشان هيك صفة العطاء هي صفة إلهية موجودة بكل مؤمن. مستحيل تقنع حدا. اسمعوني أحبه وسامحوني عن جد إذا عم تجرح من كلامي أو عم بسيء لأي حدا سمحني. أنا مش قصدي سيء لك أو لأي حدا. بحبكم من كل قلبي بس عم بحكيك الحقيقة بالمسيح. كخادم للمسيح أنا واجبي أني وصل لك الحق الإلهي. الحق الإلهي بيقول إذا أنت شخص لا تعطي بخيل أو عندك مشكلة بالعطاء ودائما تبرر وعندك دائما أسئلة تقول لا هذا عهد قديم وتحاول دائما تخلق ظروف مع أنه صرنا حكين كتير لنقول أنه لا هذا عهد جديد. بس افترضنا عندك دائما بتشارع لأنه وتناقش وتفتي بهذا الموضوع عندك قيد بحياة أخي سمحني وعندك مشكلة بأنه صفة الإلهية مش موجودة بحياتك. إذن أنا بقول لك من هلأ راجع عود قدام الرب لأنه في شيء خاطئ بحياتك الله يريد أن يحررك منه. واليوم أول طريقة للتحرير الأنتيدات تبع إنسان تحرر كليا من حب المال. قال لا يكون في سيرتكم حب المال. بقول هيك الرسول بولس إنما بالعكس قال أعطي بسرور وزع بسخاء بره يدوم إلى الأبد. اليوم أنا أريد أن أشجعك هلأ يعني صارنا قاعدين ساعتين وثلاث ساعات إلا 10 دقائق تقريبا وأنا بطلع أنه المبلغ ما زال بس لواصل حوالي 5000 يا أحبة. بدنا أنه هلأ تسابق. هلأ روح معي على هذا الكيو آر كود وبلش خلينا نشوف ألف وراء ألف. ممنوع يقطع دقيقة أو يقطع وقت وما يكون في حدا قدم شيء ما لأنه خطيرة. اسمعوني يا أحبة مشاهدي قناة الكارما اللي هن ملايين في كل أنحاء العالم أنا وياك بنعرف بأنه عدد المسيحيين وخاصة المؤمنين في العالم العربي هو منه بالعدد الكبير اللي مثل أنت تعرف يعني عم نحكي 470 مليون لربما في شي 3 مليون مؤمن. هذا كنا كتير يعني متفائلين بنقول في 3 مليون يمكن مؤمن في العالم مسيحي بس عربي. لكن عرف بأنه في 270 مليون مشارك اللي عم تشارك على السوشيال ميديا 90% منهم هن من خلفيات مش مسيحية. إذن هي هذه القناة مش معمولة لألك بالحقيقة يعني هي مش معمولة لتسليك تقعد تسمع على ترانيم ومبسوط أو تسمع على مؤتمرات كذا مع أنه هي هدفها تبارك المؤمنين وتشجع المؤمنين وتبارك ببيوتنا وتحط تسبيح وعبادة في بيوتنا. لكن الهدف منها البشارة وهذا سيف ذو حدين. أولا البشارة تصل لكن هلأ تخيل أحبائنا المسلمين اللي عم يحضرونا وعم يطلعوا علينا عبول قليلة أنه ليك هدول المسيحيين مش قادرين يجيبوا يعني تخيل مش قادرين يجيبوا 50,000 ب7 ساعات. هذيك المرة حدا كان على التلفزيون عادي عربي
عملوا تقدمة ل

0: لبنت عندها مشاكل صحية، كانوا طالبين 100,000 دولار. قال عندها بدها هيدا. بظرف 10 دقايق اجا تقديمات وتبرعات فوق $1,000,000. قال يا عمي نحن مش عايزين هالقد، بس عايزين 100,000. عم بحكي هي على تلفزيون عادي، مش تلفزيون، يعني عم طلع بانه قديش في ناس تتجاوب. حتى مثلا اليوم هون بامريكا انا شوي في شيء بخجل، نحن لانه نحن بثقافتنا العربيه ما علمونا مبدا العطاء، ما تاخذوني، علمونا مثلا نعمل اكرام، نعمل عشاء، نعمل غدا، بس عاده بثقافتنا العربيه لم نتعلم كيف نعطي فلوس، وصرنا حتى بالعكس، يعني كانوا اهلنا يعيطوا علينا اوعى تاخذ شيء من حدا، ويعني زعقوا لنا اذا رحنا حتى نفوت على بيوت. تذكر بالاعياد بلبنان بيضيفوك شوكولا، بيضيفوك جاتو، بيضيفوك قصص، هلا يقولوا لنا اوعى تاخذ، نحن بدنا ناخذ اولاد وبدنا امي تعبسني من بعيد وبي تطلع فيي انه عيب. ما تعلمنا هذه الثقافه وهي خاطئه بين هلالين. بتعرفوا بامريكا ثقافه العطاء بالنسبه لهم عادي جدا، لدرجه انه هون مثلا بتشتري فنجان قهوه بيكون حقه مثلا عم نحكي كبايه قهوه طالما حقها $5-6، اول ما بتيجي بدك تدفع بيبقى دغري اول شيء بيطلع لك هونيك 20% تيبس، 15% جابرينك تعطي تيبس، انه بالمبدا انه خي انا عم بشتري قهوه ما بدي، يعني انت ما عملت لي شيء بس اعطيتني قهوه، انه ليه بدي اعطيك تيبس؟ بس هذا جزء من ثقافتهم انه دغري بيكبسوا
1: 20%،
0: يعني جزء 20% تيبس. طب اذا انت عم تفكر بهذا الاسلوب لو تتعلم، انا لانه هذا هيك الثقافه اللي نحن الغربيه جزء منهم، حتى في ناس هون متدينين انجا ما بيروح على الكنيسه، لكن بيعشروا وبيعطوا وبيكونوا دائما عم بيعطوا لانه تعودوا وفهموا. وبالحقيقه هذا شيء رائع انه فهموا واختبروا انه لما بيعطوا بيتباركوا، واهلهم قالوا لهم انه لما بتعطوا في شيء بيصير، ليك هذا بابا نحن عمرنا بيت، نحن صار عنا بزنس لانه كنا عم نعطي وكنا عم نعطي وكنا عم نعطي. طيب ليه نحن بثقافتنا العربيه تعلمنا، ما تعلمنا هذا المبدا وكان عندنا هذا يعني تعلمنا مبدا انه نعزمك على الغداء، نعزمك على العشاء، بس ما تعلمنا نعطي فلوس لحدا، حسينا هذا الشيء عيب. انا بقول لك لانه بثقافتنا بمكان ما تاثرنا، ما تاخذوني بالديانات الاخرى اللي هي بين هلالين، صارت تقول لك بانه لا هذا مش هذا الله مش هيك بريد، والله ما حتى بالكنيسه كانوا يقولوا لك انه الله مهم سامحه نفس. بتعرف شو كان نحن باللبناني بيقولوا سامحه نفس؟ عشان يعني سامحه نفس يعني كانك انت عم تشتري انه الله عم بيسامحك، انه انت خلص عم تعطي شيء مهم رمزي، يعني شيء رمزي مهم انك رمزي. لا الموضوع مش رمزي، التيم هذا بقول هات العشور، هاي مش لك، مش لك. اسمعني يا احبه، يعني تخيل انا اعطيت دائما بعطي هذا المثل، انه في شاب عندي بالكنيسه اخذني على المطار بسيارتي، قلت له خلي سيارتي معك لما برجع بتجيبني من المطار بتاخذني على البيت. تخيل هو رجع مثلا يقول لي انا شاعر اني اعطيك هذه السياره يا اسيس. حبيبي هالسيارتي انت ما بتعطيني شيء لالي، هذا الي، انه انا شعرت صليت وحسيت انه بدي اعطيك هالسياره. تعرف نحن هيك بنفكر انه انت يعني كانك انت عم تعمل شيء عظيم، انه عم تربح الله جميله انك عم تعطيه فلوس، هذا مش من حقك. هو اذا ترك السياره معه بيكون عم يسرقني، عم بيسرق، هاي مش من حقك، مش من حقك. مش هيك الكتاب قال اعطوا؟ قال هات، هات هاي لالي مش لالك. قال الرب اوعى تدق فيها، هاي مش لالك. وعلى هذا الاساس يا احبه علينا ان نفهم بأنه الله أعطاك المية لكي تعشر فيباركك، وأكثر قال هناك عشور وتقديمات. التقديمات على فكرة بالعهد القديم كان في أعياد بيروحوا بيقدموا فيها الذبائح، لكن الذبائح كانت شيء والعشور شيء آخر اللي هي التقديمات. بالأعياد في ذبائح، يعني يجوا يقدموا حيوانات ويقدموا فلوس ويقدموا حنطة ويقدموا خمر ويقدموا زيوت ويقدموا ويقدموا ويقدموا الناس، هذه تقديمات غير العشور، لأنه كان في شيء للاويين وكان في شيء للكهنة. وعليك أنك تفهم يا أحبة كل من يعمل في حقل الرب، ونحن عاملين معا كلياتنا معا كشركاء في حقل الرب، مسؤولين أنه نخلي ببيت الرب طعام. قال هاتوا العشور لكي يكون في بيتي طعام.

0: تخيل بأنه بيوتكم كلها فيها طعام لكن بيت الرب ما بيوصل شيء لحدا. يعني شو منقول لكل الأحباء المسلمين اللي عم يتفرجوا علينا اليوم؟ لكي يكون في بيت طعام أنت أخذ الإنجيل لأربعمية وخمسين مليون مسلم أحبائنا. ونحن لما عم نحكي عن الإحصائيات مش لأنه معتبرينهم أعداء أو بنكرههم أو معنا، لأنه نحبهم من كل قلوبنا، لأنه نريد أن يخلصوا، نريد الخير لهم من كل قلوبنا، ونحبهم ونصلي من أجلهم ونعمل ونبشر ونخدم لكي نراهم مخلصين ومشين معنا بالسماء مع يسوع. وأنا وأنت اليوم خلينا نعطي بسخاء، تعالوا نتسابق يا أحبة، ما بقى لازم ننطر صرنا 3 ساعات على الهواء إلا 6 دقايق بالتحديد. تعالوا نتسابق 3 ساعات وبعد ما زلنا تحت 20,000، مع أنه نحن هذا المبلغ اللي هون هذا هون هذا لازم يصير 50، نحن متوقعينه هذا المبلغ اللي هون لازم يصير 50 حتى اللي ننزل تحت 700,000 وبكرة نبلش بتحت 700,000 اللي باقيين على قناة الكرمة. تعالوا يا أحبة نتسابق
1: يا رب.
0: يعني أنا بخجل أقول هالكلام بس عيب علينا. تعالوا من كل قلوب، وأنا ما عم حط الانتقل عليك، لازم يكون بفرح. يعني أنا ما عم لك يا لطيف وعم، لا لا لا، أنا عم لك لازم يكون بفرح من كل قلبك. وهذا لن يحدث بالجسد، لن يحدث لأنه أنت عبالك تعطي، لأنه عادة اسمعني اللي بحب يعطي بالجسد بيفتخر يتفاخر وبخبر كلك أنا رحت ساعدت الفقراء. عنا بالعالم العربي بيحطوا إعلانات بالجرايد، عارف برمضان بيحطوا إعلانات وتبرع الشيخ فلان فلاني وتبرع مدري شو فلان فلان وتبرع. هذا العطاء الجسدي اللي كل الناس بدك اياه، كل الناس تعرف انك انت عم تعطي بالحقيقه لانك عم تاخذ، لانك ساعتها انت عم تاخذ منهم ما بعرف شو مجد ومجد باطل وارضيات والى اخره. لكن النهار بينبع من قلبك من الروح من علاقتك بالمسيح بجيب فرح غير عادي، بجيب سلام غير عادي، وبكل تأكيد بجيب خير غير عادي. كتاب مقدس بقول خير ورحمة يتبعانني بعد أيام حياتي، لا كل أيام حياتي. طيب يا أحبة هلأ نتسابق، أنا فرحان أني شوف هلأ في ناس عم تعطي وعم عم صرنا بال 21,000، لكن لازم ننزل ولازم هذا المبلغ اللي هون يطلع.
1: لسه منتظر 2،
0: نعم.
1: كل واحد يحط 10،
0: نعم.
1: ومنتظرين 21 شخص دلوقتي، كل واحد يحط 1000 المبلغ ده يخلص. خيالوا 21 شخص كل الولايات الأمريكية، في كندا، في أستراليا، في كل العالم، كل مطلوب 21 شخص، كل واحد يحط 1000.
2: بس كان في 1000 من بنسلفانيا، في 2000 تاني من أخونا المحبوب قدم 2000 من بنسلفانيا،
1: يبقى 3
2: من بنسلفانيا.
1: بس دول ولايتين بس اللي جم،
2: كاليفورنيا
1: وكاليفورنيا بنسلفانيا
2: وكندا في واحد.
1: احنا بنتكلم على الخمسين ولاية.
0: نعم كندا هللويا، ابطال أمين. كندا بلد دخلوا ونقلونا.
1: فين المؤمنين كلية اللي في اريزونا؟ فين المؤمنين اللي في تكساس؟ فين المؤمنين اللي في واشنطن؟ فين المؤمنين اللي في نيويورك، نيوجيرسي؟ طبعا بنحتفل بالاسيس. يلا شعب الرب اسم يسوع، خد دورك، خد دورك، ما تبصش للرقم لكن بص لدورك، انك عليك مسؤولية وعليك دور، انت عليك دور، حط ايدك في العمل وغير الأرقام دي وقول يا رب أنا بعمل الدور اللي عليا، لأن أنا أشعر بالمسؤولية تجاه العمل الكبير اللي أنت بتعمله في وسط العالم. النهاردة قناة الكرمة بتتحول من قناة عربية لغة عربية إلى قناة عالمية بلغات مختلفة. من 470 مليون كان الهدف، النهاردة 2 مليار هو الهدف. شوفوا النقلة الكبيرة قوي اللي ربنا بيعملها في اسم الرب يسوع. في أخ دلوقتي يقدر يحط 10، وفي اسم الرب يسوع في اخ او اخت تقدر تحط 10، وفي اسم الرب يسوع 21 واحد دلوقتي كل واحد يقول احط الالف اللي الرب بيقودني بيها وبارك عمل ربنا. تخيل يا اسيس 1000 دولار، تعرف يعني تعني ايه؟ مليون واحد يظلوا يتفرجوا على قناة الكرمة ويتوصل لهم رسالة المسيح لمدة شهر.
3: أجد للرب.
1: في استثمار زي ده في أي مكان في العالم؟
3: أعظم استثمار، أعظم
2: استثمار. يس. أمين. $1000 يفضل الإنجيل مفتوح ورسالة الإنجيل مفتوحة أو متاحة لألف شخص.
1: سوري. لمليون شخص.
2: شخص لمدة شهر كامل.
1: لمليون شخص. هتبقى سبب بركة لمليون شخص.
3: أمين. أمين.
1: باسم

0: يسوع، خد الدور على رجليك دلوقتي. ما تكسلش، ما تخافش، ما تقلقش، ما تحملش الهم، لكن ثق في الرب اللي وعد بالتعويض.
1: آمين. هللويا.

0: هاليلويا
1: يا رب. هاليلويا هاليلويا. خاندرو وصلنا لباقي من الماتش بتاعنا ستيل 30,000 لسه محتاجين الاثنين اللي حضرتك بتتكلم عنهم, لكن اللي باقي عندنا 21,251
2: ما تحركش
1: 21,000. نشكر ربنا في حاجات بسيطة بس الأبطال محتاجين ننهضهم.
2: أمين يا شعب الرب. احنا واقفين قدام تحدي كبير, والتحدي ده مش كبير على الرب أولا.
1: وفي حد طلب ان حضرتك تقول الإحصائيات مرة تانية كمان بعت لي.
2: التحدي ده مش كبير على الرب, ومش كبير على أولاد الرب. مش كبير على اولاد الرب لما كل واحد ياخدوا الدور بتاعه. مش كبير على اولاد الرب لما كل واحد ما يقولش انا مالي, انا ما يهمنيش الموضوع ده, انا في حالي. مش كبير على اولاد الرب لما كل واحد يقول لا الرب عايزني اعمل حاجه, الرب عايزني اغير لوقت مثل هذا, الرب اوجدني لوقت مثل هذا, الرب سمح ان انا اكون بتشاهد الحلقه دي لوقت مثل هذا, ان انا اشوف الخطر الكبير اللي بينصبوا العدو حوالينا. النهارده لو حد تابع برنامج صوت العبرين, وانا كمان وقفت عند البوست ده, كان في جلسه لمحكمه في تكساس بترفض قرار كان في غايه الخطوره, انه المسلمين هناك اشتروا قطعه ارض كبيره جدا جدا جدا ودفعوا ملايين ملايين الدولارات, وكانوا عايزين يحولوا قطعه الارض دي الى مدينه مستقله

0: ويسموها مدينة الشريعة ويعيشوا ويعملوا جواها جوامع مدارس مراكز إسلامية كذا كومباوند أماكن سكنية سوبر ماركت خاصة بيهم وتبقى مدينة صغيرة إسلامية جوه أمريكا تطبق فيها الشريعة الإسلامية فيها محاكم إسلامية فيها مكاتب للمأذون فيها مكاتب للرقية الشرعية فيها مكاتب للختان ختان البنات والحاجات دي كلها متخيلين بيدفعوا قد ايه عشان يعملوا ايه متخيلين النهارده المحكمه في تكساس رفضت لكن ممكن تقبل في اي ولايه تاني ما في ولايات تانية ما عندهاش مشكله يعني لو فكروا يعملوا ده في مينيسوتا زي ما عملوا الاذان من بره ممكن تقبل ممكن يقبلوا ممكن يحصل في نيويورك يروحوا مشترين قطعه ارض ولا في نيوجيرسي ولا في اي حاجه ويحولوها الى مدينه اسلاميه صغيره تتخيل هم بيعملوا ايه واحنا قاعدين بنتفرج ازاي تتخيل هم بيرسموا لايه وبيخططوا لايه وعايزين يوصلوا لفين واحنا قاعدين نتفرج ازاي تخيل هم يعني معاهم رساله ضلال بس بيحاولوا يعني هل اولاد هذا الدهر واولاد الظلمه لديهم حكمه وكرم اكتر من ابناء النور اكتر من الناس اللي معها الحق يا جماعه الموضوع مش موضوع بس دي قناه وعندي البديل ما عندكش البديل لان ده حتما لازم تستمر قناه الكارما لان لو ما جاش ربنا ما بيسمحش واحنا قلنا الكلام ده وربنا بيخجلنا بكرمه في كل عيد حصاد لكن لو ما لكن لازم نحط الاحتمال ده ماذا لو ما فيش دعم هتفتح مش هتلاقي حاجة
1: صح
0: مش هتلاقي لا على الفيسبوك ولا هتلاقي ولا ساتلايت ولا على اليوتيوب ولا اي حاجة خالص طيب انت بقى عندك وسيلة تقول لي اقدر اروح الكنيسة طيب اللي ما عندوش وسيلة في موريتانيا يعمل ايه ذنبه في رقبتك ذنبه في رقبتك اللي ما عندوش وسيلة في ليبيا يعمل ايه ذنبه في رقبتك اللي ما عندوش وسيلة في اليمن يعمل ايه ذنبه في رقبتك ليه لأننا وانت بنفكر في نفسنا ونقول الكنيسة بدي الكنيسة حلوة ولازم نروح الكنيسة ولازم لكن اللي ما عندوش كنيسة يعمل ايه اللي ما عندوش مكان يتعلم فيه كلمة نسيبه بقى لشود يهوى على الفيسبوك ولا الجماعة مش عارف الله القدير اللي بيخترعوا قصص وحكايات بتاع الصين ولا نسيبهم للمرمون ولا نسيبهم للسبتيين ولا نسيبهم لمين ولا نسيبهم للمسلمين يلعبوا بدماغهم وواحد النهارده بعت لي فيديو لشخص متاسف يعني نكره كل شويه يهاجم الكتاب المقدس وطلع يصفر ويقول لك اله الكتاب المقدس بيصفر وعمال يعمل صفاره ببقه بيصفر في سفر اشعياء وناس متغاظه تقول لي رد على ده ما تسكتش رد على ده الناس دي اللي بتتهز مش بقصد الناس اللي بعتولي بعض الناس اللي بتتهز من حتة فيديو صغير لواحد ما يعرفش اي حاجة في اصول الكتاب المقدس يتسابوا لمين يتسابوا لمين مين يقف يصد الهجمات اللي جاية ضد الكتاب مين يقف يصد الهجمات والاكاذيب اللي بينشروها العيال دي والاولاد دول قاعدين في السويد وفي هولندا وبتصرف عليهم مبالغ خيالية مبالغ خيالية عشان يهاجموا الإيمان المسيحي وعشان يخدعوا البسطاء وياخدوهم للإسلام أنت مسؤول ولا يمكن أعفيك من المسؤولية لا يمكن أعفي مع احترامي الكامل لشخصك ومع احترامي لظروفك أنت مسؤول ولا يمكن أعفيك من المسؤولية أنك تبعد النهاردة تتفرج علينا وما بتعملش حاجة في الأرقام اللي موجودة كل اللي طالبينه 21 شخص بس النهاردة الحلقة دي كل واحد يحط $1,000 انت ممكن $1,000 دي تقول انا اسددها على مرتين او ثلاثة الموضوع مش معقد ولا صعب كلنا عايشين هنا وكلنا ظروفنا صعب اوعى تفتكر ان احنا يعني عندنا ارقام وحسابات كلنا ظروفنا صعب وعايشين يوم بيوم لكن $1,000 انا عارف ان هي مش هتعمل لك ازمة على مدى بعيد انت ممكن تقسمها وثق ان الرب هيعوض وثق ان الرب هيتمجد وثق ان الرب الا انه ملتزم بوعده حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني بس الالف بتاعتك اللي مش ممكن هتعمل معاك ازمه كبيره هتعمل فايده كبيره انك بتوفر رساله المسيح لمليون شخص يسمعوا عن الرب لمده شهر مش هتعمل ازمه معاك لكن هتعمل

الفايدة المليون، فايدة هتبقى سبب فايدة روحية وبركة روحية لمليون شخص. احنا مش بنقول كلام، دي حقائق، وشايفين النتائج وشايفين الحصاد وشايفين الثمر وشايفين النفوس اللي جاية. كل يوم يبعتوا لي رسالة، فلان فلان عايز يكلمك، فلان فلان بيقول عايز يصلي معايا، فلان فلان عايز يعمل كده. وصدقوني في رسالة جات لي أسرة بالكامل عايزة تسلم حياتها للمسيح.

0: الحمية الحماس الغيرة المقدسة. نقول في كلمة دايما بيقولها أخونا يوسف، عيب علينا تبقى أرقام زي دي محطوطة على الشاشة تخص عمل الرب وإحنا مكتفيين بالفرجة والمشاهدة. لا، لازم نتحول من مدرجات المشاهدة إلى ملعب، إلى داخل الملعب، ونكون لاعبين أساسيين ربنا بيحقق بينا وبيصوب بينا أهداف في مملكة الظلمة، نختطف نفوس نضمها إلى الرب يسوع.
1: أمين
2: أمين أمين. أحبائنا سمعنا، يلا بينا نعمل، امسك تليفونك الذكي، كن ذكي زي تليفونك وافتح الكاميرا، وجهها على الكيو ار كود الموجود ده، اضغط على اللينك اللي هتطلع، هيطلع لك طرق التبرع كلها. تقدر تقدم بالباي بال، ابل باي، جوجل باي، كريدت كارد، بنك اكاونت، باي طريقه من الطرق الكتيره اللي موجوده، وكمان باي عمله من عملات العالم، وكمان باي لغه من لغات العالم هتلاقيها موجوده. لو انت مثلا بتفهم عربي بالكلام لكن بتكتب مثلا سويدي ولا بتكتب الماني، هتبص تلاقي ولا فرنش لو بتفهم عربي قادر تسمعنا دلوقتي لكن مش بتعرف تكتب العربي، تعرف تكتب بلغة تانية، كل اللغات هتلاقيها موجودة في الكيو ار كود اللي موجود قدامك ده. فانا بشجعكم احبائنا تعالوا نقدم بسخاء في الدقائق اللي جاية دي. حاجة الحاجة التانية ان في ناس يقدروا يقدموا الماتشنج فاند المطلوب، وكمان احنا بقالنا 3 ساعات وتلت واحنا مش هنقعد لغاية الساعة 11 12 بالليل، فاحنا عندنا وقت محدود. فانا بشجعك تعال نتسابق، مين الاحباء اللي يقدروا يقدموا من اريزونا، من اوريغون، من واشنطن، من نورث كارولينا، من ساوث كارولينا، من جورجيا، من فلوريدا، من نيويورك، من نيوجيرسي، من فيرجينيا. احبائنا ما سمعناش منكم بقالنا كتير، من واشنطن دي سي اريا، من الينويز، من ماساتشوستس، من ميشيغان، من كل الولايات، كل الولايات اللي انا نتحتها دي، لو كل واحد قدم 1000 ولا 2000 بس تلاقي الارقام بتتغير بسرعه، مش محتاجين نقعد وقت طويل. امين احبنا، يلا بينا عشان نغير الارقام اللي على الشاشه. خلينا نسمع مع الاسيس يسام استخدام الرب ليه، الرب حط على قلبه حاجات كتيره يشارك بيها وجاي مخصوص عشان يكون معانا كام يوم في عيد الحصاد. فبشكر الرب جدا لاجلك يا اسيس، سعداء لوجودك معانا مره تانية، سيب حضرتك فرصه تشارك.
3: انا سعيد جدا بالفرصه الحلوه ديت وسعيد اني اكون بشارك. هي انا بحب العطاء جدا، بحب اتكلم عنه، بحب قوي انه شجع، لانه شفت قد ايه الرب بيعمل من خلال العطاء، من خلال انك انت تفتح ايدك. بحس انه العطاء تعبير عن الايمان، لو انا واثق في الرب ومصدق فيه فأنا بدي لأني مش خايف، لأن في إله عظيم موجود حي، أنا أموري في إيده مش في إيد البشر والناس، وأنا متكل عليه مش متكل على المبلغ اللي عندي، ولا متكل على اللي محوشه على جنب، ولا متكل على أني هعرف أتصرف وهعرف يعني أخرج من الموقف. أحيان كتير لما بيبقى يعني عندك احتياج صغير أو في متناول إيدك تقول أعرف أدبره أو أعرف مايل على حد وأخلصه وكلام ده كله، لكن لما بيبقى عندك حاجة كبيرة أو تقول لا دي محتاجة معجزة، دي محتاجة ربنا يتدخل، دي محتاجة يعني موضوع كبير أنا ما أقدرش عليه. لكن عايز أقول لك النهاردة أن الإله اللي احنا بنعبده يقدر على الكبيرة زي ما بيقدر على الصغيرة، ولا يعصر عليه أمر. بس هل أنت مصدق في الرب؟ هل أنت مصدق في أمانته؟ هل أنت مصدق في صلاحه أنه يشيلك ويعبر بيك؟ هل النهاردة بتقرر أنك تفتح إيدك وتحط الكيو آر كود دوت على التليفون بتاعك وتعلن كده أن الرب السيد الأمر؟ أنا بحب أشارك باختبارات لأن موضوع العطاء دوت يعني غالي على قلبي قوي. في وقت من الأوقات كان عندي خدمة للمقبلين على الزواج، وكنت بحاول أرتب أمورهم، فلما كنت بلاقي أي عفش أو حاجات كده عند ناس كنا بناخدها علشان للوقت اللي فيه بنحتاجها مع

0: ولادنا. وفي وقت من الأوقات حد قال لي إحنا الشقة بتاعتنا خلاص بنبيعها، فأنا عندي عفش جديد وأنا عايز بس تاخدوه، ومش هاخد غير التكلفة الفعلية بتاعته فقط. قعدت أصلي وما كانش فيه في ميزانية الخدمة أي مبلغ، ورب حرك قلبي قال لي خد العفش ده. قلت له ما فيش فلوس. قال انت عندك مبلغ انت شايله على جنب، المبلغ ده طلعه وهات بيه الحاجات ديت علشان في احتياج. قلت له يا رب يعني ده كده يعني، عشان لو رحت المستشفى لو مش عارف ايه، يعني عندي مفاجآت كتير وحياتي دايما فيها. لكن حسيت بتثقل كبير اني انا اعمل كده. بعد ما عملت الكلام دوت وفعلا رب كان لي قصد انه الحاجات دي سددت احتياجات ناس، انا تعبت جدا وجات لي ازمة شديدة ودخلت مستشفى وعملت عملية وحطوا لي دعامات وبيت هناك ومبلغ كبير جدا. والوقت ده كان وقت الثورة، وكانش في يعني اي حد ينفع ان انا اوصل له باي شكل. وانا بقيت في المستشفى عمال اقول للرب طول الليل يعني مش كان المبلغ اللي موجود ده يعني كان يعني حتى سد نص المصيف. طب انا اعمل ايه يعني انا دلوقتي ومفروض يعني اطلع بكره ازاي من الموقف دوت؟ انا طعتك بس انا مش عارف. رب حب يعلمني درس لحياتي في الوقت دوت. ثاني يوم الصبح المفروض سلوى جاي علشان طلعني من المستشفى، جالها تليفون من حد بيسأل علينا عشان الأحداث اللي حصلة. فقالت لهم ده الأسيس في المستشفى وعمل دعامة امبارح وتعبان. قالوا لها طب ممكن تعدي علينا قبل ما تروحي له؟ قالت لهم مستعجلة جدا وهيبقى في حظر تجول بعد شوية ولازم يخرج ومش عارفين نعمل ايه. قالوا لها بس عدي علينا. عدت قالوا لها ربنا شغلنا ان احنا نغطي الفاتوره بتاعت المستشفى كلها، من فضلك قول لنا الفاتوره كام. وقفت مذهوله ومش عارفه تقول ايه. وفي دقائق كان الرب بيخلص الموضوع. مش بس كده، روحت البيت لقيت ناس دول بيقولوا احنا في وقت ثوره واي شيء انتوا هتحتاجوه، ووقت علاجك وقت ما انت نايم في البيت، مع كل ده احنا الرب حطتنا علشان نقف من اجل الامر ده. كان الرب بيعلمني الدرس، بيقول انا ما ببتش مديون لحد، ده انا اديتك البزار علشان انت تزرعها وعشان انت تحصد الثمر. عايز اقولك النهاردة اللي انت بتعمله دوت ده الرب هو اللي ادالك البزار وهو اللي ادالك البركة وهو اللي أكرمك. حتى لو أنت حاسس أنه أقدم من واسع شوية أقدم يعني وأنا يعني في وضع أفضل من ده، عايز أقول لك النهاردة أنه إكرام الله ليا وليك أنه حط في إيدينا بزار نقدر النهاردة نحطها علشان تثمر، وعلشان كل الكلام اللي كنا بنسمعه وكل الأخبار اللي كنا بنسمعها محتاجة عمل الرب ومحتاجة قناة الكارما أنها توصل لنفوس كتير. عايز أقول لك الرب ما بيديناش الاختبارات دي إلا عشان نشارك بيها ونشجع إيمان بعض. يمكن النهاردة ربنا عايزك تاخدوا خطوة إيمان معاه إنك أنت تخرج خارج الحدود اللي حطيت فيها نفسك وحدود عطائك وحدود إيمانك في الرب، وتبتدي توسع إيمانك وتبص للرب بشكل مختلف إنه يقدر على اللي أنت ما تقدرش عليه، ويقدر على اللي جاي اللي أنت خايف منه، والمجهول اللي عمال عامل حسابه وعايل همه، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الرب. عمل الرب محتاج حط ايدك وحط ايدك النهاردة. وانا مصدق ان الرب يفتح قوى السماوات، انا مصدق ان الرب يعمل طريق في البحر زي ما عدى شعبه، يوجد مياه في القفر. الغير مستطاع عند الناس هو مستطاع عند الرب. الرب النهاردة شجع قلوبنا ان احنا نتحرك بايمان في اسم الرب يسوع.
1: امين امين يا سيس، ربي يباركك. هرجع تاني ليك يا سيس شادي والاحباء في الاستوديو. اخ اندرو قربنا على 20,000 86 يعني حد ممكن يكون مواليد 86 يشيل 86 وروح كده المقدره يشيل 20 كمان معاها. أمين.

0: احبائنا, في احباء الرب بيتكلم ليهم, في اثنين الرب بيتكلم ليهم بعشر تلاف, في اثنين الرب بيتكلم ليهم بعشر تلاف. وما تهربش من المسؤوليه, الرب عايز يشرفك وعايز يكرمك وعايز يباركك اكتر. تفتكرش ربنا هياخد منك؟ انا كل يوم اسمع اختبارات. النهارده سمعت اختبار وجات لي صوره الشيك الاخوان المحبوب اللي قدم امبارح, قدم 1000 رجع له النهارده بما يعادل 10 7 و3 وشويه شيك, يعني 9 وشويه يمكن, ولا طبعا مش عارف التفاصيل بالظبط. امبارح سمعنا, ولا اول امبارح سمعنا من الاخ يوسف بيقول قدمت 4000 للرب, بعديها بكام يوم كان عليه فاتوره, الفاتوره دي عملوا له تخفيض فيها 4000, فكانه ربنا شله اكرم,
1: بدل ما تدفع هنا تدفع تشارك بيها,
0: ده العمل الرب في الكرم.
1: لكن مشاركه بتحيي نفوس.
0: يس بالظبط بالظبط. فالرب بيكلم ناس والناس متخوفه, يمكن في ناس لسه, انا عارف ان في ناس بتشوفني وعندها الامكانيه انها تعمل كده, عندها امكانيه تطيع ربنا, بس جواها خوف تمسك, مش عايزه
2: يعني
3: تمشي على الميه, تمشي على الميه,
2: عايزه تمشي. فعلا لافت اخسامي بانه بالحقيقه كنت عم تقول انت يعني ما تهربش, بس انا بطلع هيك بقول انه تخيل مثلا لو ابراهيم جرب قال له, يعني احنا دائما نسال حالنا, انا بحكي دائما بالكنيسه انه ليش الله اختار ابراهيم, انا عندي جواب بحبك جاوبه لكل الناس. هيك حدا انه حدا قالوا عليه للرب الله اختار ابراهيم لانه الله بده يختار حدا او اختار ابراهيم. بالحقيقه لا, الله اختار ابراهيم لانه بيشبهه. ما صون يا حبا, بتعرف امبارح عم تحكي عن الناس عم تتريق, في واحد تاني هيك حاطط فيديو كمان عم تتريق على الرب انه كيف بنزل ناس على جهنم وعم بشبه الناس بالكلاب, تخيل. وكنت عم فكر بانه انت مش فاهم اصلا, مش فاهم بانك انت بتحب ولادك لدرجه لكن هن رافضينك وهن ما بدهم اياك وهن بالحقيقه عم يلعنوك وهن عم بيقولوا لك خي نحن بدنا نموت من دونك. تخيل بانه الله يجي يقول له لابراهيم اعطني ابنك حبيبي, كان عم يطلب انه اغلى شيء عنده اسحاق الذي تحبه. يعني وعد شك وعد فكر عم بحكيك عن اسماعيل, عم بحكيك عن اسحاق, اسحاق الذي تحبه. قال بيقول هيك في الصباح الباكر بكر ابراهيم قال لبيك يا رب. اليوم رب ما عم بقول لك اعطيني, انا وين دائما بقول هالكلمات, يعني مره كنت مبسوط هيك بحالي اني يا رب انا مستعد اني اعطي حياتي للانجيل وللخدمه ولكذا, فانا صرت هيك مبسوط بحالي ان انا صرت عم حس حالي انه يا رب عم بصير اشبهك بكثير اشياء وبحبك يا يسوع والى اخره. قام لي الرب لا انت بعدك كثير كثير بعيد عني. قلت له يا رب كيف؟ اجى قال لي اعطيني ابنك. قعدت ابكي يومين, قعدت ابكي يومين. مين بيعملها؟ الله عملها, ابراهيم عملها. طب الرب ما عم بيقول لك اعطيني ابنك وما عم بيقول لك روح طلع الى مكان قدمه ذبيحه. قال وحمل السكين ابراهيم واراد ان يذبح ابنه فقال له وقف ابراهيم, انا عندي لك الاحتياجات سددته, لانك فعلت هذا انا ابارك مباركيك وقال عن لعينك وتكون مباركا في الارض والى اخره. البركه لا قال لا تساع وصارت البركة تتبع كل حياته. بيقول كتاب مقدس ولم يوجد في الأرض أغنى من إبراهيم. لم يوجد, كان يعني بهلا بزمن إبراهيم كان هو إيلون ماسك تبع العالم بهذاك الوقت. هذا مسام علي يعني شيء, ليه لماذا كل هذا؟ بعدين الشيء الأهم من أنه صار هو إيلون ماسك تبع العالم, الأهم منه قال أخفي على إبراهيم ما أنا ناوي أن أفعله. صار صديق لله لأنه بقول كثير بعد سأل ويطلع خائفيه على أسراره. الله بيجي بخبرك أسراره, بيوثق فيك لأنه لدرجة أنه بيجي بخبرك أسراره, شيء ما حدا بيعرفه أنت رح تعرفه. يا لهذا الامتياز اللي كان عنده يا إبراهيم. كيف ابتدأ؟ بأنه قدم أفضل ما قدم ابنه الحبيب, يعني بيشبه يسوع بيشبه الآب, قدم ابنه بكره حبيبه الذي يحبه. طب الله ما عم بيقول لك اعطيني ابنك, الله عم بيقول لك انا عندي رساله ل 2 مليار مسلم في العالم بكل اللغات, وانا بعرف انه ما في وسيله تانية قدر وصل لهم اياها بسبب التسكير والاضطهادات وحتى بعض الاحيان المنع. وبسبب أيضا

0: وندرة الخميرة الصغيرة اللي عم نحاول ننشرها في كل العالم العربي اللي هي المؤمنين الموجودين في العالم العربي بسبب هدول إمكانياتهم قليلة ما بيقدروا يروحوا ل 400 مليون 480 مليون عربي وما بيقدروا يروحوا ل 2 مليار مسلم أحبائنا في كل أنحاء العالم. طيب أنا أريد أن أخذها من خلال هذه الوسيلة وفي حتى وسائل أخرى لكن يمكن هذه من أفعل الوسائل لأنه عم نشوف الثمار تبعها. يعني الموضوع يا حبة مش بالحكي ما عم نحكي كلام فارغ ما عم نحكي أرقام وهمية عم نقول لك في ثمار حقيقية لقناة الكارما بحياة مئات الملايين.
1: أمين.
0: طيب شو بعد بدنا أحسن من هيك إنه نستثمر فيه؟ عم لك هل أنا ما بطلب منك ابنك هل تعطي من أجل أن تدعم هذا العمل وتخليه منارة؟ هل أنت رح تحس بالمسؤولية وتقول ها أنا ذا يا رب لبيك يا رب لبيك يا رب؟ نحن صرنا 3 ساعات ونص يا أحبائي وعبال لك نحن مستعدين نبقى هون للصبح. أنا ما عندي مشكلة. الموضوع مش موضوع عادتنا صدقوني لأن أنا فرحان لحضور الرب بالمكان. خينا بيتر عم نرنم عم نصلي ومع إخواتي وعم بكون عنا شركة كل شيء تمام. لكن يا أحبة صدقوني عنا وقت أهم من أنه نقعد نحن هون هلأ هي أنه ننشر البشارة. عم ناخد وقت البشارة عم نضيع وقت هام على الهواء بدل ما نكون عم ننشر البشارة والتعاليم والتسبيح والعظات والكنائس. عم نضيع وقتنا بأنه يعني نطلب من أحبائنا كل الأحباء تعوا يا أحبة نحط إيدينا بإيدين بعض وتعوا نبني الملكوت تعوا نجعل اسم يسوع يرتفع. يعني الصلاة الربانية اللي كل يوم نصليها سد اسمعني إذا أنت ما بتعمل شيء بهذا الموضوع اللي عم وقف تصليها بليز وقف تصليها. تعرف كيف تبلش الصلاة الربانية؟ أبانا الذي في السماوات لي يتقدس اسمك لي يأتي ملكوتك لي تكن مشيئتك. لاحظ كلمة لي لي لي تعرف شو معناتها؟ معناتها هذا الأمر مش حادث بس في شيء لازم يصير حتى يصير. يعني إذا بتطلع هلأ على الشارع برا لا أحد يقدس اسم الرب مش لا أحد ليل بيقدس اسم الرب ليل بيهتموا بالملكوت ليل بيهتموا بالمشيئة الإلهية. طب شو معناتها هيدي؟ معناتها أنه في شيء نحن لازم نعمله حتى نخلي اسمك يتقدس مشيئتك تصير وملكوتك يتقدم بالصلاة بالخدمة بالشفاعة بأنك تتصل بأصدقائك بالعطاء بالحب بالعمل. طب عم نعمل كل هذا نحن نشكر رب 22 سنة ليك وين الرب وصلنا لكن بعد في عنا وقت جاي. كان عم بيحكي شيء خينا أندرو أنا صرت أضحك. قال أندرو قال هيك قال إذا بكرة بتفتح التي في وبتحس إنه ما فتح لأنه سكرت الكارما لأنه ما فيها دعم مادي كافي كامل مش قادرة تدفع فواتيرها شو بتعمل؟ الله بيخلق كارما الله بيعمل حل لطريقة ليوصل للناس صح؟ بس كمان رح يرجع يستخدمك لألك. صرت أضحك لأنه بالنتيجة رح نرجع محل ما كنا. بس تعرف شو بصير؟ يمكن بيفرح أكتر شيء خينا سامي البينه للين بيروح عنه العبء كليا وهو أصلا مهندس يعني مش عايز أنه بيشتغل بيطلع مصاري أكتر بكتير من ما هو وبعيش تمام ومؤمن وبروح على الكنيسة وبيكون ما عليه تقل ولا هم وبروح بالليل بمد إجري وبيقعد وبينبسط. لكن يا أحبة صدقوني الموضوع مش هيك. العبء اللي عم نحمله التقل عم بقول مش عم نام بالليل وعم صلي فعلا أنا حاسس معه وحاسس مع كل حدا وحاسس أنه كلياتنا علينا هذا العبء لازم نحمل هذا الحمل مع بعض مع بعض. كل واحد مسؤول أنت مسؤول أنك تصلي بليز صلي في حرب روحية غير عادية. إبليس مانع عنا الخير عم بيلعب بعقول الناس عم بيحكي علينا عم بيشوه سمعتنا لكن نحن بتبقى البوس رسول بالسمعة الجيدة والسمعة العاطلة مكملين باسم الرب يسوع لأنه واثقين بالرب وأنه عنا سلام وبنعرف أنه فعلا نحن حقيقيين ومشيين فعلا لمجد الرب. صلي لنا صلي من أجل القناة. طيب شيء تاني شو لازم تعمل؟ أعطيه عطايا شهرية 20-30-40 دولار اللي هي حق قهوة قول أنا بدي أكون شريك شهري. 3 أعطيه تقدمة كبيرة. 4 اتصل بأصدقائك هلأ لو سمحت تواصل معهم بتعرفهم يمكن حدا مديرك يمكن مسؤول عنك بالشغل يمكن أصدقائك بالعيلة يمكن أصدقاء أقاربك يمكن أولادك أختي يمكن أولادك خيي يمكن حدا بتعرفه قل له أنا

0: بدي حط هلا 500، بدي حط 100، بتحط معي انت بتساعدني حط 2000، بتساعدني حط 3، هيك هيك الموضوع. قال له يمكن انت ما بتحضر، قال له بس هذه القناه مش معموله لك، هذه القناه معموله لملايين الناس حتى اللي يعرفوا يسوع. وبهذه الايام الاخيره، صدقوني هي ايام اخيره، صدقوني هي ايام اخيره. يعني انا ما بعرف دول، بس يعني الناس بتقول رب كيف بتقول هالكلام، معقول تقول هالكلام؟ يعني مين بيعرف الرب؟ قال ما حدا بيعرف ما تتسع، بس خيال لك قال كل ايتكم تعرفون انه تقروا الازمنة، هيك قال الرب. قال وهذا ليك شو قال بتسالونيكي؟ قال ولكن انتم لستم بالظلمة لكي يدهمكم هذا اليوم كما يدهم الحب، قال انتم اولاد النور. اذا فلنسهر ما دام الرب عم بيقلنا هنضلنا سهرانين وصاحيين متخذين من الايمان درع لصدورنا. واليوم انا عن جد بدي شجعك، بدي شجعك انك تكون هلا جاهز بالسهر الروحي. جسدك ما بده يعطي، جسدك ما بده يعطي. نحن كاجساد بدنا نقعد هيك، ما بدنا نعمل شيء، انانيين. لكن لما هلا هيك يو سويتش بتبرم للروح اللي جواتك، لانسانك الداخلي، وبتصلي بايمان، رح تحس جواتك عم بيقول لك اعمل هالخطوه، اعطيه. أنا بدي إياك توقف معي ابني، الرب رح تسمع صوته وعم بيقول لك يا ابني أعطيه، أعطيه، خلي الملكوت يتقدم. هلأ أعطيه، كون عم تعطي ساكريفايس، عم تعمل بتضحية حتى لو عن احتياج، لأنه إلهك عظيم سوف يرى تقديماتك. مثل ما قال لك كورنيليوس، صلواتك يا كورنيليوس وتقديماتك صعدت تذكارا أمام الله. الله يسمع صلواتك ولكنه يرى أيضا تقديماتك، وتقديماتك بتحكي كتير أكتر من صلواتك على فكرة. لأنه الصلوات أوقات بنحكي كلام فارغ، شعر نحكي، بنعرف نحكي، وخاصة نحن العرب يعني لساننا ممتاز، بيعرف يحكي كتير منيح أكتر مما بيفعل الحقيقة. لكن لما بتقدم عم تحكي أكتر بكتير، لما عم بتصلي بدموع عم تحكي أكتر بكتير. وأنا اليوم عن جد هيك بدي أقلك من كل قلبي خي، من كل قلبي أختي، هلأ وساق بالرب، وسائب الرب. خد تليفونك هلا صلي معي، هيدا روح افتحه على الكاميرا على الكيو ار كود، قول يا رب انا مسؤول اليوم امامك سيدي، انا وعائلتي، اما انا وبيتي فنعبد الرب.
1: يا رب
0: باسم يسوع اشكرك يا رب، لانه انت تكلم هلا احبائك في اي مكان هلا يشاهدون ويشاركون معنا في هذه الحلقه،
1: يا رب.
0: باي مكان في الولايات المتحده، باي مكان في كندا، باوروبا، باستراليا، حتى بمصر، الاحباء الطيبين رائعين، كنيسة مصر الحبيبة، أنا أحلى يعني الكنيسة العربية اللي نفتخر فيها، اللي فعلا هي لكل الشرق الأوسط. رب يبارك كل شعب مصر الطيب. يا رب تعالى أنت سيدي، ألمس كل قلب، وخاصة المحتاجين، وخاصة عندهم ببيوتهم مشاكل. تعالى يا رب هلأ أنت حط إيدك عاد البيوت وألمس البيوت. أشكرك رب لأنك تعطي سخاء ولا تعير كل هدول، وأشكرك لأنه نرى الاحتياجات سددت بحسب غناك في المجد، باسم الفادي الحبيب يسوع. افتح الكاميرا هلا، امين، وراح يطلع لك لينك، دوس عليه وبلش اعطيه، واعطيه اي شيء بحطه الرب على قلبك. انا بعرف انه الرب راح يحط على قلبك مبلغ، امين. خلينا نشوف هلا العطاءات عم تيجي ورا بعضها باسم يسوع.
2: امين امين امين امين. مبارك اسم الرب. ارجع لك اخ اندرو وبعدين القسيس يسام. أحبان أنا شايف التقديمات جاية بس بتمشي على مهلها خالص، فآخر تقديمة شايفة $500 من كاليفورنيا، والتقديمة دي بتسيب لنا المبلغ اللي بقى 19,364 يا أخ أندرو، ومحتاجين نحط تايمر لأن الساعة دلوقتي عندنا 9:15 تقريبا، دلوقتي بيجري بسرعة.
1: 45 دقيقة
2: للمبلغ الموجود،
1: يبقى في تحدي في المبلغ اللي موجود، وما زلت يعني بصلي أن الرب يحرك أشخاص. عايز أقول في خبر سر جدا، عارفين إيه هو الخبر السر؟ أن الرب عايز يستخدمك عشان تكون سبب بركة الملايين.
3: أمين أمين.
1: هل تقبل هذا الخبر السر وتكون أنت الشخص اللي بيعينه الرب وبيعينه الرب وبيشاور عليه الرب ويقول له أنا قررت أن أنا استخدمك تكون سبب للملايين؟ في خبر سر تاني، أن الرب عايز من خلالك يبارك 1,000,000 شخص يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر.
3: أمين.
1: تخيل الخبر السر ده، ربنا عايز يستخدمك، ربنا عايز يستخدمك بالاسم، ويبقى خبر سار انك تبقى سبب بركة لمليون شخص يسمعوا رسالة المسيح. تقول لي ازاي؟ بتقدمة $1,000.

0: استخدمت 1000 دولار، انت دخلت السماء على حساب نعمة المسيح. في ناس محتاجة تسمع عن نعمة المسيح عشان يبقى ليها مكان في السماء. فالخبر السار النهاردة ان رب عايز يستخدمك باسمك. انت وحضرتك باسمك. الخبر السار ان رب عايز يستخدمك. والخبر السار الثاني ان رب يقول بتقدمتك وبتقدمتك هستخدمك تكون سبب بركة لمليون شخص لمدة شهر. انا بصلي انك تتحرك، وبصلي ان تيجي رسائل دلوقتي. في اشخاص في اسم الرب يسوع الرب بيحركهم دلوقتي، والرب بيكلم الى قلوبهم يقول كده انا عايز اباركك، بس هباركك من خلال انك تبارك العمل وتشوف اثر ده الطيب، الاثر الطيب على حياتك. تقدر تقول امين النهارده. تقدر تقول انا هو الرجل اللي بيشاور عليه الرب. تقدر تقول انا وحضرتك تقدر تقولي انا هي بنت الرب اللي الرب بيشاور عليها وعايز ينقل ليها الخبر السار ان اكون سبب بركه لمليون شخص لمده شهر. يلا يا شعب المسيح في اسم الرب يسوع، حد يقفل المبلغ 364 و19 شخص ينتدبوا بقلب سموح. 19 شخص يحث الرب قلوبهم ينتدبوا لعمل الرب النهارده ويقفلوا المبلغ ده في اسم يسوع. احنا هنحط تايمر مع اول تقدمه 1000 تيجي ونبدا العد التنازلي، لكن في نفس الوقت انا متوقع ان في حاجتين، يا حد ماتش المبلغ كله 30 يا اتنين يحطوا كل واحد 10 عشان نبدأ ده حد تاني في اسم يسوع. احنا قاعدين متبركين بالرب،
1: مجدا للرب،
0: والقاعدين بالساعات الطويلة دي لانه عارفين المسؤولية وعارفين اللي الرب بيعمله وقارين الرسائل اللي بتيجي لناس كتيرة جدا بتقدمتك بتقول لنا اعمل ايه عشان اقبل المسيح. يلا شعب الرب،
2: يعني هلا اول 1000 دولار بتبلش الكاونتر
0: باسم الرب يسوع.
2: امين. يلا
0: امين في اسم الرب يسوع. اول اللي هيحط 364
3: 364 يبدا لنا الكاونتر دلوقتي
0: باسم الرب يسوع.
3: امين امين.
0: يلا شعب الرب، ناس المؤمنين
2: او 1300
0: الناس اللي بيحبوا الرب، الناس اللي كان بيقدموا في السنوات الثانيه، ما تقولش قدمت كتير لا استريح سنه ولا استريح مره، استمر.
1: امين.
0: لان الرب مباركك وهيباركك، مباركك وهيباركك. وتوقع اضعاف اضعاف بركات الماضي تملى كل جوانب حياتك.
3: امين.
0: وعايز احط ايه مهمه جدا انا مصدق فيها قوي قوي قوي قوي، يملا الهي كل احتياجكم
3: حسب،
0: كل مش جزء، كل احتياجكم بحسب غناه في المجد،
2: مش بحسب الاحتياج،
0: مش بحسب الاحتياج، حسب غناه هو.
1: امين.
3: صدقني يا بخت، يعني انا بدي وبدي تاني وانا سعيد من جوايا، انا فرحان وانا بقول يا رب مبارك اسمك، انا ما استاهلش ان انا اخدمك ومجد اسمك. والاخ انجو بيقول عندي لك خبر حلو ان ربنا عايز يباركك، عايز ربنا عايز يستخدمك. يا ده انا احنا موجودين على الارض ليه؟ انا موجود على الارض ليه؟ عشان اكل واشرب واموت؟ نو عشان اعمل فرق في العالم. وربنا عايز يستخدمك عشان تعمل فرق. وتعمل الفرق ده ازاي؟ مفيش حاجه من غير تضحيه، مفيش حاجه من غير تضحيه، فلازم تضحي. وانا ممكن ادي الاسيس والاسيس والاخ اندرو يتكلموا من هنا لبعد بكره عن التضحيه. مفيش خدمه من غير تضحيه. تقول لي اضحي بس ابعد عن فلوسي، طب ما يبقى انت كده انت بتتشرط على ربنا. ما ينفعش. انا عايز اشجعك واشجعك، انا لسه شوف التايمر اشتغل، الاخ اندرو قال لنا يا اما تقدمها 364 يعني كانها 365 كانها دولار عن كل يوم في السنه. تقدر تقدم دولار عن كل يوم في السنه؟ تقدر تقدم 365؟ اعمل كده. تقدر تقدم 1000؟ هنفتح التايمر بردك 45 دقيقه، وانا لسه بطالب بالاثنين اللي بيتكلم عنهم الاخ اندرو، في اثنين يقدر يقدموا 10000
2: او حتى يعمل ماتش لكل الماتش
3: مثلا. مين؟ ويقول هعمل ماتش لكل الماتش لو خلصتوه في ده، اعمل التحدي اللي انت عايزه، لو خلصتوه في نص ساعه، لو خلصتوه في 20 minutes.
0: يا رب يا رب.
3: امين
0: يا رب.
3: ماشي يا احبانا، يلا بينا. مين هيفتح لنا
0: باسم الرب يسوع؟ ايادي تتفتح بالعطاء دلوقتي.
2: امين يا رب.
0: باسم الرب يسوع تقدمات لعمل الرب تتحرك من أولاد

0: الرب، في اسم الرب يسوع ليلة تاريخية عظيمة يصنعها الرب من خلال أولاد الرب. ويكون النهاردة بندي شهادة كبيرة جدا لكل الشامتين، لكل قاعدين يتنظروا علينا ويقولوا لنا فين شعب المسيح اللي انتوا بتقولوا عليه. شعب المسيح هيجاوب ويقولوا احنا موجودين، احنا موجودين عشان نكرم اسم الرب، احنا موجودين عشان نغير الارقام دي، احنا موجودين عشان رسالة المسيح تطير لاندونيسيا، لباكستان، لافغانستان، لايران. احنا موجودين عشان الشعب الايراني يعرف الرب، لان الحل لايران ان الشعب الايراني يعرف الرب يسوع.
1: امين امين في اسم المسيح. امين احبائنا، يلا بينا، عندنا مسؤوليه، يلا بينا. انت عارفين بكره هيبقى تقريبا نص عيد الحصاد، نص الوقت بتاع عيد الحصاد بكره هيكون، فاحنا المفروض نكون وصلنا، يعني المفروض وصلنا ل 600,000. طب احنا لسه عندنا مشوار، لسه 790، فاحنا متاخرين. فانا نفسي النهارده ربنا يحط على قلب شخص يقول انا اقدم 20,000، او شخصين يقدموا كل واحد 10,000، عشان على الاقل نكسر 700 النهارده، يبقى باقي 600 وشويه. امين احبائنا، يلا بينا. مين يقدر يقول في الدقائق اللي جايه، وانا هرجع للقسيس يوناثان يشارك معنا، لو عنده، لا اكيد عنده اختبارات وعنده،
2: يسام
1: سوري انا مش عارف ليه هما الاثنين حبايبي
3: واحنا الاثنين حبايب
1: ونفس المسحه ونفس البركه ونفس كل حاجه، فربنا يبارككم. ربنا يباركك يا سيسي وسام. طيب هرجع للسيسي وسام يشارك معنا، وعنده اختبارات من بابا ومن كنيسته كمان. اتفضل يا سيسي.
3: امين. الكتاب بيعلمنا، بولس كان بيكلم في رسالة روميا وكان بيقول كده، لأن منه وبه وله كل الأشياء. لما عدت أتأمل في الآية ديت حسيت أنه إحنا منه، يعني إحنا نفخة من الرب وهو خلقنا وخلقنا على صورته، وإحنا بنتحرك في كل أمورنا به، يعني بدونه ما نقدرش نعمل أي حاجة. وفي الاخر احنا وشغلنا وفلوسنا وعائلتنا والخير والبركه اللي ادهلنا احنا له. احيانا كتير لما تفكر في المبدا تبتدي يعني الاشياء والقيمه بتاعه الماديات تاخد وضعها الطبيعي. احبائي لو مش قادرين نقدم، نبقى الرب مش هو الأولوية في حياتنا. يمكن احتياجاتنا أو خوفنا أو إن احنا مش قادرين نواجه بنفسنا فمش قادرين نقدم. لكن عايز أقول النهاردة لما تفكر إنه منه وبه وله كل الأشياء، تبص تلاقي الحسبة بتتحسب بطريقة تانية خالص. فالحسبة بتتحسب إنه أنا منه وهو اداني كل ده، فبالتالي كل ده بتاعه، فما فيش حاجة تغلى عليه. ولما تحسبها كده تلاقي انه الماديات والامور ووقتك وكل اللي ليك، صحتك واللي رب باركك بيه، كله ملك للرب. عشان كده يعني نفسي ان احنا نحسبها بالطريقة الالهية، بلاش الأمور الأرضية والحسابات الأرضية بتاعت 1+1=2 وإزاي يبقوا 3 وإزاي يبقوا حاجة تانية. لا، مع الرب الموضوع مختلف، لأنه الرب فوق المنطق والعقل، لأنه خلق العقل والمنطق، فهو أعلى بكتير من أن أنت تحد تعاملاته وتحد اللي بيعمله معاك واللي هيعمله معاك بعقلك ومنطقك. لكن ينفع تاخد خطوة إيمان النهاردة وتقول أنا مصدق إن أنا منه وبيه وله، أنا منه وراجع له، واللي ادهوني ده هو ادهوني. حبايبي لما بفكر بالطريقة دي بحس إنه أنت عايز تباركني، فرحت حاطط ما بين إيديا شوية بذور علشان أزرعها. وانتوا عارفين انه طبعا الحصاد من نفس نوع الزرع وبيبقى اكتر بكتير من الزرع، فانت اديتني شوية بذور عشان ازرعها في الارض دي، اديتني شوية فلوس هزرعها في قناة الكرمة. وعايز اقول لكم انه

0: قناة القرم أرض جيدة جدا أنك تزرع فيها لأنها مثمرة جدا واصلة للنفوس وبتعمل عمل عظيم قوي. فالرب ادالك وحط بين ايديك بذور عشان تحطها في ارض جيده، وحطت لك الارض الجيده قدامك النهارده، وهيديلك ثمر وفير جدا يرجع لك ببركه كبيره قوي. لكن عايز اقول بلاش تحسبها برضو كده، لكن احسبها انك انت كلك ملك للرب واللي بين ايديك ملك للرب، وعشان كده انا هقدمه بكل رضا للرب، لأنه الكتاب بيقول المعطي المسرور زي ما جناب الأسيس كان بيقول من شوية، يحبه الرب يباركه الرب. أنا نفسي قوي أشوف الأرقام يعني بتعلى وبتتغير، ولغاية دلوقتي وإحنا قاعدين التايمر ما ابتداش لأنه لسه ما فيش أول تقدمة ما جاتش. $365 بتوع 365 يوم. لو ربنا يعني كده شغل قلبك وشغل قلبك، يلا اتحرك، اهو الكيو ار كود موجود قدامنا، خلينا نتحرك عليه. وانا مصدق انه الله بيعمل امور عظيمه في اعماقنا في اسم الرب يسوع.
1: امين امين. شكرا لك يا أسيس، الرب يباركك ويستخدمك. دلوقتي احبائنا شايف تقدمه $300 وتقدمه $200، لكن ممكن نفتح التايمر اعتقد عشان الوقت بيجري كمان، فكده وصلت 300 و200. نفتح التايمر عشان الوقت بيجري وما نتاخرش كتير لان الساعه ما يقرب على 9
2: دلوقتي. نفسي اول تقدمه نفتح بيها التايمر $1000.
1: طب يلا،
2: او 5
1: تيجي دلوقتي في اسم يسوع.
2: يلا، ما زال في شعب بيحب الرب، ما زال في ناس بتقول انا عايز اكرم الرب، ما زال في ناس بتقول الرب اكرمني كتير ودلوقتي بينادى عليا بالخبر السار انه عايز يستخدمني. صدقني الرب عايز يستخدمك، واستخدام مش محلي، مش محدود، مش مؤقت، لكن استخدام عالمي ومبارك وبيحيي نفس. بيحيي نفس ازاي؟ ان رسالة المسيح، لان رسالة الحياة، لان كلمة الله هي كلمة الله الحية الفعالة، بتلمس قلوب ناس وبتصلي وبتسلم حياتها للمسيح. يلا يا شعب الرب في اسم يسوع، عليك الدور انك تغير الرقم ده، عليك الدور ان تقبل الدعوة الالهية وتقبل ان الرب بينتدي بك عشان تعمل في قرمه، تعمل في حقله، تعمل من خلال قناة القرمة. تقبل النهاردة ان الرب يستخدم العطية بتاعتك تكون سبب خلاص لملايين النفوس. تقبل النهاردة ان الرب يستخدم العطية بتاعتك عشان يوصل بيها باللغة الفارسية إلى أخواتنا في الإيران، باللغة التركية للأتراك، باللغة الأردية إلى أفغانستان وباكستان وكل المناطق هناك، إلى ماليزيا، إلى الفلبين، إلى أندونيسيا. إلى أندونيسيا تقدر بتقدمتك توصل للمسلمين اللي في نيجيريا اللي كل يوم بيقتلوا بال20-30 واحد مسيحي هناك، وما فيش أي حكومة قادرة عليهم ولا أي قوة عسكرية قادرة عليهم، لكن الرب هيقدر عليهم. أمين. لما الناس دي تقبل المسيح. أمين. لما الناس دي تعرف ان المسيح اله محب، اله بيحبهم ويريد خلاصهم، وان الله مش اله بيؤمر الناس بقتل الناس ابدا ابدا، لكن اله خلاص، مش اله قتل ولا اله ذبح ولا اله هلك. تعال يا شعب الرب في اسم الرب يسوع. مين اول واحد هيقول انا بحط تقدمة $1000 عشان اشجع رقم 18، عشان اشجع رقم 17، عشان اشجع رقم 16؟ صدقني الدور عليك، وصدقني ده خبر صار انت هتفرح بيه جدا، هتشوف نتائجه في حياتك، لان الرب عايز يستخدمك تبقى بركة الملايين في العالم. حط ايدك في العمل، حط ايدك وغير، حط ايدك وقف صد الهجمات اللي جاية ضد الكنيسة وضد اولاد الرب وضد اولادك واحفادك. حط التقدمة النهاردة، وقف معانا تكون صد هجمات للي عايزين يتوسعوا في المجتمع هنا. زمان تقول انا هربت منهم، قولك لحد عندك. ليه؟ لان الرب بيقولك انا عايزك تبقى سبب تغيير ليهم مش هروب منهم. يلا شعب الرب في اسم يسوع، النهاردة ليلة فيها مسؤولية عليك، النهاردة ليلة فيها ان الرب منتظرك تاخد خطوة. الرب ينادى عليك
0: أمين.
2: انك تعمل حاجة في الرقم اللي موجود.
1: أمين أمين. خلينا ناخد مكالمة وإحنا بنقدم العمل الرب في الكرمة. خلينا ناخد مكالمة من أختنا سناء من ألباما. أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير وبارككم.
1: أهلا بيكي.
3: كثير بتشكر على قناة

0: لأنها كبير في ماني
1: و مشكلة في الصوت،
0: أحس بهجمات ضعف أو أنا كرم أني وبتعز
1: شعب اللي في النت
0: اللي عم بتبتوها و باختبار إنه
2: بس
0: كيف مكان.
2: بس يا اخت سناء المشكله في مشكله غالبا في الصوت،
1: الصوت بيقطع،
2: فصوت حضرتك بيقطع، فانا ممكن اطلب من الشباب في الكارما يتواصلوا مع حضرتك تاني او يتواصلوا مع حضرتك ونتاكد ان الصوت كويس وناخد المكالمه مره تانية. معلش انا اسف لان احنا مش سامعين كويس الصوت. اوكي نرجع تاني احبائنا عبات ما الاخت سناء ترجع بعد دقايق. عندنا لسه انا شايف اخر تقدمه هي $300 من فيرجينيا. الاخ اندرو بينده على الابطال اللي قدموا 1000 دلوقتي. لو عندنا 18 بطل يقدروا يقدموا 1000 18000 18 بطل، وفي بطلين الرب بيكلمهم بال 10000. امين احبائنا. ايه رايك يا سيدي الشادي؟
3: لا يعني انا بشوف انه هلا نحن اجى الوقت النقلات الكبيره، يعني عنا 40 دقيقة حطيناه هون يا حبة لأنه وقتنا عم بيقطع. ومن جديد مش موضوع قاعدة، موضوع وقت يستخدم لنشر البشارة. بقى كل دقيقة عم تقطع زيادة أو كل ساعة عم تقطع زيادة نحن وعم نستخدمها للعيد الحصاد عم تروح من وقت البشارة ومن وقت الخدمات الروحية اللي عم تجيب نفوس للرب. لذلك هلا بحاجه لنقلات كبيره يا حبه. تعوا للاشخاص اللي هلا بتقدم 5 و4 و3 و2 و1000، وطبعا الكل التقديمات يعني مرحب فيها، حتى 10 و5 دولارات و10 دولار و20 دولار كله مرحب فيهم. لكن بحاجه ايضا لهدول الاشخاص اللي الله اعطاهم نعمه العطاء وسخاء العطاء وقوه العطاء، وايضا الله حاطط بحياتهم هذه موهبه العطاء، انك انت موهوب بعض الاحيان في العطاء. انا بعرف اشخاص عندها موهبه عطاء غير عاديه، وبحبوا فعلا انه يكونوا عم بيكرموا الناس. فانا عن جد بدي شجعك انه هلا لهدول الاشخاص يمكن تتصل فيهم، يمكن انت بتعرف هيك ناس، يمكن انت بتعرف هيك ناس اشخاص اختي المحبوبه. هلا هذا هو الوقت، عندنا 38 دقيقه والمبلغ المتبقي قدامنا 18000 وكسر. بقى حدا يشيل هذا الكسر، ما بعرف قديش، انا مش قادر اقشع لانه بعيد عني. 864 حدا يشيل 864 و18000 هيك نقطعهم. اذا بدكم 9 اشخاص 2000، اذا بدكم 3 ب 5000 و3 ب 3000 و3 ب 1000 بيكون كمان خلصنا بسرعه. هيك بننتقل لتحدي جديد. بس عندي إيمان بأنه في حدا يمكن الرب يحط على قلبك هلأ تعمل ماتش ل30,000، يعني تقول كل الماتش هيك ساعتها بنكون أقل، أو صرنا بآخر الحلقة اليوم بيكون صرنا على 700، بكرة نبلش بال700 ونشلنا 90. وطعوا يا أحبة هلأ هيك مع بعض نتسارع من جديد. أنادي على أشخاص عند هذا الإيمان وعند هذا السخاء وعند هذه الموهبة، وتذكروا بأنه الكل مدعو أنه يحب، وهي أول. إذا تذكروا الله قلت أنا الله، صفات الله هو محبة، وهي مش صفة، هي طبيعة. طبيعة الله هي محبة، لكن لحظة بتطلع بثمر الروح لأنه مش ثمار الروح، مغالطة كثير بيقولوها بتشوفها بالكنيسة، ثمار الروح القدس، لكن الكتاب المقدس ما علم عن ثمار الروح القدس، على الأوم. أما ثمر الروح ثمر واحد هو الأول واحد، شو؟ المحبة. أما ثمر الروح هو المحبة. هلا إذا بتيجي تطلع بكل الثمار الباقية اللي هي جاية وراها، صفة لثمرة واحدة، هي صفة، كل هدول الصفات لثمرة واحدة، الباقيين غير الـ الـ الـ الـ الـ المحبة كلهم لهم علاقة بالمحبة، كلهم لهم علاقة بالمحبة. مشان هيك أنا عن جد بدي شجعك. والصفة الأولى تبع المحبة هي العطاء، لأنه المحبة فعل. تذكر بأنه المحبة فعل، مستحيل تكون المحبة هي فقط كلام. لا تستطيع المحبة أن تكون فقط صفة، هي كلام. واحد قلت لك بعلم اللاهوت ليش نحن نؤمن بالسلوس، طبعا عدة قصص يعني وكثير ماذا سبعلمنا عن سلوس، لكن من واحد من الأشياء لما نقول الله محبة، لا يستطيع

0: أن يكون محبة وهو شخص واحد أو أقنوم واحد، وعلى هذا الأساس الله محبة لأنه المحبة فعل. ومن جديد يا أحبة عليك أن تدرك بأنه الفعل بالتقدمة بالعمل بشيء ما بتعمله لتبرهن عن هذا الحب الموجود فيك لو سمى الروح القدس، ولا في عندك مشكلة. واليوم أنا عن جد بشجعكم يا أحبة، صارنا فترة قاعدين تقريبا من من من 8 دقائق تقريبا وناطرين على 300 دولار اللي اجت من فرجينيا. مين بده يكسر هذا هلا؟ الشيل الرام 300 وحط حدا حط 1000، هلا حدا حط 5000، حدا حط 3000. خذ تليفونك وصوب على الكيو ار كود وقول باسم يسوع هذا ها انا ذا يا رب، لبيك يا رب، ما كان يقولوا رجلي طلاف على القديم، لبيك يا رب، لبيك يا رب.
1: امين امين امين. خلينا ناخد معانا الاخت سناء واحنا بنقدم في الدقيقه اللي جايه. اتفضلي يا اخت سناء، نجرب الخط مره تانية. اهلا بيكي.
2: اوكي سلام ونعمه.
1: ايوه ايوه كده جميل. اتفضلي حضرتك.
2: طب اول شيء انا بحب اشكركم كثير على قناه الكرمه، وحابه قبل ما يقطع الخط احكي لكم عن اختباري.
1: اتفضلي.
2: انا متابعه قناه الكرمه تقريبا اكثر من 10 سنين، وعم بعمل خدمة بكنيسة. إني عنا كنيستنا فاتحة مكتب للاجئين، وأنا بروح بساعد وبترجم باللغة الإنجليزية للي ما بيعرفوا يحكوا إنجليزية. فعنا عدد لا بأس فيه من اللاجئين اللي من خلفية غير مسيحية. ففي عيد القيامة كان مطلوب مني إني أنا أحكي معاهم وأشرح لهم ليه إحنا عم نحتفل بالقيامة وشو يعني قيامة المسيح وكل الأمور اللي تتعلق بعيد الفصح. طبعاً هذول الأشخاص اللي أنا بتعامل معاهم يعني صعب كتير خاصة إحنا كمسيحيين إنهم يتقبلوا صلب المسيح وقيامته. فأنا متابعة كتير مزبوط للأخ أندرو اللي كتير بشكره على برنامج أنا مش كافر. وأنا تواصلت مع الأخ أندرو وحكيت له هذا الاختبار، بعت له إياه مسج. فأثناء اجتماعي معهم كنت أشرح لهم وأحكي لهم وأثبت لهم إنه اللي مكتوب عندهم بيختلف عن إيماننا كليا. فاستغربوا إنه أنا كيف عندي هاي المعلومات، كيف أنا عم بجاوبهم. طبعاً أنا كله الفضل لبرنامج البنت على قناة الكرمة اللي هو أنا مش كافر. فكنت أحكي لهم، وكان مثلاً في حلقة خابتها الأخ أندرو عن النبي سليمان والمعلومات كلياتها هاي كانوا هم ماخذين فكرة غلط. فأنا كنت أحكي لهم إنها هاي أصلها من وين. كمان المراجع اللي بيعتمدوا عليها، الكتب اللي بيأمنوا فيها، كان في حلقة خاصة إنه تواريخها كلها غير متطابقة مع اللي هم بيعرفوه. ونشكر الرب ساعتها كانوا يحكوا ويسألوني طب أنت كيف عرفتي؟ كنت أحكي لهم ادخلوا على قناة الكرمة تابعوا البرنامج كذا والبرنامج كذا. آمين. والرب حط على قلبي إني أحكي لهم كتير يعني كتير عن العمل اللي تقوموا فيه. ما في أسبوع والمجد للرب. لما رحت على الاجتماع الأسبوع اللي بعده 3 عائلات من اللي كانوا بالاجتماع طلبوا إنهم يروحوا يزوروا الكنيسة وطلبوا إنهم يبحثوا بهاي الأسئلة، لأني سألتهم أسئلة أمور عقيدتهم وما قدروا يجاوبوها. هي نفس الأسئلة اللي الأخ أندرو كان يتمنى أحد الأشخاص يطلع على الخط معه ويتجاوب معه ويجاوب على الأسئلة وما حدا كان يطلع. وأنا نفس الأسئلة عدتها على هذول الأشخاص، استغربوا إنه ما حدا عارف حتى هم ما جاوبوها. والشكر للرب عم بترددوا هلا على الكنيسة مش على الدروس، بدهم يعرفوا أكثر عن إيماننا عن المسيح. وربنا قال أنتوا ازرعوا أنا بنمي، والحمد لله أنا شايف إنه الزرع عم بينمو. شكرا كثير لإلكو. شكرا
3: ربنا يبارك. ربي يباركك ويستخدمك يا رب.
1: شهادة جميلة.
3: نشكر ربنا.
2: شكرا كثير لكم.
1: ربي يخليك.
2: شكرا. وانا بعثت كمان دعم هلا للكرمه $200
1: ربي يبارك.
2: الرب يتمجد ويستخدمكم أكثر وأكثر لمجد اسمه، وشكرا كثير لإلكم.
0: هللويا. شكرا لك.

0: شكرا لك.
1: رائع يا اخي انجو. امين.
2: هو الرب هو الرب
0: مبارك اسمه. الكارما فيها ثمار.
2: لا يا راجل. انا عايز اقول حاجه على قلبي. في ناس كانت بتتشجع في السنوات اللي فاتت وبتقدم لعمل ربنا في قناه الكارما وكانت منتظره حاجات من الرب بشكل شخصي، لكن لان الحاجات ما جاتش في التوقيت اللي هم كانوا متوقعينه ومنتظرينه رفعوا ايديهم. لكن وانا قاعد بصلي ربنا حط قدامي ايه وقال لي اقولها وتتوجه لناس كتير بالاسم. توقفوا عن الدعم لانه قالوا احنا مش شايفين تغيير، مش شايفين استجابه في الصلوات اللي احنا كنا بنعملها. الايه دي في رساله غلاطية اصحاح 6 وعدد 9. انتبه للايه دي من فضلك من فضلك من فضلك. قول كده: فلا نفشل في عمل الخير. فلا نفشل يعني ما نتوقفش وما نقولش احنا عملنا وما شفناش. فلا نفشل في عمل الخير. ليه؟ انتبهوا للجزء اللي جاي. لاننا سنحصد في وقته. في كسرة هنا تحت كلمة وقته، في كسرة
1: مش وقتنا احنا،
2: في وقته وقت الرب. لاننا سنحصد في وقته، بس في شرطية: ان كنا لا نكل. يعني ايه لا نكل؟ كلمة نكل يعني
3: نزهق.
2: نزهق
0: لا نيأس،
2: لا نيأس، لا نفشل، لا نحبط، لا نتوقف.
4: امين.
2: اخي واختي اللي كنوا متعودين تقدموا، ما توقفش وما تندمش وما تحسبهاش مع الرب وما ما تحاولش تظبط ساعة الرب على ساعتك. ساعة الرب مختلفة. ستحصد في وقته. ده مش كلامي انا، مش كلام اندرو ولا كلام القسيس ولا كلام الاخ صمود ولا كلام القسيس شادي ولا كلام اخويا بيتر ولا اي حد، ده كلام الرب. سنحصد في وقته. في وقت، صدقني في وقت الرب هيفاجئ. يلا بتصلي لاجل ابنك وقلت انا طلبت صلوات كتيره وما حصلش، في وقت. يلا بتصلي لاجل صحتك، يلا بتصلي لاجل البيزنس بتاعك، يلا بتصلي لاجل ارتباطات اولادك وتقول انا مش شايف حاجه، يلا بتصلي لاجل افتقادهم، يلا بتصلي لاجل المشروع بتاعك بتقول انا مش شايف حاجه وقدمت كتير واتقال لي كلام. ستحصد في وقته. المؤكد 100% ان في حصاد، لكن اللي مش في ايدينا في ايديه التوقيت. ثق في التوقيت واستمر في عمل الخير ولا تتوقف. ليه؟ لان الرب بيشوف ايماننا واصل لحد فين، بيمتحن ايماننا. احنا بندي كده عشان منتظرين مقابل، ولا بندي لان بنحبه، ولا بندي لان عايزين نكرمه، ولا بندي لاننا بنعترف باكرامه المسبق لينا. هو سبق واكرمنا، سبب واعطانا. ارجع تاني، ارجع تاني لفرحة العطاء، ارجع تاني وانت هتحصد في وقته، ارجع تاني وانت هتشوف الخير في الوقت اللي جاي، ارجع تاني وانت هتشوف الشفاء المتوقع لابنك، ارجع تاني وانت هتشوف المعجزة اللي بتقول الولد طلبت معجزة ما حصلتش. هتحصل هتحصل هتحصل. ليه؟ مش عشان بقولك، لا اوعى تاخد كلامي ولا تسمعني، عشان هو بيقول. لانه هو هو امس واليوم والى الابد، لانه هو اله المعجزات، لانه هو اله المعجزات. حط ايديكم في العمل النهارده، حط ايديكم لان ده عمل بيكرم اسم الرب، حط ايديكم لان ده عمل بيغير نفوس، حط ايديكم لان ده حقل مثمر، حط ايديكم لان ده حقل مبارك، حط ايديكم لان الرب موجود في الوسط. أمين. والرب قاعد في وسطينا، والرب بيتطلع وكانه جالس عند الخزانه ينظر لمن يعطوا للرب من كل قلوبهم. ينظر لمن يعطي للرب ومش حاسب حسابات، ينظر لمن يعطي للرب وعايز يكرمه، ينظر لمن يعطي للرب وهدفه ان ملكوت الله يتسع، ينظر لمن يعطي للرب وهدفه ان تكون القناه حائط صد ضد الهرطقات والاكاذيب والتضليل ومخطط ابليس على الارض. يلا يا شعب الرب، ما زلنا مش متعشم في ناس، لكن متعشم في الرب. لان له ابطال بيحبوا الرب وهيغيروا الارقام دي.
1: امين في اسم المسيح. 27 دقيقه يا احبائنا. شايف اي اخر تقدمه هي $1000 من استراليا. الرب بيتكلم لناس بصوت واضح. انا بشجعك وبشجعك تطيع لصوت ربنا النهارده وما تفصلش مع ربنا. الرب عايز يباركك وعايز يباركك، ويا بخت اللي يحط ايده في عمل الرب. امين امين احبائنا.
0: تفضل يا سيدي. كنت عم فكر شيء عم بيحكي الاخ

0: أندرو فعلا شيء لافت وشيء حقيقي، وذكرني بمقطع بكتاب مقدس لأنه بيقول إن كنا لا نتراخى بالإنجليزي if we don't faint، يعني حتى بالإنجليزي بعد أقوى، يعني faint يعني نغيب عن الوعي، يعني نفقد وعينا، نروح كوما يعني. بتخيل بأنه رابعا بيقول إذا أنت ما بتتراخى، وعم فكر بأنه كيف الفتور بيدخل لحياة الناس عادة. فتور ما بيدخل يعني فجأة هيك بتقوم الصبح تلاقي حالك فاتر، لا، هو مساومات يومية صغيرة تؤدي إلى فتور وابتعاد عن الله. يعني تعرفوا الخطين المتوازيان لا يلتقيان، لكن إذا أنا هلأ بزيح خط واحد عن الثاني يمكن 1 inch أو يعني شيء بسيط بسيط بسيط، على المدى القصير ما بتلاقي الفرق، لكن على المدى الطويل بتلاقي أنه صاروا مبتعدين كليا عن بعض. وبتعرفوا الآية الخطيرة، خطيرة جدا، اللي بيحكي فيها الكتاب المقدس بيقول هيك، بيقول عندما يعود ابن الإنسان إلى الأرض هل يجد إيمانا؟ أنا كنت دايما أسأل حالي السؤال، معقول يا رب هالكلام؟ معقول أنه لما بترجع ما رح تلاقي مؤمنين، أنه ما في حدا بقى يؤمن؟ لا، رح تلاقي كتير أشخاص الإيمان بالنسبة لألهم صار فكرة، أو لربما الإيمان بالنسبة لألهم صار تقليد ورسوه عن الأباء، نعمل أنه منروح على الكنيسة الأحد، منصلي لما منكون بضيقة أو بعجز أو بمشكلة، بس عايشين الإيمان وعايشين الإرسالية العظمى وعايشين من أجل يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك، هذا هو هدف الحياة. ما بعرف قديش رح يكون عدد هدول الأشخاص اللي هن هيك، لأن عايشين فعلا للرب. أنا بيتي، مواهبي، حياتي، وزناتي، مالي، شغلي، تأثيري، جنسيتي، كل ما عندي هو للرب، هو للرب، لأجلك يا رب ومنك ولك، وينبغي أن يستخدم في ملكوتك يا رب وانتشار ملكوتك، لأنه الحياة قصيرة. أنا ما عندي حياة 1000 سنة على عيشة، أنا عندي حياة قصيرة أني مجدك فيها وأعمل الدور اللي أنت قد وضعته على حياتي.
1: مين يا رب؟
0: أحبة، هل أنت من هيدول الأشخاص اللي بقول عنه الكتاب المقدس قال وفي نهاية الأزمنة بولس الرسول كتب هيك لتيموثاوس، قال سيكون الناس محبين لأنفسهم. كيف تعرف الناس محبين لأنفسهم؟ لاحظ قال محبين للمال، لا شو قال؟ متكبرين، مباهين بأنفسهم، شتامين، غير مطيعين لوالديهم، ناكرين للجميل، دنسين، متحجري العواطف، غير صفوحين، نمامين، جامحي الأهواء، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، وقحين، مدعين، محبين للذات أكثر من محبتهم لله. لكن لاحظ هلا اللي بخوف، كل هيدول بتقول اف مع شو هيدول شو هيدول، اكيد هدول مش مؤمنين، اكيد هدول الناس اللي بالخارج الكنيسه، اكيد هدول الناس الخطاط اللي بعيد عن الله. لكن لاحظوا على الكتاب المقدس، لهم من التقوى مظهرها لكن لقوتها شو منكرون، فعن هؤلاء ابتعد. يعني عندهم مظهر تقوى، بروح على الكنيسه بيصلوا بيعرفوا يحكوا الكلام الجيد كل شيء تمام، لكن هن هيك محبين للمال لزواتهم، شتامين، نمامين إلى آخره. هل أنا وأنت من هدول الناس؟ يا رب ارحمنا. أمين. هل الله يعود فلا يجد إيمان في بيتك؟ اليوم اسأل حالك هذا السؤال، كيف تختبر هذا الموضوع؟ بأنه قلبك عند الرب. كيف يكون قلبك عند الرب؟ إذ كنزك عند الرب، لأنه قلبك سوف يتبع كنزك. وأنا اليوم أنا هلأ بدي أسألك أحبة، بتقلي كيف أرجع؟ طب أنا حابب أرجع، أنا حاسس حالي فاتر، حاسس حالي بعيد عن الرب. سؤال كتير رائع، وسؤال انسأل بوين؟ هذا منكم بيعرف وين؟ انسأل بكتاب ملاخي، وتقولون كيف نرجع؟ أنا كنت دائما أسأل حالي لما بيسأل واحد هيك سؤال، حالي بيجي لعندي أسيس، طب أنا حاب أرجع للرب، شو لازم أعمل؟ أنت قل له بلش صلي، اقرأ بالكتاب، اخدم، تكون بالكنيسة كل نهار أحد إلى آخره. الكتاب مالك لك سؤال، وتقولون كيف نرجع؟ دغري السؤال من بعده، أيسلب الإنسان الله؟ لقد سلبتموني، هاتوا العشور والتقديمات إلى هيكلي كي يكون في بيتي طعاما، واختبروني إن كنت لا أفتح كوى السماء وأفيض عليكم بركات لا تحصى يقول الرب القدير. لاش كمل وقال وأكف عنكم أذى الجراد الملتهم الذي يتلف لكم كروم. يعني بمعنى آخر أنت مسروق، ساعة بيجيك فواتير مدري شو، ساعة أمراض مدري شو، ساعة

مشاكل بالبيت، ساعة مشاكل مع الأولاد، ساعة مشاكل بالشغل، ساعة دائم هموم وسترس بتعرف هذا شو اسمه؟ هدول هن الجراد الملتهم اللي عم بيقول عنه الكتاب المقدس. ورابع بقول لك أنا رح وقف هذا الجراد الملتهم نهار اللي بترجع لعندي. تقول أنا طب كيف بدي أرجع لعندك يا رب؟ أنا فاتر، بعرف حالي فاتر. كون صادق مع حالك، هلا رجع عشورك، رجع تقديماتك لعند الرب. هو هيك قال مش أنا، ريا بملاخي. هو هيك قال مش أنا. وهلا

0: قول هذه الخطوة بالإيمان، قول أنا حابب أرجع. هلا خذ تليفونك افتحه على افتح هلا الكاميرا على هذا الكيو آر كود، قول أنا حابب أرجع لعند الرب. كيف أرجع؟ هات العشور، هات التقديمات، وشوف إذا أنا لا أكف عنك الجراد الملتهب، وشوف إذا أنا لا أفتح كوى السماء وأفيض عليك بركات لا توسع، يقول الرب القدير باسم يسوع. أنا حابب شوف هلا التقديمات عم تتسارع، عنا 20 دقيقة يا أحبة، والمبلغ بعده 17,000 وكسر. تعوا يا أحبة هلا عندي 17 شخص، لازم بدقيقة، لازم كلنا هلا 17 مع بعض يكونوا عم بيقدموا، وبدقيقتين ثلاثة نكون خلصنا باسم يسوع
1: يا رب.
2: 17 دقيقة أخ أنجو، 17,000 وكسر، وعدينا نص الوقت، يعني بقى 20 دقيقة بس وباقي 17,000.
1: باسم يسوع أنا بناشد وبطالب من إخواتي أصحاب اللحظات الحاسمة، في ناس كنا متعودين عليها في حلقات سابقة تيجي في اللحظات الحاسمة تقفل أو تاخد أو تقسم الرقم أو تنقل نقلة كبيرة في الرقم. أنا بطالب اللي يقدر يحط 5 يقدر يحط 10 دلوقتي اعمل كده عشان نقدر نحرك الرقم ده، مع ان لسه قدامنا تحدي كبير، وكان نفسنا النهارده 90 اللي على 700 دي تطير خالص. يلا شعب الرب الهمة، يعني سمعتوا كلام كتير وشفنا ارقام واحصائيات وسمعنا ربنا بيكلم اشخاص بشكل شخصي. النهارده ليلة بركة خاصة بيه، النهارده الرب عايز يعمل نقلة في حياتك، بس في حاجز، الحاجز ده هو الخوف، الحاجز ده هو الامتناع، الحاجز ده هو عدم التجاوب مع صوت الرب. خد خطوة دلوقتي في اسم الرب يسوع، اعمل حاجة. انا بصلي يا رب احنا اتكلمنا كتير وقدمنا اللي انت مليت بيه افواهنا يا رب، وقدمنا اللي وضعته على قلوبنا من تعليم وافكار ووعود، لكن جه الوقت يا رب، جه الوقت انه تنخس القلوب يا رب، انك تحرك اشخاص دلوقتي يا رب. يا رب الامر صعب والتحدي بالنسبة لينا كبير، لكن انت بالنسبة ليك بكلمة تقدر تغيره، بكلمة تقدر تصنع معجزة، ليك طرق كتيرة وليك اولاد بيحبوك يا رب، لكن انت وضع المسؤولية في ايدينا عشان تشاركنا في البركة وفي صناعة المجد اللي انت بتصنعه في الارض يا رب. يا رب حرك القلوب يا رب، يا رب اكسر روح الخوف يا رب، يا رب اكسر روح القلق، يا رب اكسر روح الامتناع، يا رب اكسر روح الاعاقه، يا رب اكسر روح التعطيل، يا رب اكسر روح اللامبالاه يا رب في اسم الرب يسوع. سدد المبلغ المتبقي يا رب، الكبير والصغير دلوقتي يا رب، سدد لان العمل عملك، سدد لان الكرمه تخصك، سدد لانها لمجدك، سدد لانها يا رب بتعظم اسم الرب يسوع في كل المسكونه. ايها الاب السماوي، نرفع طلبتنا وصلاتنا وطالبين مجدك، ونشوف ايديك في تسديد المبلغ المتبقي.
0: نعم حبيبي،
1: ونعلن ايماننا انك هتعمل معجزه الان.
0: امين.
1: نجزم امرا
3: اسم يسوع
1: فيثبت لنا.
0: امين.
1: يوم المعجزه يا رب.
0: امين.
1: دلوقتي في اسم الرب يسوع.
2: امين امين
0: امين امين امين. تعالوا يا حبه هلا نرجع للرب هيك من كل قلوبنا، وناخذ هذه الخطوه هلا بالايمان، ونقول له يا رب انا بدي قلبي يكون عندك، بدي حياتي تكون لك، بدي ارجع لك يا رب، شيل عني كل فتور باسم يسوع. انا هلا بدي اصلي لكل نفس عم تحضرنا، ويمكن عم تحضر بالصدفه، يمكن انت يأسان، يمكن انت تعبان، يمكن انت عندك جراد ملتهم في بيتك، امراض ومشاكل وتحديات باسم الرب يسوع المسيح. هلا ارجع الى الرب. اي خيي، اذا انت حس حالك بضلال او حس حالك مثل ابن الضال، عم تقول بقلبك في بيت ابي هناك الاجراء بياكلوا بيشبعوا، اما انا هون قاعد اهلك جوعان، اقوم واعود الى ابي واقول له يا ابي ان اخطات امامك وامام السماء ولا استحق ان اكون لك ابنا. تعال هلا لعند الرب، قل له من كل قلبي يا رب انا بجي لعندك وبتقدمتي سيدي، اريد ان اعود لك وقلبي يكون عندك باسم الرب يسوع المسيح. باسم الرب يسوع يا رب اشفي البيوت، وخلي تكون هلا هيك قول انا هيدي يا رب تقدمت امتنان، تقدمت شكر، تقدمت فرح، تقدمت يا رب عزاء وتشجيع، وجواتي سلام غير عادي باسم يسوع. اشكرك يا رب للمستك لقلوب كثيرين. هلا تعال هلا هيك افتح تليفونك خي، وافتح الكاميرا، وسوف يقودك الكاميرا رح تشوف لينك، كدوس على اللينك رح توصل لعندك كل الطرق التقديمات. وعمول هيك هلا بسرعه، عندنا 16 دقيقه، وصار المبلغ 16

0: ألف وكسر. خلينا نبلش نشوف ألف ألف ألف ألف ألف عم تجي يمكن حتى قبل الست دقائق نكون خلصنا باسم الرب يسوع المسيح. يا ريت هلأ شي 16 واحد عندهم إمكانية يحطوا ألف يكون عم بيتسارعوا هلأ دون أي تردد. قول أنا هذا الشخص اللي الرب عم بيدعيه وسوف أفعل هذا باسم يسوع.
1: أمين. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة بتوصل حتى لو تقدمات صغيرة. يعني أنا شايف دلوقتي في 150 دولار من أستراليا. أمين. مبارك اسم الرب. في قبلها 2100 من كندا. حبقنا خلونا نتشجع ونقدم ونقدم بسخاء. بقى 15 دقيقة والمبلغ اللي باقي لسه فوق 16,000. خلونا نتشجع ونقدم ونقدم بسخاء للرب. سمعنا كتير من الأخ أندرو, سمعنا كتير من الأسيس يسام, سمعنا كتير من الأسيس شادي. خلينا دلوقتي نعمل بالكلام اللي احنا سمعناه. أمين أحبائنا. أنا عارف كمان عايزين نرنم بعد ربع ساعة ولا حاجة مع نهاية الوقت, نرنم ونحتفل ونختم حلقتنا كمان. أنا بشجعك تعالى نعمل كده. أسيس يسام, لو على قلبك أي تشجيع أو أي حاجة معينة تفضل حضرتك.
2: أنا مصدق أنه نفس الشعار بتاع الوقت بتاعنا, صلاة يا عبيس ليتك تباركني توسع تخومي تكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يا عبيس الرب آتاه بما سأل. وعايز أقول كده, خلي قلوبنا النهاردة تبقى متعلقة بي ورب يجاوب على طلبتنا. لو في عشور أو في أمور معينة أنت مش أمين فيها, أنا بصلي من كل قلبي النهاردة أن الرب ينخص قلوبنا ويقفل كل ثغرة العدو بيسلب منها حياتنا, بيسلب منها وقتنا, بيسلب منها طاقتنا, بيسلب منها دخلنا في اسم الرب يسوع. صلواتك تكون مستجابة. أنا بصلي من كل قلبي أنه كل صلاة مرفوعة من كل نفس تكون مستجابة, لأنه إحنا أمناء قدام الرب واقفين في الصغر واقفين من أجل عمل الله. بصلي أنه الله يأتيك بما تسأل, أنك أنت أمين مع الرب وأنت بتزرع من أجل مجد الرب وامتداد ملكوته. الرب يشدد سواعد إيدينا, الرب يشدد النهاردة نفوسنا أنه لا ننظر إلى المنظور لكن ننظر إلى إله عظيم بيستجيب الصلوات, بيسمع أكثر جدا جدا مما نطلب أو نفتكر. رب يبارك كل نفس قدمت في الحلقة دي وفي الحصاد من بدايته, وكل نفس على قلبها أنها تكون بتكمل عمل الله وبتشارك. ورب يشعل قلوب نفوس النهاردة تاخد التحدي دوت وتدخل من أجل الرسالة دي أنها توصل, من أجل كل الأخبار اللي سمعناها في الحلقة دي وفي كل الحلقات اللي فاتت. وقد إيه الاحتياج أصبح ملح أحبائي, لأنه نفوس بتهلك ولأنه في رسالة لازم توصل. رب يشجع قلبك ورب يشعل نار كده العطاء في قلبك وفي قلبك وفي قلب كل نفس موجودة وبتسمعنا باسم الرب يسوع. ويملأ الرب الاحتياج بحسب غناه في المجد. رب غني جدا لكن من محبته لينا بيستخدمنا احنا علشان نكون ادوات نوصل محبته ونسدد الاحتياج وهو يبارك. عشان كده النهاردة بقف في الصغر, عشان كده النهاردة اقف وسد كل ثغرة عدو الخير بيسلبك منها, بأنك أنت تقف من أجل مقاصد الله وتقف من أجل عمل الرب. بنادي على كل حد كده, قوم ارفض كل فكر سلبي من عدو الخير أو من أفكارك أو من الحسابات البشرية. ومصدق أنه في 11 دقيقة الباقيين رب يملأ ويسدد الماتش الباقي باسم الرب يسوع القادر على كل شيء.
1: أمين أمين. الرب عايز يستخدمك يعمل بيها معجزة معانا في قناة الكارما ويقفل الرقم ده ويوصل من خلالك ومن خلالك لملايين حوالين العالم. خلينا نتشجع حبقنا حوالي 11 دقيقة وعايزين نخدم حلقتنا, والمبلغ اللي باقي حوالي 15,000 وكسر. 15,935 يا أخي أندرو. 15,000 لسه.
3: أمين. في يعني في ناس هتتحرك دلوقتي في اسم يسوع, في ناس ربنا لمسها بالصلاة وربنا لمسها
1: أمين.
3: بالتأمل بتاع الأسيس وسام.

0: في ناس شايفه وبتقول لا انا مش هقعد ساكت، لا انا لازم اعمل حاجه. انت عليك دور دلوقتي في اسم يسوع، كل تقدمه انت بتقدمها بتغير نفوس، كل تقدمه انت بتقدمها بتحرر ناس وعائلات، كل تقدمه انت بتقدمها انت بتنشر مساحه النور، بتوسع دايرته، كل تقدمه انت بتقدمها انت بتقول لناس كتير جدا فقد الرجاء لا في امل، لان في الرب يسوع يقدر يغير كل مسار حياتك. تعالى في اسم الرب يسوع ازرع النهارده زرعه بركه، عشان زي ما كان بيقول الاخصام في بدايه الحلقه، ما حدش هيدخل الباكيارد او يروح اي مكان ويلاقي تفاح بدون ما تزرع شجره تفاح. ازرع النهارده عشان تلاقي الصدى ده في حياتك، في بيتك، في اولادك، في احفادك، في الناس اللي حواليك. ازرع لاجل البلد اللي انت جاي منها. زي ما كان يعني كان نفسي النهارده، ومش عارف ايه اللي بيحصل بصراحه، مش عارف، الاخ يوسف عمل اقتراح رائع جدا، قال كل شاب من العراق مشترك في الاكاديميه يدفع عنه 100 دولار. كان نفسي ناس تقول وانا اعمل كده لمصر، وانا اعمل كده لبنان، انا اعمل كده لموريتانيا، انا اعمل كده لليمن. فين الناس اللي بتصلي لاجل اليمن؟ فين الناس دي اللي بتصلي لاجل اليمن؟ واحنا شايفين تجاوب غير عادي من اليمنيين مع رساله الرب في قناه الكرمه. فين الناس اللي بتصلي لاجل ليبيا؟ فين الناس اللي نفسها الجزائر تتغير تماما؟ نفسين الناس اللي بتقول يا رب اشوف تونس كلها للمسيح، والعراق للمسيح، وسوريا للمسيح، والاردن للمسيح، ومصر بنرفع شعارات مصر للمسيح. يا جماعه الرب مش هيغير بالشعارات، الرب هيغير من خلال رساله توصل، حق يتحط قدام الناس، نور يدخل جوه يقتحم الغرف الضلمه اللي موجوده جوه قلوب الناس وينورها. في اسم الرب يسوع انت عليك دور، في اسم الرب يسوع لو تقدر تشيل 5 من الرقم ده اعمل كده، ما تتاخرش، ما تترددش، لانك انت بتقدم لملك الملوك ورب الارباب وسيد الارض كلها. انت بتقدم لعمله، واستحاله يسيبك مضغوط ماديا او مزنوق او في ورطه، استحاله.
1: امين.
0: الا ان لا يعرف الا انه يبارك.
1: مجدا للرب.
0: الرب لا يعرف الا انه يبارك. هو اله البركه، هو اله كل نعمه واله كل بركه. باسم الرب يسوع اتغير الارقام دي بنعمه الرب، ومش هتكتفي بالصمت لكن غير الارقام.
1: امين امين.
2: 8 دقائق يا اسيس، 8 دقايق أسيس شادي، وعايز أنها الأبطال اللي يقدروا يقدموا 5000. لو 3 أشخاص يقدموا 5000 هنخلص في الوقت. مين يقدر يقدم 5000 للرب؟ يا ترى أنت من نيوجيرسي، يا ترى أنت من نيويورك، يا ترى منين؟ من كندا، من أستراليا. الرب بيتكلم ليك. أنا مقتنع تماما أن الكلمات اللي الرب ادها للأخ أندرو من شوية والصلاة دي، الرب كان بيكلم ناس معينة وبيرد على تساؤلات معينة، عشان ربنا عايز يشجع قلبك ويقول لك ما تفقدش الامل. ما دام الرب موجود يبقى في الرب يقدر يعمل المعجزه باي شكل، باي طريقه، بطرق لا تتوقعها انت. فما تحددش وما ما تشرطش على ربنا الطريقه بتاعت الاستجابه كمان. امين.
3: اتفضل. تعرف في صوره لفت حدا بعت ليها قديما، هي مثل كاريكاتير، صوره يعني هيك جميله معبره، حاطت لأنه كان عم يحكي عن خينا أندرو عن لا تفشل أو لا تيأس أو لا تتردد، لا تيأس بعمل خير. كان حاطت صورة هيك بأنه واحد عم يبحث عن كنز، عم يبحث عن بالأرض، تعرف منجم، يعني مثل منجم للألماز، وعم يبحث بيبحث بيبحث بيبحث، بعدين فرجة هيك قديش قطع قطع قطع قطع تانل كبير تحت الأرض، طنل وصار واصل كتير كتير، يعني طنل بالآخر ما لقى شيء، تعب ومشي. هو بعد كان بده ضربة واحدة، يعني 1 سنتيمتر لو قطع، بفرجوك الصورة الكاملة، كان كل الجواهر ورا هذا السنتيمتر، يعني فش الآخر دقيقة. أنا بتعرف هون بأمريكا نتطلع بأنه في حملة طويلة عريضة من المحافظين ضد الإجهاض، ضد إجهاض الأطفال، وعندهم حق طبعا لأنه هاد جريمة قتل إجهاض الأطفال، لكن قديش في صلوات أجهضت، قديش في أشخاص يأست آخر دقيقة وتراخت، كان لازم أنه تكمل وتسابر وتسابر وتسابر. وأنا اليوم بدي شجعك هلا تسابر وتسابر، يمكن أنت أعطيت قبل، كمل أعطيه، يمكن تقول لي أنا صار لسنين بعطي، هللويا ربي باركك، ما لمن يبقى كل هذا، ما هي حياتنا كنية عن عمل وعطاء وخدمة من أجل ملكوت الرب. إيه أمين هاليلويا. كمل بعد أكثر، كمل أكثر، ورّت هذا الفكر وهذا القلب وهذا

0: الطبيعة وهذا الإرث لأولادك يصيروا هيك أيضا. علم أولادك أنه يعطوا. أنا أشكر الله أنه ابني مجمع بال شو بسموه الأجة أنتو شو بسموه
1: حصالة
0: حصالة بسموه حصالة. بقلت له أنا دادي ليش عم بضل يقول أعطيني كوينز بدي أعطيهم to Jesus I want to give in the church. بقول له واو بقى ليه كيف تعلم هالشيء؟ بشوفنا أنا ومرتي أنه هذا الأمور هيك للرب. واليوم أنا وأنت بدي شجعك إنه أنت تورط هذا الأمر لأولادك. يعني ما تفكر بإنه أنت بس توقف هيك، لكن خلي هذا الأمر يصير جزء لا يتجزأ من إرث العائلة. عائلتنا تعطي، عائلتنا معطاء، عائلتنا بركة للأرض، عائلتنا تنشر الإنجيل، عائلتنا تريد أن تخدم الرب يسوع، عائلتنا المسيح الأول والآخر هو موجود في بيتنا. ومش هيك لا يوجد أجا جراد. الجراد هو رمز أرواح شريرة التي تأتي وتأكل المحاصيل وتأتي وتأكل الخير تبع بيتك والتعبك. وتعرف في واحد قال هيك، أعطي هلأ أو رح تعطي على كل أحوال، أعطي هلأ أو رح تعطي على كل أحوال، يعني برضاك أو بعدم رضاك. لأنه بس للأسف لما بتعطي للرب بتكون أنت عم تمنع عن حالك من السرقة اللي رح تسرق منها من إبليس. لأنه إبليس رح يسرق منك، مش رح تعطي برضاك، رح يسرق منك أمور كثيرة هي ما كانت أصلاً لقاله، بس رح يخترع لك قصص بحياتك يضيع كل الخير اللي. وبتلاقي حدك مثل ما قال كتاب مقدس بحجة بقول هيك، وبيقول قال أكلتم من دون شبع، شربتم ولم ترتووا، لبستم ولم تستدفئوا. يعني ما في دفء، في شيء ناقص بحياتك، في ما في شبع، ما في ارتواء، ما في. قال ليه؟ لأنكم تهتموا في بناء بيوتكم أما بيت الرب ما زال منهدما. واليوم عم بقول لك رب أنت عم تبني مملكتك ونسيت بأنه بالحقيقة الحياة قصيرة، بالآخر رح تقعد بتابوت بترين بمتر. هاي إذا ما أجى الاختطاف وأخذنا كل يتنا رح ننتهي بعلبة مترين بمتر، ولا يبقى راح تاخذ معك ولا شيء. واذا انت وانا لا نملك شيء على هذه الارض، بالحقيقه نحن مستأمنين على كل شيء الله عم حطه بين ايدينا، وسوف نقف امامه ونؤدي له حساب يوم الايام. ويا لهذا اليوم الرهيب اللي راح يكون امامه وسوف نؤدي حساب. وذلك يا احبه اليوم قل له سيدي انا اليوم بدي اياك تنجيني من هذا اليوم، لكن سيدي اريد انه اكمل بقيه حياتي امين معك. بلش من اليوم، بلش من اليوم اختي، وخذ خطوات باسم الرب يسوع. بعدنا 3 دقائق والمبلغ الباقي 11000 وشي وكسر باسم الرب يسوع.
2: دلوقتي يبقى 10975.
0: 10975
3: يا رب يا رب يا رب. حد يقفل الرقم
0: 5975. هلا حدا شيل عن الوش 975 يا حبه، افتح تليفونك هلا حط 975 وعم نادي على ابطال 5 ب 2000 او 2 ب 5000. 5 ب 2000 او 2 ب 5000 باسم الرب يسوع. عندنا دقيقتين و50 دقيقه 50 ثانيه. ما بعرف عندك يمكن انت توصل الصوره مؤخره، بس انه في وقت بعد باسم يسوع.
3: يا رب احنا بنتوقع معجزه الان يا رب، معجزه في المبلغ الصغير، بل انا اتوقع معجزه يا رب من ايدك انك تحرك شخص يماتش المبلغ ده كله يا رب اللي كان موجود النهارده. الرقم كبير لكن مش كبير عليك، وانا واثق ان في شخص بيحبك واثنين ثلاثة بيحبوك يا رب، هينهوا المبلغ ده الان يا رب برسائل تيجي تقول كده انا حابب اكرم الرب يسوع المسيح
0: امين،
3: وحابب ان ملكوت الله يتسع ويملك كل البلاد دي، وحابب ان نفوس تعلن ان يسوع ملك متوج على حياتك.
0: نعم.
3: سدد الرقم ده يا رب بالإيمان يتسدد الآن في اسم الرب يسوع.
0: باسم الرب يسوع المسيح.
2: هللويا، مبارك اسم الرب. حب أنا آخر دقيقتين، وأنا عارف إن ربنا بيكلم ناس، لأنه الرب على قلبه إن يسدد كل احتياج في عمل الرب في الكرمة علشان تقدر الخدمة تكمل وتوصل للملايين، لأنه مجيئه على الأبواب. إبليس هو اللي بيقاوم بكل ما يقدر، بيقاوم بتشتيت، بيقاوم بكلام سلبي، بيقاوم بتخويف، بيقاوم بأي معوق بيعيق بيه، بيحاول يوقف بيه عمل ربنا، لأنه إبليس مش مبسوط من اللي بيحصل في قناة الكارما. الله مبسوط، إبليس مش مبسوط. إبليس مش عايز بيته يتخرب. لما احنا بناخد نفوس من الهلاك ونقدمها للرب يسوع ويعرفوه كمخلص شخصي، هو الوحيد اللي بيخرب بيته بشكل ده. انت تقف في انهي صف؟ انت بتقف في انهي صف النهارده؟ الصوت اللي جواك اللي بيقول لك قوم وقدم تقدمه للرب عمره ما يكون صوت ابليس، لكن ده صوت الرب اللي ناوي بركتك. اللي بيقاومه هو صوت ابليس، علشان مش عايز بركه ليك، مش عايز بركه لبيتك، مش عايز بركه لاولادك، مش عايز بركه في شغلك، مش عايز رساله المسيح توصل. انا عايزك النهارده تاخد المكان الصح وتاخد الناحيه الصح وتقوم دلوقتي وتبكر زي ما كان السي الشادي بيقول من شويه عن كل الرجال عظماء رجال الله اللي بكروا. انت النهارده تعالى بسرعه في ال 30 ثانيه اللي باقيه، او لو الارسال بيوصل عندك متاخر في الدقائق اللي جايه يمكن تقول انا هقفل ال 10975. يمكن عندك حد من مواليد 1975، انت زوجتك اولادك انا ما اعرفش، يمكن الرب بيكلم حد النهارده بالرقم ده وبيحطه قدامك وبيأكد لك. فانا بقول لك دلوقتي من فضلك قوم في الثواني الاخيره دي، واحنا بنرنم مع الاخ بيتر انا بصلي ان الرقم ده يجي بطل او ابطال يجي يقولوا انا هخلص الرقم ده في الدقائق الاخيره. امين احبائنا، خلينا نرنم مع الاخ بيتر.
3: او الفترات اللي فاتت في ناس تبعت رسائل للاخ صامول اوليه اخوك كذا، فين الرسائل دي يا جماعه؟ احنا عايزين الرسائل دلوقتي، اقفلوا الرقم ده في اسم يسوع. شجع شجع شجع شجع. في ناس لسه متردده، ناس خايفه، ناس قلقانه، ناس بتقول طب استنى لبكره ولا اعمل دلوقتي. لا اعمل دلوقتي، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد
1: اسم يسوع.

0: شكرا لك يا اخ بيتر. حبقنا التايمر خلص واحنا قربنا نخلص حلقتنا, باقي وقت قليل وعايزين نختم, وفي نفس الوقت لسه باقي 10775 زي ما بينا قدام حضراتكم 10775 لسه ال 75 موجوده مش عارف ليه 75
1: 775
0: يا كانت 975 الارقام بتلف تلف ترجع تاني ل 75 كان في حد 75 دي كان ربنا بيكلم حد بحاجه ما اعرفش بينك وبين ربنا بقى ما تبصليش انا اشجعك في الدقايق اللي جايه تعال اعمل الرب يقول لك عليه. لو قال لك الرب قدم 5775 اعمل كده, لو قال لك شيل المبلغ كله اعمل كده, لو قال لك تعمل كده وعندك المقدره تعمله دلوقتي اعمل كده, لو ما عندكش وتقدر تقول انا هقسمه على الثلاث شهور الجايين او الاربع شهور الجايين ما هعملها من البيزنس اعمل كده.
2: امين.
0: عايز البيزنس بتاعك يتبارك, بارك الرب من البيزنس. يلا بينا احبائنا, انا بشجعكم 10775 واحنا قربنا نختم, فانا نفسي احبائنا يشاركوا معانا في الدقيقه الاخيره دي, بس من غير ما يكون في زقه, من غير ما يكون في تفاعل من حضرتك ومن حضرتك. كلام اللي نقعد نقوله ده من هنا, لو قعدنا احنا بقالنا دلوقتي اربع ساعات وقربنا على خمس ساعات, لو قعدنا خمس ساعات زيهم تاني ونتكلم من غير تفاعل من حضرتك ومن حضرتك هتلاقي الارقام زي ما هي ولا حاجه بتحصل. لكن لما روح الله يتحرك في المكان ويوصل لحضرتك وحضرتك وتقول يا رب حاضر حاضر, تطيع صوت الرب, تطيع صوت الرب. الرب لما بيتكلم ليك مش بيتكلم علشان تقول اه يا رب صوتك حلو, نو بيتكلم عشان احنا نقول حاضر يا رب, لم عشان نطيع. صح يا سيد شادي؟
1: لبيك يا رب مش حاضر, لبيك يعني انا تحت امرك. تعرف يا حبا شيء لافت بانه معظم الاحيان مؤمنين, انا بحكي انا بخلال خبرتي بسنين عديده مع الرب, اكثر من 43 سنه ماشي مع المسيح, بتلاقي في ناس عندهم ليست صلاه. بتعرف هذا الليست صلاه, بحط ليسته وبيصلي, بيعتبر بانه كانك انت كانه الرب يعني زي الويتر هيك بالمطعم, تفوت هو بس بياخذ منك انت عايز تاكل ايه وتحبها ازاي, وبس تقول له امضي يا رب انت بس روح اعمل اللي عليك. وبتعرف مره رب هيك خجلني بانه الموضوع الصلاه هي صله تواصل بينك ما بين الله, ومشان هيك هي مش شيء انت بتطلبه, هو شيء انت بتسمعه. ومشان هيك احب قديش مهم بانه معظم الاحيان نحن مفتكرين بانه الله بيشتغل عنا, بس نحن مش عارفين انه بالحقيقه نحن اللي بنشتغل عنده, نحن لاله, نحن لمجده, نحن لامتداد ملكوته, نحن لاله, نحن خلقنا لاعمال صالحه قد سبق قد ان اعد لكي نسلك فيها ونمجده. الله ما خلقك من اجل ذاتك, قال مشان لكي لا يحيا الاحياء فيما بعد, بولس رسول عليك بكورنثوس فيما بعد, لانفسهم بل الذي مات عنهم ثم قام. انت اشتراك بالدم, انت مش لنفسك فيما بعد, لا تملك حق. تعرف انا بقول هيك عنا بكنيسة حياة فيا, بقول هيك نهار اللي قررت انك تتبع المسيح ولدت ولادة جديدة كان اخر قرار بتقرره لانه انت لا تعود تملك قرارك فيما بعد, الله صرت ملك للمسيح. اشتراك, اشتراك بدمه, انت لقاله, انت بعائلته, انت بس تقول له لبيك يا رب, لبيك. عندما يطلب منك شيء لبيك يا رب, هو لا يريد ان نفنس يقول انا شو بعمل. يا اخي اذا طلب منك شيء يعني واهب العيون لا يراه, واهب الاذان لا يسمع, قل له لبيك وشوفوه شو رح يعمل, شوف كيف سوف يسد حاجتك الى التمام بحسب غناه في المجد. لا تخف ولا تيأس ولا تفشل,

0: ولا تتردد. مين هذا الشخص هلا اللي بده يقول انا رح سكر المبلغ 10775؟ انا بعرف انه صدقوني يا حبه ومش عم بحكي هلا هيك لاحكي، بس انا بعرف في كثير اشخاص عندهم يمكن بالنسبه لهم هذا المبلغ تافه، بالنسبه لي مش تافه بس بالنسبه لكثير ناس مبلغ تافه يمكن ولا شيء بالنسبه له. في ناس بعرف انا يمكن هذا مصروف يوم او يومين يمكن بالنسبه له شيء بيصرف شيء طبيعي. واليوم انا بدي شد حتى كمان على الاشخاص اللي اني باحتياج اللي عم بيعطي 10 و20 و50 و75. نحن اللي عم نقول حدا سكر كل مبلغ لانه تاخر الوقت، بس انا بعرف انه في اشخاص قدرت تعطي 20 ما تتردد هلا اعطيه 20، قدرت تعطي 100 اعطيه 100، قدرت تعطي 50 اعطيه 50. والان بدي اكون مشمول بهذا الموضوع لانه بدي الرب يكف عني اذى الجراد الملتهم، وانا هالقد امكانياتي يا رب انت بتعرف انه لو عندي اكثر فيني حط اكثر. تعوا يا حبة هلا نتسارع. واذا انت بتعرف اشخاص عندهم امكانيات ومش عم يحضروا اتصل فيهم هلا وتواصل معهم قل له عندك فرصه هلا تعال نشترك انا وياك، تعال نشترك انا وياك بهذا المبلغ. عمول يمكن شركة 4 أو 5 أشخاص اللي تعالوا نشترك سوا ونكون عم نسدد هذا المبلغ باسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نتسارع يا حبا، الوقت عم يمضي، صرنا 5 ساعات تقريبا على الهواء ل4 دقائق، ومحتاجين انه نشوف فعلا أشخاص هلا عم تتحرك. آخر مبلغ وصل هو من مصر، ربي يبارك شعب مصر. تعرفوا هذا المبلغ أنا دائما بقول بخجل، صدقوني يا حبا كل مرة بشوف هيك جنيه مصري
1: في أبطال
0: بقول يا ريت في حدا يحط قدهم هلا بالدولار الأمريكي ليقول لشعب مصر الحبيب، لأنه أنا بعرف أنه ملايين الناس تشاهد قناة الكرمة بمصر، ملايين ملايين الناس، ملايين الرب عم يباركهم بمصر. بس قلهم لشعب مصر اللي أنتوا عايشين بالغرب، اللي عايشين بأمريكا وبكندا وبأستراليا وبأوروبا، نحن شايفينكم ورح نحط قدكم، قد ما عم تحطوا بالجنيه رح نحط نحن بالدولار.
2: أمين.
0: رح نحط باليوروز، رح نحط بالدولار الكندي، رح نحط بالدولار الأسترالي. هلا حدا نحط 10,000 شيك، هاي 10,000 اللي أنا شايفها. حط حدا من أستراليا 1,000، بس كان في 10,000 من كندا، من عفوا من مصر. تعال نحط حد هلا 10,000 دولار أمريكي. مين رح يقول أنا كرمال شعب مصر رح أعمل هذا الشيء؟ بس لأنه لفرج شعب مصر نحن شايفينكم وسمعين صوتكم وعم نقدر هالتقديمات اللي أنتوا عم تقدموها من قلوبكم ومن احتياجكم ومن من تعبكم. وبعرف حتى في ناس من فقرهم عم بيعطوا مثل ما قال عن عن عن جماعة مقدونية بقول الكتاب المقدس اللي أعطوا من عوازهم وفوق طاقتهم. قول هيك لشعب مصر إنه نحن شايفين هالتقديمات عم تخجلونا فيها، نحن اللي هون عايشين بالغرب وبنقبض بالدولار وعنا الإمكانيات يا رب ساعدنا إنه نكون عم نعمل ماتش لكل شيء عم بحطوه بالجنيه نحط قده بالدولار باسم الرب يسوع المسيح.
3: أمين أمين. هرجع لك أخ أندرو، دلوقتي المبلغ اللي باقي هو 10,105، 10,105 بيقل عشان في واحد أو اتنين بفصل مع ربنا. تفضل حبيبي.
2: في ناس ربنا بيشاور عليها وبيكلمها من أول حلقة، ما ينفعش زي ما يقول الأقسام المفصلة مع ربنا، لكن مع الرب الطاعة الطاعة الطاعة، والنتيجة للطاعة في بركة، والطاعة تقودنا إلى أمور عظيمة جدا هنختبرها مع الرب. عشان كده من فضلك في اسم الرب يسوع ما تفصلش، ما تترددش، ما تخافش، ما تقلقش، ما تأجلش، لكن ده وقت الحسم. ربنا عايز يعمل بيك فرق دلوقتي، ربنا عايز يغير بيك أمور كتيرة جدا، ربنا عايز يستخدمك تكون سبب بركة الملايين. عشان كده في اسم الرب يسوع لو قادر تقفل المبلغ ده اعمل كده، لو قادر تاخد منه جزء كبير 5 أو 6 اعمل كده، لو قادر تحط 1,000 اعمل كده. المبلغ اللي الرب يكلمك عليه اعمل كده دلوقتي، ما تأجلش وما تقولش هستنى مين جاي، ما تخليش حد ياخد دورك، الدور عليك. ماذا لو كانت أستير لم تسمع لكلام مردخاي وعرفت ان الوقت مثل هذا الرب أقامه؟ كانت هي هتباد،
0: نعم،
2: لكن كان الرب يقيم مخلص آخر غيرها.
0: نعم.
2: ما كناش هنقرأ عن سفر أستير ولا كنا هنسمع عن اسمها، لكن كنا هنسمع عن حد تاني. ده دورك دلوقت، اوعى تخلي حد ياخد الدور اللي الرب متوقعك انك تقوم بيه دلوقت في اسم يسوع. انت وانتي

0: الوقت مثل هذا عشان تغير الأرقام ده في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع خلال دقايق قليلة قوي المبلغ ده يتقفل ويجي عليه كمان في اسم الرب يسوع.
1: أمين أحبائنا. الرب بيتكلم للناس. خلونا نتفاعل. الأخ أندرو كان بيشارك بستاتيستيكس مهمة جدا عن أعداد الجوامع في المنطقة اللي احنا فيها. احنا عندنا في المنطقة اللي احنا فيها في 26 جامعة. تخيل تخيل وبيزيدوا بسرعة رهيبة. يعني الأسيس شادي العواد عمل إحصائية وقال لكل ألف شخص أسيس في أمريكا
2: في كنيسة.
1: في كنيسة دلوقتي لكل ألف مسلم في جامعة في أمريكا.
2: وهذا أكبر بلد مسيحي بالعالم. أمريكا أكبر بلد مسيحي بالعالم. يعني
1: الحاجة يعني احنا بنحبهم, بنحب إخواتنا المسلمين وعايزين نوصل لهم رسالة الحب ودايما احنا مش بنقول عن حقد ولا اي حاجة سلبية, بس بنقول احنا شايفين التفاعل شكله ايه من الطرفين. احنا اللي بنحب الرب اللي افتدينا اللي ادانا حياة ابدية, المفروض ان احنا عارفين دورنا, بنتقاعس عن دورنا. طب بعد كده ايه اللي ممكن يحصل؟ بصوا انا لما جه الرب في يوم الايام وطلب مني ان ابدأ خدمة الكارما وابدأ قناة الكارما, انا عملت اللي علي. تكملت قناة الكارما لقدام ده عمل الرب وبيدي مسؤولية لأولاده والبناته اللي هو حضراتكم. ما اعتقدش انه حد يجي يلوم ربنا ان اوروبا دلوقتي بالحال اللي هي فيها. صح؟ كنا زمان كده من 10 سنين و 15 سنة نقول يا جماعة اوروبا هتضيع, يا شعب اوروبا اصحوا, يا انجلترا اصحوا, وكنا بنكلم ويجوا الناس يا سيد شادي يقولون ايه لا لا لا لا لا ربنا ما يسمحش, ربنا ما يسمحش, لا لا لا لا لا لا, لا. الكنيسة دي ما تتقفلش, نو نو نو نو نو نو. وتبص تلاقي الكنيسة اتقفلت واتباعت لأن شعبها متقاعس, وتلاقي البلد بتتقهقر لورا لأنه شعبها نايم
2: للأسف.
1: للأسف يعني أنا أعرف شاب كنت بتكلم معاه بيحكي لي على كنيسة هو اشتراها وحولها لقاعة أفراح. الكنيسة بتتباع. في كنيسة تانية كبيرة جدا كانت بتتباع وكان هياخدوها أحبائنا المسلمين وكان يحولوها جامع, بس نشكر ربنا على آخر وقت تحولت وهتكمل في الخدمة. إحنا دورنا إيه؟ إحنا دورنا إيه؟ لما نتقاعس ربنا هيعمل إيه؟ هيجي يزقنا بالعافية؟
2: بدي خبرك بإلينوي وهذا شيء حقيقي. يعني هلك آخر كنت فترة بشيكاغو من شي شهر تقريبا وأكثر بشهر مارتش في كنيسة أصدقائنا عم يشتروا مبنى جديد, راحوا دفعوا فلوس, إجا جامع وقال لهم أنا بدفع مستعد إن أدفع مرة ونص أو مرتين اللي دفعته لكنيسة زاد بعون المبلغ مبنى. نشكر الله إنه أصحاب المبنى لأن كنيسة سابقة رفضوا الموضوع, قالوا لا نحن يعني بين المال وبين إنه تضل كنيسة قرروا إنه تضل كنيسة. كانوا ناس بحبوا الرب وأتقياء يعني, وقالك لو طمعوا بالمال كانت الكنيسة تحولت إلى جامع. والموضوع من جديد يا أحبة هو مش منافسة على مين بيشتري أكتر ومين يعني كله هذا زائل بالنسبة لنا ما له طعمة, لكن هي منافسة على النفوس. النفوس اللي بتطلع من جهنم إلى الحياة الأبدية من الظلمة إلى النور. ما عنا حب غير عادي للمسلمين. ما بتفرق يشتروا الأرض كلها مش فرقين معنا, لأنه هذه الأرض بيقول كتاب مقدس قال هذا العالم يمضي بما فيه لكن الذي يبقى والذي يصنع مشيئة الرب. الموضوع مش موضوع منافسة مين قادر يشتري ومين مش قادر يشتري. الموضوع هو موضوع منافسة على أرواح الناس, على نفوس البشر, على خلاص النفوس وحبنا للناس. عم نحكي هذه الأمور مش ابدا تعصبا ولا كرها اطلاقا, انما حب غير عادي للمسلمين. لانه عم نشوف وبتعرف احيانا نقول من غار انه هدول الاشخاص اللي ما عندهم الحق لكن بيحبوا ديانتهم لدرجه انه عم ينشروها حتى لو هي منا على حق بين هلالين. ونحن الاشخاص اللي الرب استأمننا على الحق واستأمننا على الطريق واستأمننا على الحياه تلاقينا متقاعسين ومهمومين وعايشين بغير عالم ومش مهتمين, وبالنسبة لنا الأمور مش من أولوياتنا حتى خدمة المسيح. أنا اليوم بدي أشكر الرب على هلا بعد المبلغ قد صار

0: دلوقتي 10,000 مقفوله.
1: 10,000 على يعني هلا حدا اللي صارنا فتره عم نقول في حدا بيعطي 10,000 يمكن هذا انت خي خلص يعني صارت واضحه. انت بعدك تقول بلكي مش انا, لا صارت بعتقد صارت واضحه و بس يمكن يجي هلا حدا يكسر من هذا الرقم كمان ويهونا اكثر بعد عليك او تكون انت عم تفاصل مع الرب. على كل الاحوال في حدا رح ينهي هذا المبلغ, لكن في اشخاص هلا كمان انا بصلي يكونوا هن عم بقول انا بدي اشترك, خي ما رح اتركه هو لحاله ينهي, انا بدي اشترك انا بدي اشترك انا بدي اكون جزء, انا بدي اكون جزء من حصاد الايام الاخيره, انا بدي اكون جزء من الناس تعرف المسيح, انا بدي اكون جزء من نشر البشاره, انا بدي اكون جزء من توصيل الانجيل لالاف والاف وملايين البشر باسم يسوع المسيح. انا وبيتي نعبد الرب.
2: الحاج نصلي من اجل انه ربي
3: يسدد العشرة دي
2: باسم رب يسوع.
3: حرك اليوم باسم يسوع.
2: يا رب جايين قدامك, يا رب جايين قدامك بنتحد كلنا في الصلاة واصخين يا رب انه انت اله المعجزات, انت هو امس واليوم والى الابد لم تتغير. مصدق يا رب انه انت تعمل معجزة, وتصدق يا رب انه تقفل هذا المبلغ, مصدق يا رب انه تشعل النار في قلوب نفوس موجودة الآن يا رب إنها تدخل وتاخد يا رب المبادرة بإنها رب تتمم العمل ده في اسم رب يسوع. يا رب باسمك وبسلطانك بننتهي كل شكاية وكل تعطيل من عدو الخير على أحشاء العطاء باسم رب يسوع, وكل يا رب أمور بتعطل بأي شكل كان بنكسرها بسلطان اسم الرب القادر على كل شيء. ومصدق يا رب إنك أنت تملأ الاحتياج بحسب غناك في المجد وتعطي ويزداد. يا رب بنتحد بالإيمان النهاردة قدامك ومصدقين تبعت يا رب فعلا يقوموا بهذا الأمر الليلة, وتفرحنا يا رب بعمل إلهي عظيم يا رب, ويكون سبب تشجيع وبركة لكل الأحباء خدام الكرمة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. مصدق يا رب أنك أنت إله كل نعمة, عشان كده هتفيد نعم بنعمة نعم غير عادية, نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة يا رب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. بنصلي مصدقين في الاستجابات ومصدقين يا رب تدهشنا ليك كل كرامة وكل مجد. أمين.
1: نعم حبيبي يا رب. أمين
0: أمين أمين
4: يا رب.
0: أمين أمين. نكمل نصلي في الدقائق اللي جاية. أنا بصلي أن الرب يلمس شخص أو رجل أو سيدة, والرب يحط على قلبه انه يقفل الرقم الموجود على الشاشه ده عشان نقفل حلقتنا. اتفضل
3: يا خالد. يلا يا شعب الرب في اسم يسوع, ما زال في فرصه ليك ان الرب يستخدمك, ما زال في فرصه انك تكون شريك في العمل, ما زال في فرصه انك تكون سبب بركه الملايين, ما زال في فرصه. والرب بيقول لك لا تكل, تزهقش. لو كنت بتقدم وكنت منتظر حاجه ولسه ما جاتش, ستحصد في وقته. ده وعد الرب.
0: أمين.
3: دي كلمة عهد من الرب. أمين. ده كلمة وعد ريمة, كلمة خاصة ليك من الرب, ستحصد في وقته. مد يدك النهاردة وبارك عمل الرب. قول له يا رب أنا مش هتوقف تاني عن عملك يا رب, أنا مش هوقف اشتراكي في عملك يا رب وأقول ده الدنيا غلت والظروف اتغيرت ولا أي حاجة. لا, أنت الأول يا رب. أنت اللي ليك كل شيء يا رب. أنت المجد ليك يا رب. أنت كل شيء لمجدك أنت سيدنا الرب. وجه تقدماتك لمجد الرب. أعطي اشتراكك الآن لعمل ربنا. تعال وادخل وسدد هذا المبلغ في اسم الرب يسوع. لو الرب ادالك قدرة في يدك أنك تقدر تقول أنا أشيل 5 أو أشيل 10 أو أشيل 6 أو أشيل 7 زي ما الرب يكلم ليك, أعمل كده الآن في الثواني الأخيرة وكون بركة في اسم الرب يسوع. لو في حد يقدر يماتش 30 دي أعمل كده في اسم الرب يسوع. يلا شعب الرب, ده العمل الرب مش لبشر, ده العمل الرب.
0: أمين أمين. أحبائنا شايفين الأرقام بتتغير على الشاشة, بشكر ربنا لأجل تقدمة 20,000 جنيه مصري وكده. تسيب لنا الرقم اللي باقي 9,600. يعني لو الرب بيحط على قلب حد قاعد شايفني دلوقتي يقدم 5,000 دولار وحد يقدم 4,600 نكون خلصنا, او حد يشيل 600 اللي فوق الوش دي, والتسعة ممكن يكون 4 اشخاص كل واحد بألف, وخمسة حد يقدم 5 للرب يبقى خلصنا. يا جماعة في مسؤولية علينا, في التزام,

0: الارسال بيوصل لبلاد العالم كلها بسبب تقدمتك وبسبب تقدمتك. احنا قادرين النهارده نكمل ونوصل رساله المسيح. 270 مليون تفاعل، مش مليون شخص، مليون تفاعل، يعني ممكن يكون عشرات الملايين، 100 مليون شخص بيتفاعل معنا. اعداد رهيبه، اعداد رهيبه. انا بشكر ربنا جدا على الامتياز ده، انه مدينا ان احنا نقدر نوصل لكل الاعداد. لما تبص للبرامج المختلفه، تبص 41 كنيسه مش كلهم لايف، نصهم لايف تقريبا ونصهم مسجل. فانا بشكر ربنا جدا، امتياز رائع. وانت بتقلب على قنوات الكارما المختلفه، يوم الاحد تلاقي كنيسه تخلص، تبدا كنيسه تخلص، تفتح تقلب القناه الثانيه تلاقي كنيسه ثانيه، تقلب القناه الثانيه تلاقي كنيسه ثانيه، كنيسه مستمره ما عدا الوقت بتاع الاسيس يوسام، بتلاقي فيه كنيسه الكنيسه ايست برنزويك بس، لانه بيكون الوقت بتاعها خلاص متاخر. لا، ويبقى فيه كنيسه الاسيس نبيل كمان بيبقى فيه شويه من الوقت. طيب امين. دلوقتي انا عندي اخبار حلوه، انه الماتش خلص من اوهايو. مبارك اسم الرب. هللويا. امين امين امين. مبارك اسم الرب. اخونا
1: يا رب ابعت الخبر السار ان حد يماتش الماتش.
0: امين
2: امين امين.
1: هل كتير على الرب حد يحط 30 دلوقتي؟
0: على فكره لو في 30 دلوقتي هننزل تحت.
1: هننزل
0: لا لسه قربنا قربنا، لانه
1: 30 و30 يعني هتبقى في اسم يسوع.
0: امين امين
1: يا رب.
0: لو في 30 دلوقتي
1: فعلا اسم يسوع حد ياخد خطوه جريئه بالايمان ويماتش الماتش يا رب، ويحط 30 الان عشان ننزل لرقم 700 في اسم الرب يسوع. مصدق ان حد بيحبك يقدر يعمل كده دلوقتي.
0: هللويا.
1: يغير تغيير كلي ويقول انا هعمل ده بالايمان لمجد الرب في اسم الرب يسوع. امين.
2: تعرف اخ اندرو اللي حط 10,000 انا بحس انه تجاوب مع دعوة الشخص اللي حط 10,000 جنيه. وهلا في حدا حط 20,000 جنيه قبل ما يحط 10,000 من اوهايو. يعني انا بصلي حدا هلا يتجاوب مع 20,000 جنيه يحط قبيلة دولار. لانه عن جد نريد انه نوصل رسالة لشعب مصر الرائع.
3: امين.
2: بانه كل شيء عم تعملوه نحن شايفين وحاسين فيكم. الناس اللي بالأرياف بمصر، الناس اللي بالقاهرة بالإسكندرية اللي هن بالملايين اللي عم بيسمعوا الكارما وعم بيكبروا على الكارما وحياتهم عم تتغير وما عندهم محلات يروحوا عليها غير الكارما، وحطينا ليل نهار وبتسمعوا عليها صدقوني ليل نهار ليل نهار، بضل التلفزيون شغال ببيوتهم. هاللويا. بتكون انت عم تقولون انا بحبكم وانا بدي انه ادعمكم من هون باسم يسوع. امين
3: امين. اقدم للرب.
0: Hallelujah.

0: هاليلويا هاليلويا مبارك اسم الرب. اختبار رائع اختبار جاي دلوقتي بيقول ابني كان ضايع مخدرات صحاب سوق وسرقنا اكتر من مرة وكنا فقدنا الامل تماما. كنا كل ليلة نفتح قناة الكارما ونصلي بدموع من عينينا. وفي يوم دخل علينا ابننا وقال ماما انا شفت حلقة عن التوبة ومش قادر انام. ابني اللي كنت فاكرة هيموت في الشارع النهاردة بيرفع صلاة وبيرفع ايده وبيصلي.
1: امين.
2: هللويا.
1: كل المجد للرب.
2: طلع انه في ثمار.
1: كل المجد للرب.
0: وفي اختبار تاني وصل بردك قبليها.
2: يا ريت بس نقعد نحكي اختبارات كل وقت نقرا اختبارات الناس يعرفوا عن جد قديش التفاعل كبير مع هذه القناة.
1: يا رب.
0: اختبار تاني جيب من شوية بيقول انا كنت بتابع قناة الكارما علشان اضحك واهاجم المسيحيين. كنت داخل بقلب مليان كراهية لكن كل مرة كنت الاقي ردود هادية ومحبة ومفيش شتيمة ومفيش اهانة. اكتر حاجة كسرتني لما سمعت عن المسيح وهو بيغفر لصليبيه. قعدت أبكي لوحدي وقلت لو ده المسيح الحقيقي أنا محتاجه.
1: هللويا.
0: النهاردة أنا شخص جديد بالكامل.
1: هللويا.
2: هللويا.
1: هو ده الرب. هو ده اللي بيعمله الرب.
0: هللويا. مبارك اسم الرب.
1: شجع تقدماتك بتروح للنفوس بتتحرك.
2: نعم.
0: هللويا. إن ده اللي أنا بشكر كلمات الختامية بس أنا
1: اسم يسوع بصلي إن في خبر صار. لشخص يقول يا رب بالإيمان هاخد خطوة ما عملتهاش قبل كده لكن هاخدها دلوقتي بالإيمان لأجل ملكوتك ولأجل مجد اسمك إن أنا أحط 30 ماتش الماتش عشان إخواتي يكملوا العمل والرسالة والمأمورية والمهمة الكبيرة اللي أنت وضعها يا رب.
0: أمين في اسم المسيح.
1: الشخص ده.
0: أمين أمين. رسالة خاصة جدا لشخص معين الرب بيكلمه.
2: أمين.
0: وأنا بناشد الأحباء اللي الرب كان بيحط على قلوبهم يعملوا اوبن ماتش المرات اللي فاتت يعمل اوبن ماتش لمده ساعه ساعتين ثلاثه نص يوم

0: يوم الايام اللي جايه محتاجينك تحط ايدك معانا. احنا كده بيهايند يعني ماشيين, يعني محتاجين نسرع اكتر في الايام اللي جايه. بشكركم جدا احبائنا في كل مكان, بشكركم لاجل صلاتكم, بشكركم لاجل دعمكم لعمل الرب في الكرمة, وكمان بشكر احبائنا في الاستوديو. بشكرك جدا اخ بيتر, ربنا يباركك مرنم الكرمة الحلو.
1: شكرا, شكرا للرب على اللي عمله معانا النهارده, وواثقين ان هيكمل طبعا
2: اسمي يسوع في الثواني.

0: ولن يغزى إيمان قلب مرفوع متكل على الرب.
1: أمين. هللويا. أمين. هللويا. مبارك اسم الرب. أسيس يوسام, أنا بشكر ربنا جدا لأجلك, شكرا لمجيئك مخصوص عشان تكون معنا في هذه
2: الحصات. شرف وبركة لي.
1: وبشكرك لأجل التقدمة من الكنيسة اللي دخلت في الماتش. نشكر ربنا الأسيس جاي وجايب معاه تقدمة من الكنيسة, عملنا بيها جزء من ماتش النهاردة من إيست برينزويك. ربنا يباركك ويستخدمك. شكرا لك.
2: ربنا يبارك
3: لك. الساعة 1:30 الصبح هلا صار على
1: طول. صحي مش كده؟
2: صاحي بالروح يعني. لا في حقيقة فرحان جدا جدا بتشجيع كل اللي ساهموا النهاردة سواء بالصلاة أو بالتقدمات, ومصدق إنه رب يعوضكم كل خير, ومصدق إنه الآتي أعظم. وزي ما الأخ أندرو كان بيقول كده, رب هيبعت ماتش الماتش, ومصدقين إنه يدهشنا بيكم وبإيمانكم وثقتكم في القناة وتدعمكم في اسم رب يسوع. بصلي من أجل كل العاملين في الكرمة واللي سهرانين لغايه دلوقتي في كل المكان. رب يعوضكم كل خير في اسم رب يسوع, فرحكم باتمام الرؤيه والعمل اللي على قلبكم.
1: امين
4: امين
1: امين. مبارك اسم الرب. شكرا لك يا سيس. كمان بشكر السيس شاهد العواد, بشكر رب جدا لاجلك.
3: هللويا. بشكرك حبيبي بسام. يلا انا بعرف انه كان عم بقول خلينا اندرو يعني اللي بسمع شهادات اللي كان عم بيحكيها هلا ساميول, هذه يمكن 2 ملايين او من مئات الالاف الشهادات الموجوده هون.
0: عند الرب كثير.
3: بس لو في هاي الشهاده لحالها بتساوي الدنيا كلها.
1: صح.
3: مش 10,000 ولا 30,000 اذا انت هلا بدك تحط الماتش مات. تخيل لو هذا ابنك. بتعرف انا الناس بنطلب انا بالكنيسه نعمل كل نهار جمعه بنسميه استماع الشفاء وروح قدس, ومصلي للمرضى ومصلي للناس ومصلي لهيك. بصير بقول للناس صلي كأنه الموضوع لك بخصك.
1: أمين.
3: لأنه مش كأنه هذا عم تصلي لحدا تاني, كأنه هذا ابنك, كأنه هذا. ونحن هون نصلي بهذا الأسلوب والنتيجة بتحكي عن حالة. بتخيل انك انت اعطيت بس بشان حرية انسان. رب يباركك من كل قلبي, وانا اكيد انه في حدا رح يحط 30,000 هلا ويعمل ماتش للماتش باسم الرب يسوع. تشجع خيي وقول انه انا عارف انه هذه الفلوس عم بتحرر ملايين وعم توصل إنجيل المسيح لملايين. ومن جديد أنا بشكر الله على الليلة, ومتوقع على ليالي أعظم باسم يسوع.
1: أمين أمين أمين أمين. أحبائنا, وشكرا لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم. شجعكم لغاية ما نتقابل بكرة بإذن المسيح. تكون بتصلي لأجل عمل الكرمة, عمل الرب في الكرمة. تصلي رقم واحد. رقم اثنين, تشجع أحباء حواليك أن يكونوا شركاء شهريين بأي مبلغ إن كان. $50 في الشهر أمين, 25 أمين, 30 أمين, 100 أمين أمين, أكتر أمين. بشجعك كون شريك شهري وشارك مع آخرين عشان يكونوا شركاء شهريين. وصلي عشان الرب يستخدمك في ماتش أو تسدد احتياجك رب الكرمة. صلي لو الرب يحط على قلبك تعمل أوبن ماتش لمدة ساعة, لمدة ساعتين ثلاثة. اختبر بركة, اختبر حاجة عمرك ما شفتها قبل كده. أمين أحبائنا. شكرا لكم مرة تانية, وشكرا أحبائنا في الاستوديو وشباب الرائعين اللي ورا الكاميرات ورا الأجهزة جوه. أحلى شباب في العالم. ربي يبارككم ويستخدمكم. شكرا لكم, وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: ليك وانت ليا يا رب.
1: عمري اللي باقي ليك.
0: عمري اللي باقي ليك.
1: في اسمك الغالي.
0: في اسمك الغالي.
1: اسم المسيح.
0: في اسم المسيح.
2: بغني بين الناس انا ليا الى العظيم.
3: بشكر قناة الكارما جدا حقيقي، عاملين مجهود رائع، تعبناكم معانا، بنصلي لكم ربنا يعوض تعب محبتكم ويعوضكم، لان انتوا حقيقي بتوصلوا رسالة يسوع في كل انحاء العالم.
4: شكرا جدا على قناة الكارما انها موجودة معانا النهاردة في سوهاج، ويا رب دايما تبقوا متميزين وربنا يقودكم دايما.
5: بحب اشكر قناة الكارما على وجودها، وان هي بتنشر نور ربنا. بصلي ان ربنا يكون بيستخدمها في وسط الضلمة، ان ربنا ينشرها وينشر الكلمة دي، ويكون بركة وتكون سبب رجاء لكل الناس.
6: حابب اقول شكرا لقناة الكارما على النور اللي بتحاول توصله لكل الناس، حتى في الصعيد، ان احنا هنا برضو مش بيوصل لنا حاجات كتير زي كده، فشكرا لاجل المبادرات اللي بتعملها تجاه الجمعيات زي كده، وحابب اشكرها على مبادرة اليوم النهارده.
7: شكرا ان انتم بتقدموا دايما طول الوقت حاجات بتفيدنا وحاجات كمان خاصه بينا كشباب. شكرا للتوعية.
8: بشكر قناة الكارما على الاجتماعات دي والحاجات اللي بتفيد الشباب.
9: بحب اشكر جدا قناة الكارما على المشاركه الجميله دي لحدث النهارده. شكرا.
10: انا حابب اشكر قناة الكارما يعني انه جم لحد سواج هنا بيساعدونا وبينقلوا وشايفين شغلهم يعني، ربنا يباركم بجد يعني، شكرا على تعبكم معانا.
11: حابه اقول شكرا قناة الكارما، شكرا انها بتغطي حدث زي ده، مش بس حدث لكن هي رحله وسكه. شكرا انه في قنوات بتكون قناة الكارما اولهم بتكون مغطيه حدث كبير زي ده، عشان مش تقعد بس ذكرى، لكن ان كانت هي ذكرى على اليوتيوب او على القنوات، لكن انا مصدقه انه هو مش للذكريات. شكرا.

0: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها ان لما الكارما بتلف الجمهوريه على الاماكن اللي يعني زي سوهاج مثلا او اي حدث بيبقى مهم بيعرفوا يعرضوه ويعرفوا يوصلوه لكل الناس.
1: بحب اتفرج على قناتك في قناه الكارما على المؤتمرات اللي بتذيعها زي مؤتمر لما صلوا وبحب اتفرج على اوقات التسبيح والصلاه للمرنم كرولوس مجدي وبيتر ساويرس.
2: انا بحب احضر في قناه الكارما مدرسه المسيح، انا حضرتها قبل كده على قناه الكارما وحقيقي كانت حاجه لمسه غيرتني، دي من ضمن الحاجات اللي عملت تيرن بوينتس في حياتي.
3: قناه الكارما من القنوات اللي قريبه لقلبي، على طول في البيت مشغلينها. بحب اكتر حاجه بتفرج عليها تسبيحنا او ليك تسبيحنا، برنامج ليك تسبيحنا.
4: انا بحب احضر على قناه الكارما الاوقات بتاعه الترانيم، بتبقى حلوه بالنسبه لي جدا. وكمان بحب خالص لما ببقى مشغول او انا مش قادر انزل، الاوقات بتاعه الاجتماعات اللي بتتعرض على قناه الكارما، وبالاخص الاجتماعات اللي بتبقى موجوده في كنيسه الانجليه بالازبكيه.
5: بحب اتفرج على قناه الكارما على دكتور سامح موريس في اجتماع الاهل لقصر دباره. بحب احضر اجتماع ابونا مكاري يونان.
6: بحب كارما بليس اللي هي شغاله ترنيم طول الوقت، بحب افتحها كده واسيبها شغاله. وبحب كمان انه كارما موجوده على مستوى العالم، يعني بره مصر قصدي، في امريكا واستراليا ودول كتير، يعني دي حاجه جميله قوي. يعني
1: يكون في صلاة بالكلمة، وقت تسبيح صلاة بالكلمة يكون بالموسيقى بتابعه أكتر، وكمان يكون في كتب قراءة مسموعة.
7: يعني ممكن نزود أكتر الوقت الجاي إن إحنا نكون بنعمل حلقات صلاة أكتر خاصة بالشباب الوقت ده.
0: بحب مثلا يكون برنامج مثلا للشباب يورينا نواجه التحديات اليومية اللي بنواجهها كشباب ويقول لنا التفاصيل عنها.
8: حابة يكون موجود الترانيم بتاعت الكبار والصغيرين يبقوا ورا بعض أو بشكل يعني ترتيب مختلف كده، بحيث لما الأسرة كلها تبقى قاعدة بتحضر قناة الكارما يبقى كله بيسمع الترانيم اللي بيحبها، الكبار يسمعوا ترانيمهم والأطفال كمان بيسمعوا ترانيمهم.
4: نفسي قناة الكارما تعمل لنا أبليكيشن يكون بنسمع عليه ترانيم، ده بيبقى حلو بالنسبة لي لو أنا مسافر أو أنا ورايح الشغل، إن أنا أكون بيساعدني وأنا في خلوتي أسمع ترانيم أو أنا في الطريق. انا نفسي قناه الكارما تعمل لنا ابلكيشن. يعني
5: عايزه يكون في برامج للشباب اكتر عن التدريبات الروحيه وازاي في وسط الضغوطات وفي وسط تحديات العالم ازاي نكون بنبقى نور ويكون ربنا باين فينا وسط اهل العالم.
1: اكتر الحاجات ممكن نعملها كفكره، ممكن نعمل برنامج يكون بيربط الجماهير اللي بيحضروا على قناه الكارما التسبيح بالقناه، ان هم يطلعوا يقولوا سواء في ترنيمه او في برنامج او في حلقه معينه اثرت فيهم وخلتهم تاخد خطوه معينه من ناحيه ربنا او تجدد فيهم شيء جواهم، وكده نبقى حسينا بتاثير القناه اكتر على الجماهير اللي بيحضروا. بصلي لقناه الكارما ان ربنا يديها نعمه وتزداد وتثمر اكتر في المعرفه، ويديها نعمة انها تقدر توصل لناس اكتر عن طريق الخدمة بتاعتها، ويبقى فيها شباب يقدروا يقدموا فيها اكتر على عشان كلمة ربنا والتعليم يوصل لجميع انحاء العالم.

في أخت من مصر كلمتنا وكانت عم تبكي، بتقول قبل سنتين جالهم بيبي ومرض في مكروب في الدم وخسروا البيبي. فبتقول هي رجعت حبلت مرة تانية وولدت، والولد الثاني عنده نفس المشكلة، مكروب في الدم، والطفل في المستشفى دلوقتي. وبتقول أنا خايفة أخسره مثل ما خسرت الولد الأولاني. فشجعتها وصليت معاها وكلمت عن يسوع وطلبت الرب يسوع المسيح مخلص لحياتها، وصلينا للطفل إنه الرب يسوع المسيح يزوره زيارة خاصة ويمد إيده القديرة وإيده القوية عليه ويشفيه من المكروب اللي في الدم، وإنه الرب يرد له صحته وقوته والطفل يرجع للبيت، والرب يملأه بالروح القدس من طفولته، والرب يستخدم حياته لمجد اسم يسوع. فكانت فرحانة في المكالمة، قلت لها حبيبتي خلي إيمانك في الرب، وإحنا رح نتابع معاكي وإحنا رح نصلي معاكي.

دي خدمتنا إحنا في قناة الكرمة هون، إنه نصلي ونتابع مع الأشخاص، وعايزة أقولكم إحنا بنشعر فيكم، بنحس فيكم، وإحنا بنحبكم، وإحنا هنا في قناة الكرمة عشانكم أنتوا. فكانت فرحانة الست دي، ورجعت اتصلت فيها مرة تانية أطمن على البيبي، قالت لي الطفل نظف من المكروب اللي في الدم، ورجع البيت وصحته كويسة، والولد بيوكل وبيشرب وبيلعب. وكانت الأم فرحانة بتقول أنا بصدق فيكم وأنا بحبكم يا قناة الكرمة، لأنكم ما سبتوني أبدا وصليتوا معايا. نشكر الرب يسوع المسيح اللي إحنا بنعمل عمل الرب هنا في قناة الكرمة، ونفرح قلب الرب، لأن هذه شهوة قلب الرب أنه إحنا نبشر العالم كله ونصلي مع العالم كله عشان الشخص يقبل المسيح ويكون عنده سلام وعنده راحة في اسم يسوع. آمين.

رسالتنا في قناة الكارما هي توصيل رسالة المسيح للعالم أجمع، ودي الإرسالية العظمى اللي دعانا ليها الرب يسوع المسيح. وفي نفس الوقت بتقدم قناة الكارما مشاركة عملية لتسديد احتياجات بعض المحتاجين من عشور القناة. بقدر استطاعتنا بنساعد أكبر قدر بنقدر عليه بحسب ما بيسمح لنا القانون.

جيان فايز وعندي 32 سنة. أنا متجوزة 13 سنة. جوزي توفى حدود 3 سنين وكنت عايشة حياة طبيعية، يعني كنت مرتاحة. مساعد متوفى حياة وقفت، بعد ما توفى بديت يعني 400 جنيه تعمل ايه؟ هو المعيش اللي معوضه بس مش مكفي العيال، يعني مصاريف كتبيلة نور ومية وحاجات للعيال في المدارس. ابتديت يعني أحس أنا محتاجة. مع 3 أولاد، بنتين وولد. إنجي عندي 10 سنين، سنة ربع. شنودة عنده 8 سنين في سنة تانية. جيسيكا في حضانة عندي 5 سنين. أما كمعامل يعني على قد الجامعة محاولة أدبر أمور يعني وكده. أما عاوز أستلف 100 200 300 وعاوز أخذ الشهر لازم أسدد، وأنا معيشة ما عنديش إمكانية أسدد. أيوة محتاج بقى على ربنا. سن صغير وحتدفع عمر مسؤولية من مش قدها بمعنى صح. حاسة بالمسؤولية تقيلة عليا. عيل في المدارس نفسي أعلمهم أحلى تعليم ويعيش أحسن معيشة، بس أنا ما عنديش إمكانية، أنا مش قادرة أتصرف أكتر من كده. أيوة عيل تعب ده الأسبوع عدى، بس مش أقول له الأسبوع عدى بس تعب وأنا ما كانش فيدي أوديه، بس قعدت وزعلت كده وضغطت. ونشكر الحمد لله على كل وقت. يعني أول مدرسة مطلوب من الشنط، مطلوب من ملابس، مصاريف كل صبح طبعا، أكل وشرب وحاجة زي كده، مطلوب من حاجات كثيرة. أما أعمل إيه؟ نحس بالضيق، نحس بضيق، مش عارف ما أقدر أعمل حاجة. عايز أقول لهم ساعدوني، عيال ومدارس وبيوت وكده، ونور ما أدفع كثير، مية كثير، و400 جنيه أنت تعمل إيه في الزمن ده وعيال ومدارس. نفسي أفتح مشروع على رزق داخل من بر، بدل ما استلف ألاقي حاجة في البيت أتصرف منه. المشروع على بدل وجيه هيزود دخلي وأعرف أصرف على أولادي.

0: خيرها اللي هي فكرت وساعدتني يعني، شكرا يا رب افتكرت فيا وكتر خيرك. ناس لما متبرع ما ساعد ناس محتاجه فقيره. شكرا لكرات الكرم وشكرا لرب.
1: شكرا ليك لان بمساعدتك لينا قدرنا نساعد اشخاص كتيره، لكن لسه في حالات واشخاص اكتر محتاجين مساعده.

0: بنشكر الرب كتير لاجل قناه الكارما. حقيقي الرب استخدمها في خصوصا في الايام الكرازيه، ان احنا مش بس هنا بنتبارك في كنيستنا وبنسمع الحدث ده او الايفنت ده في كنيستنا، لكن الرب بيستخدمه ان الناس كتيره تتبارك ما بيبقاش عندها مواصله ان هي تيجي او يبقى عندها المقدره ان هي تيجي، لكن الرب حتما بيستخدم الايام الكرازيه دي لخلاص ناس. زي ما احنا بنتبارك، ناس كتيره حوالينا بتتبارك من خلال بس الكرازه ده، من خلال قناه الكارما.
1: احب اشكر قناه الكارما ان هي بتبث الحدث ده، مش احنا بس اللي بنتبارك، لكن ناس كتيره مش هتقدر تيجي. بحب اشكرها ان هي بتبث الحاجه دي.
2: احب اشكر قناه الكارما ان ليها قنوات كتيره زي قناه التسبيح، بنتبارك جدا بالتسبيحات، وبحب اشكرها كمان ان هي واصله لكل بيت موجود.
3: قناه الكارما هي في بيوتنا، بنسمع اجتماعات يمكن ما نعرفش نتحرك ونروح مواصلات ليها، لكن هي بتجيب لنا الحاجه لغايه عندنا، وبس مش الرساله لفئه او مجموعه معينه من المؤمنين، لكن هي لكل الناس.
4: بشكر قناه الكارما على كل التعب وعلى كل الجهد وعلى كل التعليم اللي هي بتقدمه لينا، والرب يبارككم ويوسع خطواتكم لمجد اسمه. شكرا لكم.
5: احب اشجع قناه الكارما جدا ان هي تستمر، لان هي فعلا بتوصل للنفوس وبتوصل للشباب. في ناس كتير جدا ما عندهاش الامكانيه مثلا ان هي تحضر في مكان معين، لكن الحدث بيوصل لها وكلمه ربنا بتوصل والتشجيع بيوصل للنفوس، وده بيأثر جدا. بصلي ان هي تكون مثمره جدا الايام اللي جايه، والرب يكون بيستخدم القناه دي لمجده باسم يسوع.
6: انا اكتر حاجه بتفرق معايا في قنوات الكارما حقيقه قناه التسبيح، لانها طول الوقت تسبيح، ودي حاجه حلوه جدا. وانا بشكر قناه الكارما ان هي اول قناه متخصصه بتعمل قناه مخصوص للتسبيح. وحاجه تانية بتفرق معايا برضو في قناه الكارما، الاجتماع بتاع الاسيس يونسان في وكاله البلح، بحب اسمعه جدا برضو، بنتبارك فيه. فدي حاجات بتفرق معايا قوي في قناه الكارما.
7: واكتر حاجه بستفاد من قناه الكارما اجتماع الساعه 11 كنيسه الازبكيه، راعي الكنيسه القصه هاني موسى.
8: اكتر حاجات بحب اتفرج عليها في قناه الكارما برنامج شفتات وسبحانك، بيفرق معايا قوي. شفت الصلاه والتسبيح بيكون وقت حقيقي بلمس فيه حضور ربنا. كمان بحب اتفرج على الكنيسه الرسوليه الوكاله والاسيس يونسان والاعلانات اللي بيديها، وحقيقي بتكون وعظات مهدفه وبتلمس القلب جدا. بحب كمان الكنيسه الانجليه الاسبكيه والاسيس هاني موسى، على قد ما هو

0: بسيط وبيعرف يوصل لكل فئات الشعب.
1: في اجتماعات بتبقى كل اسبوع للبابا تدروس والوعظات الجميله بتاعت الاب مكاري ونانا الله ينيح نفسه. بجد الحاجات دي بتفرق معانا جدا، وانا شخصيا بيفرق معايا ده.
2: انا بحب اتفرج على دكتور مجدي سهاق، برنامج ساعه ونص مشهوره، ودي معلومات طبيه بتبقى حلوه كمان في قناه الكرمة. وبحب اتفرج على قصر الدباره وعلى كنيسه الازبكيه.
3: عاده اول ما بصحى من النوم دايما في البيت كده بنقول عايزين نبتدي اليوم بيسوع في البيت، فبنشغل على طول قناه الكرمة تسبيح. ومن البرامج حقيقي اللي انا احب اشهد بتفرق معانا برنامج شفتي تسبحانك، ده بيشجعنا وبنبتدي اليوم بتسبيح وفرح في البيت.

0: نفسي اشوف برامج مخصصه اكتر للمراه بس حسب فئه عمريه معينه، يعني مثلا من 25 ل 35، من 50 فيما فوق، بحيث تكون صراعات كل فئه متشابهه مش للمراه في العموم.
1: نفسي اتفرج على برامج اكتر ازاي الشباب تقدر تختار صح شريك الحياه ويكون فعلا بيوت مبنيه على الصح.
2: احب جدا نشوف في قناه الكارما برامج ليها طبع موسيقي او بتعلم مثلا الموسيقى، بس بيكون الهدف بتاعها مجد ربنا مش موسيقى وخلاص، لكن يكونوا مستخدموا الموسيقى ان هم يسبحوا ويرنموا لربنا من قلوبهم بجد.
3: نفسي قناه الكارما تكون بتقدم، وهي فعلا بتعمل كده، بس اتمنى يكون الحدث ده متكرر او التعليم في من خلال القناه يكون متكرر، انه كيف قناه الكارما تبني مذبح عائلي صغير او تعلم عن مذبح صغير داخل البيت، انه يكون البيت كنيسه مصغره من خلال الزوج والزوجه من خلال الاطفال.
4: احب اشوف في قناه الكارما فقره لمعرفه الكتاب اكتر من كذا تفسير، احب اعرف تفسيرات الكتاب من كذا مكان من كذا لغه.
5: نفسي كمان في قناه الكارما يكون في اجتماعات مخصوص للامور النفسيه والحاجات اللي بتدي وتعالج الامور النفسيه عند الشباب، وينفع اكتر نكون بنركز على دراسه الكتاب المقدس في الوقت اللي جاي.

في أخت من أمريكا كلمتنا وبتقول إنها حامل في شهرها الثاني وعايزة تنزل البيبي علشان هي عندها طفلتين تانيين. فسألتها إيه أخبارك وعلاقتك مع ربنا والكلام ده كله، حسيت إن هي يعني ما فيش علاقة قوية مع ربنا. ابتديت أسمع منها ليه هي عايزة تنزل الطفل، وابتديت أجاوبها من كلمة ربنا، ربنا مش هيكون مبسوط إن إحنا نكون بنقتل روح. سمعتها وشجعتها إن هي تصلي وتسمع صوت ربنا في الموضوع ده، ونصحتها إنه ما تنزلش الطفل. وفعلا في آخر المكالمة بتقولي أنا بشكرك جدا لنصحتك وده فرق معايا، وأنا فعلا كنت مترددة علشان كده أنا بكلمكم علشان أحاول أسمع صوت ربنا من خلالكم وأنا مش هنزل الطفل. لو عندك مشكلة أو طلبت صلاة اتصل بقناة الكارما، إحنا هنا علشانك.

0: كان عمل الله واضح فعلا وما زال مستمر من خلالها بشكل جميل جدا، سبب بركة في البيت عندي وفي كل مكان. ربنا يبارككم، وعايز أشكر ربنا بجد من أجل وجود قناة الكارما، إضافة جديدة جدا جدا وكبيرة جدا للميديا المسيحية.
1: شكرا لقناة الكارما، وشكرا لأخونا الغالي صامويل استفانوس، ربنا يباركوا ومن مجد المجد إن شاء الله.
2: قناة الكارما من القنوات المميزة جدا، بتقدم برامج كتير جدا زي مثلا اجتماعات قصر الدبارة واجتماعات خدمة سهام بيد جبارة، وزي مثلا اجتماعات كنيسة سليمان مدينة فيكتوريا. فحقيقي يعني بتفرق في حياتي جدا لما بفتح شاشات التلفزيون ولاقي قناة الكارما مقدمة برامج مهمة ومميزة جدا، بتفرق معايا وبتفرق في حياتي جدا.

0: بحب الكرمة تسبيح، ان هي دايما ببقى ترانيم متوسطة ببقى شغلها طول اليوم في البيت.
1: بحب اتفرج على برنامج صفحة جديدة، بيفرق معايا قوي كل الخدام الكارزين.
2: بحب اتفرج على ابونا مكاري، بيبقى حاجاته حلوة، ترانيمه حلوة، والصلاة بتاعته بتبقى حلوة.
3: هي طبعا الكرمة تسبيح دي حقيقي يعني من القنوات الممتازة قوي اللي ممكن تشغلها ال 24 ساعة. وطبعا في قنوات بقى اللي هي كلمات الوعظ وكلمة ربنا مع الأخوة زي يوسف رياض وأبونا مكاري يونان.
4: بحب أتفرج في قناة الكرمة على اجتماع قصر الدبارة، لأنه فعلا بيوصل رسالة حقيقية عن ربنا.
5: بحب أتفرج على أبونا مكاري، وبحب جدا اللي هو بعد ما انتقل لسه الخدمات بتاعته موجودة، وهو بيشجعنا جدا ان احنا نعرف كلمة ربنا.
6: قناة الكرمة التسبيح بحبها جدا.
4: انا بحب اتفرج على اجتماع قصر الدبارة، وبحب اتفرج على برنامج ليك تسبيحنا. بحب قوي الترانيم بتاعتهم عشان هي بتعزيني، بيوصلوا لي كلمة الرب بطريقة مختلفة كل مرة، وبيجيبوا مرنمين جداد كل مرة في كل حلقة.
7: نفسي قناة الكرمة تقدم في الوقت اللي جاي اجتماعات تلمذة زي اجتماعات دكتور سامح موريس مدرسة المسيح، فهتفرق في حياة كتير ناس جدا وحياة شباب كتير جدا.
0: حابة يكون في كرمة تسبيح أطفال متواصل عشان الطفل يقعد قدامها ويسمع كلمة ربنا طول اليوم، عشان أنا عندي أطفال بيكونوا بيحب بيتفرجوا على قناة أغاني طول الوقت وكرتون، فأنا عايزة حاجة زيها مشابهة للأطفال الصغيرين يقعدوا عليها طول اليوم يتفرجوا عليها.
8: حابة أن يكون في أفكار جديدة بتكون بتتعرض، تكون برضو بتنشد الشباب، لأن جيلنا دلوقتي في حاجات كتير قوي بتشده من شهوات العالم، فأنا نفسي أن كل الشباب تكون بتعرف ربنا عن طريق قناة الكرمة.
9: حابة يكون في حاجات أكتر للأطفال زي مثلا الترانيم الأطفال أو كرتون لي.
10: نفس الوقت اللي جاي يكون في قناة الأطفال، مشتاقين أن زي ما عاملين عمل قوي جدا في الميديا وفي الحلقات وفي البرامج وفي تنوع البرامج، يكون في قناة للأطفال. مستنيين الموضوع ده ومصدق أن ربنا يحط على قلبكم الوقت اللي جاي قناة للأطفال تكون بتكمل بقية البستان الجميل اللي عاملها قناة الكرمة. ربنا يبارككم، والوقت اللي جاي بصلي أن الله يستخدمكم في أنتوا توصلوا أكتر وأكتر، والله ينتشر من خلالكم ويوصل بيكم في كل مكان في العالم وفي كل اللغات.

0: شكراً خالص لوجود قناة الكارما معانا في كل حدث، في أي حاجة بنطلبهم بنلاقيهم فعلاً في ظهرنا وبيدعمونا بكل قوة. يعني
1: شكراً جداً لوجود قناة الكارما، بصلي إن الوقت اللي جاي ربنا يستخدمها تكون سبب بركة لناس كتير.
2: شكراً جداً جداً جداً لأجل كل حاجة بتقدموها لينا، بجد قناة مليانة جداً جداً ووصلة للعالم كله بكل حاجة بتقدموها، فرقة في حياتنا وفرقة في حياة ناس كتيرة. رب يحفظكم ويبارككم ويستخدمكم.
3: نشكر قناة الكارما إنها بتبقى موجودة معانا في كل حدث وبتذيع الحدث ده في كل المناطق اللي حوالينا، مش بس المناطق بس، لكن بتذيع الحدث ده للمحافظات، مش في مصر بس، كمان في كل الدول. نشكر جدا قناة الكارما على وجودها، وقد ايه احنا بنتبارك من قناة الكارما.
4: بحب اتفرج على خدمات جمعية خلاص النفوس مصر الجديدة، وقد ايه هم عندهم خدمة مميزة جدا مش متواجدة كتير، خدمة الصم والبكم، وقد ايه هم بينشروا الموضوع ده، واكيد ده بيبذل فيه مجهود كبير جدا، وده اكيد بيبارك ناس كتير ما بنعرفش نوصل لهم بسهولة.
2: انا بحب قناة الكارما جدا، بحب اسمع وقت التسبيح، بحب برنامج شفتات وسبحانك، بحب برامج البث المباشر، الكنائس، في حاجات كتيرة قوي قوي انا متابعاها وبحب قناة الكارما جدا جدا.
0: بحب اتفرج على قناة الكارما، برنامج صفحة جديدة دايما بيقدم مواضيع مختلفة لجيلنا، لمشاكل مثلا في بيوتنا، دايما بيجيب الاحداث من كذا جانب، يعني كل مرة بيبقى جايب حد مختلف في موضوع مختلف، بيوضح أفكار مختلفة لبيوتنا، لجيلنا، للشباب اللي حوالينا، يعني دايما بيكونوا مميزين خالص في الحتة دي. يعني
1: أكتر حاجة بحب أتفرج عليها على قناة الكارما هو وقت التسبيح اللي هو 24 ساعة، وكمان بحب أتفرج على برنامج صفحة جديدة، أكتر برنامج فارق في حياتي لأنه بيجمع نخبة من الخدام المستخدمين جدا.
3: قد إيه بتبارك لما بتفرج على برامج أسبوعيا زي صفحة جديدة، الدكتور زكريا ستاورو، زي ليك تسبحنا، برامج كلها بتفيدني بتفرج عليها باستمرار. قد ايه برامج مهمة جدا بالنسبة لحياتي الشخصية وحياتي الروحية، بتبارك جدا لما بتفرج عليها لايف لاني مش بقدر اروح احضر الاجتماعات.
0: يعني احب يكون موجود على قناة الكارما الوقت اللي جاي سكتشات اكتر، مسرحيات اكتر، ده بيوصل لجيلنا احنا اكتر.
4: اتمنى من القنوات المسيحية قناة الكارما ان هي تنتج برامج تكون بطابع روحي، لكن كمان تكون بتشارك في الجوانب المختلفة للمجتمع، ممكن برامج اكل او برامج رياضية تكون بتشد اكتر الاسر ان هي تتابعها، خصوصا لما تكون بطابع روحي، نخرج برا صندوق البرامج الحوارية وتقديم المحتوى الحواري عبر الكلام بس، لكن عن طريق برامج تشد الشباب ويكونوا كمان مستمرين ان هم يتابعوها.
5: بس اشوف على قناة الكارما الوقت الجاي كرزوا اكتر

0: شباب ان نتوسع في كل الكره وناس كتير تيجي لربنا.
1: نفسي قوي قوي يكون على القناه افلام مسيحيه اجنبي، ولو في سير حقيقيه القديسين وخدام الرب نكون بنتعلم وبتفرق في حياتنا وحياه اولادنا.
2: نفسي من قناه الكارما انها تنتج لنا افلام او مسلسلات صغيره عن حياه الرسل زي بولس الرسول وبطرس الرسول باللهجه العربيه مش افلام مترجمه.
3: نفسي بصراحه من كتر ما انا بتفرج على قناه الكارما نفسي يكون موجود حاجه للاطفال، احب ان ابني يكون بيتفرج عليها زي ما احنا كعيله في البيت بنتفرج على قناه الكارما.

0: أنا عايزك من مصر. أنا عدينا بظروف صعبة، كان ليا أختي الأيام اللي فاتت جالها ورم في المخ، احتاجت عملية، احتاجت مصاريف، لجأت لقناة الكرمل وقفوا جنبي كتر خيرهم. بشكر قناة الكرمل وبشكر كل القائمين فيها، كل العاملين ليها، بشكر السادة المشاهدين، بشكر كل الناس اللي ساعدت. وفعلا بجد بنطلب من ربنا يقف معاهم على طول، ويقف مع كل الناس اللي بتساعد. شكرا لكم.
1: أنا منى من مصر. أنا بشكر قناة الكارما اللي هي دعمتنا. أنا جوزي كان محتاج مفصل، ونشكر ربنا من أجل قناة الكارما وقفت معانا وساعدتنا. إحنا بنشكرها كتير وبنشكر كل اللي ساعدونا، ورب يكافئكم خير، يكون تكونوا سبب بركة لجميع الدنيا كلها، ورب يبارككم. وبشكر كل القائمين على العمل، وبشكر حضراتكم على تعاونكم معانا. الله لا ينسى تعب المحبة، رب يكافئكم خير.
2: ألو، أنا مريم من القاهرة. أنا بشكر قناة الكرمة لأني ساعدوني لما المسلمين طردونا من البيت وبعتولي مبلغ يعني من المال، وقفوا جنبي وساعدوني، دي كتر خيرهم. ربنا يعوض كل الناس اللي وقفوا جنبي بجد. أي حاجة أنتوا بتقدموها فعلا بتوصل للناس، قناة محترمة وربنا يعوضها ويكون دايما معانا، وإحنا آسفين تعبناكم ونعوض تعبكم كلكم خير يا رب. وبشكر قناة الكرمة على كل اللي عملوه معايا، ربنا يكون معاكم ويعوضكم، كل حاجة بتوصل لنا فعلا، كتر خيركم.

0: انا بشكر قناه الكرمه جدا على تعبهم وعلى مجهودهم، وربنا يعوض تعبهم خير على كل اللي بيعملوه. بصراحه يعني قناه جميله جدا، ربنا يبارك حياتهم.
1: نشكر جدا قناه الكرمه على وجودها في كل حدث، وهم تملي بيكونوا داعمين لكل خدمه وكل نهضه في كل الكنائس. ربنا يبارككم ويثمركم.
2: قناه الكرمه بنحبكم، يسوع يستخدمكم، يثمر بيكم، يبارككم ويكون يده معكم.
3: انا بشكر قناة الكرمة اللي هي بتقدم المحتوى ده للناس وكده، وبتفيد ناس كتيرة جدا.
4: بحب اسمع ابونا مكاري، بيفرق معايا جدا وعظاته وبتلمسني كتير.
5: اكتر حاجه بتفرق معايا على قناه الكرمة هي الاجتماعات الاسبوعيه اللايف بتاعه الكنائس، كنيسه الرسوليه في وكاله البلح والكنيسه الرسوليه في شربات.
6: بحب اتفرج على قناه الكرمة على ابونا مكاري.
7: بحب اتفرج على برنامج جه وقتك للقسيس سمير فهمي.
0: للامانه يعني قناه الكرمة من القنوات المميزه في القنوات المسيحيه من زمان، وهي بتعرض حاجات كويسة زي الأخ رشيد في سؤال جريء وأبونا مكاري واجتماعات قصر الدبارة.
8: بحب أتفرج على قناة الكرمة على صفحة جديدة.
2: للأمانة قناة الكرمة بتقدم مواضيع واجتماعات هايلة وبرامج جديدة.

جميلة مميزة بجد. لكن أكتر برنامج بيفرق معايا أنا وبيتي برنامج الأسيس سمير فهمي جه وقتك، يعني دايماً بنبقى منتظرينه بشغف وبنبقى مستنيينه، وأمين يكون لي ده وقت لينا للانتفاضة وللتوبة ولتمجيد اسم يسوع.

0: سن الشباب ده بيبقى ابليس مسيطر قوي على الشباب وسنهم قوي، فمحتاجين يبقوا بيتكلموا على الحاجات دي اكتر.
1: يعني هو ممكن تكون الحاجة اللي انا هقولها دي موجودة بس ممكن تكون مش كتير او انا ما خدتش بالي منها، انه كتير قوي بنحتاج توعية عن سوق العمل، فانه ازاي نشتغل، ازاي نطور من نفسنا، ازاي كأولاد الرب نكون باينين ونوصل لشغلانات كبيرة فيها قرارات فيها مسؤوليات اكبر. فدي حاجة تفرق معانا، واعتقد دي حاجة جزء من الكنيسة المفروض ان احنا نتوعى عنها جوه الكنيسة. يعني
2: اتمنى يكون في برامج للمسابقات يكون فيها طابع روحي للشباب وتكون بتوصل معلومات بطريقة لطيفة وحلوة للشباب. يعني
3: احب اشوف نهضات اكتر للشباب نفسها، وبرضه يكون في ايام كرازية ليها طابع رياضي،
4: قصص من الكتاب المقدس على هيئة كرتون عشان توصل اكتر للاطفال.
5: بص، هو اكتر قناة على الكارما بحب اتفرج عليها هي قناة الشباب، بس حاجة حاساها مش موجودة قوي هو ان الشباب يكونوا بيكلموا الشباب، فدي حاجة حسنة هي لو اضافت هتكون بيرفكت.
6: نفسي نقدم افلام او موفي سبيشال للشباب، يعني الشباب دلوقتي بيحبوا اكتر فكره اللي على اليوتيوب او الريلز او الفيديوهات البسيطه السهله اللي بتجذبهم. يعني انا حاسه اني مش اسهل حاجه لشاب من سن 15 ل 30 سنه ان يقعد يحضر خدمه، لكن هم اكتر بيحبوا فكره الموفي، فكره الفيلم، فكره الفكره البسيطه السهله الصغيره.
7: نفسي مثلا في برنامج اكتشاف مواهب، في مواهب كتير عندنا في مصر وخاصة المسيحيين اللي زينا مش بيعرفوا يوروها، هتبقى حاجة جديدة وحلوة لو قناة عملت كده.
8: للأمانة قناة الكارما يعني ما سابتش حاجة ما عملتهاش، شكرا كتير على تعبهم وربنا يعوض تعبهم خير.

أشكر الرب يسوع المسيح من أجل إلهنا العظيم وإلهنا إله المحبة. بشكر الرب من أجله من أجل عمله في قناة الكرمة ومن أجل المعجزات اللي بتحصل كل يوم في قناة الكرمة. في اختبار من الاختبارات اللي طبعا كل يوم إحنا بنشوفها. في أخت كلمتني كانت هي في الأمرجنسي روم مع أختها. أختها عندها نزيف والدكاترة قالوا لها بيشكوا أنه عندها كانسر وأنه لازمها عملية. فطبعاً أنا شجعتها وصليت معاها وقلت لها باسم يسوع النزيف حيوقف وباسم يسوع مش حتكون بحاجة للعملية. فرجعت كلمتني وأنها بتقول لي أنا عايزة أقول لك النزيف وقف بعد ما صليتي معانا بنص ساعة، ودلوقتي أخذوا عينة يبعتوها للمختبر وللاب ونشوف حيقولوا إيه. فكلمتني من يومين وتقول لي أنا عايزة أقول لك يا أخت ميسون إنه العينة اللي أخذوها لللاب رجعت طبيعية، ما فيش أي كانسر والنزيف وقف. وأختها تاني يوم رجعت للشغل وما فيش أي مشكلة. قناة الكرمة أنا بشعر إنها 911 بجد، 911 الناس بتتصل فينا وبنصلي معهم على طول. وتاني حاجة أشعر قناة الكرمة مثل الأم الحنونة اللي بتطبطب على أولادها وبتحب أولادها وبتسمع لأولادها وبتصلي لأولادها. أنا عايزة أقول لك أخوي وأختي إحنا هنا في قناة الكرمة عشانكم. كلمونا لو أنت تعبان، لو أنت مريض، لو أنت عندك مشكلة كلمنا. الرب يسوع المسيح يقدر على كل مشكلة على كل مرض. آمين.

لما الكتاب يكلمنا عن العطاء دايما يكلمنا عن العطاء من القلب، العطاء بقلب سموح، العطاء بقلب سخي، العطاء بقلب مسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. الرب يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العطاء بيعمل حاجة في قلوبنا كبشر مخلوقين على صورة الله، إن إحنا لما بنعطي الرب بشخصيته بطباعه بصفاته بيتجسد فينا. الرب عايزنا نعطي مش علشان ياخد مننا، لكن عايزنا نختبر بركة العطاء. النهاردة الرب لما بيقول لك أعطيني ما قالش أعطيني مالك، لكن قال أعطيني قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لما هتعطي قلبك للرب هتقدر تعطي كل حياتك، لأن الكتاب بيقول أعطوا أنفسهم أولاً للرب، علشان كده قدروا يعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. النهاردة الرب بيدور مش على جيبك، لكن بيدور على قلبك. تعال قول يا رب النهاردة أنا بعطيك نفسي وبعطيك حياتي وبعطيك أموالي، لأن المال هو نتاج كل مجهود إحنا بنعمله في حياتنا، المذاكرة، الشغل، التعب، الكفاح، الطموح، كل حاجة في حياتنا في العصر الحالي بتترجم إلى أموال. فالنهاردة الرب عايز يشوف قلب مسرور، قلب فرحان، قلب سخي، قلب مغبوط ومسرور إن هو بيعطي للرب. بشجعك إن العمل في قناة الكارما محتاج جدا لكل قلب حقيقي بيحب الرب ونفسه يشارك في العمل ده، مش بس بأموال لكن بصلاة، بتعديد، عند عرش النعمة.

نحمل الكارما في أحشائنا، نصلي من أجلها، من أجل امتداد عمل الرب في كل مكان. بشجعك كمان أنك تكون غصن مثمر كل شهر، لأن الرب منتظر كل شهر. يمكن في العهد القديم كانوا دايما بيتكلموا عن أوائل الشهور، أوائل السبوت، في مواسم احتفال بالرب. كل شهر النهاردة عايزين يكون لينا ثمر، زي بالظبط الأشجار في سفر الرؤيا يتكلم عنها أن بتعطي ثمر كل شهر، وثمرها يكون لشفاء الأمم. الرب عايز يشوف كارما مثمرة كل شهر تمتد، كل شهر تكبر، كل شهر يكون ليها معددين، كل شهر نشوف العمل بيتسع في كل مكان في العالم بثمر مثمر. أنا النهاردة بشجعك من كل قلبي، أعطي قلبك للرب، اعطي من باكورات غلتك، من باكورات يعني اوائل كل حاجه ربنا يباركك بيها. خلي بالك ان كل حياتك فيها مواسم وايام وشهور وسنين، علشان كده خلي دايما الرب في حسابك في الاول. اعطوا انفسهم اولا للرب.

0: أنا بشوي من القاهرة، وأنا حابب إن أنا أشكر قناة الكارما، لأن ابني كان في لي ظروف خاصة وعمل كذا عملية، وأنا اتصلت بقناة الكارما ونشكر ربنا يعني هم وقفوا معايا وسددوا المبلغ اللي أنا كنت طالبه يعني منهم. وأنا أشكر قناة الكارما والقائمين عليها، وأشكر برضك، حابب أشكر برضك الناس اللي هي اللي اتبرعت يعني بالمبلغ ووقفت معايا، وأنا شكر فضلكم جميعا يعني.
1: أنا بشكر قناة الكارما لأن لما كان عندي احتياج مادي ساعدوني. شكرا بجد لمحبتكم الكبيرة، وربنا يعوض تعب محبتكم.
2: أنا ماجد زكي، أشكر قناة الكارما لأني وقفت جنبي وساعدتني إن أعمل مشروع دواجن، وأشكرك يا رب إن جعلت قناة الكارما إن عرفت طريقها وكلمتهم وساعدوني.
3: أنا رام من مصر، من محافظة الأقصر، بشكر القناة. أنا كنت محتاج مشروع أصرف منه على أسرتي، هم ساعدوني لشراء مكوى يعني، وساعدوني بمبلغ محترم، وجبت المكوى دلوقتي بكتب منه كويس. شكرا للقناة وشكرا للمسؤولين.
4: وأنا مفيش من مصر، بشكركم لأنكم ساعدتوني في تسديد احتياج معين كنت محتاجاه في حياتي، والفلوس وصلتني، ومتشكرة جدا ليكم البرنامج.

0: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء، لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك انت او انتي، ودي قصة منكم.
1: ألو.
2: ايوه
1: انا ابن الرب.
2: اهلا.

0: كان عليا شطامة. اتصلت بقناة الكارما، كنت بعاد بالدموع، وقلت لهم أنا كنت عليا جنية وبحلم بيها طول النهار.
1: ممكن أصلي معك؟
0: اتصلت بيها وصلت لي بالدموع برضو، وربنا نجاني من اللي انا فيه ده. انا ما كنتش اعرف ان هي هتبقى كده، يعني الحلم كان بيجي لي بوحاشه كانت عايزه تنزلني في الارض تحت. لما هي صلت لي هي طلعت من عليا حلم، ما بحلمش الاحلام الوحشه، ما بحلمش، وربنا شفاني. ونشكر ربنا اللي ربنا خلينا كانت الكارما وخلينا مع اللي واقف معانا.

مساء الخير، أنا من مصر. من 5 سنين اكتشفت إن عندي روماتويد من نوع متقدم جدا في كل جسمي، وبدأت أتعالج منه وكان العلاج مكلف جدا. السنة دي اكتشفت إن الروماتويد سبب لي تآكل في المفصلين بتوع الحوض، وكمان سبب لي هشاشة في فقرات ظهري، وأنا أصلا عندي 2 انزلاق غضروفي في ظهري، وكنت لازم أعمل عمليتين علشان نغير المفصلين.

0: ان وصلت لمرحله ان ما كنتش بقدر اتحرك من على السرير. تكلفه العمليتين دول كانوا 180,000 جنيه، وده كان مبلغ ضخم جدا جدا وعبء مادي فوق امكانيات المراحل، لان موظف حكومه دخل بسيط وعندي 2 اولاد منهم حد في ثانويه عامه ومراتي مش بتشتغل وظروف الصحيه مش مساعداني ان اشوف شغل تاني. لكن نشكر ربنا جزء من تكلفة العمليات اتدبر، وجزء تاني اتدبر عن طريق قناة الكارما، برنامج ما وراء الأحداث. ومش بس كده، ده كمان حد من أحباء القناة تطوع مشكورا انه يساهم في تكلفة دروس الثانوية العامة لغاية نهاية العام الدراسي. كل الشكر والامتنان لقناة الكارما، برنامج ما وراء الأحداث، دكتورة منى رومان، أستاذة نرمين، وكل فريق العمل القائم على الخدمة في القناة. وكل الشكر للأحباء اللي اتضمنوا مع حالتي وساهموا في تكاليف العمليات. ربنا يعوض تعب الجميع ويبارك في الخدمة.
1: الحلقة اللي سمعتوها دلوقتي مشاهدينا قد إيه فعلا ده إنسان أمين جدا جدا. طبعا أنا بشكره على شكرنا، والشكر يعني وما فيش شكر الحقيقة، ده حاجة إحنا بنعملها وإحنا مبسوطين جدا إن بالعكس أنتوا بتدونا بركة كبيرة. المهم القصة بقى وراء الحالة دي إن هو الحقيقة بعد ما جاله المبلغ وحسب كل الاحتياجات اللي هي خاصة بيه وبدروس ولاده، لقى إنه في مبلغ زيادة عن المبلغ اللي هو محتاجه. راح اتصل بينا وقال لنا طب يا جماعة يعني وصلوا الأمانة، أنا خلاص المبلغ كذا وفي متبقي عندي مبلغ كذا، تحبوا ارجعه لكم ولا ممكن اساعد بيه ناس انا عارف ان هم محتاجين؟ فشوفوا قد ايه فعلا الامانه. ربنا يباركك ويبارك كل انسان بجد. يعني حتى حالات كتير احيان كتير بتدخل معانا يحددوا الارقام وبتكون ارقام صغيره، هي دي اللي احنا محتاجين، هم دي يعني هي دي الارقام اللي هم محتاجينها. بنشكر الامانه وبنشكر انتوا كلكم، بنشكركم الحالات اللي انتوا بتتواصلوا معانا، وبنشكر كمان دعم الجميع.

0: نشكر قناة الكارما على إنجازاتها بوصولها لكل العالم بكل لغات بجميع برامجها المتنوعة، سواء كرازة، سواء تسبيح، سواء تلمذة، سواء لكل الفئات أطفال.
1: المرة دي تاني مرة قناة الكارما تذيع المؤتمر، فأنا مبسوطة جدا إنه أنا لو مش هقدر إن أنا أحضر المؤتمر ممكن أتابعه من خلال التلفزيون أو الموبايل، فدي حاجة حلوة يعني.
2: بنحب نشكر قناة الكارما لأنها معانا وموجودة وبتبث المؤتمر، ومش بس احنا اللي هنا بنتبارك، ده في ناس تانية كمان برا بتتبارك.
3: اشكر قناة الكارما ان هي بتبث ده، لانه انا حتى لو مش هحضر فانا ممكن اسمعه بعد كده، فبشكر قناة الكارما على ده.
4: بشكر قناة الكارما برضو انها بتشجع كل الناس اللي مش بتكون حاضرة معنا مؤتمر ان هي بتسمعه على البث، فدي حاجة بتشجع كل الناس اللي هي برا ان هي تقدر تدخل معنا في البث وتسمع المؤتمر، دي حاجة حلوة قوي.
5: المؤتمر ده تاني مرة تضيعه قناة الكارما، واحنا كشباب يمكن مش بتتيح لنا الفرصة كتير ان احنا نكون بنحضر مؤتمرات بعيدة عن محافظاتنا او في مكان بعيد، فان هي تكون بتبث ده لايف ونكون ان احنا كأننا بموجودين في المكان، فدي حاجة كويسة.
2: دايما بتابع مدرسة المسيح، بتابع الأسيس يونسان في الوكالة، صراحة بيفرق معايا قوي اجتماع الأسيس يونسان، خدام اللي بيجيهم دايما خدام ممسوحة ومليانة بركة.
1: أنا بحب دايما أتفرج على الكارما تسبيح لأنها بتذيع ترانيم حلوة جدا، وبشوف عليها ترانيم جديدة، فدي حاجة حلوة يعني. وكمان بتفرج أنا وأهلي على برنامج أنا مش كافر، وده من البرامج الحلوة جدا يعني.
3: أنا بسمع حاجات كتير على قناة الكارما بتفرق معايا وبتفرق مع ناس كتير منهم الشباب في الكرازة.

0: الرياضية كتير بتتعرض على قناة الكارما، فهم فعلا بيتعبوا بيلفوا العالم علشان بس يوصلوا رسالة بشكل واضح وكمان يوصل لكل الناس. فأنا بشكر قناة الكارما على ده.
1: أنا بحب أتفرج على الكارما تسبيح وأبونا مكاري، وبحب أتفرج على اجتماعات قصر الدبارة.
2: بتفرج على قناة الكارما للشباب لأنها بتذيع حاجات مهدفة كتير للشباب، حاجات حلوة بتساعد الشباب في خطوات كتير بياخدوها، زي سكتشات مهدفة قوي، زي أفكار ريلزات، حاجات زي كده يعني كتير قوي. فبشكر قناة الكارما على الحاجات دي.
3: بحب أتفرج على أبونا مكاري كل أسبوع، كنت بستناه كل أسبوع عشان بحب الاجتماع وبحب الصلاة والحاجات اللي هو بيقدمها لينا والوعظة.
4: عايزين نركز على الحاجات اللي تخص الشباب أكتر في حتة إن هم يكونوا إزاي بيتعاملوا مع العالم، ومن يعني من غير اي كسوف ولا اي احراج، كحد مثلا جاي الايمان جديد ازاي يعيش حياه القداسه من غير ما يحط في دماغه ان لا انا مش عامل كده عشان ما فيش حد غيري يتريق عليا. دي حاجه من الحاجات اللي اكيد هتفرق قوي مع الشباب.
0: في قنوات كتير عالميه بتدور على المواهب فعلا بتكتشفها، فانا نفسي يكون في قنوات مسيحيه تكون هي اللي بتدور على المواهب وتكتشفها، ويكون ده للمسيح، يكون لأجل رسالة المسيح وما يكونش ده للعالم. فأنا يعني بشجع قناة الكارما تكون بتعمل حاجة زي دي.
3: نفسي أشوف على الكارما أنها تقدم برامج أكتر للشباب تكون هادفة وتكون بتوعيهم أكتر وترشدهم للطريق الصح لربنا.
5: نطلب من قناة الكارما أن يكون في برامج للشباب بتواجه التحديات العصرية اللي موجودة في هذا العالم، أمور للشباب، مواضيع تخص الشباب. في أحداث كرازية كبيرة بتحصل، لكن كمان نفسنا أن يكون في مواضيع بنناقشها تهم الشباب.

نشكر الرب من أجل كل المكالمات اللي بتجينا على قناة الكرمة. اتصلت بينا بنت الرب من أمريكا من فترة طويلة، كان عندها سرطان، لكن نشكر ربنا بالصلاة معاها الرب مد إيده ولمسها بالشفاء. لكن رجعت مرة تاني واتصلت بينا وكانت طالبة صلب لجاجة لأن الكانسر رجع لها مرة تاني وكان شرس جدا وأصعب من المرة الأولانية. بدأت تاخد أدوية وكيمو، لكن ده كان بيأثر على حالتها الصحية وعلى الأجهزة اللي في جسمها. بدأت أتابع معاها وأكلمها وأسأل عليها، وكان آخر مكالمة معاها كانت بتشكر الرب من أجل أن الأجهزة بدأت تستقر، بدأ الدكاترة يقللوا نسبة الأدوية اللي بتاخدها، مصدقين أن الرب يشفيها شفاء كامل. لو عندك طلبة صلاة أو عندك مشكلة أو عندك أي ظروف، كلمنا على قناة الكرمة، إحنا موجودين هنا علشانك.

الخير. نشكر الرب لأجل وجودنا في محضره، وقت جديد، وقت جميل، وقت مبارك. قلوبنا ومشاعرنا وحياتنا بتنادي عليه وتقول يا رب بنشتاق ان احنا نشوفك، بنشتاق ان احنا نعاين وجهك بهتاف، نشتاق ان قلوبنا يا رب تتلامس مع شخصك. مزمور 42 يقول كده: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجيء وتراءى قدام الله. يا رب شو قلبي إن أنا أشوفك، شو قلبي إن أنا أتلامس مع شخصك. عندي فكرة بسيطة في نص دقيقة. في مزمور 73 راح واحد كده كان تعبان قوي في وسط برية صعبة، وشايف الحال مقلوب، الشرير زي الفل، واللي بيحب الرب في حتة من وجهة نظره مش أحسن حاجة. بس لفتت نظري مدخل بيقول كده: لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله. أنا نفسي النهاردة كل واحد تعبان من حاجة وعينه شايف حاجة تعباء قوي وكسراء قوي، تعالى كده اتراءى قدام الله وقول يا رب أنا داخل محضرك. في محضر الرب في أمور قوي تتغير، في أمور تتبدل، في أفكار تختلف، في وضعية بتختلف من حال إلى حال. لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني حتى دخلت مقادس الله وانتبهت، وانتبهت، شفت بعينين تانية وبفكر تاني. تعالوا نقف مع بعض وقول له كده: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا بحضورك، مفيش حدود لأي مجد هتصنعه لنا في حضورك يا رب. تعالى، تعالى واملك، تعالى غير، تعالى فرح، تعالى انقل، تعالى اشفي، تعالى ادي سلام، ادي فرح، وادي سرور وسلام. امين. يلا ندخل لمحضرنا.

مين يحمد غيرك يا رب؟ مين نتقدم أمامه بحمد بترنيمات نهتف له غير شخصك يا رب؟ يا رب اعلى قدام عينين كل حد فينا النهاردة، يوم ما نتعب يوم ما نكل هناك المقادس، مقادس الله، حضورك اللي يبهج القلب، حضورك اللي يطيب النفس يا رب ويطيب الخاطر، حضورك يشفينا يا رب، حضورك يملانا بالفرح. اعلى قدام عينين كل حد فينا النهاردة يا رب باسم الرب يسوع، وانت بتطلق شفاهنا في عبادة نسبحك ونعلنك فيها، أنت ملك ورب وسيد على قلوبنا وعلى حياتنا.

أصعب تحدي إنك تقول له صوتي ليك هيعلى حتى لو أنا بمشي في وادي ظل الموت، لكن أقدر أقول كده تقدر تخليه معاك يا رب ينبوع أفراح وتسبيح وهتاف لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. آخر آية كده في مزمور 20، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. نفسي نرنمها مرة كمان وانت بتقوله صوت هيعلى على التحدي، صوت هيعلى على القلق، صوتي هيعلى على الحيرة، على المرض. أنا أؤمن يا رب أنك أنت موجود في الوسط وعن كل واحد ليس ببعيد. أرفع إليك بكل إيمان وثقة ويقين تسبيح لك أيها الملك أيها السيد.

نفسي دقيقتين ثلاثة اللي جايين تعالوا نصلي فيها مع بعض. نفسي كل اثنين كل ثلاثة كل بنش قاعد جنب بعضه تعالوا قولوا رب النهاردة بنعلن لنا ملك الملوك ورب الأرباب إله السيد الكائن على الكل اللي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. عظموا الرب ديلوا المجد والقوة والسلطان المهابة والعزة والسجود.

اشكره قول وانا ليه اخاف يا رب. اشكرك اشكرك. لينا اله حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. هللويا. نطلق كلمات ايمان وثقه فيك يا رب. مبارك اسمك.

مزمور 138 يقول له كده: في يوم دعوتك أجبتني شجعتني قوة. أنا محتاج قوة اللي أقدر بيها أقول حتى رب الريح لو صعب عنيد لكن فيها بسلطان تسود، حتى لو بقول في وسط البحر وقلب السجن، ده اللي ليه في المياه القوية مسلكا وإيديه قديرة وعزيزة وعظيمة وفاعلة. الترنيمة اللي جاية اللي نختم بيها بتقول كده: ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. بشتاق يا رب إن قوتك تغمر قلبي حتى وأنا في وسط الضيق والألم والضعف، لكن أقدر أعلن لك النهاردة: شجعتني قوة في نفسي. أمين. يلا اهتف معايا الكلمات اللي جاية.

خلونا نقف مع بعض كده واحنا بنقرا مزمور 46 قبل ما نصلي وقبل ما نسمع ربنا عايز يكلمنا في ايه. خلونا كده نقرا المزمور ده وفي عبارات

في المزمور دي كده، تملأ قلبك النهاردة بالإيمان. أنا هقرأ عدد وحضراتكم عدد. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. تعج وتجيش مياه وتتزعزع الجبال بتموها. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. مين أطلع عدد خمسة تاني؟ عايزك تبص على العدد ده. الله في وسطها فلن تتزعزع، عشان هو موجود، مش عشان احنا نقدر، مش عشان احنا عندنا قوة ولا عندنا إمكانيات، لكن لأن الله في وسطها. في حياتك، في بيتك، في الكنيسة، في البلد، فلن تتزعزع. ارفع قلبك كده واعلن إيمانك، قوله أشكرك لأنك أنت موجود يا رب، وأنت في وسطنا، أنت في وسطنا، أنت القدير، أنت القوي، أنت اللي تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يا رب أنا بصلي النهاردة تملأ قلوبنا كلنا بالإيمان، كل قلب خائف يا رب وخائر النهاردة، يا رب عينيه تشوفك أنك موجود وممسك بيمينه، أنت اللي تقوله لا تخف لأني أنا موجود معاك. أشكرك لأنك لا تتركنا ولا تهملنا. أشكرك لأنك يا رب عندك كلمة لينا النهاردة. أشكرك لأنك تغير أذهاننا وأفكارنا وقلوبنا، تفتح عينينا على جمالك وعظمتك وسلطانك وحكمتك يا رب. نحبك يا رب قوي قوي قوي قوي، عايزينك تتمجد في وسطينا يا رب. أنت الملجأ وأنت المتكل وأنت الحصن وأنت الحماية. أشكرك، أشكرك لأنك تطمن أولادك وبناتك النهاردة يا رب. أشكرك أنك تنزع الخوف يا رب من قلوب ناس وسطينا النهاردة، سواء في الكنيسة أو أمام الشاشات. أيوة رب، لا للإنحناء ولا للإنكسار يا رب لأولادك وبناتك، لأنك موجود في وسطنا لكل المجد. أمين أمين. مش هنقول ترنيمة يا سامح، بحب أقول ترنيمة قبل الوعظة. يلا

سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه وقول له اهلا وسهلا بيك في بيت ربنا. لو ما تعرفش اسمه تعرف عليه. عايزين نعيش مع بعض كعيله نبقى عارفين بعض كلنا. هو انا عارف ان في قرار من رئيس الوزراء بيشتغلوا يوم الاحد من البيت، صح كده؟ صح ولا انتوا ما بتشتغلوش؟ ما فيش شغل يوم الاحد، بيشتغلوا من البيت، بس ما طلعش قرار تحضروا الكنيسه من البيت اللي بيتفرجوا عليا. القرار ده للشغل بس. عايزك تبص حواليك وتشوف مين مش موجود النهارده كده، اسال عليه يمكن يكون تعبان محتاج صلاه. طمن على اخواتك في الكنيسه اللي تعرفهم. اسمحوا لي نقف مع بعض واحنا بنقرا من رساله فيليبي الاصحاح الثالث. فيليبي اصحاح 3 وهقرا من عدد 1. اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب. كتابه هذه الامور اليكم ليست علي ثقيله، اما لكم فهي مؤمنه. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد، فأنا بالأولى. من جهة الختان مختوم في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي دري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. أمين. تفضلوا استريحوا. اللي متابع الاجتماعات بتاعت الكنيسة عارفين إن احنا ماشيين في دراسة لرسالة فيليبي، ودي العظة يمكن الرابعة أعتقد في سلسلة رسالة فيليبي. مهم جدا الرسالة دي، مهمة جدا لأن بولس فيها، احنا دايما بناخد رسالة فيليبي إنها رسالة عن الفرح ودايما، بس بولس ما بيتكلمش على فكرة عن الفرح، ما شرحش قضية الفرح في رسالة فيليبي، لكن شرح السر اللي يخلي الإنسان يعيش فرحان طول الوقت أيا كانت الظروف، أيا كانت الضيقات، أيا كانت التحديات مع البشر، أيا كانت الخسارة اللي ممكن تخسرها في الحياة أو الاحتياجات اللي ممكن تكون عندك في الحياة. فهو مش بيشرح قضية الفرح في رسالة فيليبي، لكن بيشرح سر الفرح. وفي الرسالة كلها هتلاقيه بيتكلم على مركزية المسيح في الحياة، يعني سر الفرح أن يسوع هو مركز الحياة. ففي الأصحاح الأول بيقول أن الحياة بالنسبة لي هي المسيح، لأن ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. بيقول رغم كل الضيقات اللي بيكتس فيها أن المسيح هو حياتي، هو مش إضافة في حياتي، هو مش حاجة كده جنب حاجات تانية في حياتي، لا هو كل حياتي. ويجي في الأصحاح الثاني يقول أنه في كل التحديات اللي بكتس فيها مع البشر والعلاقات، قال أنا فكري هو فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. فحياتي هي المسيح، فكري هو المسيح. لكن في الأصحاح الثالث اللي هنتكلم عنه النهاردة بيتكلم إن ربحي هو المسيح، كله المسيح، مش بس فكرة إن المسيح حياتي، لا ده حتى فكري أفكاري زي أفكاره. والربح الحقيقي في الحياة مش البركة اللي بيديها، مش عطاياه، مش المعجزات اللي بيعملها، مش الآيات والعجائب، لكن هو شخصيا هو الربح الحقيقي في حياتي. ويجي في أصحاح 4 يقول برضو المسيح، يقول إن قوتي في المسيح مش في الإمكانيات، مش في اللي عندي، مش في اللي أملكه، مش كده قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فبولس بالنسبة له هو بيكتب رسالة فيليبي لأهل فيليبي بيقول لهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم السر، أنا مش أشرح لكم الفرح ده عبارة عن إيه، لكن أشرح لكم السر اللي يخليكم عايشين فرحانين.

وده اللي حصل معايا، ان المسيح بقى كل حياتي مش اضافة في حياتي، انا حياتي كلها تتعرف بالمسيح، انا فكري كله فكر المسيح، وهي افرحنا من صنع افكارنا. خلي بالكم لو الفكر ده بقى فكر المسيح هنعرف نفرح بجد، ولو الربح بتاعنا مش اشياء وممتلكات وامتيازات، لكن المسيح بقى ربحي وفهمت يعني ايه المسيح ربحي، هعيش سعيد حتى لو بخسر في الحياة اشياء وامور. وبيقول انه في الرحلة دي انا عندي احتياجات مش بس تحديات، لكن انا متأكد ان في المسيح استطيع كل شيء. فالمسيح حياتي، المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. حفظتهم؟ انتوا معايا؟ المسيح اول واحدة ايه؟ حياتي. المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. صح ثلاثة. بيبدأ الجزء ده بجزء شوية تحس انه غريب، بيبدأ بكلمة افرحوا في الرب. افرحوا في الرب، مش افرحوا لحاجات ولا الأشياء. وبعدين يقول حتة كده غريبة جدا، هعملها مقدمة سريعة علشان أدخل في الموضوع على طول. بيقولهم كتابة هذه الأمور، كتابة الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، لكن هي مؤمنة، يعني حاجة هتثبتكم، هتساعدكم، هتشجعكم. وبعدين دخل عمل مقارنة بين نوعين من الناس، بين ناس حطهم مع بعض في بوكس كده، سماهم فعلة الشر، سماهم الكلاب، سماهم القطع، ودي لها تفسير هقوله بعد شوية. وبعدين بين المؤمنين الحقيقيين اللي هم أهل فيليبي، أهل الختان الحقيقيين. فكأنه بيعمل مقارنة بين المجموعة اللي هي متهودة وعايزة، على فكرة كنيسة فيليبي دي كانت كلها أمم، بس كان في مجموعة متهودة عايزة تدخل التعاليم اليهودية والامتيازات والطقوس والحاجات بتاعت اليهودية، علشان تبقى مسيحي حقيقي لازم تختن ولازم تعيش بالطقوس اليهودية. فبولس بيقول لهم هنا انظروا المجموعة دي، الكلاب، مش بيقول عليهم كلاب، بيقول اللي بيبصوا على الأمم إنهم كلاب. تعرفين اليهودي يبص للأمم إنه إيه؟ كلب، انه ده اقل، ده جنس اقل جدا من اليهودي. عشان كده المراه الكنعانيه لما المسيح قال لها يعني ليس جيدا ان يطرح خبز البنين ان يطرح للكلاب، قالت له ايضا الكلاب تاكل من مائده اسياد، الحاجات الساقطه من مائده اسيادهم. فبيقولوا انظروا فعلة الشر اللي بيعملوا، اللي عاملين مشاكل طول الوقت، اللي عايزين يشككوكوا في ايمانكم طول الوقت. انظروا القطع، القطع دول اللي بيؤمنوا بالايه، الختان الحقيقي، انه الطفل يختن في اليوم الايه، الثامن، اللي هم بيقطعوا حته من الجسم، وقطع حته من الجسم يعني دي علامه انك انت يهودي وانك من عائله ابراهيم وانك وانك وانك. فبيقولهم انظروا الناس دي. وبعدين بيقول عباره جميله قوي، بيقول كده لاننا نحن الختان مش هم، لان الختان الحقيقي مش في الجسم، مش في قطع جزء من اللحم، الختان الحقيقي هو ختان الروح في القلب، ختان القلب ده الختان الحقيقي، ده الفخر الحقيقي. ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على العلامات الجسدية ولا الأمور الجسدية. وبعدين يشرح فكرة مهمة جدا، يشرح الفكرة والقضية اللي بتشغل كل الناس، فكرة المكسب والخسارة، الربح والخسارة. وفي الجزء اللي هنتأمل فيه مع بعض بيتكلم عن هي تتحسب ازاي، ايه اللي اعتبره ربح وايه اللي اعتبره خساره، وايه هو معنى الربح وايه هو معنى الخساره. بولس بيناقش القضيه دي وبيقول بالنسبه للناس دي الختان، لا، لو في واحد بقى يفتخر وعنده مميزات وكده، ده انا اكتر واحد ينفع افتخر. وانا اتكلم معاكم في ثلاث افكار بسرعه. الفكره الاولى، فكر بولس من ناحيه المكسب والخساره قبل لقائه بالمسيح في أعمال 9، بولس كان يظن أن كل ما له قبل لقائه بالمسيح ربحا قبل أعمال 9، وده اللي ذكره هنا في الجزء بتاع أصح 3. بيشوف الامتيازات بتاعته، إيه الامتيازات؟ بيقول لهم كده، ودي الامتيازات بتاعت اليهود، وبالنسبة لليهود هو ناجح جدا وربحان جدا ومميز جدا وعنده مستقبل رهيب. فبيقول لهم من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين. أنا حتى مش من أي سبط، انتوا عارفين سبط بنيامين سبط مميز جدا، السبط الملوكي.

فحتى انا النسل بتاعي النسل الوراثي بتاعي انا جاي من حته ومن مكانه اجتماعيه ومن سبط اجتماعي ملوكي جدا. وبعدين يقول لهم عبراني من العبرانيين، برجع لابراهيم لنسل ابراهيم، لكن كمان انا عبراني وبتكلم العبريه اللي كتير من المتهودين واليهود ما بيتكلموش العبريه. ويكمل ويقول كده من جهه الناموس الفريسي ده انا من طائفه ومذهب أكثر انتشاراً وأكثر تعقيداً وأكثر عمقاً وأكثر فكراً. أنا مش واحد يهودي على السطح كده، لا لا لا، ده أنا من الفريسيين التقال قوي. بعدين بيقول من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، أنا كنت بخدم الربح بتاعنا، كنت بخدم ربنا بكل قلبي وبضطهد الكنيسة، لأن الكنيسة دي في رأي اليهود والمسيح في رأي اليهود مش هو، مش ده المسيح المنتظر. فكان بيعمل إيه؟ بيفتكر أنه بيقدم خدمة لله، عشان كده اليهود يحترموه جدا لأنه مضطهد الكنيسة. وبعدين بيقول من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، أنا ما فيش حاجة تلوم عليا خالص. دي كانت الأرباح بتاعته على فكرة قبل أعمال 9، قبل ما يقابل المسيح. مش كده بولس كان يظن أنه مقبولاً من الله، أفضل من غيره بالنسبة لأقرانه في ذلك الزمان، أقرب للحق، أنقى من الآخرين، وكان كل اللي بيعمله وهو بيضطهد المؤمنين وبيضطهد الكنيسة كان يعني كان ضميره مستريح، وشاف إن زي ناس كتيرة قوي التدين بالنسبة لها واللي بتعمله ده فاكرة أنها بتقدم خدمة لله، وده اللي كان بولس فاكره أن دي الأرباح بتاعته. فاكرين يعقوب في العهد القديم سفر التكوين أصحاح 25-31، الربح عند يعقوب مختلف عن بولس بس شبه بولس قبل ما يقابل المسيح. يعقوب كل اللي كان يتمنى إيه، أو كل اللي كان الربح بالنسبة له إيه، إن ياخد البكورية من عيسو، ده كل الربح بالنسبة له، إن أنا أخد البكورية، لأنه هو عارف إن أنتوا عارفين إن يعقوب اسمه المتعقب أو المخادع أو كان كل همه ياخد البكورية من عيسو واشتراها بأكلة عدس. ومش بس كده، انه قدر يقبل يتفق مع رفقة مع امه ان هم يخدعوا اسحاق ابوه العجوز علشان ياخد البركة. فبالنسبة ليعقوب كل الارباح بتاعته هي امور مادية، البركة المادية، الحماية، الامان، انه ربنا يباركه. بولس كان فاكر كده برضو، انه لما يبقى بيعمل الناموس بحذافيره، لما يضطهد الكنيسة، لما يعيش الوصايا العشر زي ما هم بحذافيرهم كده هيبقى هو في الحماية وعنده مستقبل وعنده ضمان، ده الربح. بس عارفين يعقوب نجح انه ياخد البكورية ونجح انه يسرق البركة من برة. بس عارفين طول عمره عاش ايه؟ عاش هربان وعاش خايف وعاش قلقان وعاش مخدوع من لبان وعاش مظلوم من لبان، مع انه من بره امتلك الكثير، كسب كتير قوي، ربح كتير قوي. بس كانت النتيجه ايه؟ النتيجه ان الربح ده مش ربح. ليه؟ لانك مش مستمتع بيه، لانك انت من جواك خربان، انت من جواك قلقان، انت من جواك خايف. وده اللي بيصوره لينا العالم يا جماعه، انك لو حصلت على هذا الشيء، لو امتلكت هذا الشيء، لو ربحت هذا الشيء، المركز، الخدمه، المكانه، الفلوس، الصحه، ستعيش سعيدا. ده وهم، مفيش حاجه وقتيه تعطي سعاده ابديه وفرح حقيقي. الانسان اللي بيبني حياته على ارباح ارضيه مش بيستريح. في ناس ناجحة في الحياة كتير وكسبت كتير وربحت كتير، بس حياتها مليانة خوف، مليانة مقارنة، مليانة رفض، مرفوضة، مش مستمتعة بكل النجاحات والأرباح اللي وصلتها، لأن حياتها مبنية، سعادتها وفرحها وأمانها مبنية على اللي بيكسبوه أو بيخسروه. اللي بنكسبه أو بنخسره متغير، فكل ما تبني حياتك وأمانك وسلامك وفرحك على أمور متغيرة لن تفرح. نقطة تانية بقى، إيه اللي بيعرفني معنى الربح والخسارة؟ إزاي أبص زي بولس على مبدأ الربح والخسارة؟ اللقاء الحقيقي مع الله يعيد تعريف معنى الربح والخسارة. أعمال 9 حصل حاجة شقلبت حياة بولس، هدت كل الإمبراطورية اللي هو فيها، هدت كل
الشخصية اللي كان بيفكر ده النجاح وده الإيمان وده البر وده التدين وده اللي بيرضي ربنا في لقاء واحد انهار عالم بولس بالكامل، وتغير معنى الربح والخسارة في حياة بولس في لحظة واحدة. بولس في العبارة اللي قالها اللي هنقف عندها بعد شوية، إن حسبت كل الأشياء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح، ما كانش مجبر على فكرة على كده، ما كانش حد لوي دراعه، ده اختيار حر، اختيار حر نتيجة لقائه بالمسيح. حصل حاجة، إنجيل متى أصحاح 13 لو قريته كده هتلاقيه كله أمثلة، كل أصحاح 13 من أوله لآخره أمثلة بقى عن القمح والزوان وحبة الخردل والخميرة والكنز، الحقل اللي فيه كنز واللؤلؤة، كل القصة دي والشبكة كلها أمثلة. بس في واحدة من الأمثلة تكلم فيها عن اللؤلؤة غالية الثمن، اللؤلؤة اللي تستاهل تبيع كل شيء وتقتنيها، وده اللي حصل مع بولس. شاف اللؤلؤة الحقيقية، اتقابل مع اللؤلؤة الحقيقية، اتقابل مع المسيح، بص على كل الامتيازات اللي عنده ان هي قليلة وصغيرة وما تستاهلش، وأبيعها، مش بس اعتبرها خسارة، اعتبرها نفاية. النفاية اقل من الزبالة، انتوا عارفين الموضوع ده، الزبالة في هذا العالم اللي بنعيش فيه بيعملوا لها حاجة اسمها سورتينج، بلاستيك لوحده والورق لوحده كده، بيفصلوا الحاجات ويعيدوا تدويرها ويستخدموها من تاني. الحاجات اللي ما بتفضلش وما ينفعش يفصلوها او ما ينفعش يستخدموها تاني ولا يعيدوا تدويرها اسمها نفاية، زبالة الزبالة، ده المعنى، زبالة الزبالة. بولس بيقول لما قابلت اللؤلؤة غالية الثمن، لما تقابلت مع المسيح، لما قال لي أنا يسوع الذي أنت تضطهده، لما شفت الجمال والحب والقبول والدعوة وشفت كل ده، كل الأشياء صغرت، كل الأشياء بعتبرها نفاية أو خسارة. اللي عينك بتشوفه هو اللي بيحدد ربحك وخسارتك. في سفر التكوين أصحاح 13 القصة المشهورة بتاعت إبراهيم ولوط، لما رعاة إبراهيم ورعاة لوط اتخانقوا مع بعض، وإبراهيم قال للوط يعني مش هيبقى ينفع يبقى بيننا خصام ومشاجرة، انت اختار الأرض اللي انت عايزها وبراحتك. عارفين لوط عمل ايه؟ رفع عينه وشاف الأردن أو شرق الأردن كجنة الله فين؟ في مصر. شاف ايه؟ ايه اللي ملأ عينين لوط؟ إن الأرض دي خضرة، الأرض دي خصبة، الأرض دي هتطلع خير، الأرض دي فيها فلوس، الأرض دي فيها ربح سريع، الأرض دي أحسن من أي أرض تانية، أنا هختار دي. اللي عينيك بتشوفه وبتعجب بيه وبيملى عينيك هو ده بالنسبة لك الربح. اللي ملى عينين بولس المسيح، اللؤلؤة غالية الثمن، عكس إبراهيم. إبراهيم ما اختارش كده، مع انه هو الاكبر ومع انه اللي من حقه هو يختار الاول ومن حقه يحدد الارض اللي ياخدها، بس ابراهيم ما عملش كده. ابراهيم ترك الاختيار لله. لوط ما شافش شر سدوم، ما شافش، شاف اللي بيبرق اللي بيلمع، شاف المكسب. العالم بيحط قدامنا جماعة ألوان ومكسب وربح، هو ده، هي دي السكة، هذا الامتلاك، هذا الربح، هذا المال، هذا الإنجاز، هذا مش عارف الدور اللي بتعمله، ومرات حتى في الخدمة وتبقى منورة كده، بس انت مش شايف بعد كده فتخدع فتقول هو ده النجاح وهو ده الربح وهو ده الأمان وهو ده الفرح. لوط ما كانش شايف شر سدوم، كسب أرض، بس عارفين خسر ايه؟ خسر بيته وخسر بناته. إبراهيم ما خدش الأرض اللي خدها لوط، بس عارفين إيه؟ اختبر شركة مع الله حقيقة، هو ده الربح، هو ده الربح. خسر أرض وعشيرة لما قال له أخرج من أرضك وعشيرتك، بس عارفين كسب إيه؟ كسب أمة كبيرة. اللي عينك بتشوفه وعينك بتتملي بيه هو اللي بيحدد معنى الربح والخسارة في حياتك. فإذا كان المال هو اللي منور في عينك وهو حاسس إن أمانك فيه وإن امتلكته هتبقى في أمان وفي فرح وفي سلام، ده تعريف الربح بالنسبة لك، أو الصحة أو العيال أو الجواز أيا كان. وإن كان المسيح ستصغر كل الأشياء، ستفقد بريقها كل الأشياء، لأن هناك بريق آخر، لؤلؤة
غالية الثمن هي اللي مالية عينيك. مش هتقدر

تسيب الخداع الأرضي بتاع الربح. تعرفين العالم حط مقاييس للربح وحط مقاييس للنجاح وحط مقاييس للأمان، كلها مقاييس خادعة. إمتى تقدر تتخلص من المقاييس الخادعة عشان تحسبها صح وتختار صح؟ مش هتقدر تسيب الأقل إلا ما تدرك الأعظم. يبقى مش تعرف معنى الربح الحقيقي إلا ما تتقابل معاه ويملى عينيك ويبقى هو اللؤلؤ. لكن كمان مش هتقدر ما تزعلش على الحاجات اللي بتخسرها إلا ما تشوف الأعظم اللي أنت كسبته. تقرأ قصة موسى في سفر العبرانيين أصحاح 11 يقول كده: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. خلي بالك من كلمة حاسبا، الحزب عملها إزاي. عارفين موسى كان عنده كل شيء يفرح، كل شيء يطمن، كل شيء يشجع. عنده سلطة، عنده غنى، عنده قوة، عنده مستقبل سياسي يعني رهيب لو يوسف كمل. كان شايف ذهب مصر، وكان شايف القصور بتاعت مصر، وكان شايف قوة مصر، لكن كان في نفس الوقت شايف حاجة تانية تبدو مش عظيمة. كان شايف مذلة الشعب، كان شايف عبودية الشعب، وكان شايف حضور الله في نفس الوقت، وكان شايف دعوة الله على حياته. وأنا أعتقد أن موسى لما حط ذهب مصر وقوة مصر وقصور مصر قدام العبودية بتاعت الشعب وقدام حضور الله وقدام دعوة الله على حياته، عارفين عمل إيه؟ اختار المسيح. قال الربح الحقيقي المسيح. حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. لما بتشوف الأفضل بتقدر تسيب الحاجات التانية، تفقد قيمتها وتفقد معناها وتفقد قوتها. عايز أرجع ليه موسى عمل الاختيار ده؟ لأنه كان يرى من لا يرى. ولو أنت مش شايف من لا يرى هتفضل الحاجات التانية مالية عينيك، وهيفضل الربح بالنسبة لك هو الامتلاك، هو الإنجاز، هو التقدم في الوظيفة، هو الصحة، هو الجواز، هو العيال. عملت الاختيار ازاي ده يا موسى؟ أصل أنا شفت الوراء الأحداث، شفت الملك، شفت العظيم. أرجع ليعقوب. يعقوب لما راح يبوق وكان الملاك بيصارعه وهو بيصارع الملاك، دخل المصارعة دي معتمد، عارفين عليه؟ على قوته. يعقوب دخل المصارعة مع الملاك بناء على قوته، بيصارع معه، بيصارع معه لغاية لما الملاك عمل ايه؟ كسر حق ايه؟ فخده. الاعتمادية على ما يعطيك الأمان والسلام والطمأنينة مع انه كان خايف. عارفين خرج من المقابلة دي ايه؟ لما تقابل مع ملاك الرب مش متكل على نفسه، خرج متكلا على الرب. اختار الله. كان قبل اللقاء ده يريد البركة، بعد اللقاء ده عايز ربنا. ربنا غير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل وتوقف عن الخداع. ندخل في الوعظة. أيوة زهقتوا؟ مش عايز أطول عليكم. أطول ولا ما أطولش؟ لسه ساعتي بيقولي ما أطولش. عايز أقول لكم حالة المؤمنين بالمرة كده بقى، فرصة يعني نعمل تطبيق عملي وبعدين أقول كلمتين. مزمور 73 بيتكلم عن واحد جميل جدا، أساف، مرنم وجميل وحلو، بس كان عنده المشكلة دي. النجاح بالنسبة له، البركة بالنسبة له، الصحة، الغنى، الامتلاك. ويبدأ يقول الرب صالح، الرب صالح، يعمل ترنيمة جميلة. عارفين ترنيمة الرب صالح دي اللي بنقولها؟ هو قال إنما الله صالح لإسرائيل، إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. خلصت الترنيمة. إيه اللي جرى لك؟ ليه مش فرحان وانت مرنم وانت مسبح وانت في محضر الله؟ قال لا، أصلا أنا عناية بصت على الناس اللي ربحت رغم إن هم أشرار، عندهم غنى وعندهم صحة، جحظت عيونهم من الشحم، ناس كتر ما بيأكلوا تخنوا كده وحالتهم جميلة، وقعد يقول شعر في الأغنية. وأنا شمعنا أنا؟
ما هو الربح بالنسبة له كان إيه؟ كانت البركة الجسدية والصحية والمادية، حتى فوتهم ليس في

صوتهم شدائد ويقول انتخست فيا كليتي تمرمر فيا قلبي. حالته بقت زي مرنم ومؤمن وحلو، حالته بقت صعبه قوي. عارفين ليه؟ لانه مبدا وفكره الربح والخساره عنده بايه؟ بما املك. يقول حتى دخلت مقادس الله، تهيألي سامح بدا المزمور كنت سامع وانا نازل، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرتهم. بص في المزمور بقى يقول ايه لما دخل مقادس الله وشاف اللؤلؤه غاليه الثمن، وشاف اللي اعظم من الغنى ومن الصحه ومن العيال ومن الانجاز ومن كل الكلام دي. بص يقول ايه لما دخل، بيقول ولكني، عدد 23 يمينة، ولكني دائما معك امسكت بيدي اليمنى، برايك تهديني وبعد الى مجد تاخذني، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. طب انت كنت بتعيط على حاجات في الارض من شويه، ما انت عايز الربح بتاع الارض. لما دخل المقادس تغير مفهوم الربح والخساره خالص. شافوا وشاف المجد اللي ربنا هياخده ليه، شاف اخره الاشرار اللي بيلفوا ويدوروا عشان يكسبوا، عايزين مكسب سريع وعايزين ربح سريع وبيستغلوا الاشياء وبيستغلوا الناس وبيعملوا عشان ياخدوا كل حاجه. لما شافوا دخل مقادس الله وعينيه اتملت بالقدوس وشاف النعمه والمجد اللي منتظره وشاف انه ربنا ماسك بايده في رحله الحياه، قال له على الارض انا مش عايز ولا حاجه، الربح بتاع العالم ده انا مش عايزه، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعه. ندخل بقى في قلب الوعظة في كلمتين. طب يا بولس انت خسرت كل الأشياء وبتعتبر كل الأشياء نفاية ليه؟ قال عبارة جميلة جدا، قال لكي أربح المسيح وأوجد فيه، كنزي وربحي هو المسيح الذي لا يقارن لا بمال ولا بصحة ولا بأي شيء. يا بولس ده يعني ده ربح معنوي، يعني هيعمل لك المسيح ما هو صعد خلاص، هيعمل معك إيه في الحياة في الأرض، في الاضطهاد وفي السجن وفي الألم وفي الجوع وفي الاحتياج؟ قال ده يعمل حاجات كتير قوي. قال المسيح حياتي، المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. هتعيشها إزاي دي يا بولس؟ فبولس بيشرح الفكرة الجميلة دي في فليبي أصحاح 3 وبيقول كده، ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس. اليهود كانوا بيشوفوا بولس ده قبل المسيح حاجة كبيرة قوي، وبر وبلا لوم أمام الناموس ومضطهد الكنيسة وغيور وحاجة تمام التمام. قال أنا كل ده بعتبره نفاية زبالة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، لكي أربح المسيح. وفي المسيح تربح كل شيء، وده مفهوم تاني خالص. أنت ربحت المسيح، ربحت الخلاص، ربحت الغفران، ربحت كل شيء. أخذ ما لنا وأعطانا كل ما له، هو ده الربح الحقيقي. المسيح أعطانا كل ما له وأخذ كل ما لنا، وفي كل ما أعطاه لنا في الحياة، في الأبدية، في الرجاء، في العناية، في المعية، في كل شيء في المسيح. بيقول أنا بالنسبة لي المسيح هو الربح الحقيقي، لأن في كل شيء، كل كفايتي، كل احتياجي، كل شيء أريده هو في المسيح. ومش بس كده، أربح المسيح ويعمل ايه؟ واوجد فيه. هو اللي يعيش مش انا، هو اللي يظهر مش انا، مش سامح، مش بولس. انا ربحت وخدت اللي عنده، لكن كمان انا عايش فيه وبيه وليه. هو ده الربح الحقيقي. قدرت تستحمل الاضطهاد ازاي والسجن ازاي والجوع ازاي ومرات يعني ظلمت وضربت عملتها ازاي؟ قال انا ما عملتهاش، انا كنت في المسيح، انا ربحت المسيح لكن كمان كنت في المسيح، فالمسيح اللي عايش. عشان كده لما بيتكلم مع المسيح صلبته، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بيقول إيه؟ أنا بولس القديم ده اللي بولس القديم عايز يكسب ويربح، لكن بولس الجديد اللي اتصلب مع المسيح عايش في المسيح بالمسيح. عشان كده كل ما أكتس فيه، أنا مش بكتس فيه لوحدي، أنا جواه.

أنا جواه، هو اللي بيتحرك مش أنا اللي بتحرك. عشان كده فكره جوايا، مشاعره جوايا، أحشائه جوايا، فمش فارق معايا اللي بيجرى من بره. بعدين بيقول لك أربح المسيح وأوجد فيه. وقال ثلاث حاجات مهمة، قال الربح ده فيه ثلاث حاجات: أعرفه، قوة قيامته، شركة آلامه، متشبها بموته. الربح الحقيقي مش إنك تمسك فلوس أكتر وتاخد وظيفة أحسن أو تاخد قيادة مجموعة أو تبقى راعي في الاجتماع أو تخدم، مش ده الربح. بولس بيقول الربح الحقيقي بالنسبة لي إن أعرفه. هنا مش بيتكلم على معرفة من شخصية الله، لا، بيتكلم على المعرفة الاختبارية. إن الربح الحقيقي اللي أكسبه كل يوم إن أعرفه كل يوم، إن أختبره كل يوم، أختبر محبته كل يوم، أختبر جوده كل يوم، أختبر رحمته كل يوم، أختبر معيته، أختبر النعمة، أختبره كل يوم أعرفه. إيه ده؟ هو أنت لسه ما عرفتوش يا بولس؟ ده أنت كتبت الرسالة دي بعد تقريبا 25 سنة من معرفتك بالمسيح، لغاية النهاردة ما عرفتش مين هو المسيح؟ بيقول لا، أصل المحبة مثلا، يعني المحبة دي فائقة المعرفة، دي عايزة العمر كله. أفضل أعمل إيه؟ أعرف الحب، أعرف الحب، أعرف الحب، والحب ده يملأني ويطلع مني ويفيد مني. هو ده الربح، هو ده الربح الحقيقي، إن أعرف يسوع، أعرف محبته ليا، والمحبة دي تملكني للآخر. أعرف طول عرض المحبة وطول المحبة وعمق المحبة وعلو المحبة، هو ده الربح. أعرف يعني إيه النعمة المقوية، أعرف يعني إيه النعمة الشافية. اختبار يومي. بس انا مش هقدر اشوف ده ربح طول ما انا ما شفتش اللؤلؤة غالية الثمن، طول ما انا ما شفتش عظمته، طول ما انا ما حسبتهاش بالطريقة بتاعته. كل مرة هنحسبها بطريقة العالم، كل ما هنخسر فلوس هتبقى خسارة، كل ما نخسر وظيفة هتبقى خسارة، كل ما نخسر علاقة هتبقى خسارة. لكن لو شفناها من منظور المسيح ومنظور بولس بعد مقابلته للمسيح، الربح والخسارة معناهم يتغير. الربح بالنسبة لي إن أعرفه، واليوم اللي مش باخد اختبار معاه، مش بعرفه وادخل إلى عمق معاه، هو دي الخسارة، هي دي الخسارة الحقيقية. لأعرفه وقوة قيامته، أختبر قوة القيامة كل يوم في حياتي، اللي تموت العالم جوايا، اللي تموت الشهوة جوايا، اللي تموت الأفكار الغلط والحاجات اللي بتدفعني إن اخد من العالم، اخد من العالم، اخد من العالم. هي دي الفكره اللي العالم عايش بيها، خد على قد ما تقدر. لكن قوه القيامه لما تختبرها تميت الذات وتميت اشياء اخرى وشهوات في داخلي. وقوه قيامته وشركه الامه، اتالم لالمه، اتالم لالمه. عشان كده موسى اختار الاختيار المسيح، عار المسيح، ان شاف المذله اللي فيها الشعب. الألم اللي جواه ما تبقاش على نفسي وعلى اللي أنا خسرته، الألم اللي يبقى جواه الألم بتاع المسيح. هو المسيح كان بيتألم لأجل إيه؟ لأجل الناس. بكى على أورشليم لأنها لم تعرف زمان افتقدها، لم تعرف ما هو لسلامها. هو ده الربح، إنك تأخذ كل ما له وتختبره وتوجد فيه وتعرفه وتختبر قوة قيامته وتعيش يسوع اللي بيتألم لأجل الناس. أقول لك أربع حاجات تعلمك تحسبها صح بسرعة أختم بهم. أي حزب عايز تحسبها، انظر لنهاية الطريق لا لبدايته، انظر لنهاية الطريق لا لبدايته. لوط بص على خضرة الأرض وبص على الحاجات كتير قوي، بس ما بصش على شر سدوم واللي ممكن يحصل في سدوم لي، فاختار اختيار غلط، حسبها غلط. عارفين ليه؟ لأنه بص على تحت رجليه. عارفين مبدأ عايشني النهاردة وموتني بكرة؟ ده مدمر، ده مدمر. لو تختار بناء على اللحظة، بناء على الحاجة اللي لمعت في عيني، ما بصش على نهاية الأرض. يمكن يبقى قرار مريح بس ممكن يقودك لمصيبة كبيرة. بولس لو كمل بامتيازاته اللي قالها في فيليبي 3 ما كانش بقى بولس الرسول.
لو بص ان في ايده حاجه عصفور في اليد والعشر على الشجره وبس تحت رجليه ما كانش بقى بولس الرسول. لو تمسك بما لديه، لو اللي عنده ده بقى هو كل الغالي في حياته، ما كانش بقى بولس الرسول. ولا شفنا تاثيرات بولس الرسول في اسيا وامريكا. المسيح هو الكنز الحقيقي الحقيقي. اثنين، اسال نفسك هل هذا الربح

المسيح تبقى هي الربح بتاعي، لو المسيح بقى المسيح، ولو خسرت الفلوس وعشت مهموم وحزين ومكسور وشايل الهم، اعرف ان المسيح مش اللؤلؤه غاليه الثمن في حياتك. اي شيء بياخد مكان المسيح بيتحول الى صنم في حياتك او اله في حياتك. خلي بالك. ثلاثه، تعلم ان ترى المسيح اللؤلؤه غالية الثمن. تعلم كل يوم في الخلوة، قل له افتح عيني على جمالك، على عظمتك، على محبتك، على سلطانك، على نعمتك، على رحمتك، عايز أعرفك. كل ما تشوف اللؤلؤة دي كل يوم في حياتك، يسوع يصغر العالم في عينيك، تصغر الأشياء في عينيك. الأشياء مهمة؟ آه الأشياء مهمة على فكرة، بس في فرق إن أنا استغل الناس لأحصل على الأشياء زي بقية البشر، وإن أنا استغل الأشياء اللي أسعد الناس. فرق كبير بين الاثنين. الحب للعالم والأشياء العالم وماديات العالم ما يطردهوش إلا حب أعظم. أقولها تاني، اللي يخلصني من محبة أمور العالم ونجاحات العالم وقوة العالم وأمان العالم حب أعظم من هذا، ودي محبة المسيح أعظم من كل أمور العالم. آخر حاجة، قارن بين الوقت والأبدي. بولس ده فكره طول الوقت، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. الأشياء اللي أنا بعتبرها ربح دي وقتية ولا أبدية؟ هو ده بقى المقياس. كل ما أسعى إليه عشان أقول ده ربح، هذا الربح وقتي أم أبدي؟ الأشياء الوقتية وقتية، موجودة النهاردة ومش موجودة بكرة، لكن الأشياء الأبدية أبدية. في نجاح مؤقت لكن وقتي، في ربح مؤقت لكن وقتي، لكن في ربح أبدي. كل ما هو وقتي ينزع منك، ينفع يتغير، ينفع يتحول، ينفع يتخذ منك. كل ما هو أبدي لا يستطيع إنسان أن يأخذه منك. كل كنوز الأرض تتغير قيمتها، لكن يسوع الكنز العظيم لا يتغير ولا يستطيع أحد أن يأخذه منك. مش كده المسيح لما قال لهم ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله وفي الآخر خسر نفسه وخسر أبديته وخسر حياته؟ الخسارة الحقيقية مش إنك تخسر أشياء أرضية، بل أن مش الخسارة مش إنك تخسر الأمور الأرضية، مش دي الخسارة. الخسارة الحقيقية إنك تخسر المسيح لأجل الأشياء، لأجل الامتلاك، دي الخسارة الحقيقية. الربح الحقيقي إنك تعرف المسيح وتوجد فيه وتحيا به وتسلك في حضوره وتعيش لأجله. بولس بالرغم إن خسر مكانته وسط اليهود وسط أقرانه وتعرض للاضطهاد وتعرض لحاجات كتيرة جدا وسجن وأمور صعبة جدا، بس ما تقراش عن بولس في ولا رسالة من رسائله إنه كان متحسر على اللي خسره، ولا كان ندمان على اللي قال عليه زبالة أو نفاية، ما تقراش. لكن طول الوقت يقول، حتى أصحاح 3 بدأ يقول افرحوا في الرب، أصحاح 4 يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. في نهاية أيامه يقول لتلميذه تيموثاوس الله لم يعطينا روح الفشل رغم كل اللي عديت فيه وكل اللي خسرته، والله ادانا روح القوة والمحبة والنصح. الحزب الصح لا تتعلق بالأشياء ولا تجعل الأشياء تمتلكك، لكن اجعل المسيح يملك قلبك. وإذا المسيح بقى هو اللؤلؤة غالية الثمن وهو ربحك، صدقني هيقل الخوف من الخسارة. لما هتخسر فلوس ولما هتخسر منصب ولما هتخسر حاجة مش هتخاف، لأن عندك كنز عظيم لا يمكن أحد أن يأخذه منك.
ستفرح بصرف النظر عن

الفلوس. أختم بالعبارة دي. العالم بيقول لك إن خسرت كتير لن تفرح. بولس بيقول لك العكس. حين خسرت الأشياء التي كانت تشبع قلبي وجدت الفرح الحقيقي. لما خسرت الأشياء اللي كانت بتشبع قلبي وجدت الفرح الحقيقي، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة أمل. هو ده الربح الحقيقي. الربح لا المال ولا الصحة ولا الأولاد ولا المستقبل ولا الجوازات. الربح هو المسيح. اسمحوا لي نوقف عشان نصلي. غمض عينك كده واسأل نفسك إيه اللي بيملكك؟ إيه الربح بالنسبة لك؟ الفلوس، جواز، العيال، المستقبل، الخدمة. تخيل الخدمة ممكن تبقى دي ربحك. بولس كان عنده خدمة، كان مضطهد الكنيسة. إنك تعيش متدين صح هو ده الربح. بولس كان متدين جدا. الربح الحقيقي هو المسيح ربحي اللي أخذ كل ما لي وأعطاني كل ما له. كل ما بعرفه كل ما الأشياء تصغر تصغر تصغر. كل ما بدأ العالم وقيم العالم تسقط من داخلي. واللؤلؤة غالية الثمن. احتياجك مش ان ظروفك تتغير ولا تكسب اكتر ولا صحتك تبقى افضل. احتياجك هو المسيح. أساف كان مؤمن حلو ومرنم جميل بيحب الرب من كل قلبه، بس كان الربح بالنسبة له هو الغنى والصحة. يقول حتى دخلت مقادس الله. لو دخلت مقادس الله، لو شفته وشفتيه، شفت جماله وحبه وعظمته وسلطانه، وشفت غلاوتك في عينيه، ده الربح.

خليني أقولها لك زي ما هي كده. الشيء أو الشخص أو الحاجة اللي بتستبند منها أمانك وقيمتك وهويتك وسلامك وفرحك هو ربحك. فإذا كان المال هو من تستمد منه القيمة والهوية، إذا كانت الصحة، إذا كان شريك الحياة، أيا كان هو ده الربح. بس ده زي العالم بالظبط.

وإذا كان المسيح هو من تستمد منه أمانك وقيمتك وهويتك ووجودك، المسيح هو ربحك. ده اختبار صغير، اختبار صغير. اسأل نفسك كده بصدق واسمح للروح القدس يكشف أعماقك. إيه اللي بيديك الأمان؟ إيه اللي بتعتبره ربح في حياتك؟ إيه اللي بتعتبره في وجوده، في وجود هذا الشيء أو هذا الشخص أنت مطمن؟ وإيه اللي لو خسرته بتتعب؟ لو خسرت فلوس بتتنكد وبتشيل الهم؟ لو صحتك اتدهورت الدنيا بتبوظ معاك؟ هي دي الخسارة؟

اوعى تفتكر انك لو المسيح بقى ربحك هتعيش جعان وهتعيش مش ناجح. لا، اوعى ابليس يضحك عليك كده. بس ما ينفعش ربحك يبقى شيء، ما ينفعش ربحك يبقى شخص، ربحك يكون يسوع. تحتيه تتجمع كل الحاجات التانية، وهو يبقى مسؤول عنك، مسؤول عن أكلك وشربك. مش كده بولس قال المسيح كفايتي قوتي؟ قول يا رب املأ عيني بيك يا رب، تبقى أنت شبعي وأنت فرحي وأنت حياتي وأنت الربح الحقيقي يا رب. أنت اللؤلؤة يا رب، أنت اللؤلؤة غالية الثمن. صلي وأنت واقف، صلي وقول يا رب حط إيدك على ذهني النهاردة يا رب، نظف الأفكار القديمة الغلط عن الخسارة والربح اللي العالم زرعها فيا، وأعرف إن الربح الحقيقي يا رب فيك، فيك أكون، فيك أوجد، فيك أعرفك، أعرفك واختبرك كل يوم، شوف تعاملاتك معايا كل يوم، قوة قيامتك وهي تعمل في حياتي وتغيرني وتحررني. يا رب حط إيدك على أذهاننا من فضلك يا رب. كل اللي لمعه العالم قدام عينينا النهاردة يصغر يصغر يصغر يصغر، وانت اللي تملى عينينا وتملى حياتنا يا رب. ما نبقاش جايين يا رب نعمل زي أساف في العهد القديم، لكن يا رب نبقى أساف بعد ما دخل مقادس الله، نبقى بولس بعد ما قبلك في أعمال 9، نتعلم

غمض عينك كده وارفع قلبك واطلب نعمة من ربنا للأيام اللي جاية، أن يكون هو ربحك، ربحك وحياتك، يكون يسوع حياتك، فكرك ربحك، قوتك كفايتك. صلي صلي صلي يا رب، حط إيدك على أذهاننا، غير منطق الربح والخسارة للعالم زرعه فينا رب، إن لما نخسر رب نكتئب ونهتم ونقلق ونخاف، وإن الربح في أشياء يا رب، في أمور تحصل لنا، لكن الربح الحقيقي أن نوجد فيك، أن نوجد فيك، نعيش بيك وليك

ملخص رسالة فيليبي، يلا مع بعض. المسيح لا نعيد الوعظة بقى. المسيح حياتي، يلا مع بعض صوت واحد. المسيح حياتي، المسيح فكري، المسيح ربحي، المسيح قوتي. مركزية المسيح في الحياة. أمين. خلينا نمد ايدينا على الطلبات دي كده. احنا مش بنختم الاجتماع ده بالفقرة دي، لكن دوات الكنيسة بتعلن إيمانها فيه، إن إلهها قدير، وإن إلهها في وسطها، موجود مع المرضى وموجود مع المحتاجين واللي عندهم أزمات. وأنا أؤمن إن إلهنا ما تغيرش، يزال يصنع الآيات والعجائب، بيشفي بالدواء وبيشفي بمعجزات فورية، وبيدي نعمة في الوقت الصعب ووقت الضيق. أشكرك وأعظمك وبركك لأنك حاضر وسطينا يا رب. يا رب أنا جاي النهاردة مع إخواتي يا رب، نرفع إخواتنا المتألمين والمرضى أمامك واللي عندهم احتياجات يا رب. أشكرك لأنك مش بعيد في سماك، لأنك قريب من كل واحد، أنت لست عنا ببعيد يا رب، أنت قريب منهم، شاعر بألمهم وبوجعهم وبتعبهم. وأنا بصلي النهاردة لكل اسم فيهم يا رب، مع الكنيسة جايين نرفع ونعلي إيماننا يا رب، ونقولك مدي إيدك بمعونة الأيام دي لكل المتألمين يا رب، لكل اللي عندهم وجع في أجسادهم، ولكل عندهم كانسر، وكل عندهم سكر وأمراض قلب، مدي إيدك يا رب، مدي إيدك يا رب، الدواء يشتغل والعمليات تنجح وتعمل معجزات فورية باسم الرب يسوع. نؤمن يا رب. صلي لأجل نعمة غنية ترفع يا رب كل متألم وموجوع الأيام دي. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أنت رب اللي تنزع كل مرارة يا رب، كل عدم غفران في القلوب يا رب، كل جروح تشفيها أنت بإيدك وتدويها يا رب. تشفي الماضي، تشفي ناس من الماضي اللي واجهها وبيطاردها يا رب. أنا بصلي يا رب ضد كل قلق وكل اكتئاب، والناس اللي مش عارفة تنام بالليل يا رب، راحة بسلامة يتضعون وينامون، لأنك أنت في طمأنينة تسكنهم يا رب. أنا بصلي للأبواب المغلقة تفتح يا رب، أبواب العمل باسم الرب يسوع تفتح لأولادك وبناتك، والخمس خبزات والسمكتين يكفوا يا رب ويزيدوا ويباركوا من خلالهم آخرين. صلي لأجل رب باب الارتباط يفتح باسم الرب يسوع يا رب، لا للإعاقات، لا إعاقات من عدو الخير يا رب. أنا بصلي كل آلة صورة ضد شعبك لا تنجح، كل أعمال إبليس وكل أفكار إبليس وكل مخططات عدو الخير لا تنجح على أولادك ولا بناتك ولا شعبك ولا كنيستك يا رب، لكن أنت تنجح كل ما في قلبك يا رب، كل ما في قلبك يكون لا ينقص منه شيء يا رب. نختبر مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة. صلي عشان مصر الأيام دي يا رب، مجد ابنك فيها، مجد المسيح الأيام دي يا رب. تعال لشعبنا يا رب اللي عايز يرضيك، واعلن نفسك واعلن صليبك واعلن محبتك واعلن شفائك. زور البيوت يا رب الأيام دي، زور الأزواج والزوجات اللي بينهم خلافات ومرارة ووجع، زور يا رب واشفي واطلق قوة غفرانك. نحبك يا رب، ساعدنا نعيش فيك وبيك وليك يا رب، ولمجدك وحدك. خلينا نختم بالصلاة الربانية مرنمة.

إله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وللأبد. وكل شعب الرب يقول آمين.

قناة الكارما رؤية ابتدت من 20 سنة، رؤية من قلب الرب علشان يوصل لشعبه الغالي على قلبه. لما قال لي يونان اذهب إلى نينوى لأن في شعب كتير قوي محتاج يعرف ربنا، شعب كتير قوي محتاج الرسالة الحق والإنجيل توصل له عشان يعرف الله المحبة، الله المخلص، الله الغفور، الله الرحيم، الله اللي فتح قلبه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الرب من قلبه حط العمل ده وابتدى الكارما دي وغرس الكارما دي، ونهاردة بعد 20 سنة جايين نقول يا رب بنشكرك من أجل كل سنة عدت، من أجل كل برنامج اتعمل، من أجل كل نفس عرفت المسيح، من أجل كل جواب ومكالمة تليفون شجعتنا يا رب وصلنا بيها لناس اتحررت، خرج منها شياطين، خلصت عرفتك يا رب بقى ليها حياة أبدية، ناس أجسادها اتشفت، ناس نفسيتها اتحررت. والنهاردة بنقول لك وإحنا بنحتفل ب20 سنة بعمل الرب في قناة الكارما وبننصب حجر معونة، بنقول لك يا رب إلى هنا عنتنا. النهاردة فاتحين الفرصة قدامك وقدامك، تعالى اشترك معنا، تعالى عضد العمل ده، تعالى اسند العمل ده، تعالى قول رب يدي وفي نيرك يا رب، عنقي في نيرك أنت. الرب قال احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. النهاردة قولوا رب أنا أحط عنقي في نيرك أنت، أحمل يا رب حضورك للبلاد اللي عمرنا ما كنا نقدر نوصل لها، للسعودية، لليبيا،

لإيران، لإندونيسيا، للصومال، لكل بلد بكل الشرق الأوسط، كل البلاد الناطقة بالعربية، بالفارسي، بالهندوس، بالأردو، بكل لغات العالم. نفسنا النهاردة كل إنسان يعرف خلاص الرب. الرب قال لبولس لا تسكت بل تكلم، لأن لي شعب كثير في هذه المدينة. النهاردة الرب بيدور على أبطال تشترك في العمل، تحمل حضوره. تعال النهاردة بتقدمتك، أنت بتكرز بالإنجيل للخليقة كلها، لأن ده أعظم شرف أن احنا نرسل ونرسل كلمة الرب. مكتوب أرسل كلمته فشفاهم. تعال النهاردة احتفل معانا بعشرين سنة، عظم عمل الرب معانا، وقول يا رب بنشكرك وهنمد إيدينا يا رب بالعون، وهنمد إيدينا بالتعزيد، وهنمد إيدينا ونرفع أيادي طاهرة في صلاة من أجل العمل ده ومن أجل امتداد ملكوتك في العالم أجمع.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، ما أحلى وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى أمام كلمة الله في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 15 والعدد 11 بيقول: الهاوية والهلاك أمام الرب، فكم بالحري قلوب بني آدم. الله اليوم بشجعنا أنه هو فاحص القلوب، وهو يرى قلوبنا ويعرف ما نجتاز فيه ويعرف ما في داخل قلوبنا. وأنا متأكد أن الرب عنده رسالة خاصة ورسالة حية لنا في هذا اليوم. أقرأ معكم من كلمة الله المقطع الموجود في سفر الملوك الأول وأصحاح 19 ابتداء من العدد الأول: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك. ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة. رتمة هي الشجرة الصغيرة اللي بتنبت في الصحراء، وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خير من أبائي خيرا من أبائي. فاضطجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه وقال: قم كل قم كل. فتطلع وإذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وسار بقوة.

وتلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها، وكان كلام الرب إليه يقول: ما لك هاهنا يا إيليا؟ في هذا اليوم نأتي أمام السؤال الرابع الذي يسأل الله للإنسان، وسأله لإيليا في هذا المقطع وقال له: ما لك هاهنا؟ ما لك هاهنا؟ إذا بننظر لقصة إيليا بسفر الملوك الأول إصحاح 19 بنشوف إيزابل كانت غضبانة جدا من إيليا لأنه قتل أنبياء البعل اللي هم 450 شخص، وإيزابل هددت بقتله وتكلمت معه بطريقة فيها نوع من التخويف والترهيب والتسلط، وقالت له بكرة في مثل هذا الوقت، أعطته 24 ساعة، راح تكون مثل واحد منهم. وإيليا في هذا الوقت اجتاز في إحباط شديد ويأس شديد وخوف وضعف ووحدة شديدة، خاصة بعد التهديد اللي أجاله من إيزابل. وعلى فكرة روح إيزابل هو روح موجود اللي بيستخدم السيطرة والتهديد حتى يأثر وحتى يسيطر، وروح إيزابل بيعمل وبيشتغل أكثر في الأجواء الروحية وفي الأماكن الروحية. لكن هون عم نشوف إيليا بيصارع مع مشاعره مثلنا تماما. أحيانا إحنا كخدام بنجتاز بظروف صعبة، بنجتاز بأمور بتضغط علينا، فبنشعر بمشاعر ضغط أو اكتئاب أو وحدة، وأحيانا بنتمنى الانسحاب والهروب، وهي مشاعر طبيعية ممكن تمر على أي إنسان. هون مرت مع رجل الله إيليا. كثير مرات بنحس في الخدمة أنه إحنا لوحدنا، أنه إحنا بنخدم لوحدنا، أنه إحنا بنتحرك لوحدنا، وكأنه فيش حدا معانا، وكأنه فيش حدا ورانا، وبنشعر بالتعب الشديد والاستنزاف بعد خدمات طويلة. لكن ربهم بذكر إيليا وبشجعه وبقول له: يوجد 7000 ركبة لم تحن لبعل. مرات كثير بنفكر الأمور صعبة حوالينا، لكن الله بشجعنا أنه ما زال هناك أشخاص آخرين. ورب في هذا الوقت أيضا بشجعنا وبقول لكل واحد فينا أنه مهما كانت الظروف الصعبة اللي بتجتاز فيها، أنا معك فيها، أنت مش لوحدك. كلمة الله تقول: الرب معين لي فلا أخاف ماذا يفعل بي إنسان. كلمة معين هنا في الأصل تعني هو الشخص الذي يركض إليك عند سماع صوت الاستغاثة، شخص بيجي لك بسرعة عند سماع صوت الاستغاثة. وهكذا الله معين، معين لإلي، معين لإلك، معين لإلك في كل ظروف إحنا بنجتاز فيها. لو نظرنا لحياة إيليا منلاحظ أنه إيليا هو أشهر أنبياء إسرائيل وأكثرهم ظهورا، والله استخدمه بطريقة عظيمة جدا. الله وقت المجاعة اهتم فيه، فبعث له طعام صباحا ومساء مع الغراب، مع طائر أصلا لا يطعم أولاده، حتى يقول له أنه أنا بهتم وأنا بسدد احتياجاتك، مش مهم المصدر لكن أنا مسؤول عنك. وبعدين بنشوف أنه راح عند أرملة صرفة، واللي كان عندها ملء الكف من الدقيق وقليل من الزيت، وصنع معجزة عظيمة معها، وأيضا مات ابنها وإيليا أقام ابنها من الموت. فإيليا هو أول شخص يقيم من الموت في الكتاب المقدس. ثم ننظر أنه إيليا صلى فلم تمطر 3.5 سنين، ثم صلى فأمطرت، وبعدين قتل أنبياء البعل. رب استخدمه بقوة عظيمة، استخدامات عظيمة بسلطان على الطبيعة وعلى الموت. لكن بعد كل هاي الاستخدامات، إيليا مر في وقت صعب، إيليا مر بظرف شديد، بضغط شديد وإحباط. واليوم بكلم كل خادم في هذا الوقت بيشعر بإحباط، يشعر بضغوط شديدة. كلمة الرب إليك في هذا اليوم، على فكرة غالبية الناس أو غالبية شعب الكنائس ليس لديهم فكرة عن الظروف اللي بيجتاز فيها الخدام والظروف اللي بيجتاز فيها الرعاة. فالبعض يعتقد أن الرعاة محميين من كل الصعوبات المألوفة في الحياة، لكن اليوم خليني أقول لك أنه نفس أمور الحياة تأتي علينا جميعا، وهناك أمور كثيرة بيواجهوها الخدام. الخدام بيواجهوا العزلة أحيانا، بيواجهوا الوحدة، الكآبة، ضغوط، حروب روحية، بالإضافة إلى مسؤوليات الخدمة الكثيرة الملقاة على عاتقهم. إيليا مر بإحباط شديد جدا،
هرب وانسحب وقال له يا رب خذ نفسي، مشي مسافة طويلة اتخبى في المغارة، وبنشوف الله ذهب عند إيليا في المكان اللي كان موجود فيه، في الوضع اللي كان موجود فيه، المغارة المتخبي فيها، وقال له هذه الكلمات، قال له ما لك ها هنا يا إيليا؟ لماذا توقفت يا إيليا بعد اختبارات عظيمة جدا؟ لماذا يا إيليا شعرت بالتهديد والخوف وهربت وتخبيت؟ اخرج من هذا المكان اللي انت موجود فيه، اخرج من المغارة اللي انت موجود فيها.

يمكن أنت بتسمعني اليوم وتعبت وفشلت، ربما جربت أشياء كثيرة وما نجحتش فيها، فتعبت وانسحبت واختبأت. والله اليوم رح يجي لك في المكان اللي أنت موجود فيه وفي المكان اللي أنت متخبي فيه، الله رح يقول لك أخرج من مكانك لأني محضر لإلك أمر جديد. ربما تكون وصلت في حياتك لمرحلة فيها تعب، فيها ألم، فيها إحباط شديد وخيبة أمل، وربما في أشياء موجودة في حياتك لا يعرف عنها أحد إلا الله وحده، وأنت موجود في مكان، موجود في ظرف، موجود في وضع صعب جدا، وبتقول أنا وين كنت في الماضي وين أنا موجود اليوم. والله جاي لعندك بهاي الكلمات حتى يشجعك. رسالة اليوم فيها تشجيع لإلك، ويريد الله يقول لك أخرج من المكان اللي أنت فيه، أخرج من مخبأك، لأنه الله عنده أمور عظيمة يريد أن يستخدمك فيها. يوم الرب يقول لك أخرج من المغارة اللي أنت فيها، أخرج من الكهف اللي أنت فيه، لأنه الله محضر لك أمور عظيمة، يريدك أن تخدم كما لم تخدم من قبل، يريد أن يستخدمك كما لم يستخدمك من قبل. كلمة الله تقول في سفر أشعياء صحاح 43 وعدد 18: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، هأنذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. لا تذكر الأوليات، لا تذكر الأمور اللي صارت معك في الماضي، لا تذكر الفشل ولا التعب ولا الإحباطات اللي اجتزت فيها في الماضي. الرب محضر لك شيء جديد، هناك أمر جديد لك، لكن الله يريدك أن تستجيب، يريدك أن تخرج من المكان اللي أنت فيه، يريدك أن تخرج من اليأس اللي أنت فيه، يريدك أن تخرج من المكان اللي أنت علقت فيه لوقت طويل جدا ومليان بالجروح وبالمرارة، وجروحك شديدة جدا، ومثل الشخص اللي الجروح بتزيد مع الوقت والمرارة بتزيد مع الوقت. الله يريدك أن تخرج من المكان اللي أنت فيه، تخرج من تعبك وإحباطك. الله محضر لك شيء جديد. إذا منلاحظ أول ما طلع إليه من المغارة، الله أعطاله مهمة جديدة، الله أعطاله مهمة، قال له امسح حزائيل ملك في عدد 15-18، قال له امسح ياهو ملك، قال له امسح إليه أيضا نبي عوضا عنكم. بنعرف أنه إليشع أخذ ضعف المسحة اللي كانت على إليه، وبنفس الوقت قال له افتح عيونك، أنا أريد أن افتح عيونك حتى ترى أني أبقيت لي أشخاص، أبقيت 7000 ركبة لم تشثوا لبعل. مرات كتير إحنا بنفكر أنه أنا بخدم لوحدي في هذا العالم، والعالم صعب والعالم شرير وأنا موجود لوحدي، لكن الله بيشجع كل خادم، وخاصة إذا في خدام بيخدموا في مناطق صعبة أو في مناطق لا يوجد فيها كثير من الخدمة أو كثير من الكنائس، الله بيشجعك وبقول لك أنت مش لوحدك، أنا أبقيت لي كثيرين، أبقيت لي بقية لم تحني ركبها لبعل. سؤالي لكل شخص بيسمعني اليوم، شو هي المشاكل اللي بتحيط فيك؟ شو هي المشاكل اللي بتعيقك؟ شو هي العقبات اللي قدامك؟ شو هي الأشياء اللي بتخليك منزوي ومنطوي على نفسك ومتخبي؟ بتعرف في ناس أحياناً بيتخبى، بيكون في غرفته وما بده يطلع من غرفته وما بده يشوف حدا، لكن في أشخاص آخرين ممكن يكون في وسط الناس لكن يكون متخبي، في وسط الناس لكن ممكن يكون منسحب. الله بقول لك شو هو اللي بعطلك اليوم، شو هي المواقف والعقبات الموجودة في حياتك ويريدك أن تتعامل معها. ربما يكون اتجاه قلب غير صحيح ناحية الآخرين، ربما يكون ملامة على الله لأمور حدثت في حياتك، ربما أنت مش قادر تسامح نفسك على أمور أنت فعلتها في حياتك، ربما مرارة، ربما عدم غفران، ربما أشخاص آخرين أساءوا إليك، ربما صغر نفس، ربما شعور شديد بالذنب، ربما إحساسك بعدم الكفاءة وبعدم المقدرة، ربما عناد وتصلب رأي، ربما خطية أنت محتفظ فيها في حياتك، ربما عادات وتقاليد ممسكة فيك ومش مخلياك تقدر تطيع كلمة الله. أنا مش عارف اليوم شو اللي موقفك، مش عارف شو اللي معطلك، مش عارف شو اللي مخليك منسحب، لكن سؤال الله كما سأل إلي في القديم يسأل كل خادم بيسمعني: ما لك ها هنا؟ لماذا توقفت هنا؟ الله يريدك أنك تكمل، الله يريدك أنك تحقق دعوته لحياتك، الله يريدك أنك تصنع الأمور اللي دعاك أنك تصنعها. اليوم تعامل مع أي أمر يعيقك، مع أي أمر يعطلك ويجعلك وكأنك زي مشلول في مكانك، مش قادر تعمل شيء، مش قادر تأخذ خطوة جديدة، مش قادر تتحرك لقدام. الله اليوم يريد أن يرسل قوة من روح القدوس ولمسة منه حتى تقيمك، حتى تشددك، حتى ترفعك من المكان اللي أنت موجود فيه. في أشخاص عم بيسمعوني فعلا حاسس نفسه مش قادر يتحرك ولا قادر يأخذ خطوة لقدام، في هذا الوقت ارفع قلبك للرب، والرب قادر يرسل قوة من عنده.

قوة من العلاء تأتي على حياتك فتقيمك وتشددك، والله يعيدك لدعوتك من جديد، والله يريدك يعيدك للأمور التي يريدك أن تصنعها في حياتك. اليوم اطلع من الفشل اللي انت فيه، ما تيأس، ما تستسلم، الله عنده أمور جديدة لحياتك، الله صالح يريد أن يستخدمك بأمور عظيمة جدا، لكن يريدك أن تترك الأوليات، لتذكر الأوليات القديمات، الأمور اللي انتهت، الأمور اللي في الماضي اليوم اتركها، وما تبقى جالس في المكان اللي انت موجود فيه ولا واقف عند المستوى اللي انت واقف له، لأنه الله إخوتي الأحباء مشتاق ينقلنا من مستوى إلى مستوى أعلى، من إيمان إلى إيمان أعظم، من استخدامات إلى استخدامات أقوى وأعظم. ما تقول الأيام الماضية كانت أفضل، ما تقول الأيام الماضية، أثق أنه الأيام القادمة فيها مجد عظيم جدا. وكلمة الله تقول، وهي كلمات خاصة أشعر بالروح فيها لأشخاص بيسمعوا، الله بقول لك مجد البيت الأخير سيكون أعظم من مجد البيت الأول. لكن الرب يريدك أن تقوم، يريدك أن تأخذ خطوات إيمان، تقول له رب أنا باجي لإلك في هذا الوقت، أنا برفع قلبي لإلك، أريدك أنك تنهضني وأن تقيمني يا رب من كل تعب أنا موجود فيه. ارفع قلبك للرب معي وصلي هاي الصلاة. يا رب في هذا الوقت يا رب أنا بصلي من أجل إخوتي، أنا بصلي من أجل يا رب كل خادم بيسمعني في هذا الوقت يا رب، كل شخص يا رب بيجتاز بضيق، بظروف صعبة، باكتئاب شديد، بإحباط يا رب، بخيبات أمل شديدة في الحياة، أنا بصلي يا رب أنك تمد يدك يا رب وتأتي بروحك القدوس يا رب وتلمس كل شخص يا رب وتقيم كل شخص يا رب من ضعفه يا رب، وأنت تأتي إليه في المكان اللي أنت موجود فيه وقادر تمسك بيده وتقيمه وتقول له الأمور ما انتهتش والحياة ما انتهتش، أمور جديدة يا رب أنت محضرها لأولادك يا رب. أنا بصلي تفتح عيونهم يا رب حتى يشوفوا أنه مش لوحدهم، حتى يشوفوك معهم، وحتى يشوفوا يا رب أنك أبقيت كثيرين أمناء في المكان اللي هم موجودين فيه، وأيضا يا رب حتى يشوفوا أنك أنت محضر لهم أمور عظيمة تريد أن تستخدمهم فيها وتطلقهم فيها.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام، حلقه جديده لبرنامجكم وعد لكل يوم. النهارده هنقرا مزمور 91. اسمعني كده هقراه معاك. الساكن في الستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافي يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسل ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. أنا هقف هنا لأن عايز أخذ الوعد الجميل قوي ده اللي موجود في عدد 7. يسقط عن جانبك 1000، يسقط عن جانبك 1000. ما قالش الألف دي إيه لا تسقط، إيه هي دي، نوع إيه، أسلحة إيه، الوضع إيه، ما قالش حاجة. يسقط عن جانبك 1000، إيه 1000 إيه ما حدش يعرف. المهم ممكن تكون حاجات ضدك هتسقط عن جانبك، يعني ممكن تفاجأ بأن في هناك أمور صعبة تأتي بالقرب منك. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، ده بقى مش 1000 بس، ده انت يعني عايز يقول له ان مصايب كتير واحداث كتير واوجاع كتير وامور كتيره تاتي عليك. طيب وبعدين وعن لان كلنا معرضين بالمناسبه، يعني ما بيقولش هنا ان فينا ناس متخصصه مش هيحصل معاها كده. ما قالش الكتاب المقدس ان في فئه من البشر لن يمرون بالالم، لن يمرون بالوجع، لن يمرون بالاحزان، لن يمرون بالامراض. ما قالش كثيره هي، ادي اللي قالوا بقى، اسمع كده بقى، كثيره هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. ايه رايك بقى في الوعد الجميل قوي ده؟ ها يعني انا بستغرب من اللي بيقولوا ان احنا

نتألم ولا نجوع ولا نتعب ولا نمرض ولا نفقر ولا. مين قال يا عم الكلام ده؟ جبته منين الكلام ده؟ مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب، الخليقة كلها تئن وتتمخض معا. ما أملك معا، ما قالش فئة عن فئة، معا. بس أنا واجه الألم يختلف عن التاني. طيب أهو ده صاحب الوعد هنا، يسقط عن جانبك ألف. طب وبعدين؟ وربوات عن يمينك.

آخر. إيه هو بقى؟ ربوات عن يمينك إليك لا يقرب. شفت الوعد بقى ده؟ ده يفرق. في ناس يصابوا يتعبوا يمرضوا وهكذا، لكن في مؤمن قريب من الرب يعرف الرب، زي في أول المزامير ساكن في ستر العلي، لأنه ساكن في ستر العلي النتيجة الحتمية لهذا موجودة في كلمة الله معروفة، وهو بيقول الكلام ده: إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب. ده وعد 100%. إليك لا يقرب. سمعتني حضرتك؟ إليك لا يقرب. أوعى تفتكر إنك هتتصاب، أوعى تفتكر إنك أنت هيسلمك فريسة للعدو، عدو الخير إبليس، أوعى تفتكر كده. لك حماية من قبل الله، لك حماية من قبل الله. النهاردة دم يسوع يترش على بيتك وعلى عيلتك، وتعلم هذا وتتيقن من هذا: إليك لا يقرب، إليك لا يقرب. اطمئن تماما أن وعد الله لك في كلمة الله أن تأخذه اليوم. ألتقي بك مرة أخرى مع وعد جديد، وأتركك في رعاية الله.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ ثمينة اللي بنتناول فيها سلسلة خفايا القلب. وشفنا إزاي إن القلب هو منه مخارج الحياة، القلب هو كيانك الداخلي اللي بتنبع منه كل حياتك. والرب النهاردة جاي لشعبه بتنقية القلوب، بتنقية الحياة، وعلشان الرب ينقي حياتنا ويقدسنا ونكون فعلا مستعدين لمجيئه لازم تبقى قلوبنا نقية. الكتاب يقول مغتسلة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. لكن النهاردة عايزة أسألك سؤال، أين قلبك؟ قلبك فين؟ ويمكن السؤال ده الرب يسوع جاوب عنه بطريقة واضحة جدا في الكتاب المقدس. نلاقي كده في إنجيل متى إصحاح 6 وعدد 19، الكتاب بيقول ولا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. ودي النقطة المفتاحية، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. ويكمل الرب ويقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ونهاردة الرب جاي يسألنا قلبنا فين؟ رب في المقطع اللي أنا قريته مع حضراتكم ده جاي يوضح حاجة مهمة جدا، إن مكان قلبك هو مكان كنزك. المكان اللي أنت بتكنز فيه ده اللي قلبك بيتبعه، ده اللي قلبك مشغول بيه، ده اللي قلبك مهتم بيه.

الرب قال انا عايزكم تكنزوا، مش عايزكم تكنزوا، عايزكم تكنزوا بس في المكان الصح، ما تكنزوش على الارض، لان لو كنزت على الارض في سوس وصدأ وفي سارقون ويسرقون، لكن عايزك تكنز في المكان الصح حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ويسرقون. ورب قال بعد كده لا يقدر احد ان يخدم سيدين، مش لا يرغب احد ان يخدم سيدين، مش لا يفضل انك تخدم سيدين، لكن لا يقدر، استحالة، الامكانية مستحيلة، لا يقدر احد ان يخدم سيدين. ويقول السيد مين؟ السيدين اعظم سيدين اللي هم بيتقارنوا ويعني بيتنافسوا على نفس المرتبة، هو الله والمال. المال أكتر موضوع اتكلم فيه الرب يسوع في حياته على الأرض، أكتر من أي موضوع تاني اتكلم فيه الرب يسوع اتكلم عن المال. قال كده دخول جمل من ثقب إبرة أيسر أن يدخل ذوي الأموال لملكوت السماوات. هل المال خطية؟ بالعكس، المال عمره ما كان خطية، لكن المال بركة من عند الرب. نشوف في العهد القديم كل رجال الله العظام الأتقياء القديسين الجبابرة كانوا أغنياء. إبراهيم كان غني، إسحاق كان غني، يعقوب كان غني، داود وسليمان كانوا أغنياء، أيوب كان غني، كل رجالات الله كانوا أغنياء، لكن ما كانش المال بيمتلكهم، لكن هم كانوا بيمتلكوا المال. مش المال هو الخطية، لكن الكتاب يقول محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ليه محبة المال؟ كلمة محبة حتى هنا لما قريتها معاكم الكتاب يقول إيه؟ إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر. المال هنا مش مادة، المال هنا شخص، المال هنا روح، المال هنا حاجة بتتحب. أنا ما أقدرش أحب الترابيزة، ما أقدرش أحب الآيباد، أقدر أحب شخص. علشان كده الرب قال إن المال ده روح، روح في العالم بيسود على العالم. علشان كده كل من ولد من الله لا يحب العالم، يعني الاثنين سيلف اكسكلوزيف، يعني ما اقدرش اخد الاثنين مع بعض، يا اما ده يا اما ده، في بدليه، يعني هو مكان واحد، لازم واحد فيهم بس اللي يشغل هذا المكان. مين اللي بيشغل قلبي؟ مين اللي بيشغل تفكيري؟ مين اللي بيشغل وقتي؟ مين اللي بيشغل طاقتي؟ مين اللي بيشغل اهتمامي؟ يا اما الله يا اما المال. عشان كده المال ده روح. فاكرين في حزقيال لما الرب اتكلم عن سقوط الشيطان وقال افسدت بتجارتك العظيمه، الكتاب يقول انه الابليس بيستخدم التجاره والمال في فرض نفوذه على العالم. علشان كده في اشعيا حزقيال 28 يقول كده انت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اثم، بكثره تجارتك ملأوا جوفك ظلما، فاخطات فاطرحك من جبل الله وابيدك ايها الكروب المضلل من بين حجاره النار، قد ارتفع قلبك لبهجتك، افسدت حكمتك لاجل بهائك. شوف الحته بتاعت كثره تجارتك، التجاره والمال أعظم حاجة وأقصى حاجة بتحرك كل الحكومات، كل الأنظمة الدولية، كل الأنظمة الغذائية التجارية الصناعية على كل مستويات العالم، هو إيه؟ المال. في أمريكا بيقولوا هنا الجرين الدولار عشان لونه أخضر، ده أقوى محرك لكل حاجة بتحصل في أمريكا. ليه؟ كله عايز الفلوس، كله عايز المال. شركات الأدوية عايزة تعمل أدوية جديدة وتبقى أغلى عشان تحصل المال.
الاكل عايزين يقدموا اكل رخيص حتى

0: حتى لو كان في مواد سامة، حتى لو كان في مواد حافظة، حتى لو كان في مواد بتضر جسم الإنسان، لكن إيه؟ عايزين المال، البضاعة، العربيات اللي كانت زمان بتستحمل 10 سنين دلوقتي بتستحملش 2 3 سنين. ليه؟ عايزين استهلاك دايما. ناس عايزة مال مال فلوس. كل حاجة في حياتنا بتتركز وبتتحرك حوالين المال، لأن المال سيد قاسي. وللأسف الناس مع انها عارفه ان المال ده اصل لكل الشرور، لغايه دلوقتي لسه بتعبد المال. حتى في سفر الرؤيا يتكلم ان في برضو تجاره وبابل الزانيه العظيمه، كل الناس التجار بتوع العالم بيتبعوها. ليه؟ لان المال سيد قاسي، لان المال روح، مش مجرد ماده انا بستعملها واستغنى عنها وقت ما احب، لكن روح بيتسلط على الناس، روح الناس بتدمنه. بيبقى اللي عايز، اللي معاه قرش عايز يكبره وعايز تمالتبلاي ويضعفه اكتر واكتر، وما عمر ما بيشبع. الحاجتين ما بيشبعوش، الهويه والمال. هات هات هات، كل حاجه عايزين اكتر. اللي عنده بيت عايز يبقى 2، اللي عنده عربية عايز يبقى 2، اللي عنده فلوس عايز يكبرها ويزود حسابه في البنك. مش عشان المال خطية، بالعكس المال بركة جدا في حياتنا. بس عارف، المال أو أنا ما كانش ليا السلطان عليه هيتسلط عليا. كنت بشارك مع حد قريب وبقول له، هو فكرك ربنا عايز أولاده فقراء؟ بالعكس، ربنا عايز يغني أولاده. الكتاب يقول كده، من أجلكم افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقره. الرب عايز يغنينا. الكتاب يقول كده، عندي الكرامة والغنى، قنية فاخرة وحظ. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. الرب عايز يغني أولاده، الرب عايز يعيشنا في رخاء، عايز يعيشنا في نعمة، عايز يعيشنا في مجد، عايز يعيشنا في اكتفاء، عايز يعيشنا في خير، في فيض من الخير، مش بس على قد احتياجنا. الرب يسوع لما عمل المعجزة عشان يشبع 5000 5 خبزات وسمكتين، ما عملش المعجزة على قد يا دوبك 5000 دول بس، حتى مع النساء والأطفال، لكن بالعكس الرب عمل معجزة بوفرة بغنى. فضل عنهم من الكسر، لما الرب قال لهم ارفعوا الكسر 12 أفة. إلهنا إله غني، إلهنا إله كريم، عايز يفيض علينا ببركات حتى لا توسع. بيقول كده، من منكم يسأله ابنه بيضة يعطيه حجر، أو خبز يعطيه حجر، أو بيضة يعطيه عقرب، أو سمكة يعطيه حية؟ إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعمل إيه؟ يهب خيرات للذين يسألونه. رب عايز يملأ حياتنا بالخير. الكتاب يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. الرب عايز يملانا بالغنى والخير والنعمة والفيض. يعني بنقرأ كده في الكتاب المقدس إن إبراهيم ولا أيوب ولا إسحاق ولا يعقوب يعدد كان عنده كام فدان بقر، كام قد إيه حمير، قد إيه غنم، قد ايه جواري، قد ايه عبيد، قد ايه ممتلكات، قد ايه اراضي. كانوا عايشين في غنى. حتى ايوب لما رب رد سبيه ضاعف كل حاجه، اللي كان عنده قراط ولا فدان ولا 1000 حمار بقى 2000، اللي عنده كان بقر بقى اكتر وضاعف. الرب يفتح، مكتوب كده، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب عايز يغني حياتنا، لكن ايه المفتاح؟ ايه السر؟ ليه شعب الرب عايش في فقر وعايش في عوز وعايش في احتياج؟ خليكم معايا ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل. اين قلبك؟
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. اذا كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com.

0: أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: لما الرب إلهنا غني وكريم وعايز يدينا خيرات كثيرة، ليه إحنا مش متمتعين بالوضع ده عمليا في حياتنا؟ عارفين ليه؟ لأن إحنا ما عندناش أمانة في قلوبنا. الكتاب يقول كده: الأمين في القليل يقيم أيضا على الكثير. رب يسوع قال كده: إن لم تكونوا أمناء فيما للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ وإن كنتم لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ عارفين المال هو الامتحان. لما ربنا بيحط في إيديك فلوس أيا كان قيمتها، قرش، سنت، مليم، دولار، ما بقاش في مليم دلوقتي، بس يعني أي كمية سواء صغيرة قوي أو كبيرة قوي، تصرفك فيها ازاي؟ ده اللي الرب عايز يشوفه فينا. عارف انت لو بتحب الرب وبتخدمه بمالك، ساعتها الرب يفتح قوى السماء ويفيض عليك بركة حتى لا توسع. الكتاب قال كده: هاتوا العشور الى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا يقول الرب، ان كنت لأفتح لكم قوى السماء وافيض عليكم بركة حتى لا توسع. بس عارف احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد الفلوس من ربنا ونقول له يا رب دي الفلوس على قد الاحتياج، ده يا دوبك على قد المصاريف، يا دوبك على قد العيال، وببخل على ربنا بنصيبه في فلوسه، في فلوسه هو، لان هو اللي بيدينا القوه لاصطناعه الثروه، هو اللي بيدينا الصحه العقليه، الذهن، الامكانيه، سواء انت شغلك بيعتمد على شهادات علمية أو على بنية جسدية، عامل مثلا في الطوب ولا بتشيل شنط في المحطة ولا أي شغلانة أنت بتشتغلها، سواء قدرة ذهنية عقلية أو قدرة إبداعية، لو أنت كنت فنان أو رسام أو موسيقار، أي حاجة فيك إمكانية طبيعية ربنا ادهالك. هل بتكرم ربنا بحياتك بالمواهب اللي أعطاها لك، بالإمكانية العقلية، الإمكانية البدنية، الإمكانية النفسية والإبداعية اللي هو حطها فيك؟ ولا بتيجي تقول له بص يا رب بحبك بحبك بس كلام، لكن ساعة الجد ساعة الفلوس ببخل على ربنا. ليه؟ لأن الفلوس هي عبارة عن تساوي حياتي. أنا ذاكرت وتعبت وشقيت وسهرت وباخد نبطشيات وبشتغل ونومي بيقل وبروح وبسافر وبعمل، وكل ده بيترجم في ايه؟ فلوس. لو انا دبحت الفلوس دي عند رجلين ربنا، بقى مين السيد بتاعي؟ ربنا مش المال. لكن لو انا احتقرت ربنا، اسفة ان اقول اللفظ ده بس ده الكتاب اللي بيقوله، بيقول كده: يلازم الواحد ويحتقر الآخر. يعني أنا كل همي أروح الشغل، ألازم دايما ملازمة الحاجات اللي بتجيب لي فلوس، الأكتيفيتيز والنشاطات، الشغل أهم حاجة، لكن خدمة ربنا تيجي في الآخر، لكن العشور لما يتبقى، التقدمات لما يفضل عني. عايز أقولك لو أنت خليت نصيب ربنا آخر حاجة، عمرك عمرك ما هيبقى عندك فيض ولا عمرك هيبقى عندك غنى. عشان الكتاب قال كده: قال اعطوا تعطوا. لو انت عايز ربنا يعطيك لازم الاول انت تعطي. اعطوا تعطوا كيلا جيدا مهزوزا ملبدا فائضا يعطونا في احضانكم. مش ربنا هيبعتها دايركت، هيخلي ناس يفتح لك شغل، ناس تجيب لك هدايا، يسدد لك احتياج بطريقة طبيعية بطريقة معجزية، لكن ربنا هيفتح قوى السماء ويفيد عليك بركة لما يشوف قلبك فين. يا جماعة الموضوع مش جيب، مش فلوس وقيمة بنديها من جيبنا، لكن موضوع قلب. قلبي ده بيحب مين؟ قلبي ده ملازم لمين؟

قلبي ده تابع لمين؟ قلبي ده يعني بيحب مين؟ لأن الله والمال ده زي شخص. المال زي ما اتكلمنا في جزء أول من الحلقة ده روح إبليس. المال هو سطوة العالم على العالم كله، تجارة إبليس. الإبليس استعبد الناس بالمال، علشان كده محبة المال، محبة إبليس، محبة النظام العالمي، محبة العالم كل في العالم إيه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. لكن لما ربنا يستأمننا على ثرواته، على إمكانياته، على فلوسه، عارف أنت لو عندك ابن قاصر عنده 5 سنين كده أو كده ابنك هياخد الفلوس بعد عمر طويل، يعني أي حد، ما حدش هيعمر في الدنيا إلى الأبد، كلنا هنموت، كل واحد عنده قرش صغير أو كبير هيتورث، سواء لأولادك، لبناتك، لولاد عمك، لأي حد. ابنك ده أنت بتحبه جدا وعندك 1000 دولار في البنك، لو ابنك 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، هتروح تديله 1000 دولار وتقوله عشان أنا بحبك خد 1000 دولار؟ ده حماقة، ده غباء، لأن الولد وهو صغير مش هيعرف يعمل بالفلوس، ولا هيعرف يستثمرها، ولا هيعرف يقدر قيمتها، ولا هيعرف يكبرها، هيروح يبددها، يشتري بيها بونبوني، شوكولاتة، لعبة جديدة، الحاجة اللي على قد مفهومه، على قد الولد ده ما بيستوعب وبيفهم، هتبقى الفلوس مجال لصرفه. بس عارف لما الابن ده يبقى ناضج ويبقى كبير وياخد شهادة ويبقى مسؤول عن البيزنس بتاع أبوه، مسؤول عن الشركة أو المصنع أو العيادة أو الصيدلية أو أي محل، أي حاجة، لو عندك أنت حاجة بتجيب لك مورد وعايز تشارك أولادك بيهم، لازم الولد يتعلم، ياخد شهادة، يبقى عنده مؤهل، يبقى يقدر حتى لو حاجة مش عملية بس يبقى إيده في الصنعة، يبقى عارف بيعمل إيه، تقوم تملكه على الحاجة، يبقى شريك معاك. ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا. ربنا بيدينا شوية ويشوف هنعمل إيه. هل إحنا المال ده هيستعبدنا؟ المال هيمتلكنا؟ المال هيتسلط علينا؟ ولا إحنا هنذبح المال ده عند رجلين الرب؟ فاكرين النساء في حياة الرب يسوع؟ كان واحد بيقول لي قبل الحلقة، بيقول لي النساء دول ذبحنا المال عند رجلين الرب. لما الرب يبقى هو السيد، يبقى هو رب الحياة الحقيقي، يبقى هو سيد القلب، يبقى قلبي موجود مع قلبه. الكتاب يقول كده، كيف يسير اثنان إن لم يتوعدا؟ إزاي أنا أقول يا رب أنا همشي معاك بس هو في سكة وأنا في سكة، مواعيده مختلفة عن مواعيدي، أولوياته مختلفة عن أولوياتي، حياتي ملهاش أي علاقة بحياته وبأفكاره وبخطته وبأحلامه فيا، وأنا أقول له يا رب أنا أتبعك، أتبعك إزاي؟ أمشي مع واحد إزاي إذا ما كنتش رجلي على رجله؟ النهاردة الرب جاي يشوف في أولاده ناس أمنة يأتمنهم. فاكرين المثل اللي العبد اللي الكتاب يقول كده، متى جاء سيد ذلك العبد يقيمه على جميع أمواله. الرب عايز يقيم ناس على أموال، على ثروات، على إمكانيات، على موارد حقيقية. الرب عايز يغني شعبه. لكن طول ما احنا عايشين في طمع وعايشين في أنانية وعايشين في حب الامتلاك وعايشين في حب المال، ربنا عمره ما هيقدر يستثمر ثرواته معانا، لأن احنا مستعبدين، لأن احنا قصر، لأن احنا محدودين في تفكيرنا. كل اللي بيشغلنا هو أنفسنا واحتياجاتنا وأولوياتنا وذواتنا. فاحنا بنعمل إيه؟ بنحب المال، بنشتهي المال، بنحب العالم، بنحب الأشياء التي في العالم. وربنا ده آخر الليستة، لما يبقى يفضل معايا حاجة أبقى أديها لخدمة ربنا. فاكرين داود لما قال إزاي أنا أسكن في بيت فخم جداً وبيت إلهي خراب؟ رب قال لهم كده، أنتوا عاملين لنفسكم مساكن وبيوت مغشاة وبيتي خراب،
هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي.

طعام وجربوني. عيب على شعب الرب تبقى بيوتنا أشيك وأفخم من بيت الرب. داود قال كده: أنا عملت نفسي أبني بيت لإلهي، إلهي ده اللي أنا بحبه، إلهي ده اللي ملك قلبي. داود يقول: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. شهوة قلب داود إيه؟ أن يسكن في بيت الرب. بس بيت الرب ملوش قيمة كده، يعني الفضلات، البواقي، الناس بيحتقروا الذبيحة. لأن فاكرين أيام داود لما أقام لويين ومغنين وعازفين، فين كان الموضوع ده؟ غير لما داود كان بيحب الرب وكان عايز يعمل للرب مكان سكناه، مكان تسبيح. النهاردة الرب بيقول لنا كده: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. الناس لما تبص على حياتك، عارف، عايز تعرف انت بتحب المال ولا لأ؟ بص على دفتر شيكاتك، بص على المصاريف الشهرية، بص على الستيتمنت بتاعة البنك. فلوسك بتروح فين؟ بتصرف فلوسك في ايه؟ بتصرف فلوسك في الفسح والملذات واللبس والقلع والامكانيات، وبتيجي عند عامل الرب وبتبخل؟ ولا ده زي ده على الاقل؟ لو انت دخلك بالميات بتدي ربنا بالميات، لو دخلك بالالاف تدي ربنا بالالاف، لو دخلك بالملايين تدي ربنا بالملايين. لكن عيب قوي يبقى دخلنا بالالاف وندي ربنا بالميات، عيب قوي يبقى دخلنا بالميات وندي ربنا بالعشرات. ربنا مش بياخد بقشيش، ربنا عايز يمتلك القلب ويمتلك الحياة. علشان كده رب النهاردة بيقول لك: فين قلبك؟ لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك أيضا. كنزك الحقيقي هو المكان اللي فيه قلبك. ولو كان قلبك مرتبط بمحبة المال، ولو كان قلبك مقصور ومسبي ومدمن لمحبة المال، فالله مش ممكن يكون السيد على قلبك. لو أنا النهاردة بكلمك وانت عارف ان في قلبك محبة مال، في منتهى الأمانة بقولك انت بتحتقر الله. لأن رب قال كده، قال: يحب الواحد ويبغض الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك أيضا. أصلي النهاردة أن ربنا يشيل من قلبنا كل محبة للمال، ونيجي النهاردة ونقول: رب نذبحه قدامك، زي ست كده اللي قصرت قارورة الطيب عند رجلين يسوع ب300 دينار، بس عارف ما فضتهاش، كبتها وقفلتها، لكن كسرتها بالكامل عند رجلين الرب. انا بصلي ان احنا نحب الرب من كل قلبنا، من كل نفسنا، من كل اموالنا، من كل امكانياتنا، من كل قدرتنا، من كل حياتنا. والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج لآلاء تميمي.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا اليوم من برنامج أكثر من رأي بعنوان في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. رؤيا رآها النبي إشعياء، والسيد هنا كان إشارة للرب يسوع المسيح، وهذه نبوءة قبل مجيء المسيح بحوالي 740 سنة من الميلاد. يعني نبوءة، وإحدى النبوءات التي تتكلم عن شخص المسيح لاهوته ومجده، رأى المسيح بمجده. طبعا احنا مش رح نركز فقط على موضوع انه رأى المسيح بمجده ونكتفي، لانه في موضوع ايضا، في امور يعني الرؤية نفسها فيها شرح كبير سنتأمل فيها بنعمة الرب، ونتأمل ايضا بالإرسالية، لانه الرب ارسل إشعياء لبني اسرائيل الذين كان الرب عارف مسبقا انه لما يجي المسيح رح يكون مرفوض، والكتاب المقدس بيسميه انه هو ناصري، اشاره لرفضه، بيقول لك يعني يدعى ناصريا كما قيل في الانبياء، مع انه الانبياء ما قالوش سيدعى ناصريا، انما قيل الانبياء قالوا عن الامه، وقالوا عن رفض الامه له، وايضا عن صلب المسيح وموته وقيامته، وهي اشاره على انه هو سيكون مرفوض. هلا إشعياء رأى السيد الرب بمجده، رأى المسيح على بعرشه على كرسي عال، يعني الكرسي هون إشارة للعرش، والملائكة كل حواليه. رح نقرأ هذا الموضوع بعد قليل. برحب بضيفي الخادم الرب الفاضل الدكتور عادل فرج. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك جناب الأسيس، سعيد أكون مع حضرتك. الرب يباركك ويبارك برنامج أكثر من رأي وقناة الكارما والعاملين فيها. الرب يبارك.
0: الرب يباركك، نشكر الرب من أجلك دكتور. حضرتك هادي ورائع بس عميق، نشكر الرب يباركك.
1: شكرا.
0: الرب يباركك، ونشكر الرب أيضا من أجل الأسيس الفاضل الأسيس ريمون سمير، رح بيكون معنا على الزوم من ملبون من أستراليا، يعني ولاية ثانية بنعمة الرب. إذا معايا منرحب فيه يا حضرة الله. أوكي، بنعمة الرب بعد قليل بيتواصل معنا على الزوم بنعمة الرب يسوع. طيب دكتور عادل، إيه رأي حضرتك؟ بقرأ النبوءة، يعني طبعا هي حوالي كم، يعني كم آية نقراهن، وبسلمك الكلام، وبس يجي يدخل معنا على الخط الأسيس ريمون كمان بنبتدي نشرح.

0: الرؤية، بعدين متفند بالفكر اللاهوتي أيضا بنعمة الرب والإرسالية.
1: أمين
0: أمين. بيقول أحبائي إشعياء النبي، بيقول في سنة وفاة عزية الملك، كان ملك عظيم، لكن هذا الملك ضرب بالبرص لأنه تطاول على شريعة الله التي تأمر فقط أنه الملك لا يدخل ولا أحد يدخل إلا الكهنة من بني هارون، ورئيس الكهنة أيضا لازم يكون هارون وبنيه بالذات يدخلوا على قدس الأقداس مرة بالسنة لما بيقدموا يعملوا دورهم التكفيري عن الأمة وعن بيتهم وعن أنفسهم. فهذا الملك نجح كثير، ارتفع قلبه، لكن ضربوا الرب البرص بجبهته، حاولوا منعه الكهنة لكن ما قبل، لكن الرب ضربه في جبهته بالبرص فاضطر يطلع، وأخرجوا الكهنة طبعا شبه بالقوة يعني. فبيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله، يعني إشارة كأنه لابس ثوب فضفاض وطويل وفي مجد يعني، وأذياله تملأ الهيكل، الصرافيم والواقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير، يعني بجناحين. وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس، مثلثة، لأن الله مثلث أقانيم، الآب الابن الروح القدس إله واحد، قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا، دخانا إشارة للسحاب، سحاب مجد الرب. وبعدين بيقول فقلت ويل لي، إشعياء عم بيقول فقلت ويل لي، ليه؟ قال إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. بكتفي بالقراءة وبعدين نجي على موضوع الإرسالية. دكتور تفضل حضرتك، الحديث معك.
1: زي ما حضرتك قلت، دي الرؤية دي رآها إشعياء النبي في سنة وفاة عزية الملك. التوقيت مهم جدا، لأن زي ما حضرتك قلت الملك عزية ده لما نقرأ عنه في سفر الملوك الثاني أصحاح 15 وسفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 26 نقرأ قد إيه الملك ده كان تقي. ملك 52 سنة، ملك وهو عنده 16 سنة، ملك 52 سنة. الفترة اللي ملك فيها كانت فترة طويلة جدا، 52 سنة، لكن عمل أعمال عظيمة جدا. كان ناجح في الصناعة، كان ناجح في التجارة، كان ناجح في الزراعة، حتى من الناحية الحربية كان جيشه قوي جدا،
0: واخترع إخشية بالحرب
1: المجانيق. تمام. فكان ناجح جدا جدا، والرب يعني يقول الكتاب في أخبار الأيام الثانية 26 عجبت مساعدته، يعني الرب خلاه أمر عجيب جدا أن يبقى الملك بهذه العظمة. لكن وكان تقي وكان بيتقي الرب وعايش حياة التقوى، لكن احنا عارفين ضربة قلب الإنسان يا السجون. الإنسان لما بيلاقي نفسه وصل ولا حاجة قلبه بيرتفع، ارتفع قلبه وما كفهوش ان هو يبقى ملك عظيم، لا عايز يبقى ملك وكاهن. لان العمل اللي حب يعمله في القدس ان هو يبخر للرب، يدخل القدس ويبخر امام الرب، العمل ده عمل الكهنه فقط، بني هارون. والرب قال كده، السبط الكهنوت لوحده اللي هو سبط لاوي، وسبط الملكوت او الملك لوحده اللي هو سبط يهوذا، وده ليه عمل وده ليه عمل. ليه يا عزية ترتفع؟ ليه تاخد اللي مش بتاعك؟ فده قلب الانسان، ودي دي ضربة قلب الإنسان. وده تحذير ليا ولكل واحد بيعمل في كرم الرب. خلي بالك، خلي بالك من خدمتك. لو الرب ادالك شيء، ده مش من عندك ولا من قوتك ولا من قدرتك ولا من شطرتك. من الذي يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ هو افتخر كأن الأمور دي بتاعته. بس الكهنة حبوا يمنعوه، فهو قص قلبه ورفض ان هو يخرج، راح الرب ضربه بالبرص في جبهته. نعم. وهو لما لقى نفسه ضرب بالبرص في جبهته اضطر يخرج للبر، وللأسف فقد الملك وفقد الكهنوت. لا هو بقى استمر ملك ولا هو قدر يبقى كاهن،
0: لا حصل دي ولا دي،
1: لأن بعد كده اتعزل، لأن كان في شريعة في سفر اللاويين أصح 13 شريعة.

0: قاعدة الأبرص، أي حد مصاب بالبرص يعزل خارج المحلة، نعم. يعني ما يقعدش في وسط المجموعة، لأن البرص نجاسة صورة للخطية اللي بتنجس الإنسان. فعزلوه في بيت اسمه بيت البرص، وكان ابنه يوسام بيحكم وهو عايش على الأرض. فتوفى عزية الملك. طبعا عزية كان ليه علاقة شديدة بإشعياء، لأن إشعياء كتب حتى كل أعمال، كان يعتبر إشعياء كان المؤرخ لملك عزية. فأكيد إشعياء حزن على موت عزية وعلى اللي حصل لعزية، فأصيب بالحزن. ففي سنة وفاة عزية الملك الرب ظهر لإشعياء، وكأن الرب بيقول لإشعياء، بيقول له إن كان أنت واحد كان يعز عليك ووقع في الخطيئة، تعالى بقى ما أوري لك الملك الحقيقي والكاهن الحقيقي. ما فيش حد يجمع بين الملك والكهنوت غير شخص واحد بس، اللي هوري لك الرؤية بتاعته. تعالى لما أقول لك. وفي نفس الوقت كأنه بيقول لإشعياء، يا إشعياء إن عزية مات فأنا لا أموت، أنا حي إلى أبد الأبدين. ما تعتمدش على إنسان في أي شيء. يعني أفتكر لما يشوع، لما موسى مات، الرب جه ليشوع وقال له موسى عبدي قد مات، لكن أنا معاك، أنا كما كنت مع موسى سأكون معك. فنفس الشيء كأن الرب بيقول لإشعياء، أنا موجود وأنا الملك الحقيقي وأنا الكاهن الحقيقي، وتعالى أوري لك الوضع بالظبط. فدي رؤية شافها إشعياء في سنة وفاة عزية الملك. شاف إيه بقى؟ شاف السيد جالس، السيد الرب، السيد الرب أدوناي جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. كرسي عالي ومرتفع هو كرسي الملك، الأزيال صورة للبس الكهنوت. طيب يا إشعياء أنت شفت إيه بالظبط؟ يقولك وأزياله تملأ الهيكل. فين وشه؟ ما فيش وشه، لأن الله لا يرى، الإنسان لا يراني وعيش. الكلام ده قاله لموسى. فالله يعني ما شفت، قال لا أنا شفت أزياله. طب عبارة عن إيه أزياله دي؟ عايز يقول لما نعرف مزمور 104 يقول إيه، اللابس النور كثوب، يعني كأن أزياله دي هي النور. يعني أنا شفت، كأنه إشعياء بيقول أنا شفت عبارة عن نور في نور، ما شفتش ولا أي حاجة غير عبارة عن نور. مشهد عظيم جدا شافه إشعياء. مش كده وبس، لقى السرافين في عدد 2 واقفون فوق، يعني أمامه لكل واحد 6 أجنحة. إحنا عارفين أن الملائكة رتب وأنواع، إحنا نعرف من الكتاب المقدس نوعين على الأقل من الملائكة، السرافين والكروبيم. الكروبيم دول ملائكة قضاء، يعني إيه؟ لما آدم وحواء سقطوا والرب أخرجهم من الجنة، وضع كروبيم بلهيب سيف متقلب لحماية طريق شجرة الحياة في جنة عدن. وبرضو بنلاقي الكروبيم دايما كملائكة قضاء موجودين على التابوت، وحاطين وجههم ناحية الدم عشان ما يوقعوش القضاء على بني إسرائيل. فالكروبيم دي ملائكة قضاء، لكن السرافيم دي بقى كلمة سراف يعني منور أو مشتعل أو متوهج.
1: متوهج.
0: فالسرافيم دي ملائكة نعمة، هنعرف إن هم ليهم عمل نعمة في مشهد، في المشهد، مشهد كان صعب جدا لكن قاموا بعمل عظيم جدا هنعرفه واحنا بنتكلم. فالسرافيم كان ليهم 6 أجنحة، باتنين يغطي وجهه وكأنه يقول أنا ما أقدرش أبص في حضرة الله، وباتنين بيغطي رجليه وبيقول أنا ما أقدرش أخلى الله يبص لي. شوف الاحترام والخشوع، وباتنين بيطير لكي ينفذ أوامر الله. يبقى باتنين بيغطي وجهه لا يرى الله، باتنين يغطي رجليه لا يرى من الله، باتنين يطير عشان يخدم وينفذ أوامر الله. وده برضو درس لينا،
1: يعني لما بيغطي رجليه إشارة لسلوكه، يعني
0: لا أنا ما ينفعش ربنا يبص ناحية رجلي.
1: أوكي.
0: لحسن يكون،
1: لأن الرجلين دائما مرتبطة بالسلوك،
0: بالسلوك.
1: يعني حتى الملائكة الأطهار بيعتبر حاله أنه مهما يكون كان
0: إلى ملائكته ينسب حماقة والسماء ليست طهرة أمامه. يعني
1: ده كلام قاله أليفاز بسفر أيوب. يعني أليفاز أحيانا ممكن الرب ما كانش راضي عن كل شيء قاله أليفاز، بس الفكرة وين؟ أنه حتى الملائكة الأطهار ممكن ما يكون
0: بيحسوا بعدم القدسية الكاملة أمام الله.
1: يس أمين.
0: وده درس لينا، إن إحنا 6 منهم 4 يعني تلتين اللي عندهم للخشوع والوقار والاحترام، وتلت للخدمة وده يدينا درس ان احنا في ناس بتجري كتير على الخدمه، لا الرب عايز خشوع، عايز تقوى، عايز حياه تقويه قبل الخدمه.

0: ده بذكرنا
1: وبعد كده بقى نبقى نخدم يعني.
0: ده بذكرنا بمرتا.
1: بالظبط كده.
0: اتفضل.
1: هي مضطربة، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد.
0: نعم.
1: فجلست مريم خدت إيه الخشوع وحفظت كلام الرب، وبعد كده لما خدمت خدمت خدمة ما حدش خدمها، كلنا بنطوب مريم أخت لعازر، ومريم وحدها قد فازت بالنشان.
0: وطيب
1: المريمات فاته الأول، لأن هي عملت الصح في الوقت الصح، الخدمة الصحيحة. فالملائكة السرافيم هنا بيعلمونا إزاي نبقى قدام الرب، الخشوع والتقوى، وبعد كده تيجي في المرتبة الثانية الخدمة. فده كان الموقف اللي شافه إشعياء. فلما شاف كده إشعياء قال إيه؟ ويل لي. لما نقرأ الإصحاح اللي قبل كده يا جناب القسيس، أصحاح 5 قايل 6 ويلات لكل الناس، عمال يشاور ويل لكذا. يعني لو انا انا هقولهم بس بسرعه كده. ويل للذين يصلون بيت ببيت، يعني ما بيكتفوش. ده في اصحاح 5 في عدد 8 عدد 11 ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، يعني اللي بيجروا ورا الشهوات. ويل للجاذبين الاثم بحبال البطل. ويل للحكماء في اعين انفسهم. ويل للابطال على شرب الخمر، يعني ناس اقوياء في شرب الخمر، يعني في حاجه مش كويسه،
0: يعني عمال يتبجحون بالباطل.
1: عمال يشاور على ويل ويل ويل. لما بقى في محضر الرب وشاف الرب وشاف قدسيه المحضر قال لا، ده أنا بفكر نفسي نبي. ويل لي. ودي حاجة مهمة جدا. الحضور في محضر الرب بيخلي الإنسان يعرف نفسه على حقيقته. للأسف إحنا يا جناب القسيس لما بنقارن نفسنا بنقارن نفسنا ببعضنا. أبص لحضرتك وأقول لا، ده أنا أفضل من القسيس جون في كذا، وأنا أحسن من فلان في كذا، أو أنا أفضل من فلان في كذا. لكن لما بنقعد قدام الرب بنحس ان احنا ولا شيء. عملها ايوب لما قال له بسمع الرب، قال عن ايوب ان رجل تقي يتقى الله 11، لكن قال له كده بسمع الاذن قد سمعت عنك، اما الان فقد راتك عيني، لذلك ارفض واندم في التراب والرماد. يعني انا صرت حقير عندك. ونفس الشيء عمله اشعياء، ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين. يا جناب النبي يا حضرة النبي، ده انت بتقول نبوات بشفتيك. شفتيك دي نجسة في أداء أمام قدسية الرب. أنا نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. هقول كلمة أخيرة هنا، الملك كان نجس لأن اتضرب بالبرص عزية، النبي نجس، الشعب نجس، الكل نجس، لكن الله قدوس
0: بتغطي رجليها.
1: والملائكة بتغطي، والله قدوس قدوس قدوس, قدوس.
0: هللويا، مجدا للرب، مجدا لك يا رب، مجدا لك. طيب أحبائي، أنا برحب بخادم الرب الفاضل الأسيس ريمون سمير راعي كنيسة ليبرتي تشيرش بملبون. أهلا وسهلا الأسيس.
2: أهلا بحضرتك يا سي جون، وأهلا بالدكتور عادل، و أشكر رب من أجلكم وقت رائع ومقدمة رائعة من حضرتك ومن الدكتور عادل الحقيقة.
0: رب يباركك. إزاي الأمور مع حضرتك؟ كله تمام إن شاء الله؟
2: نشكر الرب،
0: مجدا للرب،
2: كل خير وبركة.
0: كل طيب قدرت سمعت كل شيء بنعمة الرب ولا؟
2: نشكر الرب.
0: طيب هو يعني ما شاء الله الدكتور عادل يعني غطى الموضوع بالحلقة، لازم احنا نختمها دلوقتي بس إذا في مجال نكمل بعد.
1: كلام كتير يا جماعة.
2: الرب من أجل
0: الرب يبارك، يعني نقاط رائعة حلوة كثير، أنا بتلذذ بشرحه. طيب أسيس شو بتحب تضيف على الموضوع اللي قرأناه؟ لأنه نحن حنرجع أن هيك نفصل الموضوع شوي شوي. تفضل.
2: هو الدكتور عادل غطى جزء مهم قوي من حياة وفكرة في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد، وتكلم عن عزية وتكلم عن أشعياء والويلات، الست ويلات اللي قالهم في أصحاح 5. كان اللي ربنا شغلني بيه اللي أنا عايز أتكلم فيه، ويمكن ساعة ما كنت بصلي للخدمة، إن في نقطة تحول في حياة كل إنسان. نقطة تحول في حياة إنسان زي نقطة تحول في حياة يوسف، أول ما أعلن الحلم وأول ما ابتدى إخوته أنه يتآمروا عليه، بدأت نقطة تحول في حياة يوسف، ودخل من اضطهاد لمشكلة لمشكلة لمشكلة إلى أن انفرج الأمر وخرج من السجن إلى العرش. أيضا في نقطة تحول في حياة الكثيرين زي نقطة التحول في حياة يشوع أيضا، لما الرب قال ليشوع أنه موسى عبدي قد مات، طب أعمل إيه؟ قال له الآن قم أعبر دلوقتي، زي ما كنت مع موسى هكون معاك. ففي نقطة تحول في حياة يشوع، أنا كنت مع موسى وأنا معاك،

أنا السيد، أنا الملك، أنا رب الأرباب وملك الملوك، أنا اللي بقود الأمر، أنا اللي ليا السلطان على الأشخاص وعلى الأحداث وعلى الناس وعلى الظروف وعلى كل شيء. كان في نقطة تحول مش بس في اعتمادية أو ارتباط أشعياء بعزية، لكن أكتر حاجة كانت تحول في خدمة أشعياء نفسه، في رؤية أشعياء نفسه، في حياة أشعياء نفسه الروحية ونظرته لأمور كتيرة، منها الخدمة ومنها معاملات الله في حياته ومنها نظرته لنفسه، وقد إيه شاف نفسه أنه نجس الشفتين ويسكن وسط شعب نجس الشفتين. هذا على قلبي أقوله، إحنا لما بناخد جزء كتابي حتى من العهد القديم أو من العهد الجديد بنربطه بحياتنا. وأنا عامة في كل خدمة بحاول أقدمها حتى في الكنيسة عندي أحاول أربط الأمر بحياتي أو بحياة الناس. مين عزية اللي ممكن يكون في حياتنا معتمدين عليه أو مانع عنا رؤية السيد الرب وجلاله؟ مين عزية اللي بيخليني أشوف ويلات الناس فقط وأطلق ويلات على الناس فقط والرؤية محجوبة عني، أن أرى السيد الرب في جلاله وبهائه وأشوف المنظر الرائع الجميل ده؟ وكأن عايز الرب يوصل لأشعياء، يقول له أشعياء كل خدمتك وحياتك قبل أشعياء ستة وقبل هذه الرؤية حاجة، وحياتك وخدمتك بعد هذه الرؤية حاجة مختلفة. عشان كده هتلاقي في خدام كتير يقول لك أنا بعد الموقف ده، أنا بعد النقطة دي، أنا بعد الأمر ده ما حصل في حياتي، أنا بعد هذا الحادث، أنا في نقلة بتحصل وفي تحول بيحصل. ففي نقطة تحول حصلت في حياة أشعياء من هذه الرؤية. وأجمل ما في الرؤية أنه أكتر حاجة شافها هو شاف نفسه، قال ويل لي لأني نجس الشفتين. كان شايف كل حاجة في الست ويلات اللي قالهم الدكتور عادل بيغطوا وكل الحياة، الحياة الاجتماعية والاقتصادية واللي حتى السلوكية، كل يعني شايف كل حاجة وحشة اجتماعيا سلوكيا سياسيا، حياة الناس، رؤية الناس، معاملات الناس مع بعضها، حتى حياتهم في الاستهزاء بالخطية وقلب القيم الأخلاقية، كل ده شافه. وكان بيطلق ويلات، في كل ويلة كان بيطلق ويلات، لكن ما فيش وقت شاف فيها نفسه انه محتاج هو اللي تغيير. واوقات كتير الرب بيفتح علينا احنا كخدام او احنا كاولاد ربنا عامة او اي شخص ليه علاقة مع ربنا كابن حقيقي للرب، بيفتح عينيه بيقول له ابدأ فيا انا الاول يا رب، ابدأ فيا انا، ابدأ في حياتي انا الاول يا رب. فلما شاف المنظر هذا الرائع وشاف السيد الرب ما كانش شايفه قبل كده، كان لكن شافه في السابق جالس على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. أول مرة تنفتح عينيه ويشوف هذا المنظر، الرب في جلاله والرب في عرشه وإنه جالس على العرش وإنه بيعلن إنه سيد الكون ورب الأرباب، إنه متحكم في كل الأمور، إنه له كل المجد وله كل السلطان. فأوقات كتير الواحد ما بيحسش بخزي عريه وما بيحسش بنجاسته إلا لما يبقى فعلا في محضر الله. عشان كده أوقات نخدم من غير ما نشعر إنه في حاجات كتير بتبكتنا، لكن لما روح الله يبكتنا حتى إحنا كخدام قبل الخدمة أفضل كتير جدا لما نطلق كلمات إحنا مش عايشينها أو أمور إحنا مش عايشينها. أشعياء لما شاف المنظر ده وبدأ يشعر بالمنظر ده، شاف الرب في جلاله وبدأ يشوف أن هذا نادى ذاك، لما بيتكلم عن الملائكة قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. في الوقت ده بدأ حضور الله يملأ المكان ويشوفه، هو حضور الله موجود بس ما كانش شايفه، فبدأ يقول ويل لي أنا. عشان كده النهاردة أنا بصلي لكل حد فينا، يا رب ابدأ فيا أنا، ابدأ في حياتي أنا، خليني أشوف كل ضعف وكل أمر بيعطل أن تكون خدمتي مثمرة، ويكون أن أنا أكون شخص حقيقي وأن أنا أكون مثمر في حياتي وفي علاقاتي وفي خدمتي وفي بيتي وفي الكنيسة وفي كل دايرة من الدوائر وفي الشغل. مش هيحصل ده إلا لما أشوف حضور الله في حياتي،
ولما اشوف حضور الله في حياتي اول حاجه قال ويل لي،

أنا نجس الشفتين وأسكن وسط شعب نجس الشفتين. فالرب ما سابوش، فراح أرسل ملاك أخذ جمرة من على المذبح وإيه ولمس شفتين. عشان كده نقطة التحول، ومرجع تاني للنقطة دي، هي النقطة فيها اللي بشوف نفسي في حضور الله وبعترف بضعفي في حضور الله وبعترف في نجاستي وعدم استحقاقي في حضور الله.

0: مش الزيف، مش موقع انا عايش فيه شايف نفسي بشكل مختلف. انا شايف نفسي من خلال حضور الله في حياتي ان انا محتاج تطهير، ومحتاج ان النهارده يا رب تلمسني وتغسلني. عشان كده انا بقول ان احنا بنربط الامور دي بحياتنا في الايام دي. احنا عايزين ايه من الجزء ده؟ في سنه وفاه عزية الملك رايت السيد. مين هو عزية في حياتك؟ مين اللي انت معتمد عليه؟ مين اللي حاجب الرؤيه؟ مين اللي مالي ذهنك؟ مين اللي مخليك مش قادر تشوف حضور الله في حياتك؟ مين اللي خليك بس شايف ويلات للناس وضعفات الناس ووحاشه الناس، لكن الرب يفاجئك ويقول لك المشكله عندك، انا هبتدي بيك ارساليه جديده بس لما اقدسك.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب دكتور، بدنا نمشي بالتدرج يعني، لانه نحن شرحنا اللي لازم نشرحه وبعدين رح نوصل لموضوع الارساليه. بس انه لما اتكلم عن شخص المسيح، هو راى المسيح. طبعا بنو اسرائيل ما يعني يومتها ما قدروا يشوفوا الرؤيه انه هي اشاره للمسيح، الا يمكن ربما بعض اللاهوتيين. انا ما قرات لهم اللاهوتيين اليهود يعني، مش قادر اتذكر انه في حدا من اللاهوتيين اليهود قالوا انه هذا هو المسيح حسب، مش قادر اتذكر، بس لازم انا كان اتاكد قبل. فالفكره وين؟ انه ان الرب عم يعطي اعلانات نبويه عن مجيئه، عن مجده، عن مجيئه، عن ذبيحته، لانه اشعياء مليء جدا بنبوءات عن المسيح.
2: ده النبي الانجيلي،
1: النبي سموه النبي الانجيلي. فهذا كلام احبائي لغير المسيحيين، اللي انت بتشكك بسفر اشعياء، ليش ابليس عم بيهاجم سفر اشعياء مؤخرا؟ لانه سفر اشعياء مليان نبوءات عن شخص المسيح، ومكتوب قبل 740 سنة. يعني خدمة إشعياء مكتوب بشكل أنه حتى مثبت بمخطوطات كهوف قمران. 1947 اكتشفوا مخطوطات الكتاب المقدس أسفار العهد القديم، لقوا سفر إشعياء 100% كلمة كلمة ما عدا كلمتين، كأنه صيبهم
2: يعني العطب
1: مثلا. العطب يعني هيك كلمتين. سفر إشعياء طويل أوكي. فبتشوف أنه في هجمة كبيرة على سفر إشعياء، بس إبليس تحت الأقدام. مهما يتفلسف الإنسان، الرب في العلا أقدر. هلأ خلينا نحن نتكلم عن موضوع مجد المسيح، وبعدين نرجع نتكلم قليلا عن الملائكة إذا حبيت تشرح شوي، وناخد الموضوع شوي شوي. تفضل.
2: برضو عشان نسهل الإصحاح ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني اللي اتكلمنا عنه من أصحاح من عدد واحد لعدد أربعة بيتكلم عن رؤية سماوية أو رؤية علوية أو الرؤية.
1: وده إعلان دكتور لو تشرحنا يا شوي، إنه الإنسان ما بيقدر يوصل إلى الله، الله لازم يوصل للإنسان.
2: يا جناب القسيس، لو الله ما وصلش الإنسان، الله لا يدرك لا بالقياس ولا بالحواس. يعني ما اقدرش اخش في معمل واعمل تجربه واقول ده الله، او اعمل حسابات معينه واقول ده الله، او اقيس بمقاييس الانسانيه، لان الله روح والله اعظم من الانسان، والله خالق الانسان، والله فوق عقل الانسان. يبقى على الانسان ان يمتثل لاعلان الله عن نفسه. يعني حضرتك اجي حضرتك اقول لك، تقول لي انا القسيس جون، اقول لك لا مش انت القسيس جون، انت بتعلل عن نفسك واقول لك انت مش كده. فانا مش هعرف الله غير لما الله يوصل لي. القدير لا ندركه، الكلام ده قاله ايوب. احنا ما نقدرش ندرك الله، فالله تنازل ليعلن لنا عن نفسه. كيف اعلن الله لنا عن نفسه؟ بعده طرق. اول حاجه في الخليقه، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي، من خلال كتابه الكتاب المقدس. اعلن الرب لينا عن نفسه من خلال الكتاب المقدس، تمام. أعلن بقى الإعلان الكامل شخص الرب يسوع المسيح، لما في رسالة العبرانيين، في التحية بتاعت رسالة العبرانيين، يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالإعلان الأخير هو شخص الرب يسوع عن الله في كل ما هو الله. فده الإعلان، ما كانش الله يعلن عن نفسه، الإنسان لا يمكن أن يدرك من هو الله. الله أعلن عن نفسه هنا في قدسته، فخاف إشعياء في الرؤية دي اللي هي الرؤية العلوية، لكن الرؤية العلوية دي خلته يبص الرؤية داخلية، رؤية جواه هو. شاف نفسه أنه هو نجس الشفتين وساكن في وسط شعب نجس الشفتين، وبمجرد الاعتراف بخطيته بأنه هو إنسان نجس الشفتين، يقول الكتاب فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها من بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. مشهد

0: رائع رائع رائع يا جناب القسيس، يورينا نعمة الله وعمل شخص الرب يسوع المسيح على الصليب. الجمرة دي متاخدة من على المذبح. المذبح ده مذبح النحاس اللي هو بتقدم عليه الذبائح المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم وذبيحة الشكر الشركة اللي هي الشكر، فكل
1: سلامة
0: سلامة السلامة ذبيحة. فالجمرة دي متاخدة من على المذبح اللي تم حرق الذبائح عليه، صورة لعمل المسيح على الصليب اللي ذبح من أجلنا، وهو اللي يستطيع، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فالجمرة صورة لدم المسيح الذي يطهر من كل خطية. وهنا نقدر نشوف نلاقي ثلاث صفات لله من أروع ما يمكن. الملائكة قالوا قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، يبقى الله قدوس والله مجيد أو مجد الله وقداسة الله. لكن المشهد هنا نعمة الله، لولا تدخل الله بالنعمة كان ما كانش ممكن إشعيا يفضل واقف في محضر الله، لأن الله أرسل الجمرة دي من خلال ملاك لكي ما يطهر. وطبعا احنا لما هنقارن ما بين إرسالية الملاك وما بين عمل المسيح، لو كان في وقت نعمل الكلام ده هيبقى شيء رائع، وهنفهم قد ايه ان عمل المسيح اعظم بما لا يقارن من اللي عمله الملاك. فارسل جه الملاك مس شفتيه، فقال له هذه قد مست شفتيك فعملت حاجتين انتزع. وهو ليه الشفايف برضو؟ احنا يمكن ليه قال ان نجس الشفتين؟ الكتاب الرب علمنا من فضلة القلب يتكلم الفم. فالشفايف دي بتعبر عن اللي داخلي، فكون ان شفايفي بتطلع نجاسة يبقى اللي داخلي اصلا مش مفهوش قداسة، شيء نجس. فده دليل على النجاسة الداخلية. مش الناس بتبص للنظافة الخارجية والمظهر الخارجي ونظف نفسي من بره، الله شايف اللي جوه. من فضلة القلب يتكلم اللسان. فقال له، قال له لما مست الجمرة شفتيه عملت حاجتين، وده يورينا عظمة الكتاب المقدس. انتزع اسمك
1: اسمك
0: وكفر عن خطيئتك. في حاجتين في الإنسان، الإنسان مش واخد باله منه. عنده طبيعة فاسدة اللي مولود بيها، لما قال داود كده هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مش بيعمل الخطية، مولود كويس وابن حلال وبعد كده الزمن والمجتمع هو اللي خلاه يعمل خطية. ده هو مولود بالخطية،
1: وإشارة للخطية الأصلية،
0: الخطية الأصلية.
1: لأنه أحسن ما يفكروا الناس أنه أمه لداود زنت بي، لأنه في ناس بيفكروها.
0: لا كلنا هأنذا الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا
1: ليس ولا واحد.
0: والكتاب علمنا في كورنثوس الأولى بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. فأنا عندي مشكلة في طبيعتي، مولود بالخطية. والمشكلة مش مولود بالخطية وبس، لا، وعملت الخطية. يعني اتولدت بالخطية وعملت الخطية، والجمرة عملت عالجت الاثنين. خطاياي اللي عملتها غفرت، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب. وطبيعة الخطية كفر، يعني اتسطرت اتغطت، لم تنتزع مننا طبيعة الخطية. لكن يقول الرسول في رسالة رومي أصحاح 6 والآية 6 عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل، يعني نزع الفتيلة بتاعت جسد الخطية، مفيش المحرك اللي يحرك، تمام. لكن موجودة الطبيعة فيها، موجودة بدليل أن احنا وإحنا مؤمنين وأولاد وبنات لله بنقع في الخطية. والرسول يوحنا قال كده، إن قلنا أنه ليست لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وده اللي عملته الجمرة، وده اللي عمله شخص الرب يسوع. لما نقرأ رسالة رومية، رسالة رومية بتقول لنا في تبرير وفي عتق وتحرير، بتعالج الخطايا اللي احنا عملناها، وبتعالج الخطيه اللي هي طبيعه الخطيه الفاسده اللي احنا مولودين
1: بيها. ربي يباركك، مشكورا من اجلك. طيب معانا الاخ مصطفى، اهلا وسهلا اخ مصطفى، الرب يباركك، حضرتك على الهواء، تفضل.
2: اهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
1: مساء النور،
2: يا مرحبا، كيف حالك؟
1: ازاي حالك؟
2: الحمد لله،
1: مجدا للرب. في تحسن بالروحيات ولا كيف؟
2: أنا لسه بتبحث.
1: ببحث، يعني إن شاء الله ما تطول كتير، لأنه إذا أجا المسيح اليوم يا مصطفى راحت عليك.
2: شوف يا عزيزي، يعني أنا راجل 19 سنة وأنا فهمت عليك، فهمت نصيحة من كل الأشخاص. يعني أنا يسوي مقارنة، يعني يسوي مقارنة
1: الرب يبارك
2: يسوي ريسيرش وكل هذه.
1: الرب يديك العمر ويحافظ عليك.

0: لحد ما تتعرف على شخص المسيح القدوس اللي افتدانا على عود الصليب وهو الله الظاهر في الجسد. وهيدي النبوءة اللي احنا عم نقراها اليوم يا أخ مصطفى هي نبوءة كتبها وحضرتك عارف كتبها وشافها إشعياء قبل تجسد المسيح وولادة المسيح ب 740 سنة. وبنوا إسرائيل هيدي النبوءات كلها معه مش معنا مش نحن اللي كتبناها دي يعني بتعطي قيمة أفضل وأقوى إنه هي مش معانا هي مع الشعب القديم. تفضل.
1: الله يحفظك ويبارك ويبارك الله فيك. So the question is, السؤال هو هل الرؤية كانت حقيقية أو رمزية؟ يعني هل إشعياء شاف السيد بالجسم أو بالرؤية الرمزية؟ وأتمنى جواب على هذا السؤال إن شاء الله.
0: الرب يباركك. طيب أمين. الرب يباركك يا محبوب. شكرا على المداخلة حبيبي. باي باي. طيب أسيس ريمون بتحب تعلي على السؤال اللي قاله الأخ مصطفى ونتابع طبعا بعد شوية كمان بالموضوع الثاني يعني بموضوعنا.
2: الكتاب بيقدم الرؤية في رؤية في أشعياء 6 إنها رؤية حقيقية. هو حتى بيوضح كده مش بيقول إن أنا مثلا بيمثل شيء بشيء أو بيقول شيء رمزي أو حلم حلمه، لكن هو بيوضح في أول كلام قاله بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا. فهو رأى السيد دي رؤية حقيقية، فبدأ حتى لما رأى السيد والأمر هزه حصل ثلاث حاجات مهمة بتدل أن فيه حتى حاجات حصلت لأشعياء نفسه. بدأ يحس بخوف عميق من حالته، يقول لك يعني بدأ يشعر بأنه مين أنا؟ أنا مين؟ أنا ويل لي. فبدأ يتصرف وكأنه خلاص شافر. أول ما شاف السيد بدأ يرد أو يكون عنده رد فعل بيقول ويل لي. فهذه رؤية حقيقية. تاني حاجة اعترف بالخطية، أنا نجس الشفتين وأسكن وسط شعب نجس الشفتين. بعد كده حصل له تغيير جذري وهنشوف إن ده حصل فعلا بعد في أشعياء 6 من بعد ما ابتدى الإرسالية. حياة أشعياء فعلا اختلفت خالص عن قبل أشعياء 6، ففي أمور اختلفت خالص بعد ما حصل هذا الأمر، فهي رؤية حقيقية كاملة.
0: طيب أمين. خليني أسألك السؤال الثاني أو التعليق، يعني خلينا نعتبره يعني هو طبعا من وحي الموضوع. أشعياء لما شاف السيد الرب بيقول ويل لي إني هلكت. لو انه لانه في كثير هجمات على كتاب على سفر اشعياء وعلى الكتاب المقدس انه الكتاب المقدس محرف ان كان العهد القديم ولا العهد الجديد. طيب شو مصلحته اشعياء يكتب عن حاله انه هو انسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين ودي شهاده ما بتفيد لا اشعياء ولا شعب الله القديم؟ يعني اذا الانسان بده يحرف كتاب ما على اللي بيعمل مديح لنفسه وبيعمل شيء مفيد لنفسه. تفضل.
2: طبعا كان في الكلام ده كان يمكن من قريب عن سفر أشعياء وناس كتيرة تكلمت عن إنه سفر أشعياء يعني في بعض النبوات اتحرفت عشان شعب الله والكلام ده يعني. لكن للأسف إنه اللي هيقرأ سفر أشعياء ويدرسه وبتمعن هيفهم إنه هذا الشخص كان بيتكلم عن كل أمر بالروح القدس وبالوحي. وكمان حتى لما ذكر الرؤية زي ما حضرتك اتكلمت، الرؤية اللي حصل فيها انه شاف السيد الرب جالس كان بيعلن اول حاجة انه انسان خاطي ويحتاج الى النعمة. فزي ما حضرتك قلت لو هو حابب يعني يحرف حاجة كان حط على الاقل يعني انه حد كان مميز وحد ما كانش محتاج كل الكلام ده. الحاجة التانية انه ليه الناس بتخاف من سفر أشعياء؟ وده مهم قوي. سفر أشعياء بيوضح أمور كتيرة من الحاجات اللي احنا بنحيا فيها الوقت ده، احنا مش عايزين نخوض فيها لان احنا لو تكلمنا عن كل النبوات في أشعياء وربطها بإسرائيل وربطها بكل الأمور دي هنخش في أو هندخل في برة موضوع الحلقة. بس الناس بتخاف من سفر أشعياء لأنه بيعتبر هو المراية اللي بتكشف عن أمور كتيرة حصلت وستحدث في المستقبل، فعشان كده في ناس خايفة من سفر أشعياء عشان كده. غير كده بيقول لك السفر ده محرف، السفر ده ما ينفعش، الكلام ده مش يعني اتقال كده أو اتغير فيما بعد عشان يتماشى مع بعض الأحداث

0: المستقبليه اللي هم عايزينها اخواتنا في الاراضي، في اخواتنا في يعني في اسرائيل. فكل الفكره هو عاوزين نشوه السفر عشان او نشوه اشعياء نفسه، سفر اشعياء نفسه، عشان مش عايزين نقبل بالحقائق اللي هتحصل في المستقبل.
1: طيب رح أسألك السؤال الثالث، وطبعا هو من ضمن الموضوع. إشعياء رأى السيد الرب في الهيكل وشاف قداسة الله ومجد الله في شخص المسيح طبعا. هذا كان شيء حلو كتير لما شافوا رؤية، بس المسيح نفسه لم يأتي بمجده لما تجسد طبعا عندما ولد من مريم العذراء ومن الروح القدس، وأتى إلى الهيكل كطفل على يدي العذراء، وبعدين أخذوا سمعان الشيخ، وكان راضي الرب يجي بطريقة زي ما تقول ما حدش قادر يميز الموضوع، يعني ما عدا سمعان الشيخ وحنا النبية اللي عرفوا بالروح القدس أنه هذا هو المخلص. وشكر الرب سمعان الشيخ بحسب لوقا 2:25 على ما أظن، وحنا النبية وقفت وصارت تمجد الرب وسبح الرب وتتكلم معه، تتكلم عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. فجاء المسيح متضعا، ما حدا قدر يشوفه ولا يخاف منه ولا يقول يا ويلي أنا إنسان نجس الشفتين كما قال إشعياء، لكن جاء متضعا. ولما ابتدى بخدمته رفض، أهين، تألم، وبالتالي طردوه خارج الهيكل. فبنشوف المفارقة، يعني تفضل أسيس، المفارقة شيء مش سهل، يعني تفضل.
0: هو لو ناخد في يوحنا 1 لما بيتكلم عن مجيء المسيح في الجسد وبيتكلم عن الجزء ده، الله لم يراه أحد قط، الله لم يراه أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضنه هو
1: خبر
0: إعلام الله لينا في المسيح. الله ما كانش حد ينفع يشوفه، حتى هنا أشعياء ما شافش الله، أشعياء شاف السيد جالس على العرش لكن ما شافش وجهه، ما شافش وجه الله، لأنه كان في ملائكة مغطيين وجههم وما كانش شايف التفاصيل نفسها، ما حدش يقدر يشوف ربنا زي ما كان الدكتور عادل اتكلم في الوقت ده. لكن المسيح لما جه على الأرض اتجسد في صورة إنسان، الله لم يراه أحد قط. بدأ يكون شبهنا في كل شيء فيما عدا الخطية. أعلم لينا الله نفسه في المسيح يسوع. عشان كده مكتوب كده، لو نقرأ الجزء ده في يوحنا 1 نقرأ مع بعض بس، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، يعني خيم في وسطينا، صار جسدا، الكلمة صار جسدا. لما بيتكلم في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله لوغوس، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. يقول والكلمة صار جسدا حل أي خيم بيننا، رأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. مكتوب كده، ومن بدءه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق في يسوع المسيح صار. الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو أعلن عن الله، هو أعلن عن الله بالتجسد، هو أصبح مثلنا في كل شيء فيما عدا الخطية، شبهنا، حبنا، شعر بضعفاتنا، بقى مثلنا. الله ما كانش حد يقدر يشوفه، عشان نقدر نشوفه وعشان نقدر نحس بيه ونشعر بيه ويقدر يكون إنسان زينا يحمل خطيتنا ويحمل ضعفنا، لأنه إنسان قدوس، إنسان كامل وإله كامل، كان لازم يتجسد في صورة إنسان. فالله لم يراه أحد، عشان كده هو تجسد في صورة إنسان. عشان كده لما أعلن عن المسيح، أو أعلن المسيح نفسه لينا، أعلن نفسه لينا في كل شيء، فحس بينا بضعفاتنا، بأوجاعنا، بآلامنا، بخطايانا، بكل شيء، عشان يقدر يشيلنا من الطين اللي احنا فيه ويرفعنا مرة تانية ويشيل كل خطية فينا. عشان كده التجسد مش فكرة ولا حدوتة ولا حكاية، لكن التجسد مهم جدا جدا، لأن ما كانش الله يقدر يعلن نفسه لينا إلا من خلال المسيح.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا حضرت القسيس. حضرتك جبت سيرة أيوب، أنه أيوب بالنتيجة مع أنه الرب شهد له أنه هو كويس وبار وتقي وليس مثله في كل بني المشرق، لكن برضه هو بيقول لذلك أرفض وأندم في التراب.

0: عمر لما الرب اتكلم معه من العاصفه يعني وصل لمرحله قال انا يعني شيء
1: انا لا شيء.
0: وبعدين اتكلمت حضرتك عن اشعياء اللي هو قال ويل لي اني هلكت لانه راى السيد الرب. وبعدين في عندك ايليا اللي طبعا خاف انه يشوف الرب غطى وجهه وخرج مع انه كان قبل شويه عم بيقول له قتلوا انبياءك هدموا مذابح قتلوا انبياءك وهم يطلبون نفسي ليهلكوها وانا بقيت وحدي. فقال له الرب لا لا لا انا ابقيت لنفسي 7000 رجل لم يحلو ركبة لبعض. لكن بنشوف انه الملائكة حضرتك قلت انه الشعب بالنتيجة حسب الرؤية تبين انه نجس وإشعياء تبين انه نجس
1: والملائكة الملك اللي هو عزيل الاولاني كان ضرب البرص فكان نجس
0: كمان نجس والملائكة بتغطي رجليها إشارة لسلوكها حاسة انه مش قادرة توقف في حضرة الله
1: تقدرش توقف في قداسة الله.
0: طيب إشعياء يعني إشعياء اللي تكلم عنه الروح القدس في العهد القديم جاب سيرته الروح القدس على فم يوحنا الحبيب بيوحنا 12
1: تمام.
0: وبيتكلم انه لما المسيح عمل معجزات وعمل وعمل وعمل وعمل يعني الانسان بيقول لك اعطيني معجزه حتى امن خليني اشوف الله حتى امن. يا اخي شافوا معجزات الله في شخص المسيح وبرضه رفضوه. فبيحط الخلاصه يوحنا الحبيب بيوحنا 12 أنا معجل لأنه حتى نخلص بعض المواضيع الأخرى بيقول بعدد 37 ومع أنه أي المسيح كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. ليه؟ لأن إشعياء أيضا قال قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ليه؟ لأنهم الله عارف قلوبهم أنه كانوا مقاومين. ليش هو أفل عليهم؟ لأنه الرب عارفهم. هلأ بيقول قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. Alright. هلأ قال إشعياء هذا حين رأى مجده ما قالش حين رأى وجهه هاي نقطة بس رأى مجد الله رأى مجد المسيح وأذياله تملأ الهيكل يعني بمعنى لا حضور لآخر غيره معناته هو الله المالئ الهيكل.
1: تفضل. دي واحدة تؤكد لاهوت شخص الرب يسوع المسيح
0: أن المسيح هو الله
1: المسيح هو اللي رأى إشعياء يهوى السيد الجالس على كرسي عالي ومرتفع القدوس القدوس هو شخص الرب يسوع. الكلام ده نعرفه زي ما من الجزء اللي حضرتك قريته يقول ايه ومع انه من انه ده شخص الرب يسوع كان قد صنع امامهم ايات هذه عددها ولم يؤمنوا به يبقى بده مين بيتكلم عن شخص الرب يسوع. يجي بقى في عدد 41 يقول ايه قال إشعياء هذا حين رأى مجده اللي هو كان بيقول ان عمل معجزات اللي عمل معجزات فهو شخص الرب يسوع هو اللي إشعياء رأى مجده. ده تأكيد للاهوت شخص الرب يسوع. بس انا عايز اقول حاجة احنا الاصحاح متقسم يمكن لتلات اجزاء. قلنا الاولانية رؤية علوية شاف الرب رؤية داخلية شاف نفسه ولما شاف نفسه كان في نعمة الله اللي طهرته ونزعت عنه انتزع إثمك وكفر عن خطيتك. بعد كده بقى في إرسالية اللي نقدر نقول رؤية خارجية ابتدأ يشوف الإرسالية. بس للأسف كانت إرسالية إشعياء لما الرب طهره وطهر شفتيه قال له إيه ها أنا ذا ارسلني. ما قالش انا رايح اقدم رساله للشعب لا يا رب انا بين ايديك انا انت طهرتني وانا بين ايديك عايز ترسلني ازاي. فالرب بعته برساله قضائيه وهنا الرساله القضائيه جناب القسيس غلظ قلب هذا الشعب قال له من ارسل ومن يذهب من اجلنا فقال ها انا ذا ارسل. وبرده صوره ليه شخص الله المثلث الاقانيم من ارسل ومن يذهب مش من اجلي من اجلنا يعني واحد في جمع وجمع في واحد. الكلمة الأولانية من أرسل بالمفرد ومن يذهب من أجلنا بالجمع دليل على أن الله مثلث الأقانيم. الله واحد لاهوت واحد لكن ثلاثة أقانيم وهذا ما يعلنه الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم مثلا لما بيقول نعمل الإنسان على صورتنا في تكوين 2 نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا هو مش المفروض الله يقول نعمل الإنسان كشبه. على صورتي كشبهي إيه على صورتنا لأن الله إلهيم الله مثلث الأقاليم. نفس الشيء.
0: طيب قبل ما تكمل اشرح لنا إياه لو سمحت. لأن البعض خاصة من العربان بيقول لك هذا
1: تعظيم.
0: تعظيم. تعظيم واسم الجلالة
1: لا
0: يعني.
1: لا تعظيم في اللغة العبرية.
0: ما فيش
1: تعظيم.
0: في يعني اللغة أنا فرعون. أنا فرعون. ما قالش نحن فرعون.
1: ما قالش نحن فرعون.

0: بس عند الأتراك نحن السلطان عبد العزيز
1: مثلاً. سواء في أي لغة قد يكون هناك تعظيم، لكن اللغة العبرية لا يوجد فيها تعظيم. وكلمة الله، الله في البدء خلق الله، نلاقيها ألوهيم، وهيم في اللغة العبرية تدل على الجمع، زي سرافيم كروبيم، إيم
0: جمع الملائكة،
1: جمع سراف جمع سرافيم، كروب جمع كروبيم، الله إلهيم دايما تيجي في الخلق بالله المثلث الأقديم،
0: مثل الشمايم يعني السماوات
1: بالضبط كده،
0: يعني خاصة الإيم يعني إشارة على جمع
1: للجمع.
0: الله الذي هو جامع مانع احنا نسميها، مع أنه العبارة قليل ضعيفة،
1: ما تعبرش عن الله،
0: ما تعبرش.
1: احنا علينا نلتزم باللي قاله الكتاب عن الله،
0: نعم،
1: لأن لو حاولنا ندخل الفكر البشري، الله أعلى من الفكر البشري وفوق الفكر البشري، وما نقدرش نشرحه بالكلمات البشرية. فالله قال عن نفسه كده، احنا بنصدق الله، احنا مش مخترعين الثالوث يا جناب القسيس.
0: هو مش بس ربنا خبرنا وخلص وانتهى الامر على ذلك، هو جاء واعلن مجده مباشره عينا، يعني وجها لوجه وعينا لعين، عندما المسيح عاش كاملا، معجزاته لا تحصى ولا تعد، اقامه الموتى، تعليم من اسمى التعليم، حتى كان يعلمهم بسلطان وليس كالكتبه والفريسيين، وهم كانوا شهدوا.
1: تفضل. دي دليل على الثالوث، زي ما قلت، من أرسل ومن يذهب من أجلنا، فقال له ها أنا ذا أرسلني، أنا مستعد للإرسالية، بس أنا ما أقدرش أروح من نفسي، أنت اللي تبعتني وتقول لي أعمل إيه. فالرب بعته برسالة قضائية على الشعب. ليه رسالة قضائية؟ إحنا عارفين أن إشعياء اتنبأ قبل السبي البابلي، والشعب كان في شر، أهو الملك المفروض تقي كان في، وده كان من المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. انت احنا عارفين ان المملكة انقسمت جزئين، الجزء الشمالي اللي عاصمة سمرة، دول من اول ملك فيهم اللي هو يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ، وعمل بدل العجل عجلين، واحد في دان، واحد في السمارة، واحد في بيت إيل، واحد في دان، واتزاد الشعب وراه، وفضلوا بقى بعيد عن الرب. المملكة الجنوبية كان في ملوك اتقياء، وكان احيانا بيبقى في ملوك مش اتقياء، فالشعب كان بعيد عن الرب، والرب كلمهم، ارسل موكرا ومنذرا، يخلي بالكم، خلي بالكم، انتوا هيجي لكم القضاء، هيجي القضاء. الشعب ما فيش، ما بيسمعش. فالرساله بتاعت اشعياء كانت رساله قضائيه، مش عشان الرب عايزهم ما يسمعوش، هم رفضوا. طب انتوا زي ما عمل الرب مع فرعون، يعني دايما نقرا مثلا في سفر الخروج يقول قص فرعون قلبه، لما قص قلبه عده مرات يقول الكتاب وقص الرب قلب فرعون. يعني ايه قص قلب فرعون؟ يعني سابه في قساوه قلبه. انت عايز تبقى في ظلمه وانا حاولت انور عليك بدل المره مرات، ودايما كده الانسان. انا عايز بس اقول لاخويا مصطفى اللي كان بيتصل او بيسمعنا، اقول له حبيبي تعالى للرب باخلاص، ما تجيش وانت فوق ربنا او فوق كلمه ربنا، تعالى بتواضع وباخلاص وقول له يا رب انا مش فاهم، عايزك توضح، والرب كفيل بانه يوضح له كل شيء
0: 100%.
1: لا، لكن اجي وانا حاطط نفسي فوق الله وفوق كلمه الله وفوق وما عنديش اخلاص في بحثي، لو انا مخلص في بحثي الرب لازم هيرشدني للطريق الصحيح. فكانت الرساله هنا رساله قضائيه، رساله قضائيه على هذا الشعب. والرب اقتبس هذا الكلام في انجيل متى مثلا اصحاح 13، بعد ما الرب عمل معجزات كثيره، من ضمنها معجزه خلى واحد اخرس ابكم يتكلم، قالوا في متى 12، قالوا ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فالرب قال لهم انتوا كده وقعتوا في الخطيه التي لا تغفر، انتم جدفتوا على الروح القدس. وعشان كده راح قايل بقى الكلام ده، ابتدى يكلمهم بامثال. فالتلاميذ بيقولوا له ليه يا رب بتكلم الشعب بامثال؟ قال لهم عشان يتم فيهم قول اشعياء النبي. انا حاولت افتح عينيهم من اول انجيل متى لغايه اصحاح 12 وهم مش عايزين، يبقى هم يستاهلوا ان هم ما يفهموش، لكن انتوا عشان انتوا متواضعين وقاعدين معايا انا افهمكم من مثل الزرع يعني ايه، ومثل الحنطه والزوان يعني ايه. فهكذا كل انسان يجي بتواضع امام الله، الله كفيل بانه يوصل له معرفته. لكن اجي انا بكبرياء واعمل نفسي فوق كلمه الله وفوق الله، الله يقاوم المستكبرين. اكتر خطيه الله بيبغضها هي خطيه الكبرياء، الانسان المتكبر، لما يجي يقف الفريسي يقول له اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس، ده كبرياء. لكن يجي العشار ويقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ، ينزل الى بيته مبرر. اجي بتواضع زي ما عمل اشعيا هنا، قال ويل لي.

0: طب تعالى أنا هطهرك بقى وهستخدمك كمان. فالرب أرسله برسالة قضائية على الشعب، قال له اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا إبصارا ولا تعرفوا. ليه يا رب كده؟ أنت عايزه ما يفهموش؟ لا، هم في الأول رفضوا الفهم، فأنا هسيبهم في قساوة قلوبهم، هسيبهم في عدم فهمهم، هسيبهم في أن هم يقعدوا في العمدة عشان يجي عليهم القضاء بسبب رفضهم.
1: كما قال لهم بسفر هوشع، قال له لأنك رفضت المعرفة أنا أرفضك أيضا أن ما تكهن لي.
0: لا تكهن لي.
1: يعني أنت ما بدك تعرف وأنا خلص برفضك. فإذا يعني أو مثل ما بيقول الكتاب لك اللطف إن ثبت في اللطف.
0: بالضبط كده.
1: يعني الله بيعرض مراحمه. إذا الإنسان تقصى خلص هو حكم على نفسه من فمك ودينك.
0: والرب قال كده أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتدك إلى التوبة ولكنك
1: من أجل قساوتك
0: وقلبك غير التائب تسخر لنفس الغضب. هنا الغضب بتاع الله اللي هي رسالية قضائية. يبقى قلنا في الأول نظرة علوية، نظرة داخلية، نظرة خارجية، أو نقدر نقول السماء الفداء القضاء. الإصحاح متقسم لهذه الأقسام الثلاثة. فهنا في قضاء على الشعب،
1: لكن السماء الفداء القضاء.
0: شفت السماء وفي فداء حصل لإشعياء اللي هو المرموز ليه بالجمرة اللي من على المذبح. بعد كده في إرسالية القضاء بعكس عهد النعمة. الرب جه بنعمة للناس كلها. لو حبينا نتكلم في المقارنة بين الاثنين لو حابب ما فيش مشكلة، ممكن لو في وقت
1: بعد شوية ما نطولش كتير على الأساس.
0: تمام. لا اتفضل.
1: لا أنا محاول أكون عادل بين الضيوف.
0: لا طبعا طبعا. الأسيس ريمون الرب يبارك
1: ويستر. طيب أسيس ريمون الرب يبارك. خلينا نتكلم قليلا عن موضوع الجمرة التي أخذت من على المذبح، وهي كلها كانت أشباه السماويات كما يقول الوحي المقدس برسالة العبرانيين، الرسالة إلى العبرانيين. وبالتالي بدون سفك دم وبدون ذبيحة لا تحصل مغفرة. فبتحب توسع الموضوع ده لو سمحت، يعني من العهد القديم الله يعلن مشيئته وإرادته، فالإنسان الذي يريد أن يأتي إلى الله بدون ذبيحة المسيح لا تكفير عن خطاياه. تفضل يا محبوب.
2: الجزء ده لما بيقول أشعياء سمعني حبايبي؟
1: نعم تفضل. يس تفضل.
2: ألو؟
1: نعم
2: ألو؟
1: تفضل عم بسمعك سامع. حضرت المخرج في شيء مشكلة؟ طيب
2: ألو؟
1: طيب أنا سامعك يا حضرة الأسيس، عم تسمع؟ طيب يبدو انه في يا ريت تقولوا له للأسيس يحكي انا سامعه. احد المخرج يا ريت تقولوا للأسيس انا سامعه.
2: انا سامعك
1: يا حبايبي. الرب يبارك. انا سامعك.
2: سمعني. طيب
1: اليوم علينا هجمة، اليوم علينا هجمة كبيرة الظاهر، لأنه الموضوع خطير وبيتكلم عن مجد المسيح وعن أنه المسيح هو الله من العهد القديم، وفي ببراهين كثيرة، وإبليس طبعا مغتاظ من هذا الموضوع جدا جدا. بس ليكن اسم الرب مبارك. تفضل يا محبوب. تفضل تفضل أسيس.
2: السي جون انا معلش كان الوقت في حاجه قطعت كده فما سمعتش كل التفاصيل.
1: طيب.
2: لكن الجزء اللي فارق معايا لما ابتدى زي ما التقسيم الرائع اللي قاله دكتور عادل، انا بتبارك بيك كتير يا دكتور صدقني وربنا يباركك يا حبيبي. السماء والفداء واخيرا القضاء. لما بيتكلم هنا عن الفداء او الجزء بتاع الفداء بيقول قبل كده بيقول لما ابتدى يعترف بخطيئته، عشان كده الفداء بيتم وكل شخص هينول الفداء لما تيجي للرب يسوع وبتعلن عدم استحقاقك. ناس كتيرة اللي بيحصل كتير ان في ناس كتير بيبقى عندها فجوة ومش قادرة تاخد اللي ليها في الرب بسبب انها ما بتعلنش احتياجها واستحقاقها وان انا اخطأت وخاطي وجاي بتوبة. وعشان كده ده البروسيس الطبيعي وده اللي بيحصل حاجة طبيعية، ان الشخص اللي هيجي لربنا في جزء الفداء اللي اتكلم عنه دكتور عادل وحضرتك، انه الشخص اللي هيجي لربنا بانكسار واتضاع قلب مش بكبرياء واعلان توبه حقيقيه واحتياج حقيقي لشخص الرب يسوع، يجي هنا العمل بقى، يجي عمل الفداء اللي جه على حساب دمه وعلى حساب عمله في الصليب، انه كل من يقبل اليه لا يخرجه خارجا. قبل كده عشان نقدم ذبايح وكل واحد كان فيه ذبايح كتيره وكل واحد يقدم ذبيحه

0: اسم وذبيحه خطيه وذبيحه ونقدم ذبايح لسبب خطايانا او ضعفاتنا، لكن جينا في هذا العهد عهد النعمه على حساب دم يسوع. دخل مره واحده فقط الى قدس الاقداس، دخل وفتح لنا الطريق، هو الذبيحه الحيه الكامله، فهو الكاهن اللي كهن من اجلنا، وهو الذبيحه اللي ذبح من اجلنا وصار لنا به الدخول الى قدس الاقداس، وهو الهيكل، ومن خلاله جعلنا ملوك وكهنه في الله ابينا. عشان كده الرب اللي جه بعد ما تقدم، بعد ما ارسل الملاك وخد جمره من على المذبح ومس شفتيه، يقول فطار الي واحد من السرافين وبيده جمره قد اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. هي دي النعمه. هي دي النعمه، انه من خلال هذا العمل ومن خلال الفداء ومن خلال التشبيه ده، انه لو شبهنا ده بعمل المسيح وعمل الفداء والتقسيم اللي قسمه الدكتور عادل، السماء والفداء وايضا بعد كده الارساليه اللي هي القضاء، لكن هنا بيتكلم عن عهد نعمه على حساب عمله، على حساب صليبه، على حساب العمل العظيم، على حساب هذه الذبيحه انه ذبح واشترانا من كل شعب ومن كل قبيله ومن كل لسان، دفع فينا ثمن غالي. عشان كده مكتوب كده انه كفر عن ذنبك، اصبح مالكش ذنب. بس انت ايه اللي عملته يا اشعياء؟ عمل حاجتين اشعياء، اعلن احتياجه وقبل الرب او قبل العمل. لما جه الرب او جه الملاك مس شفتيه، قبل العمل، انا فعلا خاطي، انا محتاج هذه النعمه، انا محتاج هذا الفداء. عشان كده كل خاطي هيجي للرب يسوع بحاجتين، يقول له انا محتاج وانا انسان ضعيف وانا اخطات وعوقت المستقيم، ومن غير عملك ومن غير صليبك ومن غير الفداء انا ماليش حياه ابديه. ده رقم واحد. رقم اثنين انه يقبل هذا العمل، انا بقبلك سيد ومالك على حياتي، بقبلك انك الاله اللي تجسدت من اجلي ومت من اجلي وصعدت الى السماء وجلست على يمين العرش واجلستنا معك. انا بصدق يا رب انك عملت كل العمل ده، وهو ده الجزء بتاع الفداء اللي هو في التقسيمه الرائعه اللي اتكلم عنها الدكتور عادل.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا دكتور. معانا طبعا عندك شيء بدك تكمله حضرتك، وانا يعني حاولنا ناخذ السؤال بس كمل حضرتك. وفي عندنا سؤال من الاخت نور، وفي عندنا تعليق ثاني ايضا من Armor of God 7، بعلي عليهم بعد شوي انا اذا كان حضرتك طولت بالموضوع شوي.
2: لا فضل. مش هطول. انا دلوقتي احنا شفنا الرؤيه العلويه والرؤيه الداخلية والرؤية اللي هي خارجية. أو الرؤية والتطهير والإرسالية أو السماء الفداء القضاء. لكن أنا عايز أعمل المشهد ده لو قارناه بعمل الرب يسوع على المسيح. إحنا حد سأل سؤال اللي هو مصطفى بيقول هل دي رؤية حقيقية ولا دي رؤية؟ دي هذه الرؤية حقيقية لا تخلو من مجاز، فيها أشياء مجازية عشان الرب يوصل فكرة معينة.
1: قصدك مش مجاز، رموز.
2: أو رموز بالضبط.
1: لأن المجاز بيبقى مش حقيقي، لكن الرموز حقيقية، لكن تشير لأمر آخر.
2: اللي هي مثلا الجمرة، لو خد جمرة وحطها على شفايف الواحد، شفايف الواحد حساسة جدا، حط عليها نار دي مش هيتكلم تاني، مش هيعرف يتكلم. ففيها ناحية رمزية لعمل المسيح، فهي رؤية حقيقية لا تخلو من رموز. لكن عمل المسيح بقى لما جالنا، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس. ده بقى حي زي ما كان بيقول جناب الأسيس ريمون، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، والكلمة صار جسدا. أو أنا دايما أحب أقول والكلمة حسب الترجمة الأصلية اتخذ لنفسه جسدا، عشان الوعد بيقول لك صار جسدا
1: حل بيننا يعني ونصب خيمة
2: نصب خيمة الجسد بيننا. نعم. فاتخذ لنفسه جسدا لم يتحول الله وأصبح إنسان.
1: لا.
2: ظل الله كما هو الله واتخذ جسدا بقى الله 100% الله و100% إنسان وده اللي فوق عقل البشري. أنا مش مطالب أن أنا أفهمه.
1: هو هكذا قال
2: هو اللي قال كده تمام
1: وبرهن مرات تشوفه نايم
2: وتعبان
1: بالسفينة.

0: مره يقوم
1: يقف ويهدي الريح والامواج.
0: قبل قبر لعازر يبكي وهو اللي يقول لعازر هلم خارجا، يبكي كانسان ويقول لعازر هو الله الظاهر في الجسد. فهذه الطبيعتين علينا، وعشان كده في بعض البدع اللي في المسيحيه زي شهود يهوه وما ما من يسير على دربهم زي ما بيقولوا، بيمسكوا ايات ويقولوا ان ده أهو بيقول أنا إنسان، بيقول هذا الوقت وهذه الساعة لا يعلمها إلا الله. ما هو بيتكلم كإنسان فعلا، كإنسان لا يعلم،
1: لأنه أخلى نفسه،
0: أخلى نفسه. فهو في أوقات كتيرة بيتكلم عن نفسه كإنسان، وأوقات كتيرة هو الله بدون أن يتكلم في تصرفاته وصفاته وأعماله. فدي كانت يعني كان لو قارنا
1: قلنا للتوضيح، هو تكلم عدة مرات وبين أنه هو الله، إن كان بالأكشنز بالأفعال
0: وبالكلام
1: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، مش أنا كنت
0: أنا
1: كائن.
0: أنا والآب واحد.
1: يس.
0: من رآني فقد رأى الآب. يعني اتقال، بس مش هيقعد طول الوقت يقول أنا الله أنا الله. خلينا يعني لسه واحد قايل كلمة عجبتني، لما يبقى فيه الرئيس بتاع البلاد أو ملك البلاد، مش وهو بعمال يكلم الشعب كل شهر
1: على فكرة أنا رئيس،
0: أنا الرئيس، أوعى تنسوا أنا الرئيس.
1: مش حلوة.
0: فالرب يسوع ما كانش يعمل كده يعني.
1: أمين.
0: طيب أنا هكمل بس المقارنة، معلش لو فيها
1: لا
0: وسيلة التطهير جمرة، لكن احنا كانت وسيله التطهير دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه.
1: انا كان هدفي عدا عن اللي حضرتك عم تقوله which is good very good، فكري انا انه الله كان يعلن عن امر الذبائح، ان كان بالنسبه للذبائح المسويه اللي هي يسف كان يجب ان يسفك دم الذبيحه،
0: اشاره
1: لسفك دم المسيح. بس حتى بالرؤيه التي راها اشعياء شاف انه الله عم بيثبت من خلال الرؤيه ايضا انه المسيح نفسه امر بانه الملاك يجيب جمره عن لان الملاك مش من نفسه،
0: مش هيقدر يتحرك طبعا من نفسه
1: بالظبط، مش هيتحرك من نفسه
0: لا طبعا.
1: فاكيد المسيح نفسه اللي جالس يعني هو الله جالس في الهيكل ومالي المكان كله، هو الذي أمر روح جيب من هناك. لما كان قال له المسيح خلص أنت تطهر، فكان الرب عم بجرب يعلن عن عمل ذبيحته ويشير للذبيحة حتى في الرؤية.
0: والأعظم بقى أن لما يجي طهرنا إحنا ما قالش الملاك روح، جه هو بنفسه.
1: أمين.
0: فدي حاجة عظيمة جدا. برضو من ضمن الـ الـ الـ الـ الحاجات الجميلة أن الرب قال لإشعياء اذهب، وكانت رسالة قضائية. لكن الرب يسوع وهو صاعد للسماء قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، مش كده وبس، وها أنا معكم. هنا لما قال إشعياء ما قالش إن أنا هبقى معاك، رغم إن هو هيبقى طبعا معاه، لكن هنا عايز الرب يسوع يطمن تلاميذه وها أنا معكم. إرسالية إشعياء كانت رسالة قضائية، لكن رسالة المسيح اكرزوا بالإنجيل. إنجيل كلمة إنجيل
1: يعني
0: أخبار سارة، بنقول لي يا ميت ليك حياة، يا خاطي ليك تبريل وليك غفران و فده الفرق ما بين إرسالية إشعياء وما بين الرؤية بتاعت إشعياء وما بين عمل شخص الرب يسوع.
1: أمين أمين. الرب يباركك. طيب أخت نور، بسرعة سؤالك كان أنه ليه سابهم ورفضهم، ليش الرب ساب الشعب القديم؟ هو الرب يعني ما بيتخلى عن النفس البشرية، لأنه الإنسان الله خلقه على صورته كشبه مثاله، فهم اللي سابوه، هم ابتعدوا عنه. حتى بسفر هوشع بيقول ويل لهم لأنهم ابتعدوا عني، تبا لهم، يعني أنا أفديهم وهم تكلموا علي بالكذب. يعني الله هو عم بيقول بسفر هوشع، هوشع 14 أصحاح، قريه كتير، بيبين موقف الأمة من رفضها لله. بالنسبة للأرمر أوف جاد اللي هو مسموها سلاح الله، مسمي اسمه سلاح الله، عطى نقطة حلوة أنه بتساعد الأخ مصطفى على الموضوع. أخ مصطفى أرجوكم بعدك معنا، لأنه هو بيقوم الساعة 4 صباحا وبيحضر برنامج، فإن شاء الله ما تكونش نمت بعدك صاحي، بعت لي بالمسج اللي بعدك صاحي. شو بيقول الوحي المقدس هيدا اللي قاله أرمر of God؟ بحسب سفر الجامعة 3 بيقول بعدد 11، الله صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. كيف يعني جعل الله الأبدية في قلب الإنسان؟ يعني حط فينا الضمير حتى نفكر أنه في آخرة وفي ما بعد الموت حياة وفي عقاب وفي ثواب، حتى الضمير بيخلينا نحس لما بنغلط أنه نحن غلطنا. وبعدين بيقول جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. فأسيس ريمون يا ريت تشرح لنا إياها شوية وتتابع بعض الأفكار اللي احنا عبرنا عليها. تفضل.

0: الجزء اللي قاله الأخ مصطفى هو كان عايز أكتر، يعني هو بيقول إن هو بيبحث في الأديان وهو بيدور في الأديان، وإن هو قصده إنه يبحث عن الحقيقة. ولما أنت سألته بتقول له يعني يا ريت تاخد يعني القرار بسرعة، لأن الوقت مقصر جدا. أنا عايز أقول إنه كل إنسان بيبحث عن الرب بطريقة حقيقية وهو جواه يبحث عن الحقيقة، سيعلن به الرب نفسه، لأنه هو الطريق والحق والحياة. أخ مصطفى، أو لكل الناس اللي حابين يساعدوه وبيكتبوا بعض التعليقات على الفيسبوك، ألف شكر ليكم جميعا، ونشكر الرب من أجلكم. بس الكلمة ليك أخويا الآن، زي ما يمكن أخويا الدكتور عادل كان بيشاركك، أنت لازم تروح للرب باتضاع، مش لأنك بتبحث وعايز قناعات معينة توصل ليها وإنه هو يقنعك بأمور معينة، لكن روح وقول له كده: افتح لي ذهني وافتح لي قلبي وافتح لي عينيا، أنت جعلت الأبدية في قلبي وجعل الأبدية في قلوبك في قلوبنا. بندور على الرب، بندور على إله، كلنا عندنا عطش وجوع واحتياج لإله، واللي بيبحث بكل أمانة وبكل صدق ربنا هيعلن ذاته ليه. الرب يعلن ذاته ليك النهارده. افتح قلبك للرب وعد وافتح وشيل من ذهنك كل مقارنات بتحطها، لان يسوع ما ينفعش يتقارن، الرب يسوع نفسه ما ينفعش يتقارن مع اي حد. كل الاديان بتقول اعمل اعمل اعمل اعمل عشان تقدر توصل لي وعشان ارضى عنك، لكن شخص الرب يسوع بذاته نفسه نزل من اجلنا وتخلى عن وأخلى نفسه بإرادته، كان إنسان كامل وإله كامل عشان يعلن نفسه لينا ويعلن نفسه ليك. عشان كده أخ مصطفى أنا بصلي إن الحلقة اللي جاية تكلم الأسيس جون وتقول له أنا اختبرت الرب مخلص وفادي حياتي، وإن أنا بدل ما كنت بدور عليه لقيته هو اللي بيدور عليا، بس أنا اللي كنت بجري منه وأنا اللي كنت ببعد عنه، لكن النهاردة الرب يعني كده يستفرد بيك ويقول لك كلمتين، يقول لك أنا إلهك، وأنا أنا السيد ليك، وأنا فديك، وأنا اللي غسلتك وغسلتك من كل خطية، وتقبل النهاردة الدعوة بتاعته في اسم الرب يسوع. أنا على قلبي أوصل الرسالة دي ليك.
1: نعم أمين. طيب نحن بعد معنا حوالي يعني حوالي قول ربع ساعة تقريبا أحيان. إلا خلينا نبتدي نلملم الموضوع شوية شوية. بدي ركز شوية على الكلام اللي نحن منقوله أحيانا. نحن منقول كلام كتير على العمال وعلى البطال. فلكن الكتاب المقدس بيقلنا أنه ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. فمرة بيقول لكي يعني لكي يعطي نعمة للسامعين، ومرة بيقول لكي تعرفوا أن تجاوبوا. فخلينا نتكلم قليلا ونشجع أحبائنا المؤمنين الآن والمؤمنات أنه ينتبهوا على الكلام. وأنا بسمع بعض المؤمنين أحيانا بيقول لك وحياة الله وحياة الله وبشرفي وحلفان، يعني كله كلام. والرب قلنا أنه ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، كل ما زاد وكل ما زاد
2: زاد على ذلك فهو من
1: الشرير. فتفضل
2: حضرتك، مسيت نقطة مهمة جدا.
1: تفضل.
2: لما إشعياء النبي قال أنا ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين.
1: نعم.
2: يا حضرة النبي، أنت بتقول نبوات وبتقول كلام الله، فإزاي يبقى قال ما حدش عارف من لا كثرة الكلام لا تخلو من المعصية؟
1: وكلنا بشر ونحن بشر ضعفاء.
2: ممكن أكون طلعت كلمة مش في محلها، قلت كلمة مش في محلها، قلت لحد كلام زعله، فده كل ده نجس شفتين. ده من ناحية إيجابية. من ناحية سلبية، ممكن يكون الرب قال لي على كلام وأنا ما قلتوش. ده يعني ده يخليني أبقى حذر إن أنا أتكلم إيه وإمتى وإزاي وفين. إيه الكلام اللي المفروض أقوله؟ زي ما بيعلمنا الكتاب إن أحيانا إحنا بنحزن روح الله القدوس الساكن فينا بإن إحنا نعمل خطيئة، عن طريق الكلام ممكن نتكلم كلام يحزن روح الله فينا، وأحيانا بنطفئ روح الله. يبقى ربنا عايزنا نقول كلام وما نقولهوش، يبقى هو ممكن نجس الشفتين نتيجة كلام هو قاله وما كانش صح إن هو يقوله، أو كلام المفروض كان يقوله وما قالوش. فيعني بص الحساسية دي. وبعدين
1: من قال لأنه سوري أنا عم بعاتك، لأن حضرتك بوجي مش زي الأساس ريمون.

0: فيني اقطع لانه مش شايفني.
1: لا تحتام.
0: سوري سوري معلقه معي شوي اليوم.
1: معلش.
0: يا رب يسوع انتهيت معك ولا راحت مني.
1: الكلام
0: لانه نحن مش ملك انفسنا. نحن مرسلين. وما على الرسول الا البلاغ. والرسول بده يكون عم يمثل, هو سفير عم يمثل السماء, لان احنا بنمثل, نحن بسفاره سماويه. تفضل.
1: فده يخلينا نبقى يعني الرب يسوع قال من قال لأخيه رقى, يعني يا أحمق مستوجب نار جهنم. يعني الكلمة دي لما أقول لأخويا يا أحمق, لا أنا ما أقولهش يا أحمق, حتى لو هو كان فيه إيه, لا أنا مش أنا اللي أقول كده. يمكن الرب يقول عليه كده يقول له كده الرب, لكن أنا ما أقولهش كده مهما وصدر منه من أخطاء. واحد قال أنا عندي كلمة حلوة أقولها, ما عنديش كلمة حلوة حتى لو اتسألت أقول الحلو. لما جه واحد يخبر داود بمقتل أبشالوم, في واحد راح قال له ابنك اتقتل, واحد تاني اللي هو دايما بيجيب أخبار
0: أخي
1: كويسة أخي معص اللي بيجيب أخبار كويسة, قال له الرب انتقم لك من أعدائك, وسأله ما ردش عليه في وفاة ابنه. يعني مرضاش يقول الخبر ده لداود,
0: قال له ما عرفتش شو كان في زحمة
1: بما معناه كده. يعني هو هرب من السؤال, ما كدبش وما قالش عشان ما يحزنش قلب داود. فأنا عندي خبر كويس أقول, وإحنا مرسلين بالأخبار السارة. إحنا في فمنا الأخبار السارة, إحنا عندنا كلام حلو خالص عن الرب يسوع وعن المسيح.
0: طيب كخدام, نحن خدام أحيانا بيصير في أشياء فيها أمور يعني صعبة ولازم تحكي فيها. يعني في تجاوزات ممكن البعض يعملها ولازم تحكي فيها من جهة الأمور الرعوية. قديش نحن حدودنا كخدام؟ دي رسالة للخدام.
1: تفضل. الرب يباركك. يعني أنا كراعي أو مسؤول أو الرب أرسلني في هذه المهمة, لما نقرأ عن صفات الراعي أو الأسقف بحسب تيموثاوس الأولى 3 وتيتوس 1 وأعمال 20, الأماكن دي بتكلمنا عن الأسقف أو الراعي. على فكرة برضو يمكن في لبسة عند المسيحيين بإيه هو الأسقف وإيه هو القسيس, ومتخيلين إن دي رتب كنسية. لما نقرأ بتركيز في الأجزاء اللي أنا قلت عليها أعمال 20 وتيموثاوس الأولى 3 وتيتوس 1, ونقرأ بتمهل ونحط نفسنا قدام الرب هيفهمنا إن الأسقف ومعهم بطرس الأولى 5 بطرس الأولى 5, هنعرف إن الأسقف هو القسيس هو الراعي هو الناظر هو الشيخ. خمس مسميات لشخص واحد. هذا الشخص وظائفه ان هو ناظر يخلي باله وراعي يهتم بالقطيع. بعرف ابقى زي سيدي اللي اتقال عنه كراع يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان وفي حضن يحملها ويقود المرضعات. انا مش بقول ابقى ده, الرب يسوع قال لبطرس كده في ارساليه بطرس في يوحنا 21 قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني ارعى غنمي اطعم حملاني اهتم بالقطيع. اعرف اغيث زي ما الرب يغيث المعيا بكلمه ولعديم القوه يكسر شده, الرب هيرشدني وانا بارعى. اقول لده ايه امتى اقول له كلمات برفق
0: ولطف. لا أنا فكري أنه لما بتحكي الرعاة لما بيحكوا مع بعضهم عن بعض أمور هامة لفتح الأذن, ويعني في ناس بيبقوا أحيان يعني بيتصرفوا بخطايا ممكن يكونوا في الجماعة, فلازم يكون في تنبيه. يعني حتى بيقول لك أنه سموه, فلازم يكون في شيء معين قديش حدودنا حتى لا نخطئ, لكن بذات الوقت نقول الحقيقة وننبه عن هذه الخطايا.
1: في شتتين أو في نوعين من البعد عن الرب. يا إما بعد تعليمي وده لازم يتوقف قدام منه تمام,
0: يعني بدعة أو ضلالة
1: أو كلام لا يتوافق مع أو عكس الكتاب المقدس, ده لازم يتوقف معه. وفي بعد سلوكي تصرفي, لو السلوك ده كان باين قوي
0: أخلاقي خاص
1: باين قوي علينا. هنقرأ بقى في الكلام ده في متى 18 إزاي إن لو أخويا أخطأ سواء إلي أو لقيت خطأ زي ما عمل برضو مع بتاع كورنثوس الأولى 6
0: هذه طبعا كورنثوس أهم كورنثوس الأولى 5 و6
1: لما يقول إن أنا معاكم واعزلوا الخبيث من وسطكم. مدام في خبث أو سلوك خبث سلوكي أو خطية سلوكية لازم, وكلمنا الأخ
0: لأنه بنجس الجماعة
1: بالضبط كده. كلمنا الأخ مرة واثنين ولم يمتنع ويرجع عن هذه الخطية علينا.

0: أن نقوم ببتر هذا
1: الفرز يعني.
0: الفرز
1: أوكي.
0: تمام، لألا تسري الخطايا دي في وسط الجماعة.
1: نعم.
0: فبرضو الموضوع محتاج توضيح من الرب، الجلوس قدام الرب. احيانا يا جناب القسيس بيبقى اخ مثلا غلط في صلوه ولا غلط في ايه ولا بتاع، واقعد اسلخ فيه واكلم فيه.
1: لا دي مش لازم نوصل عليها ابدا
0: يا حبيبي، يعني لازم اكون مترفق مترفق بالجهال والضالين. لازم اترفق باخواتي عشان اقدر اقوم بعمل الرعايه.
1: امين امين. طيب قسيس ريمون، بتحب تتابع في نفس السياق؟ لانه ده موضوع مهم جدا، انه ياما بنقول كلام وياما وياما وياما ونحن مش واخدين بالنا انه، او يعني مش قادرين نلاحظ انه ده نحن عم نغلط. ويعني كلنا نحن ممكن نقول كلام بالتسرع بسبب الغضب بسبب الانزعاج، ممكن نغلط. فيا رب يساعدنا. تفضل يا محبوب.
2: حابب يمكن اختم بالجزء ده قبل ما نختم الحلقه، بانه زي الشخص الخادم او اي انسان ابن للرب حقيقي بيكون بيخضع فمه تحت سلطان الله، لازم اكون دايما بخضع للروح القدس اللي ساكن فيا. دايما بسمع قبل ما بخطي، قبل ما بتكلم بطلب حكمة من ربنا، مش حكمة أرضية نفسانية شيطانية، لكن الحكمة النازلة من فوق، تكون في حكمة في كل كلمة وفي كل لفظ. ولما يكون الشخص مقاد بالروح القدس هتخرج منه الكلام، كل كلمة تكون مصلحة بملح، هيكون في محلها، هتكون كلمة في محلها للبنيان ولبنيان الناس ولبنيان الأنفس. أوقات بنتحط في أوقات غضب، أوقات نتحط في أوقات ردود أفعال. وهنا يبان فينا أنه شغل الرب فينا بيبان. ما ينفعش نقول أن احنا زي ما احنا طول حياتنا، أكيد الرب بيشتغل فينا. ما ينفعش أكون سايب نفسي لأجمح بطبيعتي أو بتحت طبيعتي أو طبيعتي ردود أفعالي، وأسيب نفسي أتكلم بطريقتي أو براحتي. لكن طول ما أنا بقول له يا رب النهاردة بسلمك فمي ليكن فكر قلبي وأقوال فمي مرضي أمامك يا رب، عايز النهاردة فكري وألفاظي وكلماتي تكون مرضية أمامك. عشان كده لما الواحد بيركز في الأمر ده، في يعقوب بيتكلم عن اللسان إنه ممكن يضرم دائرة الكون. فإحنا كأولاد ربنا إحنا بنخضع بنخضع اللسان ده. طبعا مفيش واحد فينا هيبقى 100%، لكن على الأقل لما نكون مركزين وواعيين وفاهمين إنه إحنا صورة أو بنعكس صورة رعاية ومحبة الرب يسوع، نخلي بالنا من كل كلمة بنقولها وكل رد فعل، لأن ده اللي هيتحسب علينا، وممكن يكون يبقى سبب عصرة لناس كتيرة حوالينا. بدل ما نكون بنبنيهم بنكون بنهد فيهم. تاني حاجة، التأديب الكنسي لازم يخضع لأمور كتابية مظبوطة، عشان ما يبقاش فيه أمور بتتقلب من حاجات شخصية أو شخصنة الأمور. يعني القسيس مش عاجبني، الخادم أنا، القائد الفلاني ده أنا بيحبه فلان أكتر مني فبيتلكت عليه. لازم الأمر يعني يخضع بشكل كتابي مظبوط، انه الشخص يتقال له مره ومرتين وسط اخوه ومحبه شديده، والهدف هو البنيان. لكن لو في حاله زي كرونسوس الاولى 5 فبيعزل، لكن برضه بيمكن ليه المحبه حتى
1: لا لا يعني هو يعزل اذا مش تايب، لكن لما يتوب من مكن له المحبه، لانه ممكن تفهم الموضوع كانه مع بعضه جاي. لا
2: لا لا، هو يعزل لانه مش تايب، لكن لما يرجع نمكن له المحبه ونستقبله بحب ونستقبله بمحبه، لانه زي الخروف الضال هو رجع.
1: يس يس
2: يعني خلاص. فاحنا اجي بس لاخر جزء عشان اختم الجزء ده واسيب الوقت،
1: لانه الوقت بعد معنا دقيقتين بس
2: الارث. طيب انا هقول اقل من دقيقه، انه مفيش ارساليه من غير قداسه، مفيش ارساليه من غير قداسه.
1: نعم.
2: عشان كده انا بدعو كل خادم، اغسل يدي في النقاوه فاطوب بمذبحك يا رب. انا عايز الايام ديت يا رب اتقدس عشان
1: اسمك يسوع،
2: وأكون مثمر في كل خطوة وكل عمل وكل خدمة أنا بخدمها، إن أنا أعيش في القداسة وفي الأمانة في تقوى الله وفي مخافة ربنا. عشان كده أشعياء ابتدت الخدمة الحقيقية والإرسالية الحقيقية وقت ما اعترف، وقت ما تقدس. وأنا بدعو نفسي وبدعو كل خادم، عيش حياة التقوى، عيش حياة الأمانة قدام الرب. اطلب كل يوم انك تتقدس عشان خدمتك وعشان عمل الرب في حياتك.

0: عشان تثمر أكثر وأكثر. والرب يباركوا جميعا في اسم
1: آمين. الرب يباركك. أشكرك جدا أسيس ريمون، الرب يباركك ويستخدمك. طيب أخونا الحبيب، هيك يعني ولو نص دقيقة آخر تعليق سريع وأنا بعلق التعليق الأخير وبختم الحلقة.
2: زي ما كان بيقول أسيس ريمون، وأنا رايح لأخويا اللي واقع في خطية، وحتى

0: قوي قوي قوي. وانا واحنا ومش انا لوحدي، ده بيبقى مجموعه من الاخوه، وقرار بيبقى صعب جدا ورايحين بالدموع بيعملوا، مش كل واحد سانن سكنته ولا سانن سيفه واخويا الواقع ده انا بذبحه، لا ده انا بعمل كده وانا بابكي على اخويا.
1: ربي يعطينا نعم يكون عندنا روح المراحم وكلتنا نضرب حسابنا انه كلنا بنغلط
0: زي ما قالك كده،
1: معرضون يعني.
0: معرضون بالظبط كده.
1: طيب امين، اشكرك جدا يا محبوب خادم الرب المبارك الدكتور عادل فرج، ربي يباركك ونشكرك من اجلكم. كانت الحلقة فعلا مباركة جدا، الرب يستخدمها لمجد اسمه العظيم. أحبائي طبعا النبوءة اللي وسعناها اليوم من إشعياء الإصحاح السادس اللي بتقول أنه في سنة وفاة عزية الملك إشعياء النبي رأى السيد الرب، وكانت إشارة للمسيح أنه هو الله في العهد القديم، إشارات نبوية. فالحلو وين أنه لما مات عزية في تلك السنة رأى الرؤية. طبعا اللاهوتيون بيربطوها بطريقة أنه لما بيموت كل عزيز من حياتنا قبل الرب، أي شيء بيعطل أو بيقف بيني وبين الرب، هذا بيعطل الرؤية، بيعطل القداسة، بيعطل كل شيء. فرب يعطينا نعمة. حتى أيوب كان طبعا يتقي الله ويقدم ذبائح عن بيته وعن نفسه إلى هنالك، مع أن الكتاب ما كانش يقول عن بيقدم عن نفسه، لكن كان يقدم عن نفسه أكيد. لكن بعد ما راح كل شيء من حياته تعامل معه الرب ورأى الرب وكلم الرب من العاصفة وقال له بسمع الأذن قد سمعت عنك، ولكن الآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد مثل ما سمعنا من الدكتور عادل. فشاف إعلانات الله لما راح من حياته كل شيء، راح البنين والبنات وراحت الأملاك. طبعا مش يعني أنا لا يعني أصلي أنه الله ما يسمح أنه نحن نوصل إلى هذا الحد، بس أنت خذ قرار أنك تعزل أي شيء، أي معطل بيعطل علاقتك مع الله، وإلا الله راح يشيل هذا المعطل لحتى يتعامل معك، لأنك أنت بتكون مش عم تسمع له. يعني كلتنا معرضون نلتهي بأمور عن الرب، فيا رب ساعدني، ساعد إخوتي وأخواتي، ساعد الجميع أنه لا يكون هناك بيننا وبينك أي معطل، بل على طول ندخل إلى مناظر الله كما قال بولس الرسول أنه دخل إلى مناظر الله وأعلاناته. والله يعطينا نعمة باسم المسيح. وأحبائي خاصة الأحبة اللي ما اختبروا بعد خلاص المسيح، الله تكلم مع الأنبياء من خلال الأنبياء قديما، لكن كان كل إعلانات الأنبياء والنبوءات اللي شافوها كانت عم تحكي عن مجيء المسيح لفدائنا. إذا ما بتقبل فداء المسيح، الكتاب المقدس بيقول بدون سفك دم الذبيحة لا تحصل مغفرة. يعني اللي قال لك أنه خطاياك رح تغفر بأعمالك بحسناتك وصلواتك، لا لا لا لا ما بتزبط. عشان هيك أنت محتاج لدم المسيح، محتاج لذبيحة المسيح، لأن مكتوب ودم يسوع المسيح ابنه ابن الله يطهرنا من كل خطية. شو بتعمل؟ قال له يا رب ارحمني واسترني واقبل توبتي واعطيني نعمة في عينيك واغسل لي قلبي الخاطي، لأنه كلنا خطاط، خاطي أنا قلبي خاطي، اغسله بدم ذبيحة المسيح، واسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد مثلث أقانيم له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

هللويا. الله في وسطها والله في وسطنا، لأنه احنا جايين النهاردة نعبد يسوع المسيح، البداية والنهاية، الألف والياء. عايز أشجع كل حد فينا هنا موجود النهاردة، وكل حد بيشوفنا على شاشة التلفزيون أو السوشيال ميديا، تعالى اتحد بينا، لأنه الله موجود في كل مكان. والهدف من عبادتنا هو حاجة واحدة بس، أنه يسوع يستعلن ليا ولينا وليك. تعالوا كده نبدأ وقتنا وإحنا بنقرأ كلمات من سفر الخروج وإصحاح 33 وعدد 12. مشهد معروف لينا كلنا، بيقول كده: وقال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي اصعد هذا الشعب، وأنت من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك، ووجدت أيضا نعمة في عيني، فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك، لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبك. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منه هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال: أرني مجدك. أمين أمين. فقال: أرني مجدك. مشهد معروف لنا كلنا، وموسى طلب كده، قال له: أنت قلت يا رب أن أنا وجدت نعمة في عينك، فإن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعرفني طريقك، عرفني سبلك. وده الامتياز اللي ليا وللشعب اللي انت دعيته. بس عايز اشجعنا النهاردة ان موسى طلب نعمة ازيد، وطلب يا رب، قال له: ان كنت قد وجدت. والمسيح في العهد الجديد يسوع، لمدح مجد نعمته الذي اعطاها ليا ولينا وليك بالمحبوب يسوع، فالنعمة موجودة والرضا موجود، والرب عايز يتواجد في حياتي وحياتنا كلنا، لأنه لنا نعمة ولنا ثقة بالدخول إلى عرش النعمة، لنجد وننال رحمة وقوة ومحبة وغفران وحرية باسم يسوع. تعالوا كده في بداية وقتنا وإحنا بنبدأ بالكلمات دي، والرب دعيني ودعيك أنه نكون على الجبل، والجبل هنا هو رمز للحضرة الإلهية، مش لحاجة ملموسة دلوقتي، لكن للحضور الإلهي اللي المسيح اداني الحق وادالنا كلنا وادالك إنك تكون متواجد فيه.

0: نصليها كده.
1: كل القشور
0: أراك وجها لوجه
1: في العصور.

رب تستعلن تستعلن تستعلن تستعلن بحبك، تستعلن بمجدك. كما رأيتك في قدسك كي أبصر قوتك، كما رأيتك في قدسك. عايز أشجعك وشجعك كده وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية دي، حتة تانية، متعة تانية. هو ده المكان، هو ده المكان اللي إحنا مدعوين، أنا مدعو وكل حد هنا وإنت اللي بتشوفنا، إنك تكون في الحضور.

الحضور الإلهي ده، وده مش مكان حيطان أو مكان ملموس، لكنه حالة روحية أنا بتحد فيها بالروح القدس الساكن فيا وفيك مع الخالق، أنه بتحد بالحضرة الإلهية دي اللي فيها بيفيض عليا بحب، اللي فيها بيفيض عليا بغنى رحمة، اللي فيها بيفيض عليا بحرية وغفران وقبول ونعمة فوق نعمة ومجد ومجد ومجد.

هللويا هللويا. أرفعه لأنه عرف اسمي. مبارك يا رب اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، مش علشان أنا في أي حاجة، لكن لأجل اسمه، إنه صالح، إنه رحيم، إنه غفور، إنه محب، إنه عاضد لكل الساقطين ومقوم لكل المنحنين. عشان كده تعالوا وإحنا بنسبح اسم يسوع وبنقول اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك، فأنت المهوب

جماعة القديسين، أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك. وحتى وانت في بيتك وانت بتعلن اسم يسوع، أؤمن أن قوة حضور اسم يسوع تأتي، وانت بتقول له ان انت قدير، قدرة يسوع تأتي عليك وتختبر القدرة دي. موسى هو بيقول له عرفني، واحنا لما ابتدينا وقتنا بيقول له اديني يا رب انه اختبر ده. وانا اؤمن كده انه في كل مرة اذكر فيها اسم يسوع انه اختبر قوة وحضور هذا الاسم.

هللويا. تعالوا واحنا بنعلن كده مجد واكرام لاسمك يا يسوع، العز والبهاء فوق اسمك يا رب، فوق كل اسم وسلطانك. انت المتسلط في مملكه الناس، وانت الجالس على كرة الارض، ونظير اسمك يا رب تسبيحك الى اقصى الارض.

المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي. نعلن يا رب ملكك وسيادتك، ونأتي ونشترك يا رب مع الكائنات السماوية والشيوخ، ونطرح كل تيجان، ونعلن أن أنت الملك والسيد والرب وحدك وليس سواك، يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد.

مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم وبحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام. برحب بكل أحبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شاشة قناة الكارما. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع الحلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان سورة طه آية 121 وتضارب أقوال محمد مع هذا النص في الأحاديث. هنفتح ملف مهم جدا على يقين ومتأكد أن كتير جدا من إخواتنا المسلمين كعادتهم مش بيقروا، مش بيدوروا، مش بيقفوا قدام الحاجات اللي بيقروها ويطرحوا أسئلة ويعملوا أعمال العقل، لكن بيتعاملوا مع الأمور كأنها مسلمات. وعلشان كده أنا عارف أنه كتير جدا مش ملاحظ هذا الأمر ومش منتبه ليه ومش بيفكر فيه. النهاردة بنحط قدام المجتمع الإسلامي وإخواتنا المسلمين وكل الشيوخ المسلمين هذه الحلقة لعل وعسى يفكروا ولعل وعسى يشوفوا التناقض والتضارب اللي موجود في الكثير جدا ما بين نصوص القرآنية اللي هي في الأساس جزء كبير جدا منها مقتبسة من التلمود مع تضارب أقوال محمد اللي أيضا كثير من الأحاديث أساسها مقتبس من التلمود. في البداية خلونا نتذكر أنه الوقت ده في قناة الكارما وقت العيد الحصاد، في تحدي كبير جدا قدام قناة الكارما أن هي تستمر. التحدي ده تحدي مالي. احنا شايفين التأثير الكبير اللي الرب بيصنعه من خلال قناة الكارما، شايفين الاتساع وشايفين المساحة الجغرافية الواسعة جدا اللي بتصل إلى 97% من الكرة الأرضية اللي بتغطيها قناة الكارما، وشايفين العدد الكبير جدا من العابرين اللي كل يوم بيطلبوا الرب وبيصلوا، وكل يوم رسائل وتليفونات بتوصل لينا لناس كتيرة جدا من إخواتنا المسلمين سواء في مصر أو في أي بلد عربي بيقرر أن هو يطلب الرب وأن يسلم حياته وبيتساءل إزاي أكمل ومين يتابعني وإزاي أتلمذ وإزاي أنمو وأكبر في معرفتي وعلاقتي بالرب يسوع. ودي مهم قناة الكارما، بتقدم رسالة تبشيرية كرازية، بتقدم رسالة تلمذة تعليمية، وبتقدم رسالة وعظية للبناء والتشجيع، تتعامل مع الأمور الاجتماعية والعلاقات الأسرية وكافة الأمور اللي بتربط المؤمن بالمجتمع. عشان كده بصلي أن يكون في أكبر عدد من المصلين والمتشفعين والمشاركين والمساهمين في قناة الكارما من أجل استمرارها. كمان بقى عندنا نشكر رب جدا قناة الكارما لكل الأمم، قناة طلعت وبدأ بثها من يوم الاثنين اللي فات 4 مايو، وهتقدم برامج بلغات بلاد كتيرة جدا. هنلاقي برامج بالفارسية، هنلاقي برامج بالتركية، هنلاقي برامج بالأردو، هنلاقي برامج تناسب إخواتنا في أندونيسيا، في ماليزيا، في الفلبين، في باكستان، في أوزبكستان، في أفغانستان، طاجكستان. هنلاقي برامج بلغات متعددة. ليه؟ لأنه هدفنا مش بس نوصل لل 470 مليون الناطقين والمتحدثين باللغة العربية، لكن هدفنا نوصل لأكثر أو قرابة ال 2 مليار مسلم الرب بيحبهم، الرب يريد أن يظهر ذاته ليهم، والرب يريدهم أن هم يعرفوا معرفة حقيقية، مش المعرفة القرآنية المقتبسة من الأناجيل المنحولة، لكن معرفة حقيقية ليدركوا أن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة.

وأن يسوع المسيح هو القيامة والحياة، وأن يسوع المسيح هو كلمة الله الأزلي، وأن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده بصلي لأجل أنه نتجيش وننتدب لعمل الرب. ليه؟ لأن دي مسؤولية علينا كلنا، امتداد ملكوت الله في كل العالم، أن ملكوت الله يتسع وينضم إليه الكثيرين، كما كتب في سفر أعمال الرسل: كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. هو ده اللي لازم يتعمل، هو ده اللي لازم تكون خدمتنا، وهو ده الهدف اللي احنا بنعيش لأجله. خلونا نكمل صلاة من أجل التوترات اللي موجودة في الشرق الأوسط، في اختراق من إيران للهدنة اللي كانت موجودة. خلونا نصلي أن الرب يثبت الهدنة، يدي تعقل وحكمة للقادة العسكريين اللي موجودين في إيران، يتوقفوا عن أي مناوشات عسكرية وأي ضربات بتوجهها إيران للإمارات أو الدول العربية، الدول اللي في الخليج. خلونا نصلي لأجل المنطقة دي يكون فيها سلام حقيقي. خلونا نصلي. يا رب احنا بنشكرك وبنعظمك لأنك إله عظيم وصالح في كل ترتيباتك، لك المجد والإكرام، إله محبة، إله سلام، إله خلاص. لست يا رب إله الحرب ولا الدمار ولا الكراهية والبغضة، لست يا رب الإله اللي بتؤمر المؤمنين بك أن يعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة ورباط الخيل، لأن في الحقيقة أنك لست في عداوة مع الإنسان، فالإنسان عمل يديك يا سيدنا رب. حتى لو الإنسان عداك، حتى لو الإنسان بعد، حتى لو الإنسان قال لك ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر، لكن يظل موقفك واضح وثابت ومعلن، أن موقفك من جهة الإنسان وأفكارك من جهة الإنسان أفكار تحمل الحب والسلام ورغبة الخلاص. بشكرك لأجل الخلاص اللي صنع، واشكرك لأجل الخلاص اللي قدم لنا مجانا لكن كان مكلف من خلال الدم الكريم اللي سفك لأجلنا على الصليب. اشكرك لأن ما زالت يدك ممدودة للجميع، للمسيحيين الإسميين، للمسيحيين الكنسيين، لليهود، للمسلمين، للبوذيين، للهندوسيين، لكافة الأشخاص ولكل العالم، لأن مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب لا تريد وليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إيماننا المبني على حق كتابي أن ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص، هو اسم الرب يسوع المسيح وحده. هذا هو الإعلان الذي قدمه الملاك جبرائيل للقديسة العذراء المطوبة مريم لما وللقديس يوسف النجار لما قال كده: وتسمينه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياه. يسوع المخلص، يسوع المنقذ، يسوع المحرر، يسوع المنجي، يسوع الذي قدم نفسه على الصليب من أجل خلاص البشرية. لا يوجد خلاص إلا بالرب يسوع المسيح، لا يوجد خلاص بأي شعائر أو بأي فرائض، لا بصلوات ولا بصيامات ولا بزيارات ولا بحج ولا بصدقات ولا بزكاة ولا بأموال ولا بأي شيء ولا بأي طريقة تصوفية ولا بأي طريقة تعبدية، إلا أولا أن نقبل شخص الرب يسوع المسيح ويكون الإيمان واليقين أن الرب يسوع المسيح هو المخلص الوحيد، هو المنقذ، هو المنجي الوحيد لنفوسنا ولحياتنا، هو الواهب الوحيد لحياتنا الأبدية. عشان كده بصلي أن تتفتح لعينين النهاردة، بصلي أن الناس تتحرر من كل خداع وتضليل إبليس يا رب أوجدهم فيه، بصلي أن الغشاوة تترفع من العينين وأن القلوب تنور وأن البصيرة تستنير. بصلي يا رب أنه الحق يعلن، ويا رب ننتهر كل روح ضلال وكل روح ضد المسيح وكل روح زيف وكل روح يا رب صنع خرافات
محبوكة بمكر. يا رب النفوس تتحرر من قبضتها ومن سطوتها النهاردة. النفوس تعرف أن المسيح هو المخلص الوحيد. هو المالك الذي يستحق أن نعطي له حياتنا ويكون مالك على حياتنا. يا رب نصلي أن الناس تعرفك أنك الله محبة ولست إله القتل ولا الخداع ولا التضليل ولا

الكذب ولا المكر ولا الزيغ ولا الفساد، لكن إله محب، إله صالح، إله عظيم، إله قدير. يا رب اذكر احتياجات قناة القرمة، واضعين الأمر بين إيديك، قادر أن تسدد هذه الرؤية من يدك منذ أكثر من 20 سنة يا رب. وأنت حاشا سيدنا رب أن تعطي عمل وتعطي رؤية يا رب ولا تكمل، لكن واثقين أنك ابتديت عمل صالح وأنت هتكمل يا رب. استودع منطقتنا من إيديك يا رب، ده كل كلمة سلام يا رب، وأمر يا رب فتتوقف الحروب، وكل الآلات العسكرية والمركبات العسكرية تتوقف. كل كلمة يا رب ليستلهم الزعماء والقادة حكمة وتعقل، فلا يغامروا بمصير البشر من أجل يا رب عمليات عنترية، ومن أجل محاولة لفرض هيمنة أو فكر ديني في انتظار مهدي أو خرساني أو يماني أو غيره من كل هذه الأشياء الأكاذيب اللي روجها العدو يا سيدنا رب. بصلي أنك تحمي بلادنا وتحمي المنطقة، وبصلي أن نور الحق يشرق على هذه المنطقة من المحيط إلى الخليج. نصلي كل هذا أبانا في اسم الرب يسوع، نهدي لك من كل القلب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين. قبل ما نتكلم في موضوعنا، عايز أتوقف قدام بعض الحاجات اللي نفسي النهاردة أن احنا ننتبه إليها. أول حاجة، جامعة الأزهر، هذه الجامعة التي تكلف الدولة قرابة 53 مليار جنيه مصري سنويا. جامعة الأزهر بمشيخة الأزهر بأفرع الأزهر المختلفة، معاهد الأزهرية والكليات الأزهرية المنتشرة في محافظات مصر المختلفة. السؤال، ما هي الفائدة العلمية اللي ساهمت بها جامعة الأزهر داخل المجتمع المصري أو العالم العربي؟ الإجابة لا شيء، لا شيء، لا شيء، إلا تخريج ناس كتير جدا منهم أصبحوا إرهابيين، كتير جدا منهم أصبحوا دعاة تكفير، وناس دعاة نوع من اتهام الآخرين بالكفر والشرك، دعاة تضليل، دعاة ان هم يأثروا على عقول الشباب ويقنعوهم ان هم يتحولوا الى قنابل موقوتة. هذا هو هذه المساهمة اللي ساهمت بها جامعة الأزهر على مدى تاريخ طويل جدا من جامعة الأزهر، بعد ما حولها جمال عبد الناصر الى جامعة علمية، وكانت في البداية مجرد محراب او مكان يتلقوا فيه العلوم الدينية. وجامعة الأزهر كانت أول جامعة حاربت وجود جامعة القاهرة، واعتبرت العلم كفر، وكانوا مشايخ الأزهر يعتبرون العلم كفر، حربوا رفاعة الطهطاوي، حربوا جمال الأفغاني، حربوا محمد عبده، حربوا طه حسين، حربوا ناس كتير جدا مثقفين. حولها جمال عبد الناصر إلى جامعة علمية. يعني جامعة علمية أصبحت فيها كليات للهندسة وكليات للطب وكليات للترجمة للغات وغيره وغيره وغيره، تجارة وقانون، شريعة وقانون، وحاجات زي كده، كليات مختلفة. هذه الجامعة اللي يعني بتاخد جزء كبير جدا من الميزانية المصرية. تخيل جامعة تمول ب 53 مليار، 53 مليار. هل طلعت أديب واحد؟ هل طلعت مفكر؟ هل طلعت عالم؟ هل طلعت مخترع؟ هل طلعت شخص حاصل على أي جائزة من جوائز نوبل المختلفة؟ هل طلعت شخص ساهم في نمو المجتمع؟ طلعوا لي عالم باستثناء ما يطلق عليهم علماء الدين. ما هو الإسلام بقى عنده العلم والعلماء مرتبط بس بالدين. طلع لي عالم خريج جامعة الأزهر، أطلع لك مئات الإرهابيين والمكفرين والانتحاريين اللي خربوا بلاد كتير جدا كانوا من جامعة الأزهر. جامعة الأزهر دورت على إيه الجديد اللي تعمله تزيد المجتمع المصري والعربي والإسلامي تخلفا. ما العالم كله بيجري لقدام والناس منبهرة ومندهشة

التطور التكنولوجي اللي وصل ليه العالم والاي اي وكل الامور دي كلها، ولسه جامعه الازهر بتدور ازاي تعمل قسم للطب النبوي. مصيبه مصيبه، احنا رايحين لفين؟ جامعه بتصرف عليها 53 مليار، 53 مليار اولى بيها الاحياء الشعبيه، اولى بيها المدارس العلميه، المدارس العامه اللي البهدله فيها والفصل فيه فوق ال 80 و90. 53 مليار هيفرق مبلغ كبير جدا، هيفرق في الحياه العامه جوه مصر، سواء احياء شعبيه، مناطق عشوائيه، مدارس عامه، فتح مزيد من المدارس، تمويل مزيد من المدارس. ده 53 مليار مش مره واحده، ده 53 مليار كل سنه. تخيل في 10 سنين انت بتتكلم في 530 مليار في 10 سنين بتروح لجامعه الازهر. 350 530 متاسف 530 مليار ممكن يعملوا ايه في الاقتصاد المصري؟ ممكن يعملوا ايه في المدارس وفي التعليم والجامعات العامه؟ ممكن يعملوا ايه في المناطق العشوائيه؟ 53 مليار بيروحوا الجامعه كل هدفها ان تصبغ المجتمع صبغه دينيه سلفيه رجعيه متخلفة. هي ناقصة الطب النبوي. يعني الطب النبوي ده لما انتوا هتعملوا قسم للطب النبوي جوه جامعة الأزهر، هتدرسوا ايه؟ فوائد حبة البركة؟ هتدرسوا ايه؟ غمس جناح الذبابة في الماء لأنه فيه فوائد علمية، ويطلع يقول لك المعامل اللي احنا مش فاكرين اسمها في ألمانيا اكتشفت ان ده، ويجي يقول لك اصله بياخدوا مصل مش عارف من حشرات وبياخدوا مصل، فمحمد كان سابق العالم. وهم بيتباع، وهم بيتباع، مش عارفين ان لما بياخدوا مصل من حاجة او ياخدوا حاجة من حاجة معينة تدخل الى معامل وتحاليل وتنقية وفحص وي وي وي موال لحد ما يصنع لك مصل او يصنع لك حاجة معينة مع تركيبات كيميائية تانية. لكن ان انت تحط الذبابة، الذبابة اللي كلها بكتيريا، تحطها في مية وتغمسها في المية وتشرب عشان محمد قال لك كده، مصيبة سودة، مصيبة سودة. هو الطب النبوي عمل ايه؟ الطب النبوي اللي انت عايز تفتح له فرع وتقتص من الميزانية مصر مبالغ، وربما بقى عشان الطب النبوي ومعامل الطب النبوي وفقه الطب النبوي وكتب الطب النبوي، ربما الميزانية بتاع الأزهر تقفز من 53 مليار، ربما نلاقيها وصلت ل 60 مليار ولا 65 مليار. أنا بس سؤالي للقادة في مصر، هي ناقصة تخلف؟ مش كفاية البرامج الدينية؟ مش كفاية أبو وردة اللي الناس كانت بتتصل بيه وتقول له أدخل الحمام إزاي؟ أكل إزاي؟ أتعامل مع مرات إزاي؟ إيه الحياة دي؟ إيه المجتمع اللي ما اللي خلى الإنسان عبارة عن زي طفل مش عارف ياخد قرار، فكل حياته قائمة على فتوى، فتوى إلى درجة إن عملوا إكشاك للفتوى في محطات المترو، فبالتالي وانت مزنوق في فتوى في واقف محطة مترو ادخل الكشك وادفع الرسوم وخد الفتوى من الشيخ الأزهري اللي هيقعد يفتيلك. ايه المجتمع ده اللي رهن حياته بالفتوى؟ ايه المجتمع ده اللي رهن علاقته مع زوجته بفتوى؟ ايه المجتمع ده اللي رهن دخوله الحمام بفتوى؟ ايه المجتمع ده اللي رهن كل الدنيا؟ بقت فيه أبحاث، ما في الطب النبوي بقى هنلاقي بقى في دكتوراه، في الريح اللي طالعه، في الصوت اللي اصدره الرجل وهو بيصلي، الصوت ده مسموع ولا مش مسموع، الصوت ده اصدر ريح. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه، هنلاقي بلاوي سودة، هنلاقي بلاوي سودة والخمس تمرات وي وي وي. احنا رايحين، رايحه على مين؟ رايحه على فين؟ ورايحه بينا على فين يا مصر؟ العالم بيتقدم، ويا خساره يا مصر، يا خساره يا بلد طلعت نجيب محفوظ وحسين عبد القدوس وطلعت عتاوله واحمد زويل وطلعت مجدي يعقوب. النهارده هذه الدوله بتطلع حسن شاكوش وتطلع الطب النبوي وعبد الله رشدي وبتطلع مسميات غريبه. احنا في ازمه كبيره جوه مصر، والمجتمع العربي الاسلامي في ازمه جوه مصر. الخبر الثاني، شخص من ايام

ذبح واحدة في شوارع أسبانيا وهو بيردد الله أكبر. وفي شخص حاول يتصدى للشخص ده وهو بيذبح واحدة، والنتيجة أن الشخص اللي ماسك السكينة وذبح واحدة طعنه أو حاول الاعتداء عليه وفر هربان. الخبر قدام حضراتكم موجود، وده بياخدنا لأسئلة مهمة جدا. اللي البلاد اللي فتحت الهجرة للمسلمين وفتحت أبوابها على البحر للمسلمين، البلاد دي لما جابت ناس وهي ما تعرفش عن أمورهم النفسية، ما تعرفش عن فكرهم، ما تعرفش عن العقيدة وبيفكروا إزاي، بينظروا لهم كمجتمع إزاي، بيخططوا لإيه، البلاد دي بتحصد النهاردة وهتحصد أكتر في الوقت اللي جاي. مش بس أسبانيا ولا إنجلترا. خبر تاني نفس الأخبار، اعتقال زعيم ديني إسلامي في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلتين داخل المسجد. والأخبار دي كتيرة قوي قوي قوي في المجتمع الأمريكي. خبر ثالث، كل مسلمين وكل مسلمين برة، اعتقال أعضاء جماعة دينية بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر في عملية أمنية بمشاركة 500 شرطي في لندن. الجماعة دي اسمها دين الأحمدية للسلام والنور، وهي حركة دينية تنتمي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية القديانية اللي كان بينتمي ليه أحمد ديداد. وهذه الحركة أسسها شخص سنة 1999 اسمه أحمد الحسن. هذا الشخص لديه فكر متشيع وانتمى بعد كده للجماعة الأحمدية وبدأ يأسس هذا الفكر القائم على الاغتصاب والقائم على أن كل بنات الغرب هم عبارة عن سبايا، من حق له أن يغتصبهم، يحق لهم أن هو كان بيطالب، والجماعة دي كانت بتطالب بالزواج القسري، بزواج الطفلات، بالزواج المبكر، كان بيطالب بحاجات كتير جدا إعمالا بمبدأ الشريعة الإسلامية. فإحنا اتكلمنا عن أسبانيا، اتكلمنا عن نيويورك، اتكلمنا عن لندن. خدوا الخبر اللي بعد كده، داعية إسلامي وإمام لجامع في فيديو مشهور لي قال في الفيديو كده بهذه الكلمات: لا تقربوا من بنات المسلمين، حافظوا على شرفهن، اذهبوا للهولنديات، هن بلا شرف، ينمنا كل ليلة مع رجل مختلف، هن حلال لكم. هذا الداعية الإسلامي العربي المقيم إقامة رسمية في هولندا، اللي راح لاجئ والبلد فتحت له أبوابها وعاش واتعلم وعايش بضرائب البلد اللي جاية من مصانع الخمور وجاية من ضرائب المواطن الهولندي ومن البنات الهولنديين اللي بيشتغلوا، طلع بيقول للمسلمين ولشباب المسلمين: ما تمشيش مع واحدة مسلمة، المسلمة بس حافظ على شرفها، تتجوزها فقط، لكن لو انت عايز تمشي امشي مع البنات الهولنديات، اعمل اللي انت عايزه معاهم، مارس معاهم الجنس، هم بنات بلا شرف، بيناموا كل واحد مع كل يوم مع واحد، هم حلال لكم. ليه؟ لأن الداعية الإسلامية اللي عايش في هولندا ينظر إلى الهولنديين كأنهم ملك يمين، ينظر إلى الهولنديات كأنهن ملك يمين، إماء من حق المسلم أن هو يختطفها أو يدخل معها في علاقة جنسية. هو شايف أن العلاقة الجنسية اللي يقومها المسلم مع الهولنديات مش حرام. ليه؟ لأنهم ملك يمين، هم حلال لكم. هذا هو العقلية الإسلامية اللي ذهبت للغرب. والسؤال: المجتمع الغربي في هولندا وفي البلاد دي هيعمل ايه قدام الناس اللي بتفكر بالطريقة دي؟ هيتصرف ازاي قدام مجتمعات جاية تفكر بالطريقة دي؟ انا عرضت ليكم موقف من نيويورك، عرضت ليكم موقف من اسبانيا، عرضت ليكم موقف من لندن، عرضت ليكم موقف من هولندا، وغير الأخبار اللي من فرنسا، وغير الأخبار اللي من إيطاليا. كان في خناقة في إيطاليا واعتداء على بنات إيطاليات من شباب مسلمين مصريين، وعملية جرحى كثيرة جدا في شوارع ميلانو وروما. وده ياخدنا لسؤال كبير: هل المسلم

0: مؤهل ان هو يعيش في المجتمعات الغربية؟ هل المسلم مؤهل فكريا ونفسيا ان يتعامل مع الثقافة الغربية؟ هل المسلم لما بيهرب للغرب ويعرض حياته للخطر ويدخل البحر ويعرض حياته للموت، او يهرب من خلال الحدود، او يهرب مع المهربين اللي بياخدوه من مكان لمكان ويعدوه انهار ويعدوه جبال ويعدوه، ايه الهدف؟ ليه مش مستقر ببلدك الاسلاميه؟ طالما انت رايح البلاد هناك وعايز تطبق الشريعه الاسلاميه، ما تعيش في بلدك. وده برضو بياخدنا للسؤال، هل العالم الغربي والمجتمع الاوروبي والامريكي اخطا عندما تعامل بشكل انساني مع النوعيات دي؟ أخطأ عندما فتح أبوابه للهاربين من الحروب الأهلية والحروب الدينية المذهبية اللي كانت في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي كثير من البلاد العربية؟ هل المجتمع الغربي أخطأ عندما فعل القوانين الإسلامية الإنسانية وقال نستقبل الناس دي ونعلمهم؟ يمكن لما يلاقوا جو نظيف ويلاقوا مستوى تعليم راقي ويلاقوا مجتمعات بتعاملهم كإنسان كآدمي، مش بتعامله كسلعة ولا بتعامله كحاجة كده وخلاص. هل المجتمع الغربي أخطأ؟ الشواهد بتقول أخطأ. مش كل القوانين الإنسانية تنفع تطبق مع حد، وللأسف أنا بقول الكلام ده لأن مش كل شخص مؤهل نفسياً وفكريا يعرف يتعامل مع القوانين زي دي. انت عامل زي بتدي لطفل صغير لسه مش ناضج مش مؤهل انه يعرف يتصرف وبتديله سكينة او بتديله سلاح، انت هتكون اول الضحايا لما تدي لطفل سلاح وفي العيارات وفي الرصاص بتاعه. انت اول الضحايا لما تدي لطفل سكينة ويهوش بيها، انت هتكون أول الضحايا. أوروبا عملت كده، والنتيجة أن أوروبا النهاردة بتدفع الثمن ولسه ولسه ولسه. ومش عارف أقول إيه. هل أقول إمتى أوروبا تصحى؟ طب هتصحى على إيه؟ ما هي صحيت على بلوى. النهاردة الإحصائيات بتقول 52 مليون مسلم في أوروبا. ده رقم كبير ورقم قابل للزيادة، مش بسبب انه الاسلام مؤثر وبيدخلوا مسلمين زي ما بيصدروا لك على الصفحات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي اطلاقا والقنوات والاعلام بتاعهم، ده كذب في كذب في كذب، لكن بسبب الانجاب الكتير. المجتمع الاوروبي مجتمع عقيم في الانجاب، ويوم ما ينجب بينجب شخص، لكن المجتمع الاسلامي جوه المجتمع الاوروبي بينجب بالثلاثه واربعه، وبيتجوز رغم القوانين الأوروبية والأمريكية تمنع الزواج الثاني، لكن بيتجوز واحدة ويجيب الثانية ويقول ده جيرل فريند، ويجيب الثالثة ويقول بنت عمتي، ويجيب الرابعة يقول بنت خالتي، وكله عايش ومع بعض وبيخلفوا وبيقيموا علاقات وبيعملوا كل حاجة، والمجتمع الغربي مش عارف. وهقول له ايه؟ هحاسبه؟ هقول له ليه انت معاك زوجه ومعاك جيرل فريند؟ المجتمع الغربي مش هيعمل كده، لكن المسلم بيعرف يستغل كل ثغرات للقوانين اللي موجوده في المجتمع الغربي وبيعرف يستفاد منها. هاخد بعض التليفونات عشان ما اطولش، وبعد كده نرجع ناخد بقى موضوع حلقتنا النهارده، سوره طه ايه 121 وتضارب اقوال محمد في الاحاديث معه. ناخد بنت الرب. اهلا وسهلا، سلام المسيح، تفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك، تفضلي.
1: انا بتكلم عشان ارد على موضوع الازهر في مصر، وده شفنا برنامج في امريكا بيتكلم على النقطه دي، ان السيسي من خوفه من الاخوان المسلمين سلم مصر للازهر عشان يتسند بيهم.
0: دي حقيقة، دي حقيقة، وأنا اتكلمت كذا مرة في حلقات سابقة بهذه الجزئية، يعني عايز يقول أنا مسلم أكتر منكم.
1: بالضبط، لكن النقطة بعد دلوقتي الأزهر وقع في مشكلة كبيرة جدا، إن في 40 مليون مسلم في مصر تركوا الإسلام، وخلوا عدد المسلمين في مصر زي ما سمعنا في البرنامج نازل تحت الخط الأحمر. المسيحيين في مصر عدوا 30 مليون، ده بره مصر

0: مصر بس في 6 مليون.
1: نعم.
0: وهم في الأزهر قالوا إن اللي تركوا الإسلام 4 مليون، لا هم شايلين صفر، هم 40 مليون. فهم لما مسكوا البلد أول حاجة عايزين يحولوا التعليم كله، إن هم يقووا الناس اللي لسه في الإسلام إنهم يتعلموا الإسلام بطريقتهم، لأن هم دلوقتي أصحاب البلد. وتاني حاجة استوردوا ما يقال عليهم لاجئين من العراق ومن سوريا. العراق وسوريا دول شيعة، ما شفناش واحد شيعي جه مصر. استوردوا حوالي 15 مليون بيحاولوا يدلهم إقامة، يدلهم مدارس، يدلهم سكن، يشتروا أراضي عشان يعوضوا ال 40 مليون مسلم اللي تركوا الإسلام. دي كانت نقطة جديدة وتعلمناها من هنا وعرفناها. وهم بياخدوا يعني طريقتهم انهم يضغطوا يكبسوا على الناس عشان خاطر ما حدش يعرف ان في 40 مليون مسلم في مصر تركوا الديانة الإسلامية. وطبعا بيغشوا في انهم يقولوا عدد المسيحيين انه 15 و16 مليون ويجيبوا واحد غير مسؤول مصري بكل أسف قبطي عايز يسافر ويتفسح من ساعة ما مسك الصولجات، كل همه انه يطلع يروح النمسا ويتفسح، واللي يقولوا له عليه بيقولوا. لكن المسيحيين على ما نعرف انهم عدوا 32 مليون، المسلمين نزلوا 40 مليون من العدد الحقيقي، فاصبح عدد المسلمين في مصر تحت الخط الاحمر. وبما ان السيسي عطاهم السلطه في مصر فهم بيعملوا كل ما في وسعهم انهم يثبتوا الاسلام. استوردوا مجموعه كبيره من السنه، ما شفناش شيعه من اللاجئين، في حين البلاد اللي طلعت اللاجئين كلها بلاد شيعة. شفنا العراق، شفنا سوريا، ده سوريا اغلبها شيعة.
1: امين.
0: فبما ان ما فيش فهم
1: ربنا يفتح العيون، ربنا يفتح العيون وربنا ينور. وانا عارف ان في ازمه كبيره جدا بسبب حاله الارتداد الكبيره في المجتمع الاسلامي المصري، سواء ارتداد من وجهة نظرهم لعبرين كتير دخلوا الإيمان المسيحي وهم بالملايين، أو ارتداد للإلحاد، ودي ورطة حقيقية بيعيشها المجتمع المصري. عشان كده جامعة الأزهر والبرامج الإسلامية والتعاون مع الأمن بيحاولوا أن هم يوقفوا هذا الأمر بقدر الإمكان. معنا ابن المسيح، أهلا بيك، تفضل.
2: سلام المسيح يا أخ أندرو، تحياتي ليك وربنا يباركك ويبارك قناة الكرمة والعاملين فيها.
1: شكرا.
2: أنا بس اسمح لي أعلق على حاجة.
1: فضل.
2: يعني على شيخ الأزهر وجامعة الأزهر اللي هي عاوزة تعمل الطب النبوي اللي هو طب بول البعير وطب أكل الدبان وطب الحبة السوداء اللي هي بتشفي من كل داء. طب هل هذا الطب النبوي نفعنا في وباء الكورونا ولا وباء الكوليرا ولا وباء شلل الأطفال؟ يعني ما نفعناش بحاجة. فده إن دل بيدل على إن هذا الكلام كذب في كذب الطب النبوي، وإن القرآن كله كذب في كذب.
1: صحيح.
2: واللي يقول الكذب ده هو الشيطان وأبو الشيطان.
1: صحيح. حاجة.
2: الحاجة الثانية شيخ الأزهر، شيخ الأزهر هل أنت كافر بالطب النبوي عشان كده رايح تتعالج في ألمانيا يا شيخ الأزهر؟ يعني المفروض إن أنت تتعالج بالطب النبوي، وخاصة أن فقراء المسلمين مش قادرين يتعالجوا بأي حاجة.
1: صحيح.
2: يا شيخ الأزهر.
1: صحيح. شكرا ابن المسيح، شكرا. هاخد تليفون بعد كده، أدخل بس موضوع الحلقة وأبدأ أخد باقي التليفونات. معنا يوسف والدكتورة مريم من مصر، أهلا بيك وتفضلوا. سلام المسيح.
3: سلام المسيح أخ أندرو.
1: سلام المسيح يا دكتورة مريم.
3: ربنا يبارك حياتك.
1: ربي يباركك. أشكرك.
3: ربنا يبارك حياتك.
1: شكرا.
3: يعني تعليقين بسرعة. التعليق الأولاني اللي كان بيتكلم عليه أخونا ابن المسيح، موضوع
1: نعم.
3: الطب النبوي والمصاريف اللي هتتصرف عليه، هو أنا بس كان عندي تساؤلات. يعني أنا
1: فضل.
3: هيبقى عندي كمريضة حرية الاختيار، يعني هيبقى مكتوب على اليافطة إنه ده طب عادي ولا ده طب نبوي وأنا أختار؟
1: وهل هيبقى قسم من كلية الطب ولا قسم مستقل؟ لأن الأزهر حضرتك يا أستاذة وعارفة أن جامعة الأزهر فيها الكثير من كليات الطب في أفرع مختلفة في محافظات مختلفة تنتمي إلى جامعة الأزهر اللي هم بيسموه طب الأزهر. وطب الأزهر بياخد من مجموع 55% أو 60% اللي هو الثانوية الأزهرية القائمة على الحفظ.
3: تمام.
1: تفضلي.
3: تمام. طيب قصد حضرتك انه هيبقى مثلا قسم جوه الطب زي مثلا قسم العيون؟

0: لهم قسم مثلا الجراحة، قسم
1: ولا ولا كليه مستقله
0: هيدرس من الالف الى الياء الطب النبوي. السؤال الثاني، طب انا لو انا اتخبطت في دماغي واخترت الطب النبوي ده، هصرف الروشته اللي هيكتبها الدكتور منين؟ هلاقيها في الصيدليه؟ انا هلاقي بول البعير والحبه السوداء في الصيدليه، ولا هلاقيهم عند العطار، ولا هلاقي
1: لا هيعملوا محلات خاصه يوقفوا فيها الجمال، واللي عنده مغص او تلبك معوي يصرفوا له كوبايه من بول البعير.
0: طبعا يعني كلام مش عارفه يعني احنا رايحين على فين. الحاجه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم عليه، الموضوع ده في منتهى الخطوره. المسلمين اللي للاسف في اوروبا وفي امريكا استغلوا القوانين والديمقراطيه حقوق الانسان أسوأ استغلال، رغم ان هو في بلادهم هم مش بيسمحوا بحريات لاي حد غير مسلم، سواء عابر او مسيحي او لاديني او ملحد او اي حاجه. احنا يعني رئنا نشف زي ما بيقولوا، ان احنا نحاول احنا كمسيحيين وكعابرين ناطقين بالعربيه، احنا اللي فاهمين خطوره الاسلام. زي ما حضرتك بتقول، هو عنده تقيه وعنده استعداد ان هو يعمل اللي مسموح والغير المسموح عشان خاطر يستغل القوانين دي. فهو يبقى متجوز اربعه ويقدم واحده بس على انها مراته، والثانيه اخته، والثالثه بنت عمه، والرابعه الجيرل فريند، وهم هناك طبعا مش بيميزوا كده، فهيتكاثروا، هيخلفوا الواحد اللي يتجوز اربعه هيخلف 15 و20، في حين ان الاوروبيين والامريكان ما عندهمش الفكرة دي. الناس دي مش قادرة تعرف الخطر، لأن زي ما حضرتك عارف هما بيقدموا لهم إسلام مختلف عن الإسلام اللي احنا نعرفه، قرآن وأحاديث وصورة، لحد ما زي ما بيقولوا في مصر كده في مثل بيتمكن لحد ما بيتمكن. يعني رجاء أنه الأصوات اللي زي حضرتك والناس اللي هما ناطقين بالعربية ومدركين خطورة الإسلام لكن هما عايشين في مجتمعات غربية، يا ريت يسمعوهم ويا ريت يعرفوا الخطر ويلحقوا نفسهم قبل فوات الأوان. شكرا لحضرتك،
1: ربنا يباركك. شكرا. خلونا ندخل لموضوعنا، وانا عارف ان في تليفونات تانية هاخدها دلوقتي، بس ندخل لموضوعنا. في سورة طه 121 اختصارا للكلام، في نص مكتوب: فعصى ادم ربه فغوى. هاخد بعض التفاسير. لما بنقرا النص القراني ده، على الرغم ان هو متضارب مع ما جاء في القران في سورة البقرة وفي سورة الاعراف عن ان السبب انه ابليس هو اللي اذلهم، لكن هنا في سوره طه 121 بيقول انه المعصيه كانت فعل ارادي من ادم، فعصى ادم ربه فغوى، فرمى المشكله كلها على ادم. ما عنديش مشكله لحد دلوقتي في القضيه دي، لكن المفاجاه للمسلمين كتير جدا، واتمنى المسلمين النهارده يدخلوا يتكلموا معايا، بس هعرض بعض الحاجات في الاول واترك الفرصه للنقاش والحوار. في تفسير البغوي بيقول ايه؟ فغوى يعني فعل ما لم يكن له فعله، وقيل اخطأ طريق الجنه وضل حيث طلب الخلد، باكل ما نهي عن اكله، فخاب ولم ينل مراده. قال ابن الاعرابي: عصى ادم ربه فغوى، اي فسد عليه عيشه، او افسد عليه عيشه، وصار من العز الى الذل، ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال عصى آدم، ولا يجوز أن يقال آدم عاصي. ليه؟ لأنه إنما يقال عاصي لمن اعتاد فعل المعصية، كالرجل يخيط ثوبه فيقال له خاط ثوبه، ولا يقال هو خياط، وهكذا تضارب الكلمات. تفسير الوسيط بيقول: وقوله وعصى آدم ربه فغوى، أي وخالف آدم ربه في اجتناب الأكل من الشجرة فغوى، أي فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم طاعته ربه. وقالوا: ولكن آدم في عصيانه لربه كان متأولا، يعني مش متعمد، لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة لا عن النوع كله. وقالوا، طبعا هو بيألف، وأجيب لكم أصل الحكاية في القرآنية دي جاية منين؟ جاية من كتاب تلمود. هحط لكم المصدر الإسلامي والقرآني لخطاب آدم، وتاب آدم، وتعلم وتلقى آدم من ربه كلمات، كل ده جاي من التلمود. وطبعا احنا عارفين ان في فرق بين التلمود والكتاب المقدس. التلمود مجموعة من الأفكار المنتسبة لمعلمين، كتب ما بين فترتي الانقطاع أو توقف الوحي، ما بين ملاخي وما بين العهد الجديد، وكتب في بابل أغلب الكتب دي. وقالوا ولكن آدم في عصيان لربه كان متأولا. قلنا الكلام تفسير الطبري بيقولوا عصى آدم ربه فغوى أي خالف أمره.

ربه فتعدى إلى لم إلى ما لم يكن له أن يتعدى إليه من الأكل من الشجرة التي نهى عنها الأكل منها. القرطبي قال لك في القول ده ست حاجات. الحاجة الأولى القول في ذنوب الأنبياء، قال بعض المتأخرين من علمائنا والذي ينبغي أن يقال أن الله قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها، لأن في فكر في الإسلام اسمه عصمة الأنبياء. القرطبي هنا بيضرب فكرة عصمة الأنبياء، أن الأنبياء ممكن يغلطوا ويرتكبوا الذنوب وتنسب الذنوب إليهم وينسبوا إلى الذنوب بحسب كلام القرطبي، وأخبروا بذلك عن نفسهم وتنصلوا منها، تنصلوا من الذنوب اللي ارتكبوها واستغفروا منها وتابوا. وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملة، يعني ما حدش يأول لأن الكلام كان واضح. وإنما وكل ذلك مما لا يذري بمناصبهم، يقول لك منصب النبوة حاجة وتصرف الشخص حاجة تانية، ما تخلطش الاثنين ببعض. يعني يقول لك العصمة في النبوة لكن حياة الإنسان اللي هو موسى وإبراهيم لا ارتكبوا أخطاء، أو آدم أو غيره ارتكبوا أخطاء، بالدليل أن القرآن بيقول بيقول لمحمد نفسه ليغفر لك ما تقدم من ذنب وما تأخر، ويقول له وجدك ضالا فهدى، بشهادة القرآن نفسه أن محمد وجد ضالا، والضلال الابتعاد عن الله، والضلال كفر، والضلال شرك. وأيضا يقول له كده ليغفر لك ما تقدم، يقول لك قبل النبوة، وما تأخر أثناء النبوة حسب المفسرين للإسلام عن محمد أنه ارتكب الذنوب والمعاصي، وكان حسب ما هو منسوب إليه يستغفر ربه 70 مرة في اليوم. القول الثاني قال القاضي أبو بكر بن العربي لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عصى آدم رب، أو قوله عن نبيه. يعني بيقول ما حدش يقول آدم غلط، وما حدش يقول محمد غلط، ما حدش يقول موسى غلط، ما حدش يقول إبراهيم غلط، ما حدش يقول إسماعيل غلط، ما حدش ينسب الغلط للأنبياء إلا تقرأ النص القرآني وما تفكرش. ده القول الثاني. القول الثالث روى الأئمة واللفظ عن أبو هريرة، وهو حديث احتجاج آدم وموسى، والحديث ده هأجله دلوقتي لأن الحديث ده مصيبة سودة وفي تضارب للنص القرآني. القول الرابع وأما من عمل الخطايا ولم تأتي المغفرة، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز له أن يحتج بمثل حجة آدم. يعني أي إنسان بعيد عن آدم والأنبياء يعمل غلط ما يقولش آدم غلط زيي، لا آدم ده حتة تانية، الأنبياء حتة تانية، لكن أنت ما تلومش إلا نفسك. القول الخامس فغوى أي ففسد علي عيشه. وسمعت شيخنا الأستاذ المقرئ أبو جعفر القرطبي يقول فغوى ففسد عيشه بنزوله إلى الدنيا، والغي يعني الفساد، وهو تأويل حسن، وهو أول من تأويل من يقول فغوى معناه ضل. القول السادس عصى آدم بمعنى ولا يقال له عاص لكن يقال له معصية. هل الأيباد واصل؟ أنا بس هعمل حاجة عشان الكلام يبقى واضح قدام إخواتنا المسلمين ويعرفوا أن الكلام ده منسوب لشيوخ المسلمين مش منسوب لكلام. ده الست أقوال اللي أوردها القرطبي. فين المشكلة؟ خلونا أقول لكم المشكلة موجودة فين. تعالوا إحنا قرينا في النص القرآني عصى آدم ربه فغوى، سورة طه 121. تعالوا بقى شوفوا القنبلة دي وأقول لكم القنبلة دي جاية منين، اللي محمد قالها في حديث اتروى بكذا شكل، في حديث اتروى بكذا شكل. بصوا القنبلة دي يقول كده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال حاج موسى آدم عليهما السلام، يعني دخلوا في محاجاة في نقاش. محمد ما قالش امتى حاج موسى آدم، مع أن المسافة الزمنية بين آدم وموسى طويلة جدا فوق يعني آلاف السنين. فمحمد ما قالش هل المحاجاة دي محمد يراها في الجنة، وهل المحاجاة دي محمد رآها وقت المعراج، وهل المحاجاة دي أنبأوا بها جبريل، وهل المحاجاة دي متى تمت محاجاة موسى مع آدم. انتبهوا لمتن الحديث،
لان في

مصيبة كبرى. انتبهوا لمتن الحديث، وأنا بقول لكل مسلم انتبه لمتن الحديث لأنه فيه مصيبة. بيقول محمد كده أنه حاجة آدم موسى عليهما السلام، فقال له موسى، بيقول لآدم أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. موسى بيعاير آدم، تخيلوا دي تصرفات أنبياء مع بعض بحسب كلام محمد. موسى بيعاير آدم، فموسى بيقول لآدم إيه؟ أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة. والمسلمين بيقول لك ما فيش حاجة اسمها ورثة الخطية، أهو مصيبة. ما بيقروش، المسلم ما بيقراش، ما بيفكرش، هو عايز ينقد المسيحية بس. والمسلم يقول لك وأنا ذنبي إيه؟ أهو الحديث بيقول لك إن إحنا خرجنا بذنب آدم. أنت بتتفلسف على المسيحية ليه؟ لأنك بتلاقي ناس مسيحيين ما يعرفوش حاجة عن الإسلام، فبتحاول تتفلسف عليهم. لكن تعالى بقى ناقشني أنا كعابر، أخبط لك أحاديث زي دي في وشك، تلجمك. أهو وراثة الخطية. حاجة تانية، إن البشر بحسب نص الحديث تابعين لآدم، فآدم اطرد البشر، وكأن البشر كلهم اطردوا مع آدم. التبعية اللي بيرفضها المسلم وينتقد فيها المسيحية. خلينا نرجع للكلام الإسلامي، يقول له كده أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم، تسببت في شقائهم. فقال آدم، آدم رد على موسى، يا موسى أنت الذي استفاق الله برسالته وبكلامه، يعني أنت كليم الله، الله كان بيكلم معك، أتلومني؟ اسمع بقى متن الحديث في الجزئية دي، الحديث يضرب القرآن، الحديث متناقض مع القرآن. وهنا أصدق مين؟ أي واحد يتناقش يتصدق مين؟ هل محمد هنا يناقض كلام القرآن؟ هل محمد هنا لو نتخيل أو نعتقد كما يعتقد المسلمون أن القرآن من الله، إذن محمد هنا بينقض القرآن، بيتضارب بقوله مع القرآن، لا يحترم النص القرآني. اسمع كلام آدم لموسى، أتلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق أو قبل أن يخلقني؟ يعني الله كتب علي أن أنا أغلط، يعني دي مصيبة. يعني إله بالمنظور الإسلامي، إله الإسلام كتب أن آدم لازم يغلط، فكان آدم لازم يغلط، مقدر أن آدم لازم يغلط. وهنا الإسلام كله بيقع في مشكلة، والحقيقة أن الإسلام كله وقع في مشكلة، لأن الإسلام لا يعرف شيء عن قداسة الله، ولا يعرف شيء عن مفهوم الخطية وماذا تفعل الخطية ومعاني الخطية أمام قداسة الله ومفهوم قداسة الله. الإسلام بيقول أن الله حشاه، أن الله حشاه، خلينا استخدم تعبير تاني، الإسلام بيقول أن إله الإسلام حسب الرواية الإسلامية كتب على آدم وقدر لآدم أن آدم لازم يعصي وأن آدم لازم يغلط. أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قبل ما يخلقني كتب أني لازم أغلط، فكان لازم أغلط. أو قدره علي قبل أن يخلقني، يعني ده قدر وأنا كنت لازم أغلط. يبقى إذن آدم ما كانش عنده مفر. طب بتلوم آدم ليه وبتحكمه ليه طالما أنت عايزه يغلط؟ وهنا طعن في العدالة الإلهية، وهنا طعن في مفهوم القداسة الإلهية. كيف يا الله تأمرني أن أغلط وفي نفس الوقت تستذنبني وتحاكمني؟ كيف يا الله تخلقني من أجل أن أخطئ وتكتب علي الخطأ قبل أن تخلقني؟ يقول له كده أمرك كتب الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله، فحاج آدم، وقد رواه مسلم عن ده اللفظ الأول. الحديث ده اتروى بعشر ألفاظ، اتروى بعشر ألفاظ وكلهم مكتوب أنه صحيح. اسمع الرواية الثانية برضو عن أبي هريرة، قال رسول الله، احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له، ده رواية تانية غير الرواية الأولى، الرواية الأولى أنت الذي أخرجت الناس بذنبك، الرواية التانية أنت آدم الذي أخرجتك خطيئة

طاعتك من الجنة. فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على أمر قدره علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله: حج آدم موسى. فحج آدم موسى مرتين. وروي هذا الحديث ورواه البخاري ومسلم من حديث الدهري عن أبو هريرة. الرواية الثالثة، ما أنا بقول لك الحديث ده مروي بعشر روايات. الرواية الثالثة، اسمع الرواية الثالثة لأن فيها مصايب كثيرة جدا، برضو عن أبي هريرة. أنا ما أعرفش أبي هريرة سمع الرواية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الخامسة ولا الرابعة ولا التاسعة ولا العشرة. عن أبي هريرة عن النبي: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، اسمع الرواية الثالثة، أنت الذي خلقك الله بيده. إذن الله له إيد في الإسلام، وده بملفوظ محمد، الله له إيد في الإسلام، والله في الإسلام لأنه له إيد خلق آدم بإيده شخصيا مش بكلمة، وده متعارض مع آل عمران 59 قال له كن فيكون. هنا بيقول له الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. يبقى آدم حسب الرواية القرآنية في روح الله، نفخ فيك من روحه. أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبوا الله علي. بصوا التعبير، كتبوا الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني مكتوب علي في الكتاب. وأجيب لكم فكرة الكتاب ده اللي آيات القرآن بتتكلم عنه، واللوح المحفوظ جاي من أسطورة يهودية، جاي جزء كبير جدا. عايز أقول 80% من قصة آدم، وإن لم يكن 90% من قصة آدم والملائكة والخلق اللي موجودة في القرآن جاية من التلمود. وفكرة القدر جاي من التلمود. وفكرة أن في كتاب بيحصي كل شيء لا يترك كبيرة وصغيرة إلا أحصاها جاي من التلمود. ليه؟ لأنه المسلم لازم يعرف والمسيح لازم يعرف أن المصدر الأساسي للقرآن في قصص الأنبياء هو كتب الأساطير اليهودية وليس الكتاب المقدس من التلمود. فيقول له إيه؟ وأنت موسى تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. دي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة يقول له إيه؟ بصوا بقى قلة، يعني متأسف قلة أدب في العلاقة ما بين موسى وآدم. يقولها محمد، بصوا التعبير ده يا جماعة، احتج برضو عن أبي هريرة. الرواية الرابعة عن أبي هريرة، قال: سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا. خيبتنا يعني أصبتنا بالخيبة، تسببت في الخيبة بتاعتنا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، وقال مرة برسالته، وقال وخط له بيده، يعني ده الله كتب لك لوحي الشريعة بإيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ دي رواية رابعة. والرواية الثالثة، قبل أن يخلق السماوات والأرض. دي الرواية الثالثة. فهل حسب منطوق محمد وأفكار محمد السماء والأرض مخلوقة بأربعين سنة قبل خلق آدم؟ أهو ما بجيبش حاجة من عندي. بصوا الرواية الأولى بيقولوا إيه؟ نرجع للرواية الأولى، يقول كده: تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أعمل خط عشان الناس يعني تعرف أن أنا ما بجيبش حاجة من عندك. بصوا الخط ده أهو: تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. دي رواية. رواية تاني بيقول له إيه؟ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ده مكتوب قبل ما يخلقني بأربعين سنة. اشمعنى رقم أربعين؟ اشمعنى رقم أربعين؟ وعلى فكرة التراث الإسلامي مليان برقم أربعين لأنه واخدينه من التلمود. عشان كده محمد ادعى أنه هو نبي وهو في سن الأربعين، لأنه كان يعرف أن رقم أربعين

التلمود اليهودي له مدلول معين، مدلول النضج الكامل، النضج الكامل. فهنا بيقول له أتلوموني على أمر قدره علي الله علي قبل أن يخلقني بـ40 سنة؟ إذا قارنا الروايتين دول مع بعض،

0: خمسة. اسمع الرواية الخمسة. لقى آدم موسى، ما عرفش لقاه فين، في الشارع ولا في الجنة ولا في السماء السبعة ولا السماء الأولى، ما عرفش. محمد لم يذكر لنا متى تم هذا اللقاء، هل هو اللقاء هيتم في المستقبل ولا اللقاء تم في الماضي، ما نعرفش. فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، يعني آدم مفروض الجنة اللي كان فيها، ثم فعلت، فعلت يعني أذنبت أو أخطأت. فقال: أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ أنا الأقدم أم الذكر؟ إيه المقصود بكلمة الذكر؟ التوراة. إذن يا مسلم ياللي بتتحجج لي وتقول لي إن الذكر هو القرآن، هنا في حديث نبيك بيعترف إن الذكر هو التوراة، هو التوراة. والذكر في نص قرآني بعد الزبور، لأنه الدنيا عاملة زي السلطة. رد موسى على آدم قال: لا بل الذكر، يعني الذكر أقدم منك يا آدم. فحج آدم موسى، يعني إيه الهدف من الحديث ده؟ يعني أنت بتقول إن الذكر أقدم مني، مكتوب في الذكر إن أنا لازم أغلط. الرواية الخامسة أو الستة: لقى آدم موسى نفس وقال له خلق الله بيده وأسجد لك ما وأسكن الجنة ثم صنعت ما صنعت، فقال: يا موسى أنت الذي كلم وأنزل عليك التوراة، قال: نعم. قال: فهل تجده مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ أنت مش بتقرأ في التوراة إن مكتوب في التوراة علي إن أنا لازم أغلط قبل أن أخلق؟ رد موسى وقال له إيه؟ نعم. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني إيه حج آدم؟ يعني آدم رد الحجة بحجة قوية على موسى. سؤالي بقى: فين مكتوب في التوراة اللي حسب نص محمد إن قبل ما يتخلق آدم الله كاتب عليه إنه لازم يغلط؟ وهنا بياخدني للسؤال، وهتابع معاكم الروايات المختلفة وهحط قدامكم حديث غريب بعد شوية. ده الأحاديث دي كلها بتطعن في قداسة الله، وبتطعن في العدل الإلهي، والأحاديث دي بتتضارب مع النص القرآني. وهنا بياخدنا لسؤال كبير: هل آدم أخطأ بكامل إرادته حسب طه 121، ولا آدم أخطأ مجبر لأن مكتوب عليه إنه يغلط حسب الروايات المتعددة والمختلفة بحسب النص القرآني؟ هسيبكم تفكروا في السؤال ده، ده سؤال مهم جدا أنا بحطه عنوان. وكان معانا الأخ محمد، فقدنا الاتصال، لو استأذنه يرجع يتصل بينا مرة تانية الأخ محمد. سؤال بحطه قدام كل واحد مسلم بيشاهدني: خطأ آدم في الجنة كان بمحض إرادة آدم، ولا نتيجة لإغواء إبليس، ولا أمر مكتوب على آدم حسب نص روايات محمد قبل أن يخلق فكان لازم يغلط؟ وهنا الحديث في نقطة رابعة وخمسة، الحديث ده بيبرأ إن آدم أخطأ بكامل إرادته، والحديث ده بيبرأ إن إبليس هو اللي أغوى آدم. ليه؟ لأنه الإله بحسب من متن الحديث هو اللي أكبر آدم، لأنه خالق آدم عشان يغلط. تعالوا نوثق الأحاديث دي، عايز بقى تسمعوا كده كلام الشيوخ وهم بيوثقوا الأحاديث، وبعد كده هقول لكم محمد جايب الأحاديث دي منين والفكرة دي جاية منين. اسمع المنطوق الأول للحديث:
1: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو عن طاووس، سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له:
0: خيبتنا؟ ده كلام يتقال يا جماعة؟ موسى يقول لآدم كده: خيبتنا، أنت سبب الخيبة اللي احنا فيها؟ عشان محمد جاب الكلام ده منين؟ هو موجود في التلمود بس مش باللفظ الخايب ده.

0: ولا باللفظ اللي فيه تعدي و يعني تطاول من موسى على آدم، ما فيش الكلام ده. لكن محمد عشان يصيغه ويطلع بما بصيغة إسلامية يحط كلام صعب. خيب أنت اللي خيبتنا، أنت اللي تسببت في الخيبة اللي احنا فيها، ده خيبة قوية أخي. نكمل.
1: آدم يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحد آدم موسى، فحد آدم موسى 3.
0: ده المنطق الأول. نروح للمنطق الثاني للحديث.
1: قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاد موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال: قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحد آدم موسى.
0: طيب، الرواية دي كلها جاية عن طريق أبو هريرة وجاية عن طريق منسوبة أنه محمد قالها. هصدق الرواية الأولى ولا الرواية الثانية؟ الاثنين فيهم كلام مختلف. الرواية الأولى موسى بيقول لآدم خيبتنا وأخرجتنا. الرواية الثانية بيقول له أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. المنطوق مختلف. ناخد الرواية الثالثة.
2: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى:
2: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة.
3: فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى 2.
0: وفي الرواية الأولى 3 مرات. خذوا الرواية الرابعة.
4: عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى عند ربهما وحج آدم وموسى. قال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته، فعلام أهبطت بالناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة؟ قال موسى: 40 سنة. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فعلى ما تلومني على عمل عملته قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أي نبينا، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى.
0: ناخد بعض التليفونات ونرجع نستكمل موضوعنا. معانا أستاذ مكرم، أهلا بك، تفضل.
5: المدلل استاذ انور. المدلل استاذ انور،
0: اهلا وسهلا، اتفضل
5: حبيبي. عند ربنا يحفظ عليك.
0: اشكرك.
5: هم هنا حبيبي بيغيروا اساميهم، بيبقى اسمه وليد، يروح مسمي اسمه مايك.
0: تقصد المسلمين لما بيجوا للمجتمعات الغربيه،
5: يبقى محاسب يروح مغير اسمه عشان يشتغل، يبقى عنده بيزنس يروح مغير اسمه مايك مايكل. كله كده، كله بيغير اسمه. تاني حاجة بالنسبة لخطف البنات.
0: نعم.
5: خطف البنات ده عايز ضغط يا أستاذ عمرو، ضغط.
0: صدقني بنعمل كده، وأنا عن نفسي عملت يمكن فوق 15 حلقة، وبنتكلم في كل الحلقات وبنعمل كده، ومش هنسكت وهنستمر في كشف كل أكاذيب وألعيب وكل أفعال شيطانية تقام وتفعل ضد الكنيسة في مصر. شكرا جدا أخ مكرم. معنا الأخت نهال، سلام المسيح. أخت نهال فضلي.
6: نعم وسلام يا أخويا الغالي أندرو. أقول لك في البداية، أقول لك ربنا يسامحك، ربنا يسامحك بجد يا أخ أندرو على أكبر صدمة خدتها في حياتي. الإحصائية اللي حضرتك ذكرتها في المقدمة أن 53 مليار جنيه، مش مليون جنيه، بتصرف سنويا على الأزهر في مصر، بغض النظر على اللي بيدرس فيها سواء على الطب النبوي أو غيره، بس الفجر ده بجد يخض، لأن مصر بالفعل أم الدنيا ولازم يكون ليها أولوية، خاصة ان احنا بنحكم على نجاح الشيء.

0: فبالفعل مين اتخرج لنا كعالم يفيد المجتمع من هذا الأزهر؟ ده أنا أعرف كم رهيب من الناس عايشين تحت خط الفقر، فهل من الحكمة صرف هذه الأموال الباهظة؟ ياريت صوت حضرتك يوصل للمسؤولين، لأن دي حاجة بجد توجع القلب. النقطة الثانية، حضرتك بتسأل وبتقول هل المسلم يصلح أن يعيش في البلاد الأوروبية؟ الإجابة بتاعتي منقسمة إلى قسمين. القسم الأول المسلم الحقيقي، أي الذي يطبق قوانين دينه الإسلامي، لا لا لا كمان مرة يقدر يعيش في هذه البلاد. ليه؟ لأنه ببساطة تعاليمه ضد التحضر عموما، وطبعا البلاد دي يعني very civilized. والقسم الثاني المسلم الذي لا يطبق قوانين هذا الدين، وهو ما يسمونه المسلم المعتدل، ده يعرف يعيش عادي، وعندنا أصدقاء منهم لا يمتون بصلة للإسلام، وده لأن الإسلام في نظرهم اختصروه إنه دين سلام وله 5 أركان، ما أحلاها: صوم، صلاة، شهادة، زكاة، حج، وما زاد على ذلك فهو مش من اختصاصنا. فأنا هنا عايزة أختم كلامي وأسأل سؤال إخواتي المشاهدين المسلمين بالذات المخلصين، هل تقبل أو ينفع أن الدين بتاعك يكون أشبه بسوبر ماركت، أنقي اللي أنا عايزه واللي يناسبني ويناسب قناعاتي وصاري أدلو الباقي؟ وبعدين بعيدا عن أي تعصب، عايزين نفكر بجد، هل ينفع أن يكون هذا الدين موحى به من عند إله حقيقي؟ ده food for thought، يعني حاجة نفكر فيها يا حبايب قلب الغاليين قبل فوات الأوان، والرب يبارك.
1: شكرا جدا. طبعا الرقم اللي أنا قلته ده رقم رسمي، الأرقام اللي ممكن نشوفها على الإنترنت، لأنه ميزانية الأزهر بتبقى مرات عاملة كأنه شيء سيادي ممنوع البوح به، لكن كذا مرة بعض الناس أظهروا هذه الأرقام وبيعتبروا ميزانية الأزهر زي ميزانية الجيش، مش من حق المواطنين يعرفوه. ممكن تلاقي أرقام 6 مليار، ممكن تلاقي أرقام 13 مليار، 17 20، حاجات زي كده، لكن الرقم الفعلي هو 53 مليار بيصرف على من الميزانية المصرية على مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر بكل أفرعها داخل مصر بكل نشاطاتها الإسلامية. قبل ما نستكمل موضوعنا معنا الأخت سيلة، أهلا بيكي، تفضلي.
2: سلام المسيح معك.
1: سلام المسيح، الرب يباركك.
2: ربنا يبارك معي، ربنا معاكي ويبارك في حياتك.
1: شكرا.
2: يا رب. بالنسبة للطب النبوي، أنا عايز أعرف الشيخ الشعراوي اللي كانوا مهبولين عليه لما مرض راح فين؟ راح لندن، ما خدش لا بول بعير ولا خد فرع من الزبالة وتعالج بيه. أما بالنسبة لأوروبا أخي الحبيب، أنت تعلم أن اللي ما ياخدش باله من مسيحية الشرق الأوسط كله وإزاي المسلمين عملوا فيهم، ولا هم كانوا
1: ما فيش عبر ولا دروس. أوروبا لم تتعلم ما حدث من الإسلام في بلادنا في الشرق الأوسط، ما بتتعلمش.
2: صح كده يا أخي. وهم هيشربوا الكاس أو غطي،
1: وبيشربوا ودلوقتي بيشربوا فعلا،
2: وهيشربوا. نعم. لأن المسلم عنده الكب ده في 3 حالات، والأضربية في الثلاثة، وربنا يبارك.
1: شكرا جدا، ربنا يبارك. معنا ابن الملك، أهلا بيك، تفضل. سلام المسيح.
3: سلام ونعم ليك يا أخويا أندرو،
1: رب يبارك حبيبي. سلام المسيح.
3: بص يا أخويا أندرو، هو كله حفظ حفظ، ما فيش فهم أبدا.
1: ما هو ما فيش، لو في أعمال يعني العقل ما حدش هيصدق التخريف دي.
3: لا أنا بكلم حضرتك في برنامج حفظ حفظ. طب الحفظ يعني المفروض الإنسان يفهم في الأول بعد كده يحفظ. هو البرنامج لو اسمه مش متذكر الاسم، بس أنا بتكلم، أنا لفيت مصر من جبل البحري، كل الحضانات مكتوب عليها حفظ حفظ حفظ. طب مش المفروض ان الطفل ده يفهم عشان بعد كده يحفظ؟
1: لا،
3: ولا هو كل حفظ
1: حفظ حفظ ده هو المبدا الاسلامي عامه، يعني هز راسك واحفظ وقرر الكلام ولا تعمل عقلك. الو، شكرا. اتفضل. كان معنا. طب شكرا. المنطوق الحديث اللي قاله الشيخ صالح المغامسي برضو ده رقم 6. أنا قلت لك إن الحديث ده جاء ب10 روايات مختلفة. بيقول إيه؟ حج آدم موسى، وقال موسى أنت الذي خلق

قلب يده، نفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. طبعا في الفقه الإسلامي، لأنه واخد من التلمود، لأن التلمود بيقول أن الألواح العشرة كان مش بس عليها الوصايا، ده كان عليها حياة البشرية كلها وتاريخ البشرية كلها. محمد سمع من يهود المدينة الفكرة، حطها في حديث وقال له: أعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب القرآن؟ متى كتب الله القرآن؟ وبكم سنة كتب الله القرآن؟ سوري التوراة. قال موسى: بأربعين عاما. طبعا هو المقصود الأربعين سنة بتاع موسى في البرية، بس ما علينا. قال آدم: فهل وجدت فيها، اسمع بقى الكلمة دي، فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. وأنا سؤالي لكل متأسف القارئين للكتاب المقدس: هل وجدت في التوراة، يعني أسفار موسى الخمسة، هذه العبارة: وعصى آدم ربه فغوى؟ يبقى محمد بيألف. قال: نعم. قال: أفتلومني على أني عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله: فحج آدم موسى. الرواية سبعة، موسى بيقول لآدم: يا آدم، أنت الذي أدخلت ذريتك النار. بصوا بقى الرواية دي مختلفة تماما تماما. موسى بيقول لآدم كل اللي هيدخل النار بسببك يا آدم. ليه؟ لما كنتش نزلتنا على الأرض كنا نفضل في الجنة، فاللي نزلوا على الأرض وبعد كده هيعصوا زيك ويدخلوا النار أنت السبب. أنت الذي أدخلت ذريتك النار. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت إني أهبط من الجنة؟ قال: نعم. قال: فحجه آدم، وهذا على شرطهما اللي هو مين يا جماعة؟ مسلم والبخاري. وفي قوله: أدخلت ذريتك النار، في ناس أنكروا الجزء ده بس هو في الحديث. الحديث رقم سبعة، عن عمر بن الخطاب عن النبي قال: موسى عليه السلام: يا رب أرنا آدم. ده بقى حديث مختلف تماما، وده الحديث بقى مش جاي عن طريق أبو هريرة، ده جاي عن الكبير، والكبير مين؟ عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب يقول إيه عن محمد؟ سمع محمد قال: موسى عليه السلام: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه آدم عليه السلام. عارفين الحديث ده فيه مصيبة، فيه مصيبة. موسى وكأنه بيتبجح على الله ويتطاول على الله، يقول لله: وريني آدم بقى اللي خرجنا من الجنة وخرج نفسه من الجنة. يقول محمد: فأراه أي الله آدم عليه السلام، فقال: أنت بقى آدم، أنت آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا؟ إلا حملك على أنك تخرجني، إيه المصيبة اللي وقعتنا فيها؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: من أنت؟ أنت بقى تطلع مين؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد سبق الله عز وجل القضاء به قبل، يعني الله قاضي به من قبل. قال رسول الله: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وراها أبو داود عن ابن وهب وكل بقى في رواية تاني برضو عن ابن عمر. قال أبو محمد: أكثر ظني أنه رفعه. قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت أبو الناس، أسكنك الله جنته وأسجد لك ملائكته. قال آدم: يا موسى، أما تجده علي مكتوبا؟ وطبعا مش عايز أخد وقتكم الروايات.

جاءت بعشر قراءات مختلفة. والسؤال اللي حابب أطرحه على إخوتنا المسلمين ألا وهو رقم واحد، إذا تعارض النص القرآني مع أقوال محمد في الأحاديث، أنت كمسلم تصدق مين؟ النص القرآني ولا الأحاديث؟ ولا سيما أن الأحاديث اللي أنا وضعتها قدامك كلها صحيحة، كلها صحيحة، يعني ما فيش حاجة اسمها حديث موضوع، ما فيش حاجة اسمها حديث منكر منقر، ما فيش حاجة اسمها حديث غير ثابت، ما فيش، كلها أحاديث صحيحة. إذا تعارض النص القرآني والأحاديث نصدق مين؟ رقم اثنين، الحديث وأقوال محمد في الحديث بتطعن في النص القرآني. في النص القرآني عصى آدم ربه فغوى، في الأحاديث بتقول لا، ده الله كاتب على آدم إن لازم يغلط. رقم ثلاثة، في الأحاديث بتقول إن الله هو سبب خطية آدم، وإن هو أجبر آدم إنه يغلط لأنه سبق وكتب على آدم إنه يغلط. يعني أصبح آدم واقع في القدرية، القدر والمكتوب. وده ضد قداسة الله. وضد عدل الله. ليه؟ لأن النهاردة أنت بتجبرني إن أنا أغلط، لأنه كاتب عليا إن أنا أغلط. بتحاسبني ليه؟ ما ده طعن لمبدأ العدالة الإلهية، إنك تدفعني للخطية وترجع تحاسبني، تدفعني للخطية وتطردني من الجنة وترجع تحاسبني. فين العدالة الإلهية؟ وفين مبدأ القداسة الإلهية؟ أحط قدامكم قبل ما نرجع للتلمود حديث في منتهى الخطورة. اسمع الحديث ده، والحديث ده من مناهج السنة، والحديث صحيح أخرجه مسلم، حكم الحديث صحيح. اسمع الكلام ده، ده خطير ضد قداسة الله. الإسلام دين وفكر ضد قداسة الله، والحديث ده متوافق مع الأحاديث ويطعن في القرآن. بيقول إيه؟ والذي نفسي بيده، محمد بيقول كده، والذي نفسي اللي هو الله بيده، نوع من القسم، لو لم تذنبوا، يعني لو ما وقعتوش في الغلط وارتكبتوا بالمعاصي والغلط والخطايا، خطايا، لذهب الله بكم، يعني لأفناكم. لو انتم مش هترتكبوا الذنوب الله هيفنيكم، الله هيبككم من على الأرض. يعني ايه؟ يعني الله عايز ناس خطاها على الأرض. ليه؟ لأن إله غير سوي، عايز يبقى قاعد مبسوط كده، البشر بيغلطوا ويرجعوا يستغفروا له، البشر بيغلطوا ويرجعوا يستغفروا له. ليه؟ عشان يمارس سلطته، سلطة الغفران. ده تسميه إله إيه؟ إله سادي، بيتلذذ بخطايا البشر وعجبه خطايا البشر عشان يلجأوا ليه ويغفر لهم. شوفوا الإله المختلف عن إله الكتاب المقدس. محمد بيقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني لو انتوا بقى تعيشوا حياة القداسة والنقاء، ده موضوع ما يدخلش دماغ ربنا. فيعمل ايه ربنا؟ يمحيكوا ويجيبوا ناس، ويجيب ناس تانية، ويخلق ناس تانية، يكتب عليهم ان يغلطوا عشان كل ما يغلط يرجع لربنا ويستغفر الله، فالله يقول له غفرت ليك. في الإسلام سؤال وجواب، كاتبين بيقولي وأما معنى الحديث فقد شرحه المبارك فوري في مراعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، حيث قال قولوا لو لم تذنبوا، أي أيها المكلفون أو أيها المؤمنون لازم تذنبوا، لذهب الله بكم، الباء للتعددية، كما في قولي ولجاء بقوم، أي لأذهبكم وأفناكم وأظهر قوم آخرين من جنسكم أو من غيركم يذنبون يرتكبون الذنوب، أي يمكن وقوع الذنب منهم ويقع بالفعل عن بعضهم فيستغفرون الله، أي فيتوبون أو يطلبون المغفرة مطلقا فيغفر لهم. ليه؟ لاقتضاء صفة الغفار والغفور ذلك. ليقولك إيه؟ لازم الله يفعل صفة إنه غفور. يفعل صفة إنه غفور إزاي؟ وبيغفر إزاي؟

صفة الغفار يفعلها ازاي الله؟ لازم البشر يغلطوا ويرجعوا له فيغفر، كده تبقى الصفة متفاعلة وحية. ويقول كده انه واستلزام هذه الصفة الإلهية يجب بوجود المعصية في الأفراد البشرية. والمعنى لو كنتم معصومين كالملائكة لذهب الله بكم وجاء بمن يأتي منهم الذنوب لألا، اسمع الكلمة اللي جاية يا مسلم، يتعطل صفات الغفران والعفو. ما رأيك يا مسلم؟ نفسي أسمع رأيك. طيب محمد جاب الكلام الدجل ده كله منين؟ اسمعوا، عندما جلب الموت على آدم وشعر بالخطأ، يكتب في كتاب التلمود الحجادة يقول كده: رغم أن الموت قد جلب إلى العالم من خلال آدم، إلا أنه لا يمكن تحميله مسؤولية موت البشر. ذات مرة قال للرب آدم، بيقول للرب: أنا لا أبالي بصدد موت الأشرار، لكني لن أحب أن يلومني الأتقياء. ودي الصورة اللي خلقها محمد، إن موسى بيلوم آدم، ولكني لن أحب أن يلومني الأتقياء ويلقوا بالملامة على موتهم علي. أتضرع إليك ألا تجعل ذكرا لذنبي. ووعد الرب بتحقيق رغبته، لذلك عندما يوشك الرجل على الموت يظهر الرب له ويأمره بالجلوس لكتابة كل ما قد فعل خلال حياته. وده فكرة الكتاب، ده عندنا حلقات كتيرة عن الأساطير اللي خدها المسلمين في السنة والقرآن من التلمود. أنت تموت بسبب الأفعال البشرية، السجل عندما ينتهي يأمره الرب يختمه بختمه، هذا الكتاب سوف يبرزه الرب في يوم الدينونة لكل، سوف تكون معروفة أعماله، يعني هذا الكتاب سوف يحصي كل شيء، وهذا موجود في القرآن. أيضا موضوع غفران آدم، علم آدم، يقول كده، تقول القصة الهجادية في الهجادة أن الرب أمر جبريل بجلب داخل آدم، وبرضو محمد عمل منه حديث، أن الرب عندما أراد أن يخلق آدم أمر جبريل أن يأتي بتراب من كل الأرض، من زوايا الأرض الأربعة، يعني من كل جزء في الأرض. عشان إيه؟ عشان يكون فيها الأبيض والأحمر والأسود وفي كل شيء، عشان لما البشرية تخرج وذرية آدم تخرج، تخرج ملونة بكل الألوان دي. محمد خد التلمود ده وخد الأسطورة دي وعملها حديث. كل أفكار محمد كان من خلال التلمود، يسمع من اليهود في المدينة ويروح كاتب حديث ويقول لك إلهام وعي، أو يكتب آية قرآنية. قال الإمام أحمد: حدثنا عن أبي موسى عن النبي أن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، نفس الأسطورة. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسال والحزن وبين ذلك، نفس اللي موجود في التلمود. أيضا في التلمود ده فكرة أن آدم لما اطرد، وفكرة أن آدم طلب والله تلقى من آدم كلمات اللي موجودة في سورة البقرة، وآدم تاب قدام الله والله قبل التوبة، نفس الكلام اللي خده محمد ووضعه في القرآن. ملامة موسى لآدم من التلمود، طلب آدم أن يتلقى كلمات من ربه عشان يتوب من التلمود، آدم تاب واستغفر ربه من التلمود، الكلمات كلها من التلمود، كل الأفكار من التلمود. آدم مخلوق من حفنة من اضطراب الأرض من كذا جزء عشان يطلع الأبيض والأحمر وعمله محمد حديث من التلمود. حياة الإنسان مكتوبة في كتاب من قبل ما يتخلق، ويتفتح الكتاب ده يوم الدينونة من التلمود. لم يترك شيء محمد إلا وأخذه من التلمود. عزيزي المسلم، قرآنك وسنة نبيك مصدرها الأساسي من التلمود. راجع دينك وراجع معتقدك، راجع من أجل حياتك الأبدية. لا تسير خلف أساطير كتبها اليهود وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الله الحية الحقية، وهم يعلمون أنها أساطير، ويعلمون أنها مجرد أفكار اخترعها بعض المعلمين اليهود. ولا تمت بالحقيقة بأي صلة،
عزيز المسلم.

أنت تعيش وفق أساطير تظن أنه القرآن وتظن أنها أقوال محمد. الله إله قدوس، الله لا يجبر البشر على الخطأ، الله مش مقدر للبشر الخطأ، لكن الله قدوس قال كده: كونوا قدسين كما أني أنا قدوس. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وأسطورة أخرى من أساطير القرآن المسروقة من التلمود. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير. الرب معكم.

0: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. وندمة نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شهري في قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما تفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكارز. احنا بنشكر الرب جدا من أجل نعمته اللي الرب بيدهلنا علشان نكلم النفوس على أعظم رسالة في هذه الحياة، هي رسالة الإنجيل. المسيح يحب الجميع، المسيح مات من أجل الجميع وقام في اليوم الثالث. ونؤمن تماما أن رسالتنا في برنامج الكارز نكرز ببشارة نعمة يسوع المسيح لكل إنسان. عشان كده أنا فرحان جدا جدا أن يكون معنا النهاردة ضيف كريم على قلبي جدا جدا وصديق شخصي، هو القسيس رامي ألفي. أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا أخوي مايكل، مبسوط جدا أن أكون معاك يا أسيس مايكل.
0: كمان معنا في الكلمة اللي في الوعظة القسيس روماني فايز. قد إحنا فرحانين جدا جدا بيه النهاردة، وبنصلي أن الرب يسوع المسيح يستخدمه بكل قوة في اسم الرب يسوع المسيح. يعني فرحانين بيك يا أسيس النهاردة أنك تكون معنا، وأن الرب يسوع يعمل بيك النهاردة بكلمة قوية وممسوحة بالروح القدس. وإحنا بنتكلم عن فيليب 2 هي الحلقة بتاعتنا النهاردة، رسالة الفرح. وأصلي باسم الرب يسوع أن تبقى فعلا رسالة مفرحة لكل اللي هيسمعوها. وإحنا طبعا مش هنتكلم عن فيليب 2 كلها، لكن على الأقل هناخد الأجزاء القوية جدا جدا. الأسيس رامي والأسيس روماني طبعا هيبدأوا يكلمونا فيها، وكمان هنستقبل تليفوناتكم، ونصلي ان الرب يسوع المسيح يعني يستخدم هذه الكلمات لنعمته ولاكتساب نفوس كثيرة جدا جدا من خلال فيليب 2. مرة كمان هو المكان اللي هنقعد نتكلم فيه كتير بنعمة الرب يسوع في هذه الحلقة المباركة. عايز أبدأ بس بالأسيس روماني ان يدينا كلمة تشجيعية وتحذيرية ايضا من الانجيل في فيليب 2. اتفضل أسيس.
2: كنا الأسيس مايكل، متشجع جدا أكون معاك الليلة، أنا ومعي الأسيس رامي ألفي، مبسوط جدا أكون معاكم مشاهدي قناة الكرمة برنامج الكارز. أنا بصلي أن الرب يدينا رسالة حية توصل لكل نفس، بصلي أن الرسالة تكون مصطحبة بإعلان حي يصل لكل نفس النهاردة. يمكن النهاردة عنوان الحلقة فيليب 2، وهناخد جزء مقتطع من الأصحاح بيتكلم عن الاتضاع. وأنا بتأمل في النص الكتابي اكتشفت أن مهما اتضع الإنسان لا يملك شيئا أن يضحي به ويقول أنا اتضعت. لكن وانا بتامل في النص الكتابي اللي موجود في فيليب 2 عدد 5 لغايه عدد 11 اكتشفت ان هذا الاله الحي اتضع حقيقيا وخذ صوره انسان عشان يفدي البشريه. اشجعك عايز المشاهد اقرا معايا الايات اللي جايه من بدايه من عدد 5. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اسكان في صوره الله، لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد سائرا في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. عندي سؤال مطروح النهاردة ليك يا عزيز المشاهد، مش أين ستجد للمسيح، متى ستجد للمسيح؟ إن ما كنتش تجزو للمسيح النهاردة وانت حي، سامحني، هتجزو في يوم من الأيام وانت واقف قدام كرسي المسيح تدي حساب كامل عن حياتك. مش كده عايز المشاهد أشجعك تفتح قلبك لرسالة الإنجيل النهاردة، تفتح قلبك لكلمات الله اللي كتبها بولس الرسول، وكتبها في مكان صعب كمان، كأنه بيدينا تحذير، كأنه كمان بيدينا رسالة من وسط السجن. دي إحدى رسائل السجن كتبها لأهل فيليبي، ويقولهم الكلمات دي: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. كلنا عندنا أفكار وكلنا عندنا طموحات، لكن يا ترى فيك فكر المسيح؟ هل جواك فكر الله الحي المتضع؟ هل جواك فكر النهاردة أنك تخلص من دينونة الخطية ومن العقاب الأبدي وتيجي للمسيح النهاردة تائب؟ ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح أيضا. نعم، المسيح أخذ صورة إنسان. مش بس كده كمان، هكلمك النهاردة عايز المشاهد في نقاط محددة. إن أخلى نفسه المسيح ليبحث عن الضال، أخلى نفسه ليبحث عن الضال. ياه لما الإله الحي اللي خلق الأكوان، اللي خلق المجرات، اللي خلق الشمس والقمر، اللي قال كن فيكون، يخلي نفسه أخذا صورة إنسان، خد صورة إنسان علشان يجي ينقذنا من الدينونة وينقذنا من عقاب الخطية. المسيح أول شيء قاله لما بحث عن آدم في جنة عدن: آدم آدم أين أنت؟

نفسه ليبحث عنك في وسط الضياع، في وسط الضلال، في وسط التوهان. الله ما زال يبحث عنك. أنت تحتاج إلى إعلان النهارده، أنت تحتاج إلى رسالة الإنجيل توصل ليك النهارده. عايز المشاهد مشتاق جدا النهارده إن الكلمة توصل ليك في وسط الضياع، في وسط الضلال، في وسط الخوف، في وسط الشك اللي إبليس رميه على حياتك. الله النهارده بيبحث عنك، الله بيبحث عنك. عشان كده عايز المشاهد وأنا بنادي عليك النهارده من خلال رسالة الإنجيل، أخلى نفسه ليبحث عن الضال، ليبحث عن الضال. قال الكتاب في إنجيل لوقا أصح 15 إنه ساب 99 وذهب لأجل الضال حتى يجده، إذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. أنا ما أعرفش النهارده إيه نوع القيود اللي إبليس رماها عليك، نوع الخطية اللي إبليس استأثر بها حياتك. يمكن مقيد لخطية ما، يمكن مقيد لزلة ما. الله مازال بيبحث عنك، ومن محبة الله ليك ما اكتفاش بالكلام بس، ما اكتفاش بالكلام ويديك النصايح والإرشادات فقط، لكن من محبة الله إن أخلى نفسه علشان يبحث عنك في وسط الجبال، في وسط الأشواك، في وسط المشاكل، في وسط الضغوط، في وسط الخطية اللي إبليس رماها عليك. عشان كده الله حنين جدا والله حنان جدا وبيبحث عنك في وسط كل ده. يقول الكتاب إذا وجده يعمل إيه؟ يضعه على منكبيه فرحا. ودي من محبة الله لينا إن يكتب بولس الرسول لأهل فيلبي الكلمات دي، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. نعم، إن الله أخلى نفسه أخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس. ليه يا رب تعمل كده؟ قال عشان بحبك، عشان بنادى عليك، عشان بدور عليك، وما زلت ببحث عنك في وسط كل ضياع إبليس رماه عليك. عشان كده عايز المشاهد وانت انت بتسمعني النهارده وانت بتشاهدني النهارده من خلال برنامج الكارز، ادعوك دعوه خاصه النهارده، اقطع على صوت الرب، لان قال الكتاب المقدس ان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق، الى معرفه الحق يقبلون. اذا النهارده اول نقطه بكلمك فيها عايز المشاهد ان الله ما زال يبحث عنك، يبحث عن الضال، يبحث عن الضال. قيل عن ايوب من يعطني أن أجده؟ مين يديني أن أنا ألاقيه؟ أنا بدور عليه. في العهد القديم 39 سفر ظل كل القديسين في العهد القديم بيبحثوا عن الله، لكن من محبة الله في العهد الجديد أنه يقول الكتاب أخلى نفسه أخذا صورة عبد. بتحاول توصل لله بعلاقاتك، بتحاول توصل لله بمادياتك، بتحاول توصل لله بتدينك، بتحاول توصل لله بصدقاتك، كل الأمور دي ما توصلش لله. لما قال الكتاب في إنجيل لوقا أصح 18 وقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار. مش هتوصل لله بالسكة دي، ما في سكة تاني توصلك إلى قلب الله إلا صليب المسيح. أخلى نفسه أخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس، سائرا في شبه الناس، ووجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. والنقطة التانية عايز المشاهد اللي أكلمك فيها إن أخلى نفسه حاملا صليب العار. نعم، أخلى نفسه أخذا صورة عبد. رب يسوع المسيح أخلى نفسه وشال وحمل صليب العار. عايز المشاهد عشان كده إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ياه، المحبة كانت محبة عملية مش محبة نظرية فقط. المحبة إن أخلى نفسه ومشى سكة الصليب، وسكة الصليب كانت سكة صعبة جدا. سكة الصليب خلته يتحمل خشب وزنه فوق 70 كيلو. سكة الصليب خلته يتحط على دماغه وكلين من الشوك. سكة الصليب خلته صلى في وستان جسيماني وقال: إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس لتكن لا لتكن إرادتي بل إرادتك. سكة الصليب إن رضي يشيل العار عنك وعني. سكة الصليب النهاردة إن المسيح مازال بيحبك ومازال بيخبط على باب قلبك. سكة الصليب النهاردة إنك يا إما تجسو للمسيح تائبا اليوم، يا إما في يوم من الأيام هتقف قدام كرسي المسيح وللأسف مش هيكون في باب تاني يتفتح وقد أغلق الباب. أصلي ليك النهاردة عايز المشاهد وانت بتسمعني، تعال للرب تائب، تعال عند الصليب مكان الرجاء، تعال عند الصليب اللي قال عنه بولس الرسول في رسالة روميا 8:1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. عشان كده دعوة بولس الرسول لرسالة فيلبي والإصحاح الثاني دعوة فرح. أيوة فرح، أكيد السماء هتفرح زي ما قال الكتاب إن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. كده النهاردة بنقدم ليك دعوة فرح، دعوة سلام، دعوة صليب. بدون الصليب مفيش أمان، بدون الصليب مش هتوصل للسماء، بدون الصليب مفيش راحة أبدية، لأن الصليب هو مذبح الحب الإلهي. الصليب هو السكة اللي فيها ضمان حب أبدي كمان. الصليب هو رجاء، الصليب هو الحياة، الصليب هو اللي بننادي عليه وهنفضل ننادي بيه إلى آخر لحظة في عمرنا.
مش وعظة جميلة بنقدمها ليك علشان تطلع نقاط فيها وتعجبك، لكن النهاردة بنكلمك كلمة الحياة لتوصل لقلبك فتخترق قلبك.

تغير. أنا صلي ليك عايز المشاهد اقبل المسيح اللي أخلى نفسه حاملا صليب العار لأجلك، صلب مع المسيح للصيان، لص على اليمين ولص على الشمال، والاتنين كان قلبهم قاسي ومن أشر الناس، صعب جدا. المسيح لما تعلق على شجرة الصليب اختاروا اتنين من المجرمين كان سمعتهم وحشة جدا، والمسيح رضي كده، يرضي ان هو يتحمل العار ويتعلق وسط اتنين من أجرم الناس. لكن قال الكتاب في الإنجيل متى 27-44 كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. لكن شكرا للرب وشكرا للنعمة الغنية المفتوحة للصين، لكن لص واحد بس قدم توبة لما سمع المسيح بيقول اغفر لهم في الصليب. يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وجه كلامه اللص الثاني وقال له أما تخاف الله إننا ننال جزاء ما فعلناه، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. وجه كلامه للمسيح عند الصليب، عند صليب العار، اختار ان المسيح يكون رب ليه قبل فوات الاوان، وقال له الكلمات دي اللي اصلي من قلبي انك تقولها معايا وانت بتسمعني قدام الشاشه، اذكرني يا رب متى جئ في ملكوتك. رد عليه المسيح لكل المجد قال له اليوم تكون معي في الفردوس. عايز المشاهد قبل فوات الاوان اختار النهارده انك تيجي عند صليب العار، نعم الصليب اللي اتحمل، الصليب اللي المسيح اتحمله لاجلك ولاجلي تائبا. أنا بصلي باسم يسوع أنك تقدم قلبك للرب النهاردة. النقطة الثالثة، المسيح أخلى نفسه عشان يجي لنا بانتصار، سيأتي بانتصار ودينونة أيضا للفجار. قال الكتاب في رسالة فيليبي لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. كل لسان، كل نفس بشرية ظهرت على كوكب الكرة الأرضية في يوم من الأيام هتكسو قدام كرسي المسيح. مش كده عايز المشاهد قبل فوات الأوان، تعالى قبل الدينونة، تعالى قبل الوقت ما يتقفل عليك، قبل الباب ما يتقفل عليك، تعالى للمسيح. تعالى النهاردة إعلان حي من بولس الرسول لأهل فيليبي عن قصة التجسد، عن قصة الحياة، عن قصة الأمان، عن قصة الأبدية. كمان عايز المشاهد الرب بيقدم ليك دعوة النهاردة إنك تيجي وتضمن حياتك الأبدية قبل انتهاء الزمان. في يوم من الأيام الباب هيتقفل وبعد الموت مفيش فرصة، قد أغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا. يمكن لسه متردد، يمكن سمعت عن المسيح كتير، يمكن رفضت المسيح مرات كتيرة جدا، يمكن اتقدمت ليك رسالة الإنجيل مرة ومرات ورفضتها. لو رفضت المسيح وانت حي سامحني، الباب هيتقفل ومش هينفع تقدم سجود توبة بعد كده. لما قال الكتاب في إنجيل لوقا أصحاح 16 عن الغنية الذي مات والعازر مات وحملته الملائكة لحضن أبونا إبراهيم، مشهد رهيب. أدعوك عايز المشاهد افتح الإنجيل واقرأ الكلمات دي. نادى الغنية على أبونا إبراهيم قال له يا أبا إبراهيم ارحمني، ابعت لعازر يبل صباعه طرف لساني لأني معذب في لهيب نار. رد عليه أبونا إبراهيم قال له اذكر، أنا عايزك تفتكر كويس جدا إنك قد استوفيت خيراتك، يا ما سمعت عزات، يا ما سمعت رسالة الإنجيل في أماكن كثيرة جدا وكنت بترفضني، والنهاردة للأسف في دينونة أبدية، في دود ما بيموتش، في نار ما بتطفيش، في ظلمة مستمرة إلى أبد الأبدين. عارفين الغني ده هو غلط ثلاث غلطات، إنه نادى على أبونا إبراهيم وقال له ارحمني. سامحني مع احترامي الشديد، أبونا إبراهيم مش هيرحم، اللي هيرحم هو الرب يسوع المسيح وحده، اللي هيقدم الرحمة هو شخص الرب يسوع المسيح لكي تكسو باسم الرب يسوع المسيح كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الارض. ندم، يا ريتني كنت قدمت سجود وانا حي. للاسف قال له طب ابعت لعازر يبل صباعه، ابعت لعازر الاخوات الخمسه، ابعت لعازر يقدم الرساله للباقي. قال له عندهم الكتب والانبياء، وما زلنا بننادي برساله الانجيل ان المسيح مات لاجل خطايانا حسب الكتب، قام حسب الكتب، والمسيح جاي، المسيح جاي تاني. مش كده عايز المشاهد وانا بقدم ليك رساله الانجيل في هذا المساء من خلال برنامج الكارز قناه الكارما، اصلي ليك انك تقبل المسيح مخلص شخصي قبل فوات الاوان، قبل الباب ما يتقفل، قبل الباب ما يتقفل. مش كده بولس الرسول قال ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. المسيح ذهب لاجل السامريه، مشى 6 ساعات، قعد معها البير، كشف تيهانها، وجد ليها الحياه، ذهبت مبشره لكل السامره. المسيح ما زال بيبحث عنك. المسيح دخل بيت زكا، نعم، وقال اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. المحبة مش محبة بالكلام، لكن المحبة ظهرت في الصليب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد
لكي لا يهلك كل من يؤمن

0: به بل تكون له الحياة الأبدية. أصلي ليك عايز المشاهد، خد قرار الليلة، قدم حياتك للمسيح عند الصليب، اسجد عند المسيح النهارده، اجسوا عند المسيح عند الصليب الليله قبل فوات الاوان. الصليب هو بوابه الحياه الابديه، بدون الصليب مفيش حياه ابديه، للاسف في جهنم، في دينونه ابديه. مش كده؟ اضم صوتي لبولس الرسول، الرسول بولس الرسول انا بصلي باسم يسوع النهارده ان توصل لك الرساله الحيه، لان اذا وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب، بدل ما تموت وبدل ما موت مات هو على الصليب، بدل ما قضى حياتي في جهنم هو اللي اتحط في القبر 3 أيام ثم قام وأقمنا معاه وأجلسنا معاه. عايز المشاهد أقدم ليك النهاردة رسالة الإنجيل من خلال رسالة فيليبي، محبة، فرح، اتضاع حقيقي ظهر من الله الآب في الإبن يسوع المسيح لما تجسد على الأرض. أدعوك عايز المشاهد قبل فوات الأوان، قدم حياتك للمسيح، تعال عند الصليب، لتحمل إكليل الشوك لأجلك، لتحمل العار لأجلك، لتحمل الاهانه لاجلك، وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. مش كده عايز المشاهد؟ لو نفسك تضمن حياتك الابديه اليوم 12/5/2026، صلي معايا الصلاه اللي جايه دي من كل قلبك وانت عند الصليب تائبا راجعا نادما على خطايا الماضي، وافتح قلبك لرب وقول له سن بدمك يا رب يسوع، انا جاي بتوبه الليله، محتاج لك، غير حياتي يا رب، ارفع عيد العدو من على حياتي
1: يا رب،
0: امتلك ابليس على حياتي سنين طويله، ضيع سنين طويله جدا من حياتي، لكن الليله وانا بسمع الكلمات دي بطلب منك توبه حقيقيه يا رب، انا بتوب توبه حقيقيه، غيرني، اسكن قلبي يا رب، غير حياتي قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله يا رب يسوع، سامحني واكتب اسمي في سفر الحياه على حساب دمك الغالي. بصلي باسم المسيح ولكل المجد.
1: آمين. من عمق آمين. القلب أسيس روماني، قد إيه النهاردة كانت الرسالة قوية جدا وبصدق يعني الأسيس روماني فايز الحقيقة، هو شخص مشتعل جدا بربح النفوس، وأكيد الأسيس رامي يتفق معايا في هذا الأمر، يعني من زمان وهو بيتكلم برسالة الإنجيل يعني بشدة وبقوة، وعايز كل الناس يربحهم للرب. فالحقيقة الرب يباركه بجد من كل قلبي ويستخدمه في أسيوط، في القاهرة، في كل مكان يذهب إلى. النهاردة الأسيس رومان يتكلم عن أخلى نفسه، بس خد فيها 4 نقط الحقيقة كانت قوية جدا ونصلي إن هي تكون جذبت قلوب وناس كتيرة جدا ترجع للرب يسوع المسيح. الحقيقة النهاردة يعني إحنا فرحانين لأن إحنا نتكلم من رسالة الفرح، وهي واحدة من ضمن رسائل السجن الأربعة. يعني إيه رسائل السجن؟ لو أنت مش عارف المعلومة دي، الرسول بولس كتب هذه الرسائل الأربعة من السجن، ولغاية دلوقتي يعني غريب قوي، كلمة الله لا تقيد الحقيقة، من أضيق مكان، من أكتر مكان محزن إلى كل العالم، يعني كتب خطابات بس بالروح القدس لأنه وحي الله، وصل لنا لغاية 2026 وإحنا دلوقتي بنتعزى بهذا الإيمان المشترك اللي ما بيننا وهو إنجيل الله. فيليب 2 الحقيقة مليانة جدا بكلام معزي، وأيضا بكلام نقعد نفكر فيه النهاردة. عايزين تليفوناتكم، نصلي معاكم، كمان تعليقاتكم على فيليب 2، يبقى حلو جدا لو احنا خدنا هذا التوقيت مع بعض انا والاسيس رامي مره كمان. يعني مش هقول لك انك انت صديق يعني، بس بجد شكرا من اجل ان يعني كل مره بتبقى انت مبادر في محبتك وكمان يعني جميل في خدمتك تعيش. يعني انا بغير منك احيانا،
2: انا بحبك اسم مايكل وبفرح في الخدمه معاك، ومتاكد النهارده الرب هيدينا وقت رائع من خلال كلمته. أمين. ربنا يستخدمك انت كمان بركه، واخويا الاسيس روماني بصراحه استخدام الرب ليك كالعاده جميل، فانا واثق ان الرب في فيليب 2 هيشبعنا ويفرحنا. أمين. وياخدنا الحته الجميله ملامح من السماء باسم يسوع.
1: طيب تيجي يا اسيس روماني اقرا معاك المقطع. أمين. لو وكمان المشاهدين يتباركوا معنا بالمقطع الجميل، هنقرا 11 عدد من فيليب 2 ابتداء من العدد 1 لغايه العدد 11. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيء بتحزب أو بعجب، بل

0: تواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا.
1: نعم.
0: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس.
1: نعم.
0: إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطى اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء،
1: نعم،
0: ومن على الأرض ومن تحت الأرض،
1: مبارك الرب.
0: ويعترف يا رب،
1: يا رب
0: يا رب من قلب بغمض عينيا، نفسي يا رب هذه الآية الـ11 تحصل
1: يسوع
0: في كل العالم، ويعترف
1: كل لسان،
0: ويعترف ويعترف كل لسان
1: أنا يسوع،
0: ويعترف
1: يسوع.
0: كل لسان إنجليزي وعربي
1: أمين.
0: وهندي وياباني ورطانة
1: أمين.
0: في السودان، ويعترف ويعترف ويعترف
1: كل لسان،
0: كل لسان أن يسوع المسيح
1: هو،
0: هو مش مجرد نبي،
1: هو رب،
0: هو مش مجرد رسول،
1: نعم،
0: هو مش مجرد
1: نعم،
0: شخص جميل ولا تقي. يسوع المسيح هو رب. ربوبية الرب يسوع المسيح نعلنها في هذا البرنامج المبارك، أن المسيح مخلصنا هو رب لمجد الله الآب.
1: أمين.
0: يعترف كل لسان. عشان كده لماذا قامت قناة الكرمة؟ لماذا قامت كل القنوات الدينية؟ لماذا قتل المرسلين أو الرسل؟ لماذا قتل الأنبياء؟ من أجل هذا العدد الخطير، عدد 11، ويعترف كل لسان. يعترف كل لسان، خلي بالك، يعني ده مش مجرد إيمان في الساكت كده، لكن ده يعترف، الفم يعترف به للخلاص والقلب يؤمن به للبر. عشان كده أنا متحمس في بداية القراءة.
1: أمين.
0: أشوف قرينا حسينا حضور الرب
1: طبعًا.
0: جاي
1: طبعًا.
0: أحب أسمع منك مقدمة
1: يا أخويا مايكل، يا سيس مايكل، كلمة الله لوحدها بتقول. يعني أنا بصراحة بسأل نفسي في البداية كده عن المتشككين في كلمة الله، اللي بيراجعوا نفسيهم، اللي بينبهروا بشخص المسيح كشخص ومش بيقفوا عند حتة إن هو نبي أو شخص جميل وحلو. لا، ده رب كتب عنه في كلمة الله زي ما سمعنا، يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب.
0: هللويا.
1: لمجد الله، هو رب. يعني أتمنى في بداية الحلقة تؤمن به فتبدأ معنا وتكمل في الحلقة الحلوة دي. يعني خليني أقول لك بسرعة قبل ما ندخل في فيليب 2، طبعا زي ما حضرتك أشرت أن فيليب 2 مليانة من تعليم ودسم وشبع من كلمة الله وأفكار جميلة، يعني روعة بصراحة. يعني أشجع كل أعزائنا المشاهدين، اقرأ الإصحاح ده، مش هياخد معاك 5-7 دقائق يعني بكتير، لكن اتمتع بكلمة كلمة فيه. زي ما حضرتك قلت بسرعة، فيليبي هي واحدة من رسائل السجن، هم 4 رسائل، فيليبي، أفسس، كلوسي، فيليمون. الـ4 رسائل دول بولس الرسول كتبهم في موقف صعب وفي حالة صعبة، فده عجيب. وتكتشف كم الدسم والإعلانات الخاصة من السماء في الرسائل دي عجيبة. هو كتبه فين؟ كتبه في سجن. وكلمة سجن مش معنى السجن بتاعنا الأيام دي، لكن كانت في الوقت ده كان في إقامة جبرية لبولس الرسول بسبب كراسته، لأن هو كان كارز رهيب، أينما يذهب أينما يكون يعلن اسم يسوع المسيح. فكان من ضمن الاضطهادات اللي حصلت عليه ووقعت عليه أني كانوا بيحددوا إقامته، فكان بيقف في إقامة معينة ممنوع يتحرك منها، فكان مقام في بيت، البيت دوت إقامة جبرية. والغريب قوي، المؤمن حلو يا أخويا مايكل، حلو قوي، يثمر في أي وقت.
0: أيوة.
1: تقفل عليه، تفتح عليه، الدنيا ماشية، الدنيا. هو راجل خادم كارز بيحب الرب، قال لهم خلاص انتوا هتقعدوني هنا وتقفلوا عليا وتوقفوا لي إحراسة وإقامة جبرية، طب أنا معايا ورقة وقلم، هتعمل إيه؟ أنا هكتب رسالة واثنين وثلاثة وأربعة. وده الجمال في رسول بولس، بيعلمنا كتير بصراحة. رسول بولس كخادم جميل من أروع الكارزين.
0: كلمة الله لا تقيد، يعني
1: لا تقيد.
0: ملهاش ببان تقدر تقفل عليها.
1: صحيح.
0: يقدر رب يوصل لأي حد. يعني ممكن يكون في حد بيسمعنا والإنجيل مش قادر يوصل.
1: صح.
0: يعني في بلاد ما بتسمحش بالإنجيل.
1: صحيح.
0: يعني ممنوع الإنجيل، لكن بيشوفوا قناة الكرم على فكرة.
1: مجد للرب.
0: يعني
1: مجد للرب.
0: تقول لهم كيف في 10 ثواني كده
1: الإنجيل وصل لك، محبة الله وصل لك. مفيش، بص الآية بتقول كلمة الله لا تقيد، رب يعرف يوصل لك. وده اللي حصل. بولس الرسول في إقامة جبرية ويكتب رسائل من وحي مقدس، إعلان خاص عن من هو يسوع المسيح، هو رب لمجد الله الآب، بنعترف به وبنعلن بيه. فحاجة جميلة يعني
0: مجدل.
1: الإقامة الجبرية دي طلع منها في رسائل السجن 4 رسائل جميلة قوي. واحدة من الرسائل الجميلة هي رسالة فيليبي اللي احنا النهاردة هنتكلم فيها مع بعض، فيليبي 2 العجيب بقى واللي تستعجب له جدا. وانا عارف ان ممكن يكون اعزائي المشاهدين عارفين، بس نقول رسالة فيليبي هي رسالة الفرح. جاي الفرح من

0: موقف وموقع مؤلم، واحد مسجون، واحد في إقامة جبرية، ويكتب عن الفرح، افرح وفرح وفرح. فبصراحة هي رسالة، يعني اللي عايز يفرح يقرا رسالة فيليبي، واللي مش عارف يفرح يقرا رسالة فيليبي،
1: يعني واحد
0: واللي بيدور على الفرح.
1: أنا على جميلة. فكرة زرت السجون وحضرتك زرت السجون برضو، يعني صحيح. أنت ليك مواقف أنك بتزور المساجين هنا في مصر، بناخد لهم تصريح
0: صحيح.
1: وبنخش لهم بالأكل وبالشرب، وأيضا طبعا بنزور مسيحيين وبنكلمهم صحيح. بإنجيل الله، لكن دايما

0: لكن هذا المسجون اللي اسمه بولس يكتب لنا رسالة فرحان فيها، وفرحان بإيه يعني؟ هل مثلا السلاسل كانت عجباه؟ يعني احكي لنا
1: شوية. عسل يا مايك. أقول لك حاجة، بولس الرسول كان في سجن هو وسيلة وفي حضور الله في التسبيح، اتكسرت الأبواب واتفتحت.
0: عمال 16
1: لا تقول لي سجن ولا مش سجن، اللي عايز الرب هيعوزه. واللي ناوي عليه خلاص. صدقني أنا بتخيل بولس الرسول هو بيكتب الوحي المقدس في فيليب 2 ده مقتنع يا جماعة، مش بيمثل، مش بيقول، مش بيبيع كلام في هوا. الرسالة اللي كاتبها دي رسالة مقتنع بيها، مآمن بيها، بينشرها، بيقولها إن في رب مفرح قلوب.
0: أشكرك يا رب.
1: اسمه يسوع، أفرح فيه. فيعني بصراحة رسالة فيليبي فيها كلام كتير. أنا نفسي بس عشان ما ناخدش وقت لأن الحلقة بتجري على طول يعني، أنا نفسي نقف بقى شوية في فيليبي 2.
0: بس إحنا عايزين نمشي بالروح القدس يعني. أمين. إحنا محضرين
1: طبعًا.
0: على فكرة بجد إحنا بنحضر يعني، بنحضر بتاع 15 20 نقطة، مع إن الكلام ده ما يتقالش بس هقوله. يعني أنا بأمانة طبعًا بيبقى فيه في كنترول روم، بنقعد نحضر وحاجات كتيرة، بس يشهد الرب. إحنا بنصلي بنصلي بنقول يا رب لو في نقطة أنت عملت عليها نور شديد يا رب، إحنا مش مهم ال 15 الباقيين، احنا عايزين نكلم، لان ده ممكن يكون الاحتياج.
1: صحيح.
0: واحد مثلا في امريكا محتاج الكلمه. صح. دي واحد في مصر، واحد. فاحنا بنصلي باسم الرب يسوع ان زي ما الروح يحملنا.
1: امين.
0: لان احنا خلاص خدنا عهد على الرب يعني. صحيح. يا قسيس رامي، في ناس ممكن تكون في السجون.
1: صح.
0: بس هي مش في السجون الحرفيه.
1: صح.
0: وممكن الرب يفرحهم. وقول لنا ازاي ده يحصل، ازاي ده حصل مع بولس، وازاي ده ممكن يحصل كمان.
1: بس السجون انواع يا اخويا اسيس مايك.
0: يا ريت.
1: سجن الم، سجن خطيه، سجن مشاكل، سجن عدم غفران. انا هنقول سجون قد ما نقول، لكن صدقني ده ايماني، وانا شفت كده زي ما حضرتك اشرت يا خادم الرب، شفت ده. مفيش سجن يقف قدام الرب، مفيش.
0: اشكرك يا رب.
1: مفيش. انا بتخيل بولس هو وفي السجن متعزي وفرحان ومتبارك. الموضوع بقى عمليه وقت. امتى بقى الاقامه الجبريه دي تتشال عني؟ امتى اخرج؟ امتى ادخل؟ انا كده كده مع المسيح. يعني انا بصلي من قلبي لكل اعزائنا المشاهدين النهارده، ما تخليش قوه في الدنيا تمنع فرحك.
0: امين.
1: وباسم الرب يسوع فرحه الخلاص تملى قلبك، فتتمتع بحريه الرب يسوع المسيح. تقولي امتى؟ عندما تعترف ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب. وعلى فكره زي ما اشار في فيليب 2، هيجي يوم ومش بعيد اليوم ده، هيحصل حاجه. اتمنى من كل الامم من كل شعوب اينما كنت تسمعنا، من مصر، من بره مصر، من اخر نقطه في العالم او اقرب نقطه في العالم، ايا كان وضعك، اسمع، هيجي يوم من الايام مكتوب في كلمه رب لكي تكسو باسم يسوع كل، مش كده برضه؟
0: أيوة.
1: كل.
0: صحيح.
1: عارف صدقني
0: حتى اللي مش عايزين،
1: اللي مش عايزين ومش عارفين، واللي طبعا هيعترفوا يعني. يا اخويا مايك، طب هو انت متخيل الرب هياخد المؤمنين ويروح السماء ويسيب الخطاه كده من غير ما يقول لهم انا اهو، وانتوا اللي نكرتوني ورفضتوني؟ اللي مش عايزهم من بنت حر، انت حر، بس كل دي مدعون انك تكون فيها. طلع معايا فيليب 2 كده واسمع كلمه كل. كل دي اسال نفسك، واسالنا انا واحد من الكل ده؟ انا اعترفت بيه ولا ما اعترفتش؟ طب ما اعترفتش انت حر. الامه واللسان والشعب كله هيعترف. يا رب تكون واحد واحده منهم.
0: امين باسم يسوع. طيب بدأنا تليفونات. الو
2: الو، مساء الخير.
0: اهلا بيكي اخت نهال، اهلا بيكي.
2: نعمة وسلامة يا حضرة القسيس مايكل، برحب بحضرتك وبجد بشويش علينا. ده البركة النهاردة مش دبل او مضاعفة، لا دي بركة ثلاثية من ثلاث قساوسة هم رجال الله الابطال اللي بجد بتفصلوا لنا كلمة الرب بالاستقامة. الرب يبارككم اكتر واكتر ويوسع تقوم خدمتكم.
0: شكرا.
2: وانا بالامانه اشكر الرب جدا من اجل كل كلمه بيبعتها الرب شخصيا لكل واحد مننا، وبصلي من كل قلبي انها تكون كلمه شاهده لنا وليست شاهده علينا. وده يحصل امتى؟ لما نسمع ونعمل بالكلمه.
1: نعم.
2: فلا نكون سامعين فقط، خادعين نفوسنا. انا عندي تعليق النهارده وسؤالين. هبتدي بالتعليق. انه اللي قاله حضرة القسيس روماني انه في كل الأديان اللي حوالينا الإنسان هو اللي بيبحث عن الله، لكن في المسيحية فقط، وبقول فقط بمنتهى الحزم، إن الله هو اللي بحث عن الإنسان.
1: مزبوط.
2: وبحثه خلاه يخلي نفسه بالكامل زي ما سمعنا، أخلى نفسه وآخذا صورة عبد طائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت،
1: موت الصليب.
2: أنا عايزة أقف عند عند كلمة وضع نفسه. فكرة الإخاء

0: دي حضرات الأسس. ما أحوجنا لهذا الفكر إن الذات أو الإيجو بتاعتنا تنكسر بالكامل، وده طبعا يستلزم محبة من نوع خاص، محبة فيها بذل، تضحية، عطاء. وزي ما قال أحد الخدام، قول لي قد إيه ضحيت أقول لك قد إيه أنت بتحب الرب.
1: الله.
0: فالمحبة فعلا بتقاس بمقدار البذل، وإحنا حاليا في عصر مليان بقى بالغلاء والاحتياجات. فيا رب يا رب كمان
1: يا
0: مرة
1: رب.
0: نكون بركة بعضنا البعض، زي ما هو مكتوب أباركك لتكون بركة. هوقف هنا وأسأل سؤالي الأولاني لحضرة القسيس رامي تعليقا على كسر الذات أو الإيجو. سؤالي بالتحديد، هل أولاد الرب يجب أن يكون عندهم كرامة في التعامل والعلاقات بعضهم مع بعض؟ لأنه في مدرستين، في مدرسة بتقول أن الرب يسوع بصق في وجهه واستهزأوا به إلى أبعد الحدود، لكنه لم يدافع عن كرامتي مع أنه ملك الملوك ورب الأرباب. وبالتالي المدرسة دي بتنادي أنه مفروض تتشبه بسيدك ولا تهتم بكرامتك. في مدرسة تانية بتقول العكس تماما، ان الرب يسوع ما بيقولش انك تكون سوري حفق، ده يلطش فيك يمين وده يلطش فيك شمال، لا، انت كرامتك من كرامة الآب السماوي. فاحنا بصراحة كونفيوزد، متلخبطين. يا ترى الخادم او المؤمن عموما مفروض يتخلى عن ذاته بالكامل ويقبل ان كرامته تنجرح، ولا يقف ويقول لا انا ليا كرامة؟ ده سؤالي الاولاني. سؤالي الثاني تعليقا على اللي قاله حضرة القسيس رامي دلوقتي وانا في الانتظار، بخصوص انه ما ينفعش نؤمن انه نقول بس ان يسوع نبي، لا لازم تقول انه رب. هنا عايزه اسال حضرتك بخصوص الايه اللي بتقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا
1: بالروح
0: القدس. فمن فضلك قول لنا، احنا مشاهدين غلابه، نحصل ازاي على هذا الروح؟ وشهود يهوه بيعترفوا ان يسوع هو اله لكنه ليس الالمايتي جاد. فايه راي حضرتك في الكلام ده؟ ارجو التوضيح وربي يبارك.
2: شكرا نهال، شكرا جدا جدا. الحقيقة هي سبقتنا بكذا خطوة
1: طبعا.
2: احنا هنتكلم فعلا عن اتضاع المسيح، لان هو الاصح بيشير الى اتضاع المسيح.
1: صحيح.
2: وبيشاور ايضا على فكر الرب يسوع، يشاور ايضا على الاخلاء، ودي ليها كلمة خاصة في البرنامج
1: طبعا.
2: بتاع النهاردة. لكن احنا فرحانين جدا جدا بالاسئلة. لو عندك اي سؤال، عندك اي تعليق في فيليب 2، من فضلك ما تترددش، تعالى اتصل بينا. عندك كمان طلبة صلاة محتاج انك نصلي من اجلها، امبارح يعني خدت كذا طلبة صلاة عفوا علشان نصلي كده كلنا مع بعض.
1: امين.
2: فيا رب باسم الرب يسوع يحصل استجابات ويحصل افراح. منين؟ من قلب السجن.
1: امين.
2: زي اللي حصل مع بولس الرسول في رسالة فيليبي. طيب يعني لو تحب تجاوب على طول على الأسئلة، ولا تحب العناصر
1: أمين.
2: في الأول، وممكن يكون في داخلها الإجابة بتاعت الأخت.
1: طبعا أنا بشكر رب جدا لك أختنا هيل وأسئلتها، يعني طبعا دايما أسئلتها مباركة هنجاوب عليها يعني. بس خليني أقول لك بسرعة تقسيمة السفر.
2: ياريت.
1: تقسيمة الإصحاح، يعني تقسيمة الإصحاح بيتكلم عن كذا فكرة. بيتكلم عن فكرة اتضاع المسيح، بيتكلم عن فكرة فكر المسيح، بيتكلم عن الخدمة، بيتكلم عن الخلاص العملي، بيتكلم عن الشهادة في العالم وإلى العالم. فهو زي ما قلنا إن الإصحاح ده غني جدا جدا جدا. لكن لو ندخل بسرعة في الكلام اللي قالته الأخت نهال، وبرضه اللي موجود في فيليب 2، عن فكرة فكر المسيح يا أخويا القسيس مايكل.
2: الحقيقة
1: عظيم فكر المسيح، يعني لما نقف قدام فكر المسيح كيف كان يفكر وكيف كان يعيش، لا نقطة من أول السطر بصراحة يرجعني يعني على طول. يعني كلام الله يرجعني، أنت بتفكر إزاي؟ لأن الفكر ده عيشة. أنت لما بتفكر أنت بتعيش، طريقة تفكيرك هي حياتك اللي أنت بتتحرك فيها، الترجمة العملية يعني. كيف كان يعيش المسيح؟ كيف؟ والحقيقة ما يميز طبعا المسيح كله ميزات وكده، بس الجميل قوي إن المسيح غالبا مش عارف تفهمها ولا لا،
2: أيوة.
1: ما كانش ليه مجد ارضي، مع ان كان حقه 100% المجد الارضي. ده هيرو. ده عمل اللي ما يتعملش، وعمل اللي ما ينفعش يتعمل. ده المفروض يبقى نجم من النجوم، مش كده ولا انا بقول؟
2: هو كوكب الصبح المنير.
1: ده المفروض هو موجود في الارض كده، العالم كله يجي يسجد له، ده اقل حاجه يعني. لكن يا اخي غريب قوي الرب ده، غريب ملهوش دعوه بالمجد الارضي، في حين ان مؤمنين كثيرين بيحبوا المجد الارضي.
2: هو قال كده مجدا من الناس لست أعقل.

0: اقبل. غريبه بقى يا مايكل. ليه يا سي مايكل؟ ليه؟ انا كانسان طبعا انا بتكلم عن المؤمنين قوي يعني، مؤمنين جامد يعني زي كده يعني، مؤمن مؤمن يعني، بس بحب قوي ميال لهذا المجد الارضي. يعني انا فين؟ اتقال لي ايه؟ خدت ايه؟ عملت ايه؟
1: هيطلع لي ايه؟
0: هيطلع لي هكسب ايه؟ مكسب وراها ايه؟
1: وراها ايه كده
0: يا اخي
1: يعني؟
0: حاجه. بس ده مش فكر المسيح. اقرا معايا فيليب 2 وشوف. الكتاب المقدس هنا بيتكلم عن فكر المسيح العجيب، هو فكر الاتضاع. فانا بسال نفسي سؤال، وعايز اسال كل اخواتي الخدام رجال الله وخادمات المسيح، كل المؤمنين على وجه الارض، ماذا لو، اسمع الكلمه اللي جايه دي وانا بسال نفسي صدقني قدام نور المسيح امريته، بسال نفسي ماذا لو اخذ منك كل مجد ارضي، هل ستقبل ان تعيش مع المسيح وتكمل؟ ده سؤال، ده فكر المسيح. وكاني ربنا عايز يقول يا ناس، يا ناس يا ناس، انا الحياه والطريق، انا المجد بذاته. الموضوع ملهوش علاقة بأي أمور أرضية. بصراحة اللي تعبنا جدا الأرضيات يا أخويا مايكل.
1: نعم نعم.
0: اللي تعبنا جدا هو السعي وراء مجد يزول. فكر المسيح هو فكر اسمه الاتضاع. يا ما أروع هذه الكلمة. طبعا نخش فيها بقى في كتير قوي بقى. فين مشكلة الاتضاع؟ مشكلة الاتضاع من الناحية التانية الذات والأنانية والكبرياء وسوس. يبوظ سوس. هو السوس ده بيعمل ايه في الموضوع؟ بيبوظ. وعلى فكره انا بقول دايما خطيه الملائكه، مع ان الملائكه دول الملائكه طه يعني، الملائكه
1: الملائكه الساقطين يعني.
0: عارف ايه خطيتهم؟ قول لي كده.
1: الكبرياء طبعا.
0: الساقطين. الملائكه ما بيغلطوش على فكره. بس لما يوم ما غلطوا كان كبرياء. وكاني هذا العدو ده، الذات والكبرياء، عدو مفترس. ده روح ابليس، ده ابليس ذاته. ان حد بيسمعنا النهارده يمتلك هذا الايجو اللي بتقول عليه الاخت نهال ده، الذات، محوريه الذات والانانيه. على فكره الانانيه وحشه قوي يا اخويا مايكل، قوي. والذات والانانيه، عارف يوم بحب نفسي اكتر منك انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انت عارف حضرتك هتفرق ايه معايا؟ انت عارف يوم بحب نفسي عنك وافضل طول الوقت ابقى عايز انا وانت ما ادلكش؟
1: مفيش موضع في الاناجيل الاربعه المسيح حب نفسه.
0: غريبة
1: يعني، مفيش مكان تقدر تشوف المسيح اقول لك طالب حاجة لنفسه.
0: مستحيل. مش
1: يعني
0: مش
1: ما يعني في مرة راح قال للسامرية اعطيني الاشرب ما شربش،
0: صح.
1: في مرة راح في عند بحيرة طبرية في يوحنا 21،
0: نعم،
1: قال لهم عايز اداما معاكم حاجة تؤكل، ما لقيش، وهو اللي عمل لهم الاكل يعني، لا كل ولا شيء. ما فيش مره حتى في طلبات الرب يسوع هو اللي كان بيحضرها للاخرين.
0: عندي كم سؤال هسالهم لنفسي والكل اعزائنا المشاهدين. المسيح كيف كان يفكر؟ المسيح كيف كان يحب؟ المسيح كيف كان يخدم؟
1: الله،
0: ثلاث كلمات. كيف كان يفكر؟
1: الاجابه العمر كله.
0: العمر كله يعني طبعا
1: اختزالها في بعض الجمل دي يعني،
0: واحنا طبعا انت احنا ما لناش غير المسيح وما نعرفش غيره، هو واياه مصلوب يعني.
1: امين.
0: فبنتامل فيه، فعايزين نبص كده في فيليب 2، هو كان بيفكر ازاي؟
1: يا ريت.
0: هو كان بيحب ازاي؟ هو كان بيحب
1: طبعا.
0: هو كان بيخدم ازاي؟
1: بيحب منذ الازل.
0: بيحب ازاي وبيخدم ازاي وبيفكر ازاي؟ يا ناس، يا احبه، احنا بنتكلم عن اعظم شخص في الوجود، الا وهو يسوع المسيح رب الحياه.
1: هللويا.
0: مسكين، تاني وتالت نقول مسكين وغلبان، مسكين وغلبان وقليل الحيله، اللي ما يعرفوش وما يؤمنش بيه، اللي ما اكتشفش ازاي كان بيحب وبيخدم وبيفكر. غريب الرب، زي ما انت بتقول، تخيل شخص عاش على الارض، عاش ومات وقام ولم يطلب شيء لنفسه. مفيش مره خدم نفسه، مع اني صدقني يا اخويا لسه انا بتكلم عن نفسي، ياما الخدمه خدمتني. يعني الخدمه تخدمني وملكوت الله يديني، بس الرب يسوع ما خدمش نفسه. كان بيحب حب عجيب، حب اجابي، ده اللي هو
1: لم ياتي لكي يخدم
0: بس
1: بل ليخدم.
0: هو فبصراحه انا قدام مشهد جميل في فيليب 2، اقرا وافتح ودور وابحث واقرا، جميلة. فكر الاتضاع ده فكر جميل قوي، ده فكر المسيح. طيب جزء فكر الاتضاع، هل فكر الاتضاع يتطلب مني اني اغفر زي ما كانت بتقول الاخت
1: هي
0: نهال؟
1: بتقول هل فكر الاتضاع ان انا اكون ملطشة ولا ان انا ادافع عن حق جدا جدا واقول لهم لا، المسيح ما علمنيش ان انا اكون صغير نفسيا ولا

0: لا فكر الاتضاع اللي هو انا اتلطمت وخلاص ظلم وتذلل ولم يفتح فاه.
1: تمام.
0: يعني ماذا تفهم من فكر الرب يسوع المسيح من خلال قراءتك من كلمة الله؟
1: اشوف الاجابه بتاعت الاخت نهال الاثنين، هي بتقول ان في مدرستين، انا بشوف الاثنين. الرب يسوع هو ده المثل بتاعه، عمل الاثنين. في مره ضرب بالقلم وقال لماذا
0: طلطمني.
1: طلتمني، يعني رد ولا ما ردش؟
0: ارد. بس
1: سأل
0: انت
1: ولا ما
0: عارف طبعا
1: سألش؟
0: ان الحته دي بالذات ان
1: اتفضل.
0: رئيس الكهنه او عبد رئيس الكهنه لما طربوه كانه كان في بعد، قال ابونا متى المسكين زمان قال لك ان الذبيحه المعيوبه كانت
1: صح،
0: تضرب، يقولوها ابعدها،
1: طبعا.
0: لكن هو كانه بيقول ما تضربنيش عشان انا مش معيوب.
1: هللويا، طبعا. وحاشا لي ان
0: هللويا.
1: يكون معيوب، بس اقبلها يا اخويا مايكل. كان المفروض ايه؟ اسالك سؤال، سيبك بقى من انت قدام الكاميرا وبتاع، انا عارفك انت جميل يعني،
0: ربنا يخليك.
1: وانت قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا، بس بامانه لو انا قمت، طبعا انت صاحبي وهتستقبلني
0: انت
1: يعني.
0: هتعملها بجد ولا
1: بس لو انا قمت، يعني اي حد قام ضربك بالقلم، هتلاقي رد فعلك ايه؟
0: بص
1: الطبيعي،
0: انا كنت في
1: الطبيعي يعني.
0: انا كنت في فرنسا الشهر اللي فات، اتشتمت شتيمه ما اتضربتش
1: نشكر الله يعني.
0: يعني بس بصراحه يعني
1: احساس ايه؟
0: لا يحل علينا روح المجد. الكتاب
1: طبعا
0: المقدس بيقول كده،
1: طبعا طبعا،
0: لان الاول من علشان
1: ليك
0: اسمه
1: المجد
0: هو،
1: يا
0: انت
1: رب.
0: مش بتتشتم علشان خاطر يعني انت اتسرقت ولا عشان كده،
1: عارف،
0: عشان هو.
1: صدقني لو كان الرب يسوع شخص عادي في اللحظه دي واتلطم باللطمه دي، طبيعي جدا. وعلى فكره هو عنده سلطان، عنده يلطم على طول، لكن هو ما لطمش، بس سأل انت بتطلبني ليه؟ زي ما انت بتقول، هو ذبيحه كامله، هو
0: نعم.
1: الكامل مش معيوب، عشان كده انا مش ذبيحه اتضرب، انا مش معيوب يعني. لكن جميل الرب، ليه؟ في مره واجه، مره سأل، مره قال لي، لكن المره الثانيه والثالثه والرابعه غفر. المطلوب ايه؟ مطلوب ان كرامتنا في المسيح، ان كان، وانا بقولها بالروح القدس لاني يمكن ما كانش متجهزه، لكن اختي نهال اشارت، فاكيد الرب عايز يقول كده لناس بتسمعنا دلوقتي، ان كنت اخويا واختي بتهان لاجل المسيح يا بختك. ليه؟ لان الاهانه دي مجد، زي ما قال اخويا
0: روح
1: مايكل،
0: المجد يحل
1: روح
0: علينا.
1: المجد يحل علينا.
0: نعم.
1: نشتم فنبارك، صح؟ مش قال الكتاب كده؟ نشتم فنبارك، نتهان ونضطهد ونحب ونغفر، ونعمل ايه في اعدائنا؟ اسمع، احبوا
0: أعداءكم.
1: احبوا، لا ده مش كده، وكمان صلوا
0: لأجل الذين يسعون
1: لاجل،
0: إليكم.
1: صلي لهم، صلي لاجلهم. عارف لما بتحب حد بتصلي له، انا لما احب الاس مايكل واحب ان ربي يستخدمه في خدمته اصلي له، ايه ده؟ احبه على، يبقى كرامتنا منه. لو انا بهان، لو انا بهان لاجل المسيح، لا، انا افرح ويحل عليا روح المجد، واعتبر ده مجد وعزه ورفعه درجه. ولكن
0: لازم نكمل النقطه دي
1: طبعا،
0: معلش عشان
1: اتفضل.
0: في تليفون
1: امين.
0: مستنينا. الو
2: الو،
0: اهلا بيكي.
2: شكرا يا رب يبارككم، الحلقه شيقه جدا.
0: اهلا بيكي يا بنت الرب.
2: انا عندي صلاه.
0: اتفضلي.
2: انا بس تعبانه شويه، كتفي الشمال بيوجعني قوي. محتاجه صلاه.
0: امين امين، الرب يلمسك باسم الرب يسوع.
2: محتاج توصل لاولادي يرجعوا ربنا.
0: امين امين.
2: يا ريت توصل لهم يرجعوا لرب.
0: امين. ارفع ايدك يا اسيس رامي،
1: باسم
0: يا رب،
1: الرب
0: باسم
1: يسوع.
0: الرب يسوع يا رب.
1: يا رب نصلي عشان بنتك وكل تعب والم في جسدها، انت يا رب تلمس كتفها يا رب وتديها قوه من السماء
0: يا رب،
1: باسم الرب يسوع. بنتحد الان يا رب بلمسه شفاء منك ايها الرب القدير، باسم الرب يسوع ولكل المجد.
0: امين امين امين. تليفون كمان. الو
3: الو
0: الو، اهلا بيك. الاخ وديع. ازيك يا اخ وديع؟ وانا مش دكتور قسيس، هتقول لي دكتور قسيس دلوقتي، انا عارف.
3: انا شايف نفسي محصور بين ثلاثه عمالقه.
0: يا عمالقه
3: يا دكتور مايكل مكيف،
0: يا برضه دكتور لازم يقول الدكتور.
3: يا دكتور حبيبي غالي،
0: حبيبي يا عم وديع، حبيبي يا عم وديع، خد الدقيقه اتفضل.
3: 1844 كلمة سنة

0: التبشيرية الثانية سفر الأعمال 16-11 على الصفحة الثاني الذي نحن بصدده يحتوي على 30 عدد من 78 كلمة من عدد 1-11 حث الرسول اليهود على الاتحاد والتواضع مقتدينا بالمسيح. يا رب كل قدام المسيح يدخلنا.
1: أمين أمين يا رب أمين يا عم وديع. شكرا شكرا. خلينا ناخد تليفون كمان. ألو ألو
2: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أهلا بيك.
2: أهلا أنا دكتور يوسف نادي حمادي.
1: أهلا دكتور يوسف إزاي حضرتك؟ تليفونك مشرف.
2: أهلا بيك. حلقة مباركة.
1: الله يباركك. اتفضل.
2: ربنا يبارككم حاجة حلوة خالص.
1: ربنا يخليك. شكرا دكتور.
2: تعيش. رسالة بولس الرسول لفيليبي
1: نعم
2: كان فيها 12 مرة كلمة في المسيح.
1: أيوة نعم.
2: السلام في المسيح والأوشواق والوثق والافتخار والوعظ والفيت الله العليا ومال كل احتياج والاستطاعة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يعزيني.
1: صح.
2: الحاجة الثانية أبثرو بيتس. ناس بالطباعة غلط هو ده النطق الصح. أبثرو بيتس ده بولس الرسول قال عنه أخي العامل معي المتجند معي رسولكم الخادم لحاجتي.
1: نعم.
2: بولس يعني مفروض الخدام الكبار ياخدوا بالهم من الخدام الصغيرين ويشجعوهم.
1: برافو
2: عليك. وأبثرو بيتس دي كلمة يونانية معناها الحسن المنظر.
1: نعم.
2: وده كان أحد السبعين رسولا وحمل حاجات كمان روميا لبولس الرسول يخاطر بنفسه في الخدمة. وبولس وصى عليه وصيتين ليكن مكرما واقبلوه بكل فرح.
1: نعم.
2: والتاريخ الكنسي بيقول انه استشهد وكان احد السبعين رسولا. شكرا.
1: شكرا شكرا ليك. شكرا ليك يا دكتور يوسف. معنا تليفون اخير قبل ما ندخل على كلام الجميل بتاع القسيس رامي. الو
3: مساء الخير يا القسيس.
1: اهلا بيك اهلا بحضرتك. مين معايا؟
3: حمدي فريد من المنيا.
1: اهلا بيك يا اخي حمدي اهلا بيك اتفضل.
3: عايزين تبقى الصلاه من حضرتك يا حبيبي.
1: امين. ماله حبيبي؟
3: شويه عندك
1: عادل. ايوه يا بابا ماله حفيدك انا معاك.
3: عندي سلام في الكبد بس يعني.
1: باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع امين. يا رب نصلي من اجل الولد الصغير.
4: يا رب. رب
1: انت قادر انك انت تحط ايدك عليه وتشفيه
4: يسوع.
1: باسم الرب يسوع المسيح يا رب نصلي من اجل مشاكل اللي عنده. اصلي باسم الرب يسوع اللي يا رب اعلى من اي اسم او اعلى من اسم اي مرض يا رب على وجه الارض. باسم الرب يسوع المسيح يتم شفائه لمجد المسيح.
4: أمين.
1: ولك مني كل المجد. امين أمين.
4: أمين.
1: نرجع تاني ليك يا أسيس. حضرتك قلت الإنجيل في اتضاع المسيح.
4: نعم.
1: أحيانا نسكت وأحيانا نتكلم. نعم. عن حقنا. ده اللي أنا فهمته منك. صح. من شوية.
4: عايز أخد حاجة معاك في فيليب 2 عشان يبقى التركيز قوي في فيليب 2. لو نقرأ مع بعض في فيليب 2 وعدد 2 يقول كلمات الرائعة دي. فتمموا فرحي. بولس الرسول بيقول كده فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع حسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. أنا بشوف هنا شوية حاجات. فكرة الوحدة دي الواحد دي قوية جدا. خد بالك قال هنا نفس واحد فكر واحد مجد واحد محبة واحدة. إيه الاتحاد ده؟ إيه الارتباط ده؟
1: وازاي تتعمل كمان؟
4: بتتعمل ازاي؟ بصراحه بقى ازمتها في التعامل بين قوسين كده كلمه هقولها واخد راي حضرتك فيها يعني. مشكلتنا فيها مش بس الذات والانانيه لكن المقارنات.
1: ضغط الاقران.
4: ضغط الاقران. ضغط الاقران والمقارنات ده يا اخويا الاساس مايكل فعلا ضربه رهيبه بتخلينا ما نبقاش واحد. فتكتشف ان كل دواير لملكوت الله جواها مقارنات رهيبه. جواها تحزب والنتيجه انشقاق. فلما تيجي تبص فين النفس الواحده مفيش. ليه؟ دايما شايفين ده احسن مني فلان ده احسن مني فلان ده مميز عني. مع ان الكتاب هنا مقدس قال تعبير قوي جدا بس يا رب نعيشه.

0: يقول الكتاب هنا ايه؟ بص كده يقول ايه؟ حاسبين بعضكم بعضا افضل
1: من انفسهم.
0: من انفسهم. يعني انا مش انا بسال نفسي ليه مبدا المقارنات موجود؟ ليه اغير من اخويا مايكل؟ ليه ابص عليه وابص واقول ده وده وراح وعمل وما وانا
1: الغيره هو الوحيده اللي جت للمسيح غيره بيتك اكلتني.
0: غيره بيتك
1: الحاجه الوحيده اللي غار منها الرب يسوع، مش علشان حاجه ارضيه ولا حاجه، لكن علشان المجد بتاع الرب بيسلب في بيته. فراح قال لهم بيتي بيت الصلاه، قالها مرتين يعني.
0: صح.
1: لكن احنا ما عندناش هذا النوع من انواع الخيره.
0: خليني اقول لك على الاقل، طبعا مش هناخد وقت كبير فيها لان عايزين نروح لفكر الاتضاع تاني ونرجع للاخلاء. لكن خليني اقف على ثلاث دوائر كبار قوي يا اخويا الاستاذ مايكل. طبعا يعني احنا زي ما حضرتك قلت احنا بنصلي وبنفكر وبنحط وبنشارك وبنكمل وانا بشعر ان حتى الاختيارات في الافكار من الروح القدس. ف 100% من الروح القدس. انا عندي ايمان الله عايز يكلم ناس دلوقتي. التخط الأقران والمقارنات والذات بعدم فكر واحد في المسيح ونفس واحدة ورؤية وهدف واحدة تدمر تدمر تدمر الخدمة.
1: ومش بس الخدمة.
0: لازم
1: حتى البيوت.
0: هقول ثلاث دوائر بس أنا عايز أتكلم عن الخدمة. أنا قاصد أتكلم عن الخدمة يا أخويا.
1: تمام.
0: يا ما خدمات وقفت.
1: بسبب
0: وأقول لك كلمة بالقسم.
1: المقارنات.
0: ويا ما خدمات اتدمرت مع إنها خدمة كانت. رهيبة وخدمة للرب والرأس الرب، لكن دخل فيها تفاصيل اتدمرت الخدمة. طبعا بعد شوية هنشير عن اتنين اتكتبوا حتى المكالمات اللي احبانا اشاروا تيمساوس وابافروتس. ابافروتس ده كلام كتير فيه جميل وحلو. في خدام يا اخي، في خدام حلوة، في خدام فعلا بركة للخدمة. لكن اقول بكل اسف في ناس دمرت الخدمة بسبب ايه؟ تخيل انا خادم ادمر الخدمة بسبب هذا الامر، ذات انانيه، ضغط اقران، مقارنات تدمر الخدمه. مش قلبك برضو بيوجعك زي ما قلوبنا بتتوجع عن اخبار تسمعها عن خدمه او عمل او كنيسه او فريق عمل او دمرت اتدمرت وتدور على تبحث عن ما هو السبب. لم يعيشوا هذه الايه حاسبين انفسهم افضل. مشكلتهم هنا ما اتحدوش، ما اتفقوش، ما فكر واحد، نفس واحدة، ارتباط واحد. أنا برفع إيدي بإيمان وبصلي يا رب احمي شعبك وكنيستك وخدمتك، احمي ميراثك من هذا الأمر باسم الرب يسوع. عارف أنا بفتكر في المشهد ده يا أخويا الأسيس مايكل لحظات، ساعات قليلة قوي، عشان كده بقول عليها لحظات، ساعات قليلة. رب رايح للصليب قاعد مع أقرب ما ليه الحبايب بتوعه، ولاده التلاميذ، ويروح يقول لسمعان، سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحين. عايز يدمركم، عايز يبوظ الخدمة، عايز يبوظ العمل اللي جاي، عايز يبوظ الإرسالية والدعوة والخدمة. هو طلبكم الشيطان يغربلكم كالحين. لكن عارف بقى الآية؟ لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى راجعت أعمل إيه؟
1: ثبت إخوتك.
0: ثبت إخوتك. كأنه عايز يقول أوعى تخلي أي قوة شيطانية ولا ذات ولا ضغط أقران ولا مقارنات ولا مين عمل ومين ما عملش وأنت كان المفروض تعمل. تعرف حتى عادات العتاب بتاعتنا وحشة. طب أنا وقاعد عاتبك يا أخويا لسمايك وأنت بتعاتبني، أنت كان المفروض تقوم تقول لي لا أنت اللي كان المفروض، أقول لك أنت كنت عملت، تقول لي لا أنت اللي كنت عملت، أقول لك أنت اللي كنت المفروض تقول، نقوم أنا وأنت نقلب الترابيزة ونمشي. اتدمرت. وكأنه بيقول له يا بطرس انت وراجع لاخواتك والتلاميذ، ثبت اخواتك، تعال على نفسك شويه، الغي شويه، الغي شويه الايجو دي،
1: الايجو دي،
0: الايجو دي اللي هي الدايره بتاعتك دي. عارف صدقني يا اخويا الاسمك كل مره اختبرتها دقتها، يعني في كل مره قررت اني انكر نفسي في قصه الاقي القصه حلوه وماشيه.
1: حلو انك انت تتكلم عن نفسك اكتر ما تتكلم للناس. على فكره روح. بامانه ما بنصطنع، بامانه ما بنصطنع،
0: والرب يشهد، ما الرب يعني شايفنا.
1: اوقات كتيره الايجو دي بتبقى فينا احنا برضو، يعني اللي هو
0: طبعا
1: ايه ده كده يعني، بس بتصعب علينا انفسنا.
0: عارف صدقني قابلت طبعا الخدمه بتخلينا نشوف كتير قوي يا اخويا.
1: نعم.
0: حضرتك اشرت ان انا كتير الرب شرفني، دخلت في يعني في سجون وشفت قصص، ودخلت سمعت قصص ناس وبتاع وكده، ولقيت فعلا فعلا قصه عدم الغفران دي قصه صعبه.
1: نعم.
0: ورب شغلني كده حوالي من سنتين، صدقني ده في خدمتي، يعني جزء في خدمتي، رب شغلني في ان انا اتكلم عن واخد وقت عن غفران. فلقيت بعد ما اتكلمت عن غفران قصص كبيره قوي. عارف في كل قصه غفران او عدم غفران اكتشف ان الشخص اللي مش عايز يغفر ده اول ما يلغي كلمه انا ويطلع القصة

0: قصة من كلمة أنا يلاقي الموضوع خلص. يا رب يساعدنا أن نمتلئ بروح المسيح.
1: أن محبة الروح القدس انسكبت في قلوبنا.
0: نعم.
1: المحبة الحقيقية بتاعت ربنا تنسكب فينا، فنقدر نقول هو مش احنا، وده فعلا عايز عمل للروح القدس. وأدعوك عزيز المشاهد تقول للرب يا رب خليني أكون منقاد مع المتضعين، زي بطرس الأولى صح 5:5، نكون منقادين ومتسربلين بالتواضع زي ما بتقول في الآية دي بتاعت بطرس الأولى 5:5. جميلة قوي أنك أنت تروح وتقول للرب اديني فكر الرب يسوع. إيه كمان؟
0: الدائرة الثانية بتاعت الخدمة تدمر برضو العلاقات. العلاقات طبعا فيها البيوت والأسر والأزواج والزوجات والأحبة والإخوات. طبعا احنا في زمن بقينا عجيب دلوقتي، الإخوات بيرفعوا ده على بعض وأباء على أبناء وكده، مقارنات ذات. يعني ما عندنا مشكلة يا أخويا الأساس مايكل، مشكلة المراس يا ما عملت في بيوت وفعالات، مشاكل أسرية، انفصالات عن أزواج وزوجات. العلاقات تدمر. فين النفس الواحدة؟ فين الفكرة الواحدة؟ فين للأسف؟ فهذا الأمر خطير. أنا لازم أكون فاهم كويس قوي إن واحدة من تدمير العلاقات هو الذات والأنانية، الكبرياء، المقارنات.
1: في دماغي 3-4 أسر بصلي لهم إن يرجعوا لبعض تاني
0: يا رب.
1: مش عارف ليه حاسس إن أنا بدون ذكر أسماء طبعا عشان الأمر محرج شوية، لكن نصلي
0: يا رب
1: إن يرجعوا فكر واحد.
0: أمين.
1: إن يرجعوا أمين. روح واحدة. أمين. إن العيال ما تتيتمش وأبوهم ما عايشين.
0: أمين.
1: إن الرب يسوع يعمل عمل غير عادي. فأستأذنك
0: يا رب
1: الروح الواحدة دي ترجع تاني للبيت،
0: باسم الرب يسوع.
1: وتصلي
0: يعني. الأسبوع اللي فات قابلت مع خادمة مباركة قوي، قالت لي قصة، قالت لي 7 سنين قصة انفصال رهيبة، قضايا ومشاكل وكده، اتحلت في أسبوع.
1: 7 سنين
0: اتحلت في أسبوع يا
1: لك خيامة. المجد يا رب.
0: في أسبوع ورجعوا مع بعض.
1: ده خبر حلو.
0: خبر أنا بصراحة بالنسبة لي معجزة المعجزات. يعني أنت بتتكلم في حالة انفصال جبارة، يعني قضايا ومشاكل وقصة 7 سنين، لكن هو رب في الآخر. أنا نفسي أقول لكل الأعزاء النهاردة الغاليين باسم الرب يسوع، عايزين نصلي للبيوت انها تتعمر
1: يا رب.
0: ولو كنت بتسمعنا اخويا واختي، وان كان حصل الامر ده، باسم الرب يسوع الروح القدس يزقك كده ويدفعك دفعه جديده ان الامر ده ينتهي. وايا كان
1: الثلاث بيوت
0: اللي باسم الرب، والثلاث بيوت اللي جوه لاس مايكل، والبيوت اللي بتفكر فيها، واللي انا كمان اعرفهم يا رب، بنرفع ايدينا بايمان
1: روح واحدة
0: وبنصلي يا رب قوه وعمل الروح القدس في هذه الامور يا رب، في البيوت اللي ظل ليها خراب يا رب، لا للانفصال للاسر يا رب، انك جمع، انت تجمع يا رب كل اللي صاروا فيه جسد واحد باسم الرب يسوع. لا يكون ولا يكون منهم يا رب العدو. انا بصلي يا رب ارجع من جديد، اربط العائلات ببعض يا رب. تعالى زيل يا رب، زيل المشاكل يا رب، اصنع سلام مع بيوت يا رب.
1: يسوع.
0: ابليس صرخ بصوت عالي وقال فشل باسم الرب يسوع. عد تاني بالمجد والنجاح.
1: آمين.
0: يا رب المس كل اخت منتظره ترجع لبيتها، والمس كل اخ يا رب بيدور ومش لاقي حل يا رب، افتح له طريق باسم يسوع. ارحم الاولاد والابناء يا رب.
1: يا رب
0: جمع، ارحم يا رحيم.
1: امين.
0: بنصلي المعجزات نسمعها ونعظم اسم فتاك القدوس باسم يسوع.
1: امين. امين, آمين. يعني بجد بجد كل ما انت بتشوف بيت موحد بتشوف كنيسه قويه.
0: الرب فيها زورة الرب.
1: كل ما انت بتشوف ان بجد في تفاهم، بيحصل تفاهم اكتر للكنيسه. عشان كده الراعي الشاطر صدقني لو انت راعي شاطر ما تمشيش في طلاق.
0: طبعا
1: لو انت قسيس شاطر ما تمشيش في طلاق.
0: هو في قسيس ينفع يمشي في القصه دي اصلا؟ ده يبقى لا يليق بصراحه. انا اسف اخدها من بقك يعني، انا بعتذر يعني. يعني انا بصراحه اشوف بقى، انا اسف وانا حامل كلمه الاعضاء، احنا خدام وبتوع الرب يعني.
1: ايوه في ناس بتشجع.
0: لا يليق لاي خادم ايا كان، راعي، قسيس، كارز، معلم، مرنم، ايا كان، ان يدخل في مشاكل اسريه ويطلق هذا الامر. يقول يلا نشجع على لا، الخدام مؤمنين مستحق الرب، الكهنه والاساقفه وخدام الرب والاسوس والرعاة
1: ساعدوا على الصلح.
0: دعوتهم صلح. دعوتهم وحده. فيليب 2 يقول كده صدقني كلمه الله، كلمه
1: لكن واحد.
0: لا, لا لا لا نؤمن ولا نريد ولا نسعى ولا ايه ولا نساهم في عمليه طلاق ابدا باسم الرب يسوع. ده روح شريره، ده من ابليس. لا،
1: البيت المقسم على ذاته
0: يخرب.
1: طبعا. عشان كده احنا ننادي ان دم الرب يسوع يترشح على القائمتين والعتبة العليا.
0: يا رب
1: ننادي انك تسامح، ننادي انك انت تسامحي،
0: يا رب
1: ننادي ايضا انكم انتوا الاثنين تشربوا كاس.

0: واحد، الكتاب المقدس بيقول سقينا روحا
1: واحدا
0: واحدا، يبقى انت تبقي مؤمنه وهو يبقى مؤمن. تقول لي بس ده عمل حاجات كتير، طب هو سامحك الرب على حاجات كتير، نقدر كمان ان احنا نروح ونسامح. تقول لي طب حتى لو على الزنا، العله اللي قالها المسيح، انا بقول وانا مسؤول عن الكلام ده، حتى لو على الزنا سامحي.
1: وحصل قصص كتيرة صح.
0: والرب يسوع المسيح يعفو وينجي
1: لك المجد،
0: يعفو وينجي، ينجي بيتك، ينجي بيتك
1: يا رب.
0: الرب يسوع المسيح ما تخليش حد يشعلل الموضوع، خلي الامور ترجع للميه المجاريه زي ما بنقول في
1: يا
0: مصر
1: رب. يا رب.
0: وقول للرب كده يا رب انت بتكلمني من فيليب 2، راي واحد، فكر واحد، مشوره واحده. تقول لي طب هو مش كده، صلي انك تكون كده انت في الاول، والطرف الثاني بنعمه الرب يسوع هيجي معاك في نفس السكه. لمن امانه الله ان يجمع ولا يفرق،
1: صح،
0: يجمع ولا يفرق، ده فكر الرب يسوع. صح. احنا قعدنا نتكلم على فكر الرب يسوع ده، فكر التجميع
1: طبعا.
0: فكر الوحده، فكر الاتضاع، فكر الاخلاء.
1: الاتضاع والاخلاء
0: على الاخلاء عايزين نتكلم
1: الاتضاع والاخلاء بصراحه. يعني نروح فين في فكر الإخلاء والاتضاع؟ يعني هنا الكتاب لو نقرأ مع بعض يبقى حاجة جميلة، من فيليب 2 وعدد 5 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر. يا رب ادينا هذا الفكر
0: باسم يسوع،
1: بنصليها وهنصليها طول الوقت. فيليب 2 5 فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معدلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. طبعا النتيجة الجبارة، لذلك رفعه الله أيضا وأعطى اسما فوق كل اسم. فكر الإخلاء وفكر الاتضاع يا أخويا الأسيس مايكل. طبعا لم يحسب خلسة هنا المعنى، عشان ممكن يكون في حد مش عارف المعنى هنا، أي لم يتمسك الرب بحقه. لم يحسب خلسة معناها انه ما كانش متمسك بحقه، هو كان عنده حق، عنده حقوق، عنده كتير من الامجاد، هو ليه كل الامجاد، لكن هو لم يحسب خلسة، هو ما تمسكش بحقه، حقوقه الشرعية، وقرر ان يمشي المشوار ده. فكر الاخلاء يا اخويا الاساس مايكل، طبعا فكر الاخلاء انا عارف انه فكر لاهوتي كبير، وفي قضايا كتيرة واسئلة كتيرة فيه، وفي مدارس كتيره قوي، لكن باختصار شديد قوي
0: قول لنا الناس فهمها ازاي، او اغلب الناس فهمها ازاي،
1: يعني اغلب الناس،
0: واللي الرب يعني كان عايز يقوله في الكتاب
1: طبعا
0: يعني مع التوضيح. طبعا
1: شكرا. اغلب الناس طبعا بتقول فكر، يعني مش اغلب الناس بس الفكر الشائع، يعني هو انه ساب المجد وساب العز وساب البهاء وساب اخلى، يعني اتخلى عن دوت وبقى شخص
0: عبد.
1: وطبعا ده حقيقه، هو صار فعلا عبد، لكن مش معنى اخلى نفسه اي ساب المجد، لا ده مش ابدا فكر الاخلاء. فكر الاخلاء في معناه العميق الروحي هو انه لن يخلي نفسه، بمعنى انه ساب المجد وتركه، لكنه اخفى مجده. والتعبير هنا قوي جدا، اخفى مجده طبعا
0: اقوى
1: بكتير، وعندي تعليق فيها كتير. يعني يعني ايه اخفى مجده يا اخويا مايكل؟ انا هشرحها باختصار،
0: طبعا قاري من اليوناني طبعا مليون في المية،
1: انا يعني هشرحها باختصار بشكل جميل قوي. الرب يسوع المسيح لما كان موجود هنا في الارض هو الله الظاهر في الجسد، فهو كلي الحضور وكلي المجد، هو الله، ده موضوع مش هنفصل فيه. حضرتك تؤمن معانا اهلا بيك، ما تؤمنش انت يعترف كل لسان ان يسوع هو الرب. فبنتكلم عن انسان كامل، الانسان الكامل ده هو كلي المجد، هو كله مجد، هو مجد الله، صوره الله الغير منظور. اخفى مجده يعني ايه؟ يعني زي بالظبط حضرتك بالظبط، يعني هو كله مجد، بس هو قرر بارادته ان المجد موجود لكن يخفيه. فقالوا عليها تعبير جميل قوي، قالك لما تجيب كشاف نوره قوي جدا، لو حطيت عينك قدامه هتعمى من قوته، يعني
0: لا احد يراني ويعيش،
1: بس كشاف لو جه قدام عينك هيضيع عينيك، ما هو كشاف نور. وانت جبت بطانيه مثلا او لحاف ايا كان يعني، وحطيت الغطاء ده على الكشاف ده، الكشاف موجود والنور موجود جدا، بس ايه، اختفى. مش اختفى بمعنى انه مش موجود، لو موجود بس في حاجه كده اتحطت عليه، اخفى مجده. طب ايه الدليل بقى؟ الدليل لما كان انسان، لما تبص على حياته يا اخويا الاسيس مايكل، تلاقي انسان عادي ياكل ويشرب وبتاع، يهان ويتزق
0: 100% انسان 100%
1: ويتزق وواحد يزقه كده وانسان وينام وياكل ويشرب، بس في اوقات اعلن مجده ان هو مش شخص عادي. فما

0: مثلا احكي لك موقف وقول لي رايك. جول الجنود يقبضوا عليه، ويهوذا قال لهم انا هسلمه لكم. ايه؟ قالوا بقبله. راح دخل بقبله سلم ابن الانسان. يهوذا سلمه رب، قال له ابو قبله يا صاحب لماذا جئت؟ ابي قبله تسلم ابن الانسان؟ فراح بص على الرب على الجنود دول وراح سالهم، قال لهم من تطلبون؟ راح قالوا له يسوع. عارف قال ايه؟
1: انا هو.
0: هو قالها بس.
1: كلهم رجعوا له.
0: هو قالها، هو قالها انا هو اهل بس. هو هو قال لهم انا هو اللي هو انا الله، يعني اللي هو انا اهيا انا هو بس. كاني يعني عارف اللي موجود على الكشاف ده اتشال، يعني كانه انا هو. اول ما انا هو كل جنود، تعرف يعني جنود رجال، رجال حرب يعني، جنود وقعوا على الارض. ايه ده بقى؟ ده مجده كبير، ده مجده عظيم. اه طب ما انت بتقول انا هو على طول، يقول لك لا لا ما تورينا مجدك على طول. لا، لو وريتك مجد على طول ما القصه مش هتكمل. عشان كده يقول الكتاب هو ده فكر الاتضاع، اخفى مجده اي اخلى نفسه اي اخفى مجده لكي ما يتمم ارساليه الله الاب.
1: الله،
0: بص بقى، اخذا صوره عبد ورضا يا اخي باتضاع وطاعه، اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس، وضع نفسه وقف في الصوره كهيئه كانسان، وضع نفسه واطاع.
1: ممكن توضح لنا عبد لمين؟
0: يعني الموت،
1: الحته بتاعت عبد دي.
0: آه.
1: علشان في ناس مش فاهمها دلوقتي، لما نشوف اي واحد عبد، عبد في هناك سيد يعني.
0: طبعا.
1: طيب المسيح كان في المسؤوليه عبد، عبد لمين بقى؟ يعني يعني الكتب كتاب طبعا مليون في المية لما اشعياء 42 هو ذا عبد الذي اخترته
0: طبعا.
1: الذي وضعت روحي
0: عليه. دي نبوة عن الرب يسوع.
1: يخرج الحق للامم. فهو المسيح في المسؤوليه صار عبد، دان مش عبدا لانسان.
0: طبعا
1: المسيح
0: طبعا
1: ملك الملوك ورب الارباب، ولكن عبد للاب، مع انه في المقام للآب. ابن خلي بالك، عبد للاب كانه بيطيع، تعلم الطاعه وجه في صوره انسان، وجه في منظر كان يخسو الارجل التلاميذ. ايه ده؟ المرحله
0: إرادي.
1: بتاعت مرحله
0: سوره العبد،
1: سوره العبد. ومش بس كده، كمان هو نفذ بالحذافير كل ما في قلب الاب في قلب الابن. ليه؟ لان هو كان في الاب والاب كان فيه.
0: عشان كده كلمه عبد هو عبد لله الاب.
1: نعم.
0: مع انه ابن، لكن هو اختار الصوره الثانيه.
1: اشكرك يا رب.
0: سوره العبد. وطبعا تلاقيه هو رايح على الصليب قال ان شئت ان تجيز عني هذه، لكن لا تكن ارادتي بل ارادتك، انا بطيع، انا للاخر انا عبد. فبصراحه انا بصلي من قلبي يا اخويا الاسيس.
1: أيوة.
0: الرب يملانا بهذا الفكر، فكر الايه؟ الاخلاء، اللي هو ايه؟ انك ازاي يعني انت حضرتك قلت جمله جميله قوي، رب يسوع المسيح لم يطلب شيء لنفسه ابدا.
1: نعم.
0: لا ده كمان كلمه اخلى نفسه معناها ان لم يستغل مجده لاشياء ولا اشخاص ابدا، لكن عمل كل حاجه للناس. عشان كده قرر ان يخفي مجده، يعني ما لو كان اعلن مجده طول الوقت قدام الناس كانت الناس هتروح،
1: مش هتقدر.
0: عشان كده مش هتقدر. ما ده الله، ده مجد الله اللي ظاهر في سوره انسان. اتفضل.
1: امين. طيب عندنا تليفونين. الو.
2: الو.
1: اهلا بيك. اهلا بيك. مين معايا؟
2: اهلا. اهلا بنت الرب.
1: اهلا. اهلا بنت الرب. اتفضلي قولي طلبتك. بتسلم عليك يا سيس رامي.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
2: عندي طلب الصلاه، يعني كانت طلبه يعني تسمعوا لي.
1: اتفضلي.
2: عندي ابني منصوب عليه ليه 5 سنين، شهر 10 لايدي ده، يبقى 5 سنين. كان جايب 2 مليون من البنك واشتغل بيهم بضاعه، وواحد اسمه محمود وواحده اسمها نهام خدوا بيه البضاعه، بعد ما اديله مره على مرتين وقفل تليفوناتهم ودخل البنك رباط ولا حبس لا دافع. وانا عندي ايمان اصلي له
0: يا رب،
2: واسمه مينا، اصلي له رب لا يسمع معاك ده. وعنده طلبه اصلي له الشهر بتوعها تخلص شهر 10 مده، وبنت زيه ربنا يبعت لهم شفتين. وانا عندي طلبه اصلي ركبي وفقراتي اللي هي اكثر من 25 سنه، عايزين مفاصل، وانا واثق ربنا ان يسمع فيها المعده. وانا بنت الرب.
1: امين.
2: عندي ايمان كبير في ربنا، ما فيش مشكله.
0: امين.
1: امين. حاضر يا بنت الرب، نصلي من اجلك الرب يرد المسلوب. كمان تليفون علشان الوقت. الو. الو.
3: الو.
1: اهلا بيك. اهلا بيك. مين معايا؟

0: اتفضل انت على الهوا. الو،
1: الو،
0: ايوه اتفضل، انا سامعك كويس. مين معايا؟ يا ريت تقول لنا اسمك او ابن الرب اللي تحبه.
1: معاك ميشيل نصيف من القاهرة.
0: اهلا
1: ازي
0: بيك،
1: حضرتك، اخبارك ايه؟
0: اشكر رب يا خمشيل، اهلا بيك.
1: ربنا يبارك. انا شايف الدنيا سود على الشاشة، الرب شغال بجد، ربنا يبارك.
2: رب يبارك،
0: ربنا يخليك، شكرا يا خمشيل.
1: بجد يعني الواحد حاجة تخلص وانت اعمل مداخلة اشجعكم، لان حضور
2: دي كلمة
1: واحد قدام الشاشات.
2: شكرا.
1: وانت والاسيس رامي، طبعا الاسيس رامي ده حبيبي خالص، انتوا الاثنين بصراحة يعني عاملين شغل، الرب يبارككم.
2: هو الرب،
1: ده شغل الروح القدس،
2: هو الرب.
1: ده مالوش دعوة بالتحضير اللي انتوا قلتوا عليه،
0: صح؟
1: طبعا ليه دعوة، ليه دعوة بمن الله وصفها فلم تتزعزع. الرب بنفسه مش ربنا يبارككم ويستخدمكم.
0: شكرا.
1: بشجع جدا قدام الحلقه وبقول لكم يعني وقت ممتع ممتع ممتع. ربنا يبارككم ويكفركم من الحلقات ديت.
0: شكرا يا اخي مشيل،
2: شكرا
0: بجد. شكرا، شجعتنا. ميرسي، مجد المسيح. كمان تليفون. الو، الو، ايوه مساء الخير، اهلا بيك. مين معايا؟
3: انا من طاير من اذني.
0: مين معايا؟
3: الو،
0: ايوه،
3: موندي فؤاد من المنيا.
0: اهلا يا اخي موندي، ازي حضرتك؟
3: الحمد لله خير تمام والله.
0: اتفضل قول طلبك.
3: شرفنا بحضورك بدموت مره، ومن الناس اللي قريبين علينا جدا.
0: ربنا يخليك.
3: انا عندي كل بصرة أطلع أطلب أطلب من أجل أولادي وبيتي يبلغ المسيح الله.
2: يا رب، يا رب باسم يسوع.
0: بقول يا رب ولادك يعترفوا بالرب يسوع المسيح مخلص شخص ليهم. ده يعني كل الحلقة احنا بنتكلم ان يعترف كل لسان، ونصلي ان اولادك كمان يعترفوا بهذا الاعتراف من القلب.
3: جربوا من العملية زي ما قلت لها، عملنا مشاريع حنة مع الشيخ الرشدج، عملنا مشاريع حنة الرشدج، وزي ما تقول دعوات من
0: اخ موندي. اخ موندي، انت اتعرفت على المسيح ولا لسه؟ بكل امانه.
3: ايوه الحمد لله، انا الحمد لله احنا كده خدنا.
0: مجد للرب، حلو جدا. لكن اولادك لسه ما اختبروش الرب.
3: هم زي ما تقول يعني ماشيين في الحياه ومش مستعدين على التمييز عن الرب.
0: طيب هنصلي الان، يا ريت.
2: امين يا رب.
0: اتفضل
2: يا سيدي. يا رب بشكرك لانك يهمك. يا رب، يا رب اشكرك. أمين. ان مكتوب انك اتيت لتخلص ما قد هلك. يا رب،
0: يا رب،
2: يا رب لكي تطلب ما قد هلك. خلاص انا بصلي باسم رب يسوع لاجل ولاد يا رب، الاخ موندي يا رب،
0: يا
2: مين
0: رب
2: غيرك يفتقدهم.
0: أرجوك.
2: انا بصلي يا رب لاجل محاصره جديده بالروح القدس، يا رب اوصل ليهم. بصلي لاجل النعمه الجذابه تجذبهم اليك يا رب، قوه صليبك تحررهم بفداء وخلاص جديد يا رب باسم الرب يسوع. يعرفوك المعرفه الحقيقيه يا رب، وليك كل المجد.
0: امين
2: امين
0: امين. ونصلي كمان لمينا.
2: أمين.
0: مسلوب بقاله 5 سنين، الرب يرد المسلوب.
2: يا رب، يا رب،
0: ناخد لبالنا لما ندي الفلوس بتاعتنا لحد. انا بقولها هو لو سمحتي، انا بسمع عن اخبار مش كويسه ابدا، ناس بتدي فلوس ومتوقعين ان كل شهر ياخدوا منهم مش عارف كام في الميه. من رجاء، من تعب جبينك او من عرق جبينك تاكل خبزا، اتعب اتعب اتعب، مش تروح ترمي فلوسك وبعد كده تاخدها. يعني رجاء، يعني هي الاخت اللي فكرتنا، فاحنا بنحس ان احنا لازم ننذر كل انسان.
2: صحيح.
0: بلاش مغامره، بلاش مغامره تدي فلوسك وترجع 40% لما البنوك في مصر مش بيعملوا كده. فارجوكم في المسيح، النصابين مش بيعرفوا ينصبوا الا على الطماعين.
2: صح.
0: فاحنا عايزين نصلي كده فكر الرب يسوع وفكر الاتزان وفكر القناعه، وخير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي. سوري الجمله الاعتراضيه، بس حبيت خلص انذر هذه الناس علشان بجد بيحصل امور. صح. غير عاديه. طيب
2: طبعا.
0: فضل 10 دقائق وما تكلمناش على ابو فريدويتس ولا
2: طبعا.
0: تكلمنا على تيميساوس.
2: انا عايز اتكلم عن ابو فريدويتس وتيميساوس بسرعه، بس انا بتكلم عليهم لذلك رفعه الله بصراحه. لازم اقول
0: مش هنقدر
2: يعني مالي قلبي.

0: فيها يا اخويا الاسماء كل. لذلك رفعه الله بعطاه اسم فوق كل اسم. هو الهنا اله رفع
1: طبعا.
0: يقول امين ولا ايه؟
1: طبعا طبعا
0: يرفع.
1: نعم
0: طبعا يرفع. وخد بالك
1: كل يرفع المتضعي.
0: ما لسه اقول اهو كل اللي مشي فكر المسيح هيترفع. ما هو زينا واحنا زيه. هو خد الطريق بتاعنا وقال امشي طريقي. لو مشيت طريقي انا هتمجد. فانا عندي في قلبي بسرعه ثلاث كده دواير بسرعه في دقيقه دقيقتين هقولهم وبعدين نروح للاثنين دول. الفكره الاولى فكره الالم. الالم يا اخويا مايكل اديك شايف الاتصالات واديك بتخدم وتتحرك. الناس متالمه الناس موجوعه طبعا في الم والام بارحه بس عندي خبر حلو النهارده جاي اقوله من خلال كلمه الله اني لكل متالم في المسيح ومع المسيح يوجد رفعة جبارة
1: يا رب.
0: عند الرب القدير
1: يا رب.
0: في رفعة لألمك في رفعة للوجع والألم والطحنة اللي انت مطحون فيها. صدقني دي كلمة الله بتقول لذلك رفعه الله. خد بالك قبل ما رفعه الله كان في طريق اسمه الألم اسمه الصليب اسمه الإهانة اسمه الوجع اسمه الخزلان اسمه السلب. بس في الآخر مجد يا أخي. طمن ياللي متألم ياللي متوجع ياللي دخلت في رحاية ألم الرب النهارده هيرفعك.
1: امين.
0: من تعلق بي ارفعه
1: ونجيه
0: لانه عرف اسمي. كمان عايز اقول كلمه تانية مش بس اللي متالمين لكن كمان الساقطين. هل الرب ينفع النهارده يقيمك من سقطتك ويرفعك؟ اقولها لك من قلبي الف نعم. هو جه علشان ده جه علشان كل ساقط عشان يرفعه. هو يرفع المتضعين طب والساقطين كمان يرفعهم. جابوا له امرأة ساقطة واسقطوها قدام رجليه قالوا له دي المرأة دي ساقطة وخاطئة وزانية ودي رميناها تحت رجليك ماذا تقول؟ عارف انحنى مرتين عشان يرفعها. واقول لك الخبر الحلو رفعها. بيرفع الساقطين. يمكن تكون شاعر بسقوطك ويمكن تكون وقعت في سقطة كبارة. يمكن اختي بتسمعني دلوقتي دموعها على خدها وندمانة ندم شديد في سقطتها. اختي الغالية بقولها لك بقوة الروح القدس النهاردة الرب يرفعك وينزع عارك ويغسل ماضيكي ويديك حياة جديدة. عندي في قلبي النهاردة كلمة لكل أخ وأخت بقى حسران وحزين ومكسور على الوضع اللي هو فيه ويقول كنت زمان غير كده. إيه اللي دخلني سكة الإدمان؟ إيه اللي دخلني سكة الخطية والشر؟ إيه اللي وصلني للحالة دي؟ أنا حالتي بقت ميؤوس منها. أنا ما كنتش كده. أنا سقطت. أقول لك خبر حلو النهاردة صليب يسوع المسيح بيرفع الساقطين.
1: يا رب.
0: لذلك رفعه الله ويرفعك معاه.
1: أمين.
0: أنا عايزك النهاردة تصدق معايا في دائرة الألم وفي دايرة السقوط الرب يرفعك. لكن كمان آخر دايرة الدايرة اللي أشاركك بيها النهاردة هو كل ما هو شعور سلبي من شعور بالنقص شعور بالذنب شعور بالخزي شعور بالمقارنات شعور بالظلم. الدوائر دي على فكرة دي مش مشيئة الله دي مش من الرب. دي أفكار شيطانية دي روح العالم الخبيث ده مش من الرب. تقول لي طب أعمل إيه في الدوائر دي؟ أقول لك الرب يرفعك فيها. يرفعك الرب. ظلمة وتزلل ولم يفتح فيه عشان يوم ما تتزلل يوم ما تظلم يوم ما تشعر بالخزي والعار يوم ما تشعر بشعور الإلة لو مؤاخذة يعني النقص والإلة والدنية يوم ما تحبط بكلام سلبي وأرواح شريرة غريبة من فشل وضياع ارفع عينك وقول يا رب أنا أؤمن أنك بترفع. ما أنت اترفعت على الصليب وترفعت في القيامة وترفعت عند الآب عشان تاخدني في سكة ارتفاع. يرفعك الرب ويعليك باسمه وتبقى في يسوع مشفي تماما من كل هذه الشعور وهذه الأرواح الغريبة باسم يسوع.
1: أمين. يعني أنا بصراحة كلام كتير جدا جدا لا يكفينا. احنا ما خدناش حتى الـ11
0: صحيح.
1: عدد اللي احنا قريناه لكن كنا منسقين جدا بروح القدس على هذا.
0: بس
1: يعني كلمني في دقيقة أو دقيقة ونص عن تيميساوس أو عن أبوفروديتس كنماذج رائعة موجودة
0: طبعا.
1: في فيليب 2 وبعد كده هنختم على طول.
0: أمين. يعني في فيليب 2 وعدد 19 بيقول على إني أرجو في الرب يسوع المسيح أن أرسل إليكم سريعا تيميساوس لكي تطيب نفسي أن أعرف أحوالكم. جميل تيميساوس يعني
1: يطيب النفس
0: يطيب
1: يعني في واحد يجي يطيب النفس وفي واحد يجي يحرق النفس يعني في اخوه أيوة. بأمانة تيجي تحرقك وتمشي يعني بص صح. الكتاب راقي ازاي وجميل ازاي الراجل جاي بلسان يا ريتك تبقى زي كده
0: صدقني.
1: الرب يسوع يعني عايزنا بجد نبقى زي ما بيقول عنهم الكتاب في سفر الأمثال يقول لك ان هم ليهم روح أمينة وكبرد الس

0: ثلج في يوم
1: أشكرك
0: الحصاد.
1: يا رب،
0: هكذا
1: أشكرك يا
0: الرسول
1: رب.
0: الأمين لمرسليه،
1: صح،
0: يعني في وقت الحصاد، في وقت الحر، يجي لك شوية مية بتلج كده
1: الله
0: تشربها.
1: الله،
0: ده اللي طيب
1: ده
0: النفس اللي
1: طيب.
0: احنا بنتكلم
1: يعني
0: عنه.
1: احنا قدام تيمساوس، هو في اتنين، تيمساوس وابو فيدوتس، الاتنين دول بصراحه روعه. تيمساوس زي ما انت بتقول يا اخويا مايكل، يطيب النفس، يعني اقدر اقول خادم امين، خادم حقيقي بيهتم بعمل الرب وبالنفوس، ذوقا صالحا علمني. يعني نفسنا نبقى شبه المسيح، يعني بيطيب النفس، حاجه حلوه بصراحه وحاجه جميله جدا. يا رب يا رب ادينا ان نعيش هذه الحياه. لكن اقول بسرعه كلمه ابو فيدوتس في عدد 25، يقول: ولكنني أسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبوفروديتس أخي والعامل معي والمتجند
0: نعم،
1: معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كنا مشتاقا إلى جميعكم مغموما إياه وحده بل إياي أيضا لكي لا يكون لي حزن على حزن. فأرسلته. عايز أوصل للحتة أنه عدد 30 بيقول: لأنه من أجل، التعبير القوي ده،
0: خطر
1: لأنه من
0: لنفسه
1: أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا
0: بنفسه
1: بنفسه لكي
0: يجبر
1: يجبر.
0: نقصان خدمتكم لي.
1: يعني تخيل خادم بيعمل ايه؟ عنده
0: بيخاطر
1: استعداد بيخاطر نفسه يموت. ده عملها زي ما رسول بولس قال: لست احتسب لشيء وانا نفسي سمين عندي حتى اتم. بصراحه نفسنا نوصل لده.
0: يعني
1: يعني
0: هقول حاجه في نص دقيقه
1: قول
0: واللي
1: يا حبيبي،
0: يحصل
1: اتفضل
0: بقى.
1: اتفضل.
0: واحد كان لسه قاعد معايا من 3 4 ايام، قال صلي في واحد بيخاطر بنفسه، عايز ينط الدوله بطريقه غير شرعيه. قلت له مفيش ايه في كتاب مقدس بتقول المخاطرات الا بس فقط بالكرازه
1: صح
0: والتبشير.
1: صح
0: قال لي ليه اكل العيش مر؟ قلت له ولا اكل عيش مر ولا اي حاجه، المخاطره في الكتاب فقط
1: لاجل المسيح.
0: لتوصيل الرساله.
1: صح، عشان كده نفسي اقول كلمه في الختام. هذا الرجل الخادم الجميل ابو فيدوتس ده قرر انه يخاطر بنفسه. اسال سؤال ليه؟ يعني لو جبناه كده يا اخ مايكل، يا اسيس مايكل، جبناه وجبنا له الكورس الثالث ده وقعدنا كده وانا وانت وسالناه وقلنا له: كنت مقتنع؟ يقول لك: اه كنت مقتنع. كنت مصدق في اللي انت فيه؟ اه. مليان فيه؟ اه. يا عم انا بقى بصراحه
0: هتموت
1: يا عم ده كلام،
0: هتموت عشان خاطر
1: سامعني
0: الرب.
1: يا عم ده كلام، انت مصدق؟ انت مصدق الكلام بتوع ربنا دول، الناس اللي بيطلعوا على الشاشات وبيمسكوا الانجيل، بتصدق الكلام اللي على المنابر والكنايس؟ هتموت عشان خاطر المسيح. يا عمي حبه كده وروح القداس وصلي واعمل ايدك كده وخلاص وعيش حياتك وشغل مصالحك ويعني ما تدققش. ويقول لك: لا، ده المسيح ده ده انا اموت عشانه،
0: لك المجد.
1: ده انا اموت عشان خدمته. يا رب يا رب املانا بهذه الروح
0: والفكر،
1: يا رب املانا بهذا الفكر. ابو فلوديتس يا رب يبقى في قلوبنا بهذه الكيفيه: انا عندي استعداد اموت لاجل المسيح حاسبا عار المسيح غنى. يا سلام يا سلام، خاطر بحياته لاجل المسيح، خاطر عشان الخدمه وعمل المسيح اموت، اخاطر يا عم ممكن الله اعلم ترجع ما ترجعش. يا رب ادينا هذه الروح، نفسنا نكمل خدمتنا ونسعى لخدمتنا ونجاهد لخدمتنا والمجد الله حتى الموت.
0: أمين.
1: قد كهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا يا رب قد وضع لي الكليبر.
0: أمين.
1: أمين.
0: أسيس رامي قد إيه شبعنا النهاردة،
1: رب يباركك.
0: حرقة مشيت بسرعة، ساعة ونص، مش عارف إزاي،
1: رب صالح.
0: رغم إن إحنا مش معانا مرنم يعني
1: رب
0: عشان الدنيا تمشي بسرعة، لكن كانت الحلقة كانت مليانة بالهرموني الرائع، ويعني الرب يباركك ويستخدمك أسيس.
1: باركك يا حبيبي،
0: رب يباركك.
1: أنت بارك يا أسيس مايكل.
0: عزيزي المشاهد، بنشوف النهاردة في فيليب 2 حاجات عظيمة جدا جدا جدا، ختمناها بأبو فروديتس المتجند معي، ليه أكتر من 5 صفات حلوة، لكن أصلي إنك أنت كمان تكون جند صالح ليسوع المسيح. اللي بيطلع بره التجنيد عندنا في مصر ده يبقى عار، إنك أنت تهرب من التجنيد أو إنك أنت تكسر الشهادة أو ما تكملش تجنيد، أنت في عار شديد. عشان كده هو حسب نفسه متجند لخدمة الله ومساعدا لبولس في خدمته، ومش عايز يطلع بره هذا التجنيد. أصلي إنك تجند نفسك للرب يسوع بلا سيوف ولكن بكلمة الله سيف الروح. عزيز مشاهد، هنستناك كل يوم 3 في برنامجك المفضل الكارز. استنانا ومعانا رسالة الإنجيل في اسم الرب يسوع. أمين
1: أمين.

لكن هم حالتهم الروحية هي حالة كهنوتية، حي هو الرب اللي أنا واقف أمامه. بالمناسبة الحالة الكهنوتية هي اللي بتطلع الأنبياء، ما فيش أنبياء مش كهنة بالعهد الجديد، بلغة العهد الجديد. يعني إيه؟ ما فيش حد بيقول كلمة الرب إلا ما يقف قدام الرب ويكهن قدام الرب ببساطة، ما تتخضوش. ما فيش حد يعطى ليه كلمة من الرب إلا ما يقف قدام الرب ويستقبل كلمة من الرب، ودي حالة كهنوتية. أوكي؟ فكان في نقلة في الحالة الكهنوتية من عالي، عارفين فاكرين كاهن عالي؟ كاهن عالي هقرأ آية صغيرة عنه في صميل الأول صح 4. صميل الأول صح 4 آية 18. تابوت العهد، كلكم عارفين القصة، تابوت العهد اتسلب. لما ذكر تابوت العهد عالي سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات، أنه كان رجل شيخ وتقيل وقد قضى لإسرائيل 40 سنة. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ، اوعى تخلي كهنوتك يبطل يشوف. مذكور ان عالي عينيه بقت ضعفت. اوعى تخلي كهنوتك يشيخ. يعني ايه كهنوتك يشيخ؟ يعني اوعى تخلي كهنوتك مبقاش فيه رؤيه. عارفين عايزين الايه بتاعت ايه 15، كان عالي ابن 98 سنه وقامت عينيه ولم يقدر ان يبصر، فما كانش بيشوف. بقى كده تكتشف انه في آية 14 كان تقيل وكان شيخ. حط ثلاث كلمات دولة على حالة الكهنوتية. فحالة الكهنوت في الوقت ده من غير مش شايفة، تقيلة جدا وشاخت. اوعى تخلي كهنوتك، اوعى تخلي وقت قلبك قدام الرب يشيخ، اوعى تخلي قلبك يشيخ، وإلا هخلي ايد الروح القدس تيجي. كان لازم يحصل نقلة في الحالة الكهنوتية علشان يحصل نقلة في الموسم الروحي إلى موسم الأنبياء. والنقلة في الحالة الكهنوتية كان صميل، لأن الصميل كان بيخدم أمام الرب في الهيكل، فاكرين؟ فالنقلة ما بين عالي لصميل هي نقلة في الحالة الكهنوتية أدت لنقلة في حالة الشعب كله. كل موسم روحي بيتنقل، كل ترقية روحية، والرب أؤمن الرب عمال بيسكب نعمة لترقية روحية لاختبارات نصرة في الزمن الجاي كله كله، لأن المواجهات في اختبارات خاصة لنصرة خاصة في أزمنة خاصة. أؤمن أؤمن أؤمن، صدقني الحاجات اللي كانت كبيرة كده هو هتسقط قدام صخرة صغيرة في إيدين داود. يمكن نمشي سلسلة في هذا الاجتماع عن مملكة داود شوية، يمكن نمشي سلسلة في الاجتماع ده، اجتماع الأربع عن مملكة داود. احنا ماشيين في سلسلة أخرى في اجتماع السبت هنكمل فيها. وبالتالي أؤمن أؤمن أؤمن أن في حاجة لها علاقة بالفرق ما بين شاول وداود، ما بين عالي وصميل، لفرق الانتصار. فرق الانتصار اللي خلى الثياب القديمة بتاعت شاول ما تنجحش ولا على شاول ولا على داود، لكن اللي ينجح على داود هو الحصاه الصغيره اللي بترتز في قدام المنظر الكبير لسنين طويله وتري ولا حاجه، هو من ورق، هو تنين من ورق، ولا ايه التعبير اللي بيقولوه في الارض، اي حاجه. فما تخليش ملك، ما تخليش كهنوتك يشيخ، لان في نقله من كهنوت عالي الى كهنوت صميل عشان يحصل نقله. هنط معاك عشان ما اطولش عليك. في نقله اخرى في العهد الجديد من كهنوت هارون لكهنوت ملكي صادق، وكل النقله دي عملها الرب يسوع لينا. فلو النقله الاولى حصلت من عالي لصميل من خلال صميل واقف قدام الرب وعالي بيشيخ، ما تخليش كهنوتك كده، خلي كهنوتك كهنوت صميلي، وخلي كهنوتك كهنوت ملكي صادق. عبرانيين كلكم ايات عارفينها، عبرانيين 7 لان بنحبها هنا كتير بنقولها، عبرانيين 7. في عبرانيين في كتاب مقدس، عبرانيين 7 آية 11. عبرانيين 7
لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن

فده الكهنوت بيتغير، في نقلة في الكهنوت، في نقلة في الحالة الكهنوتية. يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون، فالكهنوت الهاروني بيخلص عشان يخش الكهنوت اسمه كهنوت ملكي صادق. كل نقلة روحية، نقلة دي الرب يسوع نفسه اللي عملها، النقلة الأولى صميل عملها من عالي إلى صميل، النقلة دي الرب يسوع عملها وفتح رتبة أو كهنوت مختلف. ده كهنوت انتصاري، ده كهنوت مليان انتصار، مش محوره الخطية. كهنوت هارون محوره الخطية. بص معايا لعبرانيين 10 ونرجع مرة تاني لعبرانيين 7. عبرانيين 10 في حبة آيات كده عن كهنوت لاوي. عبرانيين 10 وآية 3. فيها كل سنة في العبادة اللي كانت بتقدم كهنوت هارون ذكر خطايا، فكل مرة يقدموا كهنوتهم يذكروا إيه؟ تعرفوا حد بيعمل كده؟ كل مرة يخش قدام الرب تقول طب لو في خطية في حياتي تمام اتنفض منها، اعمل لها كده، ارمي حصاة عليها، بس خش على كهنوت ملكي صادق. مش احسم المعركة بسهولة، لأن يسوع هو برك، روحك برة. مش موضوع أنا بس احتياطي عشان حد، أي ضعف وخطية بتحصل في حياتك هي في القشرة الخارجية، روحك بتبقى برة طول الوقت طول ما أنت ابن الرب مليان بروح القدس. لو أنت استهنت، عشان برضو التعليم، علشان جون قاعد قدامي و... لو أنت استهنت، بمعنى إيه استهنت؟ بمعنى مش تايب، ضميرك تصلف، بمعنى إيه؟ بتعمل خطية ومش فارق معاك أوكي، هنا بيحصل تأثير على روحك، بيحصل حاجة اسمها دنس الروح. لكن طول ما أنت شخص ضميره بيجذبه للرب وبيقول ده غلط انا مش عايز اكمل كده، روحك بتبقى بره. عايزك تدرك ده، في فرق. طول ما ضميرك بي بي بي بي والروح القدس جواك بيوكتك يقول لك ارجع، في حاجه غلط، في حاجه غلط، في حاجه غلط، وجواك حتى الدافع فقط حتى تقول بس مش قادر، مش مهم. طول ما انت ما زلت بتسمع لصوت الروح القدس اللي بيوكتك، انت لم تتصلف بعد، الحق نفسك ما تتصلفش. لكن لو تصلفت بيحصل حاجه اسمها ان روحك تيجي تتدنس. يس انتم هنا. لكن طول ما روحك ما زالت بتنبض، ما زال فيها الرمق، ما زال فيها رائحة الروح القدس بترف فيها، روحك برة. وبالتالي لما تقف قدام كهنوت ملكي صادق وتقول لي بس في ضعف، أقول لك انفض عن جسدك وعن نفسيتك الضعف اللي حصل، الخطية اللي حصلت، اغتسل بالدم، لكن ادرك بقوة البر اللي في الروح القدس اللي ساكن فيك، القوة دي بتطلع بر يسوع على حياتك. النور اللي جواك بيطلع بر يسوع على حياتك. فما تعودش في دوائر الهارونية اللي هو ذكر الخطية، ضمير خطايا. يعني إيه ضمير خطايا؟ يعني ضميري أنا وحش، أنا وحش، أنا وحش، أنا وحش. نو، روحك برة. وروحك البرة هي قوة داخلية، رب يسكب فيغسل جسدك بدم يسوع المسيح من كل خطية، من كل ضعف، دماغك، عينيك، أفكارك، كل حاجة ونفسيتك. بس قوة الروح البار دي بتمجد يسوع فيك وبتطلق بر يسوع على حياتك، بتبقى بار. Are you here؟ فهمتوا الفرق؟ ما كانش موضوعنا بس حبيت أقول الفرق. فرجوعا مرة تاني، كل سنة، لكن فيها كل سنة، ده كهنوت هارون، فيها كل سنة ذكر الخطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم، دخول الرب يسوع، يقول ذبيحة وقربان لم ترد، لكن هيأت لي جسدا. معجزة، معجزة في المائدة، معجزة في المائدة، معجزة في احتفال المائدة اللي بروح القدس، مش مجرد ذكرى. اللي بيقول إيه؟ إن يسوع بيقول لك أنا اتحدت بيك، أنا اتحدت بيك، هيأت لي جسدا. القصة مش قربان وذبيحة بتقدمها عشان خطية، القصة أن حصل اتحاد.

مع روحك. القصة إن حصل اتحاد بالبر مع روحك، هيأت لي جسد. كمل معي. بمحرقات وذبائح الخطية لم تسر. ثم قلت ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا أنا كذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها تقدم حسب الناموس. أنا بقرأ لك كل آيات. أنط معك الآية 10. فبهذه المشيئة نحن إيه؟ مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. هرجع معاك لعبرانيين 7. إيه المعنى؟ حصل تغير في الكهنوت من كهنوت هارون اللي محوره الخطية إلى كهنوت ملكي صادق. عبرانيين 7 وأرى لك آية، خلينا نبتدي من 11 مرتين. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ حصل تغير في الحالة الكهنوتية. مرة تاني آية 12، لأن إن تغير الكهنوت، هللويا، ففي تغير في الكهنوت، تغير في الحالة، فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، يعني تغير للقوانين اللي حواليك بحسب حالة كهنوتك، حالة القوانين اللي حواليك. الناموس يعني القوانين، القوة الجبرية، كلمة ناموس يعني قوة جبرية. فلما يحصل تغير في كهنوتك تتغير القوة الجبرية المحيطة بيك. كهنوت لاوي محوره الخطية أو كهنوت هارون محوره الخطية ما بيحسمش المواقع، ما فيهوش انتصار. حصل تغير في الكهنوت لأنه ربنا لم يأتي من سبط لاوي. فتقرأ كده، لا يقال على رتبة هارون لكن على رتبة مختلفة اسمها ملك البر، ملكي صادق، ملك البر، ملك السلام، كاهن الله العلي الإليون. هذا الكهنوت كهنوت مختلف، وهذا التغير بيعمل نقلة. كل تغير للموسم بيسبقه تغير للكهنوت. عشان كده لما الرب شغلني مع بداية السنة نحكي معاك إن في نعمة لتغير حالتك الكهنوتية، أنا مصدق في تغير الموسم اللي جاي على حياتنا. تغير كل ما بتزداد حالتك الكهنوتية بيزداد إعلان يسوع على حياتك، بيزداد سلطانك. كل ما بتزداد النار في حالتك الكهنوتية، كل ما بتزداد السلطان في حالتك العملية الخارجية، كل ما بتتنقل من حالة كهنوتية قديمة لحالة كهنوتية مليانة رتبة ملك البر، ملك السلام على حياتك. يقول لك قوة حياة لا تزول في الميدة، قوة حياة لا تزول. لأنه بالمناسبة ملكي صادق عمل ميدة لإبراهيم، فاكرين القصة؟ أخذ خبز وخمر وأعطاه لإبراهيم، تناول ويمكن نخش ده في الاجتماعات الجايه عشان الوقت، لكن احنا كنا في صلب ابراهيم لان احنا ابناء ابراهيم بالايمان. فاحنا كنا موجودين في المشهد ده في تكوين 14. احنا كنا، لان هو قال كده، قال لاوي كان موجود في ابراهيم لانه جاء من صلب ابراهيم. اذا اولاد ابراهيم كانوا موجودين في المشهد. انتوا هنا مش عارفين الايات دي، هنرجع لها في مره تاني. كل حد من أبناء إبراهيم كان موجود في المشهد اللي فيه ملكي صادق أخذ خبز وخمر وأعطاه لإبراهيم. إذن كل أبناء إبراهيم كانوا في المشهد، وحضراتكم من أبناء إبراهيم بالمناسبة. يقول عليه الكتاب في عبرانيين 7 أنه قوة حياة لا تزول. ففي نصرة في هذا، في هذه النقلة من هذا الكهنوت، انتصار على حياتنا لأنه كهنوت مختلف. تغير في الحالة الكهنوتية مليانة نار، مليانة نعمة، مليانة بر، مليانة سلام، فمليانة ابنا مكملا إلى الأبد، فمليانة قوة حياة لا تزول باسم يسوع.

0: الكارما مفتوحة في بيتي بشكل دوري 24 ساعة في اليوم. الوقت اللي فيه الأولاد والبيت احنا بنتفرج عليه كأسرة وكشباب كجيل طالع. أقول كلمة بصدق للكارما، يعني في ظل موجة كده من حاجات بتعرض وسطلايت بيعرض حاجات كتيرة ممكن تكون ما تكونش مفهومة شوية، مبهمة شوية، لكن بحس ان الكارما قادرة تركز في كل اتجاهاتها بقوة، قادرة تعمل حاجة للأسرة قوية، قادرة تعمل حاجة للشباب قوية، قادرة تتابع الأحداث الرئيسية المهمة اللي بتخدم ملكوت الله بقوة. أنا شخصياً بحب أسمعها، بحب أسمع برامج كتير فيها، بحب أشوف تسبيح، يعني تسبيح حاجة أساسية موجودة في بيتنا من الكارما، فرق معنا في كل حاجة. حقيقي بنشوف النور واصل بمحبة قوية جداً لكل البيوت من خلالها.
1: أنا بشكر كل القائمين على قناة الكارما، كل المعضدين، كل الناس اللي بتتعب، ربنا يبارك الكل ويعوض الكل خير، ربنا يبارك.
2: طبعا أحب أقول شكرا لقناة الكارما على كل برنامج وعلى كل اجتماع وعلى كل وقت فيه بتقدموا خدمة بتساعدوا فيها المؤمنين وبتساعدوا فيها المجتمع إنه يعرف مين هو يسوع المسيح. كمان حابب أقول شكرا لكل فريق العمل في قناة الكارما، المسؤولين والمصورين وغيرهم، لأن حقيقي لمست فيهم تواضع غير عادي، والرب يبارككم ويستخدمكم وللأمام دايما في اسم يسوع المسيح.
3: بتفرج على الاجتماعات وساعات كده رسائل بتجيلي من الاجتماعات بكون محتاجاها، فده بيفرق معايا.
4: بشكر طبعا قناة الكارما لانها بتبث اجتماعات كتير بتلمس الناس وبتلمسني انا شخصيا، كنيسة الأزبكية وكنائس تانية كتير بتكون بتبثها، فانا يعني بحب الاجتماعات دي جدا وبتفرج عليها للأمانة كل الوقت اللي بتيجي فيه.
2: في برامج كتير حقيقي جميلة جدا ورائعة، يعني بشوف ان برنامج اولاد ابراهيم من البرامج اللي بتقدم أمور عقائدية إيمانية بطريقة جميلة، بطريقة فيها حوار هداف وبناء، وبيقدموا كمان أفكار سلسة وسهلة، أي حد يقدر وهو بيتفرج على برنامج أولاد إبراهيم يكون بيستفيد منه. كمان بحب برامج البث المباشر الكنائس، بحب قوي اجتماع الكنيسة الرسولية وكالة البلح، الكنيسة الرسولية الشرابية بما أني أسيس رسولي طبعا، لكن كمان بحب قوي اجتماعات بث مباشر كنيسة الإنجيلية قصر الدبارة وكنيسة الإنجيلية الأزبكية. حقيقي برامج جميلة. بحب كمان برنامج الدكتور مجد إسحاق، بيقدم أفكار جميلة بتساعد في عملية التربية والعلاقات الأسرية، وربنا يبارك حقيقي كل برنامج في قناة الكارما. يعني

0: يعني كل حاجة موجودة، ما أنا مش هقدر أضيف حاجة جديدة، لكن قادر أشوف إزاي هي مش عايز أقول كاملة متكاملة في بعضيها، الباكج بتاعها قادر يكفي كل الاحتياجات نفسية وروحية وزمنية في كل الأمور. مفيش حاجة ناقصة، أنا حاسس إن مفيش حاجة ناقصة، عشان بس ما زودش كلام كتير، لكن صلاتي ليها أن ربي يدي امتداد أكتر أكتر أكتر لملكوته من خلالها فقط لا غير، أنها توصل لكل الناس في اسم يسوع المسيح.
1: اللي حابب يكون موجود أكتر للشباب، يعني كرازة توعية للشباب.
2: يمكن مش عارف أنا متابع جيد ولا لأ، بس أعتقد في تقصير شوية في برامج الأطفال، محتاجين أن أطفال إن كان من خلال كرتون زي الكرتون المسيحي زي كتاب العظيم أو غيره، يفضل أن نشوف حاجات زي كده للأطفال، برامج للأطفال تكون بتحكي ليهم قصص وخلافه، وأعتقد يمكن دي أنا شايف أن في تقصير شوية فيها مقارنة.
3: الحاجات اللي أتمنى أنها تكون موجودة في قناة الكرمة برامج تكون خاصة بالشباب ويكونوا بيقوموا بها الشباب نفسهم، أعتقد أن دي ممكن توصل لقلبنا بسرعة. كمان عندنا دلوقتي واحنا بنستخدم السوشيال ميديا الريلز بيبقى 5 دقايق 10 دقايق، اعتقد لو في فيديو بالطريقه دي تكون رساله مهدفه وتكون واضحه في 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، اعتقد ان ده هيدينا استمتاع اكتر ان احنا نكون بنتابع اكتر.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا بيتابعونا، المشاهدين والمشاركين والمتابعين واعضاء ومش عايز اقول تلاميذ، معنى كلمه تلميذ كلمه كتابيه، في برنامج فجر جديد واكاديميه القرمة. برحب بيكم وحلقه جديده، بشكر رب جدا جدا جدا لوجود الفاضل حجة الاسيس نبيل، هو معد ومقدم وحاضر ومعلم في هذه الاكاديميه، الرب استخدمه بكل قوه. بشكركم جدا لاجل كلمات التشجيع والمراسلات الدائمه، والبعض لما بيتاخر درس بيقعد يكتب لي كذا مره فين الدرس الفلاني، وده بيدل على اهتمام قوي من حضراتكم. ربنا يبارككم ويكمل معاكم باسم الرب يسوع. برحب بيك جناب الاسيس نبيل، بشكر رب جدا لاجلك، وبحمل ليك رسائل من موريتانيا وتشاد وليبيا واماكن كتيره، الناس يعني فرحانين ومتشجعين قوي بعمل ربنا.
1: شكرا للرب من اجل امتياز الخدمه بجانبك، وربنا يباركك في كل اللي انت بتعده وبتجهزه لهذه الحلقات والفكر اللي ربنا بيقودك ليه، اللي بنشكر الرب من اجله. اعزائي المشاهدين في كل مكان، حلقه النهارده حلقة مهمة جدا جدا للغاية، وهذه الحلقة تبدأ بأجزاء في غاية الأهمية، عشان كده ياريت نركز مع بعض، وأصلي أن تكون دائما كل هذه الحلقات سبب بناء وسبب بركة وسبب تعضيد لحياتكم ونجاح في الدراسة المستمرة لأكاديمية الكرمة.
0: أنا بعتقد أن موضوع النهاردة موضوع شائك
1: جدا،
0: لأنه في لبس الناس مش قادرة تفهم يعني المسيح كلمة الله.
1: نعم.
0: نبدأ من خلال الشواهد الكتابية الدالة على موضوعنا، وبعد كده نبدأ في تعريف

0: معنى الكلمة.
1: تمام. الحقيقة الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 1:1 بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض.
0: نعم.
1: والحقيقة الإنجليزي في لفتة جميلة قوي بتقول في البدء الله وبعدين يقول خلق السماوات والأرض. في العربي في البدء خلق. بيجي الفعل الأول.
0: دايماً في العربي يسبق الفعل عن الفاعل.
1: بالضبط. لكن
0: عكس اللغة الإنجليزية.
1: المضمون بتاعها جميل في البدء الله، أي أن الله بدء كل شيء.
0: نعم.
1: على أي حال، لكن بنيجي في يوحنا 1:1 الجزء الشهير اللي هنقف عنده شوية النهاردة. في البدء كان الكلمة. عايز أقول إن عندنا اتنين بدء. واحد في سفر التكوين وواحد في
0: إنجيل يوحنا.
1: إنجيل يوحنا. والاتنين يختلفوا إلى حد ما في أمر ويتفق في أمر آخر.
0: الاختلاف.
1: الاختلاف أولا أن في سفر التكوين يتحدث عن بداية لها زمان ومكان. رغم أننا لا نعرف الزمان لأنه لم يقل من كم سنة.
0: لا نعرف التاريخ الزمني.
1: لكن لا نعرف التاريخ
0: الزمني. لكن هي جوه الزمن.
1: لكن في داخل إطار الزمان والمكان.
0: نعم.
1: وهو بداية خلق بداية الخلق. وفي هذا أيضا يقول كلمة الله اللي هي ألوهيم بصيغة الجمع. فالآب والابن والروح القدس اشتركوا في عملية الخلق.
0: صحيح.
1: فدي ده اللي بنتفق فيه. صحيح. مع يوحنا 1:1.
0: نعم.
1: يوحنا 1:1 في البدء نقدر نقول التايمليس بيجينينج، البداية التي ليس لها زمان،
0: يعني الأزلية
1: الخارجة عن حدود حدود الزمان.
0: نعم.
1: والمكان.
0: نعم.
1: فهي أزلية بالضبط كده. عشان كده بهنا في البدء كان الكلمة، ونلاحظ وأشرنا إلى هذا قبل.
0: نعم.
1: لما نقول الكلمة المفروض أنها مؤنث، فالمفروض يقول في البدء كانت الكلمة لغويا.
0: ده لو قصد المعنى.
1: لو قصد لكن هنا نحن لا نقصد بالكلمة المكتوبة. هنا كلمة الكلمة معناها لوجوس. ولوجوس معناها الكلمة المنطوقة.
0: نعم.
1: وتعني أيضا الكلمة المسموعة. ويمكن أن يشار إليها بالكلمة المرسومة.
0: نعم.
1: يعني واحد قال الواحد من الفلاسفة اليونان قال تكلم
0: حتى أراك سقراط.
1: سقراط جميلة جدا. يعني معناها الكلام عبارة عن الصورة التي تأتي من داخل لا يرى وتعلن خارجا، فيستطيع الآخر أن يعرف ما بداخل الإنسان.
0: بالضبط. تكشف الشخصية.
1: بالضبط كده. عشان كده كان لابد أن الكلمة يسوع المسيح يأتي ليعبر ويشرح ويفسر لنا من هو الله.
0: بالضبط.
1: لأن الله لم يره أحد قط.
0: صحيح. ولا يستطيع أحد.
1: الله روح.
0: بالضبط. وغير محدود.
1: أما نحن
0: أجساد مادية.
1: فنحن أجساد مادية ومحدودين.
0: نعم.
1: وفي حدود الزمن.
0: صحيح.
1: يعني تضارب كامل.
0: حدود الزمن والمكان كامل.
1: فإذن لكي يحدث التواصل لابد أن يكون هناك جسر أو حلقة وصل. حلقة الوصل بين الإنسان والله كانت تجسد.
0: نعم.
1: لأننا استطعنا أن نسمع ونرى في المسيح من هو الله.
0: بالزبط.
1: الذي قال الرب له كل المجد يوحنا 10:30 من رآني
0: فقد رأي.
1: أو أنا والأب واحد.
0: أنا والأب.
1: ده الشهادة. إذن نرجع تاني لكلمة لوجوس وهي الكلمة المنطوقة، الكلمة المسموعة، لكن لا يقصد بها هنا الكلمة المسموعة أو مجرد الكلمة أو كلمة تقال.
0: هنيجي للجزئية دي عشان تمام. نقدر نفرق ما بين الكلمة وأثر الكلمة أو معاني الكلمة.
1: تمام. هذا هو الفرق.
0: المفتاح بتاع الإعلان اللي قدمه لنا الروح القدس عن من هو المسيح يوحنا 1:1.
1: تمام.
0: في البدء كان الكلمة. في الأزل كان الكلمة. في البدء الذي زي ما حضرتك قلت ليس له بداية، الكلمة موجود.
1: تمام. فهنا نتحدث عن شخص ولا نتحدث عن مجرد
0: معنى
1: كلمة.
0: أو إصدار
1: أو أمر. معنى أو أمر له نتيجة.
0: بالضبط.
1: أو له ثمر أو له توابع.
0: بالضبط.
1: فهذا يختلف كل اختلاف، لكن هنا بنتكلم عن الكلمة، والكلمة الكلمة هي تجسد الفكر غير المنظور.

0: داخل الإنسان.
1: نعم.
0: فأنا لما أتقابل معك وأظهر لك الحفاوة وتعبيرات الحب أظهرها، مش بس إن أنا أقعد أضحك في وشك وأعمل كده وبعدين في الآخر أنا أطلع حاجة تانية خالص، لا، ماذا أقول، ماذا يخرج من قلبي.
1: بالضبط.
0: فهنا تجسد المشاعر في صورة كلمات تعبر عن الغير منظور في داخلي وتجسد أفكاري، فأستطيع الآخر أن يراها ويتم التواصل من هنا. هذا ما فعله المسيح تماما.
1: نعم.
0: لما جاء وقال أن الله محبة.
1: صحيح.
0: إذن الكلمة أيضا تعكس شخصية الشخص الذي يتفوه وينطق بالكلمة.
1: صحيح.
0: إذن الكلمة عبارة عن تعبير عن الشخصية.
1: نعم.
0: أنا لما يكون كل أسلوبي كل كلامي كلام فظ وكلام صعب وكلام شديد وكلام توبيخ
1: من المنطوق ده أو من المنظور ده،
0: من المنطوق ده هيحكم على شخصيتي.
1: بالضبط.
0: إذن الكلمة هنا تعبير عن الشخصية الذاتية غير المنظورة.
1: صحيح.
0: إذن تجسد الكلمة يعلن حقيقة الشخصية. شيء ثالث عن الكلمة، الكلمة أيضا خلاقة، بمعنى إن أنا كإنسان أقدر أقول مثلا أتمنى أن يتحول هذا الظلام إلى نور. الإنسان محدود وبالتالي كلمته محدودة، وتمنياته محدودة لأنها أمنيات. أما لما نتحدث عن الله له كل المجد، فالله الخالق لما يقول يكون.
1: نعم.
0: مزمور 33 عدد 9
1: قال فكان
0: أمر فصار. فهذا يختلف.
1: نعم.
0: كل الاختلاف عن الإنسان. وأيضا الكلمة الخلاقة في نفس المزمور يقول بكلمة الله صنعت السماوات والأرض. إذن كلمة الله تخلق، وأيضا في تكوين 1:1.
1: نعم.
0: كلمة الله في البدء خلق الله. كيف خلق؟ بالكلمة.
1: نعم.
0: هنا بقى بنيجي على حتة تاني يقف عندها مرات كتيرة المعترضين أو المقاومين أو الناقدين للفكر المسيحي، يقولك الله تبقى أنت عندك الآب وعندك الابن، ما هم دول اتنين مش واحد. لا، احنا ما بنقولش ان دول اتنين إلهين، لكن بنقول إله واحد، زي ما أشرنا قبل كده بتبسيط هذه الحقيقة. أقول مثلا أنا مهندس وأب في ذات الوقت،
1: وانا ابن واب وزوج وصديق.
0: تمام. انا بس عايز
1: واحد.
0: عايز اصغر الدايره، بمعنى ان انا لما بكون في شغلي
1: مهندس،
0: عملي هندسي، بصمم رسومات عشان في الاخر يطلع المبنى الجميل الكبير اللي انت شايفه ده، واقول لك ده انا المصمم بتاع المبنى،
1: والناس هتقول لي باش مهندس.
0: هو حضرتك البش مهندس ولا حضرتك ابو فلان؟
1: أنا الاثنين.
0: دول مش الاثنين، ده أنا واحد.
1: بالضبط.
0: إذن الفكر لا يفترق.
1: نعم.
0: ولا ينفصل عن العقل.
1: صح.
0: هذا ما نقوله عن الله وعن كلمته المسيح الابن.
1: صحيح.
0: إذن العقل الناطق لله، وهي كلمة لوجوس، لأن كلمة لوجوس أيضا يأتي منها كلمة لوجو ومنها كلمة لوجيك وتعني المنطق. فالكلام الذي تتفوه به ويكون كلام منطقي، هذا الكلام المنطقي لابد أن تستخدم فيه عقلك.
1: نعم.
0: وإلا لما استطعت أن تتكلم بمنطق ترد فيه أو تتحدث فيه أو تشرح فيه عن شيء ما. إذن هنا العقل الناطق أو النطق الله العاقل هو الكلمة.
1: بالضبط.
0: إذن لا تستطيع أن تفرق بين العقل، عقل الله الناطق تبارك اسمه، وكلمته.
1: صحيح.
0: وهذا ما نقوله عن المسيح، أنه كلمة الله مش بمعنى حاجة تفوه بها وانتهت، لكن كشخص.
1: صحيح.
0: كحقيقة.
1: وهذا كجزء. هو المعنى الكتابي لكلمة اللوجوس أو الكلمة.
0: تمام. إذن ده كله اللي احنا بنحاول نركز. نعم. عليه في الآية رقم 1:1-3، يعني اتكتب فيها موسوعات لا حصر لها. أصلي أن الروح
1: وهي القدس. كلمة يونانية اللوجوس.
0: لكنها معبرة.
1: معبرة جدا.
0: واستخدمها يوحنا من أخذها في، لأن كان في ذلك الوقت كلمة اللوجوس مفهومة مفهومة، لأن الفلسفة اليونانية كانت منتشرة، فهو بيتحدث لناس فهمة هو بيقول إيه. لكن إحنا في وقتنا الحالي الأمر يختلف في الفلسفة اليونانية،
1: وجاية من اللوجيك يعني المنطق
0: بالضبط،
1: وحتى استخدمت في يعني

0: مقترنة بمصطلحات تانية.
1: نعم. إذن هنا يبقى الكلمة هي النطق العاقل أو العقل الناطق.
0: نعم.
1: الكلمة هي التي تعبر عن شخصية المتكلم.
0: نعم.
1: الكلمة أيضا تشير إلى أن الله بكلمته خلق يخلق.
0: نعم.
1: الكلمة تخلق تعطي حياة.
0: نعم.
1: الكلمة أيضا معبرة عن الذات الداخلية التي لا يمكن أن ترى إن لم يتجسد الفكر في صورة كلام.
0: هناك فرق ما بين اللوغوس والريما في اللغة اليونانية.
1: تمام. ودي نقطة مهمة.
0: بتحصل اشتباك.
1: تمام. دي نقطة. النقطة دي في غاية الأهمية إن إحنا مش بنتكلم على اللوجوس الكلمة اللي بنقراها فقط. اللوجوس هي الكلمة المقروءة الموجودة بين أيدينا. لكن لما الكلمة دي تحمل إعلان إلهي. إذا جاز التعبير لما تنزل تحت السطر اللي مكتوب عليه كلمة وتنزل تحت الكلمة في أعماقها تجد أن نورا أشرق على الذهن لما نقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. هنا كلمة بيستخدم معها الضمير المؤنث.
0: نعم.
1: إذن هنا مش بيتكلم عن المسيح.
0: لا.
1: لكن بيتكلم على كلمة الله التي بين أيدينا الوحي المقدس.
0: نعم.
1: إذن لما بنقول أن كلمة الله حية الروح القدس ينورها في ذهني بمعنى أن دي مش مجرد حية وخلاص. لا يقول لي أنت سر الحياة التي أخذتها أنت بعد قراءتك للكلمة كان بسبب الكلمة لأنها تحمل الحياة. وقال المسيح الكلام الذي أكلمكم به
0: روح.
1: هو روح وحياة.
0: نعم. وهي أنفاس الله بحسب تيموثاوس الثانية 3:16.
1: فالروح القدس يربطها بطريقة منيرة ومشرقة على ذهن الإنسان في محدودية. هنا نسميها الريما. هي نفس الكلمة اللي قراءة اثنين لكن الإعلان الإلهي بنسميه الريما مش الريما كمان.
0: لا.
1: لأن الريما دي حاجة تانية خالص.
0: نقصد أن هي الرسالة الإعلان الخاص لله بيتكلم بي ليا بالروح القدس.
1: تمام. هو كده. هو إعلان خاص لأن ممكن تكون كلمة أو آية قريتها في حياتك وحافظها صم 17 مرة
0: بالزبط.
1: لكن تيجي في مرة 18
0: وتلاقي نورت بطارية.
1: ده أنا قريت الآية دي وفهمتها
0: وإزاي؟
1: يعني خد على سبيل المثال لما بنتكلم على الرسالة إلى العبرانيين اللي موضوعها أصحاح 11 موضوع الإيمان.
0: نعم.
1: وبعدين يقول الكاتب في عدد 2 بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر.
0: نعم.
1: قريناها 30,000 مرة. لكن هل تدرك أن هذا المعنى يحمل أن الله خلق كل شيء من العدم؟
0: وده رسالة وكأن كاتب الرسالة يقدم حجة منطقية إلى من يتشككون في وجود الله.
1: بالضبط. بالظبط كده.
0: او من يؤمنون بوجود انفجار وسلسله من
1: كان في عندك الماده اللي كانت الشوربه اللي كانت سايحه ديت وتكون منها الجزيئات الى اخره ونبتدي نبني عليها. لكن الله خلق كل شيء قال فليكن نور فكان نور. يعني ما كانش في نور وكانت الارض خاربه وخاويه وظلمه كانت على وجه الارض. اذا الريما هو الاعلان الالهي لكلمه معينة يجسمها في داخل الإنسان بعمل الروح القدس.
0: أمين.
1: وده الفرق بين الكلمة
0: والريما هو الإعلان.
1: تمام.
0: الكلمة اسم من أسماء المسيح يتفرد به شخص الرب يسوع المسيح.
1: تمام.
0: لا يشارك فيه أحد
1: خالص. وأشرنا إلى هذه الحقيقة في حلقات سابقة لكن نقف عندها مرة تانية
0: نتكلم باتساع
1: لأنها في غاية الأهمية. والقرآن بيتكلم أن مثل عيسى كمثل آدم الاثنين قال كن فيكون. يعني كأنه عايز يقول أن آدم خلق بكلمة من الله فصار نفسا حية. ويحاول أن يقارن ويضع المسيح بسبب طبعا عدم الفهم في ذات المستوى وعلى ذات الأرضية. فكأن المسيح ابن الله كما أن آدم ابن الله مخلوق بنفس الطريقة. لكن شتاني ما بين الحقيقة
0: الأمر مختلف
1: حقيقتين واختلاف مطلق وكامل.
0: وإلا وهو المشكك أو المتشكك أو المشكك وقع في مشكله

0: وإلا لماذا لم يطلق على آدم أنه كلمة الله؟
1: نعم.
0: لو في تشابه.
1: بالضبط كده.
0: طب سوري يعني الجمل مخلوق بكلمة من الله. لماذا لم يطلق على الجمل أنه كلمة الله؟
1: هو الله خلق حاجات كتيرة. ولو قلنا على كل ما خلق الله كلمة الله هنهين حقيقة اسم الله.
0: بالضبط.
1: فالله في البداية خلق الطيور وخلق أسماك البحر وخلق الحيوانات. هل نستطيع أن نقول أن
0: أسد الله؟
1: أن
0: الطيور أسد كلمة الله؟
1: كلمة الله؟ ما نقدرش نقول كده.
0: طب في بعض يقول لك إيه؟ ما أنا ممكن أقول ألمي زي كلمتي. في ناس بتتفزلك لأن في القرآن مثلا ناقة الله. يعني الناقة اللي الله صنعها لاستخدام شخصية معينة. هل تتساوى المعنيين أو الفكرتين؟ لأنه بيحاول يضربوا في
1: بالضبط. بكل تأكيد هذا يختلف كل اختلاف.
0: بالضبط.
1: لأن أولا نمر واحد علينا أن نتذكر حقيقة قاطعة تفصل بين أمور كثيرة. وهي في كل الكتاب المقدس وحتى في القرآن ذاته لم يطلق على أحد أنه كلمة الله إلا المسيح.
0: ده مظبوط جدا. وده تفرد. فلو في تشابه كانت وجد.
1: فمن أين جئت بهذه الأفكار المضادة حتى لما تؤمن به وتعتبره أنه منزل من عند الله؟ يعني عايز أقول دي تقفل النقاش أساسا. لكن لفهم هذه الحقيقة ما ممكن. ما هو الله كان بيقول كلام. فكلمة الله كن فيكون زي ما بيقولوا على المثال ده أمر. والأمر له توابع وثمر ونتائج. فلما الله يقول مثلا ليكن نور، التابع لهذا يتختفي الظلمة ويحل النور.
0: صحيح.
1: إذن كلام الله يقول فيكون، يأمر فيصير، له توابع وله نتائج وله مترتبات على كلمته. أما المسيح فهو ليس قولا له نتائج لكنه شخصا حقيقي له كيان.
0: بالضبط. الحاجة الثانية بعد إذن حضرتك، في اللغة العربية في حاجة اسمها الضمير المتصل.
1: نعم.
0: وضمير الملكية. فالقلم يبقى قلم، لكن ينسب إلي عندما يأتي حرف الياء الذي يعبر عن ضمير الملكية أو الضمير المتصل. فأقدر أقول قلمي، بس هو شيء خارجي.
1: صح.
0: لكن لما أقول كلماتي هو شيء ذاتي.
1: تمام.
0: الأمر مختلف.
1: ده مش بس ذاتي، ده احنا قلنا كصلة العقل بالذهن والكلمة.
0: الأمر مختلف. فلما أقول كلمة الله زي ما أقول ناقة الله
1: أو كلمة من الله
0: أو كلمة من الله. يعني العبارات دي من فضلك افهمها، والأسيس بيشرحها، وكل شخص بعيد ولسه ما بيعرفش ولسه واقف قدام العبارة دي، في فرق بين أن أنا أضيف ضمير الملكية أو الضمير المتصل لكلمة عشان تعبر عن ملكيتي ليها، لكن يشاركني فيها آخرين، لأنه الألم ممكن ألاقيه هنا وهنا وهنا وهنا،
1: وممكن أسلفه لحد تاني،
0: وممكن أسلفه لحد تاني، وممكن يسرق، وممكن يتاخد لحد تاني. تمام. لأنه شيء منفصل.
1: تمام.
0: لكن الكلمة تفصلها إزاي؟
1: لا يمكن أن تفصل العقل عن الكلمة والكلمة خالف عن العقل.
0: هل يعني السؤال البديهي اللي كنا الناس بيسألوه في مدارس الأحد، ومعلش حضرة الأسيس وأنت رجل فاضل، هل حضرتك ككيان وشخص تختلف عن كلمتك؟
1: ده احنا بنقول في لغتنا وفي شرقنا الاوسط الرجل يتكلم يتمسك من كلمته،
0: يتربط من كلمته
1: او يتربط من كلمته. معناها ان الكلمه كيان واحترام وشخصيه المتكلم والذي يعد بشيئا. اذا لا يمكن فصل الكلمه عن العقل او عن الشخص، فالشخص وكلمته واحد، والكلمه تعبر عن شخصيه الشخص، فاللي يعد ولا يفي يبقى شخصيته بتشرح نفسها بنفسها وبنعرف ما في قلبه. لكن الذي يفي ويعد بما يعني بما يقوله ويحققه، فهذا شخص يمكن الاعتماد على كلمته لأنه موثوق به. فالكلمة تعبير عن الشخصية. صحيح. كما قلنا.
0: وتستطيع الكلمة أن تتجسد. احنا لسه مش بنتكلم عن المسيح. يعني حضرتك اديت مثل في غاية الروعة. قلت أن مثلا حضرتك مهندس تضع أفكارك في رسم معبر عن الفكرة اللي عايز تصممها. ممكن الناس ياخدوا اللوحة أو الصورة أو الورق المرسوم عليه ويطبقوه، ويظل يقول هذا العمل منتسب إلى
1: بالزبط.
0: المهندس فلان.

0: الفلان الفلان
1: تمام.
0: زي ما احنا بنقول قانون نيوتن للجاذبيه فهو منتسب الى شخص. هل اتخلع من دماغه؟
1: مش ما اتخلعش من دماغه وليس بالضروره هذا قانون مخلوق منه، لكن بننسبه ليه.
0: بالظبط بالظبط، بس البشريه بتستخدمه.
1: صحيح.
0: فانا مش حصل فصل،
1: لا.
0: لكن حصل ظهور
1: نعم
0: للكلمه
1: تجسد.
0: على تجسد مع فارق التجويد. احنا بنحاول نبسط
1: تمام
0: عشان المشاهد اللي موجود.
1: ما هو حتى بتعبير التجسد اخ اندرو، لما انت تكون جواك حاجه وانا مش قادر ادرك ما هو في داخلك، فهنا انا لا اعرف ولا ارى ولا استطيع ان افهم ما في داخلك.
0: اخمن بس،
1: الا التخمين.
0: تخمين
1: لكن لكي أعرف ما بداخلك لابد أن الكلمة التي هي في عقلك وفي ذهنك، أو الفكر، أنا أقصد الفكر الذي في ذهنك، يتجسد إلي كإنسان في صورة كلمات، فأفهم ماذا تفكر.
0: ده صحيح.
1: فإذا فكر التجسد جدا. فكر قائم وليس منفصلا فقط لا نتحدث به عن اللاهوت وعقل الله الناطق ونطق الله العاقل والمسيح الابن والكلمة والله، لكن هنا أيضا حتى في تعبيراتنا أقول لك، عشان كده سقراط لما ذكرنا البتاع قال تكلم فأراك.
0: بالظبط.
1: يعني من غير ما تتكلم مش عارف أنت جواك
0: إيه. صامت أنا خاضع للاجتهاد أو التخمين.
1: تمام.
0: لكن لما تتكلم
1: تتجسد افكارك في صورة كلمات، عشان
0: كده اعرف شخصيتك.
1: عشان كده يقول عن الله انه الالف
0: والياء.
1: يعني ايه؟ يعني بيتكلم هنا على انه الازلي
0: الابدي.
1: بمعنى نعم. قبل الالف لا توجد لغة،
0: لا يوجد شيء،
1: لا يوجد شيء في اللغة. وبعد الياء لا يوجد شيء،
0: خلاص قفلت اللغة.
1: لكن بين الألف والياء يمكنك أن تعبر عن كل ما شئت بالحروف واللغات. نعم. للتعبير عن مبدأك.
0: صحيح.
1: هذا هو الله.
0: طيب، في إشكالية تانية بيقف عندها البعض. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. كلمة عند الله، البعض يقول لك عند الله، ما كلنا كنا عند الله.
1: لا، والبعض الآخر بيقول عند الله يبقوا اثنين.
0: يبقى عندنا السؤالين.
1: تمام.
0: الفكرة الأولى، كلنا عند، هل تعبير كان عند الله يشابه أننا كلنا كنا عند الله في فكره؟
1: كلمة عند الله لا تعني أنه مكان أو حيز للوجود في داخله. يعني مكان محسوس،
0: مشروع مستقبلي.
1: لكن كان عند الله، كان هو والله
0: واحد
1: في جوهر واحد، في جوهر واحد وذات واحدة. رغم أن كل يتمايز وفريدا في دوره. بمعنى إن الذي قدم ذاته ليموت على الصليب لم يكن الله.
0: نعم.
1: لكن كان الابن.
0: نعم.
1: فهنا تقول لي طب ما هو الله والابن يبقوا اثنين. لا، احنا بنتكلم على الذات الواحدة. الله تجسد وكان متحدا بهذا الجسد أيضا.
0: نعم.
1: فهو لم ينفصل. إذن الله موجود، وبالتالي الذي مات على الصليب وتألم وتعذب وأهين لم يكن الله الروح، لكن كان الله المتأنس الذي صار إنسانا المتجسد، لأن الله لا يتألم ولا يعاني تماما، كما شرحنا قبلا وقلنا أن لو عندك قطعة من الحديد وأردت أنك تشكلها فإنك تضعها في النار.
0: نعم.
1: وحينما تضعها في النار تأتي بالمطرقة.
0: نعم.
1: لكي تشكل الحديد، وبالمطرقة هذه المطرقة تجوز في خلال النار لتشكل الحديد، فهل تتأثر النار؟
0: إطلاق.
1: حاشا
0: إطلاق.
1: إطلاق. لكن من الذي يتأثر؟ قطعة الحديد.
0: بالزبط.
1: وهكذا على الصليب لم يكن الله هو الذي يتألم، لكن كان الناسوت أو الإنسان يسوع المسيح الذي كان يتألم، لكن الله حشاه وهو أعلى من كل هذا.
0: طيب، يعني كلمة كان عند الله لا تعني ثنائية اثنين، ده
1: لكن تعني تمايز. بمعنى أن الابن له دور والآب له دور، وكل في تناسق في جوهر وذات واحدة.
0: نعم.
1: يعني الله إله تنظيم.
0: نعم.
1: يعني مش كل حاجة ماشية وبس، لا. عقل الله الناطق ونطق الله العاقل يفعل كل شيء بإبداع.

0: إبداع رهيب.
1: صحيح.
0: وبتنسيق وسيمفونية منظمة، ليس كالإنسان حتى هنا وحتى هنا وشوية هنا وهناك، لكن الله يفعل كل شيء. لذلك في الذات الإلهية كان هناك انسجام وتناسق للعمل الذي يقوم به الله.
1: نعم، يبقى ما فيش ثنائية.
0: يبقى نحن لا نتحدث عن إلهية،
1: بقصد ثنائية يعني اثنين.
0: تمام.

0: أنه كان مجرد فكرة، لكن يعني أن هناك تمايز وتفرد لشخص المسيح، أنه كان في جوهر واحد وطبيعة واحدة مع
1: الله. إذن عند الله أيضا تعني الاتحاد الكامل بلا امتزاج.
0: اتحاد كامل بلا امتزاج.
1: وتعني تفرد يعني يونيكنس، حاجة فريدة في النوع،
0: مفيش زيه،
1: مفيش زيها، لا يمكن أن تقارنها بشيء آخر، لكنها بلا انفصال.
0: بلا انفصال.
1: يبقى اتحاد بلا امتزاج ووحدة
0: بلا انفصال.
1: بلا انفصال.
0: الحقيقة الآية الأولى دي رائعة. في البدء كان الكلمة، حضرتك قلت الأزلية.
1: نعم.
0: كان عند الله الوحدة في الجوهر، وكان الكلمة الله.
1: تمام.
0: يعني ايه يوحنا الترتيبة التقسيمة الثلاثية دي في الآية الأولى دي؟
1: وهنا الإعلان القاطع، وخلي بالك البعض زي شهود يهوى
0: اتكلمنا عن
1: ترجموها وكان الكلمة إله، لكن هنا بيقولش كان الكلمة إله، كان بيقول الكلمة الله. إذن هو الله الواحد الذي لا انفصال فيه ولا تعددية ولا شرك. لو قلنا إله يبقى بنشرك، يبقى عندنا الله وعندنا إله تاني وعندنا إله تالت، يبقى
0: في تراتبية،
1: هنرجع تاني للتراتبية
0: وده اتخلق قبل مين
1: بالضبط كده. لكننا لا نؤمن بهذا ولا نشرك ويوجد إله واحد، ونقول أنه لا إله إلا الله.
0: يبقى قصد يوحنا في الآية الأولى أن يتكلم عن الأزلية، قصد يوحنا في الآية الأولى أن يتكلم عن الجوهر الواحد كان عند الله، قصد يوحنا أن يتكلم عن لاهوت الكلمة في الجزء الثالث من الآية، وأقنومية ولاهوت الأقنوم الكلمة، أن الكلمة ليس مجرد شخص عادي، الكلمة ليس مجرد فكرة في ذهن الله أو مشروع مستقبلي، لكن الكلمة واحد في الجوهر الواحد في طبيعة، موجود في الأزل، ليس إلها ثانيا لكنه إله يحمل التمايز، إقنوم يحمل التمايز ويعبر عن وحدة واحدة في الجوهر والطبيعة، أنا والأب واحد. وده اللي ختمه الرب يسوع نفسه يوحنا 10:30.
1: ولا نتحدث عن الكلمة المجردة، نحن لا نتكلم عن الكلمة بالزبط المجردة
0: بالزبط
1: خالص
0: بالزبط.
1: لكن
0: ليس فكرة وليس كلمة مجردة.
1: تمام. لكنها أيضا يمكن أن يكون فيها إعلان.
0: نعم.
1: وتحدثنا عن هذا أيضا. ضف إلى ذلك قلنا أن الكلمة أيضا هي تعبير عن الشخصية.
0: نعم.
1: تعبر عن شخصية المتكلم. وقلنا أيضا أنها بالنسبة لله تحمل قوة خلاقة. في البدء خلق الله السماوات والأرض. هنا كلمة الله بالألوهيم الجمع، وأنه الابن اشترك معاه، أي أن الأب والابن اشتركا، وهذا ما يؤكده يوحنا، لأنه في الآية اللي بعدها يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من
0: بس
1: مكان.
0: في حتة قبلها أنجيلا. لكن في سؤال مصطفى بيقول، وصف المسيح بأنه كلمة الله هل موجود بشكل صريح في النصوص المسيحية أم أنه تفسير لاهوتي لاحق أنتوا بتقولوه؟ يعني حطينا شاهد يا مصطفى، حطينا شاهد طويل عريض.
1: ما هو الإجابة بتاعته هو في الجزئية اللي احنا حطيناها كأساس لما نشرحه، اللي احنا بنقدمه ده الشرح. لكن الأساس هو المكتوب في إنجيل يوحنا إصحاح 1:1 إلى 18، لأن 18 بيقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبره، وكلمة خبره معناها أعطى الإعلان، تكلم، قال. والابن الوحيد هنا تعني أنه الموجود في حضن الآب، وبعدين الكتاب يعني بيقولها بمنتهى الصراحة، مش محتاجين أن احنا نخترع أو نفكر، والآيات كثيرة. ما لسه جايبين لك مزمور 33 عدد 6، بكلمة الله صنعت السماوات والأرض. يعني إيه صنعت؟ يعني اتخلقت إزاي؟ بكلمة الله. هل كلمة الله مجرد كلمة كن فيكون؟ دي كلمة مطلقة لا تحمل هذا المعنى، لكن الذي شارك هو الكلمة، الابن المسيح الذي قلنا عنه أنه أيضا به كان كل شيء. ويقول لنا كولوسي 1:16 أن الله هذا غير المنظور هو بكر كل خليقة، وكلمة بكر لا تعني أول مولودين لكن تعني الم

0: متقدم الذي في الصدارة، الذي في السيادة عن كل ما خلقه، والخالق أعظم من خليقته
1: طبعا. طيب واحد سألني أو بعد سؤال على الخاص بيقول من يوحنا 1:1 ليوحنا 1:18 ما فيش ذكر الاسم يسوع، فما هو الدليل على أن الحديث عن الكلمة هنا من يوحنا 1:1 ليوحنا 1:18 أن المقصود به يسوع مش أي حاجة تاني؟
0: يبقى في إله تاني هو بيؤمن به مثلا إحنا مش عارفينه، لأن هنا إحنا بنؤمن أن الله أعلن ذاته، الله الآب والله الإبن والله الروح القدس. نعم. هي دي الدائرة اللي إحنا بنتحرك فيها.
1: صحيح.
0: فأنت لك أن يعني عايز تقترح يبقى مين الذي قيل عنه أنه الكلمة والذي صنع وخلق هو واحد، اللهم يعني لا شريك له.
1: هو بيدور على دليل منطوق أن يسوع هو الكلمة. ده موجود على فكرة في سفر الرؤيا.
0: في سفر الرؤيا بيقول كلمة ورأيته اعتقد 22.
1: هات الآية من الأول هتلاقي الآية الشاهد
0: بيتكلم على أن ثيابه كانت مغموسة بدم واسمه كلمة الله.
1: وده اللي أهو رؤيا 19:13.
0: تمام.
1: وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله.
0: تمام.
1: فهو ده المسيح يعني. فإذن يا مصطفى المسيح اسمه كلمة الله، ولأن المسيح اسمه كلمة الله إذن الحديث في يوحنا 1:1-18 يخص شخص واحد هو الرب يسوع.
0: وهنا السؤال لأخ أندرو، هل الأخ مصطفى بيؤمن بقرآنه؟ إن كان بيؤمن بقرآنه فقرآنه قال عن المسيح أنه كلمة الله وروح منه.
1: صحيح.
0: طب يعني من الكتاب المقدس ومن قرآنك هذه الحقيقة موجودة، فما هو هدف السؤال؟
1: طيب نروح ليوحنا 1.
0: نعم.
1: وآية 2، هذا كان في البدء عند الله. هل هو تكرار ولا تأكيد لإعلان أراد الروح القدس من خلال يوحنا يحطه قدامنا؟
0: هو لعمق هذه الحقيقة. فالروح القدس يعيد الكلام لكي نتأكد من فهمنا لهذه الحقائق الغير مبتدعة والغير مؤلفة كما نعم. يظن البعض.
1: نعم.
0: والكتاب واضح كل الوضوح فيها. وحتى المسيح لما كان بيتكلم عن نفسه أنا والأب واحد كانوا عايزين يرجموا اليهود، اليهود كانوا فاهمين كل حاجة.
1: فاهمين.
0: لكن للأسف الشديد النهاردة السائل غير المسيحي لا يعرف شيئا في العالم إلا ما سمعوا من الشيوخ ومن قرآنه. لكن إذا استطاع الإنسان أن يقرأ ويوسع إدراكه فسوف يستطيع أن يفهم المنطلق الذي نتحدث منه، بغض النظر أنها تكون يعني مجرد تساؤلات وعلامات استفهام، ليس الهدف منها البحث عن الحقيقة. أصلي أن يكون الهدف منها هو البحث عن الحقيقة، لأنكم تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قرأت فكرة للأب متى المسكين بيقول أن هذا الجزء أراد يوحنا، وكأن الروح القدس يعلم أفكار أريوس اللي هتيجي عن أن المسيح أول مخلوق، فأرادوا أن يقفل الباب. وحب يقول أن نفس التعبير في البدء هنا، البدء الذي لا بداية له، أن الكلمة موجود أزليا للمرة الثانية كتأكيد عن أزلية الكلمة.
0: نعم، وأزلية الكلمة، وأن الكلمة اللي هو المسيح هو الخالق بنلاقيها بكل وضوح كمان. نعم. موجودة في عبرانيين أصحاح 1:2 لما بيقول لنا عن أنه به خلق العالمين.
1: نعم.
0: به مين بيتكلم في البدء؟ أنه الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه.
1: مش بابنه
0: بالضبط،
1: في فرق لغويا وهم يعرفوا.
0: نعم.
1: ما بين الباء والفي.
0: تمام.
1: والفاء كلمنا بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن كلمنا
0: في ابنه، يعني الابن كان الرسالة،
1: هو نفسه الرسالة.
0: تمام.
1: هو الكلمة.
0: تمام.
1: يعني حتى ده كمان دليل على ان المسيح هو الكلمة.
0: اذا يعني بيتكلم على المسيح انه خالق في اماكن وشواهد كثيرة جدا.
1: نعم.
0: وذكرنا منها في حديثنا
1: كولوسي
0: 1:16. وذكرنا مزمور 33:6. وذكرنا عبرانيين 1:2. وبعدين في الاخر يتكلم ويطلق على المسيح أن على المسيح أنه الله.
1: نعم.
0: فيقول

0: عنه في الرسالة إلى العبرانيين، أما عن الابن فكرسيك يا الله. الله أنت تتكلم على الابن ولا تتكلم على ما الابن هو الله؟
1: هو الله، به كان كل شيء،
0: ده الخالق.
1: هل وبغيره لم يكن شيئا
0: مما كان.
1: يعني اقفل الصفحة.
0: ولو مش مصدق دي كمل بقية الآية. مصدر الحياة فيه
1: نعم
0: كانت الحياة،
1: نعم،
0: والحياة نور الناس. إذن تأكيد لما حدث في بداية الخليقة في سفر التكوين أصحاح 1:1 يؤكد هنا يوحنا 1:1 بأن هذا هو الله، هذا هو الخالق، هذا هو سر الحياة، هذا هو مصدر الحياة، هذا هو النور الحقيقي. ليه؟ لأن في نور شمعة مش عارف،
1: في نور مصنوع وفي نور مزيف،
0: يعني نور لكنه في واقع الامر لا يستمر طويلا.
1: حتى النور اللي في الخليقه مصنوع
0: بالضبط كده،
1: يقال يقل نور فكان نور.
0: اذا هنا بيعمل مقارنه للعقل الذي يريد ان تتسرب اليه حقائق العمل الالهي والتوضيح الالهي، تحتاج الى ان تتضع وانك تفتح ذهنك وأنك لا تحجم نفسك بما قرأت أو بما سمعت، لكن بنظرة جديدة انظر إلى هذه الأمور، فيستطيع الله أن يوسع إدراكنا، لأن هناك أمور رغم أن احنا بنحاول نشرحها ونبسطها وندي فيها أمثلة، لكن لا يستطيع أحد، ده تعبير كتابي مش أنا اللي قايله، الله الوحي المقدس قالوا هذا هو الذي ذكره الله، لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. مش هتقدر توصل لدي إلا روح الله، أي حضور الله يعمل في قلبك وفي ذهنك فتدرك هذه الحقائق.
1: تفرد يوحنا في الإصحاح الأول وهو يقدم لنا أزلية الكلمة، ويقدم على أنه هو مصدر الحياة زي ما حضرتك قلت، وأنه هو النور الحقيقي، ويجي يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا.
0: التجسد بقى يبقى يعني
1: نصب خيمته.
0: يعني انت لما بيقول والكلمة صار جسدا، هنا بتقول كان السؤال برضو نرجع للسؤال بتاع مصطفى بيقول ازاي تعرف؟ طب ما بيقول لك الكلمة صار جسدا، مين تجسد في كل تاريخ البشرية الا وتحدث بهذا المعنى؟
1: هناك عقيدة تجسد عن شخص اخر يا جماعه.
0: في في معلش بقى التغيير الترانسندال اللي بيحصل،
1: تغيير جنس،
0: واحد واحد واحد يجي تاني بشكل اخر، الاستنساخ. لكن نحن لا نتحدث عن هذا، لكن بنتكلم والكلمة صار جسدا وحل بيننا،
1: صار بشرا إنسانا،
0: وكلمة صار جسدا وحل بيننا لا تعني
1: التحول أو التغير.
0: التحول ليس كبروسس معناها عملية تحول، لكن تعني الكلمة صار جسدا تعني أنه حدث، الحدث هو أن الكلمة صار جسدا.
1: أربع صفات للكلمة قدمها يوحنا في الإنجيل الأول.
0: نعم،
1: الصفة الأولى الأزلية،
0: دي نقطة مهمة جدا، وكنت كاتب قدامي أنا هذه الملحوظة
1: عشان إخواتنا يقدروا ومنها كمان مصطفى وهو
0: نعم. إذن الكلمة
1: بس الملاحظة حضرت الأسيس، البث واقف يا جماعة، وبعض الناس بدأت تبعت لي ان البث واقف او بيقطع، بعتقد في مشكله في النت. اتفضل.
0: لما بنقول ان الكلمه مش ازليه، ازلي لاننا نتكلم عن شخص المسيح.
1: بالظبط.
0: اذا الكلمه ازلي.
1: نعم.
0: هل هناك دليل كتابي ان الكلمه ازلي، اي موجود قبل الوجود
1: في الازل؟
0: في الأزل، يعني هل هناك إثبات لهذا؟
1: نعم.
0: بكل تأكيد، عشان كده إحنا واقفين عند هذا الجزء في عدد 18، الإبن الوحيد الذي هو
1: في حضن.
0: يعني إيه في حضن الآب؟ يعني في كيان، في كينونة، في داخل الآب، الإبن الذي هو موجود كيانه في الآب هو خبره. يعني إيه هو خبره؟ يعني أعطى الخبر، أعطى الإعلان، أعطى البشارة.
1: يبقى أزلي، اتنين غير مخلوق، وده ضد أريوس وشهود يهوى وحتى إخوتنا المسلمين.
0: تمام. وبنقول في البدء كان الكلمة. ففي البدء هنا إنه أزلي.
1: نعم.
0: والكلمة كان عند الله وكان الكلمة
1: الله.
0: يبقى هنا في تساوي أن

0: الكلمة هو الله، مش بنتكلم على اتنين من آلهة أو بنتكلم على أب وابن وأم، مش بنتكلم خالص على كده، لكن بنتكلم على الله
1: صغير وكبير
0: الواحد الذي لا شريك له.
1: يبقى رقم واحد أزلي، اتنين غير مخلوق، ثلاثة غير محدود.
0: تمام. وعند الله لما قلنا هنا بنتكلم عن على أنه واحد مع الله، فوحدانيته بلا امتزاج ومتفرد ومتميز بلا انفصال.
1: صحيح.
0: يبقى وحدة واتحاد لكن ذات واحدة، وبعدين تميز لكن ما فيش انفصال، أيضا جوهر واحد. يعني إيه جوهر واحد؟ يعني واحد، هو الله واحد، مش اثنين مش ثلاثة. الذي يحكم العالم ليس الله الآب والابن يتفرج، لكن هو الله الواحد. مش الله الآب والله الابن وراه. ده لما بنتكلم على خصائص ومميزات وتمايز الأقانيم بنذكر كلمة أقنوم حتى نتجنب كلمة شخص لألا يفكر أحد بالضبط أنهم ثلاث أفراد.
1: يا مصطفى، صفات الكلمة الذي هو المسيح. اسمع يا مصطفى وكل أخ بيسمعنا من اللي لسه فاكرين أن كلمة الكلمة معناها يكون أو شيء ناتج. رقم واحد أزلي، اثنين غير مخلوق، ثلاثة غير محدود، رقم أربعة يعني الإعلان الكامل. وده الآية اللي قالها جناب المسيح، جناب الأسيس نبيل يوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي فيه في حضن الآب هو خبر. سؤال، هل نستطيع أن نقول أن إبراهيم خبر، موسى خبر؟
0: ده مش بس كده، هل ده احنا كلمة الله دي برضو نرجع لها تاني. يعني ماذا قيل عن إبراهيم؟ قيل أنه خليل الله. ماذا قيل عن موسى؟
1: كليم
0: الله. مش كلمة الله،
1: لا كليم.
0: كليم يعني اللي كان بيتكلم مع الله. والله كان يخبيه في نقر الصخرة، نقر الصخرة حتى لا يراه الإنسان فيموت يهلك، لأنه لا يستطيع أحد أن يرى الله. وبنتكلم على
1: داود نبي الله. سليمان الملك أو الحكيم.
0: كل أخذ اسم لكن تفرد وتميز الخالق المسيح الذي خلق العالمين كما هو موجود في الكتاب المقدس بعشرات الآيات، فهو الخالق الوحيد الذي يقال عنه كلمة الله. وإحنا حتى قلنا حتى ابن الله لقينا يمكن أن يساء الفهم، وكلمنا عنها قبل كده
1: وشرحنا الفرق.
0: أن هناك أبناء كثيرين لكن ابن الله الوحيد أيضا تميز بها المسيح. وابن الله الحبيب تميز بها المسيح. وكلمة الله لم تعطى لنبي أو رسول أو ملائكة مقربين أو أي شخص آخر، لكن تفرد المسيح بهذا اللقب فهو الأزلي الموجود قبل الوجود، الذي كان موجودا ودخل إلى العالم حين تجسد، خرج من عند الآب أي كان له كيان ووجود وكائن. ويقول بطرس عن حتى الصلب والدم، دم المسيح معروفا سابقا قبل حتى أن يوجد العالم.
1: تأسيس العالم. قبل ما ندخل على الاعتراضات، للأسف الشديد البعض ترجمة كلمة ابن الله إلى حبيب الله. هل ده مش إخلاء للمعنى وطعن في لقب واسم؟ أنا أقول الابن الحبيب أقول الابن الوحيد لكن ما الغيش الابن في سبيل إرضاء حد واكتب عليه حبيب الله. طب ما كلنا أحباء
0: ومحمد حبيب الله. لا ده أنا بعتقد أخ أندرو، كنا بنتكلم قبل الحلقة عن أن هناك
1: محاولة الإرضاء على حساب الحق،
0: مقايدة بتفاصل تاخد وتدي عشان تشتري اللي قدامك. وهذا لعب بالحق الإلهي لا يستهان به. ولن يسكت الله ويظل صامتا أمام كل هذا. اعمل اللي انت عايزه. أنا بسمي دي مع احترامي لكن أستخدم التعبير الإسلامي ذمية.
1: صحيح.
0: انت كأنك بتدفع، كأنك عايز تشتري، كأنك بتلعب لعب عشان تكسب اللي قدامك او ترضيه. وهذا لم يفعله المسيح. كان يقول للكتبة والفريسيين لم تدخلوا ولم تدخلوا.

0: يقعد اخرين يدخلون. انتوا بتلفوا العالم كله عشان تجيبوا واحد يبقى تبعكم
1: ويبقى شبهكم
0: ويبقى شبهكم ده كل هدفكم.
2: بالضبط.
0: المسيح كان يتكلم كلمته كانت كالسيف عشان كده
1: واعلاناته واضحه
0: خالص
1: ما فيهاش لبس. وعندما تكلم الله من السماء
0: نعم.
1: لم يقل يا حبيب الله، قال هذا
0: إيه
1: هو
0: الله.
1: ابني الحبيب
0: او تشير كلمه المسيح
1: ابني
0: وتقول عيسى
1: لا لا
0: طيب. كل هذا
1: يعني نروح الحقيقة. للاعتراض الاول، واحد يقول بكلامكم ده عن ان المسيح هو الكلمه وان الكلمه اقنوم مستقل وليس اثر او نتيجه، أليس هذا شرك بالله؟
0: نحن لا نقول أننا نعبد إلهين أو الله الآب والله الابن اثنين، لكن نقول زي برضه لما رجعنا وحاولنا نبسط بتفكير بالتفكير البشري مع أبعد هذا طبعا عن التشبيه عن الله تبارك اسمه، فهو لا يشبه بشيء ولا يشبه ببشر ولا يشبه بالطبيعة، لكن مرات كثيرة بنحاول أن نضع الكلمات في صورة إنسانية ولغة بشرية لكي ندركها ونفهمها ليه؟ لأننا نتحدث عن اللا محدود، نتحدث عن اللا الذي لا يرى، لأننا نتحدث عن الله الروح، نتحدث عن خالقنا.
1: نعم.
0: فكيف يستطيع المخلوق المحدود داخل إطار الزمن أن يفهم الله؟ فبنستخدم تعبيرات بشرية زي ما بنقول أنت نفس وروح وجسد، يعني تقول لي يعني مع فارق مع الفرق الكبير إن
1: صحيح.
0: إن إذا انفصلت الروح عن الجسد والنفس
1: مات الإنسان ما بقاش له وجود
0: فنحن لا نقصد بهذا المعنى، لكن نقصد أن أنك بتفكر بذاتك. ومرات كتير حتى إحنا بنستخدم تعبيرات في لغتنا الدارجة نقول الشخص ده نفسه حلوة. يعني إيه نفسه حلوة؟ هو النفس دي حاجة غيره؟ لا، هي فتقول لي طب بتقول نفسي ليه ما بتقولش هو؟ ما ده تعبيرات بنستخدمها لتقريب الفكرة إلى أفكارنا. أو نقول الشخص ده أو واحد يقول أنا قاعد دماغي قالت لي أو فكري جالي كذا كذا. هو أنت وفكرك حاجتين؟ لا، ما أنت هو يعني إحنا بنقبل الفكر بهذه المحدودية البشرية التي يحدها الزمان والمكان، لكن نرفضها عن الله الذي خلقنا على شبهه وعلى صورته،
1: لان انا عايز افضل في حقنا معينه او فكره معينه.
0: فهذا
1: فليس شرك بالله.
0: فهذا لا نقصد ان الله بقى اثنين او بنقول ان احنا بنعبد الهين، لكننا لازلنا نقول ونحاول ان نوصل الفكره بشتى الطرق الى ان ياتي الروح القدس ويعطي اعلانه الاخير والحقيقي لذهن الباحث المخلص.
1: نعم. الاعتراض الثاني يقول ان المسيح هو كلمه الله يعني أنه يحمل رسالة الله لقومه كما كان سائر الأنبياء إلى كل إلى قومه.
0: طب ليه ما قالش عن سائر الأنبياء اللي حملوا كلمة الله الذين أرسلهم الله وأكد الله على أنه أرسلهم، ليه ما قالش عنهم أنهم كلمة الله؟ هم ليسوا كلمة الله لكنهم يحملون كلمة
1: من
0: عند الله.
1: الله.
0: وبنقول ان النبي يتكلم بفم الله مش هو الله. إذن هذا عدم إدراك وعدم تفصيل وتعريف لحقيقة من هو النبي والمرسل وحقيقة من هو المسيح الذي تقول لي طب ما انتوا بتقولوا انه نبي ومرسل. نعم كان نبي لكنه كان اعظم من النبي.
1: نعم.
0: كان مرسل لكنه كان اعظم من المرسلين.
1: نعم.
0: اذا كان يتفرد لانه تجسد، الله المتجسد في صورة الانسان، فهو يتكلم بفم الله، لكن هذا يفرق كتير جدا من الله عن أنه هو كلمة الله، فرق كبير.
1: المسيح ليس لم يكن كلمة من عند الله، لكن كان والكلمة كان عند الله وليس من عند الله.
0: وبنقول
1: كلمة يا جماعة اللغة العربية، يعني أنتوا بتتباهوا أنكم أصحاب اللغة ونرفع الضمائر ونرفع الحروف.
0: وكان الكلمة الله.
1: الله. نعم.
0: برضو مش وكانت. نخلي بالنا. يبقى لما بتقول على الكلمة المجردة اللوجوس المكتوبة تقول بقول كلمة الله حية.
1: استخدم التأنيث.
0: مؤنث. وفعالة. ليه أنا بقول كده؟ إن مرات كتير حد يقول لي أصل الروح القدس هي بتعمل كده.
1: لا.
0: نخلي بالنا بالحتة دي. ليه؟ ليه؟ لأن كما أننا نستخدم ضمير المذكر مع الله الآب ومع الله الابن بنستخدم لأنه هو نفس الذات.
1: نعم.
0: نفس الجوهر.
1: نعم.
0: نستخدم عن الروح القدس لأنه الله الروح.
1: نعم.
0: دول مش

0: واحد مختلف.
1: لا.
0: لأن الله لما يحل لا يحل بجسد.
1: نعم.
0: يحل بالروح لأنه بالزبط. روح وهو موجود موجود بالروح.
1: بالزبط.
0: إذن الروح القدس روح الحياة. هو روح الله. هو الله الروح.
1: نعم. الاعتراض الثالث بيقول ان كلمه ان المسيح هو كلمه الله اي انه مخلوق, ودي جاوبنا عليها, مخلوق مثل كن فيكون.
0: قلنا ان هذا يختلف كل الاختلاف, ومكتوب عن شخص الرب يسوع المسيح الايه الجميله والواضحه ان وجود الانسان الاول ادم الاول الذي نفخ فيه الله فصار نفسا حيه, يعني مصدر الحياه جاء من نفس
1: الله.
0: اما المسيح فهو روحا محييا, يعني يعطي حياة بروحه.
1: وده اللي قاله يوحنا, فيه كانت الحياة.
0: وهذا يقودنا إلى يوحنا 1:2,
1: مفتاح الإعلان.
0: تمام. أصلي أن الله يوضح الحق.
1: أمين.
0: الذي فوق العقل لكنه ليس ضد العقل.
1: نعم.
0: وكل باحث حقيقي يريد أن يعرف كلمة الله والكلمة الله سوف يشرح له الله بروحه الذي يستطيع أن يصل إليه إن كان مخلصا. لكن كل من يريد العبث وكل من يريد وضع علامات الاستفهام من أجل التشكيك وعلامات الاستفهام فلن يجدي هذا شيئا في حياتك إلا دينونة أكثر, فالذي يعرف أكثر يطلب أكثر. الرب يبارك حياتكم, وأصلي أن تكون هذه الكلمات التي بنعمة المسيح أردنا أن نضعها أمام حضراتكم بأبسط الطرق. أصلي أن الروح القدس يجسم هذا الحق ويعطي لنا فهما وإيمانا وطيدا حتى نحب الله أكثر من كل الماضي لأنه هو أحبنا أولا. إلى اللقاء أحبائي, وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

رب المجد كلفنا بأعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية وأعظم مسؤولية وثق فينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب. لكن علينا مسؤولية، والمسؤولية دي مش هتتغير أبدا، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكرمة بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكرمة فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكرمة المختلفة. رب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا ان احنا مع بعض، انتوا واحنا، نوصل بصوته بلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا انهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا او حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الابدية اللي العالم محتاجها، اللي ابليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية.

بحروب حوالين العالم، وفي الوقت ده هو أكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيديني الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع زي ما هو وصانا، يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. كن شريكا معنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب، صوت واحد، صوت المسيح، بالكارما All Nations.

وبنتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس، وبنتكلم في سلسلة عن المجد، ازاي الرب عايز يخلي حياتك حياة مجيدة. كنيسة الرب كنيسة مجيدة مليها بروح المجد، مليانة من الروح القدس اللي بيعكس مجد الرب. روح الرب هو شخص الرب، هو حضور الرب الكامل في حياتك، الرب اللي جه وسكن في حياتك. وكون الرب بالروح القدس سكن في حياتك ده مش موضوع عادي ولا سهل ولا تعدي كده، ده عشان الرب يجي ويسكن فعلا في حياتك اتكلف كتير جدا جدا. عشان الروح القدس ينفع ان يكون الروح القدس بيجي ويسكن ويسكن الرب بحضوره الكامل في حياتك، ده موضوع مش عادي وده مش موضوع تعدي كده، لكن ده موضوع تشكر الرب عليه كل يوم. وتعالوا مع بعض نعرف ازاي الرب سكن في حياتنا، ازاي ده حصل. ورجعنا مع بعض مع آية في مزمور 85 مهمة جدا جدا، بتقول كده: لأن خلاصه قريب من خائفي ليسكن المجد أرضنا، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. يعني إيه؟ بيقول عشان إنه يسكن المجد أرضنا حصل حاجات كتير قوي. قال الرحمة والحق التقيا والبر والسلام تلاثما، يعني حضنوا بعض، تعانقوا، يعني كأنه رحمة الرب. رحمة الرب يعني إيه؟ رحمة الرب يعني حبه، إعلان الحب، إعلان إنه مش بيدينك، إنه بيقبلك، إنه بيحبك، اتقابلت مع الحق. ودي حاجة غريبة جدا، لأنه الحق الإلهي بيقول أنك أنت خاطي ومستوجب الموت، لكن فين حصل أنه رحمة الرب التقت مع حقه؟ فين حصل أنه بر الرب والسلام تعانقا؟ يقولك لما يحصل أنه الحق من الأرض ينبت والبر من السلام يطلع. يعني عايز تقول ايه يا رب؟ عارفين الرب يسوع اتكتب عنه ايه؟ هو نفسه قال عن نفسه ايه؟ قال عن نفسه انا هو الطريق وايه والحق. يسوع ينبت من الارض. مبوات كتير قوي في العهد القديم اتكلمت عن يسوع

الغصن. يقول كده في أشعياء الإصحاح اللي احنا كلنا عارفينه: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. ويتكلم عن صلب يسوع وألام، يقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. الرب في الصليب كان شكله صعب جدا جدا جدا، ما حدش يقدر يشوف بص عليه من كتر الجروح. محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلا نعتد به. ناس كتير قوي شافته متألم ومجروح جدا، لكن عادي، ما حد زي أي مجرم جرينه على الصليب. لكن أحزننا حملها، أوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا. يعني الناس اللي شافته بالصلب ده قالك ده ربنا عمل فيه ده شيء، ده راجل أخطأ. لكن وهو بيعمل ده كله ليه؟ اتسحق مجروح، وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره وبجلدته. يعني الجلدات نزلت على ظهره واحدة ورا التانية، اتجلد مرتين، كل مرة 39 جلدة عشان شفائك، عشان كل حتة في جسمك هو اتضرب عليها، عشان كل حتة في جسمك يتصرف لها شفاء. بحبره شفينا. وبعدين كلنا كلنا كغنم ضللنا، مفيش حد، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، كلنا بعدنا عن الرب كلنا. والرب وضع عليه إثم جميعا، الرب حط على يسوع كل خطايا البشرية من آدم لآخر الدهور. الرب وضع عليه إثم جميعنا، كل الخطايا البشرية من آدم لآخر الدهور. أما الرب يكمل يقول: أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن، أن يجعل نفسه ذبيحة اسم. عشان إيه ده كله؟ عشان إيه ده كله؟ عشان يرى نسلا تطول أيامه، ومصرة الرب يده تنجح. عشان يرى نسل، عشان يكون له نسل، عشانك، عشانك، عشان نرجع تاني نكون أبناء لله. الحق نبت من الأرض، يسوع تجسد، يسوع تجسد وتحمل ألام الصليب. كل العدل الإلهي تحقق في يسوع في الصليب. كل موت كان المفروض أنت تتحمله، يسوع تحمله. كل ألم، كل وجع، كل حزن، كل ما هو الخطية، الخطية نتيجتها إيه؟ موت. وأثار الخطية اللي هي إيه؟ أثار الخطية، أثار الخطية مرض، أثار الخطية وجع، أثار الخطية أنين. الرب تحمل الموت وأثار الخطية، كل تعب الرب تحمله. وبقية الآية اللي في مزمور 85 بتقول: والبر من السماء طلع. يعني إيه؟ الحق تنفذ في الأرض، والبر شهد بيه، نطقت بيه العدالة الإلهية. يعني إيه البر؟ يعني الرب قال ما لهمش دينونة، الدينونة كلها تمت في المسيح يسوع. البر اتقال في السماء، صرنا أبرار. عشان كده الكتاب بيقول في إنجيل يوحنا إيه: أما الناموس فبموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. عشان يسكن المجد أرضك، يسوع تحمل كل كل كل الدين، كل نتائج الخطية، كل نتائج الخطية. الحق من الأرض نبت. وحصل إيه لما الرب حقق العدالة الإلهية في الصليب؟ يقولك البر من السماء يطلع. يعني إيه البر من السماء يطلع؟ لما الرب حقق كل، دفع كل تمن للخطية، حصل ليك أنت من السماء كأنه الرب العدالة الإلهية، طلع تقرير كده من السماء أنك بار، أنك غير مذنب. السماء طلعت ريبورت عنك وعني بسبب دم يسوع اللي سفك، بسبب صليب يسوع، إنه صرت بلا خطية وصرت بار. في كورنثوس الثانية وإصحاح 5 يقول كده: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، عشان يحصل إيه؟ لنصير نحن بر الله فيه. انت صرت مش بار بس، لكن انت صرت بر الله في يسوع المسيح. هو صار خطية وانت صرت بر الله. دي كلمة كبيرة قوي ما تعديهاش، عشان احنا كتير قوي بناخد الكلام ده ونحس انه اه تمام يسوع مات عشاني، لكن في حياتك اليومية انت لسه حامل للخطية وبتدور ازاي ترضي ربنا، وبازاي بتدور طب اعمل ايه عشان ترضى عني. الرب بيقولك الريبورت طلع، انت بار قدامي، انا راضي عن شعبي، أنا راضي عن شعبي، عيش بقى معايا، عيش بقى، عيش معايا بحسب اللي اتعمل ليك، عيش معايا بحسب اللي تقدم في الصليب، عيش معايا البر ده حياة وسلوك كل يوم، عيش معايا مستمتع إنه يسكن المجد أرضك، يسكن حضوري أداء

حياتك، ده اللي الدفع عشان المجد يسكن أرضنا، الصليب والتبرير. عمل غير عادي كان لا يمكن يحصل. إزاي؟ إزاي الرحمة والحق يتقابلوا؟ إزاي؟ الرحمة الرب عايز يرحمك، لكن في عدل، في الرب عادل، وده كله اتحقق في الصليب. كل الدينونة اللي عليك يسوع أخدها، كل الخطايا اللي عليك يسوع رفعها. عشان إيه؟ عشان أنت تبقى مبرر، عشان أنت تبقى في المسيح يسوع خليقة جديدة. عشان كده في نفس الشاهد ده بيقول إيه؟ إذن إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. أنت خلاص ما بقيتش نفس الشخص المدان، أنت الرب ما بيشوفكش مدان لا شيء من الدينونة الآن، أنت مش مدان قدام الرب، الرب صار لك مش قاضي، أنت تخشى منه، خايف منه، خايف من دينونته، خايف اليوم لا تقف فيه وتحاسب كأثيم. ابدا الرب تحول لينا من قاضي لاب، بقى ابونا. نرفع عينينا في السماء نقول له ابانا الذي في السماوات، ابانا، ولو غلط يؤدبنا، لكن لا دينونه، لا دينونه، لا شكايه عليك. الرب بيقول كده انت خليقه جديده، انت ما بقيتش نفس الشخص، انت خليقه جديده في المسيح يسوع. او بيقول كده اذ كان احد في المسيح يسوع فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، حياتك القديمه مضت، الكل قد صار جديدا، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمه المصالحه. هو صالحك، كانه الرب كده مسك ايدك زي ما ايوب قال، مين يصالحنا، مين يضع يده على كلينا، مين انا الرب لو زعلان مني مين يصالحني. يسوع جه عمل مصالحه بيني وبين الاب، رديني للاب. وبعدين يقول حاجه مهمه جدا، يقول ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمه مصالحة. غير حاسبا لهم خطاياهم ليه؟ عشان هو حسبها على يسوع، كل الخطية راحت على يسوع. وحصل ايه؟ وضع فينا بقى احنا نفس الشغل بتاعه. انت كان يسوع عمل ايه؟ صالحنا مع الاب، وحط فيك انت خدمة المصالحة. يعني ايه؟ انت كمان اعمل زي، انت كمان عيش زي، صالحني مع الناس، عيش اعلن ان انا جاي اتصالح معهم، ايش اتكلم عني. يقولك اذا احنا نيجي بقى نعيش حياه شكلها ايه؟ اذا نسعى كسفراء عن المسيح، كان الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. هو ده بيقول ايه؟ اذا نسعى كسفراء عن المسيح، كان الله يعز بنا، كان احنا صوت ربنا، كان احنا الرساله اللي ربنا عايز يبعتها للناس. نطلب عن المسيح، نتكلم بالنيابه عنه، نقول لهم تصالحوا مع الله. هو ده الرب، هو ده الرب عايزه منك، أن تكون سفير عنه. هو تصالح معك، هو سكن في أرضك، هو عمل، هو اقترب إليك وخلاك في مصالحة معه، في وحدة معاه في المسيح يسوع. عشان يحصل إيه؟ عشان أنت تكون سفير عنه، أنت تكون صورته على الأرض، أنت تكون بتعلن إن في إله حبنا، إن في إله جه وتصالح معانا، مش رافضك، مش بعيد عنك. هو عمل كده وعايزك تعمل كده. عارف يعني إيه سفير؟ يعني انت يريبريزنت هيم، يعني انت بتمثله، انت بتمثله بكل امكانياته. السفير هنا في اي بلد بيمثل بلده، بيمثل امكانيات بلده، سياسات بلده، افكار بلده، مشيئه بلده على في البلد التانية. انت بتمثل الرب، انت حامل حضوره، هو ساكن فيك. عايز تشوف ايه موديل السفير بالنسبه للرب، ايه مفهوم السفير بالنسبه للرب، افتح معايا متى 10، شوف الرب وهو بيبعت تلاميذه سفراء. في متى 10 الرب جه يرسل التلاميذ، قال لهم ايه؟ يقول لهم كده: هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا: الى طريق الامم لا تمضوا، الى مدينه السامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله. وبعدين قال لهم بقى: وانتوا رايحين تروحوا تمشوها ازاي؟ السكه تمشوها ازاي؟ الارساليه دي تمشوها ازاي كسفراء ليا؟ وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه اقترب ملكوت السماوات. يعني ايه اقترب ملكوت السماوات؟ يعني الملك الحقيقي جه، يعني في ملك جه تصالحوا مع الله، بتقول للناس ان في اله حبنا الى المنتهى واسلم نفسه لاجلنا. وبعدين اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. وبعدين يقول لهم حاجه، يقول لهم يعني ايه؟ بيقول لهم اشفوا مرضى، طهروا برصا، يعني يقول لهم انتوا حاملين كل امكانياتي، عشان انت سفير انت حامل كل امكانياتي. بجد يا رب حقيقي، يعني احنا حاملين كل امكانياتك اهو،
ما هو في التكليف الأخير الرب أرسل بيه كنيسته، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل.

الخليقة كلها، تضعون أيديكم على المرضى فيبرؤون. يعني الإمكانيات بتاعتي أنت بتكرس بمين؟ بتكرس بي، يبقى أكيد أنا هؤيدك بإمكانياتي عشان أعلن نفسي فيك. ده السفير، ده الحياة اللي مدعو فيها، لما يسكن المجد أرضك، لما يكون الرب في حياتك. إمكانيات ومواهب الروح القدس، عشان كده الكنيسة مزينة بمواهب الروح القدس. ليه مواهب الروح القدس؟ عشان بنيان جسد المسيح. لما الرب بيرسلنا بيرسلنا بإمكانياته، عشان إمكانياته دي هي اللي بتشهد عنه. عشان كده قال لهم روحوا اشفوا، لو بتتكلموا عني يبقوا لازم تكونوا حاملين إمكانياتي. وده الرب عمله. الكنيسة المؤيدة بقوة الروح القدس، الكنيسة المزينة بمواهب الروح القدس، ده إعلان لمين هو الإله اللي إحنا سفراء عنه. ومش بس قال لهم كده، قال لهم وانتوا رايحين لا تقتنوا ذهبا لا فضة لا نحاس في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفعل مستحق طعامه. يعني انت هتبعتهم يروحوا من بلد لبلد ولا يخدوا معهم حاجة تأمن السكة، ولا ذهب ولا فضة ولا أي شيء، ولا شيء. ليه؟ أنا معكم، أنا معكم، أنا أسدد كل احتياجاتكم، أنا عارف احتياجاتك. مفيش سفير بلد بيروح يقول أنا هاخد احتياطي لحسن الدولة اللي بعتاني ما تأمليش، لكن الدولة اللي بعتها بتأمن له مسكن وعربية وحراسة وأكل وشرب ومرتب وكل، بتأمن له كل السكة. هو ده الرب. يسكن المجد أرضك، يعني تعيش للرب، يعني تعيش بتاعك صورة الرب، يعني تعيش فاهم أنه أنا اتصالحت مع الآب وأنا ليا خدمة على هذه الأرض. نفس القصد والدعوة اللي من البداية آدم عايزك صورتي تعكس مجدي، تعكس صورتي على الأرض. صورتك إيه يا رب؟ مليان قوة، مليان شفاء، مليان تحرير. تعكس كمان إنه معي، ما أنت مش هيعوزك شيء ما الخير. تبقى مطمن جدا إنه الرحلة كلها متسددة، لأن الرب دفع كل شيء، كل شيء على الصليب. إذن بولس يقول إذن إن كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق. لو الرب أقامك وأجلسك معه، لو الرب أنت بقيت في المسيح يسوع والرب عايش في حياتك وساكن في قلبك بروحه، اهتم اهتمامه. هو مهتم بإيه؟ هو مهتم أنه نكلم الناس عنه، هو مهتم أن نشهد للناس عنه، نروح للناس نقول لهم في ملك تاني، بدل ما هم عايشين في مزلة إبليس اللي مسيطر، اللي مملكته مدمرة، بني الناس تحت سلطان إبليس. تروح تقول للناس أنه يوجد ملك، هو عايز ينقلك من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. اهتم بما فوق، اهتم بقلب الله، اهتم بالسماء عايز إيه، لما مش الحاجات اللي بالأرض. إحنا مرتبكين جدا بأمورنا، مرتبكين جدا بأكلنا وشربنا لا لا لا، افتكر افتكر الرب قالك أنا كل هذه تزات. ده طبيعي، أنا هأمن الرحلة، أنا أمن احتياجاتك زي ما أمن التلاميذ لما بعتهم. ما تاخدوش حاجة، هل احتاجوا حاجة؟ لا، رجعوا متهللين لأنه شافوا مجده، شافوا حضوره، شافوا عمله في حياة الناس. والرب بيقول كده، افتكر إنك قد مت وحياتك مستترة مع المسيح في الله. يعني حياتك مستترة، يعني ضعفك مستخبي، إمكانياتك الضعيفة مستخبي، مستترة، هيدن، متغطية تماما، أنت متغطي تماما، حياتك متغطية تماما في المسيح في الله. مين يقدر يوصلك؟ مين يقدر يخوفك؟ إيه اللي ممكن يطولك وإنت في المسيح في الله، حياتك مستخبية فيه؟ عشان كده النهاردة ما تخليش إبليس يخوفك على أكل أو شرب أو أمور من أي نوع، وقوله رب أنا مصدق مصدق مصدق إنه يسكن المجد أرضي، وإن عمل صليبك كافي جدا، وأنا مصدق جدا إنه حياتي مستترة مع المسيح في الله. أنا حياتي في المسيح، وإن إحنا متنا مع المسيح وأمنا مع المسيح في المجد، وحياتنا مستترة مع المسيح فالله. حياتي مستخبية مع المسيح فالله، وحياتي كلها يضمنها الرب. افرح وابتهج جدا، لأنه مجد الرب على حياتنا حقيقي غالي جدا جدا جدا، ودفع فيه ثمن غالي جدا جدا جدا. استمتع بيه كل يوم، ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعرس.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: كان عندي سؤال، هي إيه الشروط المفروض تبقى موجودة في الفادي، وإزاي الشروط دي توفرت في المسيح؟ بس
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الكتاب المقدس يقول عن المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. فالفداء تم في شخص المسيح وبموت المسيح وبدم المسيح. طبعا احنا ردينا على حاجات زي كده كتير، كان لازم المسيح يجي ويموت طبعا، كان لازم يكون هناك بديل نعم، كان لازم يكون هناك فادي نعم، لأجل قضية العدل والرحمة، الرحمة التي تطلب أن الإنسان يرحم والعدل الذي يطلب أن الله يأخذ حقوقه، والرحمة والعدل ينبغي أن يتلاقيان، ما فيش رحمة على حساب العدل ولا عدل على حساب الرحمة، فكان ينبغي أن يكون هناك الوسيط ويكون هناك البديل. كان المسيح هو البديل وكان المسيح هو الفدية وهو الفادي. لكن تعالوا نشوف مع بعض ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الفادي، ونشوفها توفرت في المسيح ولا لا لكي ما يكون هو الفادي. أنا قلت إن الفادي هو اللي هيحط إيده بين الله غير المحدود وبين الإنسان المحدود، علشان يقدر يصالح الإنسان المحدود مع الله غير المحدود، وعشان يقدر يوفي حقوق الله غير المحدود وينوب عن الإنسان المحدود. طيب مين يقدر يكون قد الله عشان يضع يده في يد الله؟ أنا بقول يضع يده في يده ده مجازي، قصدي يكون معادل لله علشان يحل القضية دي، علشان يحط الإنسان في سلام مع الله وفي شركة مع الله. مين يقدر يكون قد الله؟ الله نفسه الحقيقة. طب مين الله نفسه ده الذي أعلنه الكتاب المقدس؟ المسيح تبارك اسمه في يوحنا 1 من عدد 1 لعدد 4 وكمان عدد 14 يقول عنه الكتاب: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله،

وكان الكلم الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده مين ده؟ الكلمة. فلما يقول عن المسيح أنه الكلمة، ويقول عنه كان عند الله وكان الكلمة الله، يبقى ده وفر للشرط الأول أن المسيح الكلمة هو ذاته، هو الله. ويقول عنه بعد كده في عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وصل للإنسان عشان يحط إيده في إيد الإنسان وإيده في إيد الله، ويقرب الإنسان مع الله ويصالح الإنسان بالله. فالشرط الأول أن يكون الفادي معادلا لله، وهذا لم يتم إلا في شخص المسيح الوحيد المعادل لله، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله بحسب فيليب 2:5، أي لم يحسب كونه معادلا لله مغنما يسعى إليه، لكن ده مركزه الطبيعي. تيموثاوس الأولى 3:16 تقول لنا وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. إذن الشرط الأول توفر في المسيح كالفادي أنه معادلا لله غير المحدود. الشرط الثاني أن يكون أيضا معادلا للإنسان، أو يكون إنسان، لكن هقول بعد شوي أنه إنسان بلا خطية. هل كان المسيح هو الله في كل ما هو الله، وكان إنسانا كاملا في كل ما هو الإنسان ما عدا الخطية؟ نعم. غلاطي 4:4 يقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. أي أن الله أرسل ابنه، لما يقول أرسل ابنه ليولد يعني له وجود سابق، وده الجزء الأول اللي قلت عنه، الله غير المحدود، المسيح غير محدود، أزلي، موجود مع الله أزلا. لكن لما يقول أرسل الله ابنه مولودا، أي دخل إلى حيز الوجود، دخل إلى حيز البشرية متزرا بثوب الاتضاع، لابسا جسدا قدوسا نقيا بلا خطية. يقول عنه يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا. ما قالش الكلمة تحول إلى جسد، لكن صار جسدا، يعني الله ظهر في الجسد. كلمة حل بيننا يعني نصب خيمته في وسط خيامنا، كلمة حل يعني خيامة. البشر يخيمون في أجساد من طين، أما المسيح عندما جاء إلينا هيئ له جسد في رحم العذراء، وجاء بهذا الجسد ونصب خيمته في وسط خيام البشر. يبقى كان المسيح هو الله غير المحدود، وكان المسيح هو الإنسان الكامل، اتولد وعاش صبي وعاش شاب وعاش رجلا ومات في ريعان الشباب، يعني بدأ سلم الإنسانية من أوله، ما كانش زي آدم اتوجد جبل ترابا من الأرض، لكن ولد من العذراء وعاش حياة قدوسة إلى أن أسلم نفسه للموت. يبقى المسيح كان هو الله بنسبة 100% وهو إنسان بنسبة 100%. لكن الحاجة الثالثة، ينبغي أن يكون إنسان بلا خطية. ليه؟ لأنه لو عمل خطية ده كده محتاج فادي، لكن المسيح كان الوحيد الذي بلا خطية. عايز أقولك شوية شهادات. مزمور 49 يقول إيه؟ الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. يعني ما فيش واحد يقدر ينوب عن التاني، الكل يحتاج إلى الفداء، لكن جه المسيح تبارك اسمه الوحيد اللي مش محتاج يقدم ذبيحة عن نفسه، ولا محتاج يعترف بخطية زي ما كانوا اللي بيعتمدوا من يوحنا المعمدان يعترفوا، ولا يقدم عن نفسه ذبيحة، ده قدم نفسه ذبيحة. فعندي على الأقل 4 شهادات تقول لي أن ناسوت المسيح كان بلا خطية. الشاهد الأول بطرس الأولى 2:22 يقول لنا أنه لم يفعل خطية. الشاهد الثاني كرونسوس الثانية 5:21 تقول لنا لم يعرف خطية. الشاهد الثالث يوحنا الأولى 3:5 يقول ليس فيه خطية. الشاهد الرابع يوحنا 8:46 بشهادة المسيح نفسه يقول من منكم يبكتني على خطية. كل هذه الشهادات تقول أن ناسوت المسيح كان خاليا من الخطية. الشرط الرابع الذي ينبغي أن يتوفر في الفادي أن تكون قيمته أعظم من قيمة المفديين. يعني لو قيمته زيهم لا ما يكفهمش، لكن لما تكون قيمته أعظم من المفديين تكفيهم. والمسيح تبارك اسمه يقول عنه الملاك للقديسة العذراء مريم
لأن هذا يكون عظيما وابن العلي

دعا. الكلام ده في لوقا واحد. لم يقل عنه في فليب 2 هو صورة الله الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلة لله. لم يقل عنه يوحنا في يوحنا 1 هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي قد صار قدامي لأنه كان قبلي. كل هذا يقول

الفادي الوحيد. أرجو أنك تكون عزيزي المشاهد قد قبلت المسيح وتمتعت بفدائه فتحظى بالسعادة الأبدية. والتقي بك في حلقة جديدة أخرى، والرب معك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وسلام ربي ليكم في حلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر. ونحن نحتفل في هذه الأيام المقدسة بتذكار موت السيد المسيح وقيامته المجيدة، بنتذكر كيف كانت حياة المسيح ممتلئة بالكثير من الأحداث التي سبقت الصليب وما بعده، لأنها كانت ولا تزال تمثل لغزا غامضا يحتار البعض في فهم. فنجد البعض يؤمن بأن السيد المسيح لم يمت، بل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما صلبوه يقينا بل رفعه الله إليه. يضع الكثير من الناس الافتراضات عن من وقع عليه شبه المسيح فصلب، ويا ترى ما هو التفسير الصحيح للشبه له؟ وكما هاجم كثيرين حقيقة موت السيد المسيح، هاجموا أيضا قيامته المجيدة، فشككوا في موته وقالوا إنه مجرد إغماء، وقيامته هي الإفاقة من الإغماء. وأيضا قالوا أنه من الممكن أن يكون تلاميذه سرقوا جسده، أو أخطأوا في معرفة القبر الصحيح، أو حدثت لهم نوع من الهلوسة. سنشرح هذه الافتراءات لكي يصبح موت وقيامة السيد المسيح عملية مؤكدة لكل واحد. كل هذا سنناقشه في موضوع بعنوان القيامة، نظريات فاسدة وبراهين دامغة. دايما بنرحب بكتابة الأسئلة والتعليقات على البث المباشر الآن على الفيسبوك الصفحة الرسمية لقناة الكارما. والآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة المبارك رجل الله القس رضا عدلي. أهلا وسهلا بحضرتك، متشرفة جدا جدا ومباركة بوجودك معايا في هذه الحلقة المهمة.
1: دكتورة ليديا، سعيد أن أكون موجود معاكي، وسعيد بالمقدمة اللي حضرتك قلتيها، كأنك غطيتي ووفيتي الحلقة كلها. ده أنا بقول كده كفاية.
0: لا، أنا بس مجرد بفتح نفس المشاهد أنه هو يكون يعرف أكتر وأكتر عن موضوع مهم جدا في المسيحية، بل هي بقول أنه هي عمود المسيحية، هو موت وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. أنا بشكرك جدا جدا لأجل هذا الكلمات الرائعة. لكن خلينا في البداية، من المهم أن نكون بنتأكد من حقيقة

0: موت السيد المسيح عشان نقدر نقول إن هو بالتأكيد قام. فيا ترى إيه براهين موت السيد المسيح؟
1: الحقيقة إنه المسيح جاء لكي يموت.
0: صحيح.
1: جاء لكي يبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعني ده الهدف، هو جاي عشان يكون فدية. بعض الملاحظات حوالين السؤال بتاع حضرتك. بعد تطهير الهيكل زي ما بيكلمنا الكتاب في يوحنا 2 من الآية 18، اليهود قالوا أية آية ترينا فنؤمن بك؟ أجاب يسوع: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام. وكان بيتكلم عن هيكل جسدي، كان بيتكلم عن الموت والقيامة. حتى بعد إعلان بطرس الشهير جدا في متى 16: أنت هو المسيح ابن الله الحي، يقول لنا الكتاب: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
0: صحيح.
1: بعد حادثة التجلي بيقول: وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم، لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. بعد معجزة شفاء غلام به شيطان في متى 17 نفس الحكاية، قبيل دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم. وأنا نفسي أن كل مشاهدة ومشاهد يخلي باله من عدد النبوات اللي تنبأ بها الرب يسوع في جملتين ثلاثة عن الصلب والقيامة. يقول: وفيما كان يسوع صاعدا، متى 20 الآية 17، وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم، قالوا بالكم: واحد، هنحن صاعدون إلى أورشليم، يعني هو اللي صاعد بنفسه إلى أورشليم وبصحبة التلاميذ.
0: بالظبط.
1: نمرة 2: وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة. نمرة 3: فيحكمون عليه بالموت. نمرة 4: ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه. نمرة 5: ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. خدتوا بالكم من كمية وسلسلة الأمور اللي بيؤكد فيها شخص الرب يسوع أنه سوف يذهب بنفسه وأنه سوف يحاكم وسوف يحكم عليه بالموت وسوف يصلب وسوف يقوم بعد ثلاثة أيام. فالموت بالنسبة لشخص الرب يسوع على الصليب لم يكن حادثة عرضية ولا كانت استنتاجات فرضية، لكنها كانت أمور يقينية حقيقية ثابتة، هو جاء لكي يحققها بالفعل.
0: إذن ما اتخذش غدر وما كانتش جريمة قتل، أو كان مجرد أن هم كانوا الكهنة وأيضا اليهود رؤساء الكهنة واليهود كانوا خدوه علشان خاطر كانوا غيرانين منه، ده بالتأكيد، لكن أيضا هو كان جاي عشان يصلب ويموت من أجلنا. ما كانش جاي عشان يوعظ عظات مع أنها عظات رائعة، ما كانش جاي عشان يعمل معجزات مع أنها معجزات رائعة، لكن جاي الهدف الأساسي هو الصلب، وهو بنفسه تنبأ عن اللي هيحصل له. إذن هو لو كان بيخاف أو كان مش مخطط للموضوع دوت كان بالتأكيد هرب.
1: لدي أنا حسين. عايز أضيف للحاجات اللي فاتت اللي قالها المسيح، عايز أضيف بضعة شواهد أخرى مهمة جدا تؤكد لنا موت المسيح
0: بكل سرور.
1: لأنه زي ما أنت عارفة وزي ما أنت قلتي في المقدمة أنه في بعض الناس بتدعي أن المسيح أغمي عليه. فونتوريني صاحب نظرية الإغماء،
0: صحيح،
1: اللي قال أن المسيح ما ماتش على الصليب لكن المسيح أغمي عليه، وبالتالي لما دخل القبر استريح شوية وجاله شوية هواء ساقعين في القبر فقام.
0: صحيح.
1: أنا حابب أن أنا أحط بعد إذن حضرتك فهم. أحط رد على نظرية الإغماء كواحدة من النظريات الفاسدة اللي ثبت فسادها على مدى القرون، لأن هي بقالها حوالي 200 سنة 250 سنة.
0: صحيح. اتفضل. يعني هو فعلا في نظريات فعلا ساقها البعض وقال انه المسيح ما ماتش فعلا لكن حصل له امور مختلفه، هنتعرض للنظريات ديت. اول نظريه هي فعلا نظريه الاغماء. اتفضل.
1: اولا المسيح مات بشهاده الجنود الرومان. يقول لنا الكتاب: فاتى العسكر وكسروا ساقي اللص الاولاني واللص الثاني. وبعدين في يوحنا 19 الآية 33 نقرأ الكلمات الآتية، خلي بالك، يقول: وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. صحيح. الجنود الرومان اللي بيتمموا عملية الصلب عندهم خبرة غير عادية في مين اللي مات ومين اللي ما ماتش.
0: بالتأكيد.
1: خصوصا ان اللي مطلوب قوي في القضية دي هو شخص الرب يسوع.

0: حاجة تانية، المسيح مات بشهادة الجماهير، ده كان في واقف مئات من الناس واقفة عند الصليب. الصليب المسيح مات بشهادة مريم أمه ويوحنا الحبيب ومريم المجدلية وزوجة كلوبة، زي ما بيقول لنا الكتاب في يوحنا 19:25، يوحنا 19:25: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. نشوف حاجة تانية، المسيح مات بشهادة اليهود اللي طلبوا إنزال جسد يسوع. يعني اليهود نفسهم لما تأكدوا أن المسيح مات طلبوا بإنزال جسد يسوع. صحيح. ويقول لنا الكتاب: ثم إذ كان الاستعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، يوحنا 19:31، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. خلي بالك من العبارة الجاية، يقول: سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسوا ساقي الأول والثاني، لكن لما جاءوا إلى يسوع يقول لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. ناخد حاجة تانية
1: طبعا.
0: المسيح مات بشهادة يوسف الرامي، اللي هو ونيقوديموس اتنين اشتركوا مع بعض في إنزال جسد يسوع وفي تكفين جسد يسوع، ويوسف الرامي وضعوا في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، زي ما هنشوف في بعد شوية. يعني هما اتنين اشتركوا في تكفين جسد يسوع، وزي ما بيقول لنا الكتاب في يوحنا 19:39: وجاء أيضا نيقوديموس عشان يشترك مع يوسف اللي من راما، الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذ يوسف الرامي ونيقوديموس جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفلوا. أزيدكم من الشعر بيتا.
1: تفضل.
0: شهادة قائد المئة عند الصليب، لما قائد المئة شاف أن الرب يسوع صرخ بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي، وأسلم الروح. يقول الكتاب: وأما قائد المئة، متى 27:54، التفت من فضلك معايا، يقول متى 27:54، يقول: وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة ومكان خافوا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. مرقس 15:39، أنا بكلم على قائد المئة المسؤول عن تنفيذ عملية الصلب.
1: صحيح.
0: يقول لنا كتاب في مرقس 15:39: ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. قائد المئة ده لما راح نيقوديموس ويوسف اللي من راما، راح عشان بيطلبوا جسد يسوع من بيلاطس. يقول لنا الكتاب انه بيلاطس تعجب ان يسوع مات سريعا،
1: كذا سريع.
0: طب عشان يتاكد ازاي؟ يتاكد بانه يطلب قائد المئة. صحيح. المطلوب منه تنفيذ عمليه الصلب. يقول لنا الكتاب: فتعجب بيلاطس، مرقس 15:44، يقول: فتعجب بيلاطس انه مات
1: هكذا سريعا،
0: كذا سريعا. فدعا قائد المئة وساله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة وهب جسد وهب الجسد ليسوع. المسيح مات بشهادة الجندي الروماني اللي طعن جنب يسوع. يقول لنا الكتاب: للوقت خرج دم وماء. لو ان المسيح ما ماتش كان يخرج دم فقط، لكن زي ما بيعلمنا الطب وعلماء الطب بيقولوا ان الشخص اللي بيموت بيخرج دم وماء، بينما الحي يخرج دم فقط. المسيح مات بشهادة بطرس أمام الناس اللي صلبوا المسيح. يعني بطرس في يوم 50 وقف أمام آلاف من اليهود وقال لهم هذه الكلمات الواضحة جدا والجلية، يقول لهم: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة قتلتموه صلبتموه وقتلتموه. على الترتيب: صلبتموه وقتلتموه. عشان كده بطرس وقف قدام اليهود اللي قاموا الوفقوا بالصلب واللي قالوا دمه علينا وعلى أولادنا عشان يقول كل هذا
1: كان
0: الكلام.
1: كان ممكن قوي يقولوا له: لا، مش احنا اللي عملنا كده،
0: ده ابني بتلبسنا في تهمة،
1: بالظبط،
0: ده احنا لا احنا قتلناه ولا بتاع، ده الراجل حي والحمد لله يرزق.
1: صحيح.
0: لكن الحقيقة انه الشهادات دي كلها بتؤكد ان المسيح مات. انا مش عايز ألجأ الى شهادات غير المسيحيين المؤرخين علشان خاطر أؤكدها، لكن الحقيقة احنا بنلاقي تاسيتوس الروماني سنة 55، بنلاقي يوسيفوس اليهودي سنة 37، وهلما جرى شهادات من غير المسيحيين اللي بتؤكد ان المسيح مات،
1: وبتؤكد انه فكرة نظرية الإغماء دي مرفوضة تماما.

0: ده نظرية عبيطة جدا لسبب بسيط، لأنه تفتكري إن واحد أغمى عليه قوم فجأة يروح قايم وفكك الأكفان وضرب الحجر وزق مش عارف ايه، والجنود ما خدوش بالهم منه من بره، وبعدين مشي لحد لما راح لاورشليم وظهر بصوره عجيبه جدا، جعلت التلاميذ يؤمنون ان هو الرب. يعني كلام يعني اللي بيتكلم مش عارف ايه يبقى اللي بيسمع لازم يبقى عاقل عشان يقدر
1: أخطأ. لكن ايضا في فعلا نظريه اخرى فعلا قدمها البعض ان هم يفسروا قيامه السيد المسيح، وهي سرقه جسد المسيح. وقالوا كده هوت انه التلاميذ ممكن يكونوا فعلا جم بالليل وسرقوا جسد المسيح من القبر. ايه التفسير الصحيح للنظريه ديت؟
0: شوف الحقيقه يا دكتوره ليديا، حكايه سرقه الجسد دي حكايه لازم نرد عليها بصوره واضحه جدا.
1: اتفضل.
0: نمره واحد، مش ممكن ابدا، هيبقى خارج من احتمال من احتمالات. يا اما الجنود الرومان سرقوا جسد المسيح، ودي طبعا عقوبتها الاعدام، لان هم مطلوب منهم ضبط القبر.
1: صحيح.
0: يا اما يكون اليهود سرقوا الجسد، ولو هم اللي سرقوا الجسد يبقوا بيدعموا فكره القيامه.
1: بالظبط،
0: بدليل ان القبر فارغ،
1: وبدليل ان هم بالعكس ده هم قالوا لبيلاطس روحوا حط اختام وحط حجر وحط اختام وحراس عليه علشان ما يقولوش تلاميذه ان هم جم ويقولوا ان هو قام ويكونوا اخذوا وسرقوا الجسد.
0: فيبقى اذا استثناء الرومان ده شيء من الجنان، يعني الجنان ان احنا نقول ان الرومان هم اللي سرقوا، لان هم المخولين بضبط القبر زي ما اليهود طلبوا من بيلاطس مر بضبط هذا القبر الى اليوم الثالث.
1: صحيح.
0: لان هذا المضل قالوا عليه كده، قال انه بعد ثلاث ايام هيقوم.
1: صحيح جدا.
0: ومش ممكن يكون اليهود، لان لو اليهود سرقوا الجسد يبقوا بياكدوا فكره القيامه من غير ما يحسوا.
1: والحراس احنا قلنا الحراس طبعا ده فيها اعدام، لانه بالضبط. نفتكر حكايه سجان فيليبي، سجان فيليبي ساعه لما لقي القيود فعلا مفكوكه من بولس الرسول، من رجلين بولس الرسول وكده اهوت، بولس وسيلة اللي حصل كان هيموت نفسه لانه عارف انه هيحصل له ايه، هيعدموه. اذا دول كلهم مش مظبوط. مين بقى اللي يكون ممكن يكون التلاميذ سرقوا جسد؟
0: هو بقى دي بقى الفكره اللي بيقولوها. هيقول لنا الكتاب ان لما القبر الفارغ كان بالنسبه لهم لغز غير عادي
1: طبعا.
0: يقول لنا الكتاب فاجتمعوا رؤساء الكهنه والكتبه مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر فضه.
1: قائلين
0: قولوا لتلاميذه، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وعملوا زي ما قالوا لهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم إن التلاميذ سرقوا الجسد.
1: الشاهد إيه من فضلك؟
0: الشاهد يا ست الكل في متى 28 الآية 12 والآية 13 والآية 14 و15. متى 28 من الآية 12 إلى الآية 15. طيب دلوقتي إحنا هنفترض إن التلاميذ هم اللي جم عشان خاطر يسرقوا الحجر.
1: الجسد.
0: طيب عشان يسرقوا الجسد.
1: صحيح.
0: مش هيدحرجوا الحجر؟
1: لازم.
0: ده بيقول لنا الكتاب ان حجر عظيم، حجر كبير. صحيح. كان موضوع على القبر. وخلي بالك ان الكتاب لما بيوصف لنا ان يوسف الرامي وضع جسد يسوع في القبر بيقول دحرج حجرا كبيرا عليه، والتعبير دحرج يدل على ان هذا الحجر كان اعلى من مستوى القبر. وبالتالي رفع الحجر عن القبر يكون صعب. ليه؟
1: تقيل.
0: لأنه
1: تقيل.
0: الحجر الكبير دحرج لكي يسد باب القبر. أما رفعه بقى فهيبقى عكس الاتجاه الميل الأرض، وبالتالي هيبقى صعب. طب النهاردة التلاميذ هيجوا وبعدين يشيلوا الحجر ويكسروا الأختام،
1: ودي جريمة على فكرة.
0: وبعدين في عدد من العسكر يتراوى عددهم زي ما بيكلمنا في هذه المهمات العسكرية ما بين 10 إلى 30 عسكري.
1: صحيح.
0: يعني كلهم كانوا نايمين. طب كانوا نايمين زي ما بيقول القديس أغسطينوس، وكانت عيونهم مفتوحة عشان يعرفوا إن اللي جم وسرقوه هم التلاميذ مجايسين أو عبيد أو نطاط الحبي.
1: طب أنتوا ليه ما مسكتوهمش مثلا لو هم التلاميذ فعلا؟
0: بالضبط. يعني بيقولوا ونحن نيام.
1: يعني دي كمان جريمة.
0: ما عذر أقبح من ذنب. طب انتوا كنتوا نايمين وعينيكم مفتوحة عشان تعرفوا ان اللي جم وسرقوا دول هم التلاميذ؟
1: لا، وجريمة انه الجندي او العسكري يكون يعني بينام وقت الحراسة بتاعته، ده وقت شغله وبينام، دي كمان

0: بيتهموا نفسهم بجريمة.
1: النهاردة ازاي بيلاطس يبقى يوصلوا الخبر وما يقبضش على التلاميذ؟ يعني لو ان التلاميذ هم اللي سرقوا الجسد، لا ده انا اجيب التلاميذ دول واحاكمهم لانهم تعدوا على ختم الامبراطوريه الرومانيه
0: طبعا.
1: تعدوا على الجنود الرومان، سرقوا الجسد، احاكمهم. ليه ما حاكمهمش؟ لان المشكله كبيره جدا جدا جدا هو ان المسيح قام. حاجه ثانيه، يا ترى هل النهارده التلاميذ سرقوا الجسد وسابوا الاكفان؟ يعني اللي بيسرق دوه هيبقى بيسرق عشان ياخد بعضه ويمشي؟
0: بيجري،
1: هيفك الاكفان الاكفان اللي التصقت بالجسد واللي معاها المر واللي معاها الاطياب واللي معاها كل الحاجات دي واللي التصقت بالجروح.
0: صحيح،
1: هيفكها كلها ويسيبها، وبعدين يسيب المنديل في موضع وحده اللي كان عند راس شخص الرب يسوع في موضع وحده. طيب اللي بيسرق هياخد بعضه ويمشي، مش هيسيب الاكفان. حد يصدق ان التلاميذ ممكن وهم في تقديرهم للسيد المسيح ان هم هياخدوا سيد المسيح ويمشوا بيه عريان في الشارع، ياخدوا جسده عريان في الشارع
0: من غير الاكفان؟ طبعا
1: من غير الاكفان.
0: صحيح،
1: ده شيء لا يمكن ان يصدق باي صوره من الصور، بان الاكفان فضلت موجوده، المنديل موجود في مكانه، الحجر مدحرج، الحراب بتاعت الحراس موجوده، كل الحاجات دي كانت موجوده في مكانها. وبالتالي السبب الوحيد والبرهان الوحيد هو أن الرب يسوع قد قام من بين الأموات بالفعل، ولا يمكن أن يكون التلاميذ قد سرقوا الجسد. وبدليل لهذا أن بيلاطس لم يحاكم، ولو كان
0: صحيح
1: كانوا جابوا التلاميذ وديوا لهم علقة معتبرة علشان خاطر يطلعوا الجسد، وكانت الحكاية انتهت عند هذا الحد. لكن المسيح قام،
0: قام حقق. طيب يعني إذا أثبتنا أن نظرية سرقة جسد المسيح دي نظرية خاطئة تماما. طيب أيضا في يعني في القرون الوسطى انتشرت يعني زي نظرية كده الهلوسة، نظرية الهلوسة دي معروفة جدا وناس كتير بتتكلم عنها، أنه بيقول لك كل ظهورات السيد المسيح وقيامته من الموت دي هلوسة حصلت للتلاميذ، انه كان نفسهم جدا ان هم يسيبوهوش، كان نفسهم جدا ان هو المسيح يفضل معاهم، كان نفسهم جدا ان هم ما يتصلبش ويموت بالطريقة دي. فالهلوسة يعني حصلت لهم، وحصل انه قالوا انه المسيح قام لكن هو لم يقم. طب ايه صحة النظرية دي في ضوء كلمات الكتاب المقدس؟
1: اقول لك يا دكتورة ليديا،
0: اتفضل.
1: احنا عندنا في 11 ظهور لشخص المسيح بعد القيامة،
0: 11 ظهور. اتفضل.
1: وأنا عايز أحطهم عشان خاطر ال 11 ظهور دول بيأكدوا لنا إن نظرية الهلوسة هي نوع من الهلوسة.
0: صحيح،
1: هي نفسها هلوسة، مش إن هلوسة حدثت فظن البعض أن المسيح قام. نمرة واحد، ظهر المسيح للمجدلية
0: طبعا
1: عند القبر. ممكن جدا نقول ان الست كانت مضطربه وكانت مش عارف ايه وهو الى
0: طبعا هي ما عرفتوش في الاول، افتكرته لبس تاني،
1: عرفته بعد كده، لما
0: طبعاً
1: قال لها مريم ربوني وهو الى اخره. بعد كده ظهر الى النساء وهم راجعين من القبر الى اورشليم، يبقى واحده وبعدين مجموعه من النساء.
0: صحيح،
1: دي تاني مره. ثالث مره ظهر لبطرس.
0: تمام،
1: يقول ظهر لبطرس زي ما بيكلمنا الكتاب في كورنثوس الاولى 15، ظهر لبطرس.
0: صحيح،
1: وبعدين ظهر لتلميذي عمواس، ظهر لاثنين، يبقى ظهر النهارده لست ومجموعه ستات، وظهر لبطرس وظهر لاثنين، والاثنين دول رايحين من اورشليم الى قريه اسمها عمواس. عمواس تبعد حوالي 11 كيلو عن اورشليم، ظهر لهم وكان ماشي معاهم.
0: صحيح،
1: دول كمان هيبقى هلوسه؟ طيب، وبعدين قعد معاهم واتكلم وياهم وابتدى يفسر لهم المكتوب من كتب موسى والانبياء والمزامير، وياكل وياهم.
0: صحيح،
1: كل دي هتبقى هلوسه؟ يعني الهلوسه تبقى مثلا حاجه كده فجائيه، حاجه.
0: ودول اتنين شهود،
1: دول اتنين
0: مش واحد بس.
1: بالضبط، وخلي بالك ان الاتنين دول ما هماش من التلاميذ ال 12، يعني دول من خارج دائره التلاميذ الاثنى عشر. واحد فيهم اسمه كليوباس،
0: والثاني
1: وبالتالي لم يذكر اسمه. خدت بالك؟ يعني النهارده مشي الرب يسوع معاهم.
0: صحيح،
1: فتره كذا كيلو، مش هلوس حاجه تانية.
0: صحيح،
1: لما نبص نلاقي الرب يسوع يظهر للتلاميذ في العليه، خافوا، كانت الابواب مغلقه وكانوا خايفين من الخوف من اليهود. لكن الرب يسوع لما راى ان هم خايفين قال لهم جسوني، انا مش روح، الروح ليس له عظم ولحم كما ترون لي. وبعدين سألهم يا ترى أنتوا عندكم

0: حاجه ناكلها مع بعض؟ قالوا له اه، فاكل معاهم شيء من السمك. يا ترى هل النهارده اللي عندهم هلوسه هياكلوا ويشربوا مع شخص وهمي ما حصلش، مش شايفينه، مش لامسينه؟ بلاش. مره اللي بعد كده ظهر لهم وتومة معاهم. انا مبسوط من تومة ده جدا، اللي بنسميه احنا تومة الشكاك. لاني انا مبسوط ان الشك بتاعه قاده الى اليقين.
1: صحيح.
0: والشك بتاعه يمكن جدا اي واحد عنده شك يقول انا زي الراجل اللي اسمه تومة ده، انا بشك. انا مبسوط جدا ان تومة شك. وانا مبسوط ان تومة قال انا ان لم ابصر الاثار الحرب في جنبه، ان لم ابصر اثار المسامير في جنبه انا لا اؤمن. وخلي بالك يا دكتوره ليديا انه تومة تسلح بالشك قبل ان يصل الى اليقين. يعني ما قالش ايه لو شفت هاؤمن، قال لا، ان لم ابصر وان لم اضع لا اؤمن. يعني تسلح بالشك قبل ما يتسلح باي حاجه ثانيه،
1: زي كانه بياكد انه انا مش هؤمن غير لو لو لو.
0: فبالتالي انا مبسوط من تومة. لانه لما الرب يسوع ظهر بعد كده في المره اللي بعديها، ظهر للتلاميذ ومعاهم تومة وقال له هات اصبعك وهات ايدك وشوفني.
1: صحيح.
0: انا ما اعرفش اذا كان تومة حط اصبعه ولا لا، انا ما عنديش فكره. انا مش متاكد من الموضوع ده، لكن متاكد ان تومة آمن وصدق لانه راى، لان وعلي المسيح بيقول له لانك رايتني يا تومة امنت.
1: طوبى للذين
0: امنوا ولم يروا.
1: صحيح.
0: فهل دي تعتبر هلوسه؟ طيب بلاش. الرب يسوع ظهر في مكان اخر، يعني مش ظهر بس في الطريق، ولا ظهر عند القبر، ولا ظهر في العليه مره واثنين. لكن لا، ده الرب يسوع ظهر على بحر طبري. سبعة من التلاميذ راحوا عشان خاطر يصطادوا في ليلة كانت زي بعضها وما اصطادوش ولا سمكة.
1: صحيح.
0: لأن المؤمن لما بيبقى في المكان الغلط ما يتوقعش البركة.
1: صحيح. وبطرس قال لهم يلا أنا رايح،
0: أنا رايح لأتصيد،
1: وأدي
0: أخطاء الكبار. فإنجازات الكبار كبيرة وأخطاء الكبار كبيرة مثلهم.
1: صحيح.
0: فبطرس زعيم التلاميذ قال لهم أنا رايح لأتصيد، وفي اللغة اليوناني رايح للصيد. رايح للصيد، راجع للشغلانة مرة تانية. ما هو كان عنده مراته وكان عنده بالأكتر حماته في
1: طبعا.
0: البيت. فبالتالي الراجل بيدور على لقمة عيشه عشان يعيش. يعني والعمر مش بعزقة برضه. فقال لهم أنا ذاهب لأتصيد. أخذ معاه شوية وراحوا. وكانت ليلة ليلاء. لم يمسكوا شيئا من السمك.
1: صحيح.
0: وبعدين لما كان الصبح الرب يسوع وقف معاهم، وقف على الشاطئ وقال لهم يا غلمان لعل عندكم إداما أجابوه لا، قال لهم القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فمسكوا 153 سمك. يعني النهاردة اللي واقف على الشاطئ ده هلوسة، واللي بيقول لهم القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن هلوسة، والسمك اللي طلع كمان متهلوس، وبعد ما يطلعوا على الشاطئ يلاقوا سمك مشوي ويلاقوا جمر ويلاقوا خبز، ده برضه متهلوس. وحديث المسيح مع بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء، ارعى خرافي ارعى غنمي، ده كمان متهلوس. وبعدين يقول لنا الكتاب أنه ظهر ليعقوب أخوه زي ما بيتكلمنا. وأنا نفسي أن الشاهد يطلع لنا على الشاشة في كورنثوس الأولى 15 الآية 7. كورنثوس الأولى 15:7، ظهر لكثيرين من ضمنهم يعقوب أخوه. لأن يعقوب أخوه ما كانش مؤمن، ما كانش آمن، إخواته ما كانوش آمنوا، لكن لما ظهر شخص الرب يسوع ليعقوب آمن زي ما بيقول لنا الكتاب. وظهر لهم، ظهر للأحد عشرة تلميذا على الجبل زي ما بنتكلم في متى 28. وظهر وهو صاعد إلى السماء، ظهر لأكثر من 500 أخ زي ما بيقول لنا الكتاب وباركهم.
1: وكمان خلينا نقول كمان بولس الرسول قال كأنه للسقط ظهر لي أنا. طبعا بعد صعوده ظهر
0: طبعًا
1: المسيح لبولس
0: طبعًا
1: الرسول. طبعا
0: طبعا. لا، وظهر كمان لاستفانوس وهو بيرجم.
1: صحيح.
0: وظهر طبعًا كمان ليوحنا في جزيرة بطمس. لكن أنا بتكلم على ظهورات المسيح بالجسد قبل صعوده إلى المجد. 11 ظهور يا دكتورة ليديا. قولي لي من فضلك، كيف يمكن أن يكون كل هؤلاء مهلوسون أو مهلوسون؟ إزاي يكونوا كلهم دول وهم في أماكن مختلفة، جماعات مختلفة، أعداد مختلفة، أوقات مختلفة، ظروف مختلفة؟ صعب قوي. يعني ده عايز واحد ما عندوش مخ.
1: سؤال يعني سؤال ممكن أي حد من المشاهدين يكون بيسأله، ليه ظهر بس التلاميذ وليه ظهر للناس بتوعه بالعربي؟ ليه ما راحش مثلا لرؤساء الكهنة ولا لليهود ولا أيضا كمان

0: من بيلاطس وقال له انا هو انا قمت من الموت.
1: الرب يسوع صنع معجزات كتيره جدا جدا جدا وهو موجود على وهو موجود في حياته
0: طبعا،
1: وقال لهم انا صنعت معجزات، ما امنوش بكل اسف. كانت المعجزات سبب احد الاسباب اللي خلتهم يزيدوا الطينه بله على الاطلاق. عشان كده حتى المسيح قال للغني حتى وان قام واحد من الاموات لا يصدقون ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات. طب ما هو وهو واثبت انه قام وارسل للروح القدس كدليل على قيامته من الاموات. هو قال لهم كده انا خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. وبالتالي حتى بعد ما انطلق وبعد ما اتى الروح القدس، اصلا انا عايز اقول لك الواحد ممكن يقف في عز الشمس ويغمض عينه ويقول الشمس مش موجوده. وبالتالي المسيح اصبح الوسيله للتعرف عليه هو بالايمان ليس بالعيان. طوبى للذين امنوا ولم يروا. واصبح النهارده المليارات من البشر اللي آمنوا بالمسيح على مدى التاريخ كلهم آمنوا بسبب الإيمان مش بسبب العيان.
0: صحيح.
1: العيان له مجاله والإيمان له مكانه، ونحن نؤمن لكي نخلص. بالإيمان نخلص، بالإيمان ننال الخلاص بشخص الرب يسوع، هو حط الطريقة اللي بيها نخلص.
0: صحيح. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم هو عطية.
1: وخلي بالك يا دكتورة
0: اتفضل.
1: إنه إن الرسل شهدوا لقيامة المسيح
0: طبعا،
1: شهدوا أمام معاصرين يعني شهدوا
0: مهمة.
1: بطرس قال لهم وأنتم هذا أخذتموه مسلما بمشروعة الله المحتومة وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه أنتم، هذا أقامه الله من الأموات.
0: صحيح.
1: وكمان شهدوا أمام مسؤولين، شاهدوا أمام رؤساء الكهنة.
0: صحيح.
1: والموقف ما كانش صعب، لكن بطرس شاهد بصورة واضحة جدا أمام رؤساء الكهنة، مش بس أمام معاصرين من الشعب لكن أمام معاصرين في موضع السلطة. وخلي بالك أن شهادتهم كلفتهم حياتهم.
0: صحيح.
1: الأمر لم يكن سهلا إذن عشان نقول أنها هلوسة أو غير هلوسة، لا ده الأمر كلفهم كتير جدا. ثم أن قيامة المسيح غيرت حياة التلاميذ، مش خلتهم يهلوسوا، لا ده خلت اللي خايف لا يقف ويتكلم بجرأة أمام
0: بطرس
1: الألاف، وخلت بطرس الرعديد خلته بطرس الصنديد اللي يقف ويشهد عن شخص الرب يسوع. والقيامة دي هي اللي غيرت يوم السبت اليهودي بالأحد المسيحي. هو النهاردة دي هتبقى هلوسة لو إنه المسيح ما كانش قيام من الأموات، وهي تبقى هلوسة إلا لأننا بنفتخر بالصليب اللي بولس بيقول أعمى من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. المسيح قام. أشكرك يا رب أن المسيح قام وهذا يقين.
0: صحيح جدا. إذن الهلوسة مش ممكن تصنع فعلا نظرية زي كده هو، ويكون الكتاب المقدس بيأكد بمليون طريقة وطريقة أنه ما حصلتش هلوسة أبدا، بالعكس ولو واحد بس حصلت له هلوسة ماذا عن الباقين اللي ظهر لهم المسيح فعلا بعد موته وقيامته. طيب أيضا في نظرية تانية كمان، خلينا نطرح نظريات كلها، أنه وقت ما كان المسيح طبعا بيتصلب وكده هو بيموت وبيدفن، طبعا الكتاب قال ان هم كلهم تركوه وهربوا. المريمات كانوا صحيح تبعوه لكن تبعوه من بعيد، وطبعا أكيد كانوا بيبكوا ما خدوش بالهم فين القبر الصحيح اللي المسيح كان مدفون فيه. فراحوا القبر، قبر فاضي. وهنا دي نظريه بيقولوا عليها نظريه القبر الخطا، ان هم اخطاوا في معرفه القبر الصحيح وافتكروا ان هو قام من موت، وده يمكن بيقدموه كتفسير انه المسيح فعلا يعني ما كانش هو القبر الصحيح والمسيح ما قامش زي ما انتوا بتقولوا. وان هو الكتاب المقدس بيقول ايه في شرحه لهذه النظريه، وان هو يكون بيقول النظريه دي مش صحيحه، القبر نظرية القبر الخطأ.
1: شوفي حضرتك، احنا لازم نبقى راجعين لدقة ما يقول الكتاب المقدس.
0: طبعا.
1: انا نفسي تطلع على الشاشة يوحنا 19 الآية 40 41 و42. يوحنا 19
0: اتفضل
1: بيتكلم عن نيقوديموس وبيتكلم عن يوسف الرامي، يقول فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا. وكان

0: في الموضع، خلي بالك من الكلام، وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. في متى 27 الآية 60 هأضيف الآية 60 والآية 61، متى 27 يقول وضعه، بيتكلم عن يوسف الرامي، وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت، شوف الآية 61، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. تعالوا نشوف كده، نحل الكلمات اللي فاتت. نمرة واحد، القبر لم يكن في جبانة عامة، جبانة يعني مدفن عام، لكن القبر كان في بستان، يعني ما فيش قبور
1: حواليه حوالي عشان يتلخبطوا فيها
0: عشان نروح لقبر شمال ولا قبر يمين، لكن كان في بستان. وبيقول وفي البستان قبر، وفي البستان قبر، وقبر جديد. والقبر ده ما كانش حفرة لتحت، لكن كان منحوت في الصخر.
1: هو موجود إلى الآن، يعني اللي يحب يروح يشوفه
0: موجود في الصخر، موجود في الصخر. وبعدين يقول كمان حاجة تانية، كان محفور في الصخر وكان يصعب جدا أنه يترفع الحجر عن القبر بسهولة، لأنه بيقول دحرج حجرا كبيرا ووضعه على باب القبر. وبالتالي كان في اتنين من المريمات واقفين بيراقبوا ايه اللي هيحصل من الحكايه دي. الحكايه دي حصل، دفن يسوع حصل بعد غروب يوم الجمعه، قبل ما يبتدي يوم السبت.
1: صحيح،
0: لان اليهود بيحسبوا اليوم العبراني من الغروب الى الغروب.
1: وايضا الاجساد ما ينفعش تكون بتقعد على الصليب
0: مع دخول السبت،
1: مع دخول السبت،
0: مع دخول يوم السبت
1: طبعا.
0: ويقول لنا كان ذلك السبت عظيما، لانه كان سبت الفصح والسبت الاسبوعي. ما علينا، لكن اللي انا عايز اقوله ان النهارده ده حصل، الدفن ده حصل، والمريمات شايفينه مع غروب يوم الجمعة. فات يوم السبت وجه فجر الأحد.
1: صحيح،
0: بستان، قبر جديد منحوت في الصخرة وعليه حجر كبير. كيف يمكن أن يخطئ المريمات؟ قبر موجود في بستان شافوه يوم الجمعة بالغروب، وفات السبت، ومع فجر الأحد راحوا عشان خاطر ياخدوا الحنوط، علشان خاطر يضعوها على جسد شخص الرب يسوع. وبعدين حاجة تانية، الحاجة الأخرى هي إن الملاك كان موجود وبيقولهم أنا عارف أنتوا بتطلبوا يسوع، جسد يسوع. كانت المشكلة عند المريمات مش معرفة مكان القبر، لا، المشكلة يا دكتورة ليديا كانت من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. يعني هم عارفين أين القبر، وكانت المشكلة من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. وبعدين لما شافهم الملاك قال لهم ليس هو هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. أصحاب النظرية بتاعت القبر الخطأ بيسقطوا جزء من الآية دي. بص على الآية دي من فضلك مرة تانية على الشاشة كده، متى 28 الآية 6. بص من فضلك على الشاشة متى 28 الآية 6، الملاك بيقول، إعلان الملاك بيقول ليس هو هنا لأنه قام كما قال، هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. أصحاب نظرية القبر الفارغ بيشيلوا لأنه قام كما قال، وبيقولوا إيه؟ إن الملاك بيقول لهم لا ده مش هنا،
1: ده هنا،
0: ده هنا. ما تبصش هنا، بص هنا.
1: صحيح،
0: لأنهم بيشيلوا الجزء من الآية لأنه قام كما قال. أنا بصلي من كل القلب إن إحنا نبقى متأكدين إن المريمات راحوا للقبر الصحيح. وأنا بحط التحدي، إذا كان المريمات راحوا للقبر الخطأ، هيبقى جسد المسيح موضوع في القبر الصحيح.
1: تمام،
0: لماذا لما طلعت الأخبار عن قيامة المسيح

0: لم يذهب رؤساء الكهنة والكتبة إلى القبر الصحيح ويقولوا أدي الجسد.
1: بالظبط.
0: إذا كانوا دوكهم راحوا في الحتة الغلط. طب يا أخي أنت خدني للحتة الصح واثبت لي إن المسيح ما قامش. أنت حضرتك ما رحتش أو رحت ولقيت القبر فارغ. يبقى القبر اللي راحوه المريمات هو القبر الصحيح. بدليل إن حضرتك ما عندكش قبر صحيح غيره، وإلا كنت رحته وطلعت الجسد.
1: قدمت البرهان. صحيح جدا، كلام منطقي جدا جدا. لكن هنكمل ونتكلم على نظريات. في ناس قالوا لا، ده هو أصلا المسيح ما اتصلبش أصلا وما ماتش أصلا، لكن في حد تاني بداله صلب. ودي نظرية معروفة جدا، هي الشبيه. قال المستشار منصور حسين في كتابه دعوة الحق في صلب المسيح، قال كده: إن لحظة محاولة القبض على المسيح بوصول يهوذا الإسخريوطي ومن معه إلى المسيح، في اللحظة دي بيتوفى الله المسيح، يرفعه إليه ويقبض على يهوذا الإسخريوطي في نفس الوقت، ويحاكم ويصلب على أنه المسيح نفسه. بمعنى ان هم بيقولوا انه، او المستشار بيقول كده، انه اول لما جه المسيح يهوذا بيسلم على المسيح عشان بيسلمه للكتبه ورؤساء الكهنه، قال كده اهوت القي الشبه المسيح على يهوذا، واتلخبطوا اليهود وخدوا والرومان وخدوا يهوذا اللي عليه شبه المسيح وخدوه ليصلب. من هو الشبيه؟ من فضلك قول لنا من هو الشبيه، لانه في ناس كتير بتقول يعني أشخاص آخرين. يعني السؤال مهم قوي، من هو الشبيه؟ وهنكمل كلمات وأسئلة حول هذا الشبيه، لأنه ده مهم قوي إن احنا نكون بنبرز هذا الموضوع.
0: عايز أمشي خطوة خطوة كده زي التلامذة لما بيذاكروا الدرس.
1: بكل سرور، اتفضل.
0: نمرة واحد، إن إلقاء القبض على شخص الرب يسوع بواسطة الجنود الرومان والكهنة والكتبة وغيره كان في بستان، كان المسيح بيصلي.
1: صحيح، جثمان.
0: وعند جبل الزيتون.
1: طبعا.
0: وبعدين يعني مش موجود في وسط جماهير كتيرة جدا، لا، في وسط جماعة التلاميذ بتوعه.
1: صحيح.
0: نمرة اتنين، إلقاء القبض عليه كان بواسطة يهوذا زي ما احنا الكتاب المقدس بيعلمنا. وكمان يهوذا عطلهم علامة. قال لهم الذي أقبله هو أمسكوه. ولما راح لشخص الرب يسوع وقبل شخص الرب يسوع، الرب يسوع قال له: يا صاحب لماذا جئت؟ أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ الحاجة الثالثة هو أنه لما راح وعطاهم العلامة ألقوا القبض عليه، فاللي ألقوا القبض عليه كانوا عارفين مين هو يسوع، وكانوا عارفين مين هو يهوذا، لأن يهوذا اتفق معهم وأخذ الرشوة منهم، أخذ 30 من الفضة. فكانوا عارفين مين يهوذا، وكانوا عارفين مين يسوع، وكانوا عارفين العلامة اللي هيعرفهم بيها يهوذا أنه ده هو يسوع. حاجة الرابعة هو أن يسوع تكلم معهم، تكلم مع الذين ألقوا القبض عليه وسألهم: أنتم عايزين مين؟ قالوا له: إحنا عايزين يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. انتوا طالعين عليا كانه لص، طالعين عليا بمصابيح ومش عارف ايه وايه وايه وايه. لا، طب ما انا كنت معاكم كل يوم في الهيكل بعلم، ما مسكتنيش ليه؟ وبعدين قال لهم: ان كنتوا عايزيني انا، دعوا التلاميذ، دعوا هؤلاء يمضوا.
1: ما فيش اروع من كده على فكره. انا عايزه النقطه دي كمان، يعني انه ما ضحاش بالتلاميذ، وزي ما اي قائد يضحي بالناس الجنود اللي تحت ايده، لكن هو فعلا وقف وقال: انا هو، انا ان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يمنون. عشان كده هو جاي، عشان كل واحد فينا، عشان يضحي من اجل كل واحد فينا. ودي لقطه رائعه جدا، كتير من القاده ما بيعملوهاش، لانه يقول لك يعني عسكري تلميذ مش مهم، لكن مهم المعلم، لكن ضحى بنفسه لاخر نفس.
0: فالحقيقه دار حوار. يعني مش حكايه كده ايه هوبا يهوذا مسكه فهو ديك راح اختفى، لا، ده هو دار حوار بينه وبينهم، مما يؤكد انه هو لم يهرب، وان هو لم يخف من هذا الموضوع، لكن لانه هو اتى الى هذا الغرض بالفعل. يعني
1: صحيح.
0: الحاجه الثانيه كمان هي ان بطرس

0: بطرس استل سيفه وضرب أذن عبد رئيس الكهنة اليمنى، الأذن اليمنى، وكان اسمه مالخص زي ما بيسجل الكتاب الاسم، وقطع ودنه. الرب يسوع مد ايده وعمل معجزة حقيقية زي ما بيقول لنا كتاب يوحنا 18 الآية 10 و11 و12 وإلى آخره. فالرب يسوع مد ايده وشفى أذن مالخص.
1: صحيح.
0: يعني الحكاية ما كانتش هبة واحد اتنين تلاتة اختفى ساحر بقى وبيعمل نمرة من النمر، لا لا لا، ده هو عمل كلمهم ودافع عن نفسه وأكد لهم أنه هو شخص الرب يسوع نفسه، وهو شفى مالخص بصورة. حاجة أخرى، هل يمكن أنه تحصل أن كل القادة دول اللي جايين يقبضوا على يسوع ما يكتشفوش الشبه ده، أن ده شبه ده أو ده مختلف عن ده؟ بلاش. الكتاب المقدس يسجل لنا ثلاث أنواع من المحاكمات، يسجل لنا ثلاث محاكمات دينية
1: مدنية
0: وثلاث محاكمات سياسية. مدنية. ثلاث محاكمات لما خدوهم عشان خدوا لحنان وقيافة ثلاث مرات. وما بين بيلاطس وهيرودس ثلاث محاكمات.
1: صحيح.
0: يعني ست محاكمات. يعني معقول إن بطرس هيدافع عن واحد شبيه، وإنه كمان قيافة و و و و و و و و و و و
1: وحنانيا
0: وحنانيا دول كمان ما عرفوهوش، وكمان بيلاطس وهيرودس كمان ما عرفوهوش. يعني كل دول خال عليهم حكاية الشبه دي. طب انا هبقى عايز اقول النهارده لما واحد يقع شبه عليه وهيتحاكم وهيتصلب يقول يا جماعه ده انا بريء،
1: ده
0: اعملوا معروف، ده مش انا،
1: ده مش انا. وخصوصا ان يهوذا اصلا كمان ما كانش يعني بيحب المسيح، يعني لانه خانه وسلمه بفلوس، يعني فاذا هو ما كانش يعني باقي على المسيح بقى.
0: وبعدين
1: بالعكس كان يقول انا بريء.
0: الجماهير اللي موجوده يا ليديا عند الصليب كل دول ما حدش اكتشف فيهم مين المسيح ومين الشبيه. طب بلاش. امه العذراء المطوبه مريم.
1: صحيح.
0: اللي موجوده عند الصليب، ويوحنا الحبيب اللي موجود عند الصليب، والنساء اللي تابعناه اللي كانوا موجودات عند الصليب، دول ما عرفوش ان اللي مات ده ابنها ولا حد غريب.
1: وبعدين السيد المسيح ما كانش شخصية عادية، كان شخصية يعني فعلا عظيمة جدا، قوم موتى وفعلا شفى أمراض وقال عظات رائعة، فما كانش حد مغمور يعني أي حد وخلاص. لكن هما السيد المسيح كان شخصية معروفة جدا، وكان بالألاف بيتبعوه وبيسمعوه، فإذا هو ما كانش حد أي حد وخلاص، لكن هو شخصية مرموقة والناس كلها كانت عارفة. وطبعا بدليل أنه كهنة ورؤساء كهنة والفريسيين كانوا عايزين يقتلوه لأنه أسلموه حسدا، الكتاب بيقول يعني عايزين يتخلصوا منه، لأنه قالوا كده هو ذا كل الشعب قد ذهب وراءه، خلاص احنا راحت علينا زي ما بيقول. فإذا السيد المسيح ما كانش حد مغمور، لكن حد كان معروف جدا.
0: واحد قال يا ليديا جملة جميلة جدا.
1: اتفضل.
0: قال لو لم يكن المسيح هو الله لكان بسبب كلماته على الصليب هو الله. فالنهاردة كلمات المسيح على الصليب تؤكد أن التعليم التي نطق بها والتي عاشها والتي والمعجزات التي عملها ترجمت في أكثر اللحظات صعوبة على الصليب، مما يؤكد أن شخص المصلوب ده هو اللي علم التعليم دي، هو اللي قال
1: زي
0: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، هو اللي قال للعذراء مريم هو ذا ابنك هو ذا أمك، هو اللي اللص اتكلم معاه واللي اللص عرفه
1: طبعا،
0: واللي يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: صحيح.
0: وبعدين الرب يقول له الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. كمان حاجه اخرى، الظواهر الطبيعيه اللي حدثت المصاحبه للصلب، الظلام الذي حدث.
1: صحيح.
0: الزلزله التي حدثت،
1: انشق حجاب
0: الهيكل. انت عارف حجاب الهيكل عرضه قد ايه؟ عرضه قد كده يا دكتوره ليديا،
1: سميك جدا. صحيح.
0: احنا مش بنتكلم على عرض
1: ستاره عاديه،
0: عرض خمس اصابع. يعني كل هذه الظواهر والذين خرجوا من القبور ودخلوا
1: موت.
0: كل هذه الظواهر المعجزيه تؤكد
1: طبعاً.
0: انه مش الشبيه، مش الدوبلير اللي هيعمل الحكايه دي، لا ده شخص الرب يسوع نفسه. وهذه الظواهر ما احنا نقدر نعرف الفعل.

0: فعل من رد الفعل. وبالتالي نقدر نعرف انه الرب يسوع هو هو اللي صلب بالفعل. وعند تفتكري هل دي اخلاق الرب يسوع انه يسمح لاخر انه ياخد مكانه؟ تفتكري هل يمكن للتلاميذ ان هم يكرزوا بمسيح غشاش؟
1: صحيح غشاش ومزور كمان.
0: ومزور
1: طبعا.
0: وحاجه تانية، وهو ربنا ما كانش عنده شغلانة تانية بيها ينقذ المسيح لو أراد أنه ينقذه غير أنه يلقي شبهه على شخص آخر؟
1: الحقيقة الحيلة طبعاً
0: شو أن الإنجيل بيذكر لنا كمان شيء آخر، أنه الشبه ده مش يهوذا. ما هو في بعض الناس بيقولوا ان الشبه ده هو يهوذا،
1: وفي بيقولوا سمعان القيرواني،
0: سمعان القيرواني
1: حمل الصليب بداله، وفي في كثيرين قوي قوي
0: كتير.
1: يعني سرجس و...
0: يعني لكن يعني النهارده احنا الكتاب المقدس بيعرفنا ما مصير يهوذا.
1: ودي نقطه مهمه جدا جدا، يعني شكرا ان حضرتك بتلفت نظرنا ليها.
0: ان هو يهوذا راح ندم وراح رجع ال 30 من الفضه للكهنه، قالوا لا احنا ما نقدرش ناخدها، وزي ما بيقول لنا الكتاب انه قالوا لا ده فلوس دي فلوس دم. فراحوا اشتروا حقل دم عشان يدفنوا فيها الناس.
1: يا وهو ندم قال قد اخطات واذا اسلمت دما بريئا، وفعلا القى الفلوس قالوا له لا.
0: وبعدين لان يهوذا ده مصيره مضى وشنق نفسه، وزي ما بيقول بعض التقليد ان الحبل انقطع فوقع وبطنه انشقت وانسكبت اعشاؤه، زي ما بيتكلم في سفر الاعمال اصحاح 1. التلاميذ كمان كانوا واعيين ان شخص الرب يسوع مات، وان يهوذا شمد وشنق نفسه، عشان كده اختاروا شخص اخر بديل عشان يتمموا كلمات الكتاب في النبوات اللي وردت في الكتاب المقدس، سواء كان عن انتصر داره خرابا زي ما بيتكلم في مزمور 69، او لوظيفته ياخذها اخر زي ما بيتكلم في مزمور 109.
1: ودي نبوات.
0: فالنهارده النبوات دي اظهرت واثبتت انه هذا الشبيه لا مكان له على الإطلاق في قصة صلب شخص الرب يسوع مطلقا، لأن يهوذا اتعرفت نهايته إيه، وتعرف الكتاب المقدس قال لنا يهوذا كيف مات يهوذا، وإزاي بعد كده أن الحقل ده سمي حقل دم علشان خاطر حقل الفخاري زي ما بيقول لنا الكتاب. صار ذلك معلوما من ذلك الوقت. فمصير يهوذا معروف، مش الصلب، لا. يهوذا مضى وشنق نفسه وانسكبت امعاؤه زي ما بيعلمنا الكتاب المقدس.
1: صحيح جدا. طيب هل ممكن نقدر نقول ايه التفسير الصحيح لكلمه شبه لهم؟
0: النهارده في اراء كثيره حوالين شبه، لانها مبنيه للمجهول.
1: صحيح جدا.
0: مبنيه
1: يعني
0: للمجهول،
1: مش قايلين مين اللي وقع عليه، بس
0: مين اللي وقع عليه
1: يعني
0: هذا الشبه؟
1: تخمينات.
0: ونحن لا نستطيع ان نبني عقيده على تخمينات. أنا لا أستطيع أن أبني عقيدة على.
1: صحيح.
0: وبعدين النهاردة إلقاء الشبه آخر على آخر ده يدخلنا في صفصطة.
1: صحيح.
0: يدخلنا النهاردة
1: بمعنى إيه صفصطة؟
0: هقول لحضرتك. يعني النهاردة دي أنا شايفها بنتي، بكرة يمكن شبهها يروح على حد تاني ويبقى تبقى مش بنتي. يبقى النهاردة دي مراتي، يمكن شبهها يروح لحد تاني وتبقى دي مش مراتي وتبقى مراتي واحدة تانية، وهلما جرى دي فوضى. لأن طبعا النهاردة لما تحدث أمام مئات الشخصيات ده يدخلنا في متاهات غير عادية ولا يمكن أن نصدقها بأي صورة من الصور.
1: فإذا فكرة إلقاء الشبه ديت فكرة مش صحيحة أبدا، لأنه فيها قال وقيل، أنه أنا شايفة حضرتك، لا يمكن
0: مش حضرتك، مش أنا،
1: ويمكن مش حضرتك، يمكن شخص آخر وآخد شبه حضرتك. فدي حاجة يعني فكرة فعلا مش صحيحة خالص. لكن خلينا نتكلم على نظريات أخرى بتتكلم أيضا على قيامة المسيح. لكن قبل كده حابة أوي أسأل سؤال، يعني السيد المسيح احنا بنقول إن هو مات، إيه الفرق بين موت السيد المسيح وموت أي شخص آخر؟
0: الحقيقة الفرق ضخم جدا، لأنه شخص المسيح ليس مجرد شخص. إيماننا المسيحي، إيماننا الكتابي بيعلمنا أن المسيح هو كلمة الله.
1: طبعا
0: يقول لنا الكتاب في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا ما

0: مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فالنهاردة شخص المسيح ليس مجرد شخص عادي، هو كلمة الله. هو النهاردة الله الظاهر في الجسد، زي ما بيكلمنا في تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16 يقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. الله ظهر في الجسد. وكما ظهر الله في العهد القديم في صور مختلفة، مثلا في صورة عليقة تشتعل دون أن تحترق لموسى، كما ظهر ليشوع كرئيس جند الرب، كما ظهر في تنور نار لإبراهيم، كما ظهر الرابع الشبيه بابن الآلهة في مع الفتية الثلاثة. وهلما جرى أمور كثيرة ومرات كثيرة ظهر فيها الله بصور مختلفة. فكم وكم بالأحرى عندما نرى الله يتجسد من العذراء المطوبة مريم، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. إذن شخص المسيح ليس شخصا عاديا.
1: صحيح.
0: وبالتالي كما أن المسيح دخل إلى عالمنا من باب لم يفتح إلا له، خرج من دنيانا من نافذة لم يفتحها سواه. فالمسيح كما دخل إلى العالم بصورة معجزية، وكما عاش المسيح حياة معجزية، وكما علم المسيح تعليما معجزيا، وكما أجرى المسيح المعجزات، كان من الطبيعي أن يكون خروج المسيح من عالمنا أيضا معجزة. المسيح ليس كآدم. آدم من تراب، المسيح روح الله. آدم سقط فأسقط الجنس البشري كله، المسيح لم يمس الشيطان، بل هو القدوس المكتوب عنه القدوس المولود منك يدعى ابن الله. آدم مات، لكن المسيح آدم الثاني بعد أن مات على الصليب قام في اليوم الثالث ورفع إلى السماء، انتقل إلى السماء، صعد إلى السماء. فليس هناك فرق. آدم متنا معه كما يقول الكتاب من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد قد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لكن الكتاب يقول لنا كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. آدم متنا معه، وعندما نؤمن بالمسيح ننال حياة جديدة معه. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لذلك موت المسيح يختلف، لأنه موت نيابي،
1: صحيح،
0: موت كفاري. فكما سقطت أنا في آدم، عندما أؤمن بالمسيح أنال حياة جديدة، حياة أبدية في المسيح.
1: صحيح.
0: أنا نفسي أشير بس إلى شاهد أخير في الفقرة دي، في كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 21. كورنثوس الثانية 5 الآية 21، بص من فضلك على الشاشة. يقول الكتاب لأنه جعل الله جعل المسيح، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطية ولم يعمل خطية وليس فيه خطية، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وهذه دعوة لكل مشاهدة ومشاهد. الله الآن يقدم دعوة لك. المسيح مات لأجلك على الصليب، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يقول الكتاب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أنا بأصلي من كل القلب أنك تستمع لصوت الرب الذي مات لأجلك على الصليب. يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
1: أمين أمين، الرب يفتح قلوب الكثيرين حول العالم ومصدقين جدا أنه إن اعترفت بفمك وأمنت بقلبك بالمسيح يسوع خلصت.

فإذا مهم قوي أن أنت تؤمن وتصدق جدا أنه خلصت في عمل المسيح الكفاري وتؤمن به تنال باسمه غفران الخطايا. طيب خلينا نقول وقت موت السيد المسيح عندنا كذا إشكالية هنقولها بسرعة.

0: أمور واضحة جدا. لازم لما نفسر بعض النصوص التي تبدو صعبة أو التي هي صعبة بالفعل، علينا أن احنا نلبس نظارة اللاهوت الكتابي. يعني إيه؟ يعني عندي ثوابت. أنا عملت عملية كاتركت في عيني. الرؤية قبل قبل ما أعمل عملية الكاتركت مختلفة عن الرؤية بعد. أنا لابس نظارة دي عيرة لكن نظري كويس.
1: ربنا يبارك في نظرك.
0: فاللي أنا عايز أقوله، نظارة اللاهوت الكتابي تؤكد لنا عدة أمور. نمرة واحد، الله كلي القداسة، الله كلي القدرة، الله كلي الحكمة، الله كلي المحبة، الله كلي العدل. أرجو أن احنا نكون كلنا مشاهدات ومشاهدين متفقين على هذه الكليات التي لا نختلف عليها تقريبا كلنا. من هذه النظارة، نظارة اللاهوت المصلح، نظارة اللاهوت الكتابي، أستطيع أن أنظر إلى بعض الأمور الكتابية التي تبدو أنها صعبة. مثلا من ضمن الثوابت هي أن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين على الإطلاق. فمثلا عندما قال المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني، كان تركا حقيقيا نعم، لكن ليس انفصالا. وهناك فارق بين الترك والانفصال. أنا النهاردة عندما رأى الآب الابن كذبيحة خطية، ينبغي أن يتعامل مع هذه الذبيحة على اعتبار أنها ذبيحة خطية، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لكن هناك فرق بين الترك وبين الانفصال. الانفصال، اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت، لكن هناك ترك لأن المسيح في هذه اللحظات صار ذبيحة خطية لأجلنا.
1: تمام. يعني موت أي إنسان الروح بتنفصل عن الجسد. الرب يسوع حصل نفس الحكاية، الروح انفصلت عن الجسد. طب فين اللاهوت في الموضوع دوت؟
0: أنا لا أشك مطلقا أن لاهوت المسيح صاحب هذا الجسد وظل مصاحبا لهذا الجسد، وأن الروح القدس هو الذي أقام يسوع أيضا من الأموات. يقول الكتاب روح الذي أقام يسوع من الأموات. فأنا مؤمن تماما أن لاهوت المسيح ظل مرافقا لهذا الجسد حتى وهو في القبر، لأن المسيح لم يكن في القبر صامتا. لا لا، المسيح كان بيعمل عمل. المسيح كان مماتا في الجسد كما يقول الكتاب، لكن محيا في الروح. وهذا ما ينبغي ان احنا نتوقف عنده. فالرب يسوع موته موت مختلف، ليس كموت اي انسان عادي، لانه ليس انسانا عاديا.
1: صحيح.
0: الرب يسوع كان بيؤدي عمل. الرب يسوع دخل في صراع وهو في القبر، في صراع مع ارواح الشر الروحيه، نزل إلى أقسام الأرض السفلى يقول الكتاب المقدس. ويقول لنا الكتاب كمان أنه كرز للأرواح التي في السجن.
1: هل ده معناه أنه الأرواح اللي في السجن كرز ليها؟ يعني إذا في توبة بعد الموت؟
0: أنا لا أقصد، مش هنقدر ناخد كل الموضوع، لكن عايز أقول الشيء اللي أنا بركز عليه هو أن الرب يسوع كان بيعمل عمل. الموت بتاعه ليس موتا عاديا، لكن هو موت ابن الله.
1: صحيح.
0: موت الله الظاهر في الجسد، الذي زي ما الكتاب بيكلم عنه مماتا في الجسد لكن محيا في الروح.
1: صحيح. يعني خلينا نقول تشبيه، زي لو قلنا انه لاهوت كأنه بالونة، والناسوت جسد المسيح وروح المسيح الإنسانية انفصلوا لكن ما زالوا جوه اللاهوت. هل توافق على هذا التعبير؟
0: أكيد. شكرا. لم يفارق لاهوت المسيح جسده على الإطلاق حتى وهو في القبر.
1: طيب، المسيح في وقت من الأوقات كان في رحم السيدة العذراء مريم، وأيضا كان في القبر لمدة 3 أيام. رحم العذراء مريم كان 9 أشهر.

0: وأيضا كان في القبر 3 أيام. من كان يدير الكون لو إحنا بنقول أن المسيح هو الله؟
1: ده سؤال بسيط وبريء جدا.
0: سألتني الداعية قالت لي
1: أنا عارف إن حياتك طبعا عندك مئات من الأسئلة بتصلك على البرنامج بتاعك الناجح جدا ده.
0: شكرا.
1: نشكر ربنا من أجله. المسيح نفسه قال ليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء الذي هو في السماء. فالنهاردة هذه الخيمة الشكينة هذه الخيمة التي حل فيها شخص الرب يسوع
0: هو الجسد المسيح
1: هو الجسد لم يكن حدا لم يكن يحد هذا اللاهوت الذي يملأ السماوات والأرض بصورة كاملة لكن كان هذا الجسد يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا كما تحدث في كولوسي 1:9 وفي كولوسي 2:9 فإذا كان المسيح موجودا في الجسد لكنه أيضا هو الذي يملأ الكون كله
0: تأكيد
1: الذي لا يحده حدود فهو كلي القدرة وهو الذي ارتضى أن يعمل عملية زي ما بيكلم عنها الكتاب عملية الإخلاء أخلى نفسه الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد
0: تمام
1: المورفي أخذ الصورة صورة عبد صائرا في شبه الناس إلى آخذ هذه الكلمات فبالتالي عندما كان المسيح في الجسد عندما كان المسيح في القبر عندما كان المسيح في رحم العذراء مريم كان هو موجود بالفعل وكان يملأ هذا الكيان لكن في نفس الوقت هو الله الذي لا تحده حدود
0: صحيح.
1: هو الذي يملأ كل الكون بكل ما فيه
0: صحيح جدا ويمكن في حد شبه بطريقة سهلة جدا قال لو أنا جبت إزازة وفاضية وقفلتها الهواء هل كده أنا طبعا هي مليانة بالهواء هل كده أنا وضعت كل الهواء فيها داخل هذه الإزازة طبعا لا جزء من الهواء كان في الإزازة لكن هو الهواء في كل مكان ونفس القصة نفس الحكاية نقدر نشبه بها السيد المسيح كان في الجسد فعلا لكن هو مالئ الكل
1: عايز أقول لك جملة صغيرة يا دكتورة ليديا عايز أقول لك جملة قالها على ما أذكر إن لم أكن مخطئا الكاتب المصري الصحفي الشهير جدا مصطفى أمين قال عبارة جميلة جدا قال الإله الذي يحتويه عقلي لا يستحق أن يسجد له قلبي الإله الذي يحتويه عقلي لا يستحق أن يسجد له قلبي وفي مرات كثيرة نحن نريد أن نضع كل ملء اللاهوت الذي تمتع به شخص الرب يسوع الذي كان لشخص الرب يسوع والذي كان في شخص الرب يسوع نحن نريد أن نضع في موازين في ميزان العقل
0: والمنطق
1: والعقل مهما اتسع لا يستوعب حتى العلم المحدود كله
0: صحيح هو فوق
1: الصدر مهما اتسع لا يمكن أن يستوعب الهواء
0: صحيح.
1: كله
0: صحيح
1: العين مهما أبصرت لا تستطيع أن تستوعب
0: كل شيء
1: النور كله
0: تمام.
1: وبالتالي الـ لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب ما أعلنه الله عن نفسه يكفي لكن إعلان الله حتى في الكلمة المقدسة الله أكبر من هذا الإعلان
0: صحيح طيب من الذي أقام المسيح؟ في آيات بتتكلم أن المسيح هو أقام نفسه قام بنفسه من الموت وفي آيات بتتكلم أنه أقامه الله زي مثلا أعمال 2:24 الذي أقامه الله ناقض أوجاع الموت وفي آيات بتقول أنه هو في يوحنا 2:22 فلما قام من الأموات أنه هو أقام نفسه وفي آيات بتقول أن الروح الأقام يسوع من الأموات مين الأقام المسيح من الأموات؟
1: أنا عايز أؤكد لك أن هناك عمل للآب عمل للابن عمل للروح القدس
0: صحيح
1: هناك تميز دون اختلاط بمعنى إيه؟ لا نستطيع أن نقول أن الآب هو الذي صلب
0: لا طبعا
1: الابن هو الذي صلب
0: طبعا
1: لا نستطيع أن نقول أن الروح القدس هو الذي صلب لا
0: طبعا
1: لا نستطيع أن نقول أنه الآب هو الذي سيأتي ثانية إلينا لكن المسيح هو الذي سيأتي ثانية إلينا لا نستطيع أن نقول أن المسيح النهاردة ساكن فينا لكن هو ساكن فينا بروحه مش ساكن فينا بشخصه وبالتالي هناك إذن تميز لأدوار الثالوث القدوس دون

0: اختلاط أو امتزاج بينها، رغم أنها كلها تدخل في إطار هذا الإله الواحد
1: طبعا.
0: المثلث الأقانيم. وانت عارفة تشبيهات كثيرة بتاعت الشمس، القرص الشمس والحرارة والضوء
1: والنور،
0: وأنه كلها عبارة عن شمس واحدة. انت عارفة أنه الإنسان روح ونفس وجسد، انت عارفة أن النفس عبارة عن فكر وإرادة وشعور، لكن هي نفس واحدة. انت عارفة كل التشبيهات دي. لكن النهاردة الذي قام بالفداء الثالوث القدوس كله مثلا، ونتمنى أن الآية تطلع على الشاشة، عبرانيين 9 الآية 13 على ما أذكر، يقول فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.
1: رائع.
0: وإحنا بنشوف هنا على الشاشة الآية 14، فكم بالحري يكون دم المسيح وروح أزلي والله الحي. عبرانيين 9:14، دم المسيح أدي الإبن، روح أزلي أدي الروح القدس، الله الحي. فالله الثالوث القدوس قام بالفداء، والله الثالوث القدوس قام بالقيامة أيضا. الله الآب أقام يسوع المسيح، هو أقام نفسه والروح القدس أقام.
1: إذن الثلاث أقانيم اشتركوا في قيامة المسيح، لكن
0: كما اشتركوا في الفداء،
1: في الفداء
0: كما اشتركوا في الخلق، نعم الإنسان على صورتنا كشبهنا،
1: إله واحد. طيب بأي جسد قام المسيح؟ ناس كثيرة بتقول أنه جسد ممجد، لأنه قالها للتلمسيني، قال مريم للتلمسيني، لكن قال للتلاميذ جسوني وانظروا، دخلوا والأبواب مغلقة. طب هو كده هو فعلا جسد حقيقي ولا ما أمشي بجسده الحقيقي؟ أيضا أكل مع التلاميذ زي ما احنا عارفين، أمور كثيرة جدا جدا ملخبطة الناس. بأي جسد قام المسيح؟ لأنه لو حركة تقولي بنفس الجسد اللي مات بيه، حول حركة الجسد ده ما ينفعش يطلع في السماء، لأنه الجسد ده ما ينفعش يكون ده فاسد. الكتاب بيقول عليه أنه لا يرسع عدم فاسد. اشرح لنا من فضلك، قلنا بأي جسد قام السيد المسيح، ولأنه لو قلنا إن هو بجسد ممجد يعني معناها جسد يعني شبهنا، يعني زي يعني شبه بس مش هو جسد حقيقي، ده معناه إن هو ما قامش من الأموات. نرد نقول إيه في القصة دي كلها؟
0: لا، الحكاية بسيطة،
1: اتفضل،
0: ما هيش معقدة يعني.
1: على عجل الوقت بيخلص،
0: أنا الوقت بيخلص وأنا هخلص لك الحكاية حالا.
1: اتفضل.
0: الجسد الذي عاش به شخص المسيح وأكل وشرب وصلب ودخل القبر هو ذات الجسد الذي قام به المسيح وظهر لتلاميذه وأكل وشرب أمامهم. شخص الرب يسوع بتنازله زي بالضبط واحد عنده سيف حاطط السيف ده في الغمد بتاعه وما استخدموش، لكن السيف بتاعه موجود. عشان كده شخص الرب يسوع ارتضى في تنازله في الإخلاء أن لا يستخدم هذه السلطات الواسعة العظيمة جدا للاهوت، فارتضى أن يحل في رحم العذراء مريم، ارتضى أن يجوع، ارتضى أن يعطش
1: ويتعب،
0: ارتضى أن يتعب، ارتضى أن يحزن
1: طبعا،
0: ارتضى أن يكتئب، ارتضى أن يحاكم، ارتضى أن يصلب، ارتضى أن يموت، وارتضى أن وبقدرته قام من بين الأموات. هذا الجسد كمن يحمل سيف وحطه في غمده، لكن بعد قيامة شخص الرب يسوع عند الصعود استخدم هذه القدرات الموجودة في هذا الجسد، الكامنة في هذا الجسد،
1: رائع،
0: الموجودة في هذا الجسد، لكن هو بتنازله قبل طوال حياته على الأرض أن لا يستخدمها. لكن الجسد الذي حبلت به العذراء مريم حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وهو ذات الجسد الذي دخل به القبر، وهو ذات الجسد الذي قام به وأكل قدام تلاميذه وجسوه، وذات الجسد الذي كمن أخرج سيفه من غمده وصعد إلى السماء. زي بالضبط واحد عنده شيء غير عادي قرر أنه ما يستخدموش لغرض، لكن عندما أتم الغرض

0: سهم من نور أتم رسالته فعاد إلى مصدره.
1: تمام، يعني نقدر نقول أنه جسد إيه؟ جسد المسيح اللي قام به من الموت، نقدر نقول إيه؟
0: هو ذات الجسد الذي قبل به في العذراء المطوبة
1: طيب
0: مريم.
1: فكرة أنه جسد لا، يعني اللي هو لا يرث هذا الفاسد عدم فساد،
0: ده خلينا نقول هل جسد المسيح فاسد أم لا؟
1: هو جسد لم يرى فسادا طبعا.
0: بالضبط
1: الكتاب
0: عشان طيب. كده يقول لنا لن تترك نفسي في الهوى ولا تدع قدوسك يرى فسادا.
1: طيب دينا أدلة دامغة، أنا عارفة وقت قليل قوي، بس دينا أدلة دامغة أن المسيح قد قام.
0: طبعا الأدلة كثيرة جدا. من ضمن هذه الأدلة هي قيامة، هي ظهور المسيح، ظهورات المسيح.
1: ظهورات طبعا.
0: من ضمن الأدلة الدامغة تغير حياة التلاميذ.
1: صحيح جدا.
0: من ضمن الأدلة الدامغة حلول الروح القدس اللي وعد به واللي قال خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي.
1: صحيح.
0: من ضمن الأدلة الدامغة تغيير شاول الطرسوس الذي ظهر له المسيح المقام وهو في طريقه إلى دمشق لكي يضطهد جماعة المسيحيين. من ضمن الأدلة الدامغة ما يجريه المسيح من تغيير بدون سيف وبدون معركة في حياة الناس حتى الآن. المسيح بالحقيقة قام. وهذه الأدلة، ربما هناك أدلة مادية دامغة ينبغي أن نحن نتوقف عندها. الحراب، حراب الحراس. القبر الفارغ.
1: صحيح.
0: الحجر المدحرج. الأختام المكسورة. الأكفان الموضوعة. المنديل الموضوع في موضع وحده. الفضة التي أخذها الجنود رشوة. حتى وهي جماد بتشهد أن المسيح قام.
1: صحيح.
0: تغير يوم السبت للعبادة عند جماعة من اليهود لكي يصبح الأحد، لكي يؤكد أن المسيح قام من بين الأموات. المعمودية التي تتم باسم الآب والابن والروح القدس دليل على أن المسيح قام. قال المسيح دفع إلي. استمع من فضلك إلى هذه الكلمات في متى 28 ابتداء من الآية 18. يقول المسيح دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
1: تمام.
0: تغير السبت بالأحد.
1: صحيح.
0: المعمودية، العشاء الرباني الذي نجريه باستمرار.
1: صحيح.
0: تذكارا ليس لموت المسيح فحسب، لكن لقيامة المسيح أيضا. كم نشكر الرب من كل القلب لأجل أدلة القيامة. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.
1: صحيح.
0: وبإمكانك أن تختبر قوة القيامة اللي قال فيها الرسول بولس، لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته.
1: بموتي. صحيح جدا. طيب خلينا نقول إيه أهمية القيامة في حياتنا دلوقتي؟ يعني المسيح قام، وإحنا يعني إحنا عارفين كويس قوي أنه مات لأجل خطايانا. طيب القيامة حصلت ليه وإيه فايدتها لحياتي أنا دلوقتي؟ أنا دلوقتي بعد الحادثة دي بأكتر من يعني 2000 عام. طيب إيه فايدتها لحياتي أنا كشخص بؤمن بالمسيح؟
0: نمرة واحد، لو لم يقم المسيح لكان المسيح كذاب. لأن المسيح قال أنه هو رايح ليصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم.
1: طيب.
0: قيامة المسيح برهان على أن المسيح هو أصدق الصادقين. نمرة اثنين، قيامة المسيح تدل على أنه واهب الحياة. المسيح وعد بالحياة في حياته، قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والمسيح أعطى الحياة للموتى في حياته.
1: تمام.
0: ولكن أن يقيم المسيح نفسه وهو في القبر، فهذا يؤكد أن المسيح هو حياة الحياة. والمسيح قادر أن يعطيك هذه الحياة فعلا.
1: صحيح.
0: المسيح بيقول الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. قيامة المسيح تعطي حياة. وأنا أقول لك بكل صراحة، إذا سرت وراء شخص ميت ستموت مثله. وإذا سرت وراء المسيح الحي فإن حياة المسيح ستكون نصيبا لك. يقول الرسول بولس لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في ترنيمة قديمة يا دكتورة ليديا، أنا صوتي النهاردة تعب،

0: انا عشان كده صوتي متغير شويه لاني اخذت دور صعب حبه في جيوب الانفيه.
1: الف سلامه.
0: في ترنيمه قديمه مش هرنمها ما تخافيش.
1: ما عنديش مشكله.
0: بتقول كلمات الترنيمه كالاتي: في السماء والارض والبحار اسمع صوت العلي الجبار، فهو يحكم كل القفار، ماذا يعنيني؟ سوف اذكر ميلاده واقدر جهاده كي يخلص عباده، ماذا يعنيني؟ حتى أدركتني نعمته، بالإيمان قد قبلته، عند ذا عرفت أنه ليس ذاك الإله الساكن علاه، بل أشعر به معي يسير في الطريق الضيق المرير، هاديا بوجهه المنير، يسوع الآن لي.
1: رائع.
0: فيسوع الحي يحيى الآن، وهو قادر أن يهبنا حياة أبدية.
1: صحيح.
0: والمسيح الذي قام من بين الأموات سوف يأتي ثانية لكي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أصلي من كل القلب إن قيامة المسيح تعني قيامة لكثيرين من قبور الخطية.
1: أمين.
0: لكي يختبروا الحياة الجديدة فيه.
1: أمين. بيلاطس الوالي قال كده لليهود، قال لهم ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ وقالوا له ليصلب. وآخرون قالوا لا نريد هذا أن يملك علينا. حضرتك تقول إيه للي لسه رافض إنه المسيح يملك عليه؟
0: أنا عايز أقول إن قيامة المسيح وحياة المسيح شخصية حقيقية، وإنك سواء أمنت أو لم تؤمن سيبقى المسيح إما حجر عثرة أو طريق لنوال الحياة الأبدية. الرسول بولس قال الكلمات دي: نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. على ما أذكر كورنثوس الأولى أصحاح 1 الآية 23. أنا بعض أحيان الشواهد الكتابية ليديا بتتوه مني. كورنثوس الأولى 1:23 بيقول لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. طلعت مظبوطة. ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. ليه؟ لأن اليهود، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. طبعا في ناس لحد دلوقتي عايزين يشوفوا معجزة عشان يؤمنوا بالمسيح. في ناس بالنسبة لهم الكرازة بالمسيح المصلوب جهالة. سواء كده أو كده سيبقى المسيح هو الطريق الوحيد للسماء.
1: صحيح.
0: لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح. ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص.
1: صحيح. والكتاب بيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. ناس كتير بتقول مجرد عبارة واحدة دخلت اللص التائب للسماء، قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. العبارة دي ممكن تدخل أي حد السماء؟
0: تعرف يا ليديا، أنا شاكر ربنا جدا لأن اللص ده لم يؤمن بمعجزة.
1: صحيح.
0: اللص لم يرى المسيح وهو يصنع معجزات مبهرة، وهو يقيم الموتى، وهو يشبع الجياع، وهو يبرئ الأبرص، وهو يفتح أعين العمي، لكن رأى المسيح على الصليب. وأنا بقول لكل واحد، أصلي من كل القلب أن نعمة المسيح تفتح قلبك. رأى اللص ما لم يره مئات الآلاف من البشر. رأى اللص في المسيح المصلوب رآه ربا، لذلك قال اذكرني يا رب. ورأى في المسيح أنه سوف أنه ملك، قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وأنا أصلي من كل القلب أنك أنت مش اللص وعندك لحظة أخيرة، أصلي من كل القلب أن الرب يباركك لكي ترى المسيح المخلص على الصليب، مات وقام لأجلك. وأقول للجميع: خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحق قام.
1: في الحقيقة المسيح قام، بالحقيقة قام، قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. بشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة أسيس رضا عدلي، قد إيه فعلا رب اتكلم لينا على لسان

حضرتك الرب دايما يديك ويستثمر مواهبك لمجد اسمه قدوس في كل مكان. نشكرك جدا. عزيزي المشاهد، الكتاب بيقول عن السيد المسيح انه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه، فهل تقبل خلاصه وموته بدلا عنك؟ صلي معي معترفا بكل خطيه فتنال الفداء والهبه المجانيه، تصبح ابنا لفادي البشريه فتنال نعمه الحياه الابديه، فتهتف مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في. شكرا لحسن متابعتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج الكرم المباشر، والرب معكم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عن

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في سفر التكوين ونحن نتتبع معاملات الله مع يعقوب، وعرفنا أنه يعقوب ختم الأصحاح السابق عندما كان الرب يدافع عنه، وإن كان الرب قد وضعه في مدرسة للتشكيل في فدان أرام، لكن عين الرب الراعية والمعتنية لم تغب أبدا عن رعاية يعقوب. الرب كان معاه، الرب كان بيدافع عنه، الرب كان بيباركه، الرب كان واقف في صفه، وأخيرا أتى الوقت لكي يترك يعقوب فدان أرام. وصلنا في دراستنا إلى أصحاح 31 و 32 عندما بدأ يعقوب يترك فدان أرام. ماذا سيصادفه وكيف سيتقابل مع عيسو؟ هيحصل إيه في المقابلة؟ إزاي ربنا يتدخل علشان يخرج من يعقوب إسرائيل؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، يبدأ لنا أصحاح 31 بهذه الكلمات: فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. جاء الوقت اللي فيه يعقوب سيترك فدان أرام. الرب اشتغل في بعض المحاور، اشتغل على وجه لابان علشان يخلع يعقوب من المكان. جاء الوقت اللي زرع فيه أشواء علشان يرجع. كلمنا عن اللحظة الحاسمة التي بدأ فيها يعقوب يتحرك من فدان أرام رجوعا إلى أرض أبائه.
1: يعني جميل أنه قرر الرجوع، وزي ما شفنا قبل كده أنه بمجرد ما وصل يوسف وشرف العائلة ابتدأ الحنين يدب في قلب يعقوب، وهذا حسن أن الواحد يرجع. أتذكر أنه في النبوة في هوشع 14 تأتي الكلمات الجميلة: ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. نفس الحكاية مع يعقوب، اللي خلاه يوصل إلى هذا المكان أنه أخطأ، لكن جاء الموعد لكي يرجع، بالضبط زي ما هيحصل في المستقبل مع الأمة عندما تعود وترجع إلى الرب. لكن من الناحية الأخرى يعني أأسف ليعقوب الذي ترك بيت أبيه هربان، وترك بيت خاله برضه هربان. في الحقيقة يعني كان يمكن أن يوفر على نفسه كل هذه المتاعب اللي حصدها واللي لسه هيحصدها زي ما هنشوف في الأصحاحات القادمة. وده بيورينا قد الخطية خاطئة جدا، ويا ليتنا لا نستسهل الخطية حتى لو محدش شفنا ولاحظنا، في عين بتشوف وبتراقب، وعلينا أن نحترم

0: الله الذي يرانا دائما.
1: أوقات يا أخ يوسف الواحد فينا بيكون بعيدا عن دائرة الشركة ويكون في مؤاب، يكون في فدان أرام، يعني الاتصال بينه وبين الرب مقطوع، ويمكن بريق العالم يشد الواحد وينسى بيت إيل وينسى أرض الشركة، وبعدين الله يسمح إن العالم يكشر عن وجهه. فلبان أخيرا كشر عن وجهه، ولأنه يعقوب شاف وجه لبان متغير كأنه أخذ العلامة الأخيرة أني لازم أسيب المكان.
0: صحيح.
1: برضو اديني نوع من التحذير ليا والإخوات اللي بيشوفوني دلوقتي، أوقات إحنا بنتخدر ببريق هذا العالم، والله يسمح أن العالم يكشر في وشنا عشان نرجع تاني. كلمنا عن الجزئية دي.
0: يعني أرى في تعاملات الله معنا أنه بيشتغل في محورين. المحور الأول أنه بيضيق علينا في المكان اللي إحنا فيه. الخبر الثاني أنه بيشتغل لكي يشوقنا. على سبيل المثال، عندما ذهبت نعمي إلى بلاد مؤاب، في الحقيقة ضيق عليه، كرها في مؤاب عندما مات رجلها ثم مات الابنين، رجعت منفضة نظيفة. لكن أيضا في جذب، سمعت نعمي من وهي في مؤاب أن الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. نفس الشيء حدث مع الابن الضال في لوقا 15، حدث جوع شديد في تلك القرى، راح ليرعى الخنازير ما حدش اداله حتى أكل الخنازير، فتذكر الأجر في بيت أبيه وكم من الخبز يفضل عنهم وهو بيهلك جوعا. ونفس الأمر بتشوفه هنا، إن في طرد من لابان ومن ولاده مكشرين في وشه، لكن كمان في جذب في عدد 3، وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. أعتقد الطرد لوحده ممكن يقودنا إلى الانتحار، لكن عندما نرى الرب بيجذبنا بمحبته هذا يشجعنا على الرجوع.
1: تمام. لو أرينا بدءا من عدد 17 في تكوين 31، فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى، مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان أرام، ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان. وأما لابان فكان قد مضى ليجز غنمه، فسرقت رحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب، فهرب هو وكل ما كان له، وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد. يعقوب الذي ذهب بمفرده يرجع الآن ومعه نساء وأولاد ومواشي وجمال وخير جزيل. بتشوف فيها إيه من زاوية نعمة الله ووقفة الله معاه وسلطان الله؟
0: هو راح حربان زي ما قلنا، لكنه يعود النهاردة محمل بخيرات الله اللي حيعبر عنها في الأصحاح القادم: صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعت بعبدك. أنا لما عبرت الأردن عبرت بعصايا، دلوقتي صرت جيشين. وأرى فيها أيضا صورة للشعب الأرضي الراجع في آخر الأيام. إحنا قرينا عن محنايم أنه لما رجع، كلام ده نشوفه في أصحاح 32، أنه لما رجع تقابل مع ملائكة الله محنايم، سمى المكان محنايم. هذا الاسم نشوفه في سفر النشيد الأنشاد أصحاح 7، أسف أصحاح 6، لما يقول مثل رقص صفين. وكلمة صفين بالعبري محنايم. فالشعب الراجع في المستقبل برضو حيبقى راجع بخيرات جزيلة رغم أنه تشتت نظرا لشره. نعمة الله التي تخرج من الآكل أكل ومن الجافي تخرج حلاوة.
1: كتير في أسفار الأنبياء يتكلم الرب عن الشعب كأنه يعقوب.
0: أيوة.
1: ويأخذ من تاريخ يعقوب. صحيح. كشخص. صحيح. مثال لتاريخ الشعب.
0: تمام.
1: وزي ما يعقوب ذهب بمفرده هاربا.
0: أيوة.
1: لكنه يرجع الآن ومعه شعب غفير. سترجع الأمة الهاربة من الضيق في المستقبل، لكن ترجع معها أمم اللي يقول. صحيح. عنهم الكتاب إن هم الإخوة الأصاغر اللي رجعوا معهم الخراف ليدخلوا إلى بركات الملك الألف.
0: تمام.
1: وده مش فكر اختراع فئة مسيحية بتعلم، لكن ده فكر يعني في نسيج الكتاب.

0: الكتاب المقدس.
1: آه.
0: تمام.
1: الفكر النبوي، وده مهم جدا لأن الكتاب اسمه الكلمة النبوي.
0: الكلمة النبوي. عايز حضرتك يا أخي يوسف تديني فكرة عن ماذا حدث بعدما علم لابان بهروب يعقوب، عمل إيه؟
1: في الحقيقة كان بالنسبة للابان كان يعقوب البقرة الحلوب، يعني هو نفس يعقوب قال الكلام ده لما نقرأ في أصحاح 30 يقول له كده في عدد 29، فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير. يعني يعقوب بيعاير لابان بيقول له أنا جيت لقيت شوية غنمات قليلة لكن النهاردة أنت بقيت عندك، والعكس صحيح، ولاد لابان بيقولوا ليعقوب ده جاي لنا مفلس ودلوقتي عنده غنم فالمحبة التي لا تطلب ما لنفسها مش موجودة لا مع دول ولا مع دول. وزي ما قلنا قبل كده ربنا حب يعلم درس ليعقوب ويدوي بالتي كانت هي الداء.
0: تمام.
1: لما جاء واحد أكثر شراسة منه وغش عنه كره الغش.
0: تمام. أراد لابان أن يطارد يعقوب وينتقم من يعقوب، لكن إله يعقوب تدخل في المشهد، عمل إيه؟
1: الرب كان قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وبعدين وأردك إلى هذه الأرض. فهنا الرب قال له ارجع يا يعقوب، بس لابان ما عجبوش الأمر ده. والراجل ده في الوقت ده لابان ما كانش صغير، يعني كان قارب على 140 سنة، يعني راجل رجله والقبر يا أخي، يعني لم الدور شوية ما فيش. هو الطمع والجشع يبقى مع الإنسان لغاية آخر لحظة وهو بيموت وهو طمع. فهنا لابان بيطارد
0: يعقوب
1: ويبدو أنه كان ناوي على شر، لأنه قال له في قدرة يدي أني أصرفك فارغ، البنات دول بناتي والغنم والبقر دول بتوعي. شوف الرجل المفتري بقى البنات بناتك، أمال أنا اشتغلت 14 سنة مش عشان خاطر البنتين، وبعدين السنين اللي خدمتك دي كان ناوي الخال الشرير ده لابان أنه يصرف يعقوب فارغا بعد خدمة 20 سنة أشغال شاقة. ما أعظم سيدنا اللي بيقدر الخدمة، وتعبنا ليس باطلا في الرب، لكن اللي يتعب في العالم ممكن يطلع اللي بتعب معاه زي لابان ويصرفني فارغا، ويا ما ناس خدمت وخرجت من العالم صفر اليدين.
0: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: نعرف أن يعقوب يعتبر رجل الأعمدة وبنى 4 أعمدة. هنا في عدد 45 بنى عمود اللي هو كان بينه وبين لبان، بيرمز إلى إيه أو المقصود بإيه؟
1: فضل يا خلوس.
2: يعني 4 أعمدة في حياة يعقوب في تكوين 28 عمود، في أصحاح 35 في عمودين، والعمود الثاني في هذا الأصحاح عدد 45 أرى فيه الانفصال بين يعقوب وخاله لبان. في الحقيقة ما كان هناك أدنى ثقة ولا شركة، مع أنه عاش مع 20 سنة، لكن كانت سنين متعبة. كان في الإصلاحية، كان الرب عايز يعلم يعقوب دروس، لكن الآن جاء وقت الانفصال، فبنى العمود لكي يفصل ما بين يعقوب وبين لبان، ما حدش يتعدى الرجمة ديت لا من ناحيتك ولا من ناحيتي، وكان هذا خير ليعقوب.
1: تمام. كان يعقوب في طريقه وهو راجعا كل اللي بيشغله أخويا اللي هيستناني.
2: صحيح.
1: كان عايل هم اللحظة اللي هيشوف فيها عيسو.
2: طبعا.
1: وما كانش عارف إن لبان وراه بيطرده.
2: بالظبط.
1: قبل ما أدخل على صحة 32، عايز تطمني من ناحية الحاجات اللي أنا مش شايفها. يعني أوقات أنا بصلي لأجل مخاوف معروفة، بس فيه هناك أمور أخرى لا أدركها ولا أعرفها، لكن الرب متكفل بما أعرفه وما لا أعرفه. كلمنا عن سلطان الله في حفظي وعنايتي.
2: يعني ما يمكن

0: ينقذنا منه الرب ونحن نعرفه كثير، ما ينقذنا منه الرب ونحن لا نعرفه أكثر. ويمكن ده اللي بيقول عنه في مزمور 91: لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى. يعني في حاجات في النهار أنا شايفها، بس في حاجات كتيرة قوي في الليل أنا لا أراها. لكن شكرا لله فإنه ينقذنا سواء من اللي احنا شايفينه أو من اللي احنا مش شايفينه. زي ما حضرتك تفضلت، هو كان خايف جدا من عيسو، وما كان يدري أن لابان ليس أقل شراسة من عيسو، لكن الرب نجاه من لابان ونجاه من عيسو.
1: تمام. يفتتح لنا أصحاح 32 القراءة بهذه الكلمات: وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم. الملائكة كتشجيع ليعقوب عندما كان هاربا إلى فدان أرام في الحلم، وعندما كان راجعا من فدان أرام ورأى الجيشين وقال عنهم محنايم. طمني من ناحية يعقوب، هيمشي إزاي وربنا معاه؟ ربنا بيطمنه إزاي؟
0: ما كان يعقوب يستحق أن يرى ما رأى ولا أن يسمع ما سمعه، سواء في رحلة الذهاب أو رحلة الإياب. فرحلة الذهاب شاف سلم ملاكة طلعة وملاكة نازلة، يعني شاف جيشين. وهنا وهو راجع هربان برضه شاف جيشين. وفي الحقيقة كما ذكرت ما كان يستحق أي يعقوب لا الأولى ولا الثانية، لكن هي نعمة الله. في العهد الجديد نقرأ عن الملائكة: أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ أعتقد نحن لن نعرف كم خدمتنا الملائكة في رحلتنا حتى نصل إلى السماء، ونكتشف قد إيه الله أوصى الملائكة بنا لكي يحفظونا في كل طرقنا.
1: يعني رأى يعقوب جيشين من الملائكة له شخصيا.
0: صحيح.
1: ملاك واحد في يوم الأيام قتل 185,000 من الأعداء، دول جيشين. وبالرغم من كثرة المشجعات يبتدي لينا عدد 3 و4 و5 ويقول لنا أنه يعقوب أرسل هدية لعيسو، برضو خايف من عيسو، وبعت هدية علشان يطيب قلب عيسو. كلمنا عن الضعف البشري.
0: قبل ما أتكلم عن الضعف البشري أحب أقول حضرتك فكرتني بأن ربنا ممكن يبعت ملاك ويعمل زي ما حضرتك تفضلت، أو زي ما حصل مع دانيال، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه. ممكن يبعت 2 بس مش لدانيال ولا لكن للوط. لوط ده مؤمن تعبان بس ربنا بعت له ملائكة. ممكن يبعت جيش ملائكة إليشع، طيب. بعت له جيش، أو يبعت جيشين ليعقوب التعبان. الله حكيم، لكن المؤمن غالي على قلب الرب، عشان كده بعت له جيشين من الملائكة لكي تحفظه وتحرسه. هذه أمانة الرب. صحيح. اللي اسمه إله أمانة لا جور فيه.
1: صحيح. لكن برضو في ضعفه بعت علشان يتردى وجه عيسو.
0: بالظبط.
1: مش أنا كده برضو كل واحد فينا كده.
0: بالظبط.
1: يعني مشجعات الله لنا، لكن مش يعني مفعولها جوانا سريع الذوبان.
0: ولا سيما عندما تقرأ في عدد 8 أنه صلى، وبعد ما صلى على طول ابتدى يشتغل. يعني ما عندوش استعداد انه بعد ما يصلي يلقي الحمل عند الرب ويتكل عليه، لكن يحط الحمل قدام ربنا وبعد ما يخلص الصلاة يقوم شايل الحمل تاني ويطلع بيه.
1: تمام. بدأ من عدد 6: فراجع الرسل الى يعقوب قائلين: اتينا الى اخيك الى عيسو وهو ايضا قادم للقائك، و400 رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الامر، وبدأ يقسم الاولاد ويقسم كل حاجة معاه. لكن أنا عايز أقف عند الصلاة بتاعته في عدد 9: وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأمة مع البنين، وأنت قد قلت أني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. جاء الخبر المجزع المخيف، لكن بدأ يلجأ إلى الله في الصلاة.

0: انا عايز اخد حاجه واحده بس في الصلوه ديت، قال عن الله ايه وقال عن اخوه ايه.
1: بدايه اقول ان دي اول صلاه مسجله ليعقوب، وحسن هي الضيقات ان كانت تجعلنا على ركبنا.
0: تمام.
1: يعني اذا كانت المشاكل والضيقات تخلي المؤمن على ركبه قدام الله فهي عملت بنا عملا حسنا. في الحقيقه ذكر امانه الله وقال تعبير جميل، صغير انا عن الطافك والامانه. وفي الحقيقه كلنا بنحس اننا قدام خير وجود ربنا وانا صغير وما استاهل.
0: صحيح.
1: فعلا ده التعبير اللي احنا نقدر نقوله عن نفسنا.
0: اصعب كلمه في هذه الصلاه انا بعتبرها في كل ما اقرا في كل مره اقرا النص ده هي كلمه نجني.
1: نجني
0: من يد اخي.
1: نعم.
0: يعني انا لما اكون بشوف واحد مؤمن لما يجي يصلي يقول له نجني من الاعداء ماشي، نجني من الاشرار ماشي، لكن نجني من يد اخي. يا اخي يوسف، هل تصل الحاله في هذه الايام ان ممكن واحد يتجرح من اخوه ويروح لربنا يلتجئ اليه في الصلاه ويقول له نجني من يد اخي؟ هل ممكن المؤمنين يقوموا على بعض او الاخوه يقوموا على بعض للدرجه اللي واحد يروح مجروح لله ويقول له نجني من يد اخي؟
1: في الحقيقه لما نقرا الكتاب المقدس نعرف ان الانسان كم من الفساد والشراسه تفوق ما نتخيله. لما تقرا الكتاب المقدس تعرف ماذا فعل اول شقيقين، عملوا ايه؟ مش واحد ذبح اخوه؟ بنستغرب من داعش، داعش بتعمل زي قايين لانهم اولاد قايين.
0: ما نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: رغم ان احنا بنشوف العلاقة اللي كانت رحيل فيها مع يعقوب، لكن برضو منلاقي قلبها متعلق بالآلهة بتاعت باباها لبان. يعني يعني ايه فكرة انها تعلقها ولسه متغيرتش في علاقتها مع يعقوب؟
1: رجعت رحيل مع يعقوب، لكن رجع ومعاها اصنام ابيها، مع انها عاشت مع يعقوب. عايز اخد فكرة عن رحيل والاصنام وكيف تسرق آلهة لبان.
2: يعني رحيل والاصنام شيء محزن، لان الرب كرمها بان ارتبطت بعائلة الايمان، العائلة المختارة، عائلة ابراهيم نسل البركة، وهذه العائلة اللي منها حيجي المسيح في المستقبل، بكل اسف كانت ما زالت مرتبطة بالاصنام، على ان شر البلية ما يضحك كما يقولون. فهل هناك آلهة تسرق؟ وكيف تسرق الآلهة؟ دي الآلهة مفروض إنها تحميني أنا، فإذا بالآلهة تسرق. وده بيفكرني بكلام ورد في إشعياء 46 عن أصنام بابل، ويقول لنا إيه عن أصنام بابل. يقول كده: جثابيل وانحنى نبو، صارت تماثيلها على الحيوانات والبهائم، محمولاتكم محملة حملا للمعي. يعني تعبتم الحيوانات وهي شايلاكم يا جماعة، اللي هم الأصنام دي. وبعدين: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بيت إسرائيل، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم. يبقى في آلهة بتحمل، لكن الإله الحقيقي بيحمل. عشان كده يقول: وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت، وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. ده الإله الحقيقي اللي حملنا. أما الآلهة الوثنية فهي تسرق ومحتاجة للي يدافع عنها.
1: تمام، رجوعا مرة أخرى لصلاة يعقوب. حضرتك قلت يعني لأول مرة نسمع يعقوب بيصلي،
2: أي،
1: وبيوجه صلاته إلى إله أبي إبراهيم وإسحاق، وبيقول حيثيات الرب الذي قال لي، ويفك كأنه يعني بيقول ربنا أنت قلت، أنا خايف بس أنت قلت، أنت عملت. إذا حبينا نطلع دروس من هذه الصلاة، كيف نقترب إلى الله في الصلاة؟ نعتمد على إيه؟ على نفسنا ولا على أمانته؟ نقول لربنا إيه؟
2: فضل. يعني في الحقيقة كل ما وعيد الرب صادق، وحسن أننا نقول يا رب أنت قلت، ونجيب آية

0: من الكتاب، والله ليس إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، إذا قال يفعل. عشان كده حلو يعقوب أنه علمنا حاجة جميلة، يا رب أنت قلت، بس هو قال ليعقوب كلمات محددة، ماذا قال لي أنا؟ في الحقيقة في كل الكتاب هو قول الله لنا، على سبيل المثال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ما قالها لي شخصيا لكن ممكن أخدها لنفسي، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان. عندما نتمسك بكلام الرب هذا خير ما نصلي بواسطته.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وعن الأمانة التي صنعتها مع عبدك. يعني كلمة أمانة الله يا يوسف، يعني هل أمانة الله إن الله مثلا يصهين علي وعلى مشاكلي وعلى خيانتي، يعني لا ينظر إلى حماقاتي؟ هل أمانة الله إنه ما يعاملنيش كما أستحق أن أعامل؟ هل أمانة الله إني مد إيده عشان ينجدني رغم عيوبي؟ يعني نقف في صف يعقوب رغم بلاوي يعقوب. أمانة الله معناها إيه؟ لأن كتير بيساء فهم كلمة أمانة الله.
0: أمانة الله صدقه في كل ما قال. عندما يقول الرب، الرب إن قال فعل. عندما يعطي وعدا فحتى لو كنت أنا غير أمين هو يبقى أمين، لكن هو ما قالش إن أنا حصاهين على أخطائكم. يعني يعقوب عندما أخطأ ربنا ما فوتلوش خطأه، لكنه حصد ما زرع وتأدب على ما عمل. نفس الحكاية مع داود. إذن أمانة الرب تقتضي أنه يؤدب أولاده إذا لزم التأديب، لكنه سيبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. ودي واحدة من الآيات القليلة اللي فيها لا يقدر. هل الله لا يقدر على أي شيء؟ نعم، لا يقدر أن يغير ما خرج من شفتيه، لا يقدر أن ينكر نفسه،
1: لا يقدر أن ينكر نفسه ولا يتنكر لصفاته.
0: صحيح.
1: فإحدى معاني أمانة الله أنه لا يختبئ في أزمنة الضيق.
0: أيوة.
1: وأنه لا يغير ما خرج من شفتيه.
0: تمام.
1: وأنه لا يتنكر لصفاته، فهو صحيح. قدوس، وتعامل صحيح. مع يعقوب من هذا المنطلق، أنا قدوس عشان كده هأدبك.
0: صحيح.
1: هي دي أمانة الله.
0: نعم.
1: أشكرك. هروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: تعلمنا في الحلقة دي أو عن نفسي أنا تعلمت أن بريق العالم ده ممكن يخدرنا ويبعدنا على الله، لكن الله في أمانته بيسمح أن العالم يكشر في وشنا فمن فوق، زي ما لبان كان وجهه متغير قدام يعقوب، وزي الابن الضال لما كان فاق وقال أرجع إلى أبي.
1: تمام.
3: يعني المشهد كان ضلمة قوي في الأول، إن اللي كان يعقوب هربان ليه بقى هو نفسه مصدر تهديد، وعشان يرجع لبيت أهله تما لسه عيسو لسه عايش وموجود، بس في الوقت ده رب قال له أنا معاك، وهو في السكة شاف ملايكة. يعني ممكن تكون في عناية إلهية محوطانة إحنا مش شايفينها ومش حاسين بيها، بس الغريب إنه وسط كل ده يعني رب كلمه وهو شاف ملايكة، بس كان رد الفعل اللي بعد كده إنه خاف برضو. يعني في الأول كنت استغربت قوي للكلمة دي، بس لما رجعت كده نفسي حسيت إن أنا مكانه برضو كنت هخاف، لأن غريبا اللي بنشوفه قدامنا بيبقى تأثيره أقوى يعني علينا. بس كان حلو إنه رغم إنه هو ضعيف مش قوي لكن هو صلى، فيعني أي مؤمن فينا سواء ضعيف أو قوي هو عنده سلاح إنه يقدر يصلي، وإذا صلينا كمان وإحنا معتمدين على المكتوب هيبقى عندنا حاجة تشجعنا وتقوينا وتخلينا واثقين إن رب هيستجيب للصلاة دي.
1: تمام. شكرا. شكرا يا أخي يوسف. ربي يباركك. عزيزي المشاهد، لقد كان يعقوب راجعا وفي قلبه خوف من عدو منظور بالنسبة له، من عدو معروف وهو عيسو، لكن كان في عدو تاني هو مش واخد باله منه، لابان بيطرده، ما بعتلوش جيشين من الملائكة، الرب بنفسه تعامل مع لابان. اطمن، اسند راسك على وعوده وقول زي ما قال يعقوب، أنت قلت، استند على الوعد الذي لا يتغير عبر السنين. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نجاوب اليوم على سؤالين. تعالوا مع بعض نشوف السؤال الأول. السؤال الأول بيقول: المسيحيين كلهم بيأمنوا إنه المسيح هو ابن

0: الله جسد من السماء ونزل عشان يفدي البشرية، حتى لو مش كل الناس عايشين بأحسن طريقة وبأقدس طريقة، لكن بنقول إن الله رحيم ورؤوف. سؤال: إلى أي مدى تتخيل وتتخيلي إن كل المسيحيين رح يطلعوا على السماء؟ تعالوا مع بعض، معاكم 20 ثانية تعطوني الجواب. لو أنت بتقول إن كل المسيحيين رح يروحوا على السماء، تعطيني نسبة 100%، بس لو أنت بتقول ولا حد من المسيحيين رح يطلع على السماء، بتعطيني 0%، ولو بتقول شوي منهم أو كتير منهم، تعطيني نسبة 25 أو 75. أوكي، فكروا بليز بالإجابة، ورح نضغط على الزر كمان 10 ثواني. اوكي، تعالوا مع بعض نشوف اجاباتنا، نضغط مع بعض. اوكي، عنا 3 اجابات بتقول انه مش كل المسيحيين او نسبة قليلة من المسيحيين هم اللي رح يطلعوا على السماء، بينما نرمين اعطتنا نسبة 75 بتقول معظم المسيحيين رح يطلعوا على السماء. تعالوا نسمع رأي نرمين وبعدين نسمع رأي كل واحد تاني.
1: وانا شايفة ان اغلبية المسيحيين ممكن يخشوا السماء، بس في بعض منهم يعني بيتظاهروا ان هم متدينين اكتر. يعني ممكن حد يجي ينصحك ويقول لك انت لازم تيجي الكنيسه، انت لازم وهم ممكن يكونوا هم بيروحوا الكنيسه ومواظبين، بس مش بيعملوا كل حاجه كويسه. يعني في حاجات كده هم بيداروا ورا الدين فيها.
0: اوكي، وهي نسبه تقريبا ربع المسيحيين انت بتقولي، والربع ده خبيث. اوكي، تعال نسمع راي روز.
2: مش معظم الناس هيدخل السماء، لان هم عايشين في الخطيه وهم عارفين ان هي خطيه، مستسلمين ليها يعني، بس مش يعني مش كلهم هيدخلوا السماء، لان هم مش في بالهم خالص، يعني مش فارقه معاهم سماء او نار كده يعني.
0: وانت حاسه انه هدول اغلب المسيحيين هم اللي مش فارق معاهم؟
2: اه.
0: اوكي، نسمع راي مارك.
3: لا، انا رايي مختلف شويه. هو في آية أنا مش فاكر النص بتاعها بالظبط، بس بتقول فيما معناه يعني إن الأيام ديت الأيام الأخيرة لو متأثرتش يعني ممكن عدو الخير يضل المختارين كمان. فأنا شايف إن إحنا أصلا في الطبيعي دلوقتي إحنا مش يعني إحنا مأمنين، لكن لازم يكون في إيمان وأعمال كويسة محترمة تسند الإيمان دوت، زي الزيت اللي في المصابيح بتاعت العذراء الحاكمات والعذراء الجاهلات.
0: أوكي، تامر، تعال نسمع رأي تامر.
4: أنا فعلا بأيد رأيهم، لأن هي زي ما الكتاب المقدس قال ان الباب الواسع هيدخل منه ناس كتير، اما الباب الضيق هو طريق المسيح، عشان كده الناس اللي هتدخل منه ناس قليله جدا، وده الوضع اللي احنا شايفينه حاليا. يعني ممكن تخش كنيسه ليله العيد تلاقي ناس كتير جدا في الكنيسه، انما كام واحد فيهم رايح بهدف انه يحضر القداس فعلا؟ كام واحد فيهم رايح لربنا؟ كام واحد فيهم رايح ليسوع؟ قليلين جدا جدا صدقيني.
0: صدقك. اوكي، تعالوا نسمع مع بعض تعليق على الموضوع.
5: هل كل المسيحيين هيدخلوا السماء؟ أنا رأيي لا، لأنه مين هو المسيحي اللي يستحق أنه يدخل السماء؟ هل هو واحد مكتوب على بطاقته أنه هو مسيحي؟ ولا هو الشخص اللي بيؤمن بالرب يسوع واللي بيؤمن بميلاده وموته وقيامته؟ رب يسوع قال في الكتاب المقدس ان مش كل حد هيطلبني يقول يا رب يا رب هيدخل ملكوت السماوات، لكن اللي هيعمل او اللي هيفعل الافعال الحاجات اللي بيقول عليها ابي الذي في السماوات. الاختيار لينا، هل انت عايز تبقى مسيحي بس على البطاقه او على الورق او بالكلمه او لانه الاهل او العيله مسيحيين، ولا هل انت مسيحي فعلا وتستحق انك تدخل ملكوت السماوات بافعالك بتصرفاتك بحياتك وبايمانك بالرب يسوع؟

0: سؤال حلقتنا الثاني بيقول:
1: إلى أي مدى بتميل لتنظيم وقتك حتى تعمل أشياء مفيدة في اليوم؟ ولا بتحاول تعمل أي شيء عشان تقتل الوقت خصوصا في أيام الإجازة؟ لو أنت بتقول أني بعمل أي شيء عشان أقتل الوقت بدك تعطيني إجابتك 100%، بس لو أنت بتقول لا بعمل أشياء مفيدة وبميل لتنظيم وقتي وما بقتل وقتي، يبقى أنت بدك تعطيني صفر. وطبعا 25 يعني شوي هيك شوي هيك، 75% يعني أنا تقريبا بقتله. اوكي، فناخذ 20 ثانيه نفكر بالسؤال وبعدين ناخذ اجابات. اوكي، تعالوا مع بعض نشوف اجاباتكم. تامر بتقول انه انت بتقتل وقتك، بتعمل اي شيء. رح نسمع عن يومك في الاجازه كمان شوي. مارك ونرمين لا، مستفيدين بالوقت يعني تقريبا كويس. وروز عم بتقولي تقريبا تعمل اي شيء بوقت الاجازه عشان تقتلي وقتك. طب تعالوا نسمع عن يوم تامر. تامر اشرح لنا يومك في يوم الاجازه.
2: انا اصلا بشتغل شغل مش ثابت، فالشغل اللي مش ثابت بيجي مثلا مره في الشهر، ممكن مرتين، ممكن اكتر، ممكن مره كل 6 شهور. فانا بطبيعه الحال قاعد، انا ما فيش دراسه، انا كده كده قاعد في البيت. فبنام مثلا الساعه 5 الصبح، بصحى الساعه 4 الظهر، افضل قاعد اتفرج على التلفزيون لغايه اما الساعه تيجي مثلا 9 بالليل، انزل اقف مع اصحابي مثلا في الشارع، او لو هنخرج نروح في حته نخرج ونرجع بالليل متاخر 5 الصبح عشان انام، عشان يتكرر نفس اليوم طول الاجازه.
1: حلو قوي. طيب روز اشرحي لنا عن يوم.

0: يومك في الإجازة؟
1: بصحى الصبح، بنام متأخر طبعا، وبصحى الصبح بقى على الساعة 2، 2:30، 3. بفطر طبعا، وبعد كده أنا بخدم في الكنيسة، فعندي أوراق بقعد أخلصها. بعد كده بنزل على الكنيسة على طول، وبعد كده برجع بالليل متأخر، برجع أنام.
0: تصحي متأخر.
1: كل يوم.
0: طيب مارك، كيف أنت وضعك أحسن من تامر وروز؟
2: هو الفكرة مش تنظيم وقت قوي، بس يعني انا اوريدي بضيع وقت، لكن مش اللي بيجي في دماغي بعمله يعني. يعني على الاقل منظم جزء من اليوم كبير يعني من اليوم، والباقي بتاعي ما فيش مشاكل فيه. يعني زي مثلا النهاردة عندي اجتماع، بعديه عندي مثلا حاجة فلانية، بعديه هقابل اصحابي، حتى لو هقابل اصحابي اخرج، فده انا معتبره تنظيم وقت.
0: محدد له وقت مش عشوائي، يعني يومك مش عشوائي، انت عارف انه في صبح فترة مفيدة بتعمل فيها اشي مفيد، وبعدين ممكن انك تطلع مع اصحابك، هاي فترة او فقرة من ضمن يومك انت حاسب لها حسابها.
2: واكيد طبعا يعني اكيد في وقت بيضيع في النص كتير، بس يعني بيبقى اللي هو الوقت الواقع اللي في النص، يعني مش الدنيا مش سايبة يعني، يعني بيبقى متنظم بس ده واقع كده غصب عني يعني.
0: اوكي،
3: طب ما اتكلمنا عن ايه الفرق ما بين يومك ويومي، على الرغم ان انا اديت 100% وانت اديت 25%.
2: يومك
3: انت قلت نفس تقريبا اللي انا قلته، يعني انت بتنظم كل اللي انا بعمله. يعني انا ما بنظمش، انا بنام طول اليوم واخرج بالليل طول الليل، وانت قلت نفس الكلام بس في تنظيم. طب ايه الفرق؟
2: لا انا ما قلتش نفس الكلام في تنظيم، يعني اللي انت قلته ده كويس خالص، بس انا حاطه في نص يوم التاني. انا سي الصبح دلوقتي انا عندي تريننج الصبح كل يوم، فده مبدئيا واكل لحد الساعه 6، فانا يومي بيبدا الساعه 6. اللي انت بتعمله الصبح الساعه 9 وبتعمله 10، انا ببتدي اعمله الساعه 6.
0: لا، هو بيعمله الساعه، هو بيبتدي يوم الساعه 5.
4: انا ببتدي يوم الساعه 5
0: لما انت تخلص يعني التدريب بتاعك. هو بيبتدي يومه هناك.
2: لما انا اخلص بقى يعني بيبقى طبعا خلاص نص اليوم خلص الصبح، الساعه جت 6 خلاص. فلو عندي اجتماع او عندي اي حاجه مثلا سي من 7 ل 9 او من 7 ل 10، اي حاجه، خلص اليوم خلاص، انا ما قداميش غير ساعتين.
0: شفت الفرق؟ طيب نرمين، نسمع نرمين كيف تنظم يومها.
5: هو انا يعني ساعات لما بيبقى عندي انترفيو او اي مشوار او حاجات كده، ممكن بفكر نفسي بكتب في ورقه كده احطها في شنطتي في الجيب من بره يعني. فبصحى عادي، بفطر وانزل اجيب طلبات في البيت، عشان انا ومامتي يعني واخواتي، بس انا اللي بنزل اشتري يعني عشان ماما مش بتنزل. وبصحى واعمل الاكل بتاع الغدا، وبعدين اصلا اليوم بيطير يعني ما بلحقش انظمه اساسا. وممكن لو فاضيه بقعد اتفرج على التلفزيون، وانزل بقى مشاوير وارجع انام.
0: حلو. انا بتمنى مشاهدينا ان معظمكم يكون مش زي تامر. رح نسمع هلا تعليق عن تنظيم الوقت، خليكم معانا بليز.
6: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، وإحنا بندور على قتل الوقت. إيه رأيكم في الكلام ده؟ هل عمرك فكرت إن الوقت ده وحدات من عمرك اللي بيروح منها مش بيرجع تاني؟ هل أنت سايب نفسك كده اللي يحصل يحصل، من غير نظام، من غير ترتيب، من غير تخطيط؟ تصحى الصبح واحد عدى عليك، يلا بينا نعمل الحاجة الفلانية، يضيع فيها ساعتين ثلاثة أربعة ما تفرقش؟ ولا أنت حاسس فعلا أنه حياتك ليها قيمة، وأن الحاجة اللي بتعملها بتضيع فيها ساعة أو اتنين أو ثلاثة بتديلك شبع داخلي ورضا عن نفسك؟ تفتكروا الوقت ده مش مهم زيه زي الموهبة والفلوس والصحة؟ تخيلوا معايا كرسي ليه 4 رجلين، وقت وصحة وموهبة وفلوس. لو الوقت ده مش موجود، كرسي هيفضل واقف وثابت مطرحه ولا هيقع؟ يا ريت الوقت اللي بيروح ده بيرجع، او ممكن يتعوض. الوقت اللي بيروح ما يتعوضش. فكر في الحكايه دي، انت لسه قدامك وقت.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده فاخد خطوه لاني فهمت حاجه عمري ما فهمتها قبل كده، فتبقى الخطوه حقيقيه وتعيش، مش انه عايزني انفعل عاطفيا لان الخطوه مش هتعيش، ولا عايز يانب لي ضميري فببقى عايز اسكت ضميري عايز اعمل الصح، دي مش طريقته خالص. في ايه مميزه قوي في العهد القديم في سفر ارميه صح 3 عدد 1، اقرا معايا بقى. بص: اذا طلق رجل امراته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر. لو واحده كان جوزها متجوزها وبعدين طلقها فراحت اتجوزت واحد تاني، السؤال هل يرجع اليها بعد؟ وعلامه استفهام، ده ربنا اللي بيكلم، هو بيقول هل ينفع ترجع له؟ بعدين بيكمل: الا تتنجس تلك الارض نجاسه؟ يعني مش دي لخبطه ان هي اتجوزت واحد وبعدين اتطلقوا وبعدين راحت اتجوزت واحد تاني، لو رجعت مش دي مهزله، ما ينفعش تحصل. وبعدين بيكمل يقول ايه: اما انت فقد زنيتي باصحاب كثيرين. يعني مش ان اتطلقنا وانت رحت اتجوزتي واحد، لا انت ارتبطتي بده وجوزتي ده، ما بقاش ينفع خالص انك انت ترجعي لي اكتر من اللي اتجوزت واحد بعد ما سابتني. وبعدين بيكمل بيقول ايه، بيقول لكن، لما تلاقي لكن ركز انه هيقول كلام عكس المتوقع، عكس مجرى الكلام كده في الايه: لكن ارجعي الي يقول الرب. انا ببص على الايه دي بحس ان فيها قلب ربنا، هو بيقول ايه، انا عارف ان عمليا انت ما ينفعش تجيلي خلاص، انا عارف ان عمليا واقعيا رسمي انت ما ينفعش تجيلي، في حاجه في اختياراتك في ظروفك قرار انت عملته حاجه انت عملتها حاجه في وضعك تخليك ما ينفعش تيجي، كأنك اتجوزتي واحد تاني عملت خطوه تخليك ما ينفعش تيجي، وهو بيقول لكن برضو ارجعي لي. فارق معايا الجمله لكن ارجعي الي يقول الرب، فارق معايا ان هو خلى ارميه يقولها، راح حط كده على ارميه روح قول لفلان، روح قول للمجموعه دي، قول للشخص ده، قول للبنت دي، قول للولد ده، هي مش عارفه تسمعني فانا هبعت لها مرسال، هبعتك انت يا ارميه، روح قول لها ايوه انا عارف انه ما ينفعش بس انا بقول لك برضه ارجعي لي.

ما تقفش بعيد، ما تصدقش انه ما ينفعش، ما تصدقش اللي ربنا بيقولك انا عارف انه صعب، انا عارف انه عمليا صعب، برضو ارجع له قول له يا رب انا هاجي لك، انا عارف انه ما تجيش بس انا هاجي لك.

متابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. منحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني

كلمتك عجيب. أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، والذي أصلي من كل قلبي أن تكون تقابلت معه مقابلة حقيقية واتخذت منه ملجأ ومخلصا شخصيا لك واغتسلت بدمه الكريم، فموقفك من المسيح هو الذي يحدد مصيرك الأبدي. مش بس معرفتك عن المسيح، لكن قبولك للمسيح هو أساس قبولك عند الله إلى أبد الأبدين. كنا في الحلقة الماضية قدمنا مراجعة سريعة لسفر

0: رؤية بعدما انتهينا من دراسة سفر الرؤية، واليوم سوف نقدم مراجعة سريعة لكل أصفار العهد الجديد، وهي الحلقة قبل الأخيرة في مشروع برنامج كل الكتاب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة،
0: مستمتعين بوجودك معنا.
1: ربنا يبارك.
0: ربي يباركك. كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، في البداية محتاجين نعرف من حضرتك تقسيم أصفار العهد الجديد.
1: يعني بصفة عامة نقدر نقسم العهد الجديد، وده نفس تقسيمة العهد القديم، إلى تقسيم ثلاثي ببساطة: ماضي، حاضر، مستقبل. أقدر أقول إن القسم الأولاني بيكلمنا عن أخبار الماضي، القسم الثاني بيكلمنا عن اختبارات الحاضر، والقسم الثالث بيكلمنا عن تطلعات المستقبل.
0: تمام.
1: إيه هي أخبار الماضي بالنسبة للعهد الجديد؟ الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال، هذا حدث في الماضي.
0: تمام.
1: ماذا عن اختبارات الحاضر؟ عندنا 21 رسالة، 3 في 7 بتكلمنا عن اختبارات الحاضر. وماذا عن تطلعات المستقبل؟ سفر الرؤية هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد.
0: تمام.
1: ماضي، حاضر، مستقبل، اختبارات ماضي، أخبار ماضي، اختبارات حاضر، تطلعات.
0: ده تقسيم ثلاثي.
1: نعم.
0: في تقسيم آخر؟
1: يعني ممكن نقسم التاريخ الماضي إلى قسمين. فالأناجيل لها طابع يختلف عن طابع سفر الأعمال. الأناجيل تكلمنا عن حياة مولد المسيح وحياته وموته وقيامته وصعوده، بينما سفر أعمال الرسل بيبدأ من حيث انتهى الأناجيل، فبيكلمنا عن صعود المسيح ومجيء الروح القدس وانتشار الكنيسة في ربوع الأرض. هذا أيضا يجعل التقسيم رباعي.
0: تمام تمام، أشكرك. أو إذا ربطنا بالخلاص فنقول في الأناجيل الأربعة صنع الخلاص.
1: أيوة.
0: وفي الأعمال نشر الخلاص، وفي الرسائل تعليم الخلاص، ثم في الرؤية نتائج الخلاص النهائية
1: أو إتمام الخلاص.
0: أو إتمام الخلاص،
1: صحيح.
0: بما أن احنا بدأنا التقسيم بالأناجيل، فاديني فكرة عن الأناجيل الأربعة وكتبها والمسيح في كل إنجيل.
1: الأناجيل الأربعة: إنجيل متى، أو الإنجيل بحسب متى، والإنجيل بحسب مرقس، الإنجيل بحسب لوقا، الإنجيل بحسب يوحنا. قصد الرب أنه كلمنا عن شخص المسيح في 4 صور. نظرا لعظمة شخص المسيح فلا يكفي أبدا صورة واحدة تحدثنا عن كل جوانب هذا الشخص. وفي الحقيقة الأناجيل الأربعة اللي كتبها متى، وده واحد من الرسل، مرقس ولوقا، دول نقدر نعتبرهم من الأنبياء، لم يكونوا من رسل المسيح الاثناشر، ثم يوحنا وهو الرسول المحبوب أو رسول المحبة الذي كان يتكئ على صدر المسيح، والذي كان موجود عند صليب المسيح واستودعه المسيح أمه الغالية وقال للتلميذ هو ذا أمك. فدول كتبت الأناجيل الأربعة. أما موضوع الأناجيل الأربعة هو المسيح، لكن في صور رباعية. متى بيكلمنا عن المسيح الملك، مرقس بيكلمنا عن المسيح الخادم، لوقا بيكلمنا عن المسيح الإنسان، ويوحنا يكلمنا عن المسيح الله الظاهر في الجسد. والتكامل رائع، فهو ملك بناء على النبوات العديدة التي جاءت في العهد القديم عنه. لكن يا للعجب أن هذا الملك خادم. عمرنا شفنا ملك يخدم، لكن الملك يخدم. لكن عندنا ملك فريد ليس له نظير، بحسب إنجيل متى هو الملك، بحسب إنجيل مرقس هو الخادم، ثم أنه إنسان، لكن مش مجرد إنسان. فإنجيل لوقا بيقول لنا أنه إنسان، وإنجيل يوحنا بيقول لنا أنه في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، وبعدين يقول لنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا. هذه الصور المتكاملة عن الرب يسوع المسيح في الأناجيل الأربعة.
0: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: يحتوي الكتاب المقدس على قسمين رئيسيين، هما العهد القديم وهو مجموعة الأسفار التي كتبت قبل المسيح وسميت بواسطة الوحي العهد العتيق. وتبعا لذلك اصطلح على تسمية الأسفار التي كتبت بعد المسيح بالعهد الجديد. أسفار العهد القديم تقول بأن الفادي سيأتي، وأسفار العهد الجديد تقول بأنه قد أتى. وهكذا أكمل العهد الجديد الدراما الكونية التي جاءت سطورها الأولى مع بداية تاريخ البشرية. وكلا العهدين ليس كتابا واحدا، بل بالحري مكتبة عامرة. فالعهد القديم يتكون من 39 سفرا، والعهد الجديد

من 27. العهد القديم كتب باللغة العبرية، لغة شعب الله القديم، والعهد الجديد باللغة اليونانية، اللغة العالمية التي كانت منتشرة في كل ربوع الأرض في زمن المسيح.

0: احنا سمعنا ان الاناجيل بتكلمنا عن المسيح كالملك كالخادم كالانسان كابن الله. هل الصور دول كان لهم اشارات في الكتاب؟
1: تمام تفضل.
2: يعني لما نروح مثلا لسفر الرؤيا وقبل كده في نبوة حزقيال نقرا عن الكائنات الحية الأربعة اللي يقول لنا مثلا في رؤيا أربعة ان الوجه الاولاني وجه اسد، الثاني ثور، الثالث انسان، الرابع نسر طائر. كلام ده في رؤيا أربعة. في الحقيقة الأربع صور دول من زمان المفسرين، يمكن أول واحد كان إيريناوس، قال إنهم بيتكلمون عن الأناجيل الأربعة. فالأسد هو الملك بحسب إنجيل متى، ثم الثور هو الخادم بحسب إنجيل مرقس، ثم الإنسان هو المسيح بحسب إنجيل لوقا، والنسر الطائر هو المسيح بحسب إنجيل يوحنا إنه السماوي.
1: تمام.
2: كمان نقدر نشوف هوذا الرباعية، هوذا ملكك في نبوة إشعياء، هوذا ملكك ده بتاع إنجيل متى، بعدين هوذا عبدي برضو في إشعياء، هوذا عبدي ده بتاع إنجيل مرقس، وبعدين هوذا الرجل الغصن زكريا 6 ده بتاع إنجيل لوقا، وبعدين هوذا إلهك في إشعياء 40 ده بتاع إنجيل يوحنا. كثيرة هي الصور التي تتكامل وتقدم لنا شخصا واحدا اللي هو الرب يسوع المسيح في الأناجيل الأربعة.
1: تمام، دي الأناجيل الأربعة.
2: نعم.
1: صنع الخلاص في الأناجيل الأربعة.
2: تمام.
1: ندخل على سفر الأعمال.
2: أيوة.
1: سفر الأعمال موضوع الرئيسي
2: نشر الخلاص كما فهمنا، وبعد ما كلمنا عن أن الخلاص عمل كان ينبغي لمن يحمله ويأخذه ليوصله إلى كل ربع الأرض، فكيف يسمعون بلا كارز. هنا بيكلمنا عن من أول أصحاح تكونون لي شهودا. شوف بداية سفر الأعمال، وده واحد من أكبر أسفار العهد الجديد إن لم يكن أكبرها على الإطلاق، هو وإنجيل لوقا. فلوقا كتب الإنجيل وكتب أيضا سفر أعمال الرسل، يبتدي بالقول الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، وكأن ده الكلام الأول. خليني أسميه بلغة النهاردة المجلد الأول. أحيانا كتيرة بتشوف كتاب يقولك عليه المجلد الأول، وبعدين إذا أعجبت به تقول طب أنا عايز كمان المجلد الثاني. المجلد الأول هو إنجيل لوقا، المجلد الثاني هو سفر أعمال الرسل. سفر أعمال الرسل يتميز بشيء لا نجده في أي سفر آخر، أنه بلا خاتمة. ولماذا هو بلا خاتمة؟ لأن ما زال الروح القدس إلى اليوم يعمل. فالبعض سمى السفر ده مش سفر الأعمال، أعمال الرسل، لأن في الحقيقة لا نقرأ عن الرسل، ما نقرأش غير عن الرسول بطرس وعن الرسول بولس. في النص الأولاني الرسول بطرس، في النص الثاني الرسول بولس. فين الرسل؟ عشان كده بعض سماه أعمال الروح القدس بواسطة بعض الرسل.
1: تمام.
2: ويقسم إلى تقسيم ثلاثي، من 1-7 فكرة، من 8-12 فكرة تانية، من 13 لآخر السفر فكرة تالتة. إيه هي الأفكار؟ من 1-7 يقدم الإنجيل مرة ثانية بعد أن ما رفض اليهود المسيح، يقدم لهم الإنجيل.
1: تمام.
2: وبطرس يقول لهم في أعمال 3 توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج ويرسل إليكم المسيح المبشر به لكم من قبل.
1: تمام.
2: يعني الله مستعد يتغاضى عن جهلكم وحماقتكم في صلب المسيح لو تبتوا دلوقتي.
1: وده تتميم التكليف بتاع 1-8 تكونون لي شهودا في أورشليم.
2: بالضبط. وبرضو في الأمثال بتاعة المسيح أنهم صلبوا المسيح، لكن بعد ذلك أرسل عبيدا آخرين يقول للمدعوين غذائي أعددت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس.
1: تمام.
2: انتهى هذا قسم بأصحاح 7. ليه أصحاح 7؟ لأن استفانوس أثبت التهمة على الأمة، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، أي الأنبياء لم يقتله أبائكم؟

0: الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي صرتم الآن أنتم مسلميه وقاتليه، يعني أثبت عليهم التهمة فرجموه.
1: تمام.
0: ويقال أن استفانوس الذي رجم هو ما جاء في لوقا 19، وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراء هذا الشريف الجنس المسيح، أرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا، ما يلزمناش.
1: تمام.
0: من أصح 8 تحول الباب من اليهود إلى السامرة وإلى أقصى الأرض. لذلك نقرأ عن خدمة رجلين،
1: أيوة،
0: ثم اهتداء رجلين،
1: أيوة،
0: ثم قصة مدينتين.
1: خدمة رجلين،
0: رجلين، خدمة استفانوس الذي أغلق الباب على اليهود،
1: تمام،
0: وفيلبس الذي فتح الباب في السامرة،
1: تمام،
0: ثم اهتداء رجلين اللي هو شاول الطرسوسي رسول الأمم، وكرنيليوس أول واحد أممي آمن بالمسيح، ده في عمل 9 وعمل 10،
1: تمام.
0: ثم قصة مدينتين، قصة مدينة حلوة في أعمال 11 أنطاكيا، التي سمي ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، وبرنابا لما راح وشاف نعمة رب فرح، يا إيه الروعة دي، دي أعمال 11. أعمال 12 على العكس،
1: تمام.
0: فهيرودس مد يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل رأس، قطع رأس يعقوب بالسيف، وأراد أن يقتل بطرس، وده آخر كلام نقرأ فيه عن أورشليم. وتحول بعد ذلك الباب إلى أصح 13، بدأت خدمة الرسول بولس الإنسانية الأولى،
1: رحلاته التبشيرية،
0: الرحلات الأولى والثانية والثالثة.
1: تمام، نروح للرسائل.
0: أي.
1: عندنا كم رسالة ونقسمهم إزاي؟
0: عندنا 21 رسالة، 3 في 7،
1: أيوة،
0: كمال إعلان الحق الإلهي.
1: تمام.
0: احنا قلنا الأناجيل صنع الخلاص، الأعمال نشر الخلاص، الرسائل شرح الخلاص.
1: تمام.
0: فعندنا 21 رسالة تشرح لنا، لأن في الحقيقة التعليم المسيحي ليس يعني يختلف تماما عن ما جاء في العهد القديم، مش امتداد، مش استطراد. المسيح قال ده توب جديد،
1: صحيح،
0: وزقاق جديدة وخمر جديدة، مش رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق. وعشان كده أخطأ كثيرون عندما اعتبروا أن المسيحية هي امتداد أو تعديل موديل أحدث لليهودية. لا، مش موديل أحدث، ده حاجة مختلفة تماما.
1: المسيحية سر في أجيال أخرى
0: بالضبط
1: لم يعرض به بنو البشر.
0: لهذا كنا نحتاج إلى 21 رسالة تشرح لنا هذا الوضع الجديد. 21 رسالة عبارة عن 14 رسالة كتبها بولس خادم الكنيسة، وسبع رسائل تسمى الرسائل الجامعة، كتبها 4 من كتبة الوحي.
1: تمام تمام. رسائل بولس نقدر نديها تقسيم كمان؟
0: رسائل بولس نقدر نقول رسائل الإرسالية ورسائل السجن والرسائل الرعوية. الرسائل الإرسالية نقدر نقسمها قسمين، الرسائل المبكرة والرسائل الكبيرة.
1: ودول 6 رسائل.
0: ودول 6 رسائل، 3 مبكرة و3 كبيرة. الرسائل المبكرة غلاطية، تسالونيك الأولى والثانية. الرسائل الكبيرة كورنثوس الأولى والثانية ورومية.
1: تمام.
0: دي الرسائل الكبيرة. دي رسائل الإرسالية. يعني إيه رسائل الإرسالية؟ كتبت بينما كان بولس من مكان إلى مكان ينتقل في الإرسالية الأولى والثانية.
1: تمام. في رسائل السجن،
0: رسائل السجن أعدادها 4، يبقى 6 و4 يبقى 10. رسائل السجن هي أفسس وفيلبي وكلوسي وفيليمون.
1: تمام. ودول كمان نقدر نقسمهم رسائل القصد ورسائل الطريق.
0: تمام. الله ينور عليك.
1: تمام.
0: رسائل القصد أفسس وكلوسي.
1: أي.
0: ورسائل المعاملات مش المشروع الأزل لكن التكتيك.
1: تمام.
0: هي رسائل فيليبي وفيليمون.
1: تمام. بعد كده رسائل الرعوية.
0: الرسائل الرعوية اللي هي رسالة تيموثاوس الأولى والثانية ورسالة تيتوس. طبعا فيليمون بتنضم إلى رسائل السجن لأنه كتبها في سجنه الأول في روما.
1: وماذا عن العبرانيين؟
0: العبرانيين مش مكتوب من الكاتب، لكن أعتقد إحنا لما كنا بنتكلم في رسالة العبرانيين أكدنا أن كاتبها هو بولس، لكن لحكمة، فيش مجال إن إحنا نشرح الحكمة. كان مكروها، وكان لو قاروا اسمه في أول الرسالة كان في الغالب طبقوا الرسالة مش عايزين نقرأ، فلذلك أخفى اسمه، ولا سيما أنه يحدثنا على أن الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فما عادت حاجة إلى واسطة بشرية، فالله وصل إلينا في ابنه.
1: تمام. بقى رسائل الجامعة أو رسائل الجامعة؟
0: الرسائل الجامعة

0: عددها 7 اللي هي رسالة يعقوب، رسالة بطرس، 3 رسائل يوحنا، ورسالة يهوذا. كده المجموع 7.
1: تمام، هسا اسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: اللي بنلاحظ في الرسائل بتاع العهد الجديد في منها عبارة عن رسالتين، وفي منهم رسائل يعني أصحتها قليلة كان ممكن تبقى في أصح رسالة واحدة، فليه التقسيم ده؟
1: تمام، سؤال مهم، اتفضل يا أخي يوسف.
2: يعني أعتقد أن لما بنقرأ رسالة أولى ورسالة تانية هذا معناه أن الحق له طرفين، وحسن أننا نتنبه إلى الطرفين بتوع الحق، لأن الحق مش طرف واحد لكن طرفين. يعني أوضح كلامي، رسالة كورنثوس الأولى مثلا مشغولة بترتيب البيت، مهم، لكن الرسالة الثانية نسعى كسفراء عن المسيح، وكان عاوز يقول لنا أولا نرتب البيت جوه قبل ما ننشغل بالعالم الخارجي.
1: تمام.
2: وأيضا في الرسالة الأولى اعزلوا الخبيث من بينكم، في الرسالة الثانية بعد ما تاب هذا الشخص تقبلوه وتمكنوا له المحبة. طبعا ما ينفعش أن نعزله ونسيبه، وما ينفعش أننا من غير ما نعزله أو بعد ما نعزله في الحال نرده، فيحتاج الأمر إلى طرفين، يعزل لغاية لما يحس بخطأه، ثم عندما يحس بخطأه علينا أن نعيده من جديد. ده بالنسبة لكورنثوس. مثلا رسالة تسالونيكي الأولى والثانية برضو في جانبين، جانب يخص هو المشغول في رسالة تسالونيكي الرسالتين بمجيء الرب، لكن في مجيء الرب بالنسبة للأحياء وماذا بالنسبة للأموات. يعني في الرسالة الأولى بيعالج المشكلة بالنسبة للي ماتوا، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لكم، اللي ماتوا ما ضعتش عليهم. يجي في الرسالة الثانية وماذا بالنسبة للأحياء، فإننا نكتاز في ضيقة عظيمة، لا يا حبايب ما تخافوش، لا يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولا. فبيعالج الحق من جانبيه.
1: تمام.
2: في الرسالة الأولى بيتكلم عن الاختطاف، في الرسالة الثانية بيتكلم عن الظهور ويوم الرب، يبقى هنا بيتكلم عن جانبين.
1: تمام.
2: نفس الفكرة في بطرس الأولى وبطرس الثانية، بيتكلم في بطرس الأولى عن الاضطهاد، وفي الرسالة الثانية بيتكلم عن الارتداد، ودول الأمرين اللي بيحاربوا المؤمنين وبيحاربوا الشهادة. يعني العدو قد يأتي باضطهاد، وده الرسالة الأولى، إبليس خصمكم زي الأسد. في الرسالة الثانية بيتكلم عن الارتداد، يرتد قوم عن الإيمان، فخلي بالك، يبقى فيه محاربة مزدوجة من الشيطان عليك، المرة الأولى أنه بيصير عليك اضطهاد، والمرة الثانية أنه من جوه بيشتغل بأنه يدس تعاليم كاذبة ويدس بدعها لك.
1: تمام. بمناسبة الكلام عن الرسائل وهي خدمة الرسل الحقيقة، نعم، عايزين نعرف التعليم الكتابي اللي بيحط حدود لمواصفات الرسول، لانه في تعليم منتشر دلوقتي يقول انه في خدمة الرسول مستمرة الى الان، وفي سلسلة من الرسل والانبياء مستمرة الى الان، وانا ممكن اكون رسول، فما هي مواصفات الرسول كما شرحتها لنا كلمة الله خصوصا في الرسائل؟
2: يعني شوف حضرتك في رؤية الصح 2 بيقول لملاك كنيسة افسس اللي بيكلمنا عن الدور الاول للكنيسة في العالم، قد جربت قائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. جربتهم إزاي؟ عملت لهم امتحان؟ لا. إيه بقى إيه يعني إيه مؤهلاتك أن تكون رسول؟ الشروط الرسول كما ذكرت في الكتاب المقدس ثلاثية. أول حاجة أن يكون قد رأى المسيح عيانا بالجسد.
1: تمام.
2: فبولس بيقول كده، ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت ربنا يسوع المسيح؟ يبقى الرسول لازم يكون شاف المسيح. انت رسول ما شفتوش؟ يعني اللي يقولك انا رسول فلان، طب وانت شفته؟ لا ما شفتوش، طب رسول ازاي؟ دي نمرة واحد. نمرة 2 انه يكون رأى المسيح بعد القيامة، مش بس شاف المسيح في حياته، لان بولس لم يرى المسيح في حياته، رأى في المجد، لكن ايضا ينبغي ان يكون رأى المسيح بعد القيامة، ودي بنفهمها من اعمال واحد
1: واخذ منه ارسالية،
2: لما يقول لنا انهم اختاروا متياس، ايه الشرط اللي حطوه بين الاثنين وبعدين ألقوا القرعة؟ احنا عايزين واحد يكون شاهد المسيح بعد قيامته من الاموات عشان يبقى معانا شاهد للامة ان المسيح مات وقام.

0: فالشرط الثاني رأى المسيح، رأى المسيح بعد قيامة أخذ مواهب معجزية،
1: علامات الرسول
0: بالضبط اللي بيسميها الرسول بولس إن علامات الرسول صنعت بينكم. فأنا مش بقول إن أنا رسول وبس يعني بقول أي كلام، لكن أنا عملت لكم علامات تؤكد على رسولياتي. دول الثلاث شروط لكون الإنسان رسولا.
1: القسم الرابع في العهد الجديد سفر الرؤيا، في دقيقة.
0: سفر الرؤيا هو السفر النبوي الوحيد، لكن في الحقيقة بيحلنا إشكالات كثيرة جدا. على سبيل المثال أمنا حواء تجربت من الحية. الحية دي مين دي؟ حية يعني ما تعرفش حاجة عنها في الحقيقة لغاية لما توصل لسفر الرؤية
1: يقول لنا مين الحية،
0: يقول لنا مين الحية. لغاية يهوذا ما نعرفش مين الحي. حي صحيح في كورنثوس الثانية 11 قال أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكره، برضو ما زلنا فاهمين أنها حي. لكن لما نوصل لرؤية 12 وبعد الرؤية 20 يقول لنا أربع أسماء للشخصية دي. يقول لنا الحية القديمة، التنين، المدعو إبليس والشيطان. فمن دي عرفنا أن الحية اللي جربت أمنا حواء هو الشيطان.
1: تمام.
0: حاجات كتيرة لا تفسر ولا تحل، يعني مع أنه سفر أخير لكنه سفر مهم جدا.
1: تمام.
0: مثلا حاجات كتيرة، فترة الملك، الملك مشروح بكل تفصيلاته في العهد القديم،
1: مدته بقى،
0: لكن مدته كام ما قلناش العهد القديم أبدا ولا مرة.
1: تمام.
0: لكن يجي في رؤية 20 يذكر لنا ست مرات في ست آيات متتالية، رؤية 20 عدد 2 و3 و4 و5 و6 و7، ست مرات في ست آيات متتالية يقول لنا إنه 1000 سنة، وثلاث مرات منهم الألف السنة. في الحقيقة سفر غني ومهم، ومش بس بنشوف الدينونات للأشرار لكن البركات للأتقياء.
1: تمام. إذا اعتبرنا أنه سفر التكوين الدفة الأولى للكتاب،
0: أيوة،
1: ثم سفر الرؤية هو الدفة الأخرى للكتاب، يعني جلدتي الكتاب،
0: هو كده.
1: فإحنا نقدر نقول أنه شجرة الحياة الواردة في سفر التكوين نشوف ليها أيضا مردود في سفر الرؤية مع الاختلاف.
0: صحيح.
1: وبعد كده الحية نشوفها أيضا في سفر الرؤية لكن نهايتها شكلها إيه، والفردوس المفقود في سفر التكوين لكن نرى فردوس الله.
0: صحيح.
1: في سفر الرؤية.
0: مظبوط.
1: إحنا سعداء، نشكر الرب لأجل هذه الفرصة السعيدة ولأجل هذه المراجعة السريعة للعهد الجديد، ونلتقي في الحلقة القادمة.
0: أمين.
1: والأخيرة في مشروع برنامج كل كتاب، وهي مراجعة سريعة لكل أصفار الكتاب المقدس. أمين. بعهدي. شكرا. أمين. يا أخي يوسف،
0: ربي يبارك.
1: شكرا ليكم، ربي يبارككم. عزيز المشاهد، نحاول جاهدين معتمدين على نعمة الله فقط أن نقدم لك فائدة من خلال المراجعات السريعة. قدمنا مراجعة سريعة لسفر الرؤية في الحلقة الماضية، والنهاردة قدمنا مراجعة سريعة لكل أسفار العهد الجديد، مفاتيح فقط عشان تعرف جو كل سفر إيه. وفي الحلقة القادمة والأخيرة في مشروع برنامج كل كتاب سوف نقدم مراجعة سريعة لكل أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وألتقي بك في الحلقة القادمة، والرب معك.

فكرة أنه أي فكرة بتسمعها وشكلها حلو وممكن تبقى آية كتابية بس مش في القرينة، يعني مش هي المناسبة ليك، مناسبة في موضوع تاني، فأنت هتخليك تتلخبط. هوضح. لما المسيح في التجربة، الشيطان في الثلاث نقط اللي قالهم له بيقول له ثلاث فروض كتابية بس مش الوقت بتاعهم، مش مكانهم. يعني لما يقول له أنت جعان كل من الخبز، أنت تقدر يعني تحول الحجارة دي إلى خبز، أنت جعان. رد المسيح هو ده ممكن يحصل، لكن رد المسيح قال له ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فالفكرة هنا بمنتهى البساطة، أنت عايزني أعمل معجزة عكس يعني عكس الموقف اللي أنا فيه، واحد صايم، أنت بتخليه يحول الحجارة إلى خبز. لما يجي يقول له نط من على الجبل وربنا هيحفظك، ما فيش حاجة هتتكسر فيك، نط وربنا هيحفظك. الحقيقة المسيح لما يجي يقول له لا تجرب الرب إلهك، لأن أنت فعلا إذا سقطت من على جبل، حد زقك، أي حاجة حصلت، ممكن قوي رب تنزل من على الجبل سليم، ربنا يحفظك، لكن مش تنط من على الجبل وربنا يحفظك، لا تجرب الرب إلهك. فالحقيقة أنه لازم نستخدم الحاجة في المكان المظبوط، لأنه ممكن الشيطان جرب المسيح نفسه في الحاجات اللي هي استخدم له الآية، مكتوب كذا، مكتوب كذا، ويجي بعد كده بقى إن خررت وسجدت لي تكون ليك ممالك. خررت وسجدت لي، اذهب عني يا شيطان. الحقيقة أنه إذا كان الشيطان بيستخدم كلمة الله بس يجي يقول لك جملة مش مكانها ومش الموقف بتاعها، يعني مثلا افرض ان انت قدامك حاجة غلط تعمل، يقول لك كل الأشياء تحل لي، طب ما تكمل لكن ليس كل الأشياء توافق، لا تسلط علي شيء، فين فين فين فين الشروط التانية، فين بقية الآية. الحقيقة الفكرة انه هنا بيتكلم على انه ما ينفعش حد يقول لك رؤية او حلم ينطبق عليك او يعني يعمل له تطبيق كتابي وكأن لا، لو في حاجة في الكتاب المقدس تتناسب مع الموقف، اولا الكتاب مفيش حاجة تانية، الحاجة موجود تكون في الكتاب. التسلح ضد هجمات إبليس دائما بالكلمة المقدسة. في مزمور 6 والآية 2، لو حتى داود النبي في كل عظمته هو النبي الملك العظيم، في مزمور 6 بيقول يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. ده كده مقدمة، لكن 6:2 المزمور 6 الآية 2 ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت. الحقيقة أنه هنا نلاقي أنه بيعترف بضعفه، إحنا من ذاتنا ضعفاء، إحنا محتاجين نتسلح بسلاح الله الكامل. ولما نقرأ في رسالة بطرس الرسول الأولى والآية 5 والآية 8 نلاقي الكلام على اصحوا واسهروا، ده من أول 8، اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. الحقيقة أنه الكتاب المقدس في أكتر من مكان بيوضح أن حتى الناس اللي كانوا أنبياء أو كانوا عظماء كانوا مهتمين، كان الرب يعني يهتم أن هم يعرفوا أن هم ضعفاء، ولما يعرفوا أن هم ضعفاء يطلبوا القوة من الله، وإذا كانت الهجوم من إبليس قاوموه فيهرب منكم. الحقيقة المؤمن في مسيس الحاجة إلى أن يلتصق بالرب
كل ده بالرد على انك ما تسمعش

رؤية ولا حلم ولا حاجة معينة تكون لا تنطبق عليك، لا ارجع للكتاب. فبيقول المؤمن في مسيس الحاجة إلى أن يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه قوة داخلية ويسلحه ضد هجمات إبليس. عبر الكتاب عن ده بأنها عن كلمات الله أو عن كلمة الله بأنها سيف الروح. سيف الروح احنا عارفين الأسلحة، لكن سيف الروح هو الكلمة المقدسة في أفسس 6 الآية 17. سيف الروح هو كلام الله. بالمكتوب السليم انتصر المسيح في التجربة، زي ما قلنا في متى 4 المسيح انتصر في التجربة بالكلام اللي بيقوله له الشيطان، كلام حلو لكن مش القرينة بتاعته. لو واحد صلى على الخبز وتحول على الصخرة ولا الحجر وتحول خبز، يا سلام، لكن هو صايم. وإنه كمان خد بالك ملفت نظره الحاجة، الفت نظر المجرب إلى شيء. طب ويعني إذا تحول إلى خبز وكلته؟ الإنسان ليس بالخبز وحده، خبز المادي، يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهنا بيتكلم على الغذاء الروحي. الغذاء المادي مش هو اللي هيخليك تعيش، الغذاء الروحي هو الأبقى. نقطة تالتة بيتكلم على فكرة الذين يرفضون الكتاب المقدس ويتصورون أن لهم طرقهم الخاصة للوصول لله. الحقيقة هم حسب تعبيره بالنص هم يغالون في الروحيات الظاهرية، بل ويعتبرون قارئ الكتاب المتمسك، الكتاب المقدس، متمسك بالحرف دون الروح. ياه، قد كده كان الوقت ده في وقت لوثر كده؟ طب ما زال وقتنا برضو بيحصل حاجات زي كده. يتساءل كالفن، ألم يكن روح الله هو نفسه الذي كتب الكتاب المقدس؟ الروح القدس هو اللي كتب الكتاب. فأنت هتاخد رأيك من فين؟ هتاخد الحاجة بتاعتك منين؟ هتاخد إجابة على سؤالك منين أو مشكلتك منين؟ من الكتاب. فلو في حد بيجي، سواء أنت حلمت حلم أو رؤية، أو واحد يقول لك ده أنا شفت لك حلم مش عارف إيه، أو يقول لك أنا عندي رسالة هحكي لك حاجة، احكي لي حاجة، افتح كتاب المقدس وقول لي الحاجة دي ممكن تكون متطابقة مع احتياجي. لكن فكرة لا تتطابق مع الاحتياج مع الكتاب المقدس تبقى حاجة مختلفة، حاجة مش هي الواقع. تساءل كالفن، ألم يكن روح الله هو نفسه الذي كتب الكتاب المقدس؟ فالتمسك به بالكتاب يعني هو التمسك بعمل الروح، هو التمسك بالروح القدس. يضرب بذلك مثل أمثلة من العهد القديم زي إشعياء لما بيقول روح الله علي، ده مثلا ضمن الأمثلة، إنه إشعياء بيتكلم من كلام الله، روح الله علي. وفي مرات نلاقي روح السيد الرب علي لأنه كذا وكذا، أو الرب قال لي أكتب كذا زي في إرميا وفي غيره. في كتير من الأنبياء كان ربنا بيأمرهم يكتب كذا أو يقول كذا، وده فعلا أمر من الله لهذا النبي أن يكتب. ولكن هذه الكتابة طبعا بعمل الروح القدس. من العهد الجديد الرسول بولس الذي صعد إلى السماء الثالثة وكان له رؤى وإعلانات، نجد أن إشعياء الرسول بولس لم يقلل إطلاقا من قيمة الكلمة المقدسة. فنجد إشعياء كتب نبوته اللي هو سفر إشعياء، وبولس الرسول كتب رسائله، وهو يحث تيموثاوس على البحث في الكتب المقدسة، يتابع نفسه على التعليم الصحيح ويعكف عليه. فسواء انه إشعياء كتب السفر، سواء انه بولس كتب الرسائل ويحث تيموثاوس على ان يتابع التعليم الصحيح، وانه احنا نرد على حرب الشيطان من الكتاب، من ان احنا عارفين الكتاب. نقطة تالتة بيتكلم عنها كالفن، الكلمة المقدسة والروح القدس لا ينفصلان، بل هما في اتصال وثيق، والروح هو الذي يؤكد ويثبت الكلمة المقدسة
وبيتكلم بيقول مما سبق لاحظنا ان اشعياء النبي وبولس الرسول بما لهما من نبوة وروحانية

0: لم يبتعد عن الكلمة المقدسة المكتوب، فبيأخذ مثل صارخ من العهد القديم، مثل صارخ من العهد الجديد، ناس كان عندهم رؤى وأحلام ولكن تمسكوا بنص الكلمة المقدسة. وعلى فكرة كتير من الرؤى والأحلام ممكن يعني هو اختبار خاص، فدي اسمها حاجات أمور يعني لا تعمم ولا تعلم، تجربة خاصة حصلت معايا مش لازم تحصل معاك، استخدام معين لربنا حصل بيه معايا، وخصوصا لو كان شيء غريب ما ينفعش انه حد تاني يعمله، ده بيبقى استخدام خاص، دي تبقى ربنا بالروح القدس بيرشدك وقتها ويتعمل الحاجة دي. وحتى ممكن انت نفسك في تاني اذا تكرر نفس الموقف مش هيكون الاستخدام بنفس الطريقة. فقوة المسيح، قوة الروح القدس، قوة الله تحل بالصلاة لتؤيد المؤمن بالروح القدس في الإنسان الباطن، ده أفسس 3:16. نقطة تانية مهمة بيتكلم على الإرشاد، إن الكلمة المقدسة ترشدنا، فداود النبي طلب الإرشاد من الرب والرب عرفه الإرشاد. خلينا بعد فاصل قصير نتناول فوائد كلمة الله. أنا الحقيقة خدت الفوائد اللي كتبها لوثر دي وزبطتها شوية بشوية شواهد وحطتها في فايدة الخلوة، لكن خلينا نرجع بعد فاصل نشوف الفوائد كما كتبها لوثر ونشوف إحنا كمان ممكن نستفاد منها إيه، أو نرجع للآيات الكتابية ونرجع لنفس النص الكتابي بيقول إيه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: الحقيقة احنا بدأنا فصل غريب من كالفن، والحقيقة انه مازال بيحصل نفس الظروف في أيامنا الحالية، فممكن نسميه المتظاهرون بالروحانية، لكن هو بيدي العنوان بالتفصيل، بيقولك المتظاهرون بالروحانية لهم مظهر التقوى وهم يستبدلون الوحي، يستبدلون كلام الكتاب المقدس بالرؤى والإعلانات. هقولك رسالة، هقولك إعلان، اقرأ الكتاب شوف لي إيه اللي في الكتاب يناسب الظروف وده يكون أفضل. فبيكلم على أنه هو من البداية أنه الكتاب المقدس نفسه مفيد أصلا في أن احنا نعرف الله فكره إيه في الموضوع، ومش بس كده، لما الشيطان يكون من حاربنا نقدر نعرف يعني نقدر نعرف لما درسين كلمة الرب نعرف نرد من الكلمة. فبيقول أن الرد على إدعاءات الشيطان وتجاربه لا يأتي إلا من الكلمة المقدسة، وده زي ما بيقول زي ما المسيح عمل في التجربة. فالتسلح ضد هجمات إبليس إن احنا نتسلح بسلاح الله الكامل، طبعا معروف الكلام ده، التسلح ضد هجمات إبليس قاوموا إبليس فيهرب منكم، نحن من زواتنا ضعفاء، مزمور 6 الآية 2. بولس الرسول داود النبي بيتكلم على إنه ضعيف، أنه يا رب ساعدني لأني ضعيف. المؤمن عموما في مسيس الحاجة إلى أن يلتصق بالرب ويختلي معه. الكوايت تايم، الخلوة، دي هي المكان اللي ممكن تتقوى بيه كأنك بتشحن يوميا شحنة روحية، لأنه الحقيقة يوم من غير خلوة ممكن يعدي، لكن أيام وأيام و مش عايز أقول أكتر من كده. الحقيقة أي واحد فينا بيبقى عرضة أنه يبقى تعبان، وأنه سهل يقع في تجربة، سهل أنه الشيطان يلاقيه كده نايم على روحه روحيا، يروح خبطه عمال ما يفوق يكون اتخبط. طب ليه؟ خلينا نسهر ونصلي، نسهر مش لازم نسهر

في الليل، لكن نسهر نكون سهرانين روحيا. الكتاب المقدس عبر بأن كلمة الله هي سيف الروح، زي ما في أفسس 6 الآية 16 بيوضح بالذات أن كلمة الله هي سيف الروح. بالمكتوب المسيح انتصر، خدنا ده قلنا بتفصيل في الجزء السابق، في انتصر في التجربة على حاجات الشيطان. فالذين يرفضون الكتب المقدسة وتصورون أن لهم طرقهم الخاصة للوصول لله، هم يغالون في الروحيات الظاهرية. مش عايز، أنا ما قالش هو الكاذبة، هو قال الظاهرية، بس أنا عايز كمان أقول الغير دقيقة الغير صحيحة. بل ويعتبرون قارئ الكتاب المقدس متمسك بالحرف دون الروح. الحقيقة أنا مش عارف ده إزاي كان موجود أيام كالفن وهو بيكتب. طبعا ده مش كتابه بالروح القدس، ده بيشرح الوضع الموجود ووضع الكنيسه في وقته. بيتساءل كالفن كمان، الم يكن روح، عشان خاطر يقول للناس اللي هم انا هقول لك حاجه جايه لي من الرب، طب ما تدور لي عليها في الكتاب المقدس وتقولها لي من الكتاب المقدس. هو عشان كده بيقول لك، بيتساءل بيقول الم يكن روح الله، روح القدس هو نفسه الذي كتب الكتاب المقدس. فعموما التمسك بالكتاب هو التمسك بعمل الروح القدس، هو التمسك بكلام الروح القدس. بيضرب أمثلة من العهد القديم، إشعياء اللي كان بيقول روح الله علي، ولما كان في مرات كتير نقول قال لي الرب سواء إرميا وإشعياء اكتب كذا، يبقى هنا على اتصال بالله والشخص النبي العظيم ده بياخد رسالة مباشرة من الله. طبعا اختبار بولس الرسول في البداية واختبار الفظيع ده، لكن كمان نلاقي انه اختبار تاني، انه لما صعد الى السماء الثالثة وكان له الرؤى والاعلانات، وفي مرات كان يقول لك لألا ارتفع بفرط الاعلانات. الحقيقة ان احنا بنجد انه سواء اشعياء او الرسول بولس كلاهما لم يقلل إطلاقا من قيمة كلمة الله المكتوبة. فسواء أنه إشعياء كتب الكلام اللي ربنا قال له عليه، أو كمان بولس مش بس كتب الرسائل، لكن كان بيحس شاول، عفوا كان بيحس بولس الرسول، هو كان اسمه شاول بقي بولس الرسول، لكن بيحس تيميساوس، تيميساوس تلميذه بولس الرسول بيقول له اعكف على قراءة الكتب المقدسة، لاحظ نفسك والتعليم. عشان كده نلاقي ان بولس الرسول بيحس دايما تيميساوس انه يرجع للكلمة المقدسة، يرجع للأصول لكلمة الله. عموما الروح القدس والكلمة المقدسة لا ينفصلان، فكاتب الكتاب المقدس هو الروح القدس. قوة المسيح، قوة الروح القدس، قوة الله تؤيد المؤمن بالروح القدس في الإنسان، في بالروح، الروح بتاعتنا في الإنسان الباطن. أفسس 3:16 الروح بيدينا القوة، يؤيدنا بالروح. قراءة الكلمة والانقياد ليها، ده بيبقى نوع من أنواع الانقياد بالروح في إنساننا الباطن. الإرشاد الحقيقة موجود عبر الكتاب، لكن نلاقي مثلا طلب داود النبي في مزمور 143 الآية 8 و10، بيسأل ربنا عرفني الطريق، علمني، ارشدني، علمني أن أعمل رضاك. الحقيقة إن احنا ده مزمور 143 بغض النظر عن الترتيب، لكن استجابة الله من الأول بغض النظر عن ترتيب المزامير، لو رجعنا المزمور 32 نلاقي الله بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. فسواء داود النبي لما بيقول عرفني الطريق وربنا بيقول له أعلمك وأرشدك الطريق، الإجابة دي آية والإجابة آية. فيا رب علمني، أبص ألاقي ربنا بيعلمني ويرشدني الطريق. الحقيقة إنه أبسط شيء إن إحنا بنقرأ الكتاب المقدس

وبنتعلم الكتاب المقدس وبنحاول نخطط. يعني حاولوا انت بتقرا الكتاب ما تبقاش قرايه سريعه. انا كنت الحقيقه يعني زي ايام المذاكره برضو الكتاب المقدس بنفس الطريقه، والون مثلا حاجات الوعود الجميله بالاخضر، واحيانا الون الخطيه بالاخضر او الاحمر، مع ان الاحمر خطر والاسود وحش، لكن المهم كنت الون الايات يعني بالخطوط. كنت ما اجي اعمل بالماركر يبوظ الحاجه او يعني يخليني مش باينه قوي، لكن لا احاول احط خطوط وانقي الالام اللي تخلي الكتاب ما يعلمش في الصفحه اللي بعديها، او يدوس على الصفحه نفسها يبقى فيها خط، بادار على الالام المظبوطه، بحيث ان انا بقى ايه ده مش الوانه بس، انا في ساعه تعب وقرفان وعايز ايات السعاده اروح فاتح المزامير والاقي مثلا مزمور 13، لماذا يا رب تنساني كل النسيان؟ ده في النص الاولاني. في النص الثاني بيشكر ربنا على حضوره. الحقيقه انه لما بتلون الايات بالوان مختلفه وانت تكون عارفها زي ما انت عايز او تخطط باي طريقه، وبعدين كمان تحفظ الايات. في ناس مؤمنين بيحفظوا الكتاب لانه عشان لما اتسجنوا كانوا حافظين الكتاب فيجتر الكلمة المقدسة. وفي ناس كتير لما تبقى معرض حياتها لحاجة زي كده بيحاول يحفظ الكتاب. ناس كتير بتحاول تحفظ عشان لو حصل كده. أهم من السجن سجن الشيطان، حرب الشيطان. لما بنكون يا جماعة حافظين الآية وفاهمينها في مكانها وبعدين اتجربت في حياتنا مرة تثبت في حياتنا، فتلاقي كل ما يجي موضوع مشابه الكلمة المقدسة تشع، الكلمة المقدسة تطلع، الكلمة المقدسة تتذكرها. في ناس أحيانا يكتبوا الآيات على حظاظة كده أو يكتبها على المراية قدامه عشان مراية الصبح لما يقف كده يبص في وشه الصبح يلاقي آية، أو يلاقي مثلا سورة النسر طائر ومكتوب عليها شعي 40، بحيث ان يبقى حواليك اول حواليك وقت طول الوقت كلمه الله تسندك تساعدك تعيشها. تلاقي اي بقى حاجه حرب تلاقي على طول كده يعني فورن بادي، ده حاجه مش باينه مش تبعنا، تلاقي نفسك سهل جدا انك تكتشف الفكره دي مش مظبوطه، الفكره دي شيطانيه، الفكرة دي شكلها كده ملاك نور لكن وراها شيطان، لأن الشيطان بيظهر بفكرة ملاك نور. الحقيقة أنه الملاك الشيطان طول عمره على فكرة ما يظهر بيقولك أنا عفريت أقول لك فكرة وحشة، لا، إذا كان ظهر للمسيح يظهر لينا بصورة ملاك نور، بصورة فكرة جميلة، والفكرة الجميلة يكون وراها الشيء الشرير. أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة، من بداية آدم وقعوا في الغلطة. إحنا الحقيقة بنحتاج نأكل كلمة الله، نجدها زي العسل فنأكلها. لما الواحد بيحصل كده وتتشبه حياته بالآيات وبكلمة الله عموما، يلاقي نفسه وقت التجربة الحاجة جاية، وقت الغضب وقت يلاقي السلام بسهولة يلتقطه، تلاقي نفسه كده بسرعة يقدر في صلاة الغرفية يلاقي نفسه الوضع القديم ده اللي هو الحاجة اللي نرفزته والوضع ده اختفى. ربنا يساعدنا ان احنا تكون كلمة الله تكون حية في حياتنا، نديها المجال في حياتنا، نتنفسها نأكلها نشربها نعيش بها، فنكون على المستوى المطلوب كأولاد لله. والرب معكم.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. هي الايام اللي جايه على مصر اسهل ولا اصعب من اللي فاتت؟ ده الحقيقه ما كانش سؤالي، لكن كنت في تجمع عائلي، وطبعا انتوا عارفين انه من لما بنتجمع مع بعض لازم بنتكلم على السياسه ومصر والاحداث. فلقيت حد بيسال السؤال ده، ما كانتش مفاجاه في السؤال، كانت المفاجاه انه كذا حد من القاعدين قالوا الأيام اللي جاية طبعاً أصعب، أنتوا مش شايفين اللي بيحصل، مش شايفين اللي بيجرى. أغلبنا ردينا وقلنا إزاي تفكروا كده وإزاي تقولوا كده، طبعاً اللي جاي أسهل. ده لا تفاؤل ولا تشاؤم، لكن ده تصديق وإيمان أنه يا رب أنت ابتديت عمل رائع وعمل عظيم، عمل أغلب الناس قالت عليه أنه عمل معجزي، وأنت يا رب ابتديت وهتكمل. مش بس كده، لكن إحنا كمان مصدقين ومأمنين برسالة أنت بعتها لنا عن طريق أحد الأباء المباركين، قلت فيها أنه شمس الخير هتشرق على مصر. الرسالة دي إحنا أزعناها في الحلقتين اللي فاتوا وحنكملها في الحلقات اللي جاية، بس عايزة أشاور لكم على حاجة، على الخريطة الجديدة دي إحنا حطيناها النهاردة في الاستوديو. الخريطة دي بتقول يا رب أيوة إحنا مصدقينك، مصدقين أنه الخير هيجي على مصر، وأنه أرض مصر هتخضر بدل السفارة اللي موجود فيها. واسمحوا لي في بداية حلقتنا أرحب بضيفنا مهندس ألفريد إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: إحنا الحقيقة اتباركنا في الحلقتين اللي فاتوا بالرسالة اللي جابها لنا الأب المبارك ده. فهمنا وسمعنا، أنا هستأذن حضرتك أنا هقرأ الجزء اللي فات عشان خاطر لو ما كانش حد من السادة المشاهدين شاف. إحنا الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا في الجزء ده. أبنائي الأحباء، أحب أن أعلن لكم عن ما أعددته لكم في الفترة المقبلة، إن السحاب عندما يطلع على أرض مصر محمل بالخير والبركة، فهذا يعني أني أرسل لكم مطرا مبكرا ومتأخرا، فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر، وسوف يجد الفقراء قوتا، والشباب عملا، والمرضى دواء، والشابات فرص زواج. سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا، وسوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي. مصر رايحة على خير، ده الكلام اللي ربنا قاله لنا، مصر جاي على خير، وإحنا مصدقين وحاطين الخريطة.

0: الخريطة دي نقول يا رب احنا مصدقينك.
1: الخريطة دي بقالها قد ايه بنحطها ونصلي بيها؟
0: بقالها وقت بس احنا جبناها في الاستوديو بس النهاردة.
1: كانت سبب تشجيع لينا. ولو تفتكر كنا بنصلي حتى لمحافظة محافظة، كل واحد بيبقى مسؤول عن محافظة يصلي لها، ونفسنا فعلا زي ما ربنا كده أو زي ما أخونا عمل الخط الأخضر ده مصر كلها.
0: أمين.
1: تتفتح عليها خير ويتفتح عليها خضار ويتفتح عليها السماء تديها مطر جديد ونعمة جديدة وبركة جديدة، ونشوف مصر غير ما كانت قبل كده.
0: أمين أمين. بقيت الرسالة كانت فيها نقط، أنا استأذنت حضرتك وخدتها طبعتها، لأنه كانت في نقط كتير محتاجة إيضاح لأنها تخص الفترة اللي فاتت وكمان تخص الفترة اللي جاية. كان الجزء اللي بعد كده بيبتدي بيقول: لا تنشغل بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب. لما قريت الجزء ده طبعا هو كان جزء مطمئن، انه ما تقلقوش، يعني الابليس بيعمله وشويه الكلام اللي انتم شايفينه، واحنا جايز بنسجل الحلقات دي ولسه في مظاهرات، جايز لما تتذاعي يكون الموضوع ده وقف امين يعني، لكن حاليا لسه في مظاهرات وفي قلق والامن مش مستتب قوي. فربنا بيطمنا انه ما تقلقوش، يعني ده ابليس مهزوم وما فيش، هو عايز يرجع هو مش هيرجع تاني. لكن السؤال في لا تنشغل بامور السياسه، عندي كذا سؤال في الحتة دي. أول حاجة، حاسة أنه طبعا أنا يعني مصدقة كلام ربنا وهمشي وراه، بس عشان نبقى فاهمة وأنا ماشية، إحنا بنقعد زي ما قلت لحضرتك بنقعد على طول في كلام في السياسة، حاسة أنه هل أنا كده هبقى زي بنفصل شوية على المجتمع اللي أنا قاعدة فيه؟ رئيس مصر اللي جاي مين؟ طب هننتخب إيه؟ طب هنعمل إيه في مجلس الشعب؟ هننفصل عن ده؟
1: لا، مش ده بيتهيألي المقصود. المعنى اللي انا فاهمه ان في اولويات، يعني يعني واحد هو مش بيتكلم ان احنا نفصل عن السياسه بمعنى الانفصال، لكن لما تضيفي بعد كده والمهاترات تفهمي ان السياسه فيها جزئين، في جزء حقيقي لابد ان نشغل بيه لانه بيقع في الاهتمام الاول وهو اقتصاد مصر. لما بندور على رئيس كويس ليه؟ عشان مصر تنهض اقتصاديا. لما بندور على دستور كويس ليه؟ عشان يحصل استقرار والبلد تبتدي تتقدم اقتصاديا. إذا لازم عنا تبقى على الهدف الأساسي اللي ربنا بيقول لنا عليه، واللي أعتقد أن كل المصريين لو كلمتهم بوضوح يقول لك إحنا عايزين نوصل لكده في الآخر.
0: بالضبط، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
1: بالضبط، اللي هو يعني وضع اقتصادي جيد
0: أفضل طبعا
1: بكتير من الأوضاع اللي فاتت، وده اللي ربنا بيشجعنا أن إحنا نصلي له ونحارب ونقف ونتكلم فيه. لكن في جزء تاني من السياسة اسمه الاستهلاك. يعني الاستهلاك خبر جمعة النفير وجمعة الغفير وإحنا هنعمل وهنسوي. لو انشغلنا إحنا وحتى الحكومة وحتى الناس بكل اللي مقصود به الانشغال، هنترك الشيء الأهم وهو صالح مصر الاقتصادي. يعني فاهمة الفكرة؟
0: أنا فاهمة أن أنا مش بتشغل بده، مش ده اللي واخد كل اهتمامي وحتى كل صلواتي، يعني بالزبط. أنا صلواتي موجهة لخير مصر الاقتصادي أكثر. لكن حتة الانشغال أولاً، يعني موضوع طبعا التوك شوز حضرتك عارف التلفزيون مليان كله بسياسة، وبعدين في حاجات أنا بحس أنها أنا كشخصية كحد مصري شايفة أنه مهم أن أنا أشتغل بيها دلوقتي. أنا مشغولة بالدستور ده اللي هيحدد مستقبل مصر لمدة 100 سنة على الأقل، فما تشغلش ده إزاي؟
1: لا، إحنا ما بنقولش ما بننشغلش، بس ما بنقولش بننشغل بالسياسة اللي فيها مهاترات. اللي بيقصد بيها العدو إيه؟ أنه يشغلنا عن الهدف الرئيسي. مش معنى كده نقطع عن السياسه، مش معنى كده ما نهتمش بالبلد. انا حاسس المصريين كلهم الفتره الكام سنه اللي فاتت دول خدوا سياسة. كورس سياسه
0: بالظبط،
1: يعني عوضنا بيه السنين
0: اللي فاتت. احنا قاعدين كعيله بنتجمع كل فتره، هو ده الموضوع اللي على الساحه.
1: لكن في فرق زي ما اقول، هقول مره تاني، ان الفرق ما بين السياسه الحقيقيه والموضوعات الهامه زي اللي انت قلتيها، اختيار الرئيس ومواصفاته وكيفيه هذا والدستور وخلافه، وفي بقى الزيطه وحصل وجرى كذا وعملوا كذا واتجمعوا في كذا وقفوا الطريق الفلاني وولعوا مش عارف ايه، كل ده اللي انا شايفه في الجانب الثاني يمكن اللي هو ربنا بيقول لك ما تهتمش قوي بيه وياخد مجهودك وصلاتك ووقتك واهتمامك وتفكيرك، اللي هي المهاترات، لان هو مهزوم وبيفرفط بيطلع في الروح.
0: طيب أنا مشكلتي ساعات إن المهاترات دي أنا شايفة إن ليها تأثير سيء على الاقتصاد.
1: أنا اللي شايفه من خلال الرسالة
0: يعني
1: لا.
0: أسفة يعني أسفة المقاطعة، بس يعني مثلا بيأثر على السياحة، بيأثر على الاستثمار، ما هو كل القلق ده مأثر طبعا.
1: ماشي، بس هو الغرض من وراه أكتر منه التأثير على الاقتصاد لهية الناس ولخمتهم، وإن الناس ما تبقاش واخدة

0: واخده بالها من المهم، لان هو الخطه بتاعت ابليس والخطه بتاعت ناس كتير انه عشان يقول لك النظام اللي جاي بايظ او برضه الكهرباء تقطع والبنزين مش هيبقى موجود والحاجه هتغلى، يعني كل اللي كان موجود موجود، طب انتوا بتقولوا غيرتوا ليه؟ ده التكنيك اللي قالوه ضمنا.
1: أيوة.
0: واللي قالته عده جرائد اجنبيه في التحليل للي بيتعمل، لانك انت لو سالتي بيعملوا كده ليه؟ هل في واحد فيهم بس عنده اي شيء من المنطق فاكر انه هيجيب الرئيس السابق؟
1: لا طبعا هم عارفين.
0: طب اذا طب ايه الهدف من اللي بيتعمل؟ فاهمه؟ يعني هم بيقولوا احنا عايزين الرئيس يرجع عشان الدستور يرجع، يعني ناس بتتكلم منفصله عن الواقع، مش معقول كلهم منفصلين عن الواقع الا للطبقات البسيطه المضلله، لكن اللي بيحركوهم منفصلين ولا قصدهم ايه؟ قصدهم بالتحديد ان نتلهي بالحاجه ونتلهي بيها، الحق اعمل كذا والحق اعمل كذا، ونسيب الدنيا تقف والحال يقف والفقر يرجع والمشاكل ترجع، وزي ما شفنا الكهرباء ممكن يحصل لها كذا. وهو ده التكنيك، ان احنا نفسد الوضع الاقتصادي فنفسد كل اللي عملناه، وتطلع بقى ثوره جديده وثوره ورا ثوره، ومصر دي يبقى مسارها زي ايه؟ زي ما هو مخطط انه يبقى مصير دول اخرى. ده اللي احنا لازم يعني ننتبه له، اللي انا فهمته كده، اللي لازم نوعاله ان في اهم وهدف كبير، وفي حد عايز يغبش ويعمل شوشره وياخدك هنا وياخدك هنا وياخدك هنا، يروح منك الهدف، راح منك الهدف ما تحققوش، ما تحققوش تلقى كل حاجه ايه؟ اتهدف.
1: يعني انا عيني على خير. لا انا يعني هقول لحضرتك اللي انا فهمته، انه انا عيني على خير مصر الاقتصادي، واولا انا ده ايماني، انا مصدقه انه ده جاي فعلا. والحاجه الثانيه انا بصلي لكده، وده محور صلاتي ومحور اهتمامي.
0: بالزبط.
1: انا ممكن اكون في وقت انا بعد الرساله بقيت ساعات لما اقرا الاخبار مثلا نشوف انه مثلا وزير الاستثمار بيقول انه عايزين نفتح تاني المصانع المغلقة، أقول له أمين يا رب. أيوه. إحنا بنصلي أيوه لكده إنه المصانع اللي اتقفلت ترجع تفتح تاني.
0: صح.
1: فبقى يعني هي الحودة دي ربنا عايز يحود بنا الحودة،
0: المشاكل اللي بتعوق نصلي المشاكل واحدة ورا واحدة، لأن هي قفلت قفلت ليه كذا وكذا. المشاكل اللي بتعوق كذا، مشروعات جديدة تتفتح، لما نسمع أي خبر نصلي له ونبارك ونحافظ عليه إنه يمشي ويتحرك. برضه أنا قريت خبر طيب إن السعودية قررت إنها مثلا تضخ 8 مليار في مشروع في شكل مشروعات استثمارية جوه مصر في المباني والمساكن، الشباب يلاقي ساكن يسكن فيه في نفس الوقت المعمار ده. في البيزنس بيدور حركات بالزبط. كتير معاه دور عماله ودور شركات مقاولات وده مصادر ومكونات وخامات، يعني الدنيا بتدور مع المعمار والمشروعات اللي بيسموها المشروعات الايه الاسيديتي اللي ليها زي ما تقول اصول ثابته، طرق ومباني ومساكن وتجمعات سكنيه، كل ده بيعمل حركه اقتصاديه ودور الراس المال ودور العماله، وده بقى فلوس بيشتري من ده وده بقى فلوس بيحرك ده، والدنيا تدور. وده شيء لازم نصلي له ونحميه، ان البيروقراطيه ما توقفوش.
1: أمين.
0: ان الازيال النظام السابق او النظام اللي قبله ما توقفوش، ان الحاقدين ما يقفوش، ان المرتشين ما يرجعوش عشان يهزموا الحاجات دي، ان الامور اللي كان فيها كوربشن وفساد الامور دي تقف، لان ياما مشروعات وقفت بسبب الامور اللي بتكلم عليها دي. الحاجات اللي الواحد يديها بقى الاهتمام، لكن مش عارف حصل ايه يوم الجمعه اللي فات. عملوا ايه؟ نصلي ونحط ايدينا كده يا رب نضعهم في يمينك ونركز بقى، لان هو المقصود ان احنا مركز.
1: فدي المخاطرات اللي احنا مطلوب نبعد عنها.
0: بالظبط. فدي الرسالة اللي بتقول لنا اهتم، في أولويات تاخد بالك منها، والأولويات دي تركز عليها وتصلي لها، والأمور التانية تضعها في يد الله سريعا، والأمور اللي ليها أولوية الأولى تركز بقى فيها في الصلاة أكتر، تهتم بيها أكتر. عشان كده بلاحظ برضو احنا لما بنقعد في العيلة بيتكلموا في الحاجات البسيطة دي وبينسوا الحاجات المهمة. طب لا يا جماعة، عايزين نهتم أكتر بالحاجات الأساسية، لأن هو المقصود بالحاجات دي كده، إن كل ما الناس تقعد وكل ما البرامج تشتغل وكل ما الصحافة تطلع جمعة كذا وحصل كذا، يبقوا 20-30 واحد، 1000 واحد وقفوا الدنيا ونصور ونزيع وننزل قمر صناعي وقمر مش عارف ايه. وهو الحدث مقصود منه كده، خلي بالك، شغل الإعلام وشغل تفكير الناس وشل دماغ الناس على انها تحدث اي عمل.
1: طيب
0: وده لو وده اللي تلاحظي في الشهور اللي فاتت كان بيحاول يشل الحكومة وحصل كذا واعتصام كذا وهنعمل كذا، ومن الحكومه بدل ما تركز في انها ترفع مثلا الاجور زي ما نجحت في كده الحد الادنى للاجور، تعمل مشروعات اقتصاديه مشلوله، انت دماغك طول النهار في اجتماعاتك عمال تلحق عليهم. نصلي ان رب يديهم حكمه وما يتاخدوش في التراب دي، لان انا شايف ان دي تراب يعني
1: مصيده
0: ولخمه كدابه، عشان الخير الاقتصادي بتاع مصر.
1: هل ليا ان انا اصلي

0: لأنه رب ده ما يأثرش لا على السياحة ولا على الاستثمار، ليه أني أصلي كده؟
1: أنا ليه أني أصلي كده ولازم أصلي كده، بس ربنا مدينا وعد مسبق أنه مغلوب مغلوب ومهزوم مهزوم. فأنا بصلي ليه بمنتهى الثقة كده؟ لأني عارف أنه هو المقصود بيه أنه هو يعمل الزوبعة اللي بيعملها دي، فهو أصلا شيء مبالغ فيه.
0: مش ما هو هدفه تأثير سيء على الاقتصاد، وده اللي احنا مش عايزين. لا،
1: هو في جزئين. في جزء حقيقي ممكن يأثر على صورة مصر في الخارج، ان مفيش استقرار ونفضل عاملين مش عارف ظروف معينة واستثنائيات وقانون مش عارف ايه وظروف ايه، وده يخلي الاستثمار يقل والسياحة تقل، وده لازم نصلي له، ومش ده اللي بتكلم عليه. لكن في هدف معنوي تاني، انه يشل دماغنا احنا كمؤمنين وكشعب مصر، ويفضل واخدنا في دايرة معينة من المهاترات والقيل والقال، وفلان عال وفلان يرد على فلان وفلان يرد على فلان اللي فقال. يعني هو ده اللي مقصود، ان احنا نبتدي نحجمه ونركنه على جنب وكأنه مش موجود.
0: امين امين. هو طبعا يعني ربنا ادانا الوعد زي ما حضرتك قلت، انه ابليس انه مهزوم وتروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب. أيوة. الرسالة جابت لنا مفاجأة سارة جدا، أنا هقراها وهنتظر تعليق حضرتك بعد الفاصل. بيتكلم عن إبليس أنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب، الذي عاد كثير منهم إلى أحضاني في الفترة الماضية أكثر من العدد الذي رجع إلي في فترة عشرات السنين السابقة. بعد الفاصل هنسمع أكتر عن المفاجأة الرائعة اللي جابتها لنا الرسالة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، الرسالة فاجئتنا إنه الرب بيقول إنه اللي رجعوا لي في أرض مصر الفترة الصغيرة اللي فاتت أكتر من عشرات من اللي رجعوا في عشرات السنين. دي كانت مفاجأة، إحنا كنا شايفين الدنيا ضلمة أكتر من كده بكتير.
1: مفاجأة مفرحة ومشجعة جدا ومش غريبة على ربنا. يعني أنا عايز أخد الموضوع من كذا زاوية. لو تفتكري أيام الكنيسة الأولى، كنيسة كانت محدود نشاطها وخدمتها في أورشليم غالبا، وكان التلاميذ كلهم في أورشليم والخدمة في أورشليم وخلصت على كده، تمام. ده بعد رب المجد يسوع على طول وبعد الملء بالروح القدس وتأسيس الكنيسة. فجأة حصل اضطهاد بعد استفانوس ما استشهد في الكنيسة الأولى، يقول لك وحدث اضطهاد عظيم على الكنيسة كلها. حصل إيه؟ اضطهاد، حاجة وحشة، أخبار مش كويسة. وفي الوقت ده حصل تشتت، فتشتت جميع المؤمنين، يا ثبتوا وهجروا الناس من الصعيد، والناس سابت بيوتها وقلوبنا طبعا معاهم، صلي لهم وبندعمهم بالصلاة. لكن يقول الكتاب المقدس الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، وبعد كده يقول وكانت يد الله معهم فآمن عدد كثير.
0: الاضطهاد كان سبب بركة، سبب رجوع عدد كثير.
1: ونفس كلمة عدد كثير على فكرة موجودة،
0: نفس الكلمة بالضبط.
1: يعني من وجهة نظرنا أحيانا بنشوف، وإبليس بيحاول بكتير مع المؤمنين وغير المؤمنين يوريهم الجانب المظلم من الحدث، ولكن الله لأجل محبته بيورينا الجانب الآخر من الحدث، إن حتى رغم كل اللي بتعمله يا عدو الخير وبيبان على المشهد وعلى الإعلام أنك عملت عمل شرير عظيم ونجحت، لكن في الجانب الثاني بعد استفانوس وبعد الاضطهاد حدث انتشار عظيم للمسيحية. وده الوقت اللي خلي بالك ابتدت المسيحية تخرج، يعني في هذا الوقت كانت بيقال عليها شيعة، معلش أن أنا متأسف مش شيعة والسنة، لكن يعني كأنها طائفة من طوائف اليهود، اللي يعني شوية ناس كده صغيرين بيعملوا شوية حاجات غريبة حبتين، لغاية ما بقت اكتسحت البشرية كلها، اكتسحت العالم كله. مين كان يصدق أن وقت هذا الاضطهاد اللي حصل بعد استفانوس أن هذا الشر الله يحوله إلى خير لأنه أحبك؟ المؤمن بيشوف كده، بيشوف دايما الجانب الإيجابي لأنه منتمي للإله الإيجابي، وإبليس بيحاول يشوف كل الناس الجانب السلبي لأنه هو ما عندوش غير السلبي. وده اختلافنا ما بيننا، واللي بيحسسنا احنا باضطهاد نفسي وسط الناس، ان انت بتبقي شايفه صوره مشرقه واللي جايبك جنبك شايف صوره محزنه وكئيبه انت شايفاها، بس الجانب الثاني معزيكي. بتشعري احيانا بالوحده وبانك انت نفسيا مش قادره تتجاوبي، لكن لما بتنقلي الصوره وبيشوفوا الدنيا بتتغير.
0: يعني وقت ما كان على قد ما احنا شايفين الاعلام والصوت العالي

0: إلي. كان إبليس هو اللي سيد
1: بالظبط،
0: كان ربنا ليه شغل في نفوس كتيرة جدا وإحنا مش شايفين.
1: طب
0: بعنينا مش شايفين.
1: أنا عايز أقول لك يا رحمة، كل الكتاب يقول فالسماء تفرح، طيب دي تساوي إيه؟
0: أنا هستأذن حضرتك، ما أنا كنت هقف عند الحتة دي، لأنه بعد كده بيقول، وطبعا بعد رجوع الكثيرين لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر.
1: يعني هو كل كلمة، أنا حبيت أعمل دراسة برضو عشان أنا بحب أطمن على كل حاجة، فلما جت لي الرسالة قلت هراجع كتابيا تقريبا كل لفظ وكل حرف أساسي في كل فكرة، وجدته مكتوب نصا في الكتاب، وده لما هنمشي هنلاقي الكلام يعني في لوقا 15 مثلا يقول لك إن السماء تفرح إيه؟ بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. أقول لك قداسة البابا شنودة قال إيه بقى تعقيبا بقى. بيقول إيه؟ إن كان يحدث فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، فكم يكون الفرح بمن يردون كثيرين إلى البر.
0: بالضبط ده.
1: أليس عملا عظيما أن تفرح قلب الله وقلوب ملائكته؟ شوفي بقى المعنى، يعني يا ده ربنا بيقول عدد كتير رجع، كل واحد سبب فرحة للسماء، طب العدد الكتير ده يعمل إيه؟ يقول لك قد أعلن الأفراح على أرض مصر. شيء مفرح قوي إن السماء تفرح وتنقل لنا الفرح. يبقى إحنا شايفين بعين تعاطف مع نفسنا ومع أخواتنا ومع الكنائس اللي اتحرقت والناس اللي اتهجرت والناس اللي قعدت في بيوتها والناس اللي كانت بتدفع دية والناس اللي كانت بتتأذي نفسيا وأدبيا، معاهم نكتئب معاهم ونحزن معاهم ونبكي معاهم ونصلي من أجلهم، وعين تانية شايفة أن كل ده يتحول لخير، وكل ده الله بإيده البارعة يخرج من الأكل أكله ومن الجافي حلاوة، ويحول لك الرب إلهك اللعنة إلى بركة لأنه أحبك. ونفوس كتير تيجي وتقبل إلى الرب وتيجي الفرحة بتاعت السماء كمان تنسكب على أرض مصر. فنبص دلوقتي نلاقي كتير من الناس بنقابلهم بنبص نلقى وشهم فرحة هم جايز مش ملاحظينها أو مش واخدين بالهم منها، بينما السنة اللي فاتت كنا بنشوف حاجة تانية
0: طبعا كانت مختلفة جدا. بس الملكوت أعلن الأفراح، وزي ما حضرتك قلت الملكوت السماء لما تعلن الفرح ده الآب والابن والروح القدس والملائكة والقديسين فرح.
1: أمين.
0: ويعني جزء أنه أنا مش قادرة هي أعدي أنه لما ربنا بنفسه يقول أنه العدد اللي جاء أكتر بكتير من عشرات السنين، ده احنا نهلل يعني ونقول رب يعني بنشكرك فعلا إله عجيب يعني.
1: لا ونقول حاجة كمان يعني بتهون علينا يمكن أوقات صعبة كتير مرت بها مصر، بتهون علينا ليالي صلاة طويلة، بتهون علينا كتير مننا ومن غيرنا اضطهد في الوقت ده وانضغط عليه وكان في ضيقات وكان في ضغوط عليه، بس نفرح في الآخر حول لك الرب إلهك اللعنة إلى بركة لأنه أحبك.
0: لأنه موضوع الأفراح اللي في السماء ده واضح إن هو مهم جدا، ولأن إحنا محتاجين نفرح. فاللي أنا لاحظته إنه كأن ربنا رصد لينا كده إيه الحاجات بالذات اللي فرحت السماء يعني، فخلينا ناخدهم واحدة واحدة، لأن كنت حاسة دي حاجة مشجعة وحاجة مشجعة ليا إنه طب لو عايز أفرح السماء هفرحها إزاي.
1: صح.
0: بيقول من أجل كل نفس عادت من بعيد وكل نفس تابت من قريب. يعني في وقت حسيت كأنه هل معنيين قريبين لبعض، بس أكيد يا رب أنت لما بتتكلم فيش معاني زي بعضها يعني.
1: كل حاجة وليها معنى.
0: كل حاجة وليها معنى.
1: أنا قلت لك أنا عدت عملت هومورك لنفسي بعد ما جت لنا الرسالة من أبونا المبارك ده، وقعدت أبص على كده فوجئت، بقول لك كل معنى ليه آيات تأكده بالنص. أقرأ لك فأفسس بيقول كده، فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. لستم إذن بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. في تفسير القديسين لبعيدين وقريبين بيتكلم في رسالة أفسس للناس اللي قربوا من الكورة القريبة واللي قربوا من الكورة البعيدة، اللي قربوا من أصل يهودي واللي قربوا من أصل غير يهودي، اللي قربوا كانوا مسيحيين واللي قربوا لربنا وما كانوش مسيحيين. وبكده أدي البعيدين وأدي القريبين، والمعنى دافي وقريب ويحسسك إنه واخد باله. زي ما قلنا من الأول شاشة لكل واحد على حدة، شاشة لكل واحد على حدة. نفس المعنى ده اللي في أفسس موجود بمعنى آخر في أشعياء. أقرأ لك برضو الآية، رأيت طرقه سأشفيه وأقوده وأرد تعزيته له ولنائحيه خالقا ثمر الشفتين سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه.
0: للقريب من الإيمان والبعيد عن الإيمان.
1: بالظبط.

0: وكأن الله عامل خطة لده وخطة لده، خطة اللي اتولد مسيحي وعاش في المسيحية وكان مشغول محتاج لتوبة، وخطة للبعيد اللي ما يعرفش حاجة وجاز ما اتولدش مسيحي وبعيد ولكن بيرى نور الله ومجد الله وسلام الله وبيقبل، والاثنين الله بيعمل بيهم بطرق عجيبة وبطرق مباركة.
1: والسماء رصدت رجوع ده وده،
0: وفرحت بده وفرحت بده،
1: واحنا كمان فرحانين. طيب وإن كنت مش قادرة أعديها قوي بس مضطر عشان الوقت، إحنا عايزين نشكر ربنا على كل نفس عادت من بعيد وكل نفس تابت من قريب.
0: أنا هشرح لك متأسف ممكن أقول لك قصة، يعني عارف الوقت بيجري بس القصة يمكن تدي خلفية. أبونا بشوي، أنت عارف أبونا بشوي كامل جه في الوقت الأخ كان صحته صعبة وكان عيان قوي، فجاله واحد تعرف خدمته كانت قد إيه بيحب الناس، قال له في حد مريض خارج حدود اسكندرية وعايزك تيجي يا أبونا، معلش أنا وصلك بعربيتي هو مشوار صعب بس تعالى. أبونا كان عيان قوي، قال له حاضر يا ابني، خد مع العربية مشوار طويل، فأبونا رايح مستوي. فدخل الأوضة في السرير بتاع في المستشفى، قال له هو ده، وقف أبونا بيقول وقف غمض عينه ويعني يبدو أنه من التعب غمض عينه خالص، ورفع إيده كده وقعد يصلي لإيه للمريض اللي كان عنده مشكلة. رجع بيقول بعد أسبوع جه في آخر القداس ليه حد دخل له، قال له أنا فلان فلاني مش مسيحي، قال أنا بشكرك جدا يا أبونا عشان أنت صليت لي الأسبوع اللي فات وأنا خفيت من كانسر، من سرطان كان في دماغي. فأبونا قال له يا ابني بس كده يا ابني أنا ما صليت لكش، قال له لا يا أبونا صليت، بس يا ابني أنا ما شفتكش أصلا، قال له لا يا أبونا أنت صليت لي، أنت صليت لي، قال له إزاي يا ابني أنا ما شفتكش قبل كده، قال له فاكر لما جيت الأسبوع اللي فات في المستشفى، قال له أنا صليت لفلان، قال ما أنا لما لقيتك بتصلي مغمض عينك حسيت كده ببهاء ونور، رحت جاي متسللا وحطيت دماغي جنب دماغ فلان تحت إيدك. تاني يوم عملت أشعة وعملت تحاليل لم أجد أثرا للسرطان في جسمك. سلام سلام للبعيد والقريب.
1: والقريب وسأشفيه.
0: نعم.
1: إلهنا عظيم، إلهنا عظيم. طيب السماء رصدت حاجتين وأعلنت الأفراح على كل يد تشددت من خدامي. يعني إيه الفرق بين خادم، يعني إحنا بنخدم الله، إيه التشدد اللي فرح السماء ده؟
0: أنا أقول هو طبعا لو تفتكري في الوقت ده كان في تكسير معنويات جامد قوي. لو تفتكري أن حتى ما جت الرسالة الأحداث اللي كانت بتتبع الرسالة أغلبها أحداث سلبية، وبالتالي اللي كان طبيعي أن الخدام وولاد ربنا ينخوا ويفقدوا الإيمان وينتظروا، لا، فالوقت ده اللي فيه الشخص بيتشدد بالرب إلهه بتحصل المعجزة. يعني إبليس عارف أن أنت في إيدك شيء عظيم فبيحاول يأثر على معنوياتك، لو تشددت تعمل حاجة العظيم. أحكي لك في قصة بنفس النص برضو. داود النبي لما رجع بعد ما قلنا في مرة قبل كده في خدمة أنه أخطأ شوية في حتة أنه ضم الجيش الأعداء، رجع المدينة اللي كان هو موجود فيها، وجد أن أثناء خروجه هو والجيش بتاعه الأعداء جم سابوا المدينة وحرقوها وسابوا كل ما فيها وسرقوا كل حاجة. كارثة ولا مش كارثة؟ بتهيألي لسه ما حصلتش ومش هتحصل في أرض مصر،
1: كل
0: بس
1: مليئ.
0: يعني بكل تخيل واحد راجع لقى البلد كلها محروقة ومنهوبة ومس بستات وولاد وبنات وزوجات داود وولاد، لدرجة كمان أن الجنود بعد شوية ابتدوا يبكوا من الانفعال ومن الشعور بإيه بالحسرة، بقى احنا طالعين نحارب نرجع نلقى البلد ضاعت، طب مين اللي أخد قرار ده داود، طب تعالوا نقتل داود. تخيل وصل أمر بيه إيه. يقول الكتاب المقدس بقى إيه، أما داود فتشدد بالرب إلهه. شوف بقى ده الوقت ده اللي ايه المعنويات والضعف والاخبار كلها سلبيه ومفيش فايده وكل واحد يقول لك مفيش فايده وخلاص وهي ضاعت وهي قفلت. اما داود فتشدد بالرب، اهو ده خادم تشدد. عمل ايه؟ بعد ما تشدد بالرب إلهه سأل يا رب اعمل ايه؟ اخرج احارب الاعداء انتصر عليهم اوصل لهم؟ اداله ربنا توجيه، خرج انتصر، رجع كل السلب اللي اتخذ منه وكل اسرته واسره الجنود وولادهم وكل شيء وغنيمه اضافيه كثيره. خادم تشدد بالرب
1: إلهه. انه في وقت ما كل حاجه بتقول مفيش فايده انا ماسك في الله بتشدد بيه وبتحرك،
0: وده القيمه. لان في انا مش عارف اشرحها بس ان في الوقت ده ابليس بيبقى راصد ان انا في ايدي خير كتير هعمله ويحاول يضعف معنوياتي في الوقت ده بالذات. لما تشدد بالرب اعمل النجاح والخلاص العظيم اللي متخطط بيد الله،
1: وتفرح السماء
0: وانا افرح كمان وشعب الله يفرح.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا وعلى وعد بان احنا نكون بنكمل، ان الرساله لسه فيها نقط كتير محتاجة.

0: محتاجة استفهام.
1: آمين.
0: عزيزي المشاهد، مش هننشغل بالمهاترات، مش هننشغل بأمور كل الهدف منها ان احنا نبعد عن الهدف وعن الخير اللي ربنا عايز يكون بيديه لمصر. هنصلي لاقتصاد مصر، هنصلي لكل حاجة بتحركها لقدام في سكة الخير، وهنفرح السماء وهنفرح معاها بكل نفس بترجع وبكل حد بيتشدد رغم كل عيان محبط. وربنا معاك.

عشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك يا دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة. ربي يباركك وقناة الكرمة وفريق العمل، ربي يبارككم.
0: ربي يباركك يا حضرة القسيس. وأعزائي المشاهدين، بنستكمل حديثنا عن موضوع بعنوان بيتي بيت الصلاة يدعى الجزء الثاني. اتكلمنا في الحلقة اللي قبل كده في الحقيقة عن أنواع الناس داخل بيت الله. أحيانا كثيرة ناس بتدخل عشان تعبد، شكلها من بره بتعبد لكن هم جواهم أنواع مختلفة. اتكلمنا أنه منهم المراؤون وأيضا الرحماء، منهم اللصوص وأيضا البناؤون. هنستكمل حديثنا اليوم عن ماذا أيضا من أنواع توجد ونيات وقلوب تكون موجودة في بيت الله للعبادة لكن بداخلهم أمور مختلفة. اتفضل يا حضرة القسيس.
1: النوع اللي بعد كده هو نوع المتسائلين اللي موجودين في الهيكل. في ناس كتير بتسأل ربنا ويقول له أنت ما بتردش علينا ليه. ناس كتير بتيجي لربنا بأسئلة شائكة جدا، مستنين رد وما فيش رد، ليه ده بيحصل وليه ربنا ما بيردش. الجزء ده لما نشوفه كده في لوقا 20، لما كان الرب بيعلم وجم رؤساء الكهنة والكتبة وهو يبشر، التبشير عاوز قبول والتبشير عاوز قلوب مفتوحة، لكن صعب ان احنا اتسأل الجبلة خالقها لماذا خلقتني هكذا. نقف قدام التبشير بالخلاص والشفاء والحرية ونقول له أنت هتعمل إيه وبتعمل إيه. فبيقول كده كان في تحالف ثلاثي ما بين الكهنة والكتبة والشيوخ، أكبر رؤوس في المجمع كان موقفها من تبشير يسوع هو إيه؟ قول لنا أنت جاي يعني تتأمر علينا ولا بأي سلطان تفعل هذا؟ ومين اللي ادالك السلطان وايه الكريدت بتاعك والكريدنشيالز وانت جايب الكلام اللي بتقوله ده منين علشان تشفي وتحرر، واصلك ايه وصفتك ايه ونعتك ايه؟ يعني ناس كتير دايما بتسأل الله في السلطان، يعني هل ده كان في الكنيسة الاولى وكان لتأييد الرسالة وخلص وما خلصش وده موجود وده مش موجود، ويصنفه في الكتاب زي ما هم عايزين مع ان الله امس واليوم والى الابد. فلما بتيجي للرب بسؤال في شك او عن اصل الكلمه الذي صار جسدا او عن القوه، لا بتاخد القوه ولا بتاخد الجواب ولا حاجه، لانه بيرد على السؤال بسؤال. فقال لهم انا ايضا اسالكم كلمه واحده. اتاري الشك مش بس كان مصدره الرب، لكن مصدره عندهم شك في الخدمة الحالية وشك في الخدمة اللي قبل يسوع اللي هي خدمة يوحنا المعمدان، وسلسلة الشكوك لم تنتهي. ممكن تقري لنا أخت ليديا كده عدد أربعة من
0: لوقا 20 وخلينا نبتدي من الأول عدد واحد. وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة وكتب مع الشيوخ وقالوا له قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم يسوع ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
1: فهنا في الجزء ده بيورينا أنه الشك اللي كان موجود، التأمرات أو التساؤلات، السؤال بيخلق سؤال، ودايما الشخص اللي عنده أسئلة بيحاول يجمع، لما بنسأل الأسئلة دي في الجسد بيجمع أكبر عدد معاه، فسماهم هنا متآمرين. فما يدروش يجاوبوا على السؤال بتاع يوحنا المعمدان لأنهم ما تابوش. يوحنا المعمدان قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. فلو احنا تآمرنا أو وقفنا من الرب موقف الند وعاوز أفهم إيه مصدر السلطان.

0: عمل السلطان بيبقى ورا كده شكوك ومؤامرات بتنتهي بعدم الرد على السؤال. مش لازم نجاوب على كل سؤال، ومش لازم نجاوب عن كلمة بكلمة أو نرد. اتفضلي.
1: يعني حر الأسيس، يعني هو إذا هنا المسيح بيقول لنا إن إحنا ما نسألش على أي حاجة ما نفهمهاش على المطلق ولا في أمور معينة؟
0: لا، هو قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح ليكم. بس أنا مش بسأل مصدر ألوهية، ومش بسأل عن مصدر السلطان، لأنه الرب لما نفخ في تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس وأعطاهم السلطان، ما قال لهمش اسألوا عن السلطان، لكن قال لهم ايه؟ اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وهذه الآيات تتبع المؤمنين. لكن في ناس بيبقى في دماغها 60 سؤال. يا ترى صح؟ حتى أنا شخصيا في بداية حياتي علموني أن السلطان ده خلص، وأنه كان في الكنيسة الأولى وكان لتأييد الرسالة، وبعدين لما كان جواه عدم راحة تجاه التعليم ده.
1: تقصد حضرتك على موضوع المواهب
0: عموما
1: المواهب، لكن الثمر مكمل. طبعا دي مردود عليها ان الله لا يتغير.
0: طبعا
1: اذا كان بيعمل كده في الكنيسه الاولى، اكيد عايز يعمل كده في الكنيسه طول الوقت. فالله لا يتغير بالظبط، وهو امس واليوم الى الابد. فما ينفعش نقول الله اتغير في وقت من الاوقات كان بيعمل كده وبعد كده بطل. دي صفه دايما في الرب، فما ينفعش نكون الله بيتغير.
0: فهو سلطان الله مش موضوع تساؤل.
1: صحيح.
0: سلطان الله ممارسه وقبول، وكلمة تتبع الفعل المضارع المستمر. مرة واحد مبشر كبير جدا وربنا استخدمه فتح كنايس، بقول له الآية دي تتبع، قال لي لا، أصل دي محذوفة في الأصل ومش موجودة في الأصل.
1: هذه الآية تتبع المؤمنين تقصد؟
0: بيقول لي يعني راجل معلم كبير جدا وفتح كنايس وليه اسم كبير وكده، قال لي أصل دي مش موجودة في الأصل. قلت له طيب ماشي، لو دي مش موجودة في الأصل، الرب قال الذي يؤمن به فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها. دي موجودة في الأصل ولا مش موجودة في الأصل؟ عشرات ومئات الآيات اللي بتؤيد السلطان. فسلطان الله بنفس القوة بل أكثر. احنا حضرتك بتشوفي من خلال التلفزيون بنرسل الكلمة بتحرر وبتفك قيود وبتقيم موتى كمان،
1: لأن الاحتياج لحضر الأسيس كان وقت الكنيسة الأولى وما زال إلى الآن الاحتياج أكتر. للمعجزات بالضبط كده. والاحتياج يعني كانوا بيقولوا أنه يعني الناس بيقولوا في الكنيسة الأولى كان الله كان بيعمل معجزات ومسيح كان بيعمل معجزات لأنه عايز يثبت ألوهيته. حلو قوي. لكن دلوقتي الله مش عايز يثبت ألوهيته للناس.
0: الثقافات كترت والأديان كترت
1: والإنكار كتر. بالعكس، الله محتاج عايز يثبت ألوهيته للناس، وإن هو إله قادر وقدير وبيعمل معجزات إلى الآن. فده اللي بيثبت إنه إلهنا مختلف عن أي آلهة أخرى، إنه إلهنا حي وما زال يعمل معجزات زي ما كان بيعمل في القدس.
0: مش العقل ولا المخ، لأن بولس قال أنا لما أتيتكم لم آتي بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. عشرات الحالات كان فيها ناس مش مؤمنين، لما شافوا الابن، بذكر مثلا في احدى المرات كانوا بيكلمونا عن كريستوفر ده، يمكن تفتكر المكالمة دي، وقع على راسه وحصل نزيف في الدماغ، والدكاترة قالوا انه النزيف ده كتير جدا وانه كريستوفر ده مستحيل يعيش. لكن صلينا من قناة الكارما والرب اقامه فعلا، نزل على راسه والخبطة كانت مميتة جدا. لكن بعد ما خف كريستوفر الطفل، الام كانت بتقول لنا كريستوفر اللي قام من الاموات وهو طفل صغير بيكرز للاطباء وبيكرز للممرضات وبقى كارز من سن الطفولة. دي آية دي ولا مش آية؟ أنه يتحول من ميت إلى كارز. لا دخل مدرسة لاهوت ولا حد علمه الكرازة، لكن أنا سمعت بعد كده كريستوفر دوت بقى يخدم باختباره خدمات يمكن أقوى من خدام معروفين وكده. فأنا عاوز أقول أن سلطان الله عمر ما الرب قال للتلاميذ ولا للكنيسة طيب حاولوا تعملوا ريسيرش أو ماستر أو دكتوراه عشان تشوف السلطان ده جاي منين. فكان سلطان الله موضوع قبول، وكان سلطان الله موضوع ممارسة، لكن هنا بي

0: يقول لهم الشك مش من وقت يسوع، ده من قبل كده، لأنهم قتلوا جميع الأنبياء. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجبة المرسلين. كم مرة أنا كنت عاوز أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخة، وإنتوا رفضتوا سلطاني وسلطان يوحنا المعمدان وسلطان اللي أعطيته الأنبياء من قبل، لذلك داركم تترك لكم خرابة. يبقى إذن متسائلين دولا كانوا زي بقولك بيقروا على خراب عشهم بإيه؟ لأنه السلطان ده كان المجال الوحيد اللي يحميهم من سلطان الإمبراطورية الرومانية اللي حطتهم تحت الجزية والعبودية، وده السلطان اللي أثبت نفسه، لأن كل سلطان الإمبراطوريات بابل واليونان والإغريق والأعظم إمبراطورية في العالم الرومانية، كل سلاطين العالم دالت، وبقي سلطان يسوع حيا إلى حتى الآن. حينما نستعمل اسمه تخرج الشياطين، حينما نستخدم اسمه تخلص نفوس، حينما نستخدم اسمه يعظم الرب في كل الاتجاهات.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن كانت مشكلتهم برضو هم مش عايزين يؤمنوا، لأن هم لو هيؤمنوا
0: هيخسروا إيمانهم،
1: هيخسروا يمكن مناصبهم، دي حاجة. الحاجة التانية أنه يعني كانوا أمنوا بيوحنا المعمدان، فهم كانوا بيسألوا لمجرد السؤال، يعني متشككين في المسيح نفسه شخصيته، وما كانوش أصلا هدفهم أن هم يؤمنوا. فعشان كده الرب قال لهم، رد لهم بسؤال: لو أنتوا كنتوا عايزين تؤمنوا كنتوا أمنتوا بيوحنا الأول وبعد كده بيه. لكن الفكرة أنه ناس بتسأل متشككة، مش عايزة تؤمن كمان، هي الفكرة أنه الله بيعرف أفكارهم وما بتاخدش بالظبط، وما
0: بتستفادش حاجة. رب أنت سبتنا ليه وتركتنا ليه بالزبط. لأن الرد على كل تساؤل كان: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا بالزبط. فلا تجرب الرب إلهك في سلطانه.
1: ده صحيح. إذن عدم الإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب. هنستكمل حلقتنا مع أنواع الناس اللي بتدخل عشان تعبد لكن قلبها مختلف، مش للعبادة ومش بتسجد بالروح والحق. شكرا. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنستكمل حديثنا عن أنواع الناس العابدين داخل بيت الرب، ولأنه بيت الرب بيتي بيت الصلاة يدعى كما قال المسيح. كلمنا في الأجزاء اللي قبل كده هوت عن أن هم في بناؤون جوه بيت الرب، في رحماء، لكن أيضا في لصوص، في مراؤون ومتشككون متسائلون. يا ترى حضرة القسيس، مرة أخرى بنرحب بحضرتك، وعايزين نعرف هل هناك أنواع أخرى من الناس داخل بيت الرب مظهرهم عبادة لكن بداخلهم أمور مختلفة؟
0: شكرا دكتورة ليديا على السؤال الجميل ده. فعلا في تيموثاوس الثانية وفي الأصحاح الثاني بيقول له عدد 24 و23 بيقول له: المباحثات الخبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل أن يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اغتنسهم لإرادته. وده بيورينا أنه مش أي مناقشة بيدخل فيها المؤمن، لكن الشيء اللي بيحرص فيه جدا بولس لتيموثاوس التلميذ اللي كان بيحبه وكان خادم معاه في معظم خدماته وبيحبه جدا، قال له: المهم المناقشة ما تفقدكش أعصابك. ناس كتير لما نسمعهم بيتحاوروا، بيعلوا صوتهم، بيزعقوا، محدش عاجبه غير كلامه، محدش

0: عاجبه غير اسلوبه، لكن اهم شيء ملك نفسه خير من ملك مدينه. فهو بيقول له يا تيموساوس، انت بتمتحن المناقشه دي، هتجيب لك خصام وجع دماغ بلاش منها من اساسه. فهو بيحرص على سلامه النفس وسلامه العقل، وانه ما يكونش شيء بالتحزب ولا بعجب. يعني المناقشه دي هتجيبني في صف انهي طائفه؟ مش هي دي. هتجيبني في صف مين؟ مش هو ده المطلوب. فهنا الكتاب بيحرص علينا انه ما فيش مناقشه تجيب لك ضغط، ما فيش مناقشه تعلي التمبر او صوتك او تخليك تغضب. لكن طب ما في مقاومين وعاوزين نعلمهم. قال له تؤدبهم بالوداعه، وعبد الرب لا يجب ان يخاصم. يبقى اذا انا قبل ما ليه؟ لانه في خصمين بيتنافسوا على حياه المؤمن، في ابليس اللي بيتكلم عنه هنا اهو، وفخ ابليس قد اقتنسهم لارادته. يعني ممكن تلاقي الواحد كده النهارده، حد بيكلمني الصبح قبل ما اجي بيقول لي فلان ده مؤمن وكويس، بس بيعرف الرب وممتلئ بروح الله، بس اجرك الله لو زعق ولا صوته عالي محدش يعرف يوقفه ومحدش يقدر يوقفه عند حد. صلى قسيس أليكس لأنه الموضوع وصل لدرجة أن الأخ المؤمن ده الدكاترة بيقولوا محتاج مستشفى أمراض عقلية. طب ليه؟ هنا بقى إيه فخ إبليس؟ أنه ممكن يستخدم المناقشات أنه يطير العقل، وحتى لو راح المستشفى يقول لك دي حالة جنون أو حالة إحباط أو حالة شيزوفرينيا، ما ينفعش يعيش في وسط البشر. يبقى فخ إبليس اللي اقتنسهم لإرادته أنه يخلي المقاومات والمناقشات فخ لإرادته وإرادته أنه هو يقتل. يعني بعرف ناس كان الضغط عندها عالي وهي بتعلي صوتها في خناقة مع المدام، خناقة مع المؤمنين، فجأة طب ساكت او ارتفع الضغط، عمل نزيف في المخ.
1: نسمع فعلا كده، ده صحيح.
0: او سكتة قلبية
1: بالظبط،
0: مؤمنين كده. يقول لك مات فجأة، مات على سريره. طب قبل ما يموت على سريره حصل ايه؟ كان في مناقشات وكان في منازعات.
1: ده صحيح عبد القسيس. اذا مهم قوي انه وانا داخل مناقشه انا اول حاجه مهدف لو حد بيسالني او حد بيكلم قدامي في رايي، انا يمكن مش كتابي مش عاجبني، ففي الاول هبتدي حجس النبض، اشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي، هو اللي قدامي عايز فعلا يفهم ولا عايز يتناقش لمجرد الحوار او عايز يظهر عضلاته. ايضا كمان احيانا في ناس بتبعت اسئله، والاسئله دي شويه بتبقى مش مهذبه، بطريقه مش مهذبه، ما فيهاش اداب الحوار، فانا ما ينفعش اكون بخش في مناقشه زي كده، لانه طبعا انا مش هكون على نفس المستوى بتاع الشخص دوت في الحوار، اللي هو مستوى الى حد ما فيهوش ادب في الحديث. فعشان كده مهم قوي ان انا اقول له من فضلك انا بعتذر عن المناقشه دي، لانه الاداب بتاعه الحديث ما كانتش كويسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت عايز تفهم فعلا ولا بضيع وقت؟ لانه الوقت ده مهم قوي قوي. كمان هنا زي ما حضرتك بتقول في الايه، انه لابد ان اكون انا وانا بدخل مناقشه يكون عندي رفق مترفقا بجميع وصالح للتعامل، انا متعلم كويس واللي قدامي عايز يتعلم، واكون صبور في المناقشه كمان، وكمان مؤدبا بالوداعه المقاومين بالوداعه زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه. لكن هي الفكره انه معرفه الحق، بيقول ان هو اتعسى ان يعطيهم الله توبه لمعرفه الحق، هو عايز يعرف فعلا ولا بيضيع وقت ولا عايز ينرفزني ولا بيستعرض عضلاته. في حاجات كتير قوي بتحصل في الحوارات
0: بيوقع في فخ ابليس.
1: بالظبط كده. يستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته. ففي ناس عايزه تستفيق وفي ناس مش عايزه تستفيق. فمهم قوي ان انا من اول الحديث ربنا يديني حكمه، وخصوصا لما يكون حد شويه اجريسيف شديد، صعب الفاظه صعبه، رب يديني حكمه.
0: يعني اهم شيء ان انا بدا يعني مش اكسب مناقشه ولا اكسب موقف، لكن اربح نفسي للمسيح. فانا بيحدد عده صفات لخدم الرب في المناقشات الغبيه والسخيفه، ان لا افقد اعصابي، دي الوداعه. تاني حاجه زي ما حضرتك قلت كده اهو، ان انا بكون صبور في المشقات، عندي التعليم، مترفق بالجميع، واخر المناقشه ما تعملش تحزب أو انشقاق.

0: في بيت الله، لأنه أحيانا بيبقوا مجموعة مؤمنين موجودين في كنيسة، ده لي رأي وده لي رأي، وبناء على الآراء بتحصل سبليت أو انقسام لاثنين وثلاثة وأربعة.
1: إذا مهم قوي ناخد بالنا وإحنا بنتابعها، لأنه بروح الوداعة ولازم يكون أعرف اللي قدامي لو هو عايز يفهم فعلا ولا هو مجرد بيضيع وقت أو بيستعرض عضلاته. لكن برضو زي ما حضرتك بتقول، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. في أمور فعلا مش مهم قوي نحن نكون يعني بنتبحر فيها أو نتكلم فيها، لكن في أمور مصيرية وحيوية جدا لازم أكون بوداعة، أكون بعلن الحق وبمحبة، لأنه كتاب بيقول كده: كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. خوف اللي هو بالإنجليش اللي هو respect، يعني احترام. مهم قوي أن أنا أكون بحترم اللي قدامي واحترم رأيه وأخرج من المناقشة تكون بطريقة كويسة. يا ترى هل هناك نوع آخر من العابدين داخل بيت الرب؟
0: النوع الأخير اللي احنا نتكلم عنه اللي هم المهلكين. يعني لو ما سمعتش الكلام بالذوق مرة واثنين وثلاثة ممكن يوصل لحد القتل. ودي يعني جزء من الشخصية بيسموها نارسيستيك بيرسوناليتي أو الشخصية النرجسية، يجيبك تحت رجلي أو تحت اللي أنا بقوله يا أخلص منك. هنا في لوقا 19:47 بنلاقي أنه لما كان بيعلم كل يوم في الهيكل، كل يوم كان رؤساء الكهنة والكتب مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه. يعني إحنا أنت وصل الموضوع بقى إيه، خرج من إطار النقاش إلى الهلاك، ولم يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كان متعلقا به يسمع منه. فهنا عاوزين نقول عدة حاجات. بنلاقي أن رؤساء الكهنة أغنى الناس وجوه الشعب حطوا طاقتهم وإمكانياتهم وفلوسهم الدية، يعني اللي يجيب راسه اللي يعرف يخلص عليه هنديله كل اللي عندنا وهنديله أعلى مبلغ. فتخيل الطاقة الروحية والطاقة النفسية، ده لو كان في روح أصلا، والطاقة المادية كانت مسلوبة في إنه مش عارفين نجيب الشخص ده تحت رجلينا، أو مش عارفين نجيب السلطان ده ونخلص منه. مش هتخلص منه لأنه الشعب كله كان متعلقا به، فكان نسبة المقاومة. يعني أنا لما تقابل مقاومة في عمل الله ما تحاولش أنك تجازي عن شر بشر أو سوء بسوء، لأن نسبة التعلق الرب هو اللي هيكسب في النهاية، لأن النسبة الشعبية للرب ما كانتش موجودة لكل المقاومين دول مع شهرتهم ومع أنهم يمكن كانوا قبل يسوع. فبنلاقي أنه إحنا بنتضايق لما بنشوف ناس مهلكين حوالينا وبيسنوا قوانين ضد كلمة الله وبيضيعوا أطفال. وحتى إحنا عندنا هنا في الستيت مثلا بقى القانون يسمح بالماريجوانا أو بعض أنواع المخدرات، وفي كمان حاجة اسمها جامبلينج اللي هو مسموح ان القمار، وبقى فولايات كتيرة والقوانين الشذوذ والقوانين بتنتشر في كل الولايات. هل انا اخاف من سلطان المهلكين؟ انا عاوز اقول لك ان اللي متعلقين بالرب يسوع واللي بيسمعوا للرب يسوع نسبتهم اكتر بكتير جدا من المهلكين. فاحنا بنتمسك بتعليم الرب هنسمع عن ناس عاوزة تهلك أطفال، قوانين مهلكة وكل شيء مضاد، بس
1: الأبورشن يا حلو الأسيس
0: والأبورشن والإجهاد
1: اللي هو الإجهاد دوت، الإجهاد ده قتل لنفس طبعا بالزبط. المسيحية لا توافق على هذا التعليم بالتأكيد.
0: فضل. عشان كده بيشجعونا، وأنا بقول برضو نداء للمسيحيين في أمريكا في أستراليا في مصر في العالم أجمع، أقولك انزل إدلي بصوتك كمؤمن. لو أنت متعلق بيسوع صوتك هيوقف المهلكين عن إرادتهم. فالمفروض أنا بنادي أن احنا نأدي دايما واجبنا الانتخابي علشان ما نفاجأش أن نسبة المهلكين تتعدى نسبة المتعلقين بيسوع وينفذوا القوانين المهلكة.
1: ده صحيح القسيس، والكتاب بيقول أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. في نجاة وفي لو احنا

نتوبنا لو احنا رجعنا للرب، الرب يقدر يغير القلوب من الهلاك الى النجاة والى الحياة الأبدية. لكن مهم قوي ان انا اكون برجع للرب، في نجاة للناس دي كلها، لكن المهم قلبك، انت عايز تعمل دوت ولا مش عايز، عايز تتغير ولا مش عايز. اذا الرب، كل الناس دي بتبقى موجودة في الهيكل، لكن زي ما في يوحنا 4:23 الرب قال كده للسامرية، لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.